0: والاطلاله اللي فوق احنا نسميها صف عندنا كتام، بس انا بدري ايش يسمونها انتم الجزء الاخير من السطح اللي كان هو ملهب اساسا كبناء. نعم
1: الجزء اللي هذا يسمونه طلل او تشريق.
0: تشريق وكان يوضع فيه اللي هو الملهب.
1: الملهب بالنسبه عندنا
0: في البناء التقليدي.
1: نعم هم او يكون استخدامات كثير الملهب هذا، يطبخون فيه ويجلسون فيه بعض الاحيان، والخبز يعني زي المطبخ هو.
0: طيب اوكي، ما شاء الله الاطلاله هنا في الدور الارضي والدور الثاني والاطلاله كلها تطل على مزارع ما شاء الله تبارك الله بثمارها، وانا شايفه ثمارها اللي هو الشعير والبر وغيره.
1: والله بفضل الله احنا بحكم سكننا في وسط المزرعه هذه، فما تركنا المزرعه يعني تكون خام. المزرعة الحمد لله جميع الانتاجات على مدار السنة موجودة. بالنسبة للمناطق المنطق اللي هو المنطق البر ومنطق الشعير ومنطق الذرة احنا نستفيد منها كامل. من قبل شهر بدينا في زراعة الأشياء المثمرة زي الطماطم زي الملفوف زي الكوسة، فالحمد لله موقع البيت كان مميز يعني، بهذا التوفيق من الله سبحانه وفضل من الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما شاء الله ابنك موجود معك وما أدري يمديني أخذ منك كلمة. اسمك عارفني باسمك أول شيء.
2: ناصر محمد فايز.
0: ناصر محمد فايز، أنت تشوف هذا البيت أعطينا انطباعك، يمكن شاهدت أنت البناء ومعاناة البناء ومراحله.
2: والله صراحة البيت جميل ويرجع يعني من ذكريات يعني جميلة وأشياء يعني حقة أجدادنا وأشياء يعني والله تريح الخاطر.
0: شاركت في البناء ولا كنت تهرب؟
2: لا لا شوي
0: مرة مرة شارك
2: كذا وكذا
3: حرجتي يا نورة خلاص.
0: لا هو على فكرة هو صغير في السن ما شاء الله.
3: الله يعطي الصحة والعافية يا رب إن شاء الله.
0: الجميل
3: الشبل من ذاك الأسد طبعا
0: ما شاء الله عليه صراحة، حرصه على الوجود والمتابعة. معليش بس أختم معك أستاذ محمد، دخلت لقيت الصحن اللي هو من الخوص وفيه البن وعشر ريال قديمة وخمس ريال قديمة، وهذه من العادات الجميلة اللي كانوا زمان يمارسونها السيدات لما يزورون بعض الجيران صح؟
1: فعلا بالنسبة هذه الأشياء اللي شفتيها هذه فعلا كانوا زمان يسمونها زوار والطبخة، طبعا كانوا يحطونها في كيس، واللي يهدي عشر ريال يعني كأنه أهدى الآن ألف ريال في الوقت يعني اللي هو قبل 1402، العشر ريال كان لها قيمة ومعنى
0: ما شاء الله صراحة. ظافر إذا حاب تشاركنا قبل ما نختم معك.
3: والله أنا سعيد بهالمعلومات اللي قدمها، شكرا له من الأعماق، وشكرا لك أنت نورة على هذه الجولة الجميلة. ومثل هذه الأماكن اللي فيها عمارة تقليدية وعمارة رائعة جدا حافظوا عليها كنز من الأجداد والآباء، فهذه ثمرة المحافظة على مثل هذه الأماكن. شكرا لك والله نورة، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا ظافر، شكرا لك على كلامك وعلى اطرائك. الله
3: لا موفقين ان شاء الله،
1: واحنا ما تزورونا بس في ابها وتشرفونا في المحل هذا
3: ابد ان شاء الله.
1: المكان متاح للزياره للغالين واللي يحب يعيش التجربه ويعيش الاجواء القديمه. بالمناسبه اكثر اللي زارونا الموقع يستاجرونه يعني من اهل المنطقه، بس يقولون نبغى نعيد الذكريات شوي.
3: الله يعطيكم العافيه ان شاء الله، شكرا لكم.
0: شكرا لك. على فكره انت لو جيت حتكتشف عمرك صراحه.
3: لا الذكريات حلوه في هالمكان. شكرا لك يا نورة والله.
0: موجوده في المفارش والتطريزات.
3: انت اعطيتينا اليوم جوله حلوه وممتعه، الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك نورة. يا هلا وغلا، حياك الله.

0: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: هو بلادي.

والله يا أخي الباكراوند ذا جميل يا عبد السلام صراحة، يعني محمسك إنك تقول اللي بخاطرك كله، ها؟ وثلاث ساعات تقول اللي عندك، ها؟

0: يعطيك العافية، يقول خذ راحتك. والله أنت تمون يا عبد السلام حبيبنا. طيب خلونا ننطلق معكم مستمعي الكرام، ناخذكم في جولة سياحية أخرى أيضا جميلة، وجولة أيضا ممتعة من القصيم. القصيم، وأنا عارف أن عبد السلام يحب القصيم. طيب مع زميلنا سامي الشبرمي. سامي مساء الخير.
1: مساء النور والسرور والظافر ومطول الغيبات جاب الغنائم.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، يبقيك حبيبنا سامي.
1: ومو بس عبد السلام، وانت تحب القصيم؟
0: اي عاد انا احبه عشانك والله بعد. وهلها
1: ننتظرك في القصيم.
0: لا ان شاء الله، انا وعدتك ان شاء الله اجيك يا حبيبي. لكن للأمانة أنا أقول عبد السلام شوف حتى على طول قال معاك سامي على طول. ها
1: أكيد أكيد، القصيم الأيام هذه غير طبعا.
0: أيوة
1: الظافر في كل مدينة بريدة وحتى محافظات المنطقة، التنافس يعني كبير. تنطلق مهرجانات التمور هنا في منطقة القصيم، يمكن المهرجان الأكبر واللي يعني يحظى بإقبال كبير جدا من قبل الزوار، ما هو فقط أهالي المنطقة، حتى زوار المنطقة. تعرف يمكن موسم التمور مثل ما ذكرت هو الموسم الأكبر وصاحب الحظوة.
0: صحيح، والقصيم يعني عموما موسم التمور وغيرها من المواسم الجميلة فيها تعطيك دافع كبير جدا أنك تزور الفعالية وتزور المنطقة عموما في فعالياتها وبرامجها اللي تقدم. فهذا أكيد واحد من الأشياء اللي نستفيد منها، وهي مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: أكيد أكيد. واليوم ظافر أنا في أحد الأماكن الجميلة جدا واللي أكيد تستهدف الزوار هنا في منطقة القصيم، في جادة الخبرة. أنا اليوم أتواجد هذه الجادة اللي تقع على طريق الملك فهد، طريق المدينة السريع. هذه الجادة اللي يعني تقع على مساحة 50,000 متر مربع، وتحتضن مهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة، واللي يأتي بتنظيم من أوقاف الشيخ محمد الخضير. وللحديث أكثر وأكثر وتفاصيل أكثر، يسعدني أن أرحب بالأستاذ خالد الرؤية المنسق الإعلامي لمهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة، ونقول له حياك الله ومساك الله بالخير.
2: يا مرحبا، حياك الله، مساء النور، يا مرحبا، سعيدين اليوم فيكم، سعيدين بتواجدكم في مهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة.
1: من جادة الخبرة ومهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة، وش الجديد؟ أبرز ما يحتضنه هذا المهرجان تمور ومن فعاليات أيضا؟
2: طبعا بداية يقف على رأس الجديد هذا العام هو الموقع الجديد الذي يقع على طريق الملك فهد اللي هو طريق المدينة السريع، يعتبر موقع جديد، موقع جادة الخبرة الذي قدم كتبرع من قبل أوقاف الشيخ محمد الخضير رحمه الله. وقف رصدت قيمته وكلف ما يقارب 30 مليون، قدمته أوقاف الشيخ محمد الخضير انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تنبري بها والتي تنطلق على عاتقها لتقدمها لأهالي مركز الخبرة ومحافظة رياض الخبرة. اليوم الوقف بشكل عام هو لاحتضان الفعاليات والمناسبات والأنشطة المختلفة في هذا العام. في هذه النسخة الحديثة أو في هذه النسخة الأولى التي تقام في هذا الموقع تحديدا، العديد من الفعاليات، أكثر من 160 محل بالإضافة إلى 100 معرض علاوة على الساحة للمزادات والمبيعات المتواجدة، تواجد الأسرة المنتجة بكافة أعمالها ومنتجاتها، أيضا الجمعيات ودورها المهم في تواجد مثل التواجد في مثل هذه المناشط التي تدعم الاقتصاد والتي تدعم أيضا السياحة.
1: جميل. بالنسبة للمهرجان متى يفتح أبوابه يوميا؟ على مدى كم يوم سيستمر
2: المهرجان؟ طبعا يستمر لمدة 45 يوم. اليوم احنا انقضى، نعتبر انه انقضى ما يقارب 6 أيام أو 7 أيام. المهرجان ينطلق من الساعة 3:00، يبدأ فتح السوق، الحراج يبدأ من الساعة 6:00 مساء. بفضل الله نجد إقبال كبير جدا. الموقع حقيقة ساعدنا بنسبة كبيرة جدا لأنه يقع على موقع سريع، واستفاد المسافرين من مثل هذا الموقع والذي يعتبر حقيقة موقع حيوي، موقع استراتيجي أضاف للمنطقة بشكل عام في ظل الدعم الكبير الذي نجده من قيادتنا الرشيدة حفظها الله.
1: الموقع جميل، على طريق الملك فهد، المدينة السريع أيضا، يعني ما شاء الله تبارك الله، البناء العمراني للموقع يحتفظ بالتراث النجدي الجميل المفتوح.
2: بالضبط، نعم، هو مستوحى من الطبيعة أو من الطراز النجدي المعروف عن الطبيعة النجدية. هذا بلا شك يعتبر أيضا داعم للسياحة ومفهوم السياحة التي تعتبر اليوم أحد روافد رؤية 2030 المنطقة بشكل عام. أيضا الموقع أعطى زخم المنطقة والتي تشتهر بالزراعة وتشتهر تحديدا في النخيل والتمور، والتي تعتبر أحد الروافد الاقتصادية الهامة وأحد حقيقة الركائز الزراعية الهامة.

0: سعيدين اليوم بتواجدكم وحياكم الله.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد الروقي المنسق الإعلامي لمهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة، شكرا لك. بس تسمح لي غافر في الجانب الآخر، بناخذ
2: تفضل حبيبي أستاذ
1: إبراهيم الصنيتان وهو المشرف على السوق، واللي بناخذه أكثر وأكثر من حيث نوعية التمور الموجودة، الجودة، الأسعار، والكثير والكثير حول هذا الموضوع، واللي نقول حياك الله أستاذ إبراهيم ومساك الله بالخير.
3: هلا الله حيك وسلمك.
1: خلنا نتحدث عن أبرز الأنواع، أبرز المنتجات الموجودة من التمور هنا في جادة الخبرة.
3: والله شوف، جادة الخبرة سوق ناشي، صار له الآن حوالي 11 يوم أو 12 يوم، لكن المبشرات ممتازة جدا. بالنسبة لأنواع التمور، يوجد عندنا السكري، الخلاص، الونانة، الشقرة، البرحي، الصقعي، المجدولة، جميع أنواع التمور موجودة الآن بالسوق عندنا. احنا كبدايات الآن، حتى التمر بداياته.
1: جميل. خلينا نتحدث أيضا عن الأسعار، يمكن الكثير يهمها الأسعار، يسأل عن الأسعار، إلى يعني ما بين كم وكم تتراوح الأسعار بالتحديد؟ يمكن خلينا نتكلم عن السكري في البداية.
3: السكري تراوح أسعاره بين 30 إلى 50 ريال، هذا المتوسط، يعني من 30 إلى 50 ريال، يعني اللي بيشتري لبيته موجودة هالأسعار يعني.
1: طيب بالنسبة للأسعار العالية أو النوع الفاخر الملكي، إلى كم يصل تقريبا؟
3: والله يصل 250، 300، 350، الأنواع الفاخرة جدا.
1: جميل. طيب بالنسبة للأنواع الأخرى من المناصيف وغيرها، كم تراوح أسعارها؟ هل هي الونانة وال يعني والكثير والكثير من هالأنواع، الونانة، الفلاص وما شابه ذلك؟
3: متوسطا 10 ريال إلى 8 ريال، هذه اللي هو الواحد كيلو يسمى، دائما المناصيف وتجي واحد كيلو.
1: جميل. الكثير يمكن من المهتمين بالتمور والمسوقين للتمور، دائما ما نسمع مقولة الخرفة الثانية، الخرفة الثانية هي الأفضل. أنا ما أدري هل هذه المقولة صحيحة 100%؟ بدت الخرفة الثانية، ما بدت الخرفة الثانية، متى تبدأ الخرفة الثانية؟
3: والله شوف، هي الخرفة الأولى للتخزين الثلاجات تعتبر هي رقم واحد طبعا، بالإضافة إلى بداية الخرفة الثانية، هذه برضو ماشية معنا يعني. بس من الأفضل أنه الآن ينتظر الإنسان 10 أيام عشان التخزين، يعني يسمونها هي الخرفة الأولى من الخرفة الثانية تقريبا.
1: الخرفة الأولى انتهت أو تو؟
3: لا لا لسه بدري عليها، لا لا لسه بدري.
1: متى تقريبا تبدأ الخرفة الثانية؟ يمكن بعشرين أغسطس؟
3: ايه يمكن يا 25 يبدون بالخرفة الثانية.
1: جميل. طيب إلى الآن كيف تشوف المنتج، منتج التمور ومنتجات الكبيرة من أنواع التمور، جودتها حتى الآن؟
3: والله هالسنة ممتازة، ممتازة جدا هالسنة، يعني الحمد لله والشكر لله. الصيف هالسنة خل شوي، الشتاء زحف على الصيف، فبالعكس الآن التمور بتصير السنة هذه إن شاء الله سنة مميزة
1: وجودة عالية إن شاء الله.
3: جودة عالية إن شاء الله.
1: يعطيك العافية أستاذ إبراهيم الصنيتان، شكرا لك.
3: الله يعطيك العافية بارك. بس أنا أحب قبل النهاية أشكر أوقاف الشيخ محمد إبراهيم الخضير اللي أوجدت هذا السوق، يعني ما تتصور وش الموجود بالسوق هذا بدون مقابل
2: ما شاء الله،
3: يعني هذا وقف خيري
2: ما شاء الله.
1: مجان
3: بالمجان، الله يرحمه وسكنه جنة النعيم، والأستاذ خالد لا ننساه ابنه، والحمد لله والشكر لله الآن السوق موجود فيه حراج تمور ومحلات تمور.
2: الله يعطيهم العافية والله جد. والله
1: الله يعطيهم العافية. شكرا إبراهيم الصنيتان المشرف على السوق. إذا ضافر مثل ما سمعت هذا الحديث، وبالتأكيد من هنا من جادة الخبر، واللي بالفعل ظافر تأتي بطراز معماري جميل، الطراز النجدي المفتوح
2: ما شاء الله،
1: والمنتجات ما شاء الله تبارك الله المختلفة والمتنوعة من التمور،
2: مثل هالأماكن تستحق الزيارة. شكرا لك سامي على هذه الجولة الممتعة ولضيوفك الكرام، ومزيد من الجولات الممتعة معك سامي إن شاء الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: هو بلادي.

0: مساء مساء وأحلى مساء. والمساء لما تكون كذا مع شيء حلو على السفرة، خاصة في أيام الظهرية، في أيام المساء كذا تحس إنها سلطة فيها زيت زيتونها
1: في المساء.
0: أي المساء عادي مع العشاء هي سلطة، أحيانا كذا حتى في ناس يأخذونها كذا بدون يكون غدا ولا عشاء، يعني
1: كل وقت من الصباح يأكلون. أي. يعني عادي ما تفرق.
0: عموما هي ما ارتبطت، ترى ارتبط زيت الزيتون تهاني في الجوف، وخاصة أنه ارتبط بالجوف لأنه الزيتون يعني أصبح أهم ملامح المنطقة الزراعية، المناخ، طبيعة المكان. هذا أسهم في انتشار زيت الزيتون، وخاصة أنه مع مرور السنوات اليوم أصبحنا نقول زيت الجوف. فبالتالي هذا لأنه من أبرز مناطق الإنتاج في المملكة، ولذلك لا تتوقف أهمية زيت الزيتون عند استخدامه فقط، لا، لكنه يستخرج أيضا من منتجات متعددة، وهذا لأنه هذه الشجرة حاضرة في المائدة كما ذكرنا والمنتج المحلي.
1: طبعا احنا اليوم نتحدث عن زيت الزيتون، ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عمر الحمد مدير مصنع استخلاص زيت الزيتون، الحديث حول زراعة الزيتون استخلاصه كذلك بمنطقة الجوف. حياك الله أستاذ عمر.
2: الله يبقيك ويسلمك.
1: يا هلا ومرحبا. بداية، ما الذي جعل الجوف بيئة مثالية لزراعة الزيتون؟
2: منطقة الجوف تمتاز أول شيء بالمناخ والجو. شجرة الزيتون تحتاج ساعات برودة سنوية عشان يكون إنتاجها أو تعطيك جودة إنتاج مجدية اقتصاديا، وهذا الشيء متوفر في منطقة الجوف، بالإضافة إلى التربة في منطقة الجوف، تربة خصبة صالحة لشجرة الزيتون ومناسبة لشجرة الزيتون، بالإضافة أيضا إلى نسبة الملوحة في الماء في الجوف، فهي نسبة متدنية ونسبة ممتازة لشجرة الزيتون.
1: ممتاز. إذن اليوم نتحول يعني أو نتحدث عفوا عن زراعة الزيتون، وودنا نعرف أيضا كيف تحولت هذه الزراعة مع الوقت إلى أحد أبرز ملامح المنطقة.
2: الفترة الأخيرة 15 سنة الأخيرة تحولت الزراعة في الجوف من زراعة تقليدية إلى زراعة آلية. الزراعة الآلية اللي هي يكون حصادها آلي والعصر آلي، من زراعة الزيتون إلى تعبيته كامل الخطوات هذه تكون آلية. هذا الشيء وفر في التكلفة شيء كثير، وزاد من جودة المنتج، بحيث أنه ما يكون في تدخل بشري أو تدخل عمالة للمنتج بشكل مباشر، فيكون المنتج من بدايته إلى نهايته بشكل آلي، ما فيه أي تدخل بشري.
1: ممتاز. رحلة الزيتون تبدأ من الشجرة حتى تصل إلى المنتجات طبعا التي يتم استخلاصها من الزيتون أو شجرة الزيتون. حدثنا عن هذه الرحلة، ما هي أبرز الممارسات التي تضمن جودة الثمرة قبل وصولها طبعا إلى مرحلة العصر والإنتاج؟
2: من أبرز هذه الأشياء اللي تفرق في جودة الزيتون أو في زيت الزيتون اللي هي القطف الآلي يضمن لك سرعة حصاد، وسرعة الحصاد تفرق عندنا في جودة الزيت في نسبة الحموضة بشكل مباشر. كل ما كان الحصاد متأخر كل ما زادت نسبة الحموضة، بالإضافة إلى أن كل ما زاد وقت الحصاد أو الوقت اللي ما بين الحصاد والعصر أو ما بين الحصاد والمصنع زادت نسبة الحموضة وزاد البروكسيد والتأكسد في زيت الزيتون. فكل ما كان الشيء آلي وسريع زادت جودة المنتج.
1: دائما ترى احنا يعني نسمع ايضا شيء في مرحلة العصر، وانا احب ان احنا نوضحه اليوم للمستمعين والمستمعات، ايش يعني عصر على البارد؟
2: العصر على البارد هي مرحلة، شوف اقول لك من بداية
1: المراحل. عطني المراحل عشان نفهم هذه المرحلة.
2: اول مرحلة هي مرحلة الغسيل، استقبال الزيتون، بعدين يفرز منه الأغصان، تفرز منه الحجارة، يبدأ غسيل الزيتون، بعدها يدخل على الطاحونة. الطاحونة هاي تطحن الحب تحول العجين، يدخل من الطاحونة للعجانة. العجانة هذه هي اللي فيها موضوع الحرارة اللي هي على البارد وعلى الحار. كل ما زادت في العجانة نسبة الحرارة زادت نسبة الزيت وزادت نسبة استخلاص الزيت وقلت الجودة، والعكس صحيح، كل ما قلت نسبة الحرارة زادت جودة الزيت وقل الاستخلاص. يعني حرارة أعلى إنتاج أعلى بجودة أقل، حرارة أقل إنتاج أعلى بجودة أعلى.
1: ممتاز، جميل جدا، لأنه إحنا يعني نشوف مثلا مثل هالعبارات موجودة على القوارير الزيت، لكن ما هي واضحة بالنسبة لنا حتى يعني نعرف الفرق بينها وبين العصر على درجة حرارة عالية. اليوم لما تحدث عن طبعا زيت الزيتون وجودة زيت الزيتون، بعض الملامح اللي تدل على جودة

0: زيت الزيتون ما هي؟ يعني إيش الشيء اللي إذا شفته بالزيت أعرف إنه الزيت هذا جودته عالية، منتج بطريقة على العصر على البارد بالطريقة المناسبة طبعاً للاستخدام؟
1: من أهم الأشياء فيها طبعاً اللي يأخذون فيها المقياس على جودة زيت الزيتون، أول شيء اللي هو التذوق.
0: حلو.
1: التذوق والرائحة، والشيء الثالث اللي هو المختبر. المختبر اللي هو يقيس نسبة الحموضة. أيوه. ونسبة البروكسايد. فكل ما زادت نسبة الحموضة، هذا شيء مخبري، كل ما زادت نسبة الحموضة قلت جودة الزيت. وبالإضافة البروكسايد، كل ما زادت نسبته قلت جودة الزيت. شيء ثالث عندنا نسبة الشوائب. في زيت زيتون يكون معبى بالشوائب، هذا الزيت ممتاز لكنه ما يتحمل التخزين مباشرة. لو تخزن فترة طويلة، شهرين ثلاثة شهور، تبدأ ترفع نسبة البروكسايد والحموضة. والعكس صحيح، أن الزيت المفترض لازم ما يطلع من المصنع إلا وهو تمسح بالشوائب منه.
0: ممتاز.
1: اللي هي بالترتيب في الخزانات.
0: اليوم احنا نتحدث عن منتجات أكثر من زيت الزيتون، فهي كيف تطورت هذه المنتجات، وإيش المجالات الجديدة اللي أصبحت يعني متاحة أمام المزارعين والمنتجين؟
1: في المنتجات التحويلية، هي أبرز شيء الآن. المنتجات التحويلية اللي هي مثل منتجات التجميل أنواعها.
0: نعم.
1: دخل فيها زيت الزيتون.
0: جميل.
1: بالإضافة إلى منتجات لا إله إلا الله، منتجات اللي هي مثل العصرة الثانية والزيوت الزيوت الأقل درجة. لكن هي أبرز شيء المنتج التحويلي اللي هي التجميل. إلى الآن أبرز شيء التجميل هو اللي دخل فيه زيت الزيتون.
0: أي بيلك تغششني وش الشركات اللي تستخدمها عشان نستفيد يعني من المعلومة؟
1: أكيد أي شركة بتستخدمها بتكسب عليها مضاف زيت الزيتون، لأن تكلفته عالية.
0: هو تكلفة عالية الحقيقة، لكن للأسف تعرف أحياناً يعني الدعاية واستخدام بعض العبارات بس عشان الترويج أحياناً يعني يحتاج إلى التثبت من المعلومة هل هي صحيحة ولا لا.
1: أي بالتأكد ما في شركة ضيفة إلا بتكون أبرز شيء مكتوب على العبوة أنه مضاف زيت زيتون أو مستخدم فيه زيت زيتون، لأن تكلفته تفرق كثير في المنتج.
0: مو معروف أساساً يعني فائدة للبشرة، للشعر، لأشياء كثيرة يعني حتى خارج يعني مستحضرات التجميل، أليس كذلك؟
1: لا صحيح.
0: طيب.
1: في أيضا منتجات اللي هي بواقي العصر.
0: إيه.
1: بواقي العصر هذه تستخدم للأعلاف، تستخدم للكبس اللي هي ما يكون زي لا إله إلا الله الاحتراق.
0: إيه.
1: يشغل مولدات اللي هي نواة الزيتون بعد العصر، تستخدم تشغيل المولدات بالاحتراق.
0: ممتاز جميل. اليوم أيضا يعني نشهد حضور متزايد لمنتجات زيت الزيتون الجوف تحديدا في المنافسات والأسواق، ما الذي تطمحون إليه مستقبلا لتعزيز حضور المنتج السعودي عالميا؟
1: الفترة هذه هي فترة تغطية محلية، إلى الآن فترة تغطية محلية، لأن إلى الآن زيت الزيتون في الجوف ما يكفي الاستهلاك المحلي. بعد ما يكون غطى الاستهلاك المحلي بشكل كامل، بعدها تبدأ مرحلة التصدير للخارج، لأن إلى الآن ما في تصدير لزيت الزيتون.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا الجوف ما شاء الله تبارك الله، يمكن الناس حتى أصبحت يعني تقصد الجوف وتذهب لزيارتها والسياحة فيها لعيش تجربة زراعة شجرة الزيتون والتعرف على مراحلها حتى وصولها إلى المنتج النهائي إلى المنازل.
1: صحيح صحيح، لأن في الجوف أعلى درجات وأعلى معايير الجودة، والمصانع أحدث تقنيات متواجدة في منطقة الجوف.
0: ما شاء الله.
1: أحدث التقنيات الموجودة.
0: يعطيكم العافية أستاذ عمر، شاكرين لك طبعا تواجدك معنا اليوم وهذه المعلومات وقبولك دعوة البرنامج في هوا بلادي.
1: حياك
0: الله. يحييك. يا هلا.

0: في هوا بلادي وصلنا لساعتنا الثانية المخصصة لاستقبال مكالمات المستمعين والمستمعات وأراءهم في موضوع الحلقة اليوم. موضوعنا اليوم يتعلق بطفولتك، كيف كنت تقضي الإجازة في أيام الطفولة؟ ويمكن اللي يعني كان في جيل من أجيالنا يذكر أن كانت الإجازة 4 شهور، مو بشهر ولا شهرين، 4 شهور. 4 شهور تنسى فيها حتى شكل المدرسة.
1: أيوة
0: حرفياً يعني. فإيش كنتم تسوون خلال الإجازة زمان أيام طفولتك؟ إيش الأشياء اللي كانت تستحوذ على اهتمامك أو تحرص عليها؟ إيش الفعاليات الأسرية اللي كنتم تسوونها مع بعض؟ تروحون للديرة مثلاً؟ كم تجلسون؟ هل هذا الموضوع بصفة مستمرة؟ أيضاً هل في سفريات خاصة للعائلة ورحلات خاصة فيهم؟ هل عائلتكم كان عندها مثلاً مزرعة والكل يجتمع فيها ويجون كلهم من خارج المنطقة أو المدينة وتجتمعون فيها؟ حتى الفعاليات المنزلية وش كنتم تسوون؟ يعني الألعاب الإلكترونية أعتقد أنها موجودة من زمان زمان، فعلى تطورها عبر الأجيال إلا أنها كانت موجودة. فهل هذه الأشياء كانت أيضا من اهتماماتك أو تستحوذ على اهتمامك أثناء الإجازة؟ باختصار نبغى اليوم حكايتك في الإجازة، وش كنت قاعد تسوي ومع مين وكيف كنت تقضي هذه الإجازة؟
1: الذكريات الحلوة والله.
0: بالضبط.
1: وعارفة يعني تاني الذكريات في الإجازة مثلا لما تيجي وقت إجازة الصيف مثلا، فأول ما يتبادر ذهنك وين بتقضيها؟ يعني زمان ما كان في مثلا والله بزور الفعالية الفلانية، لا كنا نقول بنزور بنروح للمدينة الفلانية عشان والله فيها عماني وأخوالي.
0: بالضبط. إيه،
1: فكانت هذه واحدة من الفعاليات. نبي هذه الذكريات الجميلة. أجمل مكان كنت تقضي فيه الإجازة، الألعاب اللي ارتبطت بذاكرتك في الصيف.
0: صحيح.
1: ترى هذه جزء من الاهتمامات زمان. يعني هذه ما كان ياخذ وقتك لأنك وين بتروح وين اللعبة الفلانية اللي بتاخذها، وبرضو تشترط أنه ترى في الإجازة ما هو بشرط أني أروح مكان، ترى أبغى لعبة. أي فهذه كانت من الذكريات الحلوة. عموما كلها اليوم ذكريات، في ذكريات جميلة، شاركونا هاللحظة الجميلة ولحظة حلوة نستذكر فيها بعض من المواقف الجميلة، المواقف الحلوة. تاني والله مواقفنا جميلة في إجازاتنا زمان. يعني
0: نبي نسمع اليوم من المستمعين كيف كانت ذكرياتهم مع الإجازات على 011-40-53. وصلنا طبعا لفقرتكم وننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم بذكرياتكم في أيام الإجازة.

0: اللحظات الجميلة أيام الإجازة الصيفية، أيام كانت الإجازة طويلة. أصلاً حتى يعني على قولتهم يعني تنسى حتى المدرسة كل الذكريات اللي فيها.
1: اللحظات كانت اللي الإجازة طويلة متعة يعني تسوي ايه كل والله. الفعاليات ويبقى كمان عندك وقت. يعني ترى شوي قبل شوي وزميلنا علي يوسف كان يقرأ الأخبار أو الموجز، جاء الخبر حق عودة المشرفين كلنا ناظر في بعض يعني وتنهيدة، تحس الإجازة راحت بسرعة ما مدانة يعني. لكن الحمد لله رب العالمين، أهم شيء الصحة والعافية.
0: أي والله أهم شيء. نأخذ عبد الرحمن. عبد الرحمن
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله عبد الرحمن. يا هلا حياك الله، من وين تكلمنا عبد الرحمن؟
2: أكلمك متوجه للدير، أودي ولد الإجازة على
0: قولتك. من وين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا وغلا، حياك الله يا عبد الرحمن، يا مرحبا. قل لنا يا عبد الرحمن، ذكرياتك في ايام الطفوله، وين كنت تقضون الاجازه؟ الى الالعاب اللي تلعبها؟
2: ما اجازه بدير وما نعرف الارض ومتفعلك
0: مره. ايه بس ربع يا سلام، بس اكيد انك بما انك في الديره في عندك اشياء حلوه ارتبطت معك.
2: عندنا نبني القطبه ونهد القطبه وننقر نرحل
0: نرعى الغنم. الله، بس ان كانت الإجازة فيها متعة انك انت تجتمع بأصدقائك اللي معك من الطفولة.
2: اي لا، متعة متعة مع خوالي وهذه.

0: مدير الصواري تفرق يعني.
1: الله. وما تتنقلون، ما يكون عندكم مثلا والله سفرية معينة تروحون مثلا تزورون الفلان في منطقة معينة؟
0: لا لا، عندنا خبر الولين صلة الرحم قوية بينها.
1: اي يعني تروحون من رفح إلى مكان ثاني مثلا؟
0: اي احنا رفح عندك باعة السنياط،
1: اي
0: سبعد أربعين عندك أويقيلة عندك مزارع،
1: الله
0: يعني كلها حول بعضها، كلها 40 كيلو من الدورة على بعضها.
1: يا سلام يا سلام على الذكريات الحلوة يا عبد الرحمن، يعطيك العافية وسعدتنا بسماع صوتك، وإجازة سعيدة.
0: الله يعافيك.
1: يا هلا يا هلا وغلا.
2: عبد الوهاب،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل يا عبد الوهاب، يلا شاركنا.
3: بالنسبة لي يعني أيام أول أحلى ما كان، أحلى شيء كان فيها في الصيف نستأنس، لا قال الوالد يلا الباحة
2: ما شاء الله.
3: لجل حالتين كانت، لجل حالتين.
2: ايه؟
3: اول حاجة السوني ون ما كان موجود الا عند خالي.
2: يا سلام. ايه ايه حلو،
3: كان موجود الا عند خالي.
2: ايه
3: ومعاه التلفزيون القديم اللي ينشبك فيها الاسلاك الملونة.
2: بالضبط الكبير اللي صندوق.
3: ما في احد عندنا مع سوني ون الا هو، نستأنس قال الوالد يلا على الباحة.
2: يا سلام مجلد. يا سلام.
3: هذه واحدة. أيه؟ اثنين نستأنس لجل الباحة، لجل حسين الأولى قلتها. الثانية الثانية كان عندنا واحد الله يرحمه قد توفى، كان نستأنس لا قال الوالد الباحة علشان كل ما جاء عند بيت جدي يجيب لنا أنا وإخواني وإحنا صغار يجيب لنا ألعاب.
2: اي هذه من الفعاليات اللي من جدي إذا كان في واحد في العائلة يسويها.
3: هذه الصغار.
2: إيه. يا سلام.
3: نستانس كل واحد يعطيه وحده ومعاه حبتين الا ثلاث حبات حلاو نستانس منها.
2: الله الله عليك. بالضبط. قل لي يا عبد الوهاب وش اللعبه اللي كنت تلعبها بسوني ون؟
3: بالكيمان
2: اهم شيء. كنت تفوز الصدق ولا ماشي؟
3: والله كنت الحمد لله كنت والله اختم
2: ما شاء الله عليك.
3: يوم اختم مره
2: ما شاء الله ما شاء الله جميل.
3: حتى انا واخوي اللي ايه؟ يخبر يعطي الثاني.
2: ايه؟
3: يقول لي خلني انا قبلك.
2: يا سلام.
3: اقول له يلا انت قبلي يلا.
2: ما شاء الله تبارك الله على الذكريات يا عبد الوهاب.
3: يخلص يخلص يخلص المرحله الاولى، الثانيه ايه؟ بالكثير مره الثالثه هو خساره.
2: ايه؟ ما شاء الله تبارك
3: اليد ما عاد ينفك.
2: هذا هو هذا اللي كان يصير زمان يعني، لكن الحمد لله. أهم شيء إن إحنا استمتعنا وعشنا طفولتنا وانبسطنا فيها ولا لا؟
3: أي نحي والله طفولة والود ودنا، لكن
2: الحمد لله
3: العمر يمشي، لكن لا الأيام الحلوة تنعاد.
2: لا إن شاء الله أنها تنعاد وأنت بصحة وعافية
3: بإذن الله.
2: يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد الوهاب.
3: الله
2: تسلم تسلم.
1: ناخذ أبو سميح. أبو سميح.
4: نعم نعم.
1: يا هلا وغلا، حياك الله أبو سميح.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
4: في العاصمة كسم على مسمى.
1: الله يسعدك أبو سميح، أنت اللي يسعدنا. يا حبيبنا
4: والله إني أفرح بالحلقة اللي أنت فيها.
1: الله يحفظك. لا بعد على الرأس والعين
4: بس. والله إني كبير، أنا 86 سنة ومقعد.
1: طولت العمر طولت العمر.
4: الدولة كل سلمان الله يجزاه ولي
1: أهدى. طولت العمر أبو سميح.
4: هذا لمين سمغي.
1: طولت العمر أبو سميح. أبو سميح قل لنا كذا ذكريات الإجازة زمان مع الأولاد والأهل يعني.
4: هلا.
1: أقول ذكريات الإجازة زمان مع الأولاد والأبناء والأهل.
4: إي والله الذكريات بعلمكم بعضها، أنا ما تخبرني بسرعة.
1: إي أبد قول.
4: عمرك نايا التعليم بمئتين وخمسين كرحيل، لكن إذا جت الإجازة والله لا نفرح فيها، نشتغل بالزراعة طال عمرك، إن كان بالحصاد إن كان بالختام إن كان نسكي نشتغل ننتج، حسا الله يهدينا وإياهم شبابنا كل خير بركة، لكن إذا خذ الإجازة راح على مهبوه وطاع.
1: إيه لكن إلا ما يجتمعون يا أبو سميح، إلا ما يجتمعون زمان، إلا ما كانوا يجتمعون الأولاد ويلعبون وعندهم يعني تصير في فعاليات حلوة.
4: والله كل الأيام حلوة وبشرك، ولكن والله أنا بنعتل ما جت الأولي.
1: أي.
4: والله ما بس نحن هسه
1: اللهم لك الحمد،
4: واحنا ببيوتنا هسه يجينا من الطار العالم كل شيء ما بيجينا.
1: اللهم لك
4: الله جهود حكومتنا الرشيدة هذه نعم ذبي حمد وشكر.
1: اللهم لك الحمد
4: على الصحة.

0: ألو،
1: يا هلا ومرحبا.
0: يا مساء الخير.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: يا هلا فيكم، شلونك؟
1: بخير، جعلك بخير يا أحمد. يلا شاركنا
0: برنامجكم، حلو وشيق وممتع والله، أنا كل يوم أتسمع له البرنامج.
1: الله يحفظك، تسلم يا أحمد. يلا شاركنا، كيف كنت تقضي طفولتك؟
0: ورجعتونا حوالي 40 سنة.
1: هذا المطلوب.
0: أي والله.
1: نعيد الذكريات الجميلة معاكم.
0: كانت الإجازة ممتعة 4 شهور. أيه. أيام الدراسة.
1: أيه بالضبط.
0: وكان عندنا فيديو قبل التلفزيون يطلع عندنا.
1: أيه أيه.
0: في المنطقة.
1: طيب.
0: نتجمع كل الشباب حقين الحارة على ما قال.
1: ما شاء الله. وش تتابعون أو تشوفون؟
0: الأفلام القديمة.
1: أيه.
0: وبالليل نلعب عظيم لاح.
1: ايوه
0: ايه،
1: وهذا بالليل.
0: بالليل ايه.
1: تمام، متى تنامون كنتم؟
0: والله ننام طبعا الوقت اننا من الساعه 10 10 ونص.
1: 10 ونص.
0: اي لما من الصباح وانا
1: بالضبط
0: نركب.
1: ايه
0: نركب.
1: بس احمد انتم وين تروحون؟ وين ديرتكم؟
0: انا بحايل.
1: بحايل.
0: ايه
1: اي ما شاء الله تبارك الله. شوف، هو الشيء المشترك انه كل المناطق كانوا كذا، يعني يصحون من الصباح وعندهم كذا فعاليات من الصباح وينامون بالليل بدري، وخصوصا اللي يجون من خارج المنطقه يحبون هذا الجدول بزياده.
0: لا صحيح كلامك والله، وكنا عند التلفزيون عقب ما بعدين جاء التلفزيون من اول ما يفتح الى ما يكبر الساعه 12، احنا جالسين حاطين مخاطر على التلفزيون.
1: ما شاء الله تبارك الله. هي هذا من الأشياء اللي كانت حلوة، وكل واحد يحجز مكان وممنوع حد يقعد مكان الثاني وتضربون.
0: أي والله. كانت أيام جميلة ما تنسى والله.
1: يا سلام عليك.
0: الله يعطيك من العافية.
1: وياك يا أحمد، شكرا لك. الله يعطيك العافية. شكرا.
2: هلا طبعا، ناخذ فهيدة. فهيدة هلا وغلا.
3: هلا والله،
2: يسعد مساك استاذ واصل. يا مساك اسعد، حياك الله يا فهيدة.
3: هلا والله، ومسي على التهاني وعلى المحشي.
1: هلا ومرحبا، حياك الله يا فهيدة.
3: الله يحييك، واخر شيء لقيتك في المساء.
2: ايه لا موجوده في المساء، ما عليك. طيب قولي لنا يا فهيدة، ذكرياتك في الاجازه. طبعا زمان طبعا.
3: الذكريات يعني انا ما كنت ادرس، يعني وانا بنات اللي عندي في الباديه كنا نلعب العدة وهذه المحا، يعني نسميها العدة نسميها المحطبة، يعني اللي هو القمرة بالليل. على ضوء القمر يعني في الليل.
2: ايه؟
3: يعني في الصيف الشتاء لا، يعني نلعبها على ضوء يعني زي الحطب والسراج. أول كانت احنا يعني اطفال، يعني اطفال صغار، بس الحين كبار يعني نجتمع بنات البادية ولا كل بنات ليالي دورية عندنا نتعلم يعني سواليف، وما ما تفرق، بس من أول كنا صغار يعني ما فينا هموم.
2: أيه.
3: بس همنا اللعبة.
2: طيب، وبس أنه أحيانا في أيام الاجتماعات لما يكون أحد مثلا يدرسون في تلك الفترة تجتمعون معهم صح؟ وتنتقلون مثلا من مكان لمكان.
3: أيوة نجتمع، يعني كنا نجتمع حتى الأولاد والبنات جميع يوم كنا صغار، يعني اللي يدرس واللي بنات كنا على حدة، يعني نلعب ولا نسويها، يعني أكثر من شيء نفرد هذا الخام، يعني حلوة جميلة.
2: حلوة الإجازة زمان، أحلى ولا الآن يا فهيدة؟
3: كلها والله حلوة، الإجازة كلها حلوة، تجمع الناس زمان
2: بس لأنه الفترة أطول هناك وهنا أقصر شوي. ها
3: لا يعني الحين إحنا أخواني عندي بالعكس بالصيف عندي،
2: يعني
3: الدوامات لا، يعني شوين يعني يكون يعني هناك، بس إننا يعني بالأسبوع نرجع بالخميس، جمعة الخميس المساء والسبت نجتمع.
2: الله يجمعكم في خير. شكرا لك يا فهيدة، يعطيك العافية فهيدة. يا هلا بك، يا هلا وسهلا.

إذن موضوعنا اليوم، كيف كانت طفولتكم وإجازتكم في الطفولة؟ كيف كنتم تقضونها؟ وش أهم الأشياء اللي كنتم تحبونها وتحرصون عليها في كل إجازة؟ شاركونا على 011 40 53. ما زلنا معكم في هوا بلادي.

0: والله صراحة أنا نظرتي في الباكراوند مميزة والله العظيم. يا اللي اختارها أنا أقول إنه فنان جدي جدي يعطيك حماس. لا والله منور وشكلك أنت بس ما تبي تقولها. عموما خلونا نعيش الذكريات الجميلة في الإجازة أيام الطفولة، إلا من نرجع لهالذكريات الحلوة ونناقشها مع أنفسنا كذا، مع أهلنا، مع أسرتنا، مع أصدقائنا. كيف كانت إجازتنا؟ كيف كانت سالفة لما تيجي الإجازة؟ الألعاب اللي نلعبها، وين نقضي إجازتنا، وش النشاط اللي كذا يخليك سعيد ومبسوط في الإجازة وتملي وقتك؟ لأنه بالعادة يكون عندك وقت طويل إجازة، يعني 4 شهور وفترة طويلة جداً، فأيام جميلة وممتعة خاصة مع الأسرة، بيت الجد، بيت الجدة، الأعمام، الأخوال، والله ممتع صراحة الموضوع. سفرة جماعية مع الأهل، يعني كثير إنه ما نعيش هاللحظات الحلوة ونتذكرها.
1: ترى الحين أولادنا يقولون إيش كنتوا تسوون، ما عندكم شيء، مو بزي الحين، لكن الصدق إن إحنا عندنا كان كثير أشياء وكنا نعرف كيف يعني نستمتع بوقتنا أيام الإجازة. سؤالنا لكم اليوم، كيف كنتوا تقضون طفولتكم في أيام الإجازة؟ شاركونا على 011-40-5000.
0: أحمد هلا وغلا.
2: هلا بكم وحياكم الله، كيف الأمور؟
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا أحمد. من وين تكلمنا يا أحمد؟
2: صراحة يعني بالنسبة للإجازة كنا نقضيها زمان في الفيديو جيم والأتاري والبلاي ستيشن وأنا من الديرة أو من قرية جنب يعني في مصر، كنا نروح أحيانا الحقل والغيط الأمور، وكان بيت الجدة، وكان زمان الناس يعني تسوي الأكل في البيت وكل شيء موجود، يعني حتى ما كان في خبز جاهز، كانوا يسوون الخبز في البيت وكل شيء. يعني
0: يا سلام،
2: الأسرة كاملة، الخالات والعمات وكل العيلة تكون مع بعض، فكان شيء جميل. يعني موضوع الأتاري والفيديو جيم هو اللي كان
0: شكلك خبير فيها أنت يا أحمد.
2: وأفلام الكرتون، كابتن ماجد، كمصري كان في فيلم بكار، فيلم كرتون اسمه بكار، أكيد سمعتوا فيه ولا
0: يمكن أنا لا ما كان عندنا نفس الاسم، ما أتذكر أنه كان موجود معنا، لكن أحمد يعني أكيد أنك خبير في الأجهزة الإلكترونية زمان، يعني أنك كنت يعني تختم ألعاب صح؟
2: كنا نروح السايبر زمان، السايبر اللي هو مركز الكمبيوتر، في الفيديو جيم مليان على الكمبيوتر. بس هذا كان في المتوسط، كنت وقتها في المتوسط صراحة. أنا في أواخر الثمانينات.
0: كنت مبدع فيها أنت يا أحمد؟
2: كنت مدمن أن أنا أروح السايبر.
0: بس مبدع فيها، مبدع في الألعاب في وقتك؟
2: يعني مو كنت بروفيشنال مرة، بس هاي أروح أستمتع
0: بس
2: أقضي وقت. في ناس كانت تروح على الكمبيوتر تدلس على الوورد والأوفيس وهذه الأمور، لكن احنا برضو اغلب وقتنا كان نقضي في الفيديو جيمز بصراحه.
0: يعني الله يعطيك العافيه يا احمد.
2: صغار مره في الابتدائي كان الاتاري اللي هو
0: عارفه، هذه كانت موجوده، يعني الاتاري والاشياء ذي كانت موجوده، لانها كانت هي اللي موجوده وساعده في تلك الفتره. شكرا لك يا احمد، يعطيك العافيه. شكرا لك يا حبيبنا، يا هلا بك، يا هلا وغلا.
1: ايضا معنا ابو عبد الله، حياك. اهلا وسهلا، مساء النور،
3: حياكم الله.
1: تفضل يا ابو عبد الله، شاركنا.
3: بالنسبة للإجازات طبعا عصري يختلف عن العصر الحاضر، أنا رجل كبير لست صغير، ولكن الأيام هذه تختلف، ولكن في السابق طبعا في عهدي وقت الصيف ناخذها للطائف، طبعا أنا خارج منطقة الرياض، أنا جنوب الرياض، ناخذها للطائف لأبها وفي الإجازات، أنا بصفتي كمعلم وتحدث معكم.
1: أهلا وسهلا.
3: كنا ناخذ أول 4 شهور في الإجازات للمعلمين ولا وفي نوم وفي
1: هو 4 شهور هذه الصدق يعني شيء فقدناه.
3: اختلفت الأمور واختلفت الأجواء
1: صح،
3: والأجواء حتى اختلفت حتى صح. حرارة يعني الآن لو قارنا بين حرارة منذ 25 سنة أو الوقت الحاضر صح، الأيام هذه أشد حرا
1: صح صحيح،
3: ولا كانت أيام الحقيقة جميلة، كانوا يتحدثون عن التلفزيونات الأول، كنا نجتمع عند التلفزيون مثل ما ذكر أحد الزملاء المتحدث ومتصل معكم، وكان التلفزيون نحس بقيمته، الآن الناس بعد تشغل التلفزيون ولا تفكر في التلفزيون،
1: صادق
3: كثرة القنوات.

0: الحلقات وكثرة وش تشاهد. لكن أنا من الناس أنا أتحدث عن نفسي، أنا من الناس أنا أسمع بس فقط الأخبار وأشوف أخبارنا طيب على أحوال بلادنا والباقي نسكر.
1: أبو عبد الله كان في هذيك الفترة الألعاب الإلكترونية كيف كان وضعك معها ولا ما كان متوفرة في البيت؟
0: كيف؟
1: الألعاب الإلكترونية
0: ما فيها ألعاب إلكترونية الآن، حتى فيها ألعاب إلكترونية عندما أنا الحقيقة دائما أواجه إحراجات ويلعبون الاستيشن أو يسمونه هذا الجهاز يقول ليش ما تلعب معنا يعني إنه متكبر، قلت له بالحالة أنا ما أعرف ألعب أنا
1: لا بس في على وقتنا يا أبو عبد الله. أبو عبد الله تراك حسستني أنك يعني ما شاء الله عمرك كم ترى في على وقتنا كان.
0: أنا لست صغير، أنا حقيقة كبير، والكبير هو الله سبحانه وتعالى.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: حتى اللعب اللي يلعبون الورقة يقول إيه تكبر علينا، قلت والله ما أعرف اللعب هذه الورق ولا شيء.
1: هذه أنا أتفق معك الصراحة، عجزت يعلموني وما في فائدة
2: مع الممارسة.
1: لعب الورقة أنا من الناس
0: لا أنا أصلا أنا ترى ماني بالذاك أنا ما شاء الله ذكائي الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى، أنا متمكن في وحتى أنا متميز في شهادتي أثناء الدراسة
1: متفوقين،
0: لكن أنا إذا حبيت شيء أقدر أنا أحققه وأقدر أستطيع أن أعرفه وأستطيع أن أفعله، لكن إذا كان ما عندي مزاج خلاص ما عاد أفكر فيه خلاص. ولا بعض الأمور حتى أنا الحاجة اللي يعملونها هذا اللي يتحدث عن الورقة يعني أنا ما أقدر أحرم ولا أحلل، لكن أنا من الناس اللي ما عندي رغبة
1: ما عجبك الموضوع ما دخل مزاجك.
0: يا ولدي ايش يقول لي عادهم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله فنان في اللعب حقين كرة القدم ويلعب، قال امسك خذ لك فريق وانا فريق، قلت له انا ابوك ما اعرف
1: قصدك البلاي ستيشن.

0: لا تضيع وداعا.
1: شكرا تسلم لك. الصدق أنا أبو عبد الله بس بدي أعلق على حاجة، هو يعني يقول أنا كبير من بصغير، بس إذا حبيت شيء ودخل مزاجي أبى أتعلمه، وهي هذه الفكرة ترى ما لها دخل في العمر. أذكر لما كنا صغار أبوي جاب لنا كمبيوتر العائلة، طيب قاعد يلعب معنا، مو معناته أنه ما يعرف يعني،
2: يعني
1: أو
2: هو مع الممارسة
1: قاعد وتعلم وهذا ليه، لأن حب الموضوع. فالمقصد أنك أنت اليوم إذا حبيت حاجة حتى لو ما كانت من مي من جيلك أو ما تناسبك بتتعلم لها.
2: ترى حتى كان البلوت برضو في تلك الفترة كان موجود، يعني واحدة من الألعاب الموجودة، ولذلك يعني تجدين أنه في ناس يقول لك يا أخي أنا ما أتقنها بس أني استمتع لما أشوف أحد يلعب قدامي، يعني بس أشجع. فيعني هذه واحدة من الأشياء الموجودة. طيب ناخذ سالم. سالم سم الله عدوك، يا هلا وغلا يا سالم.
3: شلونك؟
2: هلا مرحبا حياك الله.
3: والله استفيك عندك في المحور ما شاء الله تبارك الله.
2: الله يسلمك. من وين تكلمنا يا سالم؟
3: أنا من الطائف.
2: من وين؟
3: لهلا الطائف.
2: يا هلا وغلا يا سالم. قل لنا يا سالم ذكرياتك في الإجازة، وش نشاطك اللي كنت تقضيه، الألعاب اللي تقضيها، وين تروحون؟
3: والله ما بين البر والتمال يا ما في ألعاب زي ما قلت. هو مباريات لا بد من
2: قدم. إيه يعني وقتكم كل مباريات وكرة قدم و.
3: تطلع أكثر مني.
2: إيه. طيب بس إنه الفترة اللي أنت فيها ما كان فيها أي ألعاب إلكترونية بدأت، يعني بدأت فيها.
3: والله.
2: ما أسمعك صوتك بعيد ترى يا سالم. انت تكلمني بالسبيكر؟ تكلمني بالسبيكر؟
3: لا
2: اي اي ابي اقرب صوتك عشان نسمعك.
3: انا العاب لا يوجد العاب طال عمرك.
2: اي
3: ما في قوة استدامة ومحور ولعب التكتيك. وانتو
2: انتو تلعبون مع بعض انتو كزملاء مع اصدقاء، تجمعون جمعات ولا تسافرون من مكان لمكان؟
3: والله
2: رحالي في البر. اي الله يوفقك يا سالم. شكرا لك يا حبيبنا، يعطيك العافية. الجميل في البر انه في ناس يحبون البر، جمعاتهم في البر
1: ورحالتهم. ما دخل وانتو.
2: اي هو شكله كورة بس مو ما عرف يوصلها.
1: هو بالضبط المفروض انه كورة بس ما له دخل يعني.
2: هو يبي يوصل شيء بس ما عرف كيف يوصله. عموما اللي واضح انه هو كان يعني يقول انه وانتو في البر يعني يلعب كورة، فالبر متعة. عموما هذا سؤالنا معكم اليوم، ذكرياتك في الطفولة في أيام الإجازة. 011-40-53 للمشاركة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا مستمرين معكم حتى الثامنة بإذن الله. مستمعينا، واخبارنا اليوم تشهد الملاعب الرياضية في محافظة طريف حضورا متناميا بوصفها إحدى أبرز روافد الرياضة المجتمعية، بعد أن أصبحت وجهة مفضلة للشباب لممارسة كرة القدم في بيئة تنافسية منظمة. كذلك أسهمت في اكتشاف العديد من المواهب، ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وزيادة نسبة ممارسي النشاط البدني.
1: طبعا هذا التوسع مستمعين الكرام في إنشاء وتشغيل الملاعب الرياضية العامة الخاصة في المحافظة في حركة رياضية ممتعة، لأنه وفرت كافة المرافق الحديثة اللي تحتضن هذه البطولات على مدار العام، وعزز الإقبال على ممارسة كرة القدم، أسهم في رفع مستوى المنافسات الرياضية المجتمعية. هذا ما يراه المهتمون بالشأن الرياضي في محافظة تطرف.
0: طبعا يرى طبعا المهتمون بالشأن الرياضي في الملاعب أنه أصبحت رافدا هاما لاكتشاف المواهب بالتزامن مع التوسع في إنشاء الأكاديميات الرياضية المتخصصة في محافظة تطرف، اللي وفرت برامج لتدريب الفئات السنية وصقل مهارات اللاعبين، مؤكدين أن التكامل بين الملاعب الخاصة والمرافق الرياضية والأكاديميات أسهم في إيجاد بيئة متكاملة لتطوير المواهب، تعزيز الحراك الرياضي. امتد أثره أو أثر هذه المنافسات إلى الجوانب الاجتماعية من خلال استثمار أوقات الفراغ وتعزيز العلاقات بين أبناء المحافظة.

0: من الملاعب الرياضية إلى الفعاليات الصيفية في جدة، لأنه أصبح هناك حراك ترفيهي يوسع دائرة الإنفاق وينشط أيضا قطاعات الضيافة والتجزئة. لذلك تتجاوز فعاليات صيف جدة 2026 مفهوم الترفيه الموسمي، لأنها تشكل محرك للحراك الاقتصادي في المدينة، خاصة أنه مع تنوع التجارب السياحية الترفيهية الثقافية البحرية وما يصاحبها أيضا من تدفقات للزوار، ارتفاع الطلب خاصة على منظومة الأنشطة التجارية والخدمية اللي موجودة في محافظة جدة.
1: طبعا من أهم الأنشطة اللي تتقدمها الفنادق والمطاعم مراكز التسوق النقل والتجزئة والخدمات المساندة اللي يمنح تنوع المنتج السياحي في جدة الموسم الصيفي قدرة أكبر على توزيع حركة الزوار، الإنفاق على نطاق جغرافي وقطاعي واسع. طبعا إذا مدينة جدة تجمع بين الشواطئ والوجهات البحرية والمراكز التجارية وكذلك المواقع التاريخية والثقافية، بالإضافة للحدائق والفعاليات الترفيهية، وهالشيء يتيح للزائر بناء برنامج متكامل للإقامة والترفيه والتسوق والطعام والتجارب البحرية والثقافية كذلك.
0: جميل جدا أنه محافظة جدة تواصل يعني خلال الصيف ترسيخ مكانتها بوصفها طبعا يمكن أحد أبرز أهم الوجهات السياحية في المملكة، من خلال البرامج المعدة اللي تجمع بين الشواطئ، الفعاليات الترفيهية، التجارب الثقافية، التسوق، هذه كلها مقومات رائعة جدا، وهي في سياق تنشيط الحركة السياحية الداخلية، استقطاب الزائر، لأنه مهم بالدرجة الأولى أن يكون عندنا استقطاب للزائر سواء كان من الدول الإقليمية الدولية، وتبرز من خلالها الضيافة في مقدمة القطاعات المستفيدة.

هناك في شرق مملكتنا الحبيبة، حيث تشرق الشمس وتتنفس الأرض نسيم الحياة، تطل من بين الرمال واحة غناء، أكبر واحات الأرض وأجملها، تترامى بمشهد آخذ على مد البصر. في واحة الأحساء تصطف نخيل باسقات تلوح في الأفق وتتقاسم مع الشمس نورها، ثم تلقي بظلال سعفها على أرضها وتغذيها عيون الماء من حولها التي شكلت سر صمودها منذ آلاف السنين. تزخر واحة الأحساء بأكثر من 2,000,000 نخلة، وتنتج أكثر من 200,000 طن من التمور سنوياً، فهي من أهم الواحات الزراعية في العالم، متصدرة قائمة اليونسكو للتراث العالمي وموسوعة غينيس العالمية. ومنذ قديم الزمان ونخيل واحة الأحساء تجود بطلعها ونضيد تمرها وتنتج أطيب التمور وأجودها. ومن بين عشرات أصناف التمور التي تحتضنها تتدلى عناقيد الإخلاص الذي زاد من شهرتها لما يمتاز به من مذاق فاخر، حتى غدا سفيرا لتمور الأحساء في الأسواق المحلية والعالمية. احتضنت المملكة واحة النخيل وأولتها عناية فائقة، حفاظا على إرثها الزراعي العريق وصونا لمكانتها التاريخية والاقتصادية، حتى غدت واحة الأحساء نموذجا عالميا في استدامة الواحات ورمزا للعطاء الذي لا ينضب. وإلى هنا ظلت واحة الأحساء حكاية تروى مع كل موسم حصاد، ورمزا للنماء والرخاء.

0: من هوى بلادي ونسيم نخيلها، ومن عيون الماء إلى ظلال نخيلها ننقلها لكم.
1: هوى بلادي، هوى بلادي.

شكرا للزميل محمد الموسى اللي نقلنا في هالجو الجميل من واحة الأحساء الجميلة، وزميلنا منور البريك اللي أعطانا هالجو يعني مع انطلاقة ساعتنا الثالثة. يعطيك العافية منور، يعني صراحة امتعتنا بهذا الجمال عن واحة الأحساء. ما شاء الله الأحساء جميلة جدا بتاريخها بمقوماتها بتراثها وإرثها وموروثها الجميل. الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم، ولذلك كوجهة تاريخية وتراثية مميزة في الساحل الشرقي.

طبعا اليوم احنا مع المستمعين والمستمعات نعيش في مختلف مناطق المملكة ونتجول وإياهم في معظم الفعاليات مع زملائنا المراسلين وكذلك ضيوفنا وأخبارنا. ما زلنا معكم في هوا بلادي، فاصل قصير وراجعين لكم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

معجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله.

الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.

هم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كان

0: الباب.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. فحص فرات، هل يمكن أن يكون الفولات موجودا في الدم لكنه لا يصل إلى الدماغ؟ من الذي يحتاج هذا الفحص؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبدالله الحداد طبيب عام. حياك الله دكتور عبدالله.
1: الله يحييك وبيك، أهلا وسهلا.
0: حياك الله. بداية دكتور عبدالله، نبغى نعرف عن فحص صفرات وعلاقته بالتوحد وصحة الأطفال.
1: تمام. أولا الفرات هو مختصر لكلمة الفوليت ريسبتور ألفا أوتو أنتيباديز، اللي هو الأضداد مستقبلات الفوليت ألفا. التحليل هو تحليل دم بسيط عن طريق عين توريد، بيبحث لنا عن وجود أجسام مضادة لمستقبلات حمض الفوليك، بمعنى أنه يقيم إذا كان هناك مناعة ذاتية بتهاجم المستقبلات على الدماغ وبتعيق من دخول الفولات إلى الدماغ. كعلاقة بالتوحد، ممكن إذا مر عليكم أو سمعتوا بالفترة الأخيرة عن موضوع اللي هو علاج التوحد اللي أحدث ضجة بالأوساط العلمية وربط التوحد بالفولات، وتحديدا من خلال اللي هو تحليل أو فحص الفرات. المشكلة الدائمة بتكون مش بالكمية اللي موجودة في الدم، المشكلة بتكمن في وجود الأجسام المضادة. الأجسام المضادة هذه بتمنع أو تقلل من وصول الفولات إلى الدماغ عبر المستقبلات، أو زي ما نقول نشبهها بالبوابات اللي بتدخل الفولات إلى داخل الدماغ. المستقبلات هذه اللي هو مستقبل الفولات ألفا. هذا الحدث العلمي اللي بتحدث عن أنه الأطفال أو بعض الأطفال بيقوم جسمهم بإنتاج أجسام مضادة ذاتية بتهاجم البوابات أو المستقبلات هذه أو بتعطلها، وبالتالي ما بيوصل الفولات للدماغ، وبتحصل حالات اللي هو السيربرال فولات ديفيشنسي أو نقص الفولات الدماغي. في دراسات يعني لاحظت أنه نسبة لا بأس بها من الأطفال، قد تصل نسبة إلى 70% من الأطفال المصابين بالتوحد بيحملون أجسام مضادة للفولات. وأيضا كان في تحسن ملحوظ بعد استخدامهم للشكل النشط من الفولات أو الفولات العلاجي. الفولات هذا بيتجاوز المستقبلات أو البوابات هذه، وظهر تحسن عند الأطفال في مهارات اللغة والتواصل.
0: نعم. طيب دكتور، إيش هو الفولات اللي هو فيتامين B9؟ هل هو نفس حمض الفوليك أم مختلف أو بينهم تشابه؟
1: أي نعم، الفولات هو عبارة عن زي ما ذكرت فيتامين B9، فيتامين قابل للذوبان في الماء وضروري مهم جدا لعدة وظائف حيوية بالجسم، له عدة أشكال. أولا الفولات يعتبر اللي هو الشكل الطبيعي موجود بالأطعمة زي الخضروات الورقية، البقوليات، الكبدة إلى آخره، هذا اللي هو الفولات. حمض الفوليك هذا شكل صناعي بيستخدم عادة في المكملات الغذائية، زي الناس اللي عندهم مشاكل فقر دم بسبب نقص الفولات أو حمض الفوليك، أو حتى يعني بشكل وقائي عند الحوامل في الثلث الأول من الحمل. ممكن في الشكل الآخر اللي هو الفولينيك أسيد أو حمض الفولينيك، يعتبر شكل نشط ويعتبر أيضا شكل علاجي من الفولات. عادة الفولات يعني لها وظائف أساسية ومهمة في الجسم والدماغ أيضا، يعني بيحتاج الجسم لإنتاج وتصنيع الحمض النووي DNA والRNA، بيساعد في انقسام ونمو الخلايا، بيساهم في تكوين اللي هو كرات الدم الحمراء أيضا. أيضا له علاقة مع B12 أو فيتامين B12 لدعم اللي هو الوظائف الدماغ والجهاز العصبي، وله ارتباط كبير بالدماغ لأن الدماغ بيعتمد على الفولات لإنتاج اللي هو النواقل العصبية زي الدوبامين والسيروتونين. بالتالي إذا كان والله الشخص عنده نقص في الفولات الدماغي أو أن الفولات ما بيوصل بشكل كافي للدماغ، هنا بيأثر على الوظائف العصبية والنمائية عند الأشخاص، وأيضا بيأثر على الذاكرة والمزاج والتركيز كذلك.
0: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت تأثيرها على الدماغ، لماذا يحتاجه الدماغ الفولات؟ لماذا يحتاجها الدماغ؟
1: بيحتاج الدماغ لأنه له وظائف يعني مهمة جدا على الدماغ والجهاز العصبي، بيحسن من الذاكرة التركيز، كذلك زي ما ذكرنا إنتاج نواقل عصبية زي الدوبامين والسيروتونين، فمهم جدا للدماغ وتطور الدماغ أيضا، خصوصا عند الأطفال اللي عندهم مثلا نقص في اللي هو مشاكل النقص اللي هو الفولات بالدماغ بيأثر عليهم، بيسبب لهم مشاكل اضطرابات نمائية، تأخر بالكلام واللغة، كذلك ممكن بيكون عندهم تراجع في المهارات أو فقدان قدرات مكتسبة سابقا إذا كان عندهم عوز أو نقص الفولات الدماغي.
0: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت التأثير على الأطفال الكبار، وخاصة لو قلنا مع البداية مع الأطفال، كيف يرتبط الفولات بالتوحد بالنسبة للأطفال، وكيف ممكن أن من البداية نحد منه عشان ما ينتشر بين الأطفال أو بالطفل نفسه تحديدا؟
1: الفولات زي ما ذكرنا مشكلته يعني إذا كان في الدم فهو يعتبر طبيعي، حتى يعني إذا كان طبيعي في الدم ما له تأثير يعني على يعني بشكل مباشر على الدماغ، لكن إذا حصل والله وجود أجسام مضادة، وجدت أجسام مضادة يعني بتمنع من وصول الفولات إلى الدماغ، هنا بتحصل الإشكالية أو تأثيرها على الدماغ. هي الإشكالية أكثر شيء في الأجسام المضادة، إذا وجدت الأجسام المضادة هنا بتمنع أو بتمنع وصول الفولات إلى الدماغ، بالتالي زي ما ذكرنا بيحصل اللي هو نقص الفولات الدماغي بالرغم أن حتى وإن كان مستوى في الدم طبيعي.
0: كم ذكرت النسبة، كم النسبة الطبيعية للفولات بالدم؟
1: يعني تختلف مثلا عند الأطفال، عند النساء، عند الرجال أيضا، ففي نسب مختلفة ما بين الأطفال والنساء والرجال، ما هي نسبة واحدة يعني.
0: نعم. يعني لو زادت النسبة هذه عن أي فئة من الفئات معناته في مشكلة للطفل هذا، توحد بحد ذاتها أو أشياء أخرى؟
1: هو الفولات الوحده ما يعني ما هو مسبب للتوحد.
0: إيه هذا سؤالي أنا الحين اللي أسألك عنه، إنه هل هو فقط إنه يسبب توحد أو قد يسبب أمراض أخرى؟
1: لا، الفولات يعني عادة ما هو مسبب للتوحد، لكن نقول ارتباط الفولات بالتوحد عادة بيكون من خلال اللي هو الأجسام المضادة وليس الفولات نفسه. يعني الفرات اللي هو تحليل الفرات، احنا بنتكلم عن تحليل الفرات.
0: نعم.
1: الفرات يعني هو تقصد انه الفرات هل هو مشخص للتوحد او لا؟ اذا كان تحليل الفرات لوحده هو ليس تحليل تشخيص للتوحد، لكنه تحليل داعم. التشخيص عادة بيكون عن طريق اللي هو التحليل او التشخيص السريري مع استشارة الاعصاب الاطفال او مختص التوحد، لكن هو كتحليل مهم جدا عند الشك بوجود التوحد او وجود اعراض او دلالات على نقص الفولات الدماغي، زي مثلا ما ذكرنا اللي هو تاخر التطور اللغوي او الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي موجوده سابقا عند الطفل، ممكن اعراض عصبيه سلوكيه غير مفسره. هنا ممكن نحتاج التحليل اللي بيحدد لنا الاشكاليه، هل الطفل عنده اجسام مضاده للفولات او لا. لكن الفولات لوحده يعني ما هو يعني شيء تشخيصي او ما هو تحليل تشخيصي اللي هو التوحد.
0: نعم. طيب دكتور، هل الدكتور عبد الله، هل الفحص فحص الفرات هل هو فحص روتيني ولا ضروري يكون فيه او يحتاج وصفه طبيه؟
1: لا طبعا، الفرات يعني هو ليس تحليل روتيني، هو بيحتاج اولا تقييم مختص او استشاري الاعصاب الاطفال او مختص التوحد. نعتمد اولا على الفحص السريري او الاعراض، اذا والله الاخصائي او المختص وجد انه في دلالات على توحد او ممكن نقول اعراض لها دلالات على نقص الفولات الدماغي، هنا ممكن يوجه اللي هو تحليل الفرات. او اذا الاهل نفسه لاحظ وجود اعراض مثل تاخر في التطور اللغوي الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي كانت موجوده عند الطفل، في اعراض عصبيه سلوكيه بالاضافه الى اعراض التوحد المعروفه اللي هو صعوبه التواصل والتفاعل مع الاخرين، تاخر او اضطرابات اللغه، سلوكيات متكرره، ضعف الاستجابة والتفاعل مع المحيط، ممكن حساسية من الأصوات، صعوبات تعلم أو تأخر تعلم أو مشاكل بالانتباه. هنا ممكن يطلب تحليل اللي هو الفرات. لازم يحتاج إلى متابعة المختص، لأنه بيحتاج بعد كذا بناء عليه اللي هو العلاجات المستخدمة بعد كذا ومتابعة العلاجات وتطور تحسن الحالة أو لا.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف نفسر نتيجة فرات إيجابي وش يعني والسلبي إيش يعني، وهل النتيجة قطعا حتمية أو لابد أنه يعيد الفحص مرة أخرى؟
1: تمام. هو التفسير النتيجة عادة إذا كانت إيجابية هذا الشيء يعني وجود أجسام مضادة للفولات عند الطفل، بالتالي أو صعوبة في وصول الفولات إلى الدماغ، ممكن تظهر الأعراض اللي ذكرناها سواء تراجع في المهارات أو نبات الصرع إلى آخره. هذا الشيء بيساعد المختص إذا كانت النتيجة إيجابية أنه يبدأ باتخاذ القرار باستخدام العلاج اللي بيساعد على وصول الفولات إلى الدماغ، بيتجاوز اللي هو الأجسام المضادة أو الفولات المتعطلة بسبب الأجسام المضادة، وإن شاء الله أنه يحصل تحسن للطفل. لكن إذا كانت النتيجة سلبية ممكن يرى الأخصائي أنه ما في داعي لاستخدام العلاجات، قد تكون أسباب أخرى غير الأجسام المضادة يعني.
0: نعم.
1: بالنسبة
0: تفضل دكتور.
1: بعد كذا يصير متابعة مع الأخصائي أو المختص بالنسبة للعلاج، هل في داعي أنه يعدل في الجرعات، لا يوقف العلاج، يستخدم علاجات أخرى حسب ما يرى الاستشاري أو المختص.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، إذا قلنا لا قدر الله طلعت النتيجة إيجابية، وش هي الخطوات القادمة من خطة علاج مثلا؟
1: تمام. مثل ما ذكرنا النتيجة الإيجابية تعني وجود أجسام مضادة، هذه الأجسام المضادة تمنع وتعيق وصول الفولات للدماغ، بالإضافة إلى الفحص السريري مع وجود الأعراض والمشاكل المتعلقة بالتطور النمائي، قد يتخذ الطبيب المختص أو الاستشاري أنه يتخذ القرار يبدأ بالعلاجات المناسبة، وأهمها اللي هو الليوكوفورين اللي يعتبر العلاج الحديث واللي أحدث ضجة في الأوساط العلمية والسوشيال ميديا، أيضا اللي هو الليوكوفورين أو الفولينيك أسيد باسم العلم تبع، اللي هو يعتبر الشكل النشط من الفولات، بيعمل على توصيل الفولات، بيتجاوز المستقبلات اللي حصل فيها الإشكالية بسبب الأجسام المضادة، بالتالي بيحصل تحسن بالكلام والتواصل الانتباه وأيضا بعض الجوانب السلوكية. طبعا العلاج زي ما ذكرنا لابد يأخذ باستشارة الطبيب المختص، ويحتاج إلى متابعة ومراجعة لتحديد الإجراءات المناسبة والتقييم بعد استخدام العلاج إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب دكتور، ما دور العلاج الغذائي في تقليل الأعراض؟
1: بالنسبة للعلاج الغذائي يعني نعم. يعني له تأثير لكن مش التأثير الكبير. لكن زي ما ذكرنا الأهم عندنا اللي هو الإيجابية التحليل، أو إذا كان إيجابي أو سلبي. يعني أهم شيء عندنا من ناحية الأطعمة اللي هو نحتاج الأطعمة اللي بتقلل الالتهابات، تعويض نقص الفيتامينات إذا كان والله الطفل بالفعل عنده نقص في الفوليك أسيد في الدم، هنا ممكن لا يأخذ يعني اللي هو المكمل الغذائي، أو ممكن حتى يحتاج إلى المصادر الغذائية اللي بتحليل.

0: تحتوي على الفوليك أسيد. عندنا أهم شيء زي ما ذكرنا التقليل من الأطعمة اللي بتسبب الالتهابات أو ممكن إذا كان في مشاكل بالأمعاء برضو ممكن لها تأثير أيضا. ف يعني كأهم أغذية أو الأغذية المهمة جدا اللي بتساعد الخضروات الفواكه، ممكن الأوميجا 3 أو مصادر الأوميجا 3 من الأسماك وغيرها أو الدهون الصحية، التقليل من الأطعمة المصنعة أو السكريات، الزيوت المهدرجة وإلى آخره.
1: دكتور عبد الله، ودنا تتكلم عن دعم صحة الأطفال وأبرز الفحوصات لدعم نمو الأطفال.
0: تمام. بالنسبة للتحاليل عموما لصحة الأطفال، مهم جدا أن نتأكد من التحاليل اللي هو التحاليل الأساسية من ضمنها اللي هو فقر الدم، نتأكد من موضوع اللي هو الحديد، مخزون الحديد، صورة الدم، أيضا نتأكد من تحاليل اللي هو هشاشة العظام زي عندنا اللي هو الفيتامين د، الكالسيوم، المغنيسيوم، كذلك نتأكد من مشاكل اللي هو الغدة الدرقية لها تأثير أيضا على الأطفال، أيضا كذلك السكر ومشاكل السكر، أيضا في تحاليل متعلقة اللي هو حساسية القمح ومشاكل حساسية القمح لها تأثير على الوزن أو اكتساب الوزن عند الأطفال أو كذلك النمو. أيضا عندنا اللي هو هرمون النمو كذلك مهم جدا، الأطفال اللي بيعانوا مشاكل اللي هو النمو. في تحاليل مهمة أيضا من ضمنها اللي هو الرصاص، لأنه بيعتبر من التحاليل المهمة للأطفال، لأنه عادة يعني ما بيظهر في البداية أعراض لكن بيأثر على مستوى ذكاء الطفل، بيسبب مشاكل ضعف الانتباه وصعوبات تعلم أو تأخر نمو الطفل ومشاكل أيضا متعلقة بفقدان الشهية.
1: نعم دكتور عبد الله، التغذية ودورها في دعم الأطفال، ما أهمية الغذاء الغني بالفولات من خضروات وفواكه وحبوب؟
0: الفولات عموما يعني زي ما ذكرنا هو من الأطعمة اللي بيساعد على اللي هو تكوين كرات الدم الحمراء أو إنتاج كرات الدم الحمراء، أيضا زي ما ذكرنا في البداية اللي هو له علاقة بدعم انقسام الخلايا ونموها، له ارتباط قوي اللي هو نمو الدماغ وعمل الدماغ أو الجهاز العصبي بشكل كبير، كذلك يعني أحيانا بيكون عند في الأطفال إنه الفولات ما بينتج بكفاية في الجسم، لذلك لابد من اعتماد الغذاء بالإضافة إلى المكملات الغذائية اللي بتساعد على اللي هو تحسن مستوى الفولات بالدم، وأيضا لابد من اعتماد نظام غذائي متوازن بيساعد على تقليل الالتهابات خصوصا الأطفال اللي عندهم مشاكل مناعية أو مشاكل بالجهاز الهضمي، فمهم جدا يكون في توازن في الغذاء من ناحية الاعتماد على مصادر غذائية زي الفولات أو الحديد أو بي 12 وغيرها.
1: نعم. طيب دكتور، النصائح الغذائية اللي تقدمها للأمهات لدعم نمو أطفالهم؟
0: طيب أولا النصائح الغذائية عموما تجنب المأكولات المصنعة أو اللحوم المصنعة، تقليل السكريات مهم جدا، كذلك عندنا اللي هو مهم جدا المحافظة على النوم بشكل كافي، ساعات كافية خصوصا بالليل، تقليل السكريات زي ما ذكرنا والمشروبات المحلاة والحلويات، أيضا الأملاح، كذلك الوجبات السريعة، تقليل الدهون كذلك والاعتماد على الدهون الصحية زي زيت الزيتون، كذلك الاعتماد على الأسماك المكسرات، هذه فيها نسبة دهون صحية مناسبة جدا للأطفال لجميع الأعمار بإذن الله، البروتينات الصحية زي ما ذكرنا الأسماك البقوليات، أيضا عندنا محافظة على شرب السوائل مهم جدا خصوصا الماء، ممكن يغفل عنها لأن الطفل ما بيشعر أو ما بيبادر أنه يشرب سوائل، فمهم جدا الأهل ينتبهوا لشرب السوائل عند الأطفال، كذلك الاهتمام بالوجبات، يعني ما يكون يعني الطفل يجلس فترات طويلة أو ساعات طويلة ما بيتناول وجبات، يعني فهذا بيأثر على نموه بيأثر على صحته بشكل عام.
1: نعم. طيب دكتور، لو تذكرنا حالات تحسنت بعد اكتشاف نقص الفولات وعلاجها وأهمية الفحص المبكر.
0: نعم، زي ما ذكرنا هو الدراسات يعني أثبتت أو خصوصا أبرزها اللي هو أبحاث الدكتور إدوارد كوادرا، لاحظ النسبة يعني نسبة كبيرة قد تصل إلى 70% من الأطفال المصابين بالتوحد يعني بيكون عندهم أجسام مضادة للفولات، وأيضا لاحظ تحسن ملحوظ بعد استخدام العلاج.

0: الحاجات بنسبة تصل إلى 65% بعد اللي هو استخدام الليوكوفورين. ففي تحسن عند الأطفال خصوصا في مهارات اللغة التواصل زي ما ذكرنا النسبة قد تصل إلى 65%. التحليل بالنسبة للفرات يعني هو فقط بيوضح إذا كان الطفل يعني عنده أجسام مضادة أو لا، وبناء عليه بيستخدم العلاج. فإذا كانت الأجسام مضادة إيجابية أو في دلالة وجود أجسام مضادة، هنا يأتي دور العلاج اللي إن شاء الله بيساعد إنه يقلل من اللي هو أو بيتجاوز الأجسام المضادة هذه، وبيبدأ إن شاء الله يحصل التحسن عند الأطفال بنسب مختلفة.
1: نعم. طيب دكتور، العلاج هذا بعد اكتشاف المرض، العلاج هذا دائم طول العمر أو فترة معينة؟
0: هو بيحتاج إلى أولا تقييم مع الاستشاري، هو بيحدد هل بيستخدم العلاجات وإيش الفترة اللي بيستخدم فيها العلاج، وبناء عليها إيش الجرعات اللي بيستخدمها، هل ممكن يزيد في الجرعات أو لا. لكن عادة بيستخدم الفترات وبيكون تحت إشراف المختص أو الاستشاري الأعصاب الأطفال.
1: نعم. طيب دكتور، كيف غير الفحص حياة أطفال المصابين بالتوحد؟ الفحص هذا فحص اللي هو فحص إفرات، كيف غير حياتهم؟
0: نعم، هو التحليل يعني بيساعد كثير في معرفة أولا السبب، هل هو يعني أجسام مضادة أو لا. يعني قد يكون يعني الأهل ممكن ما يعني مش عارفين السبب وراء الأعراض اللي ظاهرة عند الأطفال، سواء اللي هو التأخر الكلام أو يعني ممكن مشاكل اللغة، تراجع في المهارات أو فقدان القدرات المكتسبة، نوبات الصرع أحيانا أو اضطرابات سلوكية نمائية شديدة، أي أعراض عصبية غير مفسرة. قد يكون يعني السبب وراءها اللي هو وجود الأجسام المضادة. يعني بمجرد يعني معرفة السبب بيبدأ بالعلاج مباشرة. العلاج بيحسن كثير الحمد لله من مشاكل اللي هو التواصل والمهارات اللغة، فبالتالي إن شاء الله بيلاحظ الأهل بشكل ملحوظ يعني واضح بالنسبة لهم إنه الطفل بدأ يتحسن، بدأ يعني يستجيب معهم، بدأ يتواصل معهم، بدأت اللغة عنده أو بدأ الحديث عنده أو الكلام بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، فبيتحسنوا بإذن الله يعني نسب متفاوتة بعد استخدام العلاج بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. شكرا لك دكتور عبد الله الحداد، طبيب عام. شكرا لك.
0: أهلا ومرحبا،
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد، ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
3: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
2: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
4: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
5: ما نبي مجاملات، نبي اللي بخاطر
4: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
2: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
3: أهلا وسهلا بمستمعينا ومتابعينا في خوارزميات، وفي حلقتنا هذه سنكمل ما بدأناه من حديث حول تقنية أو فكرة راج، التي هي مساعد أو ذكاء صناعي توليدي ولكنه معزز بالاسترجاع والمزيد من الثقة فيما يعطي من معلومات بناء على أدوات أو إضافات نضيفها نحن إليه. مهندس مصطفى، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا أستاذ صالح، وأهلا بالمستمعين.
3: اليوم لدينا خطوات تطبيقية أكثر وعملية حول الاستفادة القصوى من راج.
4: جميل جدا. احنا خلينا نذكر المستمعين بما سبق، تحدثنا عن الراج. الراج هو امتداد هو علاج لمشكلة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. احنا حكينا قصة إذا تتذكر في الحلقة الماضية انه الأنظمة، عندنا أنظمة خبيرة ميزتها انها تجيب بشكل صحيح ولكن هي غير مبدعة، وهذه الأنظمة العادية مثل كالكوليتر، 1+1=2. بعدين طلعنا بالذكاء الاصطناعي العادي اللي هو تعلم الآلة كموظف مبدع، مو مبدع، ذكي. الفرق بين الذكي والمبدع، الذكي هو يأخذ أمثلة ويصنع لنفسه قواعد، وهذا ينطبق على الذكاء الاصطناعي إن كان تعلم الآلة أو التعلم العميق، ماشين ليرنينج أو ديب ليرنينج. هذا ذكي، يصنع لقواعد عن طريق الأمثلة. ميزته أنه هو ذكي، ولكن عيبه أنه غير مبدع، وأيضا ممكن هناك احتمال الخطأ. بعدين جاء موظف ثالث مبدع، تعطيه فكرة يعطيك مقالة يعطيك قصة، لكن وين مشكلته؟ مشكلة الذكاء الصناعي التوليدي هو الإجابة الخاطئة، بعض الأحيان يخطئ بثقة، وهذه اللي سموها مصطلح الهلوسة. وهنا عالجوا هذه المشكلة عن طريق الراج، يعني بنسبة كبيرة عالجوها، ما نقول 100%، عالجوها بالراج. الراج هذه اللي يسموها Retrieval Augmented Generation، الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثق بالاسترجاع أو المعزز بالاسترجاع. شلون بالاسترجاع؟ يعني قبل لا يفكر هو بنفسه، أنت تعطيه قاعدة معرفية، بياناتك، ملفاتك كلها، إن كانت هذه القاعدة المعرفية بشكل شخصي أو على مستوى المؤسسات أو الشركات. اليوم خلينا نعطيك مثالين. مثال إلى الشريك اللي هو شريك، أو كيف نستخدمه بشكل شخصي وكيف نستخدمه على شكل أو على صعيد مؤسسات وشركة.
3: طيب نبدأ بالحديث على الشكل الشخصي وكيف نستفيد منه.
4: جميل. إذا الموضوع بشكل شخصي أما تحت أو فريق بسيط وصغير، ممكن استخدام الجوجل نوتبوك LM. وإذا تتذكر سبق وتحدثنا عن هذه التقنية اللي هو جوجل نوتبوك LM، هو منتج من شركة جوجل. النوتبوك هذا مو نوتبوك، كأنه أنت قاعد تحط بيانات، هو مبني وعلى قاعدة الجيميناي، هذه المساعد الذكي. كيف يعزز؟ أنت تعطيه المصادر، تنشئ ملف أو تنشئ مشروع جديد، يعني تدخل على نوتبوك LM دات google.com أو تبحث في جوجل، تكتب نوتبوك NOTEBOOKLM كلمة واحدة، راح بيوديك على الموقع. الموقع بسيط جدا، في ثلاث أقسام. القسم اللي على اليسار هو مصادر، هو أول شيء بيقول لك طبعا بتنشئ، هو يعتمد على كلنا احنا عندنا حسابات على جوجل، ولذلك استخدام مرة سهل. والميزة ان جوجل نوتبوك LM مجاني، ما مو بفلوس، فانت تقدر تستفيد منه وعلى كل الأصعدة، يعني طالب ممكن يستفيد منه، الباحث ممكن يستفيد منه، الموظف ممكن يستفيد منه. فإذا أنت عندك مشروع معين، إنشاء مثلا أو إعداد حلقة، أنت تعطيه المصادر، المصادر المعرفية. المصدر المعرفي ممكن يكون ملف جوجل، ممكن يكون ملف PDF، ممكن يكون موقع، ممكن يكون فيديو على اليوتيوب. راح ياخذها كلها ويعصرها، شلون يسويها هو بنفسه، ما يحتاج يسوي له شيء. هو طبعا يفهرسها بشكل رقمي يسموه embeddings، لانه الجيميناي ما يفهم الكلام بشكل طبيعي، يسموه tokenization tokens. فهذه يرتبها ويصنع له هو قاعدة البيانات. خلاص انت اخذ البيانات المعرفية، هو لا زال عنده هذا النموذج، نموذج اللغات الكبيرة LLM اللي مدرب من العالم كله، من بيانات العالم كله، ولكن عنده قاعدة معرفية خاصة فيك، وتسأله هو طبعا وخلاص، تسأله وهو يجيب حسب المصادر المعرفية اللي انت عطيتها وياه،
3: وهو بالتالي يفهم انه هو مساعد لك بشكل شخصي.
4: نعم.
3: متى اقدر اخليه مثلا يعني يساعدني في ايش بالضبط؟ وهل ممكن اني مثلا اخليه يرد عني في اتصال، يرد عني في واتساب مثلا؟
4: في جوجل نوت بوك لا، هذه موضوع الأتمتة راح نتكلم فيها لاحقا ان شاء الله، كيف هو يريد عنك، لان تحتاج هنا بوت. هذا البوت ممكن يكون في موقع ويب، او ممكن يكون في تطبيق مثل واتساب.
3: خلينا نواصل حديثنا مهندس مصطفى بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في تقنية الراق والذكاء الاصطناعي المعزز بالاسترداع يعني استخدام أمثل وبعيد كل البعد عن الهلوسة أو عن الخطأ. المصادر اللي ذكرتها مهندس مصطفى، نتكلم عن أشياء على سطح المكتب ولا أشياء في السحابة اللي خاصة فيني على جوجل؟ إلى أي درجة هو ممكن يفهم مثلا صور شخصية لي أو بياناتي أو شهاداتي أو
1: هو حسب المعلومات اللي تعطيها وياه. يعني اعطيني مثال، اعطيني مشكلة شخصية انت بالنسبة لك وانا بقول لك كيف اساعدك.
0: يعني مثلا عندي الجنك ميل يمتلي باشياء مع اني احضرها وترجع لي.
1: ايش هدفك هنا؟
0: انه يعني يقوم بالنيابة عني بحظر الحسابات اللي تتكرر.
1: هذا موضوع ممكن الايميلات نفسها او

0: انت تعطيني مثال عن نشاط انت تسويه، ان كان طالب، ان كان ابنك، او ان كان انت في وظيفتك، او حتى في الوضع الطبيعي في القراءة مثلا. مثلا عندك كتاب تبغى تلخصه، هذا الكتاب تخليه بي دي اف، تفتح نوت بوك الام، ترفعه كبي دي اف او يوتيوب، وبعدين تسأله، تسأل وجاوب. طبعا الطالب نفس الشيء ممكن يستفيد منه. التكست بوك، هذا في واحد جاني قال انا والله عندي يا مصطفى مادة ضخمة وانا لابد امتحنها من دون دراسة، فانا ابغى اتعلم بشكل ذاتي، والكتاب كبير ما في مانيوالز، شلون؟ انا نصحت بجوجل نوت بوك الام، قلت له عطني الكتاب هذا على شكل بي دي اف، روح المكتبة سوى اي شيء، اهم شيء تعطيني الكتاب على شكل بي دي اف، فلما تعطيني وياه ارفعه هو يقرأ وخلاص. انت امشي معاه، قول له انا الحين ابغى ادرس الفصل الاول، اعطيني وش اهم النقاط فيه، بيعطيك. طب يلا خلنا نبغى ادرس فقرة الاولى، هو بيعطيك. طب هذه ما فهمت، ممكن تعيد تشرحها؟ يشرحها لك. وبعدين لما تخلص قول يلا اعطيني امتحان بسيط، فراح يعطيك امتحان، يلا صحح لي، بيروح يصحح لك. هو صار استاذك الشخصي، فرائع جدا، يعني نقلة نوعية للتعليم. ما راح فعلا، ما لنا غنى عن المعلم، ولكن هذا راح يحل أزمة كبيرة، وراح يرفع مستوى التعليم الذاتي. فهو الحمد لله الله يوفقه، يعني هو لسه لا زال، وإن شاء الله يعني نشوف كيف تجربته. يعني هذا على صعيد الطالب، تحت أيضا على صعيد الوظيفة أو الباحث، عندك تبغى تعمل بحث تحط كل المصادر. مرة عملت محاضرة صحية يعني لأطباء، فكان الموضوع عن الوقاية من الأوبئة، الموضوع متخصص، تقول احنا ما نقدر نثق بشات جي بي تي ولا نثق بذول الجيميناي وكوبايلت، لان احنا موادنا متخصصه جدا. فقلت استخدموا جوجل نوت بوك الام. انت كباحث حط مصادرك، كل مصادرك الريفرنسز، المراجع كلها هناك، وقس على ذلك. حتى الان شات جي بي تي وذول ممكن فيها الراق، لان اذا لما ترفع الملفات انت قول له هذا مصادري، يعني ممكن هذا ايضا الخيار موجود في الشات جي بي تي.
1: صحيح. الخصوصية، وسالفة الخصوصية، يعني الى اي درجة ممكن يحافظ عليها، وسرية المعلومات ومبدأ الافصاح، كوني انا يعني قد اعطيه اشياء تخصني ويمكن ما ابغى يطلع علي، ولا بمجرد اني ما وافقت اظنه خلاص كل شيء يعني متاح.
0: هو حقيقة هذا موضوع جدا حساس، وانا ممكن ما اقدر اجاوب عنه، ما ادعي يعني علم لا اعرفه، يعني سايبر سيكوريتي موضوع كبير، يعني ممكن يعني في يوم ما نستضيف واحد في الأمن السبراني وكلمنا، أنا لأنه أنا متحيز إلى الذكاء الصناعي، فممكن أقول ماكو مشكلة.
1: لا أقصد أنه يعني ما هي المعلومات الخطيرة بقدر ما هي المعلومات اللي تخصني، سلوكي، انطباعاتي، ما أرغب وما لا أرغب، حتى أنواع الأطعمة اللي أبحث عنها. يعني هذه تجاريا تفيد في انه منصات كثيره قد تشتريها من هذه التطبيقات.
0: اي ماكو يعني مالك الا تؤمن بان بياناتك كلها ماخوذه، يعني انت معرف في الانترنت اكثر من الواقع، يعني جوجل يعرف وين انت تروح، وين انت تجي، هذا الجي بي اس يعرف وين تحركاتك. هل تعتقد أن هذه البيانات كلها احتراما لخصوصيتك يضيعها؟ ما راح يضيعها، موجودة
1: ولها قيمة في النهاية. طبعاً في عالم قيمة. البزنس،
0: في عالم البزنس، أنت الآن الواتساب فيه دعايات ما فيه دعايات، لكن هو من أكبر قواعد البيانات. الإكس أو تويتر من أكبر قواعد البيانات، تبيع ديتا لمين؟ الله العالم. مين صاحب المحتوى؟ أنا وأنت.
1: صحيح. وبالنسبة للتاجر أنت سلعة، لأنه يعلم أين ستسافر في العام القادم، فيبدأ بتقديم العروض لك مثلا المناسبة لاختيارك اللي أنت ترغبه.
0: أنا شخصيا بالعكس، أنا أحب أبغى يعرف، أعرف أن أنا الحين أبغى أشتري سيارة، ها؟ علشان تعطيني دعايات مناسبة إلي، فمو كل إفصاح مضر، فأنت كشخص أنت تعرف إيش الإفصاح المناسب، بحيث انه ما يضرك، يعني لو حتى اخذت هذه الديتا وراحت ما يضرك، الا اذا في لا سمح الله يعني ديتا او بيانات حساسه، هني تحافظ يعني تنتبه ما تنشرها في هذه المساعدات الذكيه.
1: وحتى بعضهم يحتفظ ببعض المعلومات في اجهزه غير مرتبطه بشبكه،

0: أو أنها يعني لا يمكن بطريقة أو بأخرى أنها ترتفع إلى يعني ذاكرة الجهاز.
1: نعم، احنا في ظلت نقطة، انا اخاف انه ينتهي البرنامج واحنا نسولف عن الخصوصية، لانه لو كنت انت مؤسسة او مدرسة شلون تصنع مساعدك الذكي؟ هو في حسب البيئة اللي انت مناسبة لك. يعني انا بذكر بيئتين، بيئة مايكروسوفت وبيئة جوجل. يعني مايكروسوفت عندهم المايكروسوفت كوبايلوت ستوديو، وجوجل عنده اما دايلوج فلو او فيرتكس. يعني انا اميل الى جوجل، بس ايضا مايكروسوفت حلو. وانت تدخل هذه ما تحتاج الى برمجه، يعني بتفتح بروجكت تعطيه الداتا تبعك، هو طبعا ينقلك الى 4 مراحل، رفع هذه البيانات او المصادر المعرفيه، بعدين هو راح يقسمها او انت تقسمها بشكل واضح، وهو بعدين يسوي لها امبيدنجز او الترميز الرقمي اللي الواضح او المعروف لدى نماذج اللغات الكبيره، يعني يقدر يقراها. وبعدين يعتمد انت هذه البوت تبغاه في موقع، فتقدر تسوي ويدجت وتخلي خلاص النموذج يتصل بالموقع تبعك، بحيث الناس لما تدخل موقعك في محادثه بيشوف يقول تحدث مع المساعد الذكي او الواتساب. الواتساب ايضا فيه خطوات سهله، انت ممكن لو في الشات جي بي تي يقول اعطيني الخطوات لعمل مساعد شخصي معزز او معزز بالاسترجاع في الواتساب، وبيعطيك هالخطوات.
0: والحقيقه ما عاد يعني احد يعذر بالجهل، لانه كل هذه التطبيقات تحاول ان تسهل طريقه تنصيب برامجها او الاستفاده منها، فتجد
1: ومن دون اي برمجه.
0: صحيح. ولذلك يعني الواتساب التجاري مثلا في كل مره يزيد من الخطوات بشكل يعني منظم، ويستخدم حتى اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه ممن احيانا ليست لديهم شهادات يعني تعليميه عليا. اذا مستمعينا انتهت حلقتنا في خوارزميات، شكرا لضيفنا ولكم، ولنا بكم ان شاء الله لقاء. السلام عليكم ورحمه الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

0: إعداد
1: حمد الهاجري ومحمد العوض.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع بريد المستمعين.

0: أعزائنا، نحييكم مرة ثانية في هذه الحلقة التي نتمنى أن تحوز على رضاكم.
1: حلقتنا لهذا الأسبوع تتضمن إجابة عدة استفسارات، منها الجراحة عند العرب، فن الأوبرا، تاريخ ونشأة الرياضيات،
0: إضافة إلى مشاركتكم وإلى زاوية هواة التعارف.
1: والآن أعزائنا ندعوكم معنا إلى أولى فقرات هذه الحلقة.

0: صديق البرنامج الدائم حماد عوض الزبيلي الشمري من حائل المملكة العربية السعودية بعث إلينا بسؤال يقول فيه: عمن أخذ العرب الجراحة وكيف برعوا فيها؟ وبعد شكرنا الجزيل للصديق حماد على سؤاله الجيد، نقدم الإجابة مع رجائنا أن تكون مرضية وشافية وكافية.
1: كانت الجراحة عند العرب تسمى صناعة اليد، ولم تكن علما مستقلا، بل كانت في مبدأ الأمر تعتبر في جملة صناعة الحجامين الذين يقومون بالكي وبالفصد وبالبتر.
0: ولكن عندما تقدم الطب العربي تقدمت معه الجراحة، حتى وصلت إلى أوجها على يدي أبي القاسم الزهراوي في القرن العاشر الميلادي.
1: وقد ترجم العرب أمهات الكتب اليونانية في الطب التي ألفها أبوقراط وغالينوس وأيبسيوس وغيرهم، وفي هذه المؤلفات معلومات جراحية هامة. ولكن أجدرهم بالذكر في باب الجراحة بولس الأجيني.
0: ثم استقل العرب بتآليفهم الطبية، وأشهرهم في المشرق العربي علي بن ربن والرازي وعلي بن عباس وابن سينا، وفي المغرب العربي الزهراوي وابن زهر.
1: وعلي بن ربن الطبري هو مؤلف كتاب فردوس الحكمة، والجزء الخاص بالجراحة في هذا الكتاب صغير.
0: أما الرازي فله مؤلفة كثيرة، أشهرها كتاب الحاوي، وهو موسوعة طبية كتبه في 22 مجلدا، وله ترجمة لاتينية تتكون من 25 مجلدا.
1: ويختص السفر التاسع، أي المجلد التاسع من كتاب الحاوي للرازي، بالمسالك البولية والتناسلية، أما السفر الحادي عشر فيختص بالناحية الجراحية.
0: وهو يتكلم في السفر التاسع في علاج أمراض الرحم ونتوء المقعدة وأمراض الأنثيين وعلاج الكلى والمثانة وسائر مجاري البول،
1: كما وصف وصفا دقيقا طريقة استعمال القساطير، وهو الذي أدخل الفتحات الجانبية حتى لا تسد بالدم أو الصديد، كما اخترع القساطر المصنوعة من الرصاص لاستعمالها في بعض الحالات.
0: وتكلم بالتفصيل عن ضيق مجرى البول وعن فائدة بزل المثانة في بعض الحالات، ويصف علاج حرقان البول بحقن المثانة بالخل الفاتر.
1: والسفر الحادي عشر يختص بالجراحة في علاج الرد والفسخ الذي ينشق منه داخلا، وعلاج القروح وفي أعضاء التناسل وفي جراحات العصب والعضل والوتر والأربطة وفي علاج رد العصب،
0: وكذلك في خياطة البطن والمراق والأمعاء والقرحة وفي الثرب والقرحة التي إلى جانب الشريان وفي إدمال القروح وغير ذلك.
1: وللرازي وصف جيد لعملية إزالة جزء من العظام المريضة أو استئصالها كلها، واستخدامه للماء البارد في علاج الحروق، وهي طريقة حديثة جدا لم يمض عليها غير سنوات قلائل، وتستعمل في الوقت الحاضر كإجراء إسعاف أولي لحروق الأطراف، حيث يوضع الذراع أو الساق في ماء بارد لمدة دقيقتين، وقد ثبت أن هذا يؤدي إلى تقليل الألم وتقليل فقدان البلازما وتقليل نسبة الوفيات.
0: كما أن للرازي وصفا ممتازا لعملية خياطة البطن في الجراحة الواقعة بالبطن والمراق والأمعاء.
1: ويعتبر كتاب القانون لابن سينا خلاصة الفكر اليوناني والعربي، ويمثل القمة التي وصلت إليها الحضارة العربية في فنون الطب، وأهم خصائص الكتاب تنظيمه ووضوحه.
0: وقد كتب فيه ابن سينا عن أسباب انسداد المجاري وعن علاج جراحة الأعصاب، ووصف صدمة الجراحية وصفا دقيقا، كما وصف طرق إيقاف النزيف، ووصف حصاة الكلى واستعمال القساطر

0: وغير ذلك مما يعد رائدا في مجال الأبحاث الطبية في عصرنا هذا، حيث أن الطب الآن يعتمد على كتاب ابن سينا اعتمادا كبيرا ورئيسيا في كثير من مجالاته.
1: والزهراوي هو أكبر من نبغ من العرب في فن الجراحة، وقد ألف الزهراوي كتاب التصريف، وهو موسوعة طبية كاملة تشتمل على جميع فروع الطب المعروفة في زمانه.
0: إلا أن ما رفع قدره وخلد ذكره هو ذلك الجزء من كتابه المقالة 30 التي أفردها للجراحة، وهي تعتبر أول ما كتب في علم الجراحة مقرونا برسوم إيضاحية كثيرة للأدوات والآلات الجراحية.
1: وتشتمل هذه المقالة على 3 أبواب.
0: الباب الأول يختص بالكي، وهو مقسم إلى 56 فصلا.
1: الباب الثاني يختص بالشق والبط والفصد وسائر العمليات الجراحية،
0: وبه جزء عن أمراض النساء والولادة والعيون والأنف والحلق، وهو مقسم إلى 100 فصل.
1: الباب الثالث يختص بالكسور والخلع، وهو مقسم إلى 35 فصلا.
0: أما عن الآلات الجراحية فقد وصفها الزهراوي، ووصفها في الفصل 46 من الباب الثاني، وهو ما يميز كتاب الزهراوي عن كتب من سبقوه، وهو يقسم الآلات كما يلي:
1: المدسات، يقول إنها تصنع من الحديد الفولاذ وهي محكمة الأطراف، وذلك لتسرع في الدخول إلى الأورام، وهي 3 أنواع: كبار وأواسط وصغار.
0: ومن الآلات الجراحية أيضا الصنانير، منها البسيط ومنها ذات الخطافين، وهي أيضا على 3 أحجام.
1: أيضا المشاريط التي يشق بها على الأورام وتسلخ بها السلع والأورام، وتكون أطرافها التي يشق بها محدودة والأطراف الأخرى غير محدودة.
0: المسامير، وهي على 3 أحجام وتصلح لتفتيش الأورام والجراحات والنواصير، وتصنع من نحاس أو فضة أو حديد، وقد تصنع من الرصاص الأسود ليسير بها النواصير التي يكون في غورها تعريج لتتعطف مع ذلك التعريج.
1: والمجاريد، وهي تشبه ما يعرف باسم ملعقة الكحت، وتصنع من نحاس شبيه المرود الذي يكتحل به، وفي الطرف ملعقة عريضة من طبقتين.
0: ومن منجزات ابن زهرة الإشبيلي في علم الجراحة أنه وصف خراج الحزوم وصفا دقيقا في كتابه التيسير، كما وصف عملية شق الحنجرة وأثبت سلامتها بعد أن جربها في عنز. وكان الزهراوي من قبله قد قال إنها ليست خطيرة ويمكن إجراؤها، ولكنه لم يمارسها بنفسه.
1: وقد أدخل ابن زهر طرقا جديدة في تغذية المرضى عن طريق أنبوبة من الفضة تدخل في البلعوم، ويعتبر هذا أول وصف لأنبوبة المعدة، كما كان أول من أوصى بتغذية المرضى عن طريق الشرج في حالة ضيق المريء.
0: وكتب موسى بن ميمون كتابا عن السموم وفي علاج عضة الأفعى، ينصح بترك الجرح مفتوحا مع امتصاص السم بواسطة مصه بالفم، أو باستعمال الفصد أو الكي مع عمل رباط ضاغط على الساق أو الذراع فوق مكان الجرح.
1: نكرر شكرنا الجزيل للمستمع السائل الصديق حماد عوض الزبيلي الشمري من حائل على تساؤله الجيد عن الجراحة عند العرب، وننتظر منه المزيد من هذه الأسئلة الجيدة والمفيدة، ومرحبا بك يا أخ حماد.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء الليلة. طابت أوقاتكم، متمنين أن أقدم لكم ما يمتعكم. في هذه الحلقة سوف نلتقي مع مساهمات متعددة من الأخوة المستمعين، ومع جلسة نرجو أن تكون ممتعة في الواقع مع شاعر وفنان وكوميدي.

وقبل أن ندخل إلى جلسة السمر لهذه الليلة، أمامي مجموعة من الرسائل. في الواقع أود أن أرد على بعض الرسائل. الصديق سعد برغش الشهراني، خميس مشيط، الشريط الكاسيت الذي بعثت به إلينا سوف نستمع إليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. موسى عبده حلطاني من جامعة الملك سعود، نشكرك لدعوتك الكريمة لزيارة منطقة جيزان. هزاع خالد القريشي، المزحمية، وقت البرنامج نعتقد أنه مناسب. نورة عبد الله الشهري، سوف نحاول اللقاء مع علي عبد الكريم. الصديق عبد الله الصالح المخيمر، شكرا لدعوتك لزيارة مدينة روضة ستير. شكرا للصديق علي محمد صوفي لمساهمته من العراق.

الصديقان من مكة المكرمة رضوان ورضي عبد الكريم برسالي بعث إلى البرنامج برسالة مليئة بالطرف والنكت، يقولان بعض هذه الطرائف. طلب أحد العلماء اللغويين من خادمه أن يتكلم باللغة الفصحى دون خطأ، ومرة سأل الخادم هل سأل عني أحد، فأجاب الخادم على الفور: لا لو لي

جلس رجل في مقهى، ولما جاء الجرسون قال له: ما هي طلباتك؟ أجابه: أريد كوب شاي ثقيل. فقال الجرسون: إذن تعال معي يساعدني على حمله. شرطي مرور وجد ريالا طائرا في الهواء فأخذ رقمه على الفور.

أحدهم سأل جحا ما هو برجك؟ فقال تيس. لم نسمع عن برج بهذا الاسم. قال هذا صحيح، وأنا صغير كان برج الجدي، والآن صار عمري 50 سنة.

هذه الطرفة نوجهها للسيدات أو للجنس الآخر. كانت إحدى السيدات معروفة بالثرثرة، وانتهز زوجها فرصة سكوتها وقال لها: هذا حسن، لقد فرغت من الكلام، نستطيع الآن أن نتفاهم. قالت له: كلا، أتحسبني قد سكت؟ إنني أسترد أنفاسي فقط.

0: جلسة السمر الليلة مع مجموعة من الشباب في منزل أحد الأصدقاء. استضافنا الأخ خالد المحارب في جلسة فنية معانا من الشباب الذين يحيون جلسة السمر هذه الليلة، الفنان إبراهيم الناصر والشاعر سعد الثنيان والفنان خالد الراشد، وكذلك زملائنا من الإذاعة السامية العلي ومحمد العياف. مرحبا بكم جميعا بالنيابة عن الأخ خالد المحارب. الحقيقة احنا ما ادري وش عندكم بالضبط الليلة، بتغنون ولا بتسولفون ولا ايش تسوون؟ الأخ سعد الثنيان،
1: والله ان شاء الله طبعا نحيي جلسة السمر هذه ان شاء الله بالتمثيل والغناء.
0: تقهويتوا الشاي طبعا الحين؟ تفرغتوا للحتي؟
1: اي والله.
0: سعد طبعا شاعر شعبي. لو تعرفنا في البداية يعني كبطاقة مصغرة جدا عن حياتك الشعرية.
1: والله الحياة الشعرية بدأت طبعا معي وتقريبا عمري 7 سنوات، وكانت طبعا تأثر بالناس اللي حولي والشعراء اللي في الوقت هذاك، وطبعا مشينا بها كتجربة إلى الوقت الحاضر.
0: يعني عمرك 7 سنوات وقلت قصيدة؟
1: إيه أول.
0: تذكر منها مقاطع ايش تكون قصيدة؟
1: والله ممكن هذا على سنة بداية وكذا، يمكن جائز انها تكون مش ولا بد زي ما يقولون، لكن أليم القلب منها والخفرات فيه هزوم، هزومه بينه ما هي خفية، يا برحالي أجاذب ونتم بالصدر منها صرت أنا المغموم أجاذبها، عسى الله ما يبدل غالي بغالي، أنا ملوم أهل الحب يا خلي أنا ملوم، أنا ملومهم لو قالوا أن الحب غربالي، بس مجرد اسم كثرة السمع وهذا خل نحب. لا
0: في ذكر والله زينة، يعني على الأقل الموسيقى فيها متماسكة يعني
1: والله
0: معنا بداية طبعا. بعد ذلك وصلت محاولاتك إلى أن والآن في تدرس ولا موظف؟
1: لا والله أدرس طال عمرك في كلية الآداب جامعة الملك سعود.
0: طبعا يمكن الموضوعات الشعرية تناولها أكثر عاطفي الظاهر يعني.
1: أي والله
0: الشاب ولسه ما تزوج طبعا؟
1: لا تزوج بس قريب يعني توني جديد العهد.
0: البركة إن شاء الله بالمواليد الكثيرين إن شاء الله. الغزل طبعا هو قلنا هو المطروق أكثر، ممكن نسمع قصيدة في البداية؟
1: والله طبعا نحاول إن شاء الله يكون الاختيار كويس. يقول نهاية عسى قلبي يطيق احتمالها، جهالة تحسب الصد في الحب نماسي، تحسب إن قلبي يوم يرعى دلالها ويبني لها في القلب عرش وحراسي، غدا ملكها ترخي وتسحب حبالها، تدلل وأقول امرت على العين والراسي، تصبرت والعينين يرثى لحالها، أقول اصبري قالت تمكن بي الياسي.
0: الياس هذه آخر قصيدة ولا؟
1: لا والله عقبها واجد، بس هذه اللي يعني
0: وجدت الذهن. طيب تختار واحدة ثانية؟
1: والله
0: يمكن حرجناك شوية.
1: فيه الجديدة يقول لسالك بجاه الله يا محير الملهوف تعلى ودادي، أو على الساس مطروحي نخيت الخفوق وقلت حب السطى بالشوف، يقول الذي يطرد ورا الترف مسموحي، لو إن الهوى أخذ بليدي ولطم سيوف خذيت النصيب ولا تعثرت مسموحي، لشكل بل النظام الترف يا بنوف ذبحني سلاح الصمت، يا وين بروحي ذبحني بنظراته، وأنا للنبا مشغوف تفضل بكلمة عطف يا بلسم جروحي. طبعا بنوف هو راعي البيت والأخ خالد المحارب
0: اللي عز من الليلة،
1: اللي عز من الليلة.
0: عسى ساعدك أبو نوف، شار عليك إن شاء الله.
1: والله إلهي.
0: من الشعر الغنائي أو الشعر المغنى أنت قدمت أحد مدري معنا إبراهيم الناصر فنان قدمت له شيء؟
1: والله طبعا الأخ إبراهيم الناصر طبعا قدمت الكلمات، ومن ناحية الشعر وفيه محاولات إن شاء الله على أساس أنه تعاون مع فنانين إن شاء الله.
0: الحقيقة ما أنسى يعني أذكر المستمعين معنا أيضا في الجلسة خالد الراشد مقلد أصوات وفنان. ممكن نترك الفرصة فيما بعد سماع أغنية من إبراهيم الناصر عشان تعطينا بعض الأصوات، ما في مانع خالد؟
2: على راحتك يا شيخ.
0: هالحين مستعد لنا بشيء؟
2: والله اللي تبي طال عمرك.
0: زين، إذا إبراهيم ممكن تعرف البداية قبل ما نسمع أي أغنية منك بطاقة صغيرة؟
3: الاسم الفني طبعا إبراهيم الناصر.
0: الحالة الاجتماعية؟
3: حاليا أعزف.
0: وعمرك تقريبا كم؟
3: العمر الآن 26 سنة.
0: ما شاء الله. موظف ولا تدرس؟
3: والله موظف.
0: وبدايتك الفنية متى، كم سنة تقريبا عليك؟
3: والله لها يمكن 10 سنوات تقريبا الآن.
0: في أغاني نازلة بالأسواق لك كثير يعني؟
3: اي في كثير نزلت في الاستوريوهات
0: كثير ومن الشعراء طبعا اكثرهم محليين هنا
3: شعراء اكثرهم كلهم محليين صحيح
0: شبابها
3: شباب ممتازين يعني.
0: ممكن تذكرنا بعض اسماء الشعراء اللي تعاونت معهم؟
3: والله اللي تعاونت معهم فيه سمو الامير خالد بن فهد بن عبد العزيز وسمو الامير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز
0: ايوه
3: وسمو الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود وفي برضه من الاخوان اللي هو معانا اليوم جالس الاخ سعد الثنيان طبعا في من اغاني برضه كانت موجوده وسجلناها بالموسيقى
0: كم اغنيه سجلتها سعد
3: والله سعد اول اللي يمكن تعاون بيني وبينه هو الاغنيه هذه
0: النص هذا الجديد يعني
3: نص جديد
0: ونازل بالاسواق
3: نازل الان بالاسواق حاليا
0: ممكن نسمع من مقطع على العود معاك العود طبعا

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
1: قطرة ندى. فديتك. شاعر إبراهيم فودة. فديتك، لا أحب سواك بعد، وأشهد ليس في دنياك ند، علو في الكرامة والمعاني، وطوع في المحبة لا يحد. ومن غطى الخطيئة باعتذار يكافئها فقد وفاه رشد. فديتك، فديتك، لا أحب سواك بعد، وأشهد ليس في دنياك ند، علوا في الكرامة والمعاني، وطوع في المحبة لا يحد. ومن غطى الخطيئة باعتذار يكافئها فقد وفاه رشد. وكم وعد المحبة في قلوب غرور جره جهل وعند. ومن أمر الوفاء له فؤاد فما عرف السبيل إليه حقد. وما فوق المروءة من رباط، ومن أرضى المروءة لا يرد.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
6: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: قهوة الصباح.
3: القلوب البسيطة، صباح الأشياء التي لا ترهقنا ولا تثقل أيامنا، بل تشعرنا أن الحياة أخف مما نظن. صباح النفس الهادئ الذي لا يطارده شيء، والقلب الذي يكتفي بما هو موجود لا بما يفتقد. هل فكرتم يوما أن السعادة قد تكون أبسط مما نبحث عنه دائما، وأننا ربما نبتعد عنها لا لأنها بعيدة، بل لأننا نعقد الطريق إليها. نحن نرهق أنفسنا في ملاحقة أشياء نظن أنها ستكملنا، ونظن أن السعادة تحتاج إنجازات كبيرة وأحلاما معقدة وحياة مثالية لا خطأ فيها. لكن في الحقيقة كل ما نبحث عنه قد يكون أبسط مما نتصور. كمرة سعدنا لشيء صغير ثم مر علينا كأنه لم يكن، كفنجان قهوة في صباح هادئ، أو رسالة مفاجئة، أو محادثة قصيرة مع شخص نحبه. ثم ننتقل سريعاً إلى زحام الطلبات والمهام كأن تلك اللحظات لا تستحق التوقف. وكم مرة مر يومنا بهدوء فلم نلاحظ أنه كان يوماً جميلاً في أصله، يوم لم يحمل أخباراً سيئة ولم يثقل علينا بمشاكل كبيرة، لكننا لم ننتبه لجماله لأن أذهاننا كانت مشغولة دائماً بما سيأتي. البساطة لا تعني القلة، ولا تعني أن نعيش بدون طموح، بل تعني أن نرى الجمال في القليل، وأن نتعلم كيف نكتفي بما يسعدنا حقا لا بما يرهقنا لنصل إليه، أن نستمتع بالحاضر دون أن نكون مسحوبين دائما إلى المستقبل. هناك راحة لا يمكن وصفها في أن نخفف ثقل التفكير، أن نتوقف عن ملاحقة الكمال الذي لا ينتهي. فالكمال في كثير من الأحيان ليس سوى وهم يسرق منا لحظاتنا. نظل نؤجل الفرح حتى نصل إلى الأفضل، وننسى أن الأفضل قد يكون هنا الآن في هذه التفاصيل الصغيرة. تأملوا كيف أن أبسط الأشياء قد تعيد إلينا توازننا دون أن نشعر. نسيم صباح يلمس الوجه، ضحكة صادقة تخرج من دون تكلف، لحظة صمت مع النفس بعد يوم طويل، أو مشي هادئ دون هدف. كل هذه الأشياء لا تحتاج إلى تخطيط كبير ولا إلى جهد مضاعف، لكنها تحتاج إلى شيء واحد، أن ننتبه أن نكون حاضرين في لحظتنا لا غائبين عنها ونحن نفكر في كل شيء آخر عداها. أحياناً نرهق أنفسنا بالسؤال متى سنكون سعداء، وننسى أن السعادة ليست وعداً بعيداً، بل لحظات متفرقة نمر بها كل يوم، لكننا لا نتوقف عندها كفاية. ليس المهم أن تكون كل الأيام كاملة، بل أن نتعلم كيف نجد الجمال حتى في الأيام العادية. فالأيام العادية هي أكثر ما نعيشه، وإن لم نحسن رؤيتها سنفقد جزءا كبيرا من عمرنا دون أن نشعر. اتركوا اليوم خفة في قلوبكم، لا تحملوه أكثر مما يحتمل. انظروا إلى ما حولكم بنظرة أبسط، واسمحوا لأنفسكم أن تفرحوا من دون سبب كبير. فالبساطة ليست طريقا قصيرا إلى السعادة فحسب، إنها طريق لفهم الحياة كما هي لا كما نريدها.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط بل تعرض رؤية، وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط بل تعرض قصة وطن، وفي المسرح لا يرفع الستار فقط بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله بل تجربة تمر بك، تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية، وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
4: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السابعة صباحا في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز لأهم وأخر الأنباء. وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا لإعادة تأهيل مبان تعليمية ومجتمعية في سوريا. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم تواصل تصفياتها النهائية بمشاركة 42 متسابقا ومتسابقة. بلدية محافظة المهد تطرح 3 فرص استثمارية لتنمية القطاع التجاري. مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية ينظم محاضرة عن توظيف التقنيات الذكية في حفظ التراث.

بيع 4 صقور في الليلة الرابعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026. ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى رقم لمناولة الحاويات في تاريخه ب 500 وأكثر من 540 ألف حاوية. الاتحاد يتأهل إلى دور أبطال آسيا للنخبة برباعية في شباك الجزيرة الإماراتي. دراسة طبية تكشف أن دهون البطن مؤشر أوضح على خطر الإصابة بأمراض القلب. الأمم المتحدة تحذر من منعطف خطير في الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد أعمال العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. اليونيفيل تؤكد أهمية القرار 1701 لتحقيق الاستقرار في لبنان. مقتل 10 من عناصر الشرطة في مواجهات مع مسلحين بنيجيريا. عاصفة تشان هوم تضرب طوكيو وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة
1: وكثير من الشاي
0: ولا شيء
1: وكثير من
0: ولا شيء القهوة دي يا سعد. صباحكم جميل بالطاقة الإيجابية. أسعد الله صباحكم أينما كنتم وأينما حللتم في السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات والمترو يا سادة. صباح الأربعاء المنكب الخميس الجميل. الصباح اللي يقول لك استعد, ها جهز عمرك تو يناسوس يا صدر ويكند هدا خلاص. أدري تعبان لب عينك, أدري الأسبوع متعب شوي, بس ما عليه خلاص. يقول لك هانت هون وهونها وتهون ولا لا
1: ولا لا.
0: صباح الخير ودريه.
1: صباح الخير يا فهد, صباح الوناسة, صباح الفلة, صباح الخير يا الرياض, وصباح الخير الكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبحكم هذا الصباح الأربعاء المختلف, صباح السحب, صباح الوناسة, صباح الفلة, يعني في شوية عج بس يلا معلش السحب تغطي على العج ولا تغطي على الغبرة, يعني تحس انه اليوم الشمس فيها شيء غريب.
0: امس يا مطر ترى.
1: أيوة والله أنا صحيت اليوم لقيت السيارة فيها
0: إيه؟
1: كذا أثار
0: زي مطر طالع
1: إيه؟ أصدق يا ربي هو مطر ولا طالع في سحب بس إنها متفرقة يعني
0: إيه؟ بس كان مطر رحمة سبحان الله إنه نزل العج اللي بالجو.
1: متى جاء ساكن؟
0: جاء على العصرية كذا.
1: والله
0: قبل المغرب كذا, بين العصر والمغرب ساعة اللي في النص.
1: أوكي
0: إيه والله طالع.
1: وين كنت أنا ما انتبهت ليه؟ خفيف يمكن رشاش
0: يعني هتان على ها رشة خفيفة إيه؟ بدأ يشد شوي بعدين وقف.
1: إيه بس حنا نفرح ترى حتى لو إنه نفرح في المطر في الرياض. الله ناس نحتفل مختلف. تحس إنه بدت يعني الأجواء بدت كأنه بدينا نتنفس شوي رغم إنه في حرارة شديدة, يعني بدينا نستمتع في هذه الصباحات. بدت تصير صدق يعني صباحات مختلفة, ما هي الصباحات الصيفية الشهر اللي فات اللي الشمس حارة قوة يعني, وبداية حتى أغسطس كانت الشمس يعني فعلا جمرة القيض, لكن احنا يعني نقول إن بدت تنكسر شوي وبدنا نستمتع في الصباحات. ونصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراته هناء الصباغ وعمر العتيبي وأكيد بإشراف فهد حساني, ومعانا وحوش المكسر كالعادة, معانا كل يوم عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان, ومعكم أنا بدرية خالد وأيضا زميلي أنت قول زميلي
0: أنا وشو أنا
1: فهد الغاط عشان ما نغلط يمس يعني
0: تغلطين واجد
1: اي والله اي شو سوي الشك والله ننطلق
0: حلو.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

وعودة لكم أصدقاء الصباح. والصباح دائما يعني سر مختلف، حاجة مختلفة، يعني لكل شخص له معنى مختلف وله حكاية مع الصباح. في ناس تشوف إن أجمل ما في اليوم هو الصباح، وفي ناس لا تقول لا والله يعني في الصباح نحب ننام وحر وما نحب نشوف الشمس، وفي ناس لا يعني تصنع من الصباح لحظات جميلة حتى لو بتفصيلة كذا صغيرة تغير صباحها، كل يوم يصير صباحها مختلف. وفي ناس لا تتبع نفس الروتين كذا، نفس الروتين إذا غيروا يحسون بارتباك بخوف، يحسون في شيء يعني المفروض ما يغيرونه. فإيش يعني علاقتك بالصباح؟ يعني تعال اليوم قلنا على 011-40-53، هل صباحك مختلف؟ هل فيه روتين عندك للصباح؟ هل أنت كل يوم تحاول تغير صباحك؟ يعني في ناس أحيانا يعتبرون الصباح فرص جديدة، في ناس علاقتهم بالصباح تبدأ كذا بمفاوضات مع المنبه، يعني شوي في 6000 منبه زي ناس نعرفهم، في 6000 منبه عنده علشان كل بعد 5 دقائق يصحي لنا،

0: في زي المفاوضات كذا وشيل وحط وجذب مع المنبه خاصة يعني تحس انه الصباح صعب انك تصحي من النوم، يمكن اذا غيرت سريرك مفارش جديدة وكذا تحس انه حلو النوم حلوة مختلفة، فيصير الصباح صعب يعني تبغى تستمتع، خاصة اذا كان وراك دوام يعني في الصبح، فتحس انه يعني نومة الصبح مختلفة لها طعم خاص. يعني في ناس لا يحبون يقومون الصبح يقرون أذكار الصباح، يصلحون كاسة الشاي برواق، يأخذون يسمعون فيروز على الصبح. في ناس يعني كل واحد له روتينه المختلف في الصباح، في ناس تحب تصحي الصبح تشغلنا وتبدأ يومها، صح ولا لا؟
1: سلام
0: مختلف. فيحبون يعني لهم أجواء مختلفة في الصباح. في ناس لا، مثلا أنا أحب كل شهر أغير صباح، يعني الصيف صباحاته مختلفة، الشتاء صباحاته مختلفة بما أنه تتأخر شروق الشمس فتصير صباحاته مختلفة، فصل الخريف دائما الشمس كذا تحسها يعني شوية إضاءتها ما أعرف شلون على ذهبي على كذا برتقالي، تحس إنها مختلفة صباحاتها. فكل فصل له صباحات مختلفة. هل أنت تتبع فعلا الفصول وتستمتع في صباحاتك، ولا صباحك فيه روتين واحد ما يتغير؟ تعالوا شاركونا على 011-40-53. من معنا يسعد صباحك يا خالد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: باكم مسار بدري وفي
0: فهر. يا هلا
1: حياك الله.
2: والله بالنسبة لل أنا عندي الصيف والشتاء كلها واحد، الصباح طبعاً الواحد لما يصحى من نومه بيذكر أذكاره ما ينساها، زين أنا تعودت على الأذكار، غير كذا برضه بعمل لي وجبة خفيفة فطار خفيف وقت الصباح قبل ما أروح للعمل، طبعاً قبل أبنائي قبل ما أروح أطلع أطلع العمل، فإذا صار في شغل مثلاً يعني مثل ما قلت بخلصها أسويها الصباح يعني.
0: إيه. فإذا أنت القهوة هي رفيقة الصباح.
2: والله القهوة ما بحرص عليها بدري.
0: ما تحرص عليها. إيه.
2: ما بحرص على دائما من القهوة، لكن بالنسبة لك ما مو بكل الدرجة لأني بستهوين القهوة، لا بالعكس يعني.
0: إيه. فإذا العادة الصباحية عندك قراءة الأذكار وإفطار كويس وتنطلق لدوامك. إيه. يا سلام. إيه نعم. يعطيك العافية يا خالد.
1: سلام سلام سلام أبو نادر.
3: السلام عليكم. صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور. يلا حيا.
3: الله يبقيك. شلونك طال عمرك؟
1: خير وعمرك إن شاء الله. يا مرحبا. شلونك بشنعك؟
3: كريمة صحة وعافية يا ربي لك الحمد.
1: الله يعافيك يطول لي عمرك. هاي أبو نادر شلون صباحاتك شلون؟
3: والله واحد حلو كونك متعادي تقوم الصبح أمورك طيبة لا طالب ولا مطلوب شيء جميل ترى.
1: أي والله
3: تبدأ يومك بذكارك يا طول العمر قاعد في البيت. أنا الروتين عندي أجري عملية البحث عن العيال في البيت.
1: أي
3: خبر الصبح يغيرون اللوكيشنات حقتهم.
1: حز الله.
3: اي وتشوف اللي سهران خبر عطله.
1: اي يا سلام.
3: ولكن بشكل عام ما في ابرك منك تبدا بذكر الله الصبح ويوم جديد
1: يا سلام. بس يعني الصباح يعني الصباح ما تحس انه تسابق مع الزمن، تحس انه كذا فترة نقاهة حلوة كذا بداية اليوم تبدأ بها بكل هدوء ورواق. يا سلام. لانه في ناس يصحى الصباح يسابق الزمن يجري ويروح يجهز وما ادري كيف، عرفت الحوسة ذي اللي بدون ترتيب.
3: لا الله عطاك يا طول العمر منحك حياة جديدة.
1: يا سلام.
3: انت صنت على الموت صغرى هي وقمت الصبح احمد الله ناصر طيب ومتعافي، ومجرد انك تقوم من اللي انت منه في هالحياة من فضل الله عندك اللي هو رأس المال العافية.
1: يا سلام.
3: اللي بعد اي والله تقول تقول الحمد لله تبكي افكارك
1: اي والله
3: صلي على النبي. وش عندك طبعا انت على ما قال ما عملش عندك يعني شيء جديد يا رايح الدوام يا تقضي شغله وكلها بركة كله.
1: يا سلام.
3: اذا استشعرت اللي انت فيه صدقني راح يوم جميل.
1: يا سلام جدا. يا سلام. يا سلام عليك يا ابو نادر. صباحك سعيد. اتمنى لك يوم جميل ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا ابو نادر. الله على الرواقه. الناس الرايقه الصباح
0: اي والله
1: شيء ملاخر
0: في صباح مختلف.
1: والله ترى مهما كانت صباحاتك ترى مودك نومك حتى لو كان في شيء من السوء او شيء، ترى الصباح يا جماعه استشعار الحياه، استشعار العافيه، استشعار انه كل شيء بخير حتى لو في اشياء ما هي بخير. برضو استشعر هذه النعمة،
0: استمتع
1: واستمتع بالصباحات والهدوء. ترى والله ترى فيه ترى فيه دقائق بسيطة في كذا فجأة كذا في حاجة يشبك معاك موت غريب الصبح، إذا ما لحقته الله يعينك عاد.
0: جميل صراحة، أجمل ما في الصباح البدايات.
1: البوز هالطول يصير.
0: شرب قهوة ولا شاي ما هي؟
1: إن شاء الله عصفر.
0: 0-1-1-40-5-3 نقول يسعد صباحك يا إبراهيم.
4: صباح النور يا بدرية.
0: يا هلا صباحك. هلا بك والله.
4: كيف حالك؟ طيبة؟
0: تمام أبشرك.
4: صباح الخير يا فهد.
1: صباح النور يا الله حية.
4: عساك طيب كيف حالك؟
1: مال العافية بشرنا.
4: يا أخي وش بينك وبين الشاي أنت بس صباح كوب القهوة وهذا تجرح مشاعرنا إحنا حقين الشاي ليش كذا؟
1: مشكلتكم يا أخوي.
0: أقنع قله أقنع.
1: لا والله شوف ترى والله الشاي ترى والله ترى ما أكرهه ترى والله ترى الشاي المزاج وحاجة حلوة له مودة له هذا فهمت؟ يعني خصوصا كان وضع فيه سواليف وجلسة طيبة مع ناس شرواك يا سلام
4: شرواك الطيب يا حبيبي
1: تحل السواليف ويتقند الرأس
4: يا سلام شكرا لك على المجاملة
1: لا تزعلون حقنا يا الله
0: هي قل لنا يا إبراهيم
4: أهلا والله
0: كيف صباحاتك يعني وش الشيء اللي تبدأ فيه صباحك أول ما تفتح عينك من النوم وش الروتين اللي دائما ما تستغني عنه دائما تصلحه الصباح
4: والله الروتين طال عمرك بريق شاهي
0: يا سلام
4: والفطور بريق شاهي بالنعناع يا سلام
0: يروق
4: المزاج نعم مع خبز التميز مع هذا الفطور يعني يحب قلبك وهذا هو أحسن شيء
0: يا سلام عليك
4: دائما ونوبة حروح لي سيري على واحد إن شرواكم دائما يعني كل بعد صلاة الفجر يشب من الناس اللي مع دائما يعني عامر مش مع محله فعنده فطور وسوالف وهذا فيعني كل بالأسبوع مرتين ثلاث مرات كذا
0: هذا
4: فهو اللي يعني إذا حتى هو يتضايق إذا ما جيت تلقاه يشغل الجوال وش فيك وعليه عسى ما بالخطر شيء وهذا
0: يستفقدك
4: ها والله الله يجعلنا إن شاء الله إحنا وياكم من المحبوبين عند الله
0: آمين
4: الخلق.
0: يا رب آمين. باقي واحدة
4: هالحين يا بدرية وليهم فهد الناس رضا الناس ما نقول إن إحنا ما نعمم يعني لكن رضا الناس صعب إنك تحصل عليه مهما تسوي ومهما تعمل ومهما تقول ومهما تفعل لا بد من هذا والناس سبحان الله الخلاق يمحون طيبتك هذا فعلك الطيب بغلطة واحدة يعني أغلب الناس ما نقول ما نعممهم لكن بعضهم يعني الطيب منهم اللي يعني عنده ضمير وهذا يقول لك والله تغير ما كان على هذا واللي ذمته مخبيها وساع يقول والله ظهر لكم على وجه الحقيقي حتى لو إن ما عندك لو إنه بس من باب الافتراء عليك وهذا فأرضى الله سبحانه وتعالى هو اللي هو أهم شيء لأن الله سبحانه وتعالى بمجرد توبة له مخلصة يمحو خطاياك كلها ويبدلها لها حسنات فيقول مهما تسوي طيب تلقى عواجه ما كل خلق الله تذكر محاسنك يزين هرجة اللي يبي منك حاجة ويشين هرجة لأخذ حاجته منك لشاعرها
0: الله يا سلام يعطيك العافية إبراهيم واضح أنه متقهوي شاي صح عدل الشاي يعني صباحات مختلفة مع إبراهيم الحقيقة الصبح
1: مرتب
0: إيه نعنشك تحسي نعنشك شاعريا
1: يا سلام في لك استكانة شاي وقصيد حلو من طيبة سؤالي فما لها قاع
0: طيب ورفقه هو يحب يقول لك يروح يدور ربعه في الصبح
1: والله يزينها والله
0: السيارة الصبح
1: والله العظيم يزينها الواحد ترى لما يكون حر نفسه ويقوم الصبح كذا يدور ولو في ديوانيه
0: دور الفاضي
1: ايوه تشوفين في ديوانيه معينه كذا على حرف المركز وجلسه وشاي وسواليف لا وحتى ممكن تيجي من ضمن السواليف هاتي في نص ساعه كذا تيجي لحظه صمت كلن على جواله شوي تدخلون جوالاتكم سواليف شوي ترجعون على جوال يا اخي يا متصل يا اخوي لا صيحه يا اخوي تدري صيحه تذكرت موقف محمد
5: صباح النور للجميع اذاعه جده اذاعه الرياض ومن محمد الحربي طاقم البرنامج
1: بس يا اهلا حياك الله
0: الرياض يا
1: لا هو قال لك الرياض وجده بس كثنت
5: ايوه انا بس صراحه انا عشان توني اتصلت على اذاعه هذا ف
1: ما شاء الله مداهم جميع
0: هذا روتين الصباحي
5: ايوه اكيد الواحد الصباح اول ما يعني لازم يتصل يا اذاعه هذه ولا اذاعه
1: يا سلام
5: فاذاعه الرياض دائما يعني احنا من الليل
1: يا مرحبا ابو احمد ها علمنا كيف الصباح معك مرحبا
5: الحمد لله والله ما يحتاج اللهم لك الحمد يعني انا بس اقول باقي ان شاء الله الشهر هذا ويمر يعني الواحد يقدر يشب النار كذا ويحط الدلل البراد على الجمر كذا عندي يعني ساعه

0: راحة صغيرة أشب فيها النار أيام الشتاء كذا،
1: الله،
0: وأحط فيها البراد والشاهي كذا على الجمر.
2: سلام.
0: بس أيام الصيف لا أسويها يعني عندي في البيت، لازم في مكيف زي كذا. بس وقت الشتاء يعني عندي استراحة صغيرة كذا أتكي فيه يعني يزين البراد على الجمر.
2: يا سلام يا سلام، أجواء عليلة جميلة أبو حميد. ها
0: صباحك. أيوة أكيد.
2: يا سلام. طيب صباحك كذا في عجلة ولا هدوء بصراحة؟
0: لا لا الحمد لله على مهلي يعني، على قلب مهلي.
2: يا سلام الله على الرواق. والله شوف أكيد على قلب مهلك يعني، مصبح عليهم في جدة، مصبح عليهم هنا في الرياض. صباحك رايق.
0: أكيد أكيد. لا بس أحيانا أنا أقول يعني مرت علي شغلة يعني، أقول أحيانا أنت تجي مستعجل يعني فتجيك إشارتين ثلاث كلها أخضر، وأحيانا تجي مشغول وتكون كل الإشارات حمر. شوف. ومع هذا تلقى زحمة. شوف. يعني ما تطلع من الإشارتين إلا بعد ساعة. أحيانا يكون الحظ جميل وأحيانا يكون الحظ يعني سيء.
2: يا سلام يا سلام عليك وحميد، صباحك سعيد إن شاء الله، حظك دائما جميل وفوق إن شاء الله. ودائما أنا عندي قاعدة، صرت ما أدقق بالوقت، يوم صرت ما أدقق بالوقت صارت الإشارات خضرة كل يوم.
1: إيه.
2: والله العظيم
1: صحيح.
2: وإذا كنت أبي ألحق شيء ولا هذا كل شيء يتقفل.
1: هو الحلو إنك تطلع أبكر من وقتك عشان تأخذ راحتك. أنا ما أحب في الطريق
2: سباق.
1: إيه شماخر ما أحب.
2: والله العظيم توصل دوامك تفوز بالرهان.
1: خلاص مرتفع ضغطك. 0-1-1-40-5-3. تعالوا شاركونا صباحاتكم، قولوا لنا وش الروتين اللي تصلحونه في الصبح كذا يعطيكم هذا الروقان، هذه يعني السلام، خلينا نقول لحظات السلام. ولا انتم اشخاص صباحكم ملاحق مواعيد وبسرعه بسرعه بسرعه وتطلعوا في الشارع يعني مستعجل وما تاخذ قهوتك تنس، يعني قل لنا كيف نظامك في خاصه في الصيف. يعني احنا سمعنا من محمد عنده نظام في صباحات خاصه في الشتاء، احنا بنسمع في الصيف. نقول يسعد صباحك يا ليان.
3: أشرقت شمس الأمل، اطلت الصبح الجديد،
1: سلام.
3: وجريت حروف القصيد على لحن موالها. لأني بطبعي يعجبني الذوق الفريد.
2: لا.
3: ويعجبني أكثر بحور الشعر وقيثانها.
2: لا لا
1: لا. يا ليان
2: كثير وما فهمش منه.
1: باهي باهي.
2: لا لا العظيم شنو هذا،
1: كل يوم كل يوم يعني تصدمينا بشيء جديد يا ليان.
3: طبعا صباحة الهدوء والروقان، صباحة شاريخ.
1: يا سلام
2: هدوء، ما في الا كذا، ما في الا انت وصوت مكيف.
1: اي والله.
2: تقولي
1: جوا.
2: الله عليك. الله الله، قهوه صوت مكيف وهدوء.
3: ايوه.
2: وإذاعة وتقلب في الجوال.
3: ايوه. احصاءات.
1: لا احصاءات مره واحده في الاسبوع يوم الاحد معودتنا.
2: هذه الرعب.
1: ما يصير تصدمينا كل يوم. لا
2: والله هذه رعب.
3: لا احصاءات ما تنفع حتى في الاسبوع يعني، بعد 6 اسابيع بعد 7 اسابيع. أيه. كذا طعمها كذا
1: يمديلك تعدين وكذا.
2: رعب والله ترى احصاءاتها رعب والله.
1: ها اليوم تقهويتي ولا شاي؟ اصبر، اليوم شاي ولا تقهويتي؟
3: قهوه.
1: قهوه تفضل انت.
3: كيف حالك بدرية؟
1: الحمد لله تمام يا قمر.
2: شغل.
3: شلونك بهد؟
2: والله بخير، شو اخباركم انتم؟
3: الحمد لله تمام.
2: لا لا بدري بدري. ايه سلام. قولي قولي.
3: طبعا انا قهوه وبخور وشعر.
1: يا سلام عود.
2: ما سلام.
1: احلى شيء على الصبح ريحه العود.
3: ايوه تابع البرنامج.
2: الله.
3: وفتش دفاتري. اسابي لنفسي.
2: يا سلام.
1: الله الله عليك.
2: الله الله. وجلسة الصباح وراس مالي ذكريات وحلم وامال وطموح وشغل وترتيب. الله الله الله الله الله الله يا ليان.
3: صباحك شارية.
2: ما في شغل.
1: يعطيك العافية يا ليان، منورتنا دائما.
3: شكرا لكم.
1: هلا بك هلا بك. روقان ليان، اتصالك كله روقان،
2: ما في هدوء،
1: كله أحاسيس وشعر وإحصائيات. أحيانا تروعنا بالإحصائيات بس كله أحاسيس كذا، وتحس إنه
2: إحصائيات رعب والله.
1: تستمتع في الصباح.
2: إيش تبي؟
1: البنت تستمتع في الصباح.
2: هذا هو ترى والله متع الصباح.
1: روقان. أيوة وشو؟ وش تبي؟
2: وأنت حرنت ليزن.
1: 0-1-1-40-5-3. يسعد صباحك يا سليمان.
4: والله اللي هلا والله اني مرحبا صدق بخوي فهد الغامدي واختي بدريه العكيبي.
1: هلا بك الف والله. هلا بك الف.
4: اخوكم سلام الكبير من مدينه الدمام.
1: يا هلا بك والله. كيف الاجواء عندكم؟
4: والله الاجواء رطوبه ونسبه الاكسجين 0.5%. يعني جبنا 20 درجه وطلع حر اختي. والله صراحه انا بدي اقول زين الجو بس ما اقدر
1: صراحه. والله جانا احنا امس مطر، ما جاكم شيء؟ واحد ابتكار، ما جاكم شيء؟
4: مطر وين مطر؟ خلي
1: رشاش رشاش
2: رشاش رشاش
1: نشف على طول.
4: لا ما في مطر ولا لا، حر وتطار، حر بالليل حر رطوبه. يلا حي بشلونك خزاز؟
2: خير ما العافية، بشرني عن كيف امورك.
4: والله الحمد لله بخير ونعم.
2: عشان اسمع صوتك يا اخوي.
4: ما في صوت لاي شيء.
2: الله الله، كنت نايم نامة عيوني شوي سكين.
4: شو اخباركم؟ انا انا هجت وصرف على طول. شو اخبارك؟ اقول لك انا ودي فهد اختي بدري، انا ودي الرواقه سم الله عدوت، انا ودي بالرواقه بس للوقت اللي قبل الباكج اللي هو الشعر والعود وال
1: تقلب الدفاتر الصبحي.
4: انا لا قمت، انا اللي روقني لازم اول شيء افتح رسائل نصيه، ما في فواتير، ما في مطالبات، ما في فوت الكهرب مويه. ايوه اذا ما في خلاص ريلاكس.
2: الله
4: يومي ريلاكس. اذا في ماشي الوضع عسكري يصير بس هاندرو لا تقدر تروقني. اشرب قهوه اشرب كذا بس اللي روق صدق قريشات يا خيتي خلي عنك الحين. والله
1: اذا مو مطلوب روق. اي
2: والله
1: اذا ما انت بمطلوب روقت.
4: ايوه ادري وشو يعني تستطلع في الزاوية واحد كذا كان قد ناصي تحرات والله يا ولا بحد الدرايش من جالس من الساعة 12 بالليل. اي والله الحمد لله الامور طيبة اليوم، الامور ريلاكس اليوم.
1: ها واليوم شلون مروق ما انت بمطلوب؟
4: ريلاكس
1: خلاص ما بمطلوب.
4: غيرنا المخارج غيرنا المداخل غيرنا الاسلوب الخرجة، افتحنا باب خلفي ما ادري. اي والله
2: جنونك جنونك.
1: الله يسعدك يا سليمان ينورنا صباحك.
4: شكرا شكرا. انت قلت لي هدوء اليوم رواق جاتكم العاصفة الليلة تطبكم وحركة الدم شوي في الناس.
2: الله
4: بسعادة. شكرا شكرا.
1: هلا بك والله يا مرحبا بك. الله ينور يسعدك والله.
2: جنون جنون
1: ضحكنا على الصبح. والله انه صادق وانه كله منطق. تتأكد تشوف ما في ديانة خلاص روقت.
2: كنا سنايبر يثق الناس يستنى. جنون التشبيه جنون اقسم بالله العظيم. يا الله الله يضحك الله سنك يا رجل.
1: كذا الصباح
2: مستحيل. يوسف خلينا نشوف يوسف.
1: نعم يوسف
2: ان الهاتف المطلوب
1: راح يروق يوسف يجينا.
2: ما عليه. طيب نطلع فاصل
1: نطلع فاصل
2: يلا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر

متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: يا اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد اصدقائي في برنامج صباح المملكه، مكملين ومكملين ايضا في موضوع اليوم. موضوع اليوم نتكلم عن صباحاتك شلون تقضيها، هل بطاقه ايجابيه وسعاده وبهجه وهدوء، ولا تسابق الزمن ها وتتقروش وتحس ان صباحاتك ملخبطه وتقول يا اخي كره الصباح ومدري كيف ومن ذا الكلام. يعني هل انتم من عشاق الصباح؟ هل انتم كيف اجواءكم الصباح؟ طيب هذا من ناحيه الموضوع. طيب من ناحيه الاتصالات مستمعينا، اوكي انا عشان احاول اضطف قدر الامكان يعني اوكي
1: طلطه الافكار تسارع
0: نبي نكون اسرع حرفيا. مخرجنا يقول نبي كل متصل يكون معنا في المشاركه مده دقيقه، ما زاد عن ذلك فجاه حيختفي الشخص، فحاول تختصر وتعطينا المفيد وفي نفس الوقت طططط وانتو حلو حلوين
1: سريع سريع
0: يشاركونا على ايش بدريه
1: على 011-45-33.
0: يا سلام
1: معانا ام فهد، يسعد صباحك يا ام فهد.
2: يسعد لي صباحكم.
1: هلا
2: بك، صباح العسل والفل والياسمين.
1: يا هلا بك،
0: صباحك بخير.
2: هلا وسهلا، هلا ومرحبا. والله انا اول مره اشارك معاكم.
1: حياك يبرك الساعات.
0: لا والله حياك،
2: الله يسلمك.
0: مخرجنا دقيقتين عشان اول مره، يلا تستاهل.
2: والله شوف انا ابي الحين عيالي يسمعوني، انا رايحه للدوام او تقريبا وصلت الدوام، أقول لهم خلوا صباحكم مرة جميل، أول ما تصحون أذكار الصباح، ولما يطلع الواحد دعاء الخروج من البيت يستعين بالله سبحانه بيروح دوامه هو مبسوط.
1: الله يا سلام، هذا أحلى أحلى كلام الحقيقة. الصباح الواحد يبتدي فيها بالأذكار.
2: والله أنا تدرين إذا رحت يوم للدوام وأنا كذا شوي يعني ها كل اللي يستغرب إيش فيك أتماشر وإيش فيك، مو بالعادة العادة تضحكين تسولفين أبد، والله تعرفون لابد الواحد أقوله، لكن الحمد لله.
1: يعطيك العافية يا أم فهد، وشاكرين لك هذه المشاركة، ونبي نسمع صوتك كل يوم.
0: أي عاد مو بأول مرة، خلاص إن شاء الله. إن شاء الله مو بأول مرة ولا آخر مرة إن شاء الله. الله العظيم، اقسم بالله العظيم تتغلون علينا أنتم يا جماعة. لا لا لا، نبيكم كل يوم إن شاء الله. طيب مين معانا بسرعة؟ عبد العزيز.
3: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معك عبد العزيز بامو، شفت المويه لما تمشي بسرعه.
0: ونعم معك، ونعم تاج راسي. اهلا وسهلا.
1: هلا بك
3: اختي بدريه.
1: يا هلا بك بريان.
3: طبعا من زمان اختي بدريه نتكلم بالليل الساعه 11.
1: ايوه
3: الله يديكم العافيه.
1: لا ما كنا 11، كنا الساعه 7 بالليل.
0: حلو، ضربت الاتجاهات.
3: يلا ما هي مشكله،
1: برامج
3: له حكمه، ما في مشكله.
0: ما علي ما علي، حياك الله. ها
1: قل لنا. اي
3: شوف ال- ال- ال- الكلام يقول لك خير الكلام ما قل ودل.
0: يا سلام.
3: ايوه، فالانسان لما بيتكلم معاك انت خذ الكلام المفيد اللي منه ولا ما هو موجود، يعني زي ده عندما تكلمت معاك واخطأنا ولا زي كده، فانت خذ الصح سيب الباقي على ربنا، وربنا ان شاء الله يوفق الجميع. وشكرا لكم على هذا الصباح.
0: يا سلام يا سلام يا سلام بلزي. صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل، وشكرا على الرواق.
1: نوال يسعد صباحك.
4: هلا هلا، صباح الخير.
1: يا مرحبا بك، هلا بك والله،
4: واحلى صباح معاكم.
1: يا هلا بك والله،
4: انت عن جد والله العظيم بدون مجامله.
1: يا هلا بك،
0: قدرك طول عمرك.
4: انا اجاز واقعد من الصباح بس عشان اسمع إذاعة الرياض، ترى مشتت نفسي أنا بينكم وبين بدأ صحتي جدة.
1: يا هلا بك، خليكي معنا.
4: اي أنا أسمعكم الحين الساعة الأولى معهم، بعدين الساعة الثانية معهم.
0: أوكي أوكي،
1: قولي لي نوال كيف تبدين صباحاتك؟
4: عمري
1: كيف تبدين صباحاتك؟ يعني وش روتينك الصباحي اللي ما تستغني عنه؟
4: قلت لك يا أنا
1: إذاعة الرياض،
4: أسمعكم وأخلص واجباتي.
1: يا سلام يا سلام، أحلى صباح والله.
4: يعطيكم العافية حبايب، الله يحفظكم. هلا بك
1: والله، يا مرحبا بك، أسعد لنا صباحك.
0: يا سلام شيخي،
1: شفت كيف احنا نصحي على، شوف احنا نبدأ صباح، احنا نبدأ صباح

0: عطنا على مستمعين، على أصوات مستمعين.
1: الله.
0: الساعة الأولى وهم كمان يبدون على أصواتنا.
1: الله.
0: عدل والله، عدل صباحاتنا.
1: شغل. شوف شوف العلاقة النعم الأخذ وعطاء، هذه العلاقة الهيلثي.
0: يلا 0-1-1-40-5-3.
1: مين معانا؟ عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله
2: حياكم الله وبياكم.
0: هلا يتنحنح ما شرب شاي.
1: خير الله يعافيه.
2: أكيد.
0: لو شرب شاي ما تنحنح.
1: أم كثرة السكر والله اللي أخذه في الشاي.
2: لا لا سكر مزبوط ما.
1: أي زين زين زين زين.
2: بوركة لأمتي في بكرها. حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في شيء يا دايم. أنا إذا صحيت صليت الفجر جلست. أسوي خطة اليوم، إذا عندي كم مشوار أسوي أكتبه في ورق عشان ما أنساها.
1: حلو.
2: مثلا بروح الصناعية، بروح كذا، بروح كذا، بروح كذا. إذا ذاك اليوم ما عندي دوام، أما إذا عندي دوام ما في دوام وخلاص وانتهى الموضوع.
1: يا سلام.
2: أما في أيام الشتاء، لأن الشتاء يعني دوام قريب، يعني أنت يا أبو ساعة تقول تصلح لك شاي ولا تشب لك فضوية شوي كذا وتصلح لك شاي وتخدر وتتقهوى وتروح للدوام. الأيام الصيف لا، الصيف يبغى لك يعني بعد الصلاة تأخذ لك يعني تعسيلة غطة خفيفة.
1: أهم شيء التعسيلة هذا.
2: إيه؟
1: أهم شيء.
2: أيوة. يعني ولا دائما الواحد لازم يرتب أموره. ولا قام الواحد وصلى الفجر وذكر ربه ودعا أدعية الصباح تسهلت أمورك كلها.
1: من أشهد بالله.
2: الله يعطيكم العافية. لأن إبراهيم شاب علينا.
0: يغطي المتصلين والله.
1: أي والله أنا بناخذ يعني الكل عشان لا أحد يزعل ويضايق ولا خل ولا عدم يا عبد الرحمن.
0: جمال العافية. نقول 0-1-1-40-5-3. تعال شاركنا روتينك الصباحي وقل لنا كيف تفتتح صباحك، يعني من تصحي من النوم كذا تفتح عيونك وش أول شيء تصلحه الصباح. في ناس قالوا أذكار. خلينا نسمعكم على 0-1-1-40-5-3. يسعد صباحك يا فايدة.
3: أنا صباح النور. يسعد صباحك أستاذة بدرية فهد وكل الطاقم والمخرج إبراهيم وجميع من يسمعنا.
0: يا هلا بكلف والله.
3: هلا بكم والله. والله يعني شوف الحمد لله الأذكار والاستغفار وهذا شيء مفروغ منه، بس اللي على طول يعني كاسة الشاي بالنعناع والإذاعة على طول.
0: شاي نعناع وإذاعة، يا سلام تفهمين. أيوة. والله
3: خلاص افتح الراديو على كاسة الشاي اللي فيها النعناع خلاص على طول روقة.
0: الله يا سلام يا فايدة.
3: الله يسعدك
0: والله.
1: هلا طول لي عمرك يا فايدة. يا سلام يا سلام يا سلام. لا لا الناس رايقة، الناس رايقة.
0: وش أول شيء أنت تصلح إذا صحيت الصباح؟ يعني ترجع تطفي المنبه ترجع تنام؟
1: والله شوفي لا، في أيام الدوام، أيام الدوام سبق له والله أصحى قبل بوقت.
0: يعني منبهك الساعة كم؟
1: على حسب، مرة 5 مرة 4 و45. مرة أحيانا ترى أحيانا أصحى كذا يعني على 4-4:10 على حسب النومة. يعني أحيانا تكون مضطريت أني أدف الوقت شوي في الليل فأضطر أني أدف ساعات شوي في النهار فالنوم، وساعات لا أختصر.
0: طب يختلف من الشتاء للصيف؟ لأن تحس الشتاء
1: لا صباح
0: تصحي وانت لسه النور ما طلع.
1: صباح
0: أنا أتفاعل مع نور الشمس.
1: صباحات الشتاء قاسم بالليل جنون.
0: يعني تصحي الساعة 5 لسه ما شرقت الشمس.
1: سلطنة
0: والله.
1: يوه كل شيء مسموع، كل شيء هادي، ما في ما في توتر الحياة اللي قاعد تحس الحين بالصيف. ما تحس إنه شوف الصيف والله لا
0: الصيف أصبحنا الساعة 5 أصبحنا
1: في طاقة تضرب فيك كذا حتى أنت في البيت في موجات ما أدري من فين جاية. لكن الشتاء
0: أنت شخص شتوي
1: جدا جدا. حط جدا
0: 0-1-1-40-5-3. تعال شاركنا صباحاتك وش روتينك الصباحي من أول ما تصحي من النوم. قل لنا وش أول شيء تبدأ فيه عشان كذا تصطبح وتروق. هل هو كاسة شاي؟ هل هو قهوة؟ هل هو صوت فيروز؟ يعني إلا كاسة الشاي يشربونها الصبح. مين عبد الهادي؟ يسعدنا صباحك يا عبد الهادي.
4: بارك الله بالخير والنور والسرور فبدرية وصب عليك وعلى الأستاذ فهد.
1: يا مرحبا. يلا حيه.
4: الله يحييكم ويقيكم إن شاء الله ودعنا الله صباحكم بكل خير.
1: صباحك حيه الصوت والله.
4: الله يحييك من زمان عليك.
1: أي والله عشان كذا أقول حيه الصوت اشتقنا لك والله عبد الهادي.
4: الله يحييك يا أخي ويقيك إن شاء الله.
1: طول لي عمرك.
4: لا طبعا أول شيء تبدأ طبعا بالعبادات الروحانية. فالشيء الثاني عندي أول حاجة شيء اسمه السبارس.
0: ليه؟
4: السبارس أول حاجة حليب خلفات دعنيات.
1: أيوة.
0: يا سلام.
4: ومعاه سكر وشاي وجنزبيل.
0: السبارش.
4: أيوة قبل طلوع الشمس.
1: يا ساتر الخلطة يا ساتر.
4: الشمس وسط ليفل في البر والنفوس.

0: ما شاء الله تبارك الله، هدوء
1: مع الراديو والإذاعة صراحة تكون أحلى وأحلى.
0: ما شاء الله، الله يديمها يا رب. والله جوك حلو ما شاء الله، صباح بهذيك الكاسة الطيبة الصحية،
2: حليب طازة ورياضة يا سلام. الصبح مشي هو نظيف،
1: والنظر على مد البصر في البر الجميل،
0: بسم الله ما شاء الله،
1: تنشق الهواء الطلق
2: صفاء.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله،
2: يعطيك العافية يا عبد الهادي، شاكرين لك اتصالك
0: يا أخي.
2: حبيت أنا نظام عبد الهادي. وين القالي أنا خلفات وروح أمشي بالبر الصبح،
0: روح الديرة،
2: روح الديرة ولذا نطلع من هناك.
0: شوفي اسمي اسمي قضيها حياة تريف، خلاص راح تمشي الأمور، راح تمشي الأمور.
2: هو نظيف، إيه هو نظيف. فإذا نوقف فاصل،
0: أعتذر
2: شوي، حاول
0: يلا تستاهلون.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي أينما كنتم وأينما حللتم في برنامج صباح المملكة، مكملين معكم الصباحات الجميلة الرائقة، صباحات الأربعاء، ومكملين أيضا في موضوع اليوم. وش شلون تبدأ صباحك؟ هل أنت من النوع لسحة رايق يأخذ الدنيا بهدوء، عنده بروتوكولات معينة يستمتع بكل لحظة في الصباح من بداية قومته من نومه حتى ذهابه للعمل، أو حتى ما كنت تعمل، يعني شلون صباحاتك سواء كانت بالصيف ولا بالشتاء؟ وخلونا ناخذ مشاركاتكم واتصالاتكم على 011 40 53، وخلونا نكون شوي سريعين، دقيقة كذا سريعين على أساس نقدر نلحق على كل الاتصالات. طبعا طب سؤال، انت سألتيني بدي، انت شلون صباحاتك تبدأ؟
1: ايه
0: شلون صباحاتك؟
1: انا صباحاتي تبدأ بالأول شيء، يعني قبل ما

0: أصحي أول ما أفتح عيوني لازم أذكر الصباح.
1: سلام.
0: وعندي كذا كمية توكيدات تعطيني طاقة وحيوية.
1: سلام.
0: بعدين كذا وأنا لما غادر السرير لازم أسوي هذه تمارين الاستطالة.
1: حلو حلو.
0: بعدين أشغل الغلاية.
1: يا سلام.
0: يخلي الغلاية تغلي على بال ما أخذ شاور أرجع أسوي لي كاسة شاي.
1: يا سلام.
0: أيوة روق عاد وأبدي أشوف شو اللي عباية تنكو وطرحة تنكو وبعدين أنطلق إلى الدوام. هذه صباحاتي.
1: يا سلام سلام.
0: ولازم ميوزك يعني لازم ميوزك.
1: يا سلام. طيب وكيف ال إذا كان في دوام وغير الدوام؟
0: لا مثلا في الويك إند لا أقلب وضعية شايب يعني هو أحاول أني أنام لأن منبه أنا 3:30 دائما إيه. أيام الدوام بس
1: فتسددين فواتير بالويك
0: إيه أحاول أني أنام بس أنه الساعة 6 لازم عيني تفتح غصب.
1: أوكي.
0: إيه فتلقاني أنزل وأقعد أسقي الشجر.
1: يا سلام.
0: غسل الحوش أروح أجيب خبز التونيز.
1: يا سلام.
0: أروح شاي.
1: يا سلام يا سلام. ترى والله جوه حلو الصباح هذه الأشياء ترى التفاصيل الصغيرة هذه حلوة والله فعلا صباحات الويكند تختلف عن صباحات الدوام.
0: إيه.
1: صباحات الويكند تحسها لها رونق خاص.
0: وقتك ملكك.
1: شيء.
0: إيه وقتك ملكك.
1: لا لا جنون.
0: والله. أحياناً إذا عيالي مثلاً صاحين عبينا لهم المسبح يعني الصبح حلو الواحد يسبح كذا يتشمس ياخذ فيتامين دال.
1: سلام.
0: إيه إلى الساعة 10 بعدين ندخل عاد.
1: خلاص.
0: حر الحر إيه. مختلف. فإذا تعالوا شاركونا صباحاتكم كيف روتينكم الصباحي في الأيام الدوام إذا أنتم تعملون في أيام الويكند قولوا لنا كيف روتينكم وإيش الشيء اللي أبداً ما تقدر تستغني عنه في الصباح يعني في ناس ما تقدر إلا تعدل راسها مثلا بكاسة شاي بكوب قهوة بصوت فيروز أحيانا القهوة العربية ريحة العود يعني قل لنا وش العنصر الأساسي في صباحك شاركنا على 011-40-53 من معنى سارة يسعد صباحك يا سارة
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: طبعا أنا صباحي في الإجازة انه يكون سهر وما يكون انه يبدا يومي انه اقوم من النوم وزي كذا لا انه يبدا انه خلاص انام على طول اصلي فجر وانام
1: يا سلام
2: لكن في ايام المدارس
0: إيه؟
2: يعني انه اقوم اصحى اصلي الفجر
0: إيه؟
2: اخذ شاور افرش اسناني بعدين ألبس مريولي
0: أتكسخ
2: أتعطر أحط ميك اب بعدين أطلع المدرسة
0: في أي مرحلة يا سارة؟
2: مرحلة سادسة
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله
0: حلون عندها روتين
1: حلو حلو إيه. روتين شغل.
0: طيب بالعطلة وشلون نوم ولا سهر ولا شلون
1: سهرانة
0: مواصلة الحين
1: اي مواصلة
2: أكون مواصلة لأنه يعني إجازة زي كذا ومبساطة زي كذا
1: يا سلام
2: أكون دافع على عبادي وألعب
0: يا سلام هذه أول مرة تكلمينا يا سارة
2: أيوة أيوة أول مرة حسني فرحانة
0: حنا مبسوطين والله أن سمعنا صوتك
1: أي والله
0: نبيك تكلمينا كل يوم إلي ما تبدأ المدرسة ما نبي نقطع لا تقطعينا نبيك تشاركينا صباحاتك كل يوم
1: بسهر كواجد
2: مستمعين
1: ايوه
2: السلام عليكم مستمعين صباحكم خير صباحكم يا رب وكل سعاده
1: امين يا رب وياك ان شاء الله
0: شكرا لك واتصالك جاب لنا السعاده والله غير صباحاتنا شكرا لك يا ساره
2: لا تنسوني يمكن بكره
0: يلا نستناك نستناك بكره خميس فلا نستناك
1: ان شاء الله ان شاء
2: الله يلا
0: حلاوه
1: ما شاء الله ما شاء الله روتين
0: يسمعون الحين عيالي يدقون
1: ما شاء الله تيجي في الدي ان اي حق النسوان لازم روتين
0: ايه
1: لازم
0: لازم ايه شلون ما نعرف ايش
1: احنا احنا الواحد يكون منعفس لين يوصل مرحله عمريه بعدين يصير عنده روتين لا اله الا الله
0: اذا 011-40-53 شاركونا صباحاتكم زي ما شاركتنا ساره صباحاتها
1: يا سلام
0: ايه وف معنا احد علي
1: اشتقت للسهر
3: والله نعم
0: صبحك الله بالخير يا علي
3: صباح النور يا هلا كيف الحال
0: هلا بك
1: الله
3: والله موضوعكم شيق صراحه خاصه مع المتقاعدين الحديثين يعني بالتقاعد
1: اها علمني
3: اول التزام العمل والتشنج بالذهاب للدوام والرجوع وكذا
1: ايوه
3: نعم سلامتك
1: يا او الحين
0: الحين
1: وشو طيب وشو الحين
0: بعد التقاعد ايش صار
1: علي شكلك
3: طبعا الصباح احلى
0: يا ملكك الصباح ملكك
1: شلون شلون صباحك
0: شلون تقضي
3: الصباح روعه يعني بعد التقاعد اول صح يعني الأطفال عندنا المدارس والدوامات، لكن الآن صار الواحد حر نفسه.
1: يا سلام، صباح وشاي قهوة روقان هدوء.
3: أصب جونا بالشمال طريفي.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
3: الآن تقريبا درجة حرارة 28.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
3: الله يحفظك.
1: ما نحسدكم ما شاء الله تبارك الله.
0: احنا جانا مطر امس.
1: يعطيك العافيه علي، صباحك سعيد، منها لك يوم جميل. هلا وسهلا. ترى فعلا ترى مرحله التقاعد ترى مرحله انتقاليه ابدا. ترى يعني في ناس كثير يفكرون بطريقه ان نهايه المطاف، لا، التقاعد
0: عنده فراغ كثير،
1: بدايه صفحه جديده، حياه جديده تبدا خلاص. شفت الفضوه ذيك اللي كانت في قبل الالتزامات وقبل الحياه الجامعيه، ترجع لها بس على تجارب اكثر، خبره اكثر، وعي اكثر، تبدأ تستمتع بكل تفاصيل الحياة. يا سلام يا سلام.
0: 011-45-53 عندك روتين مختلف، تعال شاركنا روتينك الصباحي. نقول يسعد صباحك يا لوجين.
4: أهلا، صباح الخير.
0: يا صباح الورد، صوتك حيل بعيد.
4: مرحبا،
0: هلا بك. إيه نسمعك يا لوجين، صح اسمها لوجين؟
1: إيه
4: ايوه،
0: تفضلي.
4: انا اول مره اشارك.
0: هلا بكلف، منورتنا.
4: ايش
0: صباح المملكه.
4: صحيح والله، بالصدفه دخلت على الراديو طلعت.
0: حياك.
4: انا صباحي صدق انه لما اصحى الصبح اول شيء افتح عيني اشوف منظر الخرتيت قدامي، اقول انا سويت بحياتي.
1: وش وش وش
0: قيل قيل
1: لا وش وش لجين؟ ألو
0: لجين، عندها مشكلة في الصوت، والله بعيد صوتها، ارجعي كلمينا يا لجين.
1: اي طيب، مين معانا؟
0: معنا مين؟
1: قاعدين طبخ المتصل. طيب تمام.
0: فإذا احنا نتكلم اليوم عن الصباحات الجميلة، عن الروتين الصباحي. شاركونا روتينكم الصباحي، ايش اهم شيء في صباحك لازم انه يكون موجود في صباحك علشان تحس انه صباحك مكتمل؟ هل هو يعني كوب قهوة، هل هو شاي، هل هو صوت فيروز، هل هو صوت مغنيك الخاص فيك؟ قل لنا كيف تبدأ صباحاتك، خاصة إذا كنت متقاعد حديد. تعال شاركنا.
1: هلا
0: يعني كيف صباحاتك؟
1: كيف صباحاتك؟ أصبح أصبح أنت صباحاتك، أنت مالك من اللي حولك، ركز بالحلال، ركز بيت الحلال، أصبحوا.
0: فنبي نسمع اليوم صباحات مختلفة. يعني شوف، كثير عندنا قالوا نحب نبدأ صباحاتنا بأذكار، بإفطار جيد. ترى هذه والله نعمة، وإن تكررها كل صباح روتين جميل، إنه يدخل كل صباح عندك أذكارك الخاصة فيك، تحس كذا إنه يعني تشكر الله على نعمته إنه هذا الصباح اليوم أصبح ملكك، يعني أنت تمتلك هذا الصباح. برضو فيه من قال إنه يدور عياله، يعني لوكيشن عياله يغيرونه كل صبح، فيشوف يعني فين العيال يجلس معهم. في ناس تحب شاي، في ناس تحب تتواصل، في ناس تسقي الزرعة في الويكند.
1: نعم،
0: مو كل صبح.
1: إيه؟
0: يعني قبل ما تجيكم مثلا اسقي الزرعة. مختلف. 011-45-53 من معنا عمر. يسعد صباحك يا عمر.
1: هلا عمر،
5: حياك الله.
1: هلا وسهلا،
5: حياك الله يا هلا.
1: شلونك؟ عساك طيب؟
5: والله بخير،
1: تمام. كيف دنياك؟ ها علمنا يا عمر، كيف صباحاتك؟
5: والله ماسك خط وحبيت دردش معكم شوي.
1: يا مرحبا. يا مرحبا، حياك الله. ها شلون بدت، شلون تبدا صباحك بالعاده صراحه يا عمر؟ هل انت من النوع اللي عجول ولا
5: ساعات امشي ولا صباح من الليل؟
1: لا لا، بشكل عام يعني في الحياه، هل انت من النوع اللي يقوم الصباح مستعجل ولا في طول العمر؟ صليت
5: الفجر، خدت لي شوط رياضه.
1: يا سلام.
5: روين ثلاثه. يعني بالرياضة
1: كثبان. أيوة.
5: صباح.
1: يا سلام، صباح يعني ما شاء الله صباحك رايق نشيط رياضي، ما شاء الله تبارك الله. طيب حلو حلو، هل هذه العادة دائما حتى في الويكند والإجازات ولا بس في أيام الدوام؟
5: والله الرياضة شبه يومي.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يديم عليك إن شاء الله. ترى هذه بحد ذاتها ترى حلوة ونمط حياة جميل، ويخلي حياتك أسهل، حتى يخليك نشيط ما شاء الله طول اليوم. يا سلام يا سلام يا سلام، توصل بالسلامة يا علي، وضرب السلامة يا حبيبنا. يا هلا وسهلا، تنورنا وتشرفنا.
0: فإذا أنت اللي تقرر كيف تكون صباحاتك، كيف تبغى روتينك الصباحي. في ترى في ناس يملون من الروتينات، شلون تنجمع روتينات؟ الروتين اليومي اللي كل يوم يتكرر يتكرر.
1: نعم.
0: في ناس تبغى مثلا هذا الأسبوع يكون روتينها بالشكل ذا، الأسبوع الثاني. في ناس تمل حتى، يعني أنا من الأشخاص اللي يملون من الروتين، ما أحب روتين ثابت.
1: أنا
0: يعني حتى الطريق الدوام أطفش منه إذا بروح لمدة أسبوع أغير.
1: أنا والروتين أصحاب
0: والله.
1: أوف.
0: ما أحس
1: يعني في روتين معين هو، بس مو هو يعني في روتين هذا لازم يكون في اليوم. ما صار أتقروش.
0: إيش هو
1: اللي هو مثلا؟
0: تروح تأخذ القهوة.
1: لا لا، القهوة أقدر أسويها في أي مكان في البيت، لكن مثلا جيمينج.
0: أوكي.
1: هذا لازم.
0: لازم كل يوم.
1: لازم زي هذا، زي الجرعة.
0: ما
1: حتى لو نص ساعة، حتى لو ساعة.
0: كل يوم كل يوم.
1: كل يوم كل يوم.
0: كل يوم.
1: كل يوم. إذا ما
0: يوم يمر ما يشغل بي سي.
1: لا مستحيل. يعني
0: حتى أنت إبراهيم بعد كل يوم كل يوم. يعني لا إله إلا الله.
1: يعني حتى ذاك اليوم جاني شغل برا. ورحت عشان عندي شغل إيه؟ خارج.
0: لا تقول شغلته
1: ما قدرت. لا لا ما ما كذا قاعد كذا أحس في شيء غلط. بس تبين الصدق اكتشفت الحياة أحلى طلعت شوي
0: بدونه. إيه في متنفس
1: والله العظيم.
0: فإذا نقول لكم 011-45-33 تعالوا شاركونا روتينكم اليومي. من معنا علي. سعد صباحك يا علي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: النور يلا حية.
6: الله يحييكم، كيف حالكم؟ طيبين؟
0: هلا بك.
6: أما أنا نبغامي أصلي الفجر وأشرع عند حلالي
1: ما شاء الله.
6: معكم علي بن فهد بن مسفر، أبو فهد بن سرع العبيدة.
1: ونعم.
0: هلا بك والله.
6: ما عليكم زود، الله يحفظكم.
1: وياك وياك الله يرفع قدرك.
6: تابع الإذاعة من الصباح إلى الليل.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء
6: الله. يبارك فيكم ويوفقكم.
1: يبارك في عمرك إن شاء الله، يطول لي عمرك. إي والله منورنا مشرفنا يا علي، أهلا وسهلا.
6: الله يسلمك إن شاء الله.
1: طول لي عمرك.
0: أجواءهم
1: كيف؟ كم كيف كيف؟
6: الآن ونحمد الله.
1: ما شاء الله أمطار.
0: ما شاء الله تبارك الله. أمطار وبراد وها.
6: رش وبراد، والله براد.
0: ما شاء الله نسمع الهواء.
1: يجعلها بردا وسلاما ان شاء الله، وان شاء الله ان امطار خير وبركه.
0: يعطيهم عين.
6: الله يسلمكم ان شاء الله يحفظكم.
1: وياك وياك.
6: الله يحفظكم ويصلح لكم عيالكم.
1: امين امين.
0: من قال يا رب.
6: بس قاعد من زمان وعمري قدري حول الثمانين. حول الثمانين.
1: شباب شباب بسم الله عليك.
6: الحمد لله.
1: أبيك إلى العافية إن شاء الله. بسم الله عليك.
6: الله يسلمك. هذه زي الشيطان.
1: بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. الله لا يضرك.
6: الله
1: يا هلا وسهلا يا علي. يا مرحبا يا مرحبا. تنور وتشرف يا أخي. والله
0: براد أصلا تسمع صوت الهواء، تسمع صوته
1: انشراح. البراد ترى يطول العمر، ترى ترى والله العظيم بدرية. ترى البراد والله يطول العمر.
0: واللي متعودين على الشمس في هالرياض متعودين على الشمس، انت متعودين على البراد كيفك. احنا متعودين على الشمس.
1: لا انا خلاص تعودت الشكوى الله
0: ما في. 011-45-33 قولوا لنا عن روتينكم الصباحي، ما هو الشيء اللي لازم يعني كذا عنصر مهم يكون في روتينك الصباحي. قل لنا وشو وكيف، كيف يعني صباحك كيف تبداه وشون تبداه. قل لنا على 011-45-33. يسعد صباحك يا خالد.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف الحال؟
0: هلا بك.
1: ما العافية.
7: والله صباحي أنا نفس الرجال اللي قبل علي، متقاعد الحمد لله لي شهرين.
1: ما شاء الله.
7: بس يمكنني غير عن الرجال، قاعد أفكر هالمرة.
0: طب كيف تقضي صباحاتك؟ تغير
7: صباحي
0: شيء؟
7: صباحي قبل التقاعد ولا بعد التقاعد؟
0: بعد التقاعد.
7: والله صباحي بعد التقاعد نفس شيء متقاعد. نشتغل على الكهرب واللمبات ونقوم العيال، لا شغل ولا مشغلة.
0: وكيف تبدأ صباحك؟ يعني وش العنصر المهم اللي لازم يكون موجود في صباحك؟
7: والله عنصر المهم أهم شيء أنا وأم العيال الله يحفظها، وفطورنا زين شاهي وهالتميس الطيب.
0: ما شاء الله. تكلمنا من وين يا خالد؟
7: من تبوك.
0: ما شاء الله. كيف الأجواء؟
7: والله أجواء على العال. يا ليت العالم دل ما يصيفون بربا يجون يصيفون عندنا. اي والله
1: الله
0: ما يسلم.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: قهرنا خالد.
1: اي لا لا قهر قهر مقهور اكثر.
7: لا بس تجون عندنا ان شاء الله نضيفكم.
1: الله يجمل حالك وافي وعلمك غانم.
7: الله يجزاكم خير
0: ويطول عمرك
1: ان شاء الله.
0: نورنا. إذن 011-45-53 نقول عبد الرحمن يسعد صباحك.
1: حركات أعراس دي.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عبد الرحمن، عبد الرحمن بس تقصر الراديو له انت وتسمعنا من سماعة التليفون، لانه ما نسمعك وفي صدى و... لا رخي لي الراديو تماما، بس اسمعني من السماعة تكفى.
0: الو
2: الو، هلا عبد الرحمن.
0: تمام تمام.
2: اي يلا حي.
0: كيف الحال طيبين؟
2: خير يا مال العافية، بشرنا عنك.
0: والله طال عمرك صباحات طيبة بوجودكم. الثانية الصباح يذكر الله بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر.
2: يا سلام. اي لا لا لا عبد الرحمن، انت لسه مشغل الراديو رافع الصوت اني اسمع. عبد الرحمن والله
1: في مشكلة عندك.
2: إن الهاتف المطلوب،
1: لأنه عنده صوت هوا شكله يكلمنا من الجنوب وكذا.
2: لا يقول من الطائف ما شاء الله. لا اليوم كل المناطق الباردة يتصلون، مش قصدكم؟
1: عشان نمطرنا.
2: مش قصدكم يا جماعة؟ لا لا لا، هذه رسالة مبطنة كذا، وحسوا كذا قاعد تسوي زي كذا فركيدة. الله يجعل تهناكم الرحمة إن شاء الله، والأجواء زينة وديمة عليكم إن شاء الله، أنتم في صحة وعافية. طيب مين معنا؟ عبد العزيز.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالكم طيبين؟ صباح الخير.
2: خير يا مال العافية، صباح النور، يا أهلا وسهلا.
3: أكلمكم من خميس مشيط.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: والله كيف أجواءكم في خميس مشيط؟
3: أجوانا غيوم وامطار.
2: بسم الله ما شاء الله. لا لا لا انتم متفقين.
1: ايه الاتصال مع براد كذا.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا متفقين. ما خد في جروب واتساب، خلنا نقهر اللي مذيعين. يلا
3: ممكن.
2: يا مرحبا بك.
3: اخباركم وشعلومكم طيبه.
2: يا مال العافيه، الله يديم عليكم.
3: بدنا نصبح عليكم بالخير ونذكركم بالصلاه على النبي. الله
2: يجزاكم خير. الله يسلمك. اكتب اجرك ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
2: طيب كيف صباحاتك في الاجواء الحلوه في خميس مشيط؟ كيف
3: والله صباح؟ الحمد لله، حصل لي الفجر واطلع عند الوالد والوالده.
2: يا سلام.
3: اكون قريب منهم، متقاعد انا من شهر 6 اللي راح.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: الحمد لله صار وقتي بعد التقاعد مع الوالدين.
2: يا سلام يا سلام، الله يكتب اجرك ان شاء الله، والله يهنيكم ان شاء الله، وشاكرين على هالمشاركه الطيبه.
3: يا ليت تشرفونا نكرمكم في
2: الله يرفع قدرك. هذا العشم، هذا العشم.
3: الله يطول عمرك.
2: يطول لي عمرك ان شاء الله، اتمنى لك يوم جميل وفي امان الله حبيبنا. لا لا لا لا متفقين. في هاشتاج يا جماعه في تويتر نشوف هاشتاج نقهر المذيعين اذا
1: اتريال. لا بنشيل مايكاتنا ونروح الجنوب.
2: والله
1: نروح خميس مشيط.
2: ينفع يا جماعه نحط استوديو هناك فتره الصيف بس؟
1: ابراهيم لا يبي.
2: ما ينفع.
1: فإذا موضوعنا لليوم كان يتكلم على الصباحات، وكان هدفنا نشوف هل فعلا في أشخاص يتابعون روتين معين، يعني يكلمونا شرائح مختلفة من الناس، في من اللي يستمتع في صباحاته، في اللي يجرب يغير أشياء جديدة، في الأشخاص اللي اخترعوا صباحات جديدة، في اللي ثابت على روتين يومي، في اللي تقاعد وتغير روتينه، في اللي يقضيها مع الوالدين، وفي يعني صباحات احنا اللي نصنعها، احنا اللي نصنع صباحاتنا ونصنع اجواءنا ونستمتع في هذه النعمة اللي رزقنا فيها الله، اللي هي نعمة الصباح، ان صاحين الصباح بصحة وعافية وامن وامان في وطننا الغالي. فاذا احنا نوقف فاصل قصير وراجعين لكم.
2: نعم.
1: يلا

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. وصلنا لفقرة مشاريعنا اليوم، راح نسلط الضوء على المبادرات اللي تستثمر في الإنسان وتحول المعرفة بالمكان وبتاريخه إلى مهارة وفرصة وأثر. محطتنا اليوم في المدينة المنورة مع برنامج ترحاب اللي يعنى بتأهيل الكفاءات النسائية في مجال الإرشاد الثقافي والسياحي، وإعداد أيضا مرشدات قادرات على تقديم تجربة ثرية للزوار، والتعريف بالموروث الثقافي والتاريخي للمدينة بأسلوب مهني يعكس هويتها ومكانتها. رح نتعرف أكثر على هذا البرنامج وعلى آلية التأهيل وأيضا الفرص اللي يفتحها أمام المشاركات. يسعدنا أنه يكون معنا الأستاذ عمر محمد الحازمي، الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الإحياء بمنطقة المدينة المنورة، ونقول لي يسعدنا صباحك.
1: يا مرحبا وصباح الخير عليكم السادة بدرية وعلى السادة المستمعين في صباح المملكة.
0: حياك الله. اليوم بداية يعني نبي نعرف منك أكثر حول هذا البرنامج، برنامج ترحاب، إيش فكرته وإيش الحاجة اللي جاء لتلبيتها في قطاع السياحة يمكن والثقافة؟
1: برنامج ترحاب في الحقيقة هو جاء لثمرة التكامل وشراكة بين جمعية مراكز الأحياء المجتمعي بمنطقة المدينة المنورة وشركة رؤى المدينة القابضة، الشريك الاستراتيجي والداعم لهذا البرنامج، وشركة ومركز البحوث والدراسات بالمدينة وهيئة تطوير المدينة. في الحقيقة جاء هذا التكامل والتشارك بهدف إثراء تجربة الزائر للمدينة المنورة نظرا للنمو المتسارع الذي تشهده المدينة كوجهة سياحية وثقافية ومعرفية. جاء فكرة البرنامج لتأهيل كوادر نسائية في المجال الإرشاد السياحي والثقافي وتعزيز معرفتهم بالمهارة التي تساعدهم على تقديم تجربة مميزة وثرية للزائر، إضافة إلى تعريفهم بتاريخ المدينة وهويتها ومعالمها وإثراء ثقافتها بأسلوب جاذب.
0: نعم. البرنامج يجمع بين التدريب النظري وأيضا التطبيق الميداني، كيف صممت هذه الرحلة التأهيلية لضمان جاهزية المستفيدات للعمل على أرض الواقع؟
1: جميل. في الحقيقة يعني البرنامج حرصنا فيه أنه لا يقتصر فقط على الجانب النظري فقط، لأن الإرشاد السياحي والثقافي يعتمد على المعرفة والتطبيق. لهذا تم تصميم البرنامج التدريبي بشكل تدريجي، بحيث يبدأ بتأسيس المدربة معرفيا من خلال المفاهيم الأساسية، ثم ينتقل إلى الجانب المهني والميداني بحيث تكتسب المرشدة مهارات التعامل مع الزوار، وكذلك تطوير مهاراتهم في إيصال المعلومة والتعامل مع الزائر بحيث يمثلوا أبناء وأهالي المدينة خير تمثيل.
0: أنت ذكرت المهارات اللي تكتسبها لمهارة التعامل مع الزوار، إيش كمان أبرز المهارات والمعارف اللي تكتسبها المتدربة يمكن خلال البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بالإرشاد بالتعامل أيضا مع الزوار كما ذكرت؟
1: جميل. لا يكتفي بأن المتدربة فقط أن تكون على دراية بالمعلومة، بل نحرص على أن تتقن طريقة التقديم بشكل مميز بحيث تتعرف على تاريخ المدينة وإرثها الثقافي، وفي الوقت نفسه تكتسب مهارات التواصل الفعال والتحدث أيضا أمام الزوار، وكذلك أساليب عرض المعلومات بطريقة سلسة وواضحة، كما يركز أيضا على تدريبهم على كيفية التعامل مع مختلف أنواع الزوار وفهم احتياجاتهم، وكذلك الاهتمام الكبير بالحضور المهني وحسن الاستقبال، وكمان أيضا القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة، لأن المرشدة في الحقيقة هي تمثل واجهة المدينة وصورتها أمام الزائر.
0: برضو أيضا يعني من وجهة نظركم كيف ممكن أنه المرشدة اليوم الثقافية والسياحية أنها تسهم في تحسين تجربة الزائر وأيضا إبراز الهوية الثقافية للمدينة المنورة، وكيف يعني الأثر اللي تتوقعونه من البرنامج على المستفيدات على سوق العمل السياحي وطموحاتكم لمستقبل ترحال؟
1: في الحقيقة المرشدة الثقافية تستطيع أن تحول الزائر من مجرد مشاهدة إلى تجربة. في المدينة اليوم هي غنية بالقصص والأحداث والمعالم التي قد لا يعرفها الزائر، وهنا يأتي دور المرشدة في الحقيقة، فأن تربط الزائر بالمكان وتقدم له المعلومة بأسلوب جميل وشيق، وتجعله يفهم قيمة مكان المدينة وتاريخها. وحقيقة في الأثر حنا نتطلع أن يكون ترحاب خطوة فاعلة في تمكين الكفاءات النسائية وفتح مسارات مهنية جديدة لهم في القطاع السياحي، يعني بحيث ممكن أنه تنتقل المستفيدات من مرحلة فقط من مرحلة التدريب إلى كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام بشكل مباشر في سوق العمل.
0: الجميل في مثل هذه البرامج مثل برنامج ترحاب أنها ما تكتفي فقط بالتدريب والتأهيل، تجمع بين تمكين الكفاءات الوطنية وأيضا المحافظة على الهوية الثقافية وتحسين أيضا تجربة الزائر. أستاذ عمر محمد الحازمي الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الإحياء بمنطقة المدينة المنورة، كل الشكر لك على هذه التفاصيل، وطبعا نتمنى البرنامج ترحاب وأيضا للمشاركات كل التوفيق وكل النجاح. شكرا لك.
1: شكرا لك أستاذة بدرية على إتاحة الفرصة للحديث عن برنامج ترحاب في الإذاعة المميزة إذاعة الرياض.
0: الله يحفظك يا رب. وأكيد دائما إحنا نقول إنه المرشد السياحي والثقافي ما هو مجرد شخص يدل الزائر على موقع أو على معلم، هو في يعني في أغلب الأحيان ودائما هو صوت المكان، يروي القصة، يروي التجربة، يأخذ الزائر إلى تاريخ المدينة وثقافتها وموروثها وكثير من تفاصيلها اللي ممكن ما أحد يكتشفه إلا من خلال هذا المرشد. اليوم المدينة المنورة زي ما سمعنا من ضيفنا تحمل هذا العبق التاريخي والثقافي والإنساني، وتصبح أيضا تجربة الزائر صناعة هذه التجربة مسؤولية وفرصة في الوقت نفسه. فإذا فتح مجالات مهنية جديدة أمام الكفاءات النسائية وأيضا تمكينهم من المشاركة في قطاع السياحة والثقافة، هذه كلها يمكن تعطي المشاريع قيمة. اليوم هذه كانت فقرتنا، فقرة مشاريع اللي تبدأ بالتدريب والمعرفة لكنها في النهاية تصنع كفاءة وطنية تحفظ قصة المكان وأيضا تقدمها لزوار مملكتنا الغالية بالصورة اللي تليق فيها. وقفة قصيرة وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم نتكلم على مرض الزهايمر، يعني كل ما كان اكتشاف هذا المرض مبكرا كلما أصبح أمام الطب فرصة للمتابعة، فرصة للتدخل، وأصبح بالإمكان أنه يتم رصد التغيرات المرتبطة بهذا المرض قبل ظهوره يمكن بسنوات. اليوم عندنا خبر يقول سجل فريق بحثي في جامعة نيويورك اختراعاً طبياً بارزاً في معركة مكافحة مرض الزهايمر، وبرهن أنه فحص بسيط للدم بات قادر على رصد الإشارات الأولى للمرض قبل سنوات طويلة من ظهور أعراض الخرف الواضح.
1: وأوضح دكتور بوتكين غوت أستاذ طب الأعصاب والمدير المشارك لمركز الأعصاب الإدراكي أن التقنية تعتمد على فحص دقيق لمؤشرات حيوية في البلازما أبرزها بروتينات أميلايد بيتا تاو، إلى جانب مؤشرات مرتبطة بالالتهابات. وشملت الدراسة 3 شرائح من المرضى أصحاء تماما وأشخاص يشعرون بتراجع ذاتي في الذاكرة دون رصده سريريا بعد، وآخرون يعانون من ضعف إدراكي جلي.
0: أثبتت النتائج تطابق كبير بين هذه المؤشرات الدموية وأيضا ترسبات البروتينات الضارة في الدماغ اللي رصدتها صور الأشعة المقطعية. هذا الشيء أتاح تتبع مراحل المرض بدقة متناهية، والأكثر إثارة هو قدرة التحليل على التنبؤ بالتلف الدماغي المبكر قبل ظهور الأعراض السريرية ب8 إلى 10 سنوات، وهي فترة حاسمة تفتح باب واسع أمام الطب الوقائي للتدخل العلاجي المبكر.
1: ويشير الباحث إلى أن دمج هذه الفحوصات في برامج الرعاية الصحية سيمكن من تحديد المعرضين للخطر مسبقاً ووصف العلاجات المناسبة لإبطاء وتيرة المرض واستبعاد الأسباب الأخرى للاضطرابات الإدراكية، إضافة إلى متابعة الحالة بفعالية عبر تحاليل دورية. ولا يقتصر الطموح عند هذا الحد فقط، إذ يعمل الفريق على تطوير مؤشرات مشابهة لأمراض عصبية أخرى كباركنسون والتصلب الجانبي الضموري والسكتات الدماغية.
0: إلى جانب قيمته الطبية، يمثل هذا الفحص مكسبا اقتصاديا هائلا، فهو بديل آمن وسريع ومنخفض التكلفة مقارنة بالفحوصات المكلفة والمرهقة مثل تصوير الدماغ. وأيضا هذا الشيء يجعله مؤهل ليكون اختبارا أوليا شاملا، وأيضا تخصيص الفحوصات المعقدة للحالات المشتبه بها فقط. فإذن هذا خلينا نقول أنه نقلة نوعية في عالم الطب، يعني أبحاث حديثة ملفتة أكيد للانتباه. فحص دم يرصد لك المؤشرات قبل ب8 سنوات ب10 سنوات،
1: يعني يا سلام يا سلام، ترى سبحان الله ما أتيني من العلم إلا قليلة، ولسه العلم قاعد يتطور ويتم اكتشاف ويتم حتى أيضا، يعني مو بس حتى في قضية الزهايمر، في الأمراض المزمنة، في القلب، في السكتات الدماغية، في كل هذا. لكن الله يكفينا وإياكم شر هذه الأمراض، لكن الحمد لله ما زال هذا التطور موجود والاكتشافات واردة، وفي يعني أشياء مطمئنة نوعا ما. لأنه في بعض الأمراض زمان لو نرجع فيها مثلا 15 سنة 20 سنة وراء كنا نقول خلاص اللي يجي المرض الله يتولى. الآن تقول لا، الحمد لله يقدر يتعايش مع المرض حتى يصل إلى ربي، يعني إلى العمر المقدر له سبحان الله.
0: نوقف وقفة قصيرة وراجعي
1: لازم
0: اي لازم
1: يلا يلا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. وفي هذه الوقفه مستمعين نتكلم عن موضوع مهم جدا وفي تساؤلات وفي غموض وفي اشياء كثير دائما كذا نتخيلها مع بعض.

0: حتى لكنا جالسين بجلسة نتكلم عن الطيران، والمتعارف علينا الطيران عالم مليء بالأسرار والتفاصيل اللي نشوفها يوميا، لكن قليل منا يعرف وش اللي يصير خلف أبواب قمرة القيادة. كيف قمرة القيادة متعوب عليها صح؟ هل الطائرة ممكن تتوقف في السماء؟ أحيانا تمشي كي تشوف الطيارة جنبك، ما فهمت التساؤل هذا اللي يصير، مع أنه هو تسارع قضية يعني في حنشوف الحل لها بعد شوي. وهل فعلا توجد مناطق تجنبها الطائرات إنها ما تمر من فوقها؟ وش حقيقة أيضا اللي هو القصص اللي نسمعها عن مثلث برمودا والصواعق اللي تضرب الطائرات؟ هل فعلا الكلام هذا موجود؟ للإجابة عن كل هذه التساؤلات والاستفسارات وأكثر، فيسعدنا نرحب بضيفنا في فقرة اسأل مختص، الكابتن الطيار عبد الله الغامدي. حياك الله وبياك كابتن عبد الله.
1: يا لو سهلا ومرحبا، حياك الله اخوي فهد.
0: الله يسعدك.
1: حيا الله الاخوه والاخوات المستمعين الكرام.
0: الله يبقيك وصبحك بالخير، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكه.
1: وانا كذلك اسعد، الله يحفظك
0: ويطول لي عمرك. بدايه كابتن عبد الله، هل صحيح يعني في سؤال يعني ما ادري بحكم انه مكه ما فيها مطار وما الى ذلك، هل صحيح ان الطائرات لا تعبر اجواء مكه المكرمه؟ وش حقيقه الامر هذا؟ هل هو فعلا ولا في مطار محلي وفي مطار مثلا اقليمي وشغلات من هذا احنا ما ندري عنها؟
1: الله يبارك فيك. اولا شكرا لك اخي فهد، وشكرا للاستاذ هنا الصبار للاستضافه.
0: طول لي عمرك، تشرف.
1: والله يبارك فيك. حقيقه كثير من التساؤلات والاسرار كما ذكرت اخي فهد عن الطيران، لذلك تواجدنا نحن في السوشيال ميديا كشف هذه الأسرار ومعلومات سرية للطيران. مكة المكرمة طبعا منطقة محظورة للمرور عالميا وليس محليا، وهناك في خارطة الطيران الجوي منطقة محظورة يعرفها كل طيار في العالم، ولم تحظر إلا لحرص حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية لأمن وحماية مكة المكرمة. لم يكن هناك مجال مغناطيسي كما نسمع، أو أنه يكون هناك شيء أبدا، هي مجرد حماية وأمن لمنطقة مكة المكرمة، وأيضا لراحة وهدوء المصلين والطائفين والعاكفين في المسجد. مدينة مطار جدة قريب 30 ميل جوي من مكة المكرمة، فأثناء مغادرة الطائرات لو السماح لها في مرور مكة المغادرة أو الوصول يكون هناك إزعاج لمكة المكرمة وإزعاج لبيت الله الحرام لقرب الطائرات، وأيضا لوجود الجبال حول مكة المكرمة. فباختصار طبعا حظر المرور من مكة المكرمة فقط هي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية لأمن وحماية بيت الله الحرام فقط لا غير.
0: جميل جميل. طيب كابتن عبد الله، أحيانا نشوف يعني هذا الشيء يعني دائما يحدث، يعني نشوف الطائرة وكأنها ثابتة في السماء رغم أنها تتحرك بسرعة كبيرة، يعني لما أمشي بمحاذاتها في طريق سريع وطالع بالطائرة، طائرة جنبي إيش دعوة ما تغير مكان. إيه فما تفسير هذه الظاهرة؟
1: كثير من الناس يرى الطائرة تقف في السماء، يراها ويجي ويحلف لي أنا شفت الطائرة يا كابتن واقفة في السماء. أقول له كلامك صحيح، أنت شفتها لكن غير حقيقة. أولا الطائرة وزنها ثقيل جدا، تقاس بمئات الأطنان وزن الطائرة، غير طبعا حمولة الوقود فيها، غير حمولة الأشخاص، غير حمولتها، غير وزنها. يعني أنت تخيل فقط وزن الوقود داخل الطائرة يصل إلى 140 طن وقود.
0: يا إلهي،
1: كثير من الناس يقول الآن يشوفوا الكابتن هذا 140 طن، وين 140 طن؟ نعم الطائرات تحمل بعضها 140 طن داخلها وقود. فأنت لو تجي على الريشة وهي الريشة اللي ليس لها وزن وتوقفها في السماء بفعل الجاذبية تسقط.
0: نعم.
1: فاللي حصل أنك عندما تشاهد طائرة واقفة في السماء هذا هو الخداع البصري. نظرا لحجم الطائرة واتساع الفضاء من حولها وبعد النظر بينك

0: وبينها تراها واقفة، ولا في الحقيقة مستحيل تقف. الطائرة لها سرعة محددة نسميها سرعة الانهيار، إذا وصلت للسرعة القليلة هذه تسقط كالحجر.
1: لا إله إلا الله.
0: نعم، ولكن التقنية الحديثة في الطائرات الحديثة اليوم زودت بتقنية آلية إذا وصلت لهذه السرعة تعطي نفسها القوة والحماية للعودة إلى السماء مرة أخرى عشان لا تسقط.
1: جميل جميل. جدا. طيب في موضوع جدا مهم ودائما يا كثر ما تكلمنا فيه زمان احنا صغار وكنا نسمع بالإشاعات والغموض، والآن في مواقع التواصل الاجتماعي، ما حقيقة المثلث برمودا؟ هل ما زال الطيارين يعتبرون منطقة استثنائية أو خطرة، أو أنها مجرد يعني ما أدري من ضمن الإشاعات اللي كنا نسمعها زمان وما إلى ذلك؟
0: مثلث برمودا كذبة صدقوها الناس.
1: نعم.
0: والدليل هناك جزيرة اسمها جزيرة برمودا، وفيها مطار تقلع الطائرات وتهبط فيه، وفيها ساكنين، وهذه طبعا أتوقع إنه إشاعة ظهرت لحماية هذه الجزيرة لسبب أو لآخر.
1: أيوة.
0: فلا يوجد هناك مثلث برمودا ولا يوجد، وكل القصص اللي
1: تلتهم السفن والطائرة تسقط
0: تسمعها وهذا غير حقيقية وغير ثابتة.
1: يا ساتر.
0: نعم صحيح.
1: والله فعلا يعني كان هذا الموضوع حتى لدرجة انه كنا نبحر فيه وكان الواحد يصاب بالهلع بس مجرد سماع الفكرة.
0: ابدا، هي مجرد كذبة صدقوها الناس. وحوادث مجرد من الخيال ليس لها واقع في الحقيقة.
1: جميل جميل، واضح يا مستمعينا، اتوقع انقشعت
0: الغم. والدليل هناك جزيرة يسكنها الناس وفيها مطار والطائرات تغادر وتهبط فيها عادي.
1: جميل جميل جدا والله. معلومة فعلا الواحد كان والله العظيم توني ادري انا الحين تحسرت على عمر اللي فات مصدقا بالمعلومة هذه. طيب كابتن عبد الله، ليش احيانا نشعر بمطبات هوائية رغم أن السماء تبدو صافية وخالية من الغيوم وفجأة يكون اهتزازات بالطائرة؟ وش اللي يصير؟
0: اللي يصير الله يحفظك إنه أول شيء خلنا نعرف المطبات الهوائية. المطبات الهوائية للمستمعين الكرام لا تضر الطائرة بأي حال من الأحوال، ولم يسبق أن هناك سقطت طائرة بسبب المطبات الهوائية.
1: ممتاز.
0: والمطبات الهوائية العنيفة جدا جدا جدا هي مقلقة بالتأكيد للركاب، ولكن لا تسقط الطائرة ولا تؤثر فيها، لأن أثناء صنع الطائرة تعرضت الطائرة جسمها وأجنحتها إلى أقوى مطبات هوائية بمرتين ونصف من أقوى المطبات لاختبارها. المطبات الهوائية هي تنتج من طبيعة الأرض، الجبال، من السحب الركامية، وأحيانا كما سؤالك اللي أنت تسأله هو التيارات النفاثة في السماء.
1: أيوة.
0: الهواء في طبقات الجو العليا ليس كما الهواء على الأرض، الهواء بأكثر من 200 كيلو متر في الساعة إلى 250 كيلو متر في الساعة سرعة الهواء في طبقات الجو العليا. فأنت لما تتغير درجة واحدة تجاه الهواء هذا وتدخل الطائرة في هذه التيارات النفاثة بهذه السرعة الكبيرة، بالتأكيد يكون هناك مطبات هوائية، وقد تكون مطبات هوائية عنيفة. فحتى اسمها عندنا بالإنجليزي اللي هو clear air turbulence، يعني هواء نقي ما لا يرى ويكون فيه مطبات هوائية.
1: يا سلام، أنا أتوقع الآن المفروض الكل يطمن مستمعينا.
0: لا ابدا، انا من اذاعه الرياض ومع الاخ فهد، وكلام يقال عن اقوله وينقل عني انه لا تضر المطبات الهوائيه باي حال من احوال الطائره، ولم يكن هناك سابق حادث من المطبات الهوائيه. المطب الهوائي يضر الراكب الذي لا يربط الحزام ولا يتبع اوامر السلامه. اربط حزامك، الطيار لن يقف مكتوف الايدي في المطبات الهوائية، سوف يغير اتجاهه أو يغير ارتفاعه أو يقلل من سرعة الطائرة لكي يحصل على أقل مطبات هوائية ويسعى لراحة المسافر.
1: جميل جميل جدا. طيب كابتن عبد الله، طيب لو يعني لا سمح الله توقفت محركات الطائرة بالكامل، وش يصير؟ يعني هل ممكن الطائرة تواصل الطيران ولا وش اللي يصير في هذه الحالة؟
0: نعم، الطائرة إذا توقفت، طبعا أشوف أغلى ما في الطائرة هي محركاتها، بل محركاتها تصل تتجاوز 10 مليون دولار بعض المحركات، بل تصل إلى 50 مليون دولار قيمة المحرك الواحد. ليش قيمة العالية؟ لأن تقنيتها جدا عالية والأمان فيها كبير جدا بعد الله سبحانه وتعالى. لذلك نادرا نادرا ما تتعطل المحركات، ولكن كما تفضلت نقول والله طفت المحركات لسبب أو لآخر. تمام؟ فالطائرة من غير محركات تقطع من 200 إلى 300 كيلو حسب ارتفاعها ووزنها من غير محركات سباحة في السماء حتى تناول إلى أقرب مطار وتهبط فيه بأمن وسلام. أيوة. طبعا يخرج من بطن الطائرة محرك صغير، هذا المحرك لا يعطيها قوة دفع، هذا المحرك يحرك الهواء يعطي الطيارين كهرباء وضاغط هوائي لكي يستطيع الطيار أن يتحكم في الطيارة، وأيضا يرى بعض الشاشات الكهرباء هذه، يرى بعض الشاشات للتحكم بالطائرة ليهبط بأمن وسلام. يعني مثلا الرحلة اللي يطلعونها الناس العادية الآن لما يبدأ الطيار يعلن على الهبوط التدريجي، إيش اللي يصير في الطيارة؟ تعود الطائرة، تعود المحركات إلى وضع الخمول. يعني زي مثلا أنت نازل بالسيارة من الهدى مثلا،
1: يا سلام،
0: فأنت في النزول رافع رجلك عن الوقود
1: بالضبط،
0: فالطائرة في السيارة بوضع الانحدار تنزل بالسرعة، لكن محركها شغال بس ما يعطي
1: ما في جهد. نعم،
0: فنفس الشيء الطيارة وهي نازلة من طبقات الجو العليا تنزل بواقع الانحدار وليس بواقع المحركات، كأن المحركات طافية، فقط يضع الخمول والطيار يتحكم بمقدمة الطائرة، يريد سرعة زيادة ينزل مقدمة الطائرة إلى الأسفل، يخفض السرعة يرفع مقدمة الطائرة، المحركات لا تعمل، المحركات فقط شغالة ولكن في وضع الخمول كأنها طافية. فالطيارة بإذن الله تسبح في الهواء من غير محركات حتى تناور إلى أقرب مطار وتهبط بأمن وسلام بإذن الله.
1: بإذن الله. طيب كابتن عبدالله، الأمانة لما أركب طائرة وخلاص أجلس بالمقاعد، وخصوصا إذا قال لي والله جنب باب الطوارئ، أنا مطالع باب الطوارئ تجيني أفكار توتر منها صراحة.
0: نعم.
1: لقضية أنه فتح باب الطائرة أثناء التحليق، ليش تنتشر هالفكرة بين الناس أنه ممكن يفتح الباب؟ طب هل ممكن فتح الباب ولا ممكن يسبب مشكلة وسقوط طائرة ومشاكل ضغط؟ هل ممكن استرجاع الباب أيضا؟
0: هو ترى السوشيال ميديا اللي المقاطع اللي يرونها الناس تؤثر فيهم طبعا بالتأكيد. الطائرة وهي تطير طبعا الضغط الجوي الداخلي غير الضغط الجوي الخارجي.
1: أيوة.
0: الضغط الجوي الداخلي هو مهيئ لأن يعيش الإنسان فيه براحته وكأنه ما تغير عليه الجو، ولكن في ضغط خارجي رهيب جدا جدا رهيب، فبالتالي مستحيل أن يفتح باب الطائرة لو اجتمعوا الركاب كلهم على أن يفتحون باب واحد في الطائرة، مستحيل.
1: سبحان
0: لأن
1: الله.
0: لأن الضغط الجوي داخل الطائرة جدا جدا جدا عنيف، وتقنية الأبواب، تقنية أبواب الطائرة هي أول شيء لكي تفتحها يدخل الباب إلى الداخل وثم للخارج، فداخل الطائرة الضغط كله للداخل. فمستحيل، يعني هذا الركاب لازم يفهمون، مستحيل لو يجتمعون ركاب الطائرة كلهم لكي يفتحوا باب واحد، مستحيل يفتح الباب. متى يفتح الباب؟ يفتح الباب إذا قربت الطيارة من الأرض وبدأ الضغط الداخلي يستوي مع الضغط الخارجي.
1: أيوة.
0: أي إنسان بالغ يستطيع أن يفتح الباب، ولكن ما يكون هناك تحت 10,000 أي تأثير أبدا.
1: ممتاز، والله معلومة مهمة جدا، لأنه فعلا في ناس تتوتر موضوع الباب، وخصوصا الناس اللي عندهم هالفوبيا من الطيران والطائرات، في أكثر المخاوف تكثر عندهم السراء. شوف يا جماعة الخير، الكابتن عبدالله اليوم جاي يطمنكم ويحل كل مواضيع الإشاعات والمخاوف اللي
0: لا. وكمان أستاذ فهد، أنا دخلت السوشيال ميديا لنشر هذه الثقافة. يعني أنا لما دخلت السوشيال ميديا وجدت أن الأرض خصبة والمعلومات صحيحة عن الطيران
1: جداً.
0: لذلك الحمد لله يعني رزقنا الله بكثير من متابعين، رزقنا الله بكثير من من من من المعلومات اللي طرحها على الناس، فكانت الحمد لله وجودي في السوشيال ميديا كان في فائدة، وكذلك أنا استفدت محبة الناس ولله الحمد.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، تستاهل كل المحبة كابتن عبد الله.
0: شكرا.
1: طيب كابتن عبد الله، إذا تعرض قائد الطائرة كابتن الطائرة لوعكة صحية مفاجئة أثناء الرحلة، وش الخطة وش الخطة البديلة لسلامة الركاب؟ وبالعادة يكون في طائر كابتن والمساعد أو الكابتن طيار ثاني يسمونه حاجة زي كذا. نعم
0: بالتأكيد. الطيارة ممنوع أن تطير من غير اثنين طيارين، طيار ومساعد.
1: يا سلام.
0: المساعد الطيار هذا لا يعطى رخصة ولا يعطى إذن بالطيران إلا أن يمر بتدريب كامل بأنه يستطيع أن يقلع ويهبط بالطائرة لوحده. ما هو معناته مساعد أنه ما يعرف، لا يعطى التصريح ولا يعطى الإذن بالطيران إلا وهو تم اختباره وتم تجاوز أن يستطيع. يعني في إحدى الاختبارات مع المدرب حقه يطلع المقيم يقول له يلا يا كابتن اترك الطيارة، يلا تفضل يا مساعد أنت نزلها، فيتأكدون إنه المساعد هذا إنه له القدرة الكاملة. أما إذا الاثنين لا سمح الله ماتوا الاثنين،
1: لا اله الا الله،
0: وهذا طبعا شيء من ال
1: من
0: ال لا
1: هم ناس والفعل اسمه لا اله الا الله.
0: اذا لم يكن في طيار من الركاب فنقول للركاب نتمنى لكم جنات تجري من تحتها الانهار.
1: لا اله الا الله. يا ساتر يا ساتر. طيب معلش، هل ممكن تصير مثلا زي الافلام؟ يعني مثلا لا سمح الله على قولتهم نقيس عليهم بشر الطيارين، الاثنين لا سمح الله دخلوا في غيبوبه، الاثنين ما بنقول ماتوا ان شاء الله، لكن هل ممكن شخص من العامه يكون مثلا يقدر مثلا يقود الطائره ويتواصل او من احد المضيفين وما إلى ذلك ويأخذ التوجيهات، ممكن يعني يتحكم بالطائرة ويوصلها لبر الأمان؟
0: للأسف لا. لأن الطائرة قيادتها لابد أن تحصل أنت كطيار على تدريب على هذا النوع من الطائرة. يعني أنا مثلا لما أكون أنا طيار إيرباص وطلعت على طائرة بوينغ مثلا،
1: يا سلام،
0: صحيح انه انا كطيار لدي الخبرة اني كيف اتعامل مع المراقب الجوي، اتعامل مع منشورات المطار، اتعامل، لكني انا اجهل هذه الطائرة، ولكن لا يعني انه انا ما لا استطيع ان اتعامل معها، بل استطيع اتعامل معها وان شاء الله اهبط فيها بامن وسلام. لكن لما تجي من راكب لا يعرف الطيران او احد المضيفين الزملاء لا يعرفون الطيران، فما لا يستطيع أن يتحكم في الطائرة. الطائرة سريعة، والطائرة يبغى لها التفكير المسبق للتنفيذ.
1: أيوة والله.
0: أيوة. فزي ما قلت لك إذا الاثنين من الطيارين لا سمح الله راحوا، فالركاب جنات تجري من تحت الأنهار لهم إن شاء الله.
1: يا الله والله موضوع فعلا يعني جميل ودقيق.
0: لكن شوف احنا ما نشوف دائما الانسان يكون متفائل.
1: نعم.
0: يعني هذه الامور الحين لما نتكلم انا وانت اخوي فهد، المستمع الفاضل الكريم خلاص يحطها في راسه، ماتوا الطيارين، ما ادري، لا هذه الاشياء ما تحدث ولم تحدث من مسبقا. يعني نعم يتوفى الطيار احدهم يتوفى، فالثاني يقوم بإنزال الطيارة بأمن وسلام، وصارت قبل سنة وقبل سنتين عندنا هنا في البلد. هذه أشياء أقدار الله سبحانه وتعالى في البشر ما فيها.
1: نعم. طيب الصواعق تضرب الطائرات؟
0: نعم تضربها وتخرج الطائرة منها بأمن وسلام.
1: شلون
0: الطائرة جسمها ومصنوع من الكربون، وهو موصل للكهرباء، فكثير من الركاب وكثير من اللي يعتادون ركوب الطائرات يرى أسلاك مكشوفة في أطراف الأجنحة.
1: أيوة.
0: أسلاك مكشوفة، هذه الأسلاك المكشوفة هذه هي لتفريغ الكهرباء الساكنة وتفريغ الصواعق من جسم الطائرة. الطائرة أثناء الطيران، أثناء الطيران بسرعة عالية مع احتكاك الهواء فيها يصدر فيها كهرباء، يعني زي أنت المشط لما تأخذ تمشط في رأسك يطلع فيه كهرباء.
1: شحنات كهربائية، نعم
0: شحنات كهربائية. فهذه الشحنات الكهربائية الطائرة لا يعني المصنعين لا يحبذون أن تبقى هذه الكهرباء في جسم الطائرة، فيقوم الأسلاك هذه تفرغ هذه الشحنات من جسم الطائرة.
1: أيوة يعني الوحيد
0: كذلك الصاعقة، الصاعقة لو ضربت الطائرة فالطائرة تفرغ عن طريق هذه الأسلاك تفرغ هذه الشحنة من الطائرة ولا يلحق الطائرة أي ضرر.
1: ما شاء الله. طيب يعني في هذه الحالة الواحد ما يقلق إذا شاف مثلا والله بندخل في سحب رعدية، ندخل في هذه الأمور؟
0: لا، شوف السحب أنواع، السحب أنواع، وإحنا عندنا أجهزة وعندنا رادار يوضح لنا خطورة السحاب.
1: أيوة.
0: ففي سحاب يتجنبها الطيار، يجب أن يتجنبها، وفي سحاب فيه ماء أو مطر يدخل مسموح له بالدخول ولكن بسرعة محددة لحماية جسم الطائرة وتخفيف المطبات الهوائية.
1: أيوة.
0: لكن في سحب ركامية مثل الجدار،
1: ثلج
0: برد ومطر وهواء وعواصف يمنع دخول هذه السحب، وأيضا الاقتراب منها، ما هو بس دخولها، الاقتراب منها.
1: سبحان الله. يعني نعم. معلومة أنه فعلا في سحب تكون كالجدار هذه،
0: هذا الله سبحانه وتعالى وصفها في القرآن الكريم بجبال منبرد.
1: الله أكبر.
0: تدخل في جبل أنت؟
1: لا.
0: أنا ودي بس المستمعين الكرام اللي يسمعوني الآن إنه يا جماعة الخير لابد أن تدخل في قلبك الطمأنينة، لأنه الأجهزة الحديثة اليوم في الطائرات الحديثة اليوم مزودة بتقنية جدا عالية في السلامة، فشيء ما يخوف. يعني الكلام اللي أنا أقوله يعني هذا كلام أنا كطيار أتعامل معه لكن لا أطبقه في الواقع. نعم.
1: جميل جميل جدا. طيب من واقع خبرتك كابتن عبد الله، وش أغرب ظاهرة أو مشهد شاهدت من قمرة القيادة ولا يعرف أغلب المسافرين؟
0: والله شوف أنا 40 سنة طيار في السماء.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: يعني مرت علي تجارب كثيرة وآيات من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن أتذكر وأنا رايح مرة للجزائر، رحلتي إلى الجزائر صادف في خسوف القمر.
1: أيوة.
0: وكانت السماء صافية والقمر أمامي بالتأكيد، كانت آية عجيبة جدا جدا جدا جدا، آية أقسم لك بالله العظيم كنت أتمنى أكون شاعر وأوصفها، وكنت أتمنى أكون واعظ وأقولها، ما أدري كيف كنت أوصف لي الشعور لما أرى هذه الآية أمامي ما يحجبني عنها شيء.
1: سبحان الله. حتى
0: غير السحب، غير البرق، غير المحيط. يا أخي كنا نطير على المحيط خمس ساعات ماء وليل، يعني أسود من من من من من, من عمق المحيط لونه أسود. فكنت أتذكر الآية في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني لو كان هذا الحبر
1: سبحان الله،
0: هذا المحيط وهذه، كيف آيات الله سبحانه وتعالى. فنحن كطيارين ترى نمر بآيات عجيبة سبحان الله في الكون.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ختاما كابتن عبد الله، ودنا بكلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
0: أبدا والله، أنا أقول اليوم الطيران اليوم غير طيران الأمس، الطيران اليوم بطائراته الحديثة اليوم تتميز بالأمن والسلامة. أنا أقول للأخوان اللي عندهم الفوبيا من الطيران، لا تجعل الفوبيا تحرمك من متعة الحياة. أنا عندي دائما مقولة أقول الموت، الخوف من الطيران لن يمنع عنك الموت، بل يمنع عنك متعة الحياة. متعة الحياة في السفر، في الانتقال، في الذهاب. يا أخي بعض الناس يبغى يروح مكة يعتمر ويخاف
1: يقلق، نعم،
0: فأحرم نفسه نعمة الذا، أو أنه يأخذ نفسه وعياله طال عمرك يقطعهم في هالبراري حتى يجيهم تبول غير إرادي.
1: نعم.
0: من التعب اللي هم فيه.
1: والله فعلا فعلا فعلا والله فعلا يعني الواحد فعلا يطمن وقلبه مطمن ان شاء الله. وثاني بعد حفظ الله ورعايته فعلا الانظمه تطورت مثل ما تفضلت كابتن عبد الله.
0: الطائرات نعم. الحديثه اليوم جدا عاليه التقنيه نعم. خاصه في امور السلام الله يحفظك نعم.
1: وياك ان شاء الله. كل شكر لك الكابتن الطيار عبد الله الغامدي على اثراك لنا بهذا الشان، وايضا شكرا لقبولك دعوه البرنامج تواجدك معنا.
0: شكرا لك يا اخوي فهد، وشكرا للاستاذ هنا الصباغ، وشكرا للجميع.
1: اتمنى لك يوم سعيد باذن الله في امان الله.
0: شكرا شكرا شكرا. سلام عليكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم في إطار التحول الرقمي اللي تشهده المملكة، أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا منصة إبرام لتمكين الجهات الحكومية ومنسوبيها من توقيع المستندات وأيضا التحقق منها رقميا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وأيضا تسريع إنجاز المعاملات. اليوم راح نتعرف أكثر وأكثر على هذه المنصة وعلى خدماتها مع ضيفنا المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، المهندس سعيد الشهراني، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: الله يسعد أيامك، أرحب فيك وأرحب أستاذ المستمعين.
0: حياك الله. بداية نبي نتعرف على منصة إبرام، وش الدور اللي تؤديه في دعم التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية؟
1: منصة إبرام هي منصة رقمية طورتها وتقدمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. طبعا الهدف منها هو للتوقيع والختم الرقمي، هي موجهة أو المستفيد منها هي الجهات الحكومية ومنسوبيها، تمكنهم من توقيع المستندات والتحقق منها رقميا بشكل لحظي وآمن مع بكل سهولة ويسر. أيضا والأهم هو الحفاظ على أو ضمان مستويات عالية من الأمان والموثوقية.
0: اليوم كيف نقدر نقول هذه المنصات كيف تسهم في تسريع إجراءات العمل وأيضا تقليل الاعتماد على المستندات الورقية بين الجهات الحكومية؟
1: حاليا الإجراءات تتم عن طريق المنصة، يتم رفع الملفات أو المستندات للمنصة، ثم يتم طلب التوقيع من المستفيدين. بهذه الطريقة أصبح الأشخاص أو المستفيدين أو منسوبي الجهات الحكومية بإمكانهم توقيع المستندات عن بعد، أيضا بإمكانهم تتبع المستند وين وصل لأي شخص، أيضا بإمكانهم التحقق من المستند ومن موثوقيته، خصوصا أن هذه المستندات أصبحت لها الحجية القانونية.
0: يعني نبي نعرف منك إيش أبرز المزايا اللي توفرها إبرام لضمان صحة التوقيعات الرقمية، وكيف أيضا تتوقعون أنه تسهم في تطوير تجربة الموظف الحكومي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال السنوات المقبلة؟
1: الموظفين حاليا يتم تسجيلهم عن طريق مسؤول التسجيل في الجهة الحكومية، يتم إدخال قائمة بمنسوبية هذه الجهة، ثم عن طريق يتم دخولهم عن طريق نفاذ، وبعد الدخول عن طريق نفاذ يتم إصدار شهادة رقمية تثبت هوية هؤلاء الأشخاص. فمن ناحية الأمن والموثوقية توجد عدة أو خلينا نقول أربع مستويات. المستوى الأول هو إصدار الشهادة للجهة الحكومية نفسها، ثم دخول الموظف عن طريق نفاذ، ثم إصدار الشهادة الرقمية للموظف، وثالثا عند توقيع الموظف أيضا شهادة رقمية. فيما يخص الاستفادة من هذه المنصة، حاليا توجد عندنا أكثر من 87 جهة حكومية مستفيدة من هذه المنصة، قللت أو وفرت أكثر من 800,000 مشوار شهريا لمقار هذه الجهات، إما للحصول على التوقيع أو الختم أو حتى أحيانا للتحقق.
0: يعني توقيع المستندات، تحقق منها رقميا، هذا الشيء كله يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وأيضا تسريع إنجاز المعاملات، ويمكن إعادة تصميم الإجراءات نفسها حتى تصبح أسرع، أكثر كفاءة، أكثر موثوقية. الحقيقة كل الشكر لك مهندس سعيد الشهراني، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، كل الشكر لك على هذه المعلومات والتفاصيل حول منصة إبرام، وأيضا كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: شكرا لك أستاذة بدرية،
0: حياك الله.

فإذا مستمعينا الكرام، يعني بعد هذا اللقاء شفنا المنظور أو هذا التطور اللي ما يتوقف أثره عند الموظف أو عند الجهات الحكومية، ينعكس أيضا في النهاية على جودة الخدمات وسرعة الإجراءات وتجربة المستفيد، وهذا هو جوهر التحول الرقمي اللي تشهده المملكة العربية السعودية اليوم. التقنية ما هي هدف بحد ذاته، هو وسيلة تجعل العمل يمكن أكثر سهولة وأكثر والإجراءات أكثر سرعة، الخدمات أكثر كفاءة. وإحنا أكيد نوقف الفاصل قصير وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. ووصلنا لفقرة بالأرقام، يعني أرقام أرقام، يعني كذا تعطيني هذه الصورة عن القطاعات، يعني تحس إنه في جزء من البنية التحتية الاقتصادية الحضرية اللي متكاملة اللي تربط الإنسان بالمكان وبالمدن. هنا عندنا في فقرة بالأرقام مختلفة. وش عندنا في فقرة بالأرقام؟
1: أيوة، يقول كشفت الهيئة العامة للنقل أن شبكة القطارات في المملكة العربية السعودية نقلت أكثر من 38 مليون راكب خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما بلغت البضائع المنقولة من المعادن والسلع 3.7 ملايين طن، إلى جانب شحن 47 ألف حاوية قياسية.
0: الله الله. وسجل نشاط النقل السككي داخل المدن 36 مليون راكب، تصدرها مترو الرياض ب 29.7 أو 700 مليون راكب، تلاها قطار النقل الآلي بمطار الملك عبد العزيز الدولي بأكثر من 3 ملايين راكب و 900 ألف، ثم قطار المشاعر المقدسة بمليون و 900 ألف راكب، فيما سجل قطار النقل الآلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 635 ألف راكب. وعلى صعيد القطارات بين المدن، نقل قطار الحرمين السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطات جدة ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية نحو 1,600,000 راكب.
1: ما شاء الله تبارك الله. وبلغ عدد ركاب قطار الشرق الرابط بين الرياض والمنطقة الشرقية مرورا بمحطات الهفوف وجيج وصولا إلى الدمام 389,000 راكب، في حين سجل قطار الشمال

0: الرابط بين الرياض والمجمعة والقصيم وحائل والجوف والقريات نحو 246 ألف راكب.
1: وفيما يخص نقل البضائع، أوضحت الهيئة أنه حجم البضائع المنقولة عبر قطارات سار الشمال بلغ أكثر من 3 ملايين طن، فيما وصلت البضائع المنقولة عبر قطار سار الشرق إلى 396 ألف طن، إلى جانب شحن 47 ألف حاوية قياسية.
0: وأكدت الهيئة أن القطارات تمثل ركيزة أساسية في منظومة النقل الوطنية، إذ تسهم في تعزيز انسيابية حركة النقل داخل المدن وبينها، والحد من الازدحامات المرورية، ودعم الاستدامة البيئية، وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ والمناطق الاقتصادية.
1: أرقام كبيرة الحقيقة. الأهم من هذا كله اتساع دور القطارات في منظومة النقل بالمملكة العربية السعودية. المدن الوحدها، يعني المدن الوحدها داخل المدن 36 مليون راكب.
0: جنون.
1: يعني
0: متر الحالة 29.
1: متر الرياض 29 مليون راكب.
0: والله ما شاء الله.
1: يعني يوم نقول متر الصباح يعني لنا حق.
0: يستاهلوا. تخيل 29 مليون شخص تنقل بالمترو. تخيل كم شخص سمعنا، إذا ما ذكرنا المترو بيزعلون علينا.
1: إيه في ناس في المترو يسمعون عادي.
0: الله العظيم.
1: هذه أرقام قوية الحقيقة، أرقام كذا تعطينا صورة عن قطاع النقل، أنه ما عاد صار هو وسيلة فقط للنقل، ينقلك من نقطة إلى أخرى أو ينقل البضائع من نقطة إلى أخرى. اليوم أصبح زي ما قلنا جزء من بنية اقتصادية وحضارية متكاملة تربط الإنسان بالمكان، المدن ببعضها، مراكز الإنتاج أيضا، بالأسواق، بالمواني، بالأسواق الخارجية أيضا. يعني منظومة نقل متطورة في المملكة العربية السعودية. هدف الأكبر أن تكون الرحلة أكثر سهولة، أكثر كفاءة، أكثر استدامة، والمسافات يعني مهما طالت هي أقرب.
0: يا سلام يا سلام. لا مالك عذر بالرياض ترى، ولا في أي مكان في المملكة، الباصات العامة، المترو، النقل، محطة النقل، كلها متوفرة ولها تطبيقاتها. عموما احنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، يوم الأربعاء المنكه بالخميس. طبعا لا يسعنا نشكر كل اللي شاركونا اليوم في موضوع اليوم، وأيضا ضيوفنا الكرام اللي اثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا فريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، ومن الإعداد هنا صباغ وسعد الشهري وعمر تيبي، وإشراف عامل البرنامج فات حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، محزن مليان ضرغام الجلمود الصنديدة كجلمود صخر حطه سيله من علي.
1: أنا
0: بدري يا خالد. إلى أن نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد في الخميس الونيس. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان.
1: في أمان.

يا غبا من يسير على دروب الهم ولا انجرح وانكوى ولا تعد

0: حد.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوى بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي،

في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجواء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. موضوعنا اليوم مستمعي الكرام عن العلاقات الصحية والعلاقات السامة، كيف يعني نعرف الفرق ما بين هاتين العلاقتين. وكالعادة يعني نستضيف في كل يوم ثلاثاء الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي للحديث عن هذا الموضوع اليوم. حياك الله دكتور.
2: حياك الله، حيا الله المستمعين الكرام.
1: أولا دكتور، يعني بالنظر إلى المفهوم العام، يعني المقصود بالعلاقات الصحية، وش العلاقات الصحية؟
2: جميل. العلاقات الصحية ليست علاقات مثالية، ولا تعني أن الطرفين ما يختلفون ولا يغضبون ولا يغلطون. العلاقات الصحية هي العلاقة التي يستطيع فيها الطرفين أن يكونوا مختلفين، وأن يعبر كل واحد عن احتياجاته، وأن يختلف مع الشخص الآخر دون أن يتحول هذا الاختلاف إلى تهديد أو تلاعب. وممكن نعطي نبذة بسيطة عنها أو ملامحها عشان أعرف أني أنا في علاقة صحية. أول ما تبدأ بالاحترام المتبادل ما بين الطرفين. كل ما كان هنالك احترام في العلاقة ما بين الطرفين، لا يقلل أحد من شأن الآخر أو ينتقد منه أو يستنقص منه أو يركز على أنه يضعف الآخر، هذه حنا نقول هذه من أهم ملامح العلاقة الصحية. بالإضافة إلى الأمان النفسي، لما يكون الإنسان يشعر في هذه العلاقة يشعر بأمان وارتياح، أن هذا الإنسان لن يخذله، هذا الإنسان لن يخونه، هذا الإنسان لن يتركه، هذا الإنسان لن يتركه وهو في حاجته، هذا من أهم العلاقة. للأسف اليوم العلاقات الغير صحية نشاهد كثير من الأشخاص يشعر دائما في خوف في العلاقة، بالإضافة إلى القدرة على الحوار، أني أقدر أتكلم مع الشخص اللي أمامي، أتكلم معه بطريقة صحيحة، أعبر عن مشاعري، وجود حدود واضحة في العلاقة. أنا اليوم أكثر ما أشاهده في العيادة أو في العلاقات على مستوى العلاقات الشخصية، أجد غياب الحدود واضح ويجعل فجوة كبيرة في أي علاقة. ما يعرف الشخص أنه يضع حد لهذه العلاقة، ولكل شخص في حدود، للأخ، للأخت، للصديق، للصديق القريب، الصديق المقرب، الصديق الكلوز، في كل واحد له حدود. هذا من أهم الأشياء في العلاقة الصحية، حدود العلاقة واضحة. الثقة بدون مراقبة وسيطرة. أنا أثق في محمد لأنه شخص كويس، لأنه زميل. مو بكل مرحلة أبدأ راقب ورا محمد وأبغى أسيطر عليه، وين يروح وين يجي ويسعد، يبدأ السيطرة وعدم الثقة. بالإضافة إلى حرية كل طرف في الاحتفاظ بمساحته الشخصية، أنا لما يكون علاقتي مع شخص آخر علاقة صحية واضحة واعية، أعطي هذا الشخص مساحته. ذلك إحنا ذكرنا في حلقات سابقة لما تحدثنا عن التعلق، أن التعلق يبغى يسيطر على حياة الشخص، يبغى يكون طول الوقت معه. فالعلاقة الصحية يكون فيه مساحة، بالإضافة للاعتذار وتحمل المسؤولية عند الخطأ. أول ما أغلط أعتذر وأقول أنا آسف، لأني أنا ودائما الاعتذار من شيمة النبلاء والأقوياء. بالإضافة للتوازن في العطاء والأخذ، يعني أنا أعطي وأخذ. نعطي مثال، إذا اختلف شخصين حول الخروج مع الأصدقاء، واحد يقول أنا أشعر بالقلق إذا تأخرتوا وأنتم أعطيتوني خبر، يعني أنتم تأخرتوا ما قلتوني، تجون 9 تأخرتوا إلى 10، يرد الآخر أتفهم شعورك وإن شاء الله بعلمك في وقت ثاني. إيش صار هنا؟ أنا عبرت عن شعوري والثاني تقبل. بعض الأشخاص لما تسكت وما تتكلم

0: لما يقول ما احترمني، ما قال إني بيتأخر، أو لو عبرت شعوري يقول محمد أنت تأخرت علي، تزعل تقول له ليش هذا مشخصنها، ليش هذا نفسي، خلاص تأخرت مرة من ساعة. هنا يجي تعبير عن المشاعر، كل واحد يقول اللي في خاطره والثاني يرد بشكل جيد. بس إذا واحد لو ناخذ المثال هذا ونعكسه أن هذا الشخص راح وما وتأخر وما بلغك، يجي إحساس أنه ما يحترمني، يقلل من تقديري الذاتي. فهذه العلاقة يكون فيها توازن في العطاء والأخذ، وأنه كل ما اختلفنا لا يعني أن متخاصمين. الاختلاف في وجود في العلاقات الصحية هو جزء طبيعي في هذه العلاقة.
1: جميل. طيب تحدثنا عن العلاقة الصحية، الآن يعني العلاقة السامة، وكيف وهل يعني كل خلاف يعني أنه العلاقة السامة؟
0: سؤال جميل. من المهم دائما وأحب أقولها، أقول استخدام مصطلح سام لوصف كل علاقة فيها مشكلة، هذا مشكلة بحد ذاتها. ولكن الخلافات اليوم هي جزء طبيعي من العلاقات. أحيانا نبدأ في الحديث عن نمط غير صحي عندما تصبح هناك سلوكيات مؤذية ومتكررة تؤثر على الأمان النفسي وتستمر دون استعداد حقيقي للتغيير أو الإصلاح. أعطيك مثال. جميل. الإهانة المتكررة هذه من المشاكل اللي موجودة. هذا ما يقول واحد والله هذا موقف عابر، لا، إهانة دائما متكررة، التقليل من المشاعر، يعني مثلا انتقد بزيادة، ما أحس بمشاعر الخوف أو الغضب اللي عندك أو الاستياء أو الانزعاج اللي عندك، ما أقدرها، أشوف أنه عادي تتحمل، ماني جالس أشوف الشخص اللي قدامي يحتاج إلى مثلا اهتمام في مشاعره. من أهم الأشياء في العلاقات السامة والشيء اللي تبين التلاعب. يستطيع بعض الأشخاص أن يتلاعب في الشخص الآخر بشكل كبير جدا، من ناحية الاهتمام، العطاء ثم التوقف بسرعة، من ناحية المواعيد، يوعد هذا الإنسان أنه بيسوي، يبدأ على قولة الأخواننا في مصر يعمل له من البحر طحينة، يبدأ يأمله ويعشمه في أشياء عشان يثق فيه ثم يتخلى عنه بسرعة. هذه من الأشياء أيضا في الأمثلة للعلاقات السامة. بالإضافة إلى السيطرة، لما نشوف هذه العلاقة قائمة على السيطرة، ما أبغاك تروح مع أحد، لا تكلم أحد، أزعل إذا أنت سولفت مع شخص آخر، إذا رحت بدون ما تعلمني أضايق، طول الوقت أبغاك تكون معي أنا فقط، وهذا جزء من اللي حكيناه سابقا عن التعلق. فهذا برضو جزء من العلاقات السامة، الابتزاز العاطفي. من أهم سمة في العلاقات المؤذية أنه يستطيع الإنسان يبدأ يبتز، وأحيانا يكون مع الوالدين أيضا. كثير يقولوا لي الأشخاص هل في ابتزاز عاطفي في الأسرة؟ قد يكون للأسف، وأحيانا قد يكون من جهل من المربين بعدم معرفتهم لهذا السلوك، لأنه يعتقدون أن هذا السلوك يأتي بنتائج جيدة لتصرف الابن، ولكن يعود عليه بالأذى النفسي على هذا الابن. مثال أنه ممكن يبتز الابن، ترى رحت ماني براضي عليك، اجلس عندي ولا ترى بتضايق، إذا ما رحت ساعدت إخوانك مثلا في المصروف بزعل منك. فهذا نسميه الابتزاز العاطفي في العلاقة، إذا ما اهتميت فيني ترى بترك، إذا ما سويت لي بحط لك. فهذا طول الوقت أنا أطلب الشخص أنه يسوي لي بعض الأشياء أو بعض المتطلبات مني، أو أني بترك ببعد بهجر. فهذا احنا نسميه الابتزاز العاطفي، وهذه من العلاقات ايضا المؤذيه.
1: لكن فيما يتعلق بالابتزاز العاطفي يا دكتور، قبل ان ننتقل الى النقطه اللي بعدها، يعني ما بين مثلا الاب والابناء، هل ايضا يعتبر ابتزاز عاطفي او نوع من التاديب؟ او
0: والله شوف الموضوع شوي حساس اخوي محمد، ولكن شوف التأديب واللوم إذا كان في فترات معينة، وأنا أبوك لا تروح ترى بزعل منك، في موقف واحد في حدث كبير مرة واحدة، هذا شيء طبيعي إن الأب يعبر عن شعور إني بتضايق إذا رحت. بس إذا كان في كل موقف، يعني أنا أسمعها كثير في العيادة، تجيني من الأبناء ومن المراجعين، يقول تقول والدتي تبتزني عاطفيا. قلت ليش؟ قالت رابطة رضاها عني باستجابة أوامرها أو طلباتها ومتطلباتها. وتناقش الموضوع، كان يعني طويل وكبير، طيب المتطلبات قابلة للتنفيذ؟ قالت لو طلبت مني أوامر صريحة لها هي تبشر، بس تطالبني أني مثلا في الزيارات أني أروح الخالاتي وأني أستقبلهم وأني أدخل، يعني متطلبات أنا ما أستطيعها.

0: بس هي عشان صورتها قدام الناس. يعني مو أشياء أوامر لها خاصة فيها هي أو حاجات لها أو طاعة في خدمتها في، لا عشان الآخرين عشان الصورة الاجتماعية. فحنا نقول من الآباء من الوالدين إذا وجهك مرة ومرتين وعبر عن شعوري ولدي ترى هذا يضايقني وهذا يزعلني أبضايق إذا سويت هذا السلوك ما بين فترة وفترة، أنا ما أشوف ابتزاز، ولكن ابتزاز العاطف اللي يكون دائم وفي إصرار وفي سلوك متواصل من الأب وفي تحقيق فائدة، يعني شوف هذه الوسيلة وهذه الطريقة هي اللي ممكن تلبي احتياجاتي تجاه هذا الأبن. بالإضافة عندنا أيضا انتهاك الحدود، ودائما هذه من الأشياء اللي تؤذي كل علاقة، إنه الشخص الآخر لما إحنا قلنا العلاقة الصحية حدود واضحة، العلاقة الصحية الغير صحية ليس هنالك حدود، تلقى الشخص يدخل في حياتك ممكن يدخل إلى خصوصياتك، ممكن يتحدث في أشياء يوصل معك إلى حديث أو إلى نمط من الحديث ممكن يقلل فيه احترامك أو يكون فيه إهانة أو أذية للذات، وهذه من الأشياء اللي برضه تزعج كثيرا. العزل عن الآخرين، وهذه أهم نقطة في العلاقات اللي فيها تملك أو تسلط، أن يجيك ويقول محمد اليوم لا تطلع، وين رايح؟ تطلع مع مين؟ تقول لا بطلع. طيب لا خلي كان بيجيك بروح أنا وياك، لا تروح تتركني يا أخي، مو لازم تروح اليوم تقابل الشباب بالاستراحة يا أخي، كل يوم أنت عندهم أحاول أعزل هذه العلاقة عن الناس كني أبغى تملكها فقط لي، فهذه مؤذية وتعود سلبا على الشخص. بالإضافة للتهديد، أنا ممكن تبي تروح مع الناس دولي ترى أنا ممكن أزعل منك إذا ما رحت، ممكن أبتعد، ممكن علاقاتنا يصير فيها خلل إذا أنك بديت تروح وما ما تهتم في كلامي، أو بديت تروح تقابل الشباب في الاستراحة، وقس عليها كذلك من الأفكار اللي فيها تميل إلى التهديد. المراقبة المفرطة، وهذه من الأشياء المزعجة دائما للعلاقتين، للشخص نفسه وللشخص الآخر. الشخص نفسه منزعج في كثرة تفكيره والبحث عن يذهب مع من، يروح مع من، يجي مع من. الشخص الآخر مؤذية، أنه يبدأ يحس أنه تحت المراقبة. اليوم وين رحت محمد؟ وين طلعت؟ مع مين رحت؟ جلست مع مين؟ إيش تأكلته؟ في بعضهم يقول يا أخي هذا نوع من أنواع الاهتمام، يعني أحياناً الاهتمام الزائد يروح يميل للمراقبة أكثر. اهتمام شيء محمود، أنك تهتم في شخص اللي أمامك تسولف معه تتحدث معه، هذا اهتمام صحي، ولكن اللي بشكل كبير هذا ابدا مزعج. لذلك العقاب بالصمت بشكل متكرر، ما نسميه الصمت العقابي، انه انا اذا اخذت موقف منك ممكن اجلس يومين ثلاثة ايام ما اتكلم معك ولا اقول لك وش السبب، ممكن انسحب من هذه العلاقه بدون ما اعطيك سبب واضح، ممكن احنا في علاقه كويسين فجاه انهي العلاقه، تتصل علي ما ارد عليك، ما ارد ما ارد ما ارد لين تنتهي العلاقه. هذا من الأشياء المؤذية في العلاقات السامة، بالإضافة إلى تحمل الطرف الآخر مسؤولية كل شيء. يعني صلاح علاقتي معك أنت المسؤول عنها، تنهدم تلك العلاقة برضو أنت المسؤول عنها، فهذا من الأشياء المؤذية في العلاقات السامة.
1: طيب وش العلامات النفسية يعني العلاقة غير الصحية؟ يعني هل فيه علامات تدل أنه العلاقة أو العلاقة النفسية أو العلامات النفسية، يعني هل فيه علامة نفسية تدل أن هذه العلاقة غير صحية؟
0: جميل. أحيانا حنا ما نكتشف أن العلاقات تؤذينا من خلال هدف، يعني حدث واضح أو موقف، وإنما من خلال التغيير الذي يحدث داخلنا. يعني أنا متى أعرف أن هذه العلاقة مؤذية وعلاقة غير صحية وعلاقة؟ أحيانا ما في سبب معين، والله محمد تواصل معي بطريقة معينة فهو شخص ثاب، لا ما في شيء واضح. أحيانا ممكن محمد اليوم مو مزاجه كويس، ولكن التغيير الذي يحدث داخلنا هو اللي يثبت أن هذه العلاقة صحية أو لا. فهذا أحب دائما أقولها للمراجعين بالعيادة، أقول اسأل نفسك، هل أصبحت أخاف من ردة فعلي من الطرف الآخر؟ أخاف لو قلت محمد طلب يزعل، صار عندي خوف تعبير عن مشاعري، صار عندي خوف من العلاقة، فهذا يعطينا علامة استفهام. هل أفكر كثيرا قبل أن أتكلم؟ عندي تفكير كثير وأنا قبل لا أكلم محمد وأطلب منه طلب، أقول الكلمة دي بالزعلة ولا الكلمة دي، ما عندي قدرة على التعبير بمشاعري. أيضا من العلامات، هل أشعر أنه يجب أن أختار كلماتي بعناية، بأدقق في الكلمة اللي يقولها عشان ما تنفهم غلط؟ طيب ليش العلاقة الصحية وهذا الشخص اللي أمامي يفهمني غلط إذا كانت علاقتي صحية معه، ولكن العلاقات السامة فيها خوف، فهذه برضه من المشكلات ومن الأسئلة اللي أسأل نفسك فيها.
1: وهل هذه العلامات فقط يعني تعتبر مع شخص واحد أو مع جميع الأشخاص؟ يعني ربما تتكرر هذه العلامات مع أشخاص كثر، بالتالي ممكن يعني هنا سؤال، ربما الخلل في الشخص نفسه وليس في الآخرين.
0: ممتاز. لما أجي أشوف هذه العلاقة تتكرر معي مع كل الناس، مع كل شخص أتعرف عليه، قد يكون أنا شخص حساس أو شخص قلق أو شخص خائف أصلاً، من عندي مشكلة أنا ذاتية، أن عندي خوف من الخطأ، ما أبغى أزعل أحد، ما أبغى أضايق أحد منهم. ولكن لو كنت أشوف هذا الإحساس فقط مع أشخاص محددين، يعني مثلاً أشوف هذا الإحساس مثلاً مع إكس، والباقيين عادي علاقتي معهم كويسة، نقول هذا الشخص رح راقب، هل علاقتك صحية معه؟ هل أنت كويس معه؟ هل أنت ماخذ حريتك معه؟ هل عندك خوف أنه يفقد؟ هل عنده تلاعب؟ هل أبدأ التساؤلات إلين تكتشفها أنت بنفسك؟ فأحياناً لما في جزء مرة مهم، أنه سؤال دائماً أسأل، أقول في العلاقة دي هل تشعر أنك فقدت نفسك؟ انصلخت ذاتك؟ أو انصهرت ذاتك في الآخر؟ صار ما عندي كلام أقدر أعبر عنه، ولا عندي رأي أقدر أخذه، ولا عندي ولا شيء. الشخص اللي قدامي هو اللي قرر أمشي عليه. هذه من أكثر العلامات اللي ممكن الواحد يكتشفها في نفسه من دون أنه يسأل عن الآخرين أو يسألها في الناس الآخرين. وأحيانا قد يبدأ الشخص في التخلي عن أصدقائه واهتماماته. هذه جزء، أني لما أترك أصدقائي واهتماماتي عشان هذه العلاقة، أحيانا أهدافه. فهذه الأشياء كلها لما يتخلى عن هذه الأشياء عشان ما أخسر العلاقة، فهنا يبدأ الشخص نقول حنا عندنا مشكلة في هذه العلاقة، وهذه نقول علامات أنك تعيش في علاقة غير صحية.
1: طيب هل فيه أنماط سامة أو سلوكيات سامة يعني عصريا نعيشها يعني هذه الأيام في العلاقات، قد تدل يعني أنه الشخص يعني أنه العلاقة غير صحية؟
0: سؤال جميل. نعم، في هنالك بعض الأنماط اللي نشاهدها كثير أسمعها في المراجعين في العيادة. الاختفاء المفاجئ، يختفي الشخص فجأة من علاقة أو تواصل دون تفسير سبب واضح. قد يحدث أحيانا في العلاقات العاطفية أو في الصداقات أو حتى في التعارف. إيش اللي يصير هنا في هذه العلاقة؟ إنه يبدأ هذا الشخص يكون يهتم تماما معك، علاقته زينة، علاقته جيدة معك، فجأة ينسحب وبدون ما يتواصل. ليش؟ وش السبب؟ وش الاختفاء؟ هذه من أكثر الأشياء اللي تؤذي الشخص. ليش تؤذي الشخص؟ لأنه بعد فترة يشعر الإنسان بضعف. عارف لو تجي العلاقة، وهذه دائما نقولها للأصدقاء أو حتى في العلاقات العاطفية، لما يكون هناك علاقة من حق الشخص الآخر في هذه العلاقة أنه يعرف بانتهاء هذه العلاقة، لأنه إحنا لما بدينا في هذه العلاقة والصداقة كان باتفاق ارتياح إلى قبول إلى حوار إلى نقاش إلى بدء يعني نقاط مشتركة في هذه العلاقة، وانطلقت تلك العلاقة. من حق كل طرف أن يعرف سبب إنهاء هذه العلاقة. إحنا للأسف اليوم في بعض الناس قد يكون جزء منه التلاعب، أنه أختفي فجأة أبتعد، وفي جزء أحيانا مو مع المتلاعبين، قد يكون هذا الشخص ضعيف ما يستطيع المواجهة ولا يقدر يواجه الشخص اللي قدامه ثم ينسى. فعندنا نوعين، في نوع متلاعب هذا اللي احنا النمط اللي ذكرناه الاختفاء المفاجئ، وفي بعض الناس لا عنده خوف من هذه العلاقة انها تستمر، وممكن يحاول ان ينهي هذه العلاقة فيروح يقطعها فجأة بدون اي مقدمات.
1: جميل. هل في ايضا انماط اخرى دكتور؟
0: نعم صحيح. فعندنا التشكيك في ادراك الاخر، انه نمط من التلاعب يجعل الشخص يشك في ذاكرته وادراكه وتفسيره للاشياء. مثلا انك يعني لما يجي منك موقف يقول تراك محمد انت جالس تتوهم، ولا انت تراك حساس بزياده، يصير عند الشخص هذا عدم ثقه في نفسه في المواقف. ليش؟ لانه والله انا معقول حساس، واحد يغلط عليك واقول لك والله اليوم انت كذا كذا كذا، انت بتعبر عن مشاعرك. لما ترد عليه تقول لا تراك انت محمد حساس، انت تراك متحس، يبدا يشكك فيك دائما، يرجع المشكلة فيك. فالمشكلة ليست مجرد اختلاف في وجهات النظر، وإنما نمط متكرر يروح يركز على أنه كيف يخليك تشعر دائما أنك أنت شخص غير جيد، شخص ضخم الأمور، شخص المشكلة من عندك، وهذا كلما قلل ثقتك في نفسك كلما كان يستطيع أن يسيطر عليك بشكل أكبر.
1: طيب هل في أنماط أخرى ولا ننتقل للمحور الآخر؟
0: الجزء الثاني في نمط من الأنماط اللي أشوفها كثيرة اللي هو الإغراق بالاهتمام، وهذا أكثر شيء يجي مع الشخصيات اللي فيها تلاعب. لما تيجي في علاقة يكون الشخص اللي قدامك مهتم فيك بشكل مبالغ فيه، يعني كل يوم أدق عليك محمد واتصل عليك، وكل بين يومين ثلاثة أيام أرسل لك بوكيت ورد ولا أرسل لك كوب قهوة للدوام، اتصال بشكل دائم. هذا من أكثر الأشياء اللي ممكن تعطينا مؤشر في العلاقة. بيقول شخص طيب يعني اللي مهتم بزيادة هل هو شخص سيء؟ لا، ما نقول شخص سيء، ولكن هذا نحط كويتشن مارك عليه، علامة استفهام في البدايات، أن الإغراق العاطفي قد يكون بعده انسحاب قوي. وأحيانا بعضهم أنا كيف أخلي هذا الشخص اللي قدامي يتعلق فيه أو ينجذب لي أو أكون محورا في اهتمامه لما نزيد هذا الاهتمام؟ فهذا جزء برضه ننتبه له. بالإضافة إلى آخر محور وآخر نقطة، أنه الإنسان يوصل إلى مرحلة بالصمت، العقاب بالصمت. ففي فرق بين أنا غاضب أحتاج بعض الوقت حتى أهدأ، وهذه بعض الناس يعني يقول يعني أكيد أنه في أي خلاف بناخذ سبيس، المساحة والمسافة هذه طبيعية وهذا حق في العلاقة. ولكن لما يكون هذا الشخص ياخذ هذا الصمت لفترة طويلة لقصد أذيتك، هو يعرف أنه هذا الصمت مزعج بالنسبة له، يعرف. أحيانا بعض الناس في علاقاتهم يكون عندهم وضوح عالي جدا الوضوح، بس بعض الأشخاص ما يحب الوضوح، غامض أصلا، فيزعج الطرف الآخر، فلا يعرف أنه طول الوقت الطرف الآخر يجي يقول وضح لي، فهمني، بين لي. فالعقاب بالصمت يبدأ الشخص هذا يزعل منك، ياخذ 3-4 أيام ما يكلمك بعنية، يعني أنا جالس أعاقبك، جالس أذيك، جالس أدبك. ولكن الوقت اللي يحتاجه الإنسان أنه يرتاح إذا كان منزعج أو منفعل، هذا حين نتكلم أنه هذا ليس عقاب، وإنما هذا شعور صحي يمكن الإنسان أن يعيشه.
1: طيب نطلع فاصلة دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. فقط أذكر السادة المستمعين بهاتف البرنامج 011-40-53 011-40-53 لمن أراد المشاركة أو لديه استفسار عن موضوعنا اليوم، العلاقات الصحية والعلاقات السامة، كيف نعرف الفرق؟
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. موضوعنا اليوم حول العلاقات الصحية والعلاقات السامة، كيف نفرق بينهما؟ أذكر من جديد بهاتف البرنامج لمن أراد أن يشاركنا أو لديه أي استفسار 011-40-53 011-40-53. ورحب مجددا بضيف البرنامج الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور من جديد.
0: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: كان حديثنا قبل الفاصل عن أنماط وسلوكيات العلاقات السامة أو الغير صحية، تحدثت يا دكتور عن الحدود في العلاقات، كيف يعني كيف ممكن يعني أن نوازن أو نعرف الحدود في العلاقات، أين تنتهي يعني المحبة وتبدأ السيطرة؟
0: سؤال جميل، لأنه كثير يخلط، ومن الأخطاء الشائعة أن نعتبر أحيانا الغيرة دليل على الحب أو السيطرة دليل على الاهتمام. هذه مشكلة كبيرة جدا، ولذلك العلاقات الصحية أنا أهتم بك ولذلك أحترم استقلاليتك، أنا أحبك وأهتم فيك بس لك حريتك. أما العلاقات الغير صحية فقد تقول أنا أهتم بك ولذلك أريد أن أتحكم فيك. شفت كيف الفرق ما بينهم؟ فلما يكون الإنسان واعي ومدرك أنه في فرق ما بين العلاقة، أني أنا أهتم فيك واحترم استقلاليتك، هذه العلاقة الصحية. اليوم للأسف في علاقاتنا أنا أهتم بك وأريد أن أتحكم فيك، ونجد هذا السيطرة لما يجي واحد يدخل في علاقة يقول الشخص اللي قدامي تعبني، يبغى يسيطر علي، يبغى يسأل عني، يفتش جوالي. إذا كان بعض أحيانا بعض الأزواج يكون في سيطرة، فتش الجوال من الطرفين، أحيانا يكون في تعلق ثم يكون عنده خوف من الفقد فيكون في سيطرة. فهذه من الأشياء اللي ننتبه لها، العلاقة الصحية أهتم بك ولذلك أحترم استقلاليتك.
1: طيب أستاذك دكتور ناخذ رهف جاهزة.
6: أهلا،
1: تفضلي رهف.
6: عندي استفسار للدكتور. أولا شكرا لكم، صراحة كل شيء قاعد تقوله مفيد وأنا مرة مبسوطة أني قاعد أشارك معكم. عندي استفسار، لو كان هذا الشخص اللي ضايقك أحد مرة قريب منك ويصير أخوك، فأنت مرة على مرة على مرة تحس أن الإنسان قاعد يكون توكسيك، قاعد يأذيك، فأنت تفكر أنك تبعد عنه، تفكر أنك ما تقعد معه، تتجنبه. هو عارف أن أنت مثلا إنسان تعاني أو عندك إنكزايتي أو شيء، ما تدري هو يتقصد أو لا، بس أنت صرت تتجنب، صرت تخاف، صرت يشكك على قولتك نفسك، أنت قاعد تقول كلام غلط، أنت قاعد تنسى، أنت النفس اللوامة، عرفت؟ فهي المشكلة. أنا إيش المفروض أسوي؟
1: طيب يجيبك الدكتور، تفضل دكتور.
0: طيب جميل أنه رهف ذكرت هذا الكلام وأنها واعية بمشاعرها وواعية بحدود هذه العلاقة. أول نقطة أحيانا، لأنه يكون عندنا مفاهيم حنا خاطئة، لما يكون هذا الشخص اللي أثر عليه قد يكون شخص قريب منك كأخ كأب، هنا من أفضل الأشياء اللي حنا ممكن نتعامل معها أنه لا نسمح لهؤلاء الأشخاص التشكيك في قدراتنا. أنا أشك أنك أنت مكبر الموضوع، لا أنا واعية أنا هذا الشخص هنا، لأنهم إذا سيطرت عليك العلاقة دمرت ثقتك في نفسك، وأول ما تدمر الثقة في نفسك يستطيع أي شخص أن يسيطر عليك. فلذلك حنا نقول نضع الحدود، أن نقول لستوب، توقف، هذا الموضوع أنا ما أسمح لك فيه، أنت تراك أنت غلطتي، وأنت انتقاد خلاص عطني كلام واضح أو لا تتكلم، لا أنا فاهم، أبعد عنه. لأنه في فترة من الفترات نحتاج أن نبعد عن هذه العلاقات، لأنه كثر تأثيرها الدائم. واحد يقول طيب أختي في البيت أو عندي في البيت، أنا ممكن أن أجلس معه، أول ما يتكلم ممكن أسكته مرة واثنين وثلاثة، الموضوع يكون صعب، يجد فيه صعوبة الشخص أن يسكت اللي قدامه، أو بالذات إذا كان الشخص متسلط أو عنده سيطرة وحب السيطرة وحب يتخدم بالناس اللي من حوله يحركهم. هذا حنا نقول لابد يكون عندنا تقدير أو ثقة في أنفسنا أن نعبر عن مشاعرنا، ممكن نقول ستوب. إذا ما استطعت هذا كله وأنا جالس معه، ممكن أن نأخذ الانعزال أو نبتعد عنه في فترات، نخلي في تباعد ما بين جلوسي معه، هذا يساعد أنه أستقر نفسيا وأقدر أعبر عن مشاعري.
1: طيب مريم، نأخذ مريم.
7: أهلا، حياك الله، كيفك يا دكتور؟
1: الله يحييك. تفضل مريم.
7: الله يسعدك. أشوف الدكتور موضوع شائك ترى، ومن الصعوبة بمكان أنه يكون عندنا فصل دقيق للعلاقات السامة. لكن أنا سؤالي، طبعا أنا سنة واعية وناضجة ومعلمة، لكن وأنت بتتكلم يا دكتور جاء في بالي سؤال، والله من خلال يعني الواقع اللي أنا أشوفه، هل توصل علاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم إلى علاقات سامة؟ وإذا بتوصل يا دكتور متى؟
1: طيب شكرا يا مريم، يجيبك الدكتور.
0: الله يعطيك العافية مريم. هذا من الأسئلة اللي اليوم مؤذية في مجتمعنا، حنا كمجتمع خلنا نقول مسلم، إن شاء الله مجتمع محافظ، نميل للمحافظة، إنه ما نقدر حنا نسمي المصطلحات دي. للأسف إنه لما تجي تسمي بالمصطلح تقول سامة الأب وأم، ما هي مقبولة في المجتمع أو في بيئاتنا اللي حنا تربينا فيها وعشنا فيها. ولكن حنا متى نقول العلاقة مؤذية؟ هل في أذى؟ نعم، احنا بعيدا عن البر ولكن نتكلم عن الأذى النفسي، هل ممكن يكون في أذى نفسي؟ نعم، إذا تأثر هذه العلاقة وأثرت على صحة النفسية.

0: إذا كان هذا المربي أيا كان أب أو أم أنه بدأ يلحق للأذى، في بعض الناس يقول تحمل أباك أو أمك، نتحملهم ولكن لا ننكر الأذى الذي ينتج عنهم، نعبر عنه، هذا الحلة. بعض الناس يقول لا اسكت واصمت، طيب لو فيها ضرب، فيها إهانة، فيها أذية، فيها تحرش، فيها مواقف، نقول لا نصبر، لا احنا نحط حدود، نحاول نعاملهم بالتي هي أحسن، نحاول أن ما نحافظ على الوصل اللي بيني وبينه اللي هو البر، مو لازم أن يكون في علاقة جيدة أبدا، ولكن أحاول أن حدود البر والعدم اللي خلنا نقول عدم العقوق فيهم، لأنه في الموضوع هذا شائك شوي، الموضوع اللي جينا نتكلم عن جانب نفسي وأذية نفسية مع جانب ديني مؤذي، بس متى نقول أو مزعج شوي، بس متى نقول حنا وصلنا إلى أذية؟ لما يتأثر الفرد في هذه العلاقة
1: نفسيا،
0: لما يبدأ يتأثر نفسيا، يدخل في اكتئاب، يدخل في قلق أو خوف من العلاقة أو الهروب من المنزل أو العزلة عن الأسرة، حنا نقول هذه العلاقة قد دخلت مرحلة أذية نفسية.
1: أبو رياض تفضل. أبو رياض
2: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساك الله بخير يا طويل العمر.
1: مساك الله بالرضا والنور.
2: السؤال طالعك وش الفرق بين الشخصية الصحية والشخصية العصبية؟
1: طيب معك سؤال ثاني.
2: سؤال ثاني طالعك مثلا عندك أولاد مثلا الله يعطيهم الصحة والعافية، تنصحهم على ناس ما يسايرونهم مثلا او اشخاص يحتكم معهم فما يسمعون كلام، يقول لك طيب بعدين ما ينفذون الشيء هذا ولا يعني ينشب مع الاشخاص الشباب هذا لا، فانا ضايق منهم احيانا فاحلف اني اسوي بعدين اتراجع واقول لهم سووا كذا، اسال الله يهديهم جميعا، هذا اللي يقول.
1: طيب تبي علاقه صحيه معهم؟
2: ايوه علاقه صحيه. ايوه نعم علاقه صحيه ولا العلاقه الصحيحه يعني اللي
1: تدلهم الطريقه الصحيحه. طيب يجيبك الدكتور،
2: بارك الله.
1: شكرا برياض. تفضل دكتور.
0: طيب بالنسبه للسؤال الاول، الشخصيه العصبيه هو الشخص اللي يفقد السيطره على مشاعره وتصدر عنه ردود افعال قويه، يعصب يصرخ ما يقدر يمسك مشاعره، هذه الشخصيه العصبيه. والشخصيه السوية هي المتزنة اللي يقدر يمسك مشاعره، عنده حدود، ما يعصب، ما ينفعل بشكل كبير. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني أنا ما فهمته زين، هو يقصد كيف أتعامل مع أبنائي؟
1: يقول كيف أتعامل مع أبنائي، ما يعني الواضح من سؤال أنه ما يسمعون كلامه وكذا ويبغى علاقة صحية معهم.
0: خلنا نقول اليوم يعني الشمس ما تغطى بغربال، اليوم التربية والتعامل مع الأبناء بالذات إذا كانوا مراهقين شوي متعبة وصعبة على المربي، يعني اليوم في ظل الانفتاح يحتاج المربي إلى الذكاء في التعامل في العلاقة، النصح الزايد والنقد الزايد والتجريح الزايد لا يأتي بخير ولا يأتي بنتائج جيدة دائما، ولكن نحاول بقدر الإمكان أنه نختار الوقت والمناسب لتقديم النصيحة، مو طول الوقت تنصح. يعني بعض الآباء على الطالع والنازل ينصح، يمسك ولده أنت ما تفهم، لازم تسوي كذا، لازم تحط كذا، فحنا نقول أفضل طريقة اليوم أبنائك صاحبهم، أبنائك خلي يكون في حوار ونقاش، حتى لو قالوا أشياء اسمع منهم وحاول، مو لازم أعدل أفكارها الآن، ممكن أسمع منه وناقشه بين فترة وفترة، ممكن أناقشه، بس النصح الزايد هو من يخرب العلاقة مع الأبناء.
1: طيب لماذا نبقى يا دكتور أحيانا في العلاقات المؤذية رغم أنها يعني مؤذية لنا؟
0: هذا سؤال كثير نطرحه، إذا كان الشخص يتأذى فلماذا لا يرحل؟ البعض يعتقد أنه إنهاء علاقة هي أف أن طفي الجهاز وشغل الجهاز، لا، أحيانا الأمر مو بسهل بهذه البساطة، قد يكون أحيانا هناك تعلق، أحيانا خوف من فقدان الشخص، إن أحد العلاقات تقول لي أنا هذا الشخص لا ينفع لي أبدا، ولكن ماني قادرة أني أخذ قرار في اتخاذه، أخاف أني أفقد هذا الشخص أو أخاف أني تعودت عليه فترة فأتركه، فممكن يكون لي اشتياق أو تعلق فيه. جزء منها الخوف من الوحدة، أنا تعودت على شخص فتعودت أني أعيش مع هذا الإنسان أو في هذه العلاقة، لما بطلع شعور الوحدة بيكون يعني مزعج لي. في سؤال ثاني بعضهم يقول طيب أنا لو طلعت من هذه العلاقة هل بلقى أحد زيه؟ هل بلقى شخص كويس؟ طيب هذا مؤذي، بس أوكي مؤذي وعرفته، تعودت عليه، ولذلك أحيانا في بقاء بعض العلاقات السامة أحيانا يكون الاعتياد على الشخص وعلى الطريقة وعلى حياته مع هذا الإنسان، فيكون هذا الشخص ما يبغى يترك هذا

0: العلاقة لأنه اعتاد عليها بشكل كبير.
1: طيب أحيانا العلاقة يعني ربما يا دكتور تحتاج إلى إصلاح أو إلى إعادة تقييم، كيف أعرف أنه ممكن يعني إصلاح هذه العلاقة أو إعادة تقييمها؟
0: سؤال جميل. أول شيء ممكن أن نسأل سؤال، هل المشكلة تحدث أحيانا أم أصبحت نمطا؟ إذا أحيانا ما تحتاج إصلاح، أصبحت نمطا تحتاج إلى إصلاح. الأمر الثاني، عندما أتحدث عن ألمي أو معاناتي أو شيء يزعجني، هل يتم الاستماع لي؟ الشخص اللي قدامي يسمع لي؟ إذا كان والله يسمع لي لا علاقتنا كويسة، ما يهتم، هنا نحط علامة استفهام. هل يوجد استعداد لتحمل المسؤولية؟ هل الاعتذار يتبعه تغيير؟ يعني شخص كل يوم يغلط علي أو يقلل في احتياجي أو يهمل في اهتمامي أو مشاعري ويعتذر، يجي يقول والله أنا آسف. طيب هل الأسف هذا بعد فترة يتغير ولا هو مسكن أمره فين أن يقول لك أنا آسف آسف آسف أخمن هذه العلاقة؟ هل أستطيع أن أكون نفسي؟ هل حدودي محترمة؟ هل أشعر بالأمان في هذه العلاقة؟ هل العلاقة تجعلني أكثر اتزانا أم أكثر خوفا أو استنزافا؟ هذه الأسئلة هنا معايير جدا مهمة، لا تقيس العلاقة فقط بما يقولها الطرف الآخر بل بما يتكرر فعليا وسلوكيا. إذا هذه الأشياء تحدث، أنا ما أقدر أحكم على علاقة من موقف أو موقفين. هذه التساؤلات اللي حنا قلناها هذه يا أما تعيد إصلاح العلاقة يا أما تعيد تقييم العلاقة، هل فعلا في علاقة صحية أو في علاقة سامة.
1: طيب آخر سؤال يا دكتور، وربما هذا السؤال يعني الأهم يعني للجميع وللسادة المستمعين، كيف يعني نبني علاقات صحية؟
0: العلاقات الصحية ليست شيئا يحدث تلقائيا بل تحتاج إلى مهارات. ما نقول والله علاقتي مع محمد صحية، لا، في مهارات لابد تكون وهي هي مهمة في وجود أي علاقة صحية. أول حاجة التواصل الواضح، أنه الإنسان يركز في تواصله الواضح مع الشخص. لما أجي أتكلم معك أقول أنا أحب كذا، أنا أكره كذا، أنا يعجبني محمد كذا، أنا هذا الشيء ما يعجبني. هذه العبارات والتواصل الواضح يساعد الإنسان في فهم الآخر. أنا ما في شيء مو بواضح لي، أنا ما أبغى أعيش على يعني على مثلا فكرة مش واضحة. يعني أعطيك مثال، أحد الأشخاص جلسنا وياه كان في نقاش أمس، ففي جزء ما عجبني في حديثي معه، فجلست معه اليوم قلت أنا اليوم كلامك أمس 1 2 3 ما عجبني، إيش اللي تقصده؟ ليش أنا سألت هذا السؤال بشكل صريح؟ خلي يوضح لي، أنا ممكن أفهم بطريقة خاطئة. فلما يكون عندي تواصل واضح وتعبير عن المشاعر والسؤال الشخص الآخر بطريقة واضحة، أنا اليوم ما أحكم على شخص أمامي بمجهول. دائما لا تعطي انطباع على ما يقول الشخص اللي أمامك. بعض الناس يقول والله أنا فهمت من كلام محمد أنه منزعج مني. لا، ما أبغى فهمت، أنا حسنا أقول أنت هذا الشيء زعل، أنت مزعلان مني محمد؟ إذا قلت لا خلاص كذا انتهى. فهذا نقطة من أهم النقاط في العلاقة، بالإضافة إلى الحدود. كل ما شفت موقف يزعجك في الشخص الآخر عبر عن مشاعرك، قل هذا الشيء لا يناسبني. الحد الصحي ليس تهديد بل توضيح لما نتقبله وما لا نتقبله. أنا ممكن في حدودي الصحية أنا ما أتقبل أنك ترفع صوتك علي، ما أتقبل أنك تمزح علي، تمزح معي قدام الناس، ما أتقبل. أنت بتقول يا أخي كل الناس أنا أذب على فلان ما يزعل، ليش أنت حساس؟ لا أنا ما تقبل، فأنا حطيت لك حدودي. لذلك ليش حنا نقول دائما الحدود الواضحة تخلي اللي قدامك يفهمك. بعض الناس يقول لازم محمد يفهمني أني أنا ما تقبل النقد. أنا ما محمد ما يعلم الغيب. أنت اليوم عبر عن شعورك، قل هذا الأمر يزعجني، الطريقة دي تنرفزني. لما تبني حدود، بعض الأشخاص يقول يا أخي لما بدخل في علاقة وحط قوانين يقول شذي النفسية هذا
1: المعقد،
0: لا. المعقد هذا وش اللي لا تسوي لي لا تحط لي؟ أنا ممكن أتخللها في المواقف، إذا جاء موقف أخليه يعدي الموقف ومشي. ثم أنت تقول محمد ترى والله الموقف هذا زعلني، أنا ما ترى والله ما أحب أحد ينتقد بأسلوب لطيف كويس، ما بدي أقول شاف ترى هذا الموقف ازعجني انا ما اسمح لك كني داخل في معركه. فلما نحدد هذه تكون في حدود واضحه يساعد بشكل كبير، بالاضافه الى الاصلاح بعد الخلاف. العلاقات الصحيه لا تخلو من الخلاف، لكن تعرف كيف تعود بعده. صار معك موقف انزعجت انا وياك، انا ممكن اخذ فتره ابتعد، سبيس بينه وأوضح له، فأقول نحتاج أن نأخذ وقت محمد عشان كل واحد يراجع أفكاره في هذه العلاقة، فأخذ وقتي ثم أرجع معك وأتعامل معك بشكل جيد. أخيرا الحفاظ على الاستقلالية، وجود علاقة لا يعني اختفاء الفرد، من الصحي أن يكون للكل الاستقلالية، أنا لي شخصيتي وأنت لك شخصيتك. العلاقات الصحية ترسم الحدود لكل شخص استقلاليته، حريته في يومه، في وقته، في حياته، هذا يجعل الشخص يشعر بالاستقلالية والرضا. فإذا كانت هذه المهارات موجودة عندك، فهذا إحنا نقول أنت في علاقة صحية. إن لم تكن موجودة، نقول احرص أنك تدرب نفسك على أن تكون هذه المهارات موجودة في شخصيتك.
1: طيب الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي والمعالج النفسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: شكرا أيضا موصول لك المستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: الحادية عشرة الضحى في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي العمل المشترك وأوضاع المنطقة. مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتأهيل مبانٍ تعليمية ومجتمعية بسوريا. استمرار التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز للقرآن بمكة. اعتماد سباهي لمركزي الجعلة والطرفية بتجمع القصيم الصحي. بلدية المهد تطرح 3 فرص استثمارية لتنمية القطاع التجاري. بيع 4 صقور في الليلة الرابعة من مزاد ملهم للصقور ب200,000 ريال. رفع تصنيف بطولة حائل الدولية لجمال الخيل إلى الفئة باء. إطلاق تنبيه هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض. وعربيا ودوليا، مسرع وإصابة 47 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بمصر. دراسة تظهر أن دهون البطن مؤشر للإصابة بأمراض القلب والسكري. تجاوز مستخدمي جيميناي للذكاء الاصطناعي 1,000,000,000 مستخدم. الأوروبيون يترقبون كسوفا كليا نادرا للشمس، وهو الأول منذ العام 2026. ارتفاع بطالة الشباب عالميا إلى أكثر من 12% في 2025. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض،

0: خط الوطن مسار الصمت ليس دائما فضيلة، كما أن الكلام ليس دائما شجاعة. بعض المواقف يكون الصمت حكمة تحفظ العلاقات وتمنع تصاعد الخلاف وتمنح الإنسان فرصة للتأمل قبل اتخاذ القرار، وفي مواقف أخرى يتحول الصمت إلى وسيلة للهروب من المواجهة أو خوف من الرفض أو تنازل عن الحقوق والمشاعر. كيف نميز بين الصمت اللي يعكس قوة ونضج والصمت اللي يخفي ضعف أو تردد؟ متى يكون اختيار الكلمات هو القرار الأكثر حكمة؟ وكيف نستخدمه في الوقت المناسب دون أن يصبح عبئاً علينا أو على علاقاتنا؟ هذا الموضوع اللي بنناقشه اليوم مع ضيف حلقتنا الأستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية. يا هلا وسهلا أستاذ وليد.
1: اهلا وسهلا بك استاذه هند وبالمستمعين والمستمعات، حياكم الله.
0: الله يحييك ويبقيك. استاذ وليد، في البدايه كيف نعرف نفرق بين الصمت النابع من الحكمه والصمت الناتج عن الخوف؟
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم، ثم اما بعد، طبعا الصمت النابع عن حكمه وكذلك الصمت النابع عن الخوف، الفرق بينهم هو الدافع. بمعنى الصمت الحكيم دائما يكون عبارة عن قرار واعي، دائما يهدف إلى الإصلاح، وكذلك يمنع تصاعد أي مشكلة. بمعنى متى ما وجدت المشكلة فعندما يكون الصمت حكيما فهو يمنع تصاعد المشكلة وزيادة هذه المشكلة، وكذلك الصمت يمنح فرصة للتفكير. طبعا الصمت الحكيم يعني متى ما كان الإنسان حكيما وهو صامت، فبالتالي حيكون عنده فرصة كبيرة للتفكير واتخاذ القرار المناسب، وأيضا يعكس ثقة الإنسان بنفسه. الصمت الناتج عن الخوف طبعا له مؤشرات كثيرة، من ضمن هذه المؤشرات هو دائما مرتبط بالرفض والعقوبة. أنا لن أتحدث، سأكون صامتا لأني خايف، خوفا من عقوبة، خوفا من ردة فعل الطرف الآخر. أيضا الصمت، الخوف هو الصمت الذي دائما يمنعني من المطالبة بحقي، يعني أخاف أنه أنا أطالب بحقي، يجعل شعوري شعور دائما شعور ندم، يزيد المشكلة بدلا من حل هذه المشكلة.
0: يعني أخاف من ردة الفعل فأسكت.
1: نعم، الخوف من ردة الفعل من الطرف الآخر. خوفي من ردة فعل الطرف الآخر.
0: جميل جدا. طيب إيش العلامات اللي تدل على أنه الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة؟
1: جميل جدا. طبعا علامات كثيرة جدا. خلينا نقول والله مثلا أول ما يكون بيني وبين الطرف الآخر حوار، فأنا أحاول أنه أنا أجل هذا الحوار، خلينا نتكلم بعدين، طيب مو الوقت الآن غير مناسب، نخليه بكرة، نخليه بعده، إلى آخره. أيضا أول ما نبدأ نتحدث عن موضوع الحديث في المواجهة، فتلاقي الشخص اللي طبعا يكون خايف من موضوع صمت الخوف، فتلاقيه دائما يكون عنده شعور بالضيقة، شعور بعدم الراحة النفسية، هذه عامل آخر. أيضا من العوامل كثرة المجاملات على حساب نفسي، بمعنى آخر أنه أنا أجامل الآخرين على حساب نفسي. أيضا أفقد لحقوقي، وهذا أمر مهم جدا، أنه يعني كيف أنت تتنازل عن حقوق كثيرة لك من أجل موضوع صمت هروبا من مشكلة، كذلك الشعور بالعجز عند التعبير، بمعنى آخر أنه هو ما يقدر يعبر عن رأيه في هذا الموضوع. هذه طبعا مؤشرات كلها إن وجدت فتدل أن الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة. وفي يعني نقطة أنا أحب أنبه لها دائما، يعني دائما إحنا بنقول

0: الحكيم هو الذي يختار الصمت لأنه قادر على الكلام. أما الخائف فدائما يصمت لأنه يشعر أنه لا يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع الكلام.
1: أيوة. وهنا يجي سؤال أو استفسار بأنه الصمت لا يكون دائما دليل على النضج، ممكن يكون دليل على الضعف والخوف.
0: صحيح. متى نقول بأن الصمت نضج؟ يكون الصمت نضجا عندما أعرف متى أتكلم ومتى يعني أعرف أنا متى أتكلم، متى الوقت المناسب لحديثي، وهل حديثي ذو مغزى وذو معنى، وكذلك أعرف أنا متى أصمت. هذا النضج عندما نقول عن هذا الإنسان بأنه فعلا إنسان ناضج. أما الصمت المستمر في جميع المواقف أو في أغلب المواقف فله يعني تأثيرات كثيرة. ضمن التأثيرات أنه والله شخص دائما الذي يصمت صمتا مستمرا فهذا شخص شخصيته شخصية ضعيفة. هو أيضا شخص خائف، خائف من ردة فعل الطرف الآخر، خائف من عدم تقبل الآخرين لرأيه، بمعنى آخر عدم احترام الآخرين لرأيه أو تعليقه أو حديثه. أيضا قد يلجأ بعض الأشخاص للصمت المستمر تجنبا للمسؤولية، والله أنا ما أبغى أتحمل مسؤولية، أنا ما أبغى أبادر وأقول أيوة أنا لها وأنا قدها ومدري مين، لا خليني بعيد وأصمت وخلاص مع الناس ومع الخيل يا شكرا على بلدهم يعني. وهنا نستذكر يعني قول نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو اليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فلم يذكر يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التخير بداية بالقول الخير، وإن لم يكن هناك خيرا في القول فالحل الآخر اللي هو موضوع الصمت. الصمت ثانيا كخيار ثاني ومقدم عليه قول الخير.
1: جميل جدا. أستاذ وليد، متى يكون التعبير عن الرأي والكلام عن الرأي أفضل من الصمت حتى لو كانت العواقب صعبة وهذا موقف صعب؟
0: كلامك صحيح أستاذة هند. خلينا نقول في بعض الأمور الصمت أفضل من الكلام، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن يكون فيها الكلام واجبا، يعني لازم أتكلم،
1: مثل
0: لازم أقول كلمة حق في أمور كثيرة. نقول رقم واحد الدفاع عن الحق، بمعنى لا أسكت عن الحق أبدا، متى ما وجدت الخطأ، متى ما وجدت أنه أنا لابد أن أتدخل وأتحدث وأعطي رأيي أو أدلي بدلوي، دفاعا عن الحق، إذن هنا الكلام واجب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عندما أجد أمامي ظلما يقع، وجدت ظلم واقع، فهنا لازم أنا أتدخل وأتكلم حتى أمنع هذا الظلم إذا كان الأمر بيدي. ثالثا الكلام يكون واجبا حماية لنفسي، يجي واحد يتبلى علي، شخص مثلا أعطى معلومات غير صحيحة عني، عن أسرتي، عن زوجتي، عن أبنائي، عن أطفالي إلى آخره، وحماية النفس هنا لابد أن يتحدث فيها الإنسان ويدافع عن نفسه، عن زوجته، عن أبنائه. وأيضا الكلام يكون واجبا عندما يكون الموضوع حفظا للكرامة،
1: حتى لو كان في عواقب صعبة أستاذ وليد، يعني حتى لو يضطر يواجه مثلا مسؤول مدير ومثلا مباشر الإدارة يواجه ناس أقوى منه،
0: حتى لو كان ذلك، لأنه في الأخير لا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق. يعني ليس من المعقول مثلا أن أتنازل، أني مثلا يجي شخص يظلمني وأنا أقول والله خوفا من المسؤول أو خوفا من صاحب المنصب العالي، أو أتنازل عن أمور تخص كرامتي خوفا من هذا المسؤول، تمام؟ فهذه أمور لا نسكت عنها أبدا.

0: لأنه دائما السكوت عن الظلم ليس حكمة، بل هو ظلم لنفسي، ظلم لذاتي، ظلم لشخصي. وسبحان الله، يعني الإنسان لما يسكت عن حقوقه أو بمعنى آخر لا يتكلم في أمور كثيرة مثل هذه، حتصبح عنده عادة، وإذا أصبحت عادة، العادة هذه حتجر وراها أمور أخرى قد يتنازل عنها، بسبب هو في البداية تنازل على الموقف معين، لكن لما أقف موقف حازم في الموقف الأول كده حتكون الأمور تمام، يعني وأنا أضع حدود بيني وبين الآخرين، لأنه نفسي وكرامتي وإظهار الحق ومنع الظلم هذه أمور مهمة جدا، الواحد يعني لا يتهاون عنها أبدا، هي أساسيات وهي مبادئ وقيم المفروض الإنسان فعلا لا يتنازل عنها.
1: الآن أستاذ وليد خلينا نسأل العكس، هل هناك مواقف يكون فيها الصمت نوعا من احترام الذات وليس استسلام؟
0: الصمت هو احترام الذات. نعم صحيح، هناك بعض المواقف يجب على الإنسان أن يكون أو يلتزم فيها الصمت احتراما لذاته، احتراما لنفسه، احتراما للآخرين. طبعا متى؟ في حالات معينة يكون ذلك. بداية عندما يأتي شخص ما ويحاول أن يسخر مني مثلا، في هذه الحالة الصمت وتجاهل هذه السخرية هذا هو الحل الأمثل لهذا الموقف، لأنه دائما الشخص الذي يحاول أنه مثلا يسخر مني مثلا أو يحاول أنه مثلا يستفزني هو يريد مني أو يريد مني ردة الفعل، فعندما أنا لا أجاريه في ردة فعله فأنا ما حققت له مبتغى، وأنا هنا تصرفت بحكمة، بمعنى آخر أنه أنا ما نزلت للمستوى الذي يريد أن يجرني إليها هذا. تمام؟
1: حلو.
0: أيضا من الأمور التي يجب أن نقف فيها صامتين احتراما لذاتنا مع عدم الاستسلام لذلك، اللي هو عندما أتحدث مع شخص آخر ويكون النقاش بيني وبينه نقاش أو جدال عقيم، يعني ما في فايدة مني أتكلم وأبدي رأيي وهو يبدي رأيه وهو إلى آخره، وفي الأخير ما وصلنا الحلول، ما في حل، كل واحد متمسك برأيه، كل واحد لا يحترم رأي الآخر، فما وصلنا لنقطة اتفاق بيننا. ففي هذه الحالة والله أنه أنا أنسحب من الجدال العقيم، أنسحب من الحوار مع الشخص الذي لا يحترم آراء الآخرين، هو أفضل حل في هذه الحالة. يعني حتى لو أني بدأت الكلام وجدت أنه والله الكلام يأخذ منحى آخر، أو مثلا الجدال لا فائدة منه، تحول الموضوع من نقاش إلى جدال لا فائدة منه، فهنا الأفضل الصمت والانسحاب من هذا الكلام. ليش؟ لأنه بكل اختصار ترى يا جماعة الخير الصمت رسالة قوية، ويعتبر الصمت في بعض الأحيان أعلى درجات الرد.
1: صحيح، وأبلغ من الكلام بعض الأوقات.
0: نعم صحيح.
1: أستاذ وليد برأيك إيش الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يختارون الصمت بدل من المواجهة؟
0: والله أسباب كثيرة، البعض منها مثلا يعود إلى التربية، يعود إلى الأسرة، يعود إلى الشخصية، في أسباب كثيرة جدا. خلينا نقول مثلا من أهم الأسباب التربية القائمة على الطاعة المطلقة. هناك للأسف بعض الآباء يربي أبنائه على الطاعة المطلقة، إذا أحد قال لك شيء قل له حاضر، لا تقول لا لأحد. طيب أنا ممكن أقول لا في موقف صحيح ما في مشكلة، لكن لما أقول لا في موقف خاطئ هنا المشكلة، فكذا أنا حجمت رأيي، وكذا أنا ما حيكون عندي أي رأي أو أي قرار، فبالتالي خلي يقول خليني أنا صامت، صمتي يعني قبولي، وهذا خطأ كبير قد يقع فيه بعض الآباء عند تربية أبنائهم. وطبعا الطفل الصغير هذا حيكبر، حيصبح في يوم من الأيام شاب، حيصبح في يوم من الأيام موظف، حيصبح صاحب قرار إلى آخره، فتجد أنه هذه الأمور تأثرت فيه.

0: أيضا من أهم أسباب التي تجعل الأشخاص يختاروا الصمت إنه والله مثلا خوفا من الرفض. أنا ممكن أقول رأيي أو أدلي رأيي، البقية سيعترضون أو البقية سيرفضون، ما يمنع حتى لو خالفك الآخرين. الأهم إنك تكون واثق من نفسك وتقول رأيك بكل صراحة. بعض الأشخاص أيضا اختار الصمت لأنه شخصيته للأسف الشديد شخصية ضعيفة، شخصية ضعيفة أو الشخصية نقدر نقول المهزوزة. أيضا هذه تجعل الشخص لا يدلي بدلوه، وهذه لها أسباب كثيرة. قد تكون الأسرة والوالدين أحد الأسباب، ممكن الطفل ينشأ مثلا أو الشاب ينشأ في أسرة مثلا متعودة على في بيئة غير آمنة، بيئة فيها ضرب وفيها شتم بين الوالدين أو بين الأخوة الكبار، أو حتى الطفل الصغير رأيه يحجم داخل الأسرة، بالتالي لا يستطيع أن يعبر عن رأيه إلى آخره. أحيانا أيضا يكون أحد أهم الأسباب اللي هي مرور الشخص بتجارب مؤلمة سابقة، موقف معين ممكن هو أدلى رأيه فيه، وبخ أو شتم أو
1: كانت ردة الفعل يعني عنيفة عليه،
0: كانت ردة الفعل عنيفة لم يقبل رأيه، وبالتالي أثرت عليه نفسيا، وبالتالي يقول لك لا خلاص أنا ما حأدلي بدلوي ولا حتكلم كلمة ولا حقول رأيي ولا حاجة. ليش؟ تجنبا للصراع، تجنبا للاختلاف، تجنبا للصدام مع الآخرين، أو أحيانا الخوف من خسارة العلاقات. الخوف من خسارة إيش؟ العلاقة، إنه أنا أخاف مثلا إنه أنا أخسر علاقة بيني وبين شخص آخر بسبب إني أنا قلت رأيي أو أدليت بدلوي إلى آخره. هذه أيضا من الأمور والأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يختارون الصمت. في الأخير الثقة بالنفس مهمة جدا، وثقتي برأيي واقتراحاتي هذه أمور مهمة جدا، وتعتبر يعني هي متى ما كان الإنسان واثق من نفسه حيث يقول رأيه بكل أريحية، متى ما الإنسان كانت ثقته ونفسه ضعيفة أكيد طبعا أنه ما حيقول رأيه بشكل واضح وشكل سليم.
1: جميل أستاذ وليد، كيف يعرف الإنسان يقيم موقفه أنه الآن هو صامت بحكمة أو أنه يهرب من مشكلة؟
0: طيب جميل، هنا عشان إحنا نجاوب على هذا السؤال قبل ما الإنسان يحكم على نفسه يسأل نفسه ثلاثة أسئلة مهمة جدا. إذا قرر الصمت، السؤال الأول لماذا سأصمت؟ ليش أنا حصمت؟ ليش أنا ما حتكلم؟ طيب السؤال الثاني اللي أسأل في نفسي، هل سيحل أو سيحل صمتي المشكلة أم لا؟ السؤال الثالث وهذا أيضا مهم جدا، هل سأندم لاحقا في حال صمتي أم لا؟ أسأل نفسي هذه ثلاثة أسئلة، وبعد ما أجاوب على هذه ثلاثة أسئلة أنا أقدر أقرر والله ارتحت وإجاباتي مطمئنة، الصمت هنا حكمة والصمت هنا واجب.
1: جميل.
0: أما إذا والله وجدت أنه والله صمتي بسبب خوف أو قلق أو توتر، فهذا مؤشر خطير يدل على أنه أنت قاعد تهرب من الحديث عن طريق إيش؟ الصمت.
1: حلو، ثلاث أسئلة يجاوبها من خلالها يقدر يحكم على موقفه، هل هو كان صامت بسبب الخوف أو هو كان
0: نعم صحيح
1: اتخذ موقع حكيم. طيب أستاذ وليد، تعلم الصمت هل هو مهارة؟ وإذا كانت مهارة كيف نقدر نكتسبها؟ وبنفس الوقت يعني مهارة الصمت إذا عرفنا قواعدها وأصولها واكتسبناها، كيف نتعلم أننا ما نخسر حقنا في التعبير لاحقا؟ لأنه في أشخاص إذا تعودوا منك الصمت فما عاد حتى يسألوك عن رأيك بعدين.
0: صحيح صحيح. هل الصمت مهارة؟ طبعا نعم الصمت مهارة يكتسبها الإنسان، وتعتبر هذه المهارة من أهم مهارات الذكاء العاطفي أو إحنا نسميه الذكاء الوجداني. مهارة مهمة جدا يجب أن يكتسبها الإنسان. هذه المهارة تكتسب من خلال استماعك للآخرين أكثر،

0: استماعك لوالديك، استماعك للمسؤولين، استماعك لمعلميك، استماعك لمن هو أكبر منك. هنا أنا أقدر أكتسب هذه المهارة. أيضا أكتسب مهارة الصمت عن طريق تحكمي في مشاعري، ردود فعلي. مشاعري هي عبارة عن ردود فعلي، فأنا متى ما استطعت التحكم في مشاعري أنا الآن بدأت أكتسب مهارة إيش؟ الصمت. أيضا التفكير قبل الرد، وهذه مهمة جدا. يا كثر الأشخاص المتعجلين أو المستعجلين في حديثهم. عمري أنا ما حتعلم مهارة الصمت وأنا أسابق الآخرين في الردود. المبادرة في الرد ليس شطارة، أو بمعنى آخر المبادرة في الرد لا يعني بأنك إنسان متعلم وإنسان تفهم كل شيء، لا. افهم السؤال جيدا بجميع محاوره وجميع جزئياته، وبعد ذلك ابدأ إجابتك. اصمت حتى تأخذ وقتك الكافي لتجهيز الإجابة، ثم بعد ذلك ابدأ الإجابة. فهذه مهارة مهمة جدا من مهارات الذكاء العاطفي. أيضا اختيار الوقت المناسب للرد. كلما كان الإنسان صامتا أكثر يستطيع أن يختار الوقت المناسب للرد والرد المناسب. أيضا أيضا من الأمور المهمة جدا التعبير بهدوء بعد انتهاء الانفعال، وهذه أيضا من الأمور المهمة جدا والتي يجب علينا أن نركز عليها،
1: وتحتاج تدريب. يعني أستاذ وليد ما هي سهلة، يعني مهارة أن الإنسان يسمع ويأخذ وقته قبل ما يرد. أتوقع الناس الحارين أو العجلين بالنسبة لهم هذا شيء صعب.
0: صحيح كلامك، لابد أنه تحتاج المهارة هذه إلى تدريب أكثر، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يعني تعلم من أصحاب الخبرات. يحتاج فيها الإنسان أنه هو يطور من ذاته ويطور من هذه المهارة، حتى لو يأخذ دورات تدريبية، لو يعرف، لو يأخذ يقرأ مثلا في بعض الكتب التي تعلم الصمت وإلى آخره. لكن إحنا مشكلتنا أنه إحنا دائما عجلين في موضوع أنه والله شخص هو بيسأل السؤال لسه حتى ما كمل نص السؤال أنا اللي أنا نطيت وجاوبت، أو مثلا حوار بيني وبين شخص آخر هو بيتكلم في وجهة نظر أنا نطيت وبسرعة وقاعد أقول وجهة نظري أنا من قبل ما هو يكمل رأيه. طب هو ممكن بيسأل في أمر آخر غير تفكيري أنا. لا، أعطي السائل حق في طرح السؤال أو إبداء رأيه، وأنت أيضا كشخص خذ وقتك في الإجابة بعد ما تأخذ يعني وقتك الكافي في عملية الصمت عشان تكون إجابتك إجابة حكيمة.
1: لأنه صمت دائماً نقول أستاذ وليد الصمت هو جزء من الكلام اللي أنت قلته قبل كذا، إن هو أنك تسمع غيرك، فأنت كيف حتسمعهم إذا ما سكت؟ فالصمت هنا راح يعطيك مجال أنك تسمع الشخص اللي قدامك أصلا.
0: صحيح، وإحنا دائما نقول كقاعدة في تطوير الذات ليس المطلوب من الشخص أن يصمت دائما، بل المطلوب منه أن يعرف متى يتحدث وكيف يتحدث، لأن الكلمة هي سلاح ذو حدين. متى ما خرجت منك فأنت مسؤول عنها، أنت كشخص كبير عاقل مسؤول عن الكلمة التي تخرج منك. فالأفضل دائما أن نصمت، وبعد ذلك نعرف متى نتحدث وكيف نتحدث.
1: جميل جدا. أستاذ وليد، إيش الفرق بين الصمت الواعي والصمت السلبي؟
0: صمت واعي وصمت سلبي. خلونا نبدأ بالصمت السلبي. الصمت السلبي هو الصمت الذي ينتج عنه خوف، قلق، توتر، استسلام للآخرين. أنا صامت مو عشان شيء، والله خايف من الطرف الشخص الآخر اللي قدامي، أخاف أني أنا أبدي وجهة نظري، رأيي ما حيقدم ولا حيأخر، بس جابوني عشان أقر واتخذ قرار، والقرار مملى علي، يعني ما لي رأي أساسا في هذا القرار. طبعا أكيد حيولد قلق وتوتر وأيضا كبت لآراء الآخرين. هذا كلها مؤشرات إن وجدت فتدل على أن هذا الصمت الآن هو صمت سلبي. أما الصمت الواعي فهو الصمت الذي يكون لهدف، يعني أنا ما لي صامت كذا، لا، أصمت لهدف معين أنا أحتاج إنه أنا أحقق هذا الهدف. الصمت الواعي يكون اختيار وليس إجبار. ما في أحد أجبرني على الصمت، أنا قاعد أصمت عشان أفهم أستوعب وبعدين أقول رأيي. الصمت الواعي هو الصمت الذي يكون له توقيت معين، أنا أصمت لكي أختار الوقت المناسب لصمتي في البداية وبعدين أختار الوقت المناسب لحديثي. أكيد الصمت الواعي، بما أن الصمت السلبي يولد التوتر والقلق والخوف، أكيد الصمت الواعي عكسه تماما يولد الطمأنينة والراحة النفسية لهذا الشخص الذي اختار فعلا أن يكون صمته صمتا واعيا.
1: جميل جدا. كيف نقدر نقول أستاذ وليد أنه الخوف من الرفض أو من الانتقاد في قرار الشخص بالصمت؟ يعني يمكن مرينا على النقطة هذه، ولكن أنا أحتاج أن أفهم كيف ممكن يأثر الخوف من الرفض أو الانتقاد في قرارات الشخص بالصمت.
0: طيب لها برضو مجموعة نقاط. دائما يجعل الشخص يخاف من قول رأيه. أنا دائما أخاف من قول رأيي، أخاف أنه أقول رأيي عشان ردة فعل الآخرين أو وجهة نظر الآخرين. أيضا يجعل الشخص دائما يوافق الجميع، إيش ما قالوا، إيش القرار اللي اتخذوا، إيش القرار اللي أجمعوا عليه، أنا معاهم. أيضا يجعل الشخص دائما يسعى ويعيش من أجل إرضاء الآخرين وليس من أجل إرضاء نفسي، ليس من أجل أن أبدي وجهة نظري، لا، أن أوافق وجهة نظر الآخرين. يجعل الشخص دائما يفقد الثقة بنفسه. ما في ثقة بنفسه الشخص اللي مع الناس ورفض وانتقاد وإلى آخره، عشان بالتالي هو يصمت، ثقته بنفسه حكيف حتكون، حتكون طبيعي. ثقة في شخصه أو في ذاته أو في نفسه ثقة ضعيفة جدا. نعم، قد في بعض الأحيان تكون شخصيته مطموصة أو بمعنى آخر شخصيته غير موجودة فيه، على قولتهم يعني بالعامي يقولوا إيش، كلمة توديه وكلمة إيه
1: تجيبه
0: وكلمة تجيبه. ما له رأي حتى عند الناس الأقل منه، برضو كمان ما عنده رأي. يعني إذا كان هذا الشخص متزوج ما عنده رأي أو كلمة أمام زوجته مثلا، ما عنده رأي أو قرار أو كلمة أمام أبنائه، فما بالك لما نتكلم عن المجتمع الخارجي، مديره، زملائه في العمل، أصدقائه، أقاربه، الكل حيأثروا عليه. وبالتالي حيكون صوته للأسف صوت غير مسموع، صوته غير مسموع لأنه شخصيته أساساً طمست تماماً.
1: صحيح. الأفراط في الصمت أستاذ وليد كيف ممكن ينعكس على الصحة النفسية؟
0: والله الصحة النفسية شيء مهم جداً في حياة الإنسان. فدائما الشخص الذي يفرط في الصمت، خلينا نتكلم، يفرط في الصمت بشكل ايش؟ سلبي.
1: بشكل سلبي. اوكي،
0: نعم، اللي احنا بنتكلم الان عن الصمت السلبي وليس الصمت الواعي.
1: صحيح،
0: تمام. فعندما يفرط الشخص في الصمت السلبي اكيد حيأثر سلبا على صحته النفسيه، لانه حيكون انسان للاسف الشديد دائما يعيش في قلق.
1: صحيح، وتوتر،
0: دائما يعيش في توتر، استسلام، اكتئاب، احتقان داخلي، هو من داخله محتقن، من داخله يحس بتأنيب الضمير انه ما ابدا رايه، في داخله يحس بانخفاض في تقدير الذات، وهذا اللي تكلمنا عنه انه هو شخصيته اساسا شخصيه ضعيفه ومهزوزه والى اخره. وقد يكون في يوم من الايام يصل هذا الشخص إلى مرحلة الانفجار، ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط كثيرة جدا. قد يصل في يوم من الأيام إلى مرحلة الانفجار، تكون مثلا تتولد منه ردة فعل ما في أحد كان يتوقع أنه هذه ردة الفعل تكون من الشخص الآخر. السبب ضغوطات جمعت مع بعض، قلق، توتر، اكتئاب، احتقان داخلي، انخفاض تقدير الذات وإلى آخره، انهزاز الشخصية وإلى آخره. ممكن في يوم من الأيام يتولد عنده انفجار داخلي وردة فعل غير متوقعة. تمام. فهذه أمور خطيرة جدا جدا جدا.
1: إذا والله ما نبغى نوصلها صراحة، لأنه بعد الانفجار ما عاد في كنترول، يعني خلاص بتكون النتيجة النهائية. طب علشان ما نوصل إحنا لهذه المرحلة، وعلشان أبنائنا يتعلموا من بدري كيف يعملوا كنترول على موضوع الصمت والكلام، كيف أنا أقدر أعلم أبنائي متى يتكلم ومتى يسكت؟ لأنه السكوت هنا بيكون أفضل.
0: جميل جدا. إحنا طالما نتكلم عن الأبناء، إذا إحنا بنتكلم الآن عن دور الأسرة وكذلك دور المدرسة، والأسرة والمدرسة كلاهما يكمل الآخر. الأسرة تكمل المدرسة والمدرسة تكمل الأسرة، وإن كان الدور الأكبر على الأسرة. 4 قواعد مهمة جدا يجب أن نعلمها أبناءنا. أولا، متى ما وجدت ظلما تكلم وتحدث وابتعد عن الصمت السلبي. ثانيا، اصمت يا ابني أو يا ابنتي عند الغضب. عندما تكون غاضبا اصمت، لا تتحدث، وعندما تتحدث تحدث أو تكلم مع الآخرين باحترام. عندما يتحدث الآخرين احترم الرأي والرأي الآخر، واصمت دائما وابتعد عن السخرية والشتائم والمهاترات. وقبل 4 قواعد اللي ذكرناها قبل قليل، أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، أنتم قدوة لأبنائكم. هذه القواعد لا تحفظ لأبنائنا، ما أجي أقول لهم ترى 1 2 3 4، لا، هم يرون أمامهم القدوة. متى ما كان القدوة يقوم بذلك أكيد هم حيتعلموا منه. متى ما شاهدوا القدوة هذه يفعل هذه الأفعال أكيد هم حيقتدوا فيه. لكن
1: هذه رسالة لكل مربي، يعني سواء أم أو أب أو مثلا طفل يتربى عند جدانه أو يتربى عند عمامه، كائنا من كان هذا المربي لازم يعرف أنه هو قدوة. والأطفال دائما نكرر نفس الجملة أنهم يتعلموا بالتقليد، فأنت لازم تكون لهم قدوة علشان يمشوا على خطاك بعد كده.
0: نعم صحيح.
1: جميل جدا. طيب أستاذ وليد، كيف تختلف قيمة الصمت باختلاف الموقف أو باختلاف الشخص اللي نتعامل معه؟
0: والله هذه جزئية جدا جميلة وجدا خطيرة. متى يكون الصمت حكمة نقدر نسميها، ومتى يكون الصمت غير حكمة؟ خلينا نقول والله مثلا أنا موقفي الآن مع شخص غاضب، شخص اللي أمامي شخص غاضب، فهنا أقول مباشرة الصمت مع الغاضب
1: حكمة.
0: فيها كلام لا يختلف عليها كمان. الصمت أمام الجاهل
1: حكمة برضه،
0: حكمة وراحة. أنا خلاص بدل ما أتعب نفسي مع هذا الجاهل أصمت وأغادر الموقف. أما الصمت عندما يكون أمام الحكيم أو مع الحكيم فهو احتراما له وتعلما منه. أنا لما أكون مع شخص حكيم ما شاء الله تبارك الله وقاعد يتكلم ويتلي رأيه وأستفيد منه وأستفيد من خبراته، فأنا عندما أصمت في هذه الحالة أنا قاعد أحترم هذا الشخص وقاعد أتعلم من هذا الشخص. أما الظالم، فالصمت أمام الظالم إذا أنا صمت وسكت فأنا أعتبر الآن شخص مشارك له في عملية الظلم. فالصمت أمام الظالم لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن أقول كلمة الحق وقتها. إذن نختصر هذا الكلام كله ونقول القيمة ليست في الصمت نفسه، وإنما في أثر الصمت. إذا كان أثر الصمت إيجابي يفضل الصمت، أما إذا كان أثر الصمت سلبي زي حالة الشخص الظالم فهنا لابد أن أتدخل وأن أتحدث. مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
1: أستاذ وليد، خلينا نختم هذه الفقرة بنصيحة أو قاعدة ممكن تساعد الناس على التمييز بين الصمت الحكيم والصمت الهادئ.

0: نقول إذا كان الصمت يحفظ القلوب ويحفظ الود والمحبة والألفة فهو حكمة، أما إذا كان صمتي يضيع الحقوق فهو للأسف هروب. هل صمتي لأنني لسبب خوف يملكني، أم صمتي يعتبر لأنني أملك نفسي وأستطيع أن أعبر برأيي؟ متى ما كان أنا أقدر أصمت لحكمتي وأملك نفسي وأملك زمام أموري وأستطيع أن أخذ حقي بصوتي، فأنا الآن صمتي يعتبر حكمة. خوف، قلق، توتر، صمتي يعتبر هروب من الحقيقة ومن المسؤولية.
1: جميل جدا أستاذ وليد، خلينا ننتقل الآن أنا وأنت مع مستمعينا الكرام وفقرة صح أو خطأ. يعد الصمت في جميع المواقف دليلا على الحكمة، صح أم خطأ؟
0: طبعا خطأ. الصمت في بعض الأحيان قد يكون حكمة، وأحيانا كما ذكرنا قد يكون خوفا أو ضعفا أو هروبا، ويختلف باختلاف الموقف.
1: كثرة الكلام تجعل الآخرين يفهمون مشاعرك أكثر، صح أم خطأ؟
0: طبعا غير صحيحة. ليس بكثرة الكلام يفهمني الآخرين، يفهمني الآخرين بوضوحي وصدقي وحسن توقيتي لاختيار الكلمات المناسبة في الوقت المناسب.
1: آخر جملة معانا أستاذ وليد، حسن اختيار وقت الكلام والصمت يساعد على بناء علاقات صحية.
0: صحيحة 100%. دائما علاقاتنا الناجحة تقوم على حسن التواصل مع الآخرين والتوازن ما بين الاستماع والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر.
1: أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا بيكي وبالمستمعين والمستمعات، شكرا لكم.
1: حياك الله، مع السلامة.
0: مع السلامة.

ببساطة، الصمت ليس دائماً ضعفاً، فقد يكون نابعاً من الحكمة وحسن التصرف، وقد يكون أحياناً نتيجة للخوف أو التردد، والفرق بينهم يكمن في السبب والأثر الذي يتركه الصمت على الإنسان. أهم خطوات لتميز الصمت الحكيم عن صمت الخوف. 1. اسأل نفسك عن سبب صمتك، هل هو نابع من الحكمة وحسن التصرف أم سبب الخوف والتعبير عن رأيك؟ 2. تحدث عندما يكون في كلامك حق أو فائدة، فالحكمة تعني اختيار الوقت والأسلوب المناسب. 3. لا تجعل الخوف يمنعك من التعبير عن رأيك، وكن واثقاً وتحدث باحترام عند الحاجة. 4. وازن بين الصمت والكلام، فليس كل موقف يحتاج إلى حديث، وليس كل موقف يستحق الصمت. وفي الختام، الصمت يكون قوة عندما يكون قراراً واعياً نابعاً من الحكمة، ويصبح عائقاً عندما يكون بسبب الخوف. لذلك احرص على أن يكون صمتك اختياراً يعكس ثقتك بنفسك وحسن تقديرك للمواقف. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المنغروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وحياكم الله في إطلالة أسبوعية بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه المرة سيكون حديثنا حول دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني. قام بهذه الدراسة كل من الأستاذ الدكتور رشود الخريف، ويساعده في ذلك الدكتور محمد بن سيف القحطاني. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفا دائما في برنامجنا.
2: حياكم الله.
1: نتكلم في البداية عن فكرة هذه الدراسة والهدف منها.
2: من أهداف هذه الدراسة هو تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها. في المملكة العربية السعودية وإظهار تباينها المكاني، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين حسب المنطقة الإدارية. وكذلك هذه الدراسة يعني اهتمت بتفعيل دور المعاقين بشكل أكبر داخل مجتمعاتهم بشتى النواحي الحياتية المختلفة، سواء كانت الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية. وتحاول عدد من المجتمعات القيام بإجراءات تجاه المعاقين، كدمج ذوي الإعاقة في مراحل التعليم العام، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، وتفعيل دورهم في المجتمع. وهذا ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في الدولة وعلى المعاقين وأسرهم. وفي حين أن عدم الاهتمام بالمعاقين يمكن أن يحول هذه الفئة إلى عبء اقتصادي واجتماعي كبير يمس بكرامتهم. وعلى الرغم من أهمية الإعاقة، فقد كانت بيانات الإعاقة في المملكة العربية السعودية شحيحة، يعني إذا اقتصرت في الغالب على عينات صغيرة في مناطق محدودة في المدن، وهي لا تمثل المجتمع السعودي تمثيلا صادقا. وكثير منها ركز على المجال التربوي أو المجال الطبي. ونتج من هذا الوضع ندرة الدراسات التي تناولت معدلات الإعاقة على المستوى الوطني أو التوزيع المكاني للمعاقين في المملكة وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، مما أثر ذلك على البرامج والاستراتيجيات المناسبة لتقديم خدمات أفضل لهذا النوع. من أهداف هذه الدراسة يعني تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها في المملكة العربية السعودية، إبراز التباين المكاني لمعدلات الإعاقة في المملكة.

0: وقياس الإعاقة. ولذلك من الناحية النظرية يعني تسهم هذه الدراسة في فهم الإعاقة في المملكة، وتثير تساؤلات بحثية جديدة، وتشجع دراسات عميقة، وتحفز على تطوير طرق قياس الإعاقة وتحسين مستوى دقة البيانات. ومن الناحية التطبيقية يعني من المؤمل أن تسهم بعض نتائج هذه الدراسة في دعم القرارات ذات العلاقة بالإعاقة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي. هذا باختصار ما تطرقت إليه الدراسة.
1: والحاجة ماسة جدا، يعني من غير دراسات لا يمكن أصلا حل كثير من المشاكل، فكيف بمشكلة مرتبطة بأمراض، بخدمات مقدمة من الدولة وتوزيعها الجغرافي وتوزيع الإمكانات فيها؟
0: صحيح، لذلك يجب الإبراز المكاني الذي تحدث عنه الباحثان يساهم في دعم القرار فيما يخص هذه الفئة العزيزة.
1: ماذا عن حجم الإعاقة في المملكة؟ هل هي في ازدياد؟ والأنواع، هل فيه انحسار في بعض الأنواع مثلا من خلال نظرة الباحثين؟
0: إذا أتينا إلى معدلات الإعاقة في المملكة، بدءا كما ذكر الباحثان بأن معدل الإعاقة للسعوديين بلغ 9 لكل 1000 من السكان، ويرتفع قليلا للذكور إلى 11، بينما ينخفض لدى الإناث إلى 7، ويعزى ذلك إلى ملابسات الإدلاء ببيانات الإعاقة، بالإضافة إلى أن الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث. فالنظام في المملكة لم يسمح بقيادة المرأة إلا منذ سنوات قليلة، فمن المتوقع أن يتعرض الذكور للحوادث المرورية والإعاقات الناتجة بمعدلات أعلى منها عند الإناث، وهذا الذي ساهم في ارتفاع معدل الإعاقة. وبالمقارنة مع الدول المجاورة، يعني ينخفض معدل الإعاقة في المملكة العربية السعودية مقارنة بالأردن. يعني مثلا في الأردن بلغ ضعف عدد الإعاقات الموجودة في المملكة، وانخفض عدد الإعاقات الموجودة بالمملكة إلى البحرين إلى النصف تقريبا، مما يدل يعني على تشابه الظروف المعيشية وكذلك تصنيف الإعاقة وأساليب جمع البيانات في المجتمعات الخليجية، خاصة أن دول الخليج تسعى إلى توحيد تعدادات السكان من حيث المحتوى. ولكن عندما نأتي إلى على مستوى العالم، فنجد معدل الإعاقة مرتفع مقارنة بالمعدل في المملكة، وهذا يعود إلى اختلاف تصنيف الإعاقة من مكان إلى آخر ومن منظمة إلى أخرى. فقد أشارت منظمة الصحة العالمية عام 2011 إلى أن الإعاقة تختلف تعريفاتها بين حقول العلم المختلفة، وكذلك من زمان إلى زمان آخر، وبذلك تعد مفهوما متغيرا متطورا. وتبعا لذلك يتأثر معدل الإعاقة بناء على المفهوم المعمول به بالدولة، إما ارتفاعا وإما انخفاض.
1: ماذا عن التباين المكاني في الإعاقة في المملكة؟ يعني أمر قد يدعو للاستغراب قليلا، لأنه يعني البلد واحد، فلماذا مثلا تكثر إعاقة في منطقة على حساب منطقة أخرى؟
0: ذكر الباحثان يعني هناك تباينا مكانيا محدودا بين المناطق الإدارية، فقد سجلت جازان أعلى المعدلات بنحو 11%، ومن ثم تلتها 3 مناطق بنحو 10%، وهي عسير وحائل والباحة، ومن ثم سجلت 7 مناطق إدارية معدلات ممثلة للمعدل الوطني البالغ 9%، وهذه 7 مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ونجران والجوف، في حين سجلت منطقتان أدنى معدل للإعاقة بنحو 80%، وهي تبوك والحدود الشمالية. ويعزى ارتفاع معدل الإعاقة في مناطق كجازان والباحة وعسير إلى ارتفاع كبار السن 65 سنة فأعلى، فتعود هذه الفئة إلى هذه المناطق بعد التقاعد، وهي الفئة التي تحمل أعلى معدل للإعاقة بين الفئات العمرية الأخرى. يعني بلغت نسبة كبار السن المعاقين في جازان 20%، وبلغت في الباحة 21%، وفي عسير 15%، علما بأن نسبة كبار السن من إجمالي المعاقين في المملكة لا تتجاوز 10%.

0: ومن إجمالي السكان 3%. هذا باختصار معدل الإعاقة في المناطق الإدارية بالمملكة.
1: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا مرة أخرى، ولازال حديثنا في دراسة الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني، للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمعاونة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. تحدثنا أستاذ طارق عن معدلات الإعاقة وحجمها، ماذا عن أنواع الإعاقة في المملكة؟
1: أنواع الإعاقة تصنف إلى 7 أنواع رئيسة. يأتي التخلف العقلي في مقدمة أنواع الإعاقة، فبلغت نسبة المصابين بالتخلف العقلي 21% مع تفاوت بسيط بين الذكور والإناث، أي في الذكور 21% والإناث 20%. ولأن الإعاقة تأتي نتيجة أسباب متعددة، أو التخلف يأتي نتيجة أسباب متعددة وراثية وبيئية، وغالبا ما يأتي لأسباب وراثية، من أهمها زواج الأقارب، ولأنه يكثر في المجتمع السعودي، فيكون ارتفاع نسبة التخلف العقلي في المملكة نتيجة لذلك. وتأتي في المرتبة الثانية من أنواع الإعاقات الشلل بنسبة تصل إلى 21% مع بعض الاختلافات البسيطة بين الذكور والإناث، ففي الذكور يرتفع إلى 21% وينخفض إلى 20% للإناث، وهذا الفارق البسيط يعود إلى الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث. وفي المرتبة الثانية تأتي إعاقة البصر أي الكفيف بنسبة تصل إلى 16% مع تفاوت كبير بين الذكور والإناث، فقد بلغت بين الذكور نحو 14% وارتفعت إلى 18% في الإناث. وفي المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية تأتي إعاقة السمع الصم والبكم بنسبة 14% مع فارق بسيط بين الذكور 13% إلى الذكور و 15% إلى الإناث. يعني ومن اللافت للنظر هو ارتفاع نسبة الإناث الكفيفات والصم والبكم، على العكس من أنواع الإعاقة المذكورة آنفا التي شهدت ارتفاعا في نسب الذكور مقارنة بالإناث. ويقول الباحثان بأن عدم الاهتمام بالمولود الأنثى بعد الولادة قد يجعلها عرضة للإصابة ببعض الإعاقات مثل العمى والصمم ونحوها. أما المرتبة الرابعة فتحتلها فئة الإعاقة السمعية أصم مطرش بنسبة إجمالية تبلغ 4% وترتفع قليلا لدى الإناث مقارنة بالذكور. في المرتبة الخامسة تأتي الإعاقة الناجمة عن فقد عضو من أعضاء الجسم بنحو 3.7%، ويلاحظ ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل ملحوظ، يعني بلغت لدى الذكور نحو 5% بينما بلغت لدى الإناث 3%، وهذا الفارق يعود إلى زيادة الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث، وكذلك الحوادث الصناعية وغيرها. بقية الإعاقات التي يصعب تصنيفها ضمن الأنواع المذكورة آنفا فتمثل 21%، ولا يوجد هناك تفاوت يذكر ما بين الذكور والإناث فيها، مع ملاحظة أن نسبة المعاقين الذين يدخلون ضمن هذه المجموعة تتجاوز 5 المعاقين على مستوى المملكة، وهذا يثير تساؤلات حول دقة تصنيف الإعاقة.
0: هذه الإعاقات بهذا التنوع ويعني هذا التصنيف الذي هو عالمي ومحلي يحتاج إلى شيء من الخصائص في الخدمة في مناظرة هذه الإعاقات، ويعني فهم الخصائص المناسبة لكل حالة.
1: مثلا هو ذكر من الخصائص للمعاقين هو التركيز.

0: كيب العمري السكاني بين المعاقين، وتحدث في ذلك قائلا بأن يجب أن يكون هناك مقارنة بين الذكور والإناث في هذا الأمر، ووجدنا في بعض الإعاقات كيف يزداد فيها الذكور على الإناث، وإعاقات أخرى كيف تزداد الإناث على الذكور، لبحث أسبابها ومسبباتها ودوافعها. وهذا النوع من التركيب السكاني له أهمية كبيرة، لأنه يؤثر في بعض الخصائص السكانية، وكذلك يؤثر نوع الإنسان ذكر أو أنثى بشكل مباشر على متطلباته وسلوكياته. ويعني إذا أتينا مثلا إلى نوع من النسب مرتفع في جميع مناطق المملكة دون استثناء، ونأتي إلى نوع آخر نجد أنه متباين من منطقة إلى أخرى، فكانت أعلى نسبة للمعاقين مثلا في نوع من الإعاقة في منطقة القصيم بنسبة 161 حالة، ويقول بأن نسبة هذا النوع لدى السعوديين في القصيم لم يكن أعلى المناطق، بل جاءت منطقة الحدود الشمالية وبلغ فيها هذا النوع إلى 154، في حين بلغ هذا النوع أدنى ما يكون في الجوف ونجران. فهذه تدعو يعني إلى التساؤل. ومن الخصائص أيضا هي الحالة الزواجية للمعاقين السعوديين 15 فأكثر، وصنف الحالة الزواجية في الغالب إلى 4 حالات: لم يتزوج أبدا، ومتزوج أو متزوجة، أو مطلق ومطلقة، وأرمل وأرملة. ويقول يظهر من بيانات المعاقين الموضحة في هذه الدراسة أن الذين لم يسبق لهم الزواج يمثلون الأغلبية من المعاقين بنحو 56%، وهذا أعلى بكثير مما هو سائد في المجتمع، ولا يوجد حتى تفاوت بين الذكور والإناث في ذلك. ويقول أن العوامل المتشابهة في التي تحول عدم الزواج بين المعاقين، وخصوصا أن بعض الحالات الإعاقة الشديدة لا تسمح بالزواج كأولئك الذين يعانون من التخلف العقلي والشلل. وكذلك من الخصائص للمعاقين التي تطرق إلى الباحث هو التركيب العمري للمعاقين السعوديين. ويقول بالإضافة إلى جانب ارتفاع معدلات الإعاقة بين الذكور بوجه عام، يلاحظ تفاوت في الفئات العمرية، فتأخذ معدلات الإعاقة اتجاها تدريجيا نحو الارتفاع من بداية الفئات العمرية حتى تصل إلى الذروة في الأعمار المتقدمة، خاصة الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما. يقول بلغ المعدل فيها 6% في الأعمار أقل من 80 سنة، بينما فوق 80 بلغ 8%. فهذا باختصار خصائص المعاقين التي تطرق إليها الباحثان.
1: نختم بالحديث عن النتائج والتوصيات من هذا البحث.
0: يعني ذكر نتائج كثيرة وتوصيات كثيرة، لعل أبرزها يقول بلغ معدل الإعاقة لدى السعوديين في المملكة إلى 12% بين الذكور، وينخفض إلى 7% بين الإناث. ويقول بالرغم من التفاوت الملحوظ في معدلات الإعاقة بين المملكة ودول الخليج وكذلك دول العالم الأخرى، فإن معدلات الإعاقة في المملكة تعد منخفضة جدا مقارنة بالدول الأخرى. ويقول ربما يعود ذلك جزئيا إلى الاختلاف في تصنيف الإعاقة. ويقول أيضا كما ذكرنا بأن ارتفاع نسبة الإعاقة عند الإناث في فقد البصر وفقد السمع بنسبة أعلى من الذكور، ووصلت الدراسة إلى نسبة الإعاقة عند الصم بين المعاقين السعوديين في المملكة 4%. ويقول أن يتركز 82% من المعاقين السعوديين في المملكة في 6 مناطق، هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير وجازان والمدينة المنورة، في حين يتوزع 18% على 7 المناطق إدارية: القصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية ونجران والباحة والجوف. ويقول أن أكثر من نصف المعاقين السعوديين لم يسبق لهم الزواج أبداً. وأيضا أتت الدراسة ويعد مجتمع المعاقين السعوديين في المملكة مجتمعا فتيا، إذ يمثل صغار السن أقل من 15 عاما أكثر من ربع المعاقين في المملكة، وذلك انعكاس لطبيعة التركيب العمري للمجتمع السعودي. وخلصت هذه الدراسة إلى توصيات، منها لابد من توحيد معايير تصنيف الإعاقة وإجراءات جمع البيانات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بما يتوافق مع توصيات المؤسسات العالمية العامة في مجال الإعاقة مثل منظمة الصحة العالمية. وكذلك لابد من السعي الجاد لتحسين دقة بيانات الإعاقة والكشف عن سبب الاختلاف الكبير بين مصادر البيانات السكانية في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد بيانات التعداد السكاني عام 2010 والمسح الديموغرافي عام 2016. وذكر بضرورة التوعية بعمل فحوصات قبل الزواج للحد من إعاقات التخلف العقلي التي تأتي في مقدمة أنواع الإعاقة، وكذلك محاولة الحد من الحوادث المرورية قدر الإمكان لأنها تسهم في ارتفاع معدلات الإعاقة. وذكر لابد من إجراء مزيد من الدراسات التي تركز على شدة الإعاقة ومدى توظيف المعاقين وإشراكهم بفعالية في الأنشطة المختلفة.
1: الحقيقة نموذج التعامل مع الإعاقة في المملكة نموذج مثالي، من جهات حكومية، من هيئات، من جمعيات، ولكن يعني كل هذه الخدمات أو التسهيلات أو الإجراءات يجب أن يقابلها وعي مجتمعي في الاستفادة المثلى من هذه الخدمات، التسهيلات الموضوعة، حتى البنية التحتية الموضوعة، البلديات تضعها، لكن هل المجتمع يتعامل معها؟ وهذا ما يحتاج أن نركز عليه دائما في حضور الوعي المجتمعي في وسائل الإعلام. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، ولضيفي الكريم ومسجل هذه الحلقة الزميل محمد العبود. وقد كان حديثنا في دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني، للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمساعدة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله في طرائف الشعراء. مستعدين مستمعينا نحلق من جديد مع شاعرنا من العصر العباسي ابن الرومي. خلونا نبدأ بهالقصيدة اللي يهجو فيها مغني يقال له أبو سليمان، يقول فيها:

ومسمع لا عدمت فرقته، فإنها نعمة من النعم. يطول يومي إذا قرنت به، كأنني صائم ولم أصم. يفتح فاه من الجهاد كما يفتح فاه لأعظم اللقم. مجلسه مأتم اللذاذات والقصف وعرس الهموم والسدم. ينشدنا اللهو عند طلعته، من أوحشته البلاد لم يقم. تشهده فرط ساعتين فينسيك عهودا لم تؤت من قدم. يريك ما قد عهدت في أمسك الأدنى كشيء في سالف الأمم. عشرته عشرة تبارك في الأعمار لولا تعجل الهرم. نبرد حتى يظل ينشدنا، هل بالديار الغداة من صمم. تظهر في وجهه إساءته كأنها مسحة من الحمم. يسود من قبح ما يجيء به، حتى كأن قد أسف بالفحم. ما ذقت شيئا ولست ذائقه، أوقع من صمته على القرم. نرتاح منه إلى الأذان كما يرتاح ذو شقة إلى علمي. يشدو بصوت يسوء سامعه، تبارك الله بارئ النسم. أبح فيه شذور حشرجة منظومة في مقاطع النغم. يفزع الصبية الصغار به إذا بكى بعضهم ولم ينم. يقسو له القلب حين يسمعه على أحبائه بلا جرم. أحلف بالله لا شريك له، فإنها غاية من القسم. ما عرف الله قبله أحدا، ما فضل نعمائه على النقم. ويقول في أبيات أيضا يهجو بها شخص يقال له ابن فراس، شخص بخيل. بخيل يصوم أضيافه ويبخل عنهم بأجر الصيام. يدس الغلام فيوليهم جفاء فيشتم مولى الغلام. فهم مفطرون ولا يطعمون، وهم صائمون وهم في أثام. فيحتال بخلا لأن يفطروا على رفث القول دون الطعام. لقد جاء باللؤم من فصه، وتم له البخل كل التمام. وقال يهجو أيضا شخص ثالث اسمه أو كنيته أبو المغيرة. مدحت أبا المغيرة ذات يوم، فخيبني وأربحني دراهم. وذلك أنني نافرت قوما على أني سأرجع غير غانم. وقال القوم بل ستنال غنما، لأنك قد مدحت فتى المكارم. فصدقني جزاه الله خيرا، وأكذبهم وألزمهم مغارم. ولو فطنوا لقالوا قد نفرنا، لأنك قد رجعت وأنت سالم. أليس أبو المغيرة لم يصلت عليك بمرهف الحدين صارم؟ ولم يسلبك ثوبك، إن هذا لأعظم ما يكون من المغانم. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هالحلقة من طرائف الشعراء. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله. طرائف الشعراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم التطوير.

0: الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن،
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع

تم معنى لطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاستماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه. ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. من لقلب شديد الهم محزون، أمسى تذكر ريا أم هارون. ذو الإصبع العدواني، حرثان بن حارثة ابن محرث بن ربيعة ابن هبيرة ابن ثعلبة بن عمرو بن عثمان ابن عياب ابن يشكر ابن عدوان. وإنما سمي عدوان لأنه عدا على أخيه فهم فقتله. كان بنو عدوان من أعز العرب وأكثرهم عددا، ثم وقع بأسهم بينهم فتفانوا. سمي ذا الإصبع لأن كان له إصبعا زائدا، وقيل لأن الحية نهشت إصبعه فقطعت. كان فارساً سيداً في قومه، وهو أحد الشعراء الحكماء. وقد لاقى ذو الإصبع من بعض أقاربه ما لاقى، فكتب قصيدة يذكر فيها الذي بينه وبين ابن عم له. كان يتدسس إلى مكانه ويشي به إلى أعدائه، ويسعى بينه وبين بني عمه بالشر. يعتز ذو الإصبع برعايته لأواصر القرابة.

0: يا من لقلب شديد الهم محزون، أمسى تذكر ريا أم هارون، أمسى تذكرها من بعد ما شحطت، والدهر ذو غلظ حينا وذولين، فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا، وأصبح الولي منها لا يواتيني، فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا، أطيع ريا وريا لا تعاصيني، نرمي الوشاة فلا نخطي مقاتلهم، بخالص من صفاء الود مكنوني، ولابن عم على ما كان من خلق قد اختلفنا فأقليه ويقليني، أزرى بنا أننا شالت نعامتنا، فخالني دونه بل خلته دوني، فإن تصبك من الأيام جائحة لم أبكي منك على دنيا ولا ديني، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا تقوت عيالي يوم مسغبة، ولا بنفسك في العزاء تكفيني، فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي فإن ذلك مما ليس يشجيني، ولا ترى في غير الصبر منقصة، وما سواه فإن الله يكفيني، لولا أواصر قربى لست تحفظها، ورهبة الله في مولى يعاديني، إذا بريتك بريا لن جبار له، إني رأيتك لا تنفك تبريني، إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني، الله يعلمكم والله يعلمني، والله يجزيكم عني ويجزيني، ماذا علي وإن كنتم ذوي رحمي، ألا أحبكم إن لم تحبوني، لو تشربون دمي لم يرو شاربكم، ولا دماؤكم جمعا ترويني، ولابن عم لون الناس في كبدي لظل محتجزا بالنبل يرميني، يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، عني إليك فما أمي براعية ترعى المخاض ولا رأيي بمغبوني، إني أبي ذو محافظة، وابن أبي من أبييني، عفو ندود إذا ما خفت من بلد، هونا فلست بوقاف على الهون، كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حيني، إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق، ولا خيري بممنوني، ولا لساني على الأدنى بمنطلق بالمنكرات، ولا فتكي بمأموني، عندي خلائق أقوام ذوي حسب وآخرون كثير كلهم دوني، لا يخرج القصر مني غير مغضبة، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني، والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني، ثم ثنيت على الأخرى فقلت لها إن تسعديني وإلا مثلها كوني، وأنتم معشر زيد على مئة فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني، فإن علمتم سبيل الرشد فانطلقوا، وإن غبيتم طريق الرشد فأتوني، يا رب ثوب حواشيه كأوسطه لا عيب في الثوب من حسن ومن ليني، يوما شددت على فرغاء فاهقة يوما من الدهر تارات تماريني، ماذا علي إذا تدعونني فزعا؟ ألا أجيبكم إذ لا تجيبوني، وكنت أعطيكم مالي وأمنحكم، ودي على مثبت في الصدر مكنوني. يا رب حي شديد الشغب ذي لجب، ذعرت من راهن منهم ومرهوني، رددت باطلهم في رأس قائلهم حتى يظلوا خصوما ذا أفانيني. يا عمر لو كنت لي ألفيتني يسرا، سمحا كريما أجازي من يجازيني، وقد عجبت وما في الدهر من عجب، يد تشج وأخرى منك تأسوني. كان ذو الإصبع من المعمرين، إذ تجاوز عمره 100 عام، فلما احتضر دعا ابنه أسيدا فقال له: يا بني، إن أباك قد فني وهو حي، وعاش حتى سئم العيش، وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، فاحفظ عني، ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكرمك كبارهم ويكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك واحمي حريمك وأعزز جارك وأعن من استعان بك، وأكرم ضيفك وأسرع النهضة في الصريخ، فإن لك أجلاً لا يعدوك، وصن وجهك عن مسألة أحد شيئاً، فبذلك يتم سؤددك. شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. وعي. البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم، فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر، فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوا ويبطن سلبياته عنهم ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيًا كانت، فكن قدوة حسنة لأبنائك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محفر شديد اللهجة.
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك

0: بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار. عز النهار.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم اليوم يعز النهار الذي ياتيكم عبر اثير اذاعه الرياض. معي انا رائد بن شري من التقديم والاعداد من الاخراج، وعد الدوسري. بنروح معاكم اليوم، هو شوف مفروض اساسا انه مواضيع عز النهار تكون خفيفه لطيفه ممتاز، لكن وانا مجهز كذا لسته مواضيع جاء في بالي موضوع خارج عن المواضيع اللي أنا كنت محضرها، لأنه صار موقف قبل شوي هو اللي خلاني أبني الموضوع. طبعاً مواقع التواصل الاجتماعي صارت سبحان الله يعني تنقل لنا كل الأحداث، يعني ما عاد يحتاج اليوم نقال علوم، هذاك الدباب اللي يجيب لك العلوم وذا مع خلاص قل انتقل أو ترقى اليوم إلى منصات التواصل الاجتماعي. عموماً هذا مو موضوعنا، هذا مدخل موضوعنا. في ناس سبحان الله يتلذذ ويستمتع بأن ينقل لك الأخبار، وتحديدا الأخبار الشينة، كذا يدق عليك يقول السلام عليكم، ما دريت فلان صار له كذا، فلان صار له كذا، فلان صار له كذا، فتبدأ أنت تنفجع يعني. وهم يختارون سبحان الله صيدتهم بعناية، يعني يختارون الشخص اللي قريب منك، يعني يقرب لك، إما مثلا أخوك ولد عمك صديقك، يعني يدرون ان انت تربطك علاقه فيه وعنده خبر، ولا عنده التكنيك الجميل اللي اليوم يعني يجس فيه النبض انه انت تعرف ولا ما تعرف، يدخل عليك دايركت فيفجعك. وانا هذه النقطه عاني منها كثير، يعني انا في اسماء عندي معين اذا اتصلت اقول يا الله داعي خير على طول، هذه اول دعوه دائما اقولها اذا اتصلني، اعرف انه بيقول يا ود دريت صار كذا صار كذا صار كذا. فانا بيسالكم اليوم، هل عينه أو هل الناس اللي في حياتنا اليوم وكيف ممكن نتعامل معهم؟ يعني ناس أنا في قناعة نفسي إنها صعبة يعني، وهم شر لا بد منه، فتحتاج اليوم أن أنت تتعامل معهم بطريقة معينة. ودي أسمع منكم كيف ممكن نتعامل مع هالناس، لأنه في بعضهم سبحان الله جاب لك حتى الشيب، يعني شيبت من كثر أخباره، من كثر ما أنه يدق عليك ويعطيك طاقة سلبية طاقة سلبية. ونحبهم، المشكلة انه في حياتنا نحبهم، يعني هالناس هم للأسف للأسف للأسف ألف للأسف جزء من حياتنا. فناس كذا خلاص صار في دمهم موضوع اليوم الطاقة السلبية ونقل الأخبار يعني. فصرت أنا سبحان الله دائما يعني إذا صحيت من النوم وشفتهم متصلين ما رد خلاص، وش اسوي، وش طريقتي؟ انا اروح مثلا يعني تعرفون مثلا سناب شات ولا الاشياء هذه، كلها كذا غرفه وصاله كلنا مع بعض، فتبدا تشوف حالات الستوري كذا، يا رب ما في شيء كذا، اذا صار في ثلاثة أربعة زي بعض خلاص في كارثه، اي الشاشه السوداء هذه، يا الله هذه عقدتي في الحياه. فاذا اتصل هذا الشخص الكريه اروح اشوف السناب شات، اذا شفت شاشه سوداء بس خلاص. اللي يرسل لك 46 الف دعاء ما تدري انت، انا لي 4 ايام ما فتحت الجروب اصلا، شوف من بعيد الصدق والله انه ما في اي فايده، هو يجيب خبز

يا في أدعية، واحدة من الثنتين، ثالث ما فيه، ولا أبوك يقومك الصلاة. يعني تطور، ما صار يطلع فوق يصحيك، لا الصلاة. طبعا يسوي شو اسمه، يبدأ يسوي وش يسمونه، والله ما أدري وش يسمونه في العسكرية، والله ما أدري وش يحضر، يبدأ تحضير. الله يسامح اللي علم أبوي من اللي قرأ الرسالة ومن اللي ما قرأها، فصرت بعض الأحيان أدخل بس عشان أشوف إنه قرأ الرسالة. يعني ما علينا، وعد لا تدخلينا في مواضيع، لأن دخلت مواضيع بقيت أسولف. فأقول لكم نرجع اللي يصلب موضوعنا، تروح ترجع للسناب وتشوف، فما تدري أنت تدعي له ولا تدعي عليه ولا تهاوي، ما تدري أنت شو الطريقة. أنا تعاملي معهم ما رد، والله الصدق، خلي على جو هذا. وترى اسمع، أي معلومة خذها ولا تعلم أحد، تراه يموت إذا ما رديت عليه، يموت ينهبل. فوش صرت أسوي أنا إذا ما في شيء؟ من هو؟ إيه هو يبي، كأنه ماخذ كأس العالم. إذا جاي نقول لك الخبر كأنه ماخذ كأس العالم، فوش الطريقة اللي أنت تقهره فيها؟ سهلة ترى، خذ تكنيكي أنا لا ترد حلو، بس أنت أعرف أني أنا شفت اتصالك. كيف يعرف؟ تبدأ تروح أنت اليوم تنزل صورة، تنزل أي شيء، مساء الخير ولا هنا ينهب، يرجع يدق يدق هذه الطريقة اللي أنا أتعامل معهم. ما هم يعني ما هم أشخاص، أو ما هم أشخاص سيئين للأمانة، ولكن سبحان الله في بعض الناس صارت عنده هذه العادة، صار عنده أنه هو يبغى يعلمك بكل شيء، خبر زين، خبر شين، أي شيء. يعني بعض الأحيان يقولك مواضيع تعطيه أكبر، وش دخل يعني؟ طيب أنا وش دخلني أنا يعني؟ يعني مرة واحد من العيال أقسم بالله دق علي يقول في عيادة تجميل نسائية انسرقت. قلت له شو، أنا أتفهم أنه أنا مثلا يعني أحتاج بعض الأحيان يعني، ها تخيلي هذا، وأنتم أنتم بنات. والله دق علي سولف مدري إيش، وفي عرض الموضوع قال سمعت الخبر اللي مدري إيش. قلت وش الخبر؟ يعني بحكم صحفي مثلا ممكن يقول شيء يتغرد عنه، شيء مثلا يخدم المجتمع، شيء. قال فيه في الياسمين حق التجميل، ايش قلت انا اسمه؟ ما ادري والله، مركز تجميل. شو من قوه ما اني ما افقه في هذه المواضيع، مركز تجميل انسرق. يعني هل انا مثلا رحت سويت عنده ليزر؟ هل انا يعني هل انا مهتم؟ هل انت تعتقد اليوم ان هذه اهتماماتي انا اني انا اروح؟ انا واقي شمس في حياتي ما حطيته يعني، وانا مفترض اني انا مذيع احط واقي شمس، فتجي تقول لي ذا الخبر؟ فحطيت طيب انا هل انا عاجل يعني؟ انا الصحيفه بكتب عن الموضوع. ففي ناس يعطيك اياها ترى، شوف ترى يرميها، يرميها ترى مو بشيء، يرميها لانه تعود، وانت تعطيها وضعيه الحنون وتقعد تسمع للجميع وبتبلش بتلبس في الاخير الليله. يعني ممكن واحد يدق عليك ثنتين الظهر يقول لك نفس السبب هذا، انه ترى في عياده انسرقت. فانا ابي اسمع منكم انتم اليوم كيف ممكن تتقبلون. ما اسمعك، يلا كان والله طولت ياشيني 8 دقائق سولف توني استوعب. طيب خلني انتظر اتصالاتكم على 011 40 53، وقبل نطلع مدى نسبة تقبلك لشرب الماء اول ما تصحى. هل انت من الناس اللي يشرب مويه اول ما يصحى ولا لا؟ انا لا، انا اليوم طاقة سلبية، يا تستفزوني يا استفزكم، يا شوفي يا مصب على واحد من ناقل لي علوم، عشان كذا انا جبت الخبر فهمتي يعني 3 في الديره متهاوشين على ارض، انا وش دخلني؟ مالي دخل انا، عشان الارض الجدي. طيب كلم جدي استثمر انه ما نكبنا له. فمدى نسبه قبولك لشرب المويه اليوم؟ شوفوا يا تستفزوني يا استفزكم، يا تتصلون يا بنقضيها اغاني صريح اليوم. فخلونا نمشي الليله اليوم الاربعاء بكره الخميس خلاص، وكل واحد يرجع البرنامج وتضبط الأمور. مع أني أنبسطت معكم هنا مرة في عز النهار، أرجع وأقول أنا أحب البرامج اللي دائما تكون معاكم بشكل مباشر، البرامج اللي ما فيها موضوع اليوم أنه ضيف وأخصائي لأي مواضيع. مع العلم اليوم أنه في برامج كثير في إذاعة الرياض أكيد تهتم بهذا المجال، لأنه نحاول نغطي كل المواضيع، لكن الأشياء المباشرة معاكم أنتم هي اليوم سر السعادة وسر النجاح وسر يعني اللي تخلينا نتميز أكيد. ويعني تدرون نطاق بعض الأحيان على هذه البرامج عشان بس اليوم أنتم ونتواصل معكم، وما يصير في ضيف ويصير لكم فقرة معينة، أنتم لكم ساعتين، متى ما حسيت أن عندك خبر تبي تنقله
دق علينا على 011 40 5 3 غير عيادة التجميل أكيد. يلا.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في عز النهار، زلنا مستمرين معاكم في موضوع حلقتنا اللي يتكلم اليوم عن الأخبار السيئة ونقل العلوم والآلية اللي يستخدمونها بعض الناس في أنهم ينقلون لنا الأخبار السيئة ويفاجئوننا ويصدموننا. كيف طريقة تعاملك مع هالناس؟ نروح، وقبل نروح مع أمل أذكر بأرقام التواصل 011-40-5-3. أمل حياك الله. وعليكم السلام، شلونك يا أمل؟
1: كيفك أستاذ رايد؟
0: بخير الله يسلمك، وين تكلميني يا أمل؟
1: من الرياض.
0: من الرياض، أول مرة تشاركينا يا أمل؟
1: أمس مشاركة معك، أقول شو أخبار كتفك اللي نخلع عسى إن شاء الله رجع الوضع الطبيعي.
0: يا أنا تراني أنا أنسى، أنا إنسان ذاكرتي ذاكرة سمكة فأعتذر.
1: كل بني آدم لا عادي، كل
0: طيب. إنسان كويس إن استفتحنا اتصلنا بامرأة، لأنه هذا الموضوع شوي عندكم يعني بكثرة. موضوع نقل العلوم، وش الآلي؟ كيف تتعاملين مع الشخص اللي دائما ينقل لك العلوم بشكل سلبي؟
1: والله بالنسبة اللي ينقل هذا سمينا غثيث ونكدي، يعني يفجع الناس ويضيق صدورهم. أنا والله ما أرد صراحة أسحب، والله لو يتصلوني لين بكرة ما أرد. بعدين بقول في نقطة مهمة،
0: قولي.
1: ليش تتصل علي؟ ليش تفجعني؟ طيب أفرض إن الشخص هذا مريض، عنده القلب، عنده ضغط، عنده سكر، والله يروح فيها، وإذا بيكون برقبتك والله العظيم. يعني
0: طيب كيف نتعامل معهم يا أمل؟
1: ما أرد عليها، ما أطنش، ما أرد خلاص.
0: حلو، يعني أنت صرتي تعرفينهم؟
1: إيه، ما والله لو يتصل ويزن، ما ردت عليه ابد، خلي مع نفسي. يعني ليش انا كده على عمري وغص عمري، ويمكن اكون صاحبه مرض ولا شيء واتعب وحالتي تدهور ليه؟ طيب
0: ما يجيك فضول اذا اتصل؟
1: لا ابدا، ما اطلاقا.
0: طيب
1: وبعدين بعدين بقول لك حاجه، يعني حتى بعضهم يتصلون مثلا، طيب احنا نقرا ناس الحمد لله مثقفين ونطلع ونقرا اصحاب الاخبار، الصحف الالكترونيه، مواقع التواصل، ايش يعني تعلمني مثلا عن عياده احترقت ولا مثلا ناس طاقوا ولا ايش؟ انا بستفيد، انا كل هذا بقراه يعني موجود، يعني ما في خبر حصري مثلا ولا شيء بتوقف عليه حياه او موت، عرفت قصدي؟
0: حلو، بس بس بس موجودين في حياتنا.
1: لا لا لا لا لا لا ابدا
0: لا انا اقصد هالناس موجوده بكثره في حياتنا،
1: بكثره جدا وبقوه بعد، بس الواحد اللي يعني الكيس والعاقل ما يرد عليهم خلاص، خلي مع نفسه. والله صدقني اذا سفته مرتين ما عاد يستر والله.
0: طيب
1: ما عاد يقول لك شيء.
0: ممتاز. امل، هل تعتقدين انه هم صاروا يعرفون اليوم انهم هم او هذا الموضوع صار هوس عندهم؟
1: اي طبعا اكيد، ولا كم ما تمادوا فيه واستمروا فيه طبيعي يعني.
0: طيب
1: بس ممكن يعني ترى الناس صار عندها وعي يا استاذ رائد، الناس صار عندها وعي، ما صاروا يعرفون الناس، يطلعون يقرون، يعني ما في زي اول، يعني صار في وعي يعني بلاكس، يعني مو زي اول يعني صراحه.
0: طيب قولي لنا على موضوع سؤالنا الثاني، مدى نسبه تقبلك لشرب الماء اول ما تصحي؟
1: لا للاسف انا في الاوضاع الطبيعيه قليله شرب الماء، فما بالك اذا صحيت من النوم للاسف، وهذه ظاهره غير صحيه وانا اعترف، بس هذا
0: شو اسوي؟ سوات الله مثلك، انا نفس الوضع، المويه عندنا مشكله فيها، لكن لو انه قهوه
1: والله.
0: لو انه قهوه ولا شو اسمه مشروبكم؟
1: القهوه اول ما افتح عيوني لازم اشرب قهوه.
0: سعودي ولا امريكي؟
1: لا كابتشينو يعني.
0: اسلم يا كابتشينو. طيب
1: لكن بعد المغرب لازم، بعد المغرب قهوه سعوديه لازم، تمر قهوه بعد المغرب، هذا وقت لا وقت معين عندي بعد المغرب بس.
0: مويه ما في،
1: والله في حدود ضيقة جدا صراحة.
0: طيب راجعي نفسك يا أمل،
1: لازم والله لازم أساس نسوي.
0: طيب يعطيك العافية يا أمل، شكرا.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك.
0: الموية فيها طعم إيش؟ قصتك أول ما تصحين من النوم؟ ليش؟ لا بالعكس، ومعلومة جديدة ذي. أيوة ممكن أول ما تصحى من النوم. يعني عادي أنقل معلومتك؟ طيب وعد قاعدة لا مشكلة، اي هي مشكلة عندك، هذا اللي انا بيقوله. اي طيب، وهل انت تأثرين من هذا الموضوع؟ طيب تحت الهواء ذكريني اقول لك، ولا طلعنا فاصل اعطيك شركة لواحدة من الشركات. لا كثير، وعد قاعدة تعاني، تقول انا اعاني من موضوع ان الموية احس فيها طعم مزعج، ففي اثر علي. ما اقدر اقول هذي عشان ما نتسلم انا وياك. اوكي، وصلت لمرحله ان تحط نكهات علشان اليوم تتقبل الموي، بلس انه ما تقدر تشربها. وسليمان اطلع. سليمان اغرب مشكله مرت علي في حياتي صدق والله، وعد والله مشكله كبيره. طيب هاي سليمان.
2: يا مساء الشموس.
0: مساء الله يا سليمان، يا احس انك قريب من موضوعنا، انت مدري ليش.
2: يا حبيبي انا انت شوف انت عندك حدس قوي مره،
0: ها
2: الله لا يحرمنا من الشلة.
0: ها ايوه،
2: واحد يجيب لك اخبار الموتى كل يوم يرسلك.
0: لا حول ولا قوه الا بالله
2: والله، ولا لما تناقش ايش يقول، ولا بينجر وكلامه صح.
0: ايوه
2: كلامه 100% صح.
0: اللي دق عليك ما دريت فلان ترى جد ابوه توفى. طب شوف
2: يا الله، لا يجيب لك اشياء، لا تخيل يرسلك واحد مثلا يقول لك في عرعر، ما في امل الروح يعني مثلا،
0: بس يبي الاجر،
2: يقول له اقل شيء تدعي له.
0: طيب
2: ما تقدر تقول له لا، والله ما تقدر تقول له لا.
0: طيب سليمان كيف نتعامل؟
2: بالك انه تحطه، يشوف بالك انه يا ارشف يا بلوك.
0: يا اخي البلوك صعب يا اخي، انا فيه ناس ما تقدر.
2: كل يوم يا رايد، كل يوم ما ادري من اللي يتصل له، ما ادري هو يدور، ما ادري هو يبحث.
0: طيب قل لي سليمان كيف نتعامل معهم يا ابوي؟
2: قلت لك ارشفه، ما تقدر ترتاح، ولا ذا اللي يقول كل جمعه يرسلك رساله ادعوا لهم بي. كل جمعه
0: هذا عادي. طيب
2: كل جمعة خلاص احنا ندعي للمسلمين، كل جمعة قبل المغرب ندعي للمسلمين كلهم.
0: لا يا اخوي، لو انه قايل لك بنطلع ولا بنروح مطعم ما عندك مشكلة، ويرسل لك كل يوم جمعة.
2: والله ما يقول لك كل جمعة، والله لو انك وشو ولده ما يقول لك كل جمعة تعال مطعم.
0: طيب انت يعني تأرشف وما ترد عليها؟
2: انا ما بلك ارشف ولا اقرا، وبعدين لما ضاق صدري افتح القى مرسلي 67 ولا 55 شيء رقم فلكي، قلت الحمد لله اني ارشف.
0: تأرشف تريح راسك أجل،
2: ولا ذاك اللي ولا اللي يرسل لك شو الأخبار، هذا عاد يبي ريبورت.
0: اللي إيش معليش؟
2: يقول لك يرسل لك كذا ألو، يقول له نعم، يقول لك سلام، يقول له هلا. يا شوف وبين الرسالة ربع ساعة يا أخي، سكت في رسالة واحدة ومش شو الأخبار، يقول الحمد لله شو العلوم.
0: شفت هذا يهون علي. أنا يا حبيبي لو إنك مخطوف لا تدق علي واتساب، لا تدق واتساب، لا تدق
2: ابن امك لا ترد على رسالته، والله اللي يدق واتساب.
0: لا هذا بلكه حتى لو كان ابوي.
2: يا اخي وش قسم بالله يا بس.
0: طيب سليمان حاول تهدي من نقل العلوم.
2: الله لا يحرمنا من الشله بس. يا زين رسائلهم.
0: طيب يعطيك العافيه سليمان، شكرا لك.
2: باقي المويه
0: يلا يلا يلا يلا يا اخي، حريصين متابعينا على الموضوع. ها اسلم.
2: والله المويه شوف انا انصح وبقوه، انا كنت اعاني كثير قسما بالله، يا المويه نظمت كل شيء.
0: صحيح
2: والله قسما بالله ان المويه اللي جنب راسك اللي بدال الجوال ما تمسك الجوال امسكها واشرب، حتى عود من مره ثانيه
0: يا اخي.
2: لا تقول لي بروح ابرش اسناني وبروح ما ادري وشو، انسى وتقول لي يا برستيج انا بروح ابرش اسناني، انا ما اقدر اشرب مويه لازم ابرش اسناني. انتبه، اشرب مويه قدر ما تستطيع، تبي العافيه تبي الصحه. انا الحين الحمد لله في العقد السادس.
0: في العقد السادس تراني انا راسب في الرياضيات في الماث، يعني العقد السادس 60
2: رقم 60 اللهم لك الحمد.
0: توك
2: انا تكسرها تروح ما كبر السن
0: تو. تصدق حلوه الخاصيه ذي، حلوه.
2: شوف انا اول ما دركت عنها انصدمت صراحه.
0: تجي تسوي نفسك شايب ما عشان يخلونك تمشي ما تمسك كلام.
2: والله كنت ماسك سيره وقالت لي واحده في الدراسه ليش يبوي ماسك

0: قلت لها ليه وش فيه غلط يعني؟ ده في خاصيه لكم ذمتني انا ما كنت اعرف اني وصلت والله. قالت انت امس دخلت 60.
1: طيب العمر كله ان شاء الله.
0: الله يحفظك يا حبيبي. شكرا رايد.
1: شكرا يا سليمان.
0: انتم والله انتم صراحه تخفون عنا اشياء كثيره.
1: يا حبني لك يا حبني لك يا سليمان. يعطيك العافيه.
0: شكرا لك
1: يا حبيبي. انا من كثر ما تواصلت مع حقين مع اهل القصيم صرت اسوي سوالفهم ما تجي قحطاني يقول يحبني لك. بس هذا ترى بركاتكم انتم. شوف اختلاف الثقافات اللي قاعد يدور هذا تاثير برنامج هوا بلادي. هوا بلادي احد من القصيم احد من ابها احد من الجنوب كل اللهجات ممكن نتكلمها. من اللي معنا يا ابو سليمان؟
2: من القصيم على قولهم نقول احنا نقول يا حبي لك.
1: يا حبي لك. شلونك يا ابو سليمان؟
2: هلا وسهلا. هلا وغلا والله يا حبيبي
1: ابو سليمان. وش رايك في الشخص اللي يحوسنا بموضوع نقل العلوم وتحديدا الاخبار السلبيه؟
2: لا ضيق صدرك عليه. خذ اللي عنده مع السلامه. لا تشعل نفسك على شيء تلقاه هو مبسوط وانت اللي تحرق نفسك.
1: طيب وش ابي انا ليش اخذ اللي عنده؟ طيب دام اني انا ما ابي اخذ العلوم.
2: وش صدرك وش تسوي؟ شوف اللي عنده شلي نفسه وكلي ما نفسه وكنا لا تجادله.
1: يعني قصد ابو سليمان يعني لازم اخذ العلوم منه سواء ايجابيه سلبيه بس اسمع.
2: خلاص وصل صدرك. خليهم دام هو اللي كلم خلوا يطلع اللي بقلبه وانت خليك اعقل منه.
1: طيب واضح ابو سليمان. طيب انت من الناس
2: الثانيه المويه. اي المويه.
1: اي ابو سليمان شو رايك؟
2: هذه صحيا يا ولدي يعني اول شيء ملين للاعصاب وكويس للكلى بالذات الصباح. من يوم ما تقوم الصباح بدري هذا تشرب لك كاس كاسين. ماني بطبيب انا لكن عندي خلفيه بالنسبه. تشرب قد ما تقدر المويه مفيده للجسم ككل يعني.
1: ممتاز.
2: تشرب ما تقول والله او بعدين عليها نكهات. انا احنا عشان انا عايش في الطايف احنا دائما نحط مع المويه دائما يا مويه ورد ولا نكهات. هنا القصمان يعني قليلا ما يستخدمونه.
1: طيب يا ابو سليمان يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك.
2: هلا
1: 011-40-53 الرقم واحد لاذاعه الرياض. معلومه ما احد الى الان اعطاني التصرف اللي انا ابيه في بالي والتصرف السليم مع هذا الشخص الغثيث. كلكم قاعدين تجاملون ما نبي ما ادري إيه. لا عطني شيء خلني استفيد وخل المستمعين اليوم يستفيدون. خلونا نقضي على هذه الظاهره. اليوم حلقتنا كيف نقضي على هذه الظاهره. ابي اسمع ابو سميح. حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. شلونك ابو سميح؟
3: والله انا ببي بلمع. وجعلنا من كل الماء وجعلنا من كل شيء وجعلنا من كل حياه الماء زين.
1: طيب ابو سميح
3: وكذلك الماء هو ما ينظف الجسم الا الماء.
1: الحياه
3: ما تطبخ القهوه ولا بلمع والطعام ما يطبخ الا بلمع والشجر ما يشرب الا والحلال كله ما يشرب الماء. الماء هو اساس الحياه.
1: طيب ابو سميح شو رايك فينا؟
3: هو اساس الحياه.
1: طيب ابو سميح
3: اما من يما الفطفطه والكلام اللي ما هو زين فهمت. فانا بقول العاقل ياخذ الكلام الطيب والكلام اللي ما هو طيب يسعى السماء يروح ما ولا صدق فيه. هذا كلام ابو سميح الله يحفظه.
1: شكرا ابو سميح يعطيك العافيه.
3: هلا وغلا. هلا وغلا
1: ابو عبد العزيز. حياك الله.
4: هلا اخوي رايد كيف الحال اخبارك؟
1: بخير الله يسلمك. وين تكلمنا ابو عبد العزيز؟
4: اكلمك في الرياض ورايح من الدوام للبيت.
1: طالع بدري ايش دعوه؟
4: والله تعرف ابو وتجي الطبوع ما نبغى.
1: يعني انت تعترف انك طالع في وقت غير وقت دوامك؟
4: صحيح.
1: وليه؟
4: صحيح والله دور خفيف والامور زين الحمد لله.
1: طيب تخيل مديرك يسمع. طيب
4: مديري سامح لي.
1: اوكي. طيب سمعت موضوعنا يا ابو عبد العزيز.
4: موضوع نقل العلوم.
1: نقل العلوم.
4: انا عجبني نقل العلوم صراحه.
1: ليه؟
4: كيف عليهم. انا احط قهوتي في المكتب.
1: ها
4: اوكي.
1: ليفل ثاني. انت ليفل ثاني. انت اللي يجيب لك علوم الدوام.
4: تجيب لي علوم الدوام، تجيب لي علوم برا، فتستفيد منهم بعض يعني المعلومة تجيك من تواصل اجتماعي من
1: اشياء. طيب من
4: واتيفر. انت فلتر اللي يضيق صدرك اسمح عنه ولا تعطيه بال والخبر الزين احتفظ به.
1: طيب من اكثر نسبة اليوم نقلين علوم؟
4: شلون؟
1: يعني النسبة يا
4: بين الرجال والنساء ولا؟
1: أنا ما قلت أنا ما قلت، أنا أتكلم اليوم هل هي مثلا في الدوام، هل هي خارج الدوام، في الاستراحة، وين النسبة الأكثر اللي أنت تتكيف بناء على طقوسك الغريبة اللي تكي في مكتب وقهوة ويجونك الناس؟
4: أنا صراحة في الدوام، يعني الاستراحة ما استراحة قليل، كل اللي يبغى يجي ويريح وما يبغى يسمع سوالف،
1: فتتعب نفسيا فتقول يا رب يجي الدوام بكرة خلاص أبي أجلس أبي أسمع له، صح؟
4: صحيح صحيح صحيح. تتفيد تعرف وش تحرك؟
1: لا هو قصده انه يقول الاخبار جايتني فخلاص اسمعه وابدا فلتر، وصل مرحله فلتر للشيء الشين يخليه يمين يعني. ابو عبد العزيز اشكرك ابو عبد العزيز على على على طقوسك الغريبه. طيب المويه ابو عبد العزيز؟
4: المويه شوف، المويه ولقد جعلنا في الماء كل شيء حي. اوكي، المويه انا عندي شيء اساسي، يعني انا عندي المويه العاديه والمويه الغازيه لها طقوس. يعني المويه العاديه اصلا في اي وقت، المويه الغازيه لا، بعد الوجبات مستخدمها زي البيبسي وما البيبسي وال يعني المشروبات الغازيه.
1: طيب هذه. تستخدم المويه اول ما تصحى من النوم؟
4: انا كاس المويه جنب راسي اصلا قبل ما ارقد.
1: قبل وبعد يعني؟
4: يعني قبل ما ارقد اشرب لي كاس مويه واجيب الكاس الثاني احطه جنب راسي. اذا قمت الصباح ولا قمت الله يكرمك وقت
1: اقضي
4: حاجتي،
1: طيب ارجع اشرب مويه. طيب يا ابو عبد العزيز، ابو عبد العزيز شكرا جزيلا لك،
4: شاكر يومك قدير وانا اخوك. هلا
1: شكرا
4: شكرا يمتعكم لنا في
1: شكرا طريقة. شكرا وارجع لدوامك تكفى ها.
4: لا خلاص يلا بكره ان شاء الله الصباح،
1: يلا وعدنا الصباح ان شاء الله بكره. طيب نرجع اذكر بسؤال الحلقه عشان يفهم بالشكل الصحيح. سؤالنا ترى ما هو على الشخص اللي يجي يعطيك العلوم، سؤالنا على الشخص اللي يجي يعطيك العلوم السلبية والسيئة اللي يفجعك اللي يخليك تقول ليتني ما رديت عليه. ما هي مستحيل يعطونا، ما في أشياء إيجابية، لأنه إذا أعطيت شيء إيجابي ف أي صحيح ولا يقدر. ترى ذا اللي يستخدم وقضوا حوائجكم بالكتمان مستحيل يعلمك علوم الخاصة. يجون هم سبحان الله هم زي وكالات الأنباء، يجسم جنب بعض، يلا اليوم نبدأ في مين؟ طيب خلنا نبدأ نسرب الخبر لهذا، لأنه هذا إذا سربنا الخبر له ترى بيرسل ها إيه هم يعرفون، أقول يعرفون اليوم من صيدتهم من فريستهم اللي يوصلون للخبر. فهل أنت من الناس اللي اليوم مستهدف لهذا الشيء؟ أغلب الإجابات مثالية اللي جاتني إلى الآن، أبي إجابة منطقية وواقعية على 011 40 53. بنطلع فاصل غنائي وراجع لكم، خليكم معنا.

0: تدري من زمان ما سمعت ستاند باي؟ والله من زمان ما سمعت ستاند باي. كان المخرج يلا هوا هوا ستاند باي، تحس فعليا بروفيشنال الوضع وعلى طول انا لبست طيب خلينا نروح مع سامي. حياك الله يا سامي.
1: حياك يا هلا والله.
0: شلونك يا سامي؟ مين تكلمنا يا بعدي؟
1: بخير من جد الله يعافيك.
0: سامي سمعت موضوعنا صح؟
1: والله سمعت، لكن انا بعرف انه هو عن اهميه المويه.
0: لا هذا واحد من مواضيعنا اليوم.
1: ايه
0: لكن موضوعنا الاساسي اليوم الاشخاص اللي دائما يفجعونك بالاخبار السلبيه.
1: والله يا اخي هذول مشكله صراحه.
0: احنا نعرف انها مشكله.
1: المفروض الواحد يعني ما يتجرى على طول يقول الخبر السيء لاي شخص. طيب. لازم ياخذه بشويه شويه بالتعني.
0: كيف تتعامل معه؟
1: طبعا افهمه واوبخه. معليش
0: يعني ما تعطيه على جوه يعني؟
1: لا ما اعطيه على جوه. ليش اعطيه على جوه؟ لازم افهمه، لازم يفهم.
0: وش بتقول له؟
1: اوضح له، اقول له ما يصير انك انت ما

0: تفاجئ الشخص على شوي شوي شوي شوي.
1: يعني عطى الموضوع تدريجي.
0: ايوه تدريجي لابد في اي حاجه. حتى ترى احيانا الفرحه الكبيره ممكن انت تفاجئ واحد ممكن يصير لي شيء برضه.
1: صح ينصدم.
0: اي يعني لازم في الحالتين انت تتهيئ للواحد.
1: طيب سامي مدى نسبه شربك للمويه اول ما تصحى من النوم؟
0: والله انا اول ما اشرب المويه اقوم من ما اطول اشرب لي حوالي كاستين
1: مويه. تبارك الرحمن. كويس يعني انت منتظم على هذا الموضوع.
0: ايوه بعدين بعد كده افطر وبعد كده اخذ لي وانا نازل من البيت اخذ لي برضه مويه صح معايا واشربها في الطريق.
1: في الطريق.
0: ايه
1: طيب يعطيك العافيه يا سامي شكرا جزيلا لك.
0: ترى المويه مهمه. لا احد يقول لك لا تشرب مويه ولا مويه مدري ايش ولا ما ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء شي.
1: صحيح
0: كل شيء ربنا قال كل شيء.
1: طيب يا سامي يعطيك العافيه.
0: آدم الشجر الحيوانات البيوت الشوارع كلها بالمويه.
1: طيب يا سامي شكرا جزيلا لك يعطيك العافيه.
0: الله يسلمك ويعافيك حبيبي.
1: شكرا لك. والى الان ما بعد جتني الاجابه اللي انا احتاجها اليوم. ما أدري عشان اليوم الأربعاء بكرة خميس فأنتم يعني شوي ما أنتم متفاعلين أو يمكن أنا شوي أناني أبيكم على نفس وجهة نظري ما أدري. اليوم يا تنصفوني يا أنصف كما بنتهاوش أو بنطلع فاصل. هي واحدة من الثلاث أشياء هذه. لكن أنا أعتقد أنه سهم عنده وجهة نظر مختلفة. سهم حياك الله.
2: يا مرحبتين يا هلا والله.
1: شلونك يا سهم؟
2: والله
1: من وين يا سهم؟
2: من القصيم الله يعافيك.
1: مو أشوف كأنك قاعد تمشي.
2: اي والله
1: وين رايح؟
2: والله عندي شغله ودقوا علي وانا طالع من المحل.
1: اي وش الشغله؟
2: مو اكذا يوم.
1: اوكي ولا وش دخلني ها؟
2: لا
1: قلتي ايش فيك انت شكلك قاعد تفكر اللي تفكر فيه تقوله ها؟
2: لا ومويه للمعلوميه باخذ مويه.
1: زين ضروري تشرب مويه للوضع شمس الحين. طيب
2: من اللي يقول المويه ما هي مهمه؟ قبل شوي اسمع واحد يقول مش مهمه.
1: لا ما حد قال مش مهمه. لا مستحيل.
2: لا مويه مهمه حتى على الريق عادي اللي بيشرب يشرب.
1: طيب
2: بالنسبه لحقين الاخبار ذولا
1: اي اللي ينقلون العلوم
2: اقسم بالله اني مبلكن واحد والله العظيم جنني انا جنني. طيب علق ارسل في حفل زواج في حفل لا ما يرسل
1: وش يرسل؟
2: ترى فلان رزق مولود ما يرسله هذه ما
1: حلو.
2: فلان توفى فلان دخل المستشفى فلان دخل اقسم بالله بالاكتر. المشكلة ان قابله وسلم عليه وقريبه بس عاد عادي بالاكتر.
1: قل قابله في مناسبة ولا قد يبلشني
2: قابله والله اسلم عليه قابله بس ما اذا سألني بقول يا اخي رسائلك.
1: طيب الان اسمعني لنفترض سهم انه يسمعك الحين ايش تقول له؟
2: يا اخي اقول يا اخي لا ترسل لا ترسل ترى الناس
1: لا ضايق. لا ما انت لا ابغى شد شوي تكفى
2: يعني وش تبريك وخلاص ما ودنا ندخل في مشاكل ثانيه.
1: طيب ايش رايك فيهم يضايقون اليوم الناس اللي زي كذا؟
2: يا اخي العالم فيها اللي كافيها.
1: صحيح
2: اقسم بالله الواحد فما بالك بالاخبار السيئه هذه تزيد برضه مشاكل. يا اخي بلك وارتاح. انا والله بلكت وارتحت والله العظيم صارت الرسائل من جميع الناس لطيفه زينه حلوه.
1: طيب يعطيك العافيه
2: الله يعافيك.
1: شكرا يا سهم. شكرا
2: سعيد المشاركه معكم.
1: احنا سعيدين يا حبيب.
2: والموضوع والله جذبني صراحه.
1: اكيد جذب كنت مبلك يعني ان شاء الله ما تبلكنا.
2: لا ما يجي منكم الا خير والله.
1: طيب شكرا يعطيك العافيه يا سهم.
2: الله يعافيك.
1: من اللي معنا ابو تميم.
3: هلا اخوي رايد.
1: هلا يا قلبي.
3: يا مرحبا مساء الخير.
1: مساء النور. من وين ابو تميم؟
3: مسي عليك وعلى الاخ اللي اخذ رقمي الله يطول في عمره وطاف من البرنامج.
1: الله يسلم. كنت من وين يا ابو تميم؟
3: والله انا اتري انا من الناس اللي ما احب اقول
1: ايش دعوه ما بسالك عن عمرك. انا
3: حول الرياض. لا العمر عكسي. انا عمري فوق الخمسين.
1: حول الرياض على طريق القصيم.
3: ايوه
1: والله اني قدرت. قبل القصيم صح؟
3: بين القصيم
1: والرياض. مجمعه
3: يا
1: اخوي. ايه اجيبها انا من نبره الصوت اجي انا اعرف.
3: لا والله ما انا من المجمع لكن كنت اداوم في المجمع.
1: طيب اجتني معلومه سريه بس ما اقدر اقولها. طيب ابو تميم. ابو تميم اللي من الرياض اللي ما يحب يقول انه من المجمع ايش رايك عنا اليوم؟ كل السعوديه تسمعك اليوم.
3: شوف اخوي رايد انا رجل

0: سؤال أن أعيش في مزرعة لا في مدينة ولا في ديرة.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: طيب وش رأيك في اللي ينقل العلوم يا أبو تميم؟
0: أوه هذا سمي بخور السوق.
1: وش ذا اللقب الجديد ايش تسميه؟
0: لا بخور السوق. أنت شفت الحين البخور ما يفوح.
1: بس على حسب وش صنفه زين ولا مو بزين؟
0: على حسب فيه بخور زين ولا بخور السوق معروف مو بزين.
1: طيب حلو.
0: مو بزين هذا متخصص يأخذ العلوم وينشرها.
1: أبو تميم كلامك فيه من شتات صحفية جميلة.
0: جد والله.
1: يعني والله فيها تمرير.
0: وعلى كلامك الآن تبي صاحبيه هو يعتبر إنه يجيب لك سبق.
1: صحيح. صحيح صحيح.
0: جد يعني.
1: طيب. إحنا مشكلتنا أبو تميم مع الأشخاص اللي اليوم ينقلون الأخبار السلبية. خلي الأخبار اللي تفرح وكذا أكيد كلنا نحبها. كيف ممكن طيب نتعامل معه؟
0: أنا اللي يجيبون الأخبار السلبية ما.
1: طيب كيف نتعامل معه يا أبو تميم؟
0: هذا أتجنبه صراحة.
1: حلو.
0: أتجنبه وللأسف يكون في علمك يعني أنا من الناس حتى الأخبار اللي عن الجنائز وزي كذا عندنا هذه والله جد يعني فيها موقع مسوينه أي حاجة لا سمح الله تنشر يعني الصلاة على فلان.
1: أكيد مثلاً. طيب.
0: والله إني ما دخلت فيها ولا سجلت فيها.
1: طيب يعني أنت اللي أفهم من كلامك إنك تبتعد عن كل الأخبار السلبية.
0: ما في شك يا أخي يكفينا اللي في حياتنا.
1: طيب.
0: ندور أخبار سلبية ثانية.
1: طيب واضح. الموية يا أبو تميم أنت من الناس اللي يشربونها أول ما يصحى من النوم؟
0: والله أكيد هذه لابد وأحيانا أكون مقل ولما أكون مثلا في أثناء عملي أو شغلي في المزرعة خاصة الفترة هذه والله أشرب بكثرة ورسالة أحاول أحب أني أقولها عن طريق برنامجكم
1: قول.
0: لكل مستمع يا ناس يا جماعة الخير الله يجزاكم الخير إذا أنتم تحتاجون الموية وأنت في ظل وقدام عند مكيف فأنا أقول تذكر هذه الطيور والحيوانات لا تنساها.
1: طيب جزاك الله خير.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك. 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. الفهد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا فهد حياك الله.
2: جزاك الله.
1: من وين يا فهد؟ فهد ليش أحس صوتك بعيد مرة؟
2: عنيزة
1: أدري أنك من عنيزة بس صوتك باقي بعيد.
2: طيب
1: أشوف تكلم تست مايك 1 2 3 كذا حسسني أني قاعد أسمعك.
2: يلا والحين
1: إيه الحين تمام بشي بعد الجوال مرة
2: حاطة سبيكر خابرة الكاميرات
1: الكاميرات وقف على اليمين.
2: بروح على الجوال.
1: طيب أبو فهد وش رأيك في اللي ينقل الأخبار السلبية اليوم؟
2: شفت أنا قال المبالي من المجمع اللي قبله قال
1: إيه؟
2: كلمة صراحة يعني عن قال كلمة صراحة تكفي وتوفي
1: اللي هي
2: اللي قال الناس الحين الوقت ذا فيهم اللي مكفيهم فيهم اللي مكفيهم ما لهم خلق أي كلمة سيئة.
1: حلو.
2: هذه الكلمة الصراحة فعلا الناس ما تحمل أي شيء ما تحمل حتى الأخبار الزينة ما ودهم يستقبلونها لأنه فيهم مكفيهم بشكل ما تصور خاصة الوقت الوقت الحالي هذا.
1: طيب كلامكم كله على عيني وعلى راسي وواضح ولكن ما بعد جاوبت على سؤالي كيف ممكن أتعامل معهم؟
2: يا نفس اللي قبل قال تبلك ويا إنك تجاهله أو ما ترد عليه هذا أقرب مخرج 14
1: يعني ما ترد عليه.
2: ما ترد عليه ولا تبلكه عشان ما يتجيك منه الأخبار هذا وأنا فعلا في واحد والله لا تجيب البلاء. تجيب أشياء كلها أشياء يعني تعكر يومك كله. طيب أنا
1: فبلكته
2: غيرت جوالي كله علشانه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه
2: يا أخي يعكر يجيك أخبار يعكر يومك أنت قايم من الصبح وتصب على أخبار العدو حتى العدو مكسر.
1: طيب واضح خلاص ما بيك تفضل زيادة تكفى.
2: وبخصوص
1: الموية
2: أنا بيني وبينك الصراحة والله من أول ما أصحى من النوم كوبين ماء.
1: يا أخي كيف تتقبلونا أول ما تصحون من النوم؟
2: والله غصب.
1: أنا حاولت ما قدرت.
2: والله زيك يا راد والله يا
1: والله وأدري إنه غلط يعني ترى شوفني أنا من صحيت من النوم ما شربت موية قهوة.
2: أنا في معايش على المتصل اللي بعدي بس دقيقة شوي رائد في واحد من إخوياي
1: أيوة.
2: قهوة قهوة قهوة قهوة

0: وراح لما الدكتور قال قلبي ينبض بسرعة. قال راح طيب. الدكتور قال له أنت شرب قهوة؟ قال لي والله لا، حتى ليت قهوة المسلمين، القهوة الثانية السوداء ذي
1: كلها قهوة ما بعد إحنا ما نصنف. طيب ممتاز ها.
0: إيه قالوا على طول ما يعني حتى ما سألوا. قال لي صراحة إيه قال لا لا ويشرب على فراغ على فراغ المشكلة.
1: طيب إيش قال الدكتور؟
0: قال لا وقف قهوة، قهوة تشرب أفطر وعين الله خير واشرب قهوة، ما تشرب على فراغ وكل وقت القهوة. إيه طيب الحمد لله. إيه والحمد لله الحين ولا يقول قلبي يطق بسرعة.
1: طيب تدري إنك أنت الآن نقلت لي خبر سلبي؟
0: أفا
1: أنا استطرجتك سولفت معاك في النهاية أنت الحين ضيقت صدري إني أنا شارب قهوة على الريق.
0: لا أنا أقولك
1: نصيحة صح؟
0: أنا أوكي بس أنا أكلمك عن شخص
1: يا حبني لك. شكرا لك يعطيك العافية يا حبيبي. طيب أذكر بأرقام التواصل 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض في موضوعنا اللي يتكلم عن اللي ينقل لك الأخبار السلبية، ولكن أكبر طاقة إيجابية ممكن تسمعها الآن أنه نسمع رابح ونرجع لكم.

0: طولت صح؟ حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم. أوعدكم مستقبلا أني أنا أصير إنسان سلس، خلاص؟ سلس، علشان اليوم يعني طلعون الإجابات عشان بس أعلمكم أني أنا أتقبل النقد البناء والنقد السلبي والنقد الإيجابي. ففي موضوع حلقتنا اللي يقول نقلين العلوم، والناس اللي اليوم ما هو حرفيا ينقل لك العلوم بشكل يعني، أو العلوم كلها لا، ينقل لك الأشياء السلبية اللي تكدر خاطرك. يعني كذا تبدأ صباحك، تبدأ يومك بشخص يحوس يومك، هذا الشخص كيف تتعامل معه؟ كيف ممكن يكون ترتيبه في حياتك أساسا؟ طيب ليش ما نأخذ ذا بعدين ذا؟ طيب عطونا نايف، يلا نايف حياك الله.
1: يا هلا حياك الله، خير رايك،
0: شلونك يا نايف؟
1: طيب لونك الحمد لله.
0: من وين تكلمنا يا بعدي؟
1: من العاصمة الرياض.
0: من العاصمة الرياض، درجة الحرارة 50.
1: 49.
0: يا 49 اخت 50.
1: اي نعم.
0: طيب وين رايح؟
1: والله طالع من الدوام رايح للمنزل.
0: يا شباب وش دعوة، تطلعون من دواماتكم الساعة واحدة ثنتين؟
1: لا إله إلا الله.
0: لا دقيقة، غش الموضوع، خذوني بس أوظف معكم. والله كيف تطلع الساعة ثنتين؟ أو هي واحدة من الثنتين، يا يعني أنك طالع مديرك ما يدري، يا يعني فعلا هذا وقت دوامك.
1: لا هذا وقت دوامي صراحة.
0: تبارك الرحمن، أجل دومون أكيد من الساعة 6
1: تقريبا يعني.
0: إيه لا يعني لا تقول لي دوام 9 وأطلع واحدة.
1: نعم هذا الكلام.
0: طيب طيب نايف، ايش رايك في الناس السلبيه اليوم اللي تصدمنا اليوم بموضوع الطاقه السلبيه؟
1: اول شيء اخوي رايد طبعا والمستمعين الكرام، انا اتجنبهم صراحه. حلو. الاشخاص السلبيين بحياتي كلهم احاول يعني اتجاهلهم، ما احسس وجودهم قدامي، لان بصراحه الانسان ما عاد بحيل انه يعني يسمع الناس اللي طبعا الناس انا اسميهم مع احترامي للجميع ناقصين، بيكملون نقصهم بالاشياء هذه.
0: حلو.
1: وايضا انه ينقل لك اخبار سلبيه، انت الرجال قايم من نومك مصحصح، تبي تروح دوامك، تبي تتفائل بيوم جميل، ينقل لك اخبار سيئه، انت بن على الشيء هذا. فانا يا نايف احاول اني اتجنبهم، ابتعد عنهم، على قولتهم بالعاميه ما اعطيهم وجه.
0: طيب اذا اذا اذا جاب لك خبر سلبي، كيف بيكون ردة فعلك؟ يعني
1: بحاول اني اقفل الموضوع، يعني اقول له سمحت خلاص، الاخبار السيئه شوف ناس غيرنا تنقلها لهم، انا انسان احب الاخبار الحلوه، الاخبار الزينه، الاخبار اللي تعطي الواحد سعاده. بس انك تجيب لي اخبار سيئه باول يومي، لا. طيب زي ما قلت لك اخوي رايد، ان اللي ينقل الاخبار سيئة والنقل اللوم بالعامية، هذا عنده نقص يحاول يكمله بالأشياء هذه، ما عنده شيء، إنسان فاقد الشيء لا يعطيه، هذه وجهة نظري.
0: بس حنا يعني أغلب الناس صار يحبهم.
1: والله عاد يمكن المدراء.
0: ها ما أدري، أنا ما قلت شيء. أنا ما قلت شيء. الكلام عندك أنت. طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا حبيبنا. طيب 011-40-533 الرقم واحد لإذاعة الرياض، نروح معاه هيا.
2: السلام عليكم.
0: حياك الله يا هيا. وعليكم السلام.
2: ويشي مشي عليكم.
0: حياك الله، من وين تكلمينا يا هيا؟
2: من المدينة.
0: من المدينة، شراك موضوعنا يا هيا؟

0: عندي اجلسها خلاص اسكتي ترى مع الوقت تتعود.
1: والله احس يا هيا الشخص اللي مليء بنقل الاخبار مستحيل انه يتغير.
0: والله العظيم ما في انسان ما يتغير، عشان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلينظر المرء من يخالل. الصاحب ترى يسحبك من غير ما تحس.
1: صحيح.
0: واحنا بامكاننا نأثر على الناس اللي حولنا، ما ننسحب للناس السلبيين، لا، طب ليه ما احنا نزرع طاقتنا فيهم؟
1: طيب جميل، يعطيك العافيه. طيب بالنسبه تعالت على هيا، نسيت موضوع المويه.
0: ايوه صح، المويه لازم صراحه. يعني انا بالنسبه لتعقيب القهوه، انا من الناس اللي كنت ترى ابدا دوامي بقهوه وتعبت ترى.
1: حلو.
0: واوقات مو بس قهوه سوداء، اوقات هذه القهوه اللي 3 في 1 بالدوام اخف علي. ترى زادت نسبه الكوليسترول عندي، وناس زادت نسبه الدهون الثلاثيه لانها تحتوي على السكر.
1: اوكي.
0: ايوه، فالان انا مريضه كوليسترول ومريضه دهون ثلاثيه، فانا اقول لك انتبه.
1: ما
0: الآن أحاول أغير نظام صحي، هذا شيء طبيعي ترى في الإنسان. إذا الإنسان من الناس اللي ما يبدأ شيء صحي، عشان كذا أنا الآن بدأت بالموية، أشرب موية، ما القهوة ما أحاول إني أشربها أول ما أصحى صراحة.
1: طيب
0: لازم بعد الأكل.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية.
0: الله يرضى عليك.
1: يعني هيا كانت إجابتها مختلفة عن كل المتصلين، أتوقع أنه إياد بيكون أيضا عنده إجابة مختلفة. إياد حياك الله.
2: يا اهلا وسهلا استاذ رايد.
1: هلا يا اياد، شلونك؟
2: والله نحمد الله ونشكره، كيف الامور؟
1: بخير. من وين يا اياد؟
2: نكلمك من المدينه المنوره.
1: ايش دعوه هالمدينه اليوم منوريني مره؟
2: الله يبارك فيك.
1: هذا 5 متصل من المدينه،
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: يعني كل المدينه المدينه المدينه المدينه. ايش الاهتمام في موضوع نقل العلوم عندكم في المدينه؟ ايش السر؟
3: مدينه صغيره.
1: اوكي، يعني سهل انتشار المعلومه فيها. ها،
3: ونصالة.
1: طيب يلا عطني وجهة نظرك يا إياد، تفضل.
2: طيب احنا نكلمك كجروب.
1: حلو.
2: الموضوع على نقلين العلوم، صح؟
1: طيب.
2: نقلين العلوم صراحة ناس يعني
3: مهمة جدا في
2: المبارك. ناس مهمة ممكن يفيدوك.
1: حلو.
2: ممكن يفيدوك، عندنا وجهة نظر مختلفة يعني.
1: طيب وش وجهة نظر؟ يفيدني في ايش نقال العلوم؟ يلا قولي.
2: ايه نقال العلوم ممكن يفيدك بالأخبار الحصرية عشان تتجهز تتأهب للأحداث القادمة.
1: طيب.
2: ولا نعم، سواء شيء أو زين. نعم.
1: يعني عادي تتقبل منه أي شيء، بس المهم عطني. طيب إيش تعطيه في المقابل؟
2: في المقابل
3: يعطينا خدمة.
2: أيوة، نغذيه نعش، يعني هو يعني ممكن.
1: يعني ممكن تشتري منه الأخبار بمبدأ إنك تغذيه وتعشيه.
3: اللي نقالين العلوم.
2: نعم، بالمصالح هي.
1: يا عيال غلط التكنيك هذا يا عيال، اللي قاعدين تسوونه خطا.
3: صدقين ترى.
1: ها؟
3: صدقين ترى.
1: بس هل تحسسون اليوم انه هو قاعد ينقل العلوم؟
2: لا، هو بمجرد ما
3: ينقل الفايده،
2: بمجرد ما نقول له يلا تعال غدا وما ادري ايش، هو خلاص في الطريق للمطعم يقول السواليف كلها.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تشربون مويه يا شباب عشان ما يعني نوصل لحل مو جيد.
3: توقعت هذه يا استاذ،
1: ما اسمعك.
3: توقعت اجابه عكس هذه وانصدمت انت من الاجابه.
1: لا انا متوقع. واضح انت جروب وتكلموني وفاتحين السبيكر، عارف انه هذه اجابتكم.
3: اي بالضبط.
1: اي
3: معنا واحد والله ما ادري متى هي.
2: بالنسبه للمويه صح.
1: قول.
3: انا عندي نصيحه بالنسبه للمويه.
1: تفضل.
3: انه المفروض، مو المفروض بس نصيحه من تجربة جربتها، يعني انه ما احد يشرب مويه قبل ما ينام. نصيحه.
1: طيب وكلامنا اذا صحيت. لا احنا كلامنا اذا صحيت من النوم.
3: اذا صحيت من النوم
1: اي
3: عادي اشرب مويه، ما تشرب مويه، اهم شيء انه لا يروح يومك وانت ما شربت على الاقل لتر ونص مويه.
1: طيب يعطيكم العافيه، شكرا لكم.
3: حياك
1: الله. طيب 011 40 53 الرقم 1 لاذاعه الرياض. بنطلع الفاصل القصير، راجع لكم، خليكم معنا.

عز النهار. عز النهار.

0: والله الدخلة جميلة يا وعد كذا. بلش تسمونها انتم ها بالفيت كذا، الدخلة جاية على الستينج تخليك تبدع ودك تطلع فاصل ثاني مرة عشان تسمعها. طيب اذكر بارقام التواصل بعد اكيد ما اذكر موضوع حلقتنا اللي يخص اليوم نقل الاخبار السلبية. ترى يا جماعة ما قاعد اتكلم عن الشخص اللي ينقل العلوم، انا قاعد اتكلم عن الشخص اللي يفجعك، اللي تق عليك يقول ترى فيه صار كذا كذا كذا، وانت لما تستوعب انه انت اصلا فعليا ممكن يكون مالك دخل في الموضوع ولكن اضطريت اليوم انه انت تسمع خبر سلبي يغير عليك مود يومك كامل. فخلني اروح مع عبد الوهاب. عبد الوهاب حياك الله.
1: الله يبقيك.
0: شلونك عبد الوهاب؟ بالنور والعافية. عبد الوهاب من وين تكلمنا؟
1: من الدمام.
0: طيب سمعت موضوعنا يا عبد الوهاب؟
1: اي نعم.
0: ها؟
1: اي نعم سمعت، انا على طول متابع لل.
0: طيب عطنا وجهة نظرك، ايش رايك في الناس اللي ينقلون العلوم؟
1: والله هذا اللي ينقل العلوم ما اعطيه وجه واعطيه اشكل.
0: ها كيف تعطيه اشكل؟
1: يعني اسمع اقام اسحب عليه، ما عدا اجد ما عدا ماشي نهائيا.
0: بس عشان بس نعلم الناس انه سمع خامس معناتها يعني انه هذه اخر نمره في السياره العادي اللي معناتها ما عاد في نمره بعدها، عشان بس تتضح الرؤيه ولا يا عبد الوهاب؟
1: هذا عندنا احنا يعني الدمام والجبيل. اوكي قلت خلاص فلان بسمع خامس.
0: طيب
1: يعني اسحب عليه.
0: طيب ليش طيب ليش تسحب عليه؟ يعني هل ترى اليوم انه شخص يعني طاقه سلبيه
1: بينقل كلام عن بينقل اليوم اليوم بينقل كلام عن حد عندي، بكره بينقل كلام عند حد عني انا؟
0: طيب هل انت من الناس اللي يشربون مويه اول ما يصحون من النوم؟
1: اخذ لي لقمه بعدين اخذ لي مويه.
0: طيب بالعافيه اللقمه والمويه.
1: لازم اول لقمه قبل المويه لان هي صحيا هي الافضل.
0: طيب يعطيك العافيه.
1: مع ريق ما
0: لا مو ما نصرف معلومه يعني نقول انها ما تصلح، لا هم يقولون صحيا عادي جيده.
1: لا انا اقول لك والله اسال اي دكتور تبغى بيقول لك الكلام هذا صحيح.
0: طيب
1: على طول مويه على ريق ما تصلح.
0: طيب يا عبد الوهاب
1: تلعب في البطن.
0: طيب شكرا يا عبد الوهاب.
1: العفو.
0: ما ادري نشرب مويه ما نشرب ما ادري والله يا عبد الوهاب. طيب من معنا سعد حياك الله.
2: اهلا مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافيه. من تكلمنا يا سعد؟
2: اكلمك من الخبر.
0: من الخبر يا سعد، قول لنا عطنا وجهه نظرك على الشخص اللي حاسنا بالاخبار السلبيه.
2: لا قول لنا اللي ينقل الاخبار.
0: واللي ينقل الاخبار يلا.
2: ايوه انا مبتكر حاجه للي ينقل خبر. ها. اقول له هل هو مقلقل او معنعن؟ مقلقل
0: طيب.
2: يعني قالوا لك
0: اوكي
2: او معنعن عني، يقول عني يعني على ضمانتي.
0: يعني انت في كلتا يعني في كلتا الحالتين تحب تسمع الاخبار؟
2: والله ما في حد ما يحب
0: الاخبار. لا مو صحيح مو صحيح.
2: لحظه
0: مو صحيح.
2: اسمع ابن عمي مثلا في مثلا فتحوا مسار في الخدمه في وزاره ما، فتحوا شارع كان مقفل وانفتح، مثلا احداث مثل اليوم يقول لك في احداث بتصير في مثلا الشهب كثيره والكواكب كلها بتطلع.
0: اجل انت يعني انت ما فهمت موضوعنا. اجل انا ما اقصد كذا.
2: لا اقصد انا اللي ينقل الكلام.
0: إيه؟
2: اقول لك كلمتين، هل هو مقلقل او معنعن؟
0: مو بقضيتي انا مقلقل ولا معنعن ولا ان شاء الله جايك من وين. انا كلامي اليوم انت قلت هذا الخيارين معناته انت تسمع الاخبار.
2: اي طبعا ما في حد ما يسمع الاخبار يا اخي.
0: واللي ينقل لك الاخبار السلبيه؟
2: لا الاخبار السلبيه ما الاخبار السلبيه ما حد يسمعها.
0: كيف ما حد يسمعها؟
2: الاخبار اللي يعني شينه السلبي هو الشين او المؤثر على المجتمع او المجلس.
0: طيب
2: يعني ما تعطي ما تعطيه بال او تقول له هذا الكلام يعني هذا من عندك ولا سمعت ولا كلام موثوق.
0: طيب يا سعد مدى نسبه شربك للماء اول ما تصحى من النوم؟
2: والله يا اخي احنا في منطقه حاره وشرب الماء على طول لازم.
0: طيب يعطيك العافيه سعد شكرا لك.
2: لا بك حبيبي.
0: موفق ومعان. 011-40-533 الرقم واحد لاذاعه الرياض. عبد الرحمن اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام حياك الله عبد الرحمن. من وين تكلمنا؟
3: من الرياض طال عمرك.
0: وين رايح عبد الرحمن؟
3: والله رايح البيت طالع من الدوام. رايح البيت.
0: طالع بدري ولا هذا وقت دوام؟
3: لا طالع بدري. لا دوام لنا 4:30.
0: المفروض تطلع 4:30.
3: المفروض تطلع 4:30.
0: وش مطلعك الحين؟
3: عندي عمل وديته ورحت
0: البيت. اه وبتمدد على اساس انك باقي في العمل حقك ذاك؟
3: لا لا خلاص معروف اني اطلع ما عاد
0: خلاص. خلاص صار سيستم تطلع ما عاد ترجع.
3: عندي البصمه ما يفتح لك الباب الا بالبطاقه خلاص انت في عمل.
0: طيب وش رايك في الاشخاص اللي ينقلون لك الاخبار السلبيه ويفجعونك فيها؟
3: اقول لا بارك الله فيك.
0: هاي تستحق
3: اخبار سيئه لا بارك الله فيه. ومن حكى فيك ومن حكى لك حكى فيك هذه ثابت.
0: طيب
3: اللي يجيب علوم فلان بياخذ منك علوم بيعطيها فلان. الاخبار السلبيه من يجب انها تقف عندك. الو
0: اسمعك.
3: اي يجب انها تقف عندك يا اخي لا تنشرها يا اخي. شفت شيء في التيك توك سيء شيء في السناب شيء وقف عندك.
0: طيب انت كيف تتعامل معهم؟
3: احضرهم على طول دولي ما اتعامل معهم مره ابعد عن حياتي. لا هذا هذا ينكد علي ده.
0: طيب
3: يا اخوي رايد يجب ان الانسان يكون يعني محفز يسمع اخبار زينه
0: ها
3: يسمع اخبار سيئه.
0: تعبنا ها تعبنا من الاخبار السلبيه
3: تعبنا من الاخبار السيئه
0: يا اخي. الناس هذه صارت ما تقدر يا اخي.
3: سم
0: اقول الناس هذه صارت ما تقدر يا اخي.
3: والله حال الشفع الله كله تفكير يا
0: اخي. كيف نتعامل معهم؟ طيب امانه قل لي.
3: قلت لك
0: لا غير الحظر غير الحظر اذا واجهته وجه لوجه
3: اول انصح اقول له برجاء لا تجيب لنا اخبار سيئه. اخبار سيئه اجعلها تقف عندك.
0: قال لك برسل لك تبي ولا بكيفك؟
3: لا لا لا بقول لا ترسل لي اخبار سيئه لا ترسل.
0: طيب يا عبد الرحمن
3: اخبار زينه ارسل لي اما اخبار سيئه لا ترسل.
0: طيب يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك.
3: شرب الماء
0: شرب الماء يلا عطني شرب الماء.
3: أيوة والله أنا نسيت أنا أشرب موية كثير
0: عليك. ما شاء الله تبارك الله
3: أشرب موية كثير كثير مرة مرة يعني.
0: جزا بالعافية.
3: الموية من السيارة تكون باردة طبعا وأشرب موية كثير حتى الصبح أشرب تقريبا قارتين ونص ريال.
0: أم إيش؟
3: علبتين ونص ريال.
0: طيب يعطيك العافية
3: 330 ملي يعني.
0: اسلم يا الحسبة بيض الله وجهك. أيوة. شكرا
3: مويه.
0: طيب شكرا لك يعطيك العافيه. 0-11-40-53 الرقم 1 لاذاعه الرياض. من اللي معنا؟ كهلان. كهلان
4: يا هلا والله حياك الله.
0: وش شلونك؟ طيب
4: والله الحمد لله.
0: وش معنى اسمك؟
4: والله الاسم يعود الى القبائل اليمنيه الكاذبه.
0: النعم واكرم بك وباهل اليمن كافه.
4: ما عليك زود.
0: اسم اغرب اسم مر علي بعد ايش دقيقه خليك معي انا جاني لا سماهير او اي سماهير سماهر او شيء زي كذا. طيب يا كهلان تفضل يا ابوي.
4: حبيبي بمناسبه طبعا اول مشاركه هذه في الاذاعه
0: حظنا الطيب
4: بخصوص اللي هو نقالي من العلوم.
0: طيب كيف نتعامل معه؟
4: والله مثل ما قال محمد المقهم، محمد المقهم له بيت فيما دائما انا اربطه حول البيت هذا يعني قالبا عده مواضيع تجي مناسبه على البيت هذا اللي يقول فيه لا تنطوي على نفسك وتلبل ما دريت انحش عن الضيقه انحش عن الضيقه ودبها في الرجوم ودبها. أصحاب نقالين العلوم هذه نقالين العلوم السلبية
0: حلو
4: يعتبروا من الأشياء اللي تجيب الضيقة.
0: كيف أنت عامل معهم يا كهلان؟
4: كيف؟
0: كيف أنت عامل معهم يا صديقي؟
4: الحظر
0: الحظر ثم الحظر
4: الحظر ثم الحظر. أنا كنت أدخل في زمان على الفيسبوك كل ما أدخل على الفيسبوك جماعة ما رجعنا في اليمن كل واحد منزل منشور فلان توفى فلان صار عمل كذا آخر شيء حذفت الفيسبوك. أي والله عندك الأخبار هذه بعد هذه كلها تسبب طاقة سيئة للإنسان. لو كل شيء أخبار هذه تفجير هنا تعمل هنا صار كذا صار كذا كل هذه الأشياء تسبب للإنسان طاقة سلبية ما عاد تقدر تتعامل في يومك بحياتك بشغلك كل هذه الأشياء تجيب طاقة سلبية للأمان.
0: يعطيك العافية كهلان شكرا جزيلا لك. شكرا لمشاركتك وسلامنا لك أكيد ولكل الأشقاء في اليمن. مين؟ أم صالح حياك الله.
5: ألو
0: هلا يا أم صالح.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الخير أبو فهد كيف حالك؟
0: مساء النور أم صالح.
5: أخباركم طيبين؟
0: أبشر السمور طيبة
5: الحمد لله الحمد لله.
0: طلعت السين معي أنا أول ما اتصلت يا أم صالح.
5: ليش؟
0: ما ادري، بالعاده اقول ايش اخبارك شلونك، اول ما تصدق شلونس امورك طيبه. طيب ام صالح، ايش رايك اللي ينقلون العلوم؟
5: انا حبيت يعني اخبرك يعني في اثنين في حياتي يعني سيده ورجل يعني في حياتي يعني من مقربين يعني.
0: حلو.
5: هذول كل ما يسمعون خبر سيء على طول يتصلون علي يقولون صار كذا صار كذا صار كذا. والله العظيم اخر شيء قلت لهم خلاص اخبار سيئه لا عاد تنقلونها لي، لاني انا ما اتحمل والله اني احيانا ياخذ ادويه علشان الاخبار السيئه هذه ما اقدر اتحمل.
0: احذفيهم احذفيهم يا ام صالح.
5: لا مشكله انهم في حياتي يعني من المقربين ما اقدر احذفهم.
0: خلاص قبليهم وجه الوجه.
5: احيانا يجيني اتصال منهم واتوقع انهم يقولون لي خبر سيء اترك الاتصال مرض.
0: اي لا تردين.
5: ما المشكله انهم قريبين يعني.
0: بدون ما تقيل صلاة القرابة.
5: والله أحيانا يجيني اتصال وإني أتجاهله أخلي يعني فترة خاف إني أرد ويقول لي صار كذا فلان دخل المستشفى فلان صار له حادث فلان جاه جلطة فلان يعني هذا المشكلة.
0: طيب.
5: هذا الناس اللي يحبون الأخبار السيئة أعوذ بالله يعني ما أدري ليش يحبون ينقلونها ويحبون.
0: الله يعي الله يعافيهم إن شاء الله اللي يبتلي. شكرا لك.
5: أصدق أصدق يا رايد إن حتى نشرة الأخبار في الإذاعة إن لازم يقفل الرادي.
0: لا ما احنا ما نجيب الا الاخبار الطيبه الحمد لله، ولا عندنا الا الاخبار الزينه
5: العالميه يعني تجيك من تجيك من تجيك من ما
0: اي عندنا الاخبار
5: ما عاد يقدر يتحمل الاشياء هذه والله. طيب. خاصه يعني كل ما يكبر في السن شويه كل
0: ما في شك
5: جسمه يعني يضعف جسمه يصير عنده يعني زي ما تقول هلع شيء كذا يعني.
0: طيب يعطيك العافيه يا ام صالح. وبس المويه اعطينا المويه يلا.
5: اقول لك انا ما نام الا والمويه عند راسي يعني كل ما ابو مشرب.
0: جعلها بالعافيه يا ام صالح.
5: على طول في حياتي القهوة هذه مشربها دائما.
0: أبرك لك يا أم صالح يعطيك العافية.
5: بس أحيانا يعني الشاهي بس.
0: طيب يعطيك العافية يا أم صالح شكرا جزيلا لك. بس طيب قولي سؤالك أعطينا سؤالك. حلو صحيح ما أدري هو يا أنا يا أنتي. صدق سؤالها منطقي بعد، تقول كل العالم قاعد تتأذى من موضوع نقالين العلوم، وينهم نقالين العلوم؟ لا ترى الشباب اللي في المدينة طلعوا لابس ذلك يحبون نقالين العلوم. اي بس مو بهم. وفي سليمان من ضحكته عرفت انه نقال علوم. اي طيب بس انا بس امتدادا اذا بتسمحين لي وعد على كلام ام صالح لما قالت اليوم انه انا اتفاجأ لما اسمع الاخبار العالمية فيما يخص الحروب وغيره، هذا يعطينا اليوم طابع جميل ويعطينا ايحاء وايمان بأن نستشعر نعمة الأمن والأمان اليوم اللي في مملكتنا الحبيبة بقيادة دولتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وسمو الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع وأيضا حتى جنودنا البواسل المرابطين على الحدود. هذا هو شعور النعمة العظيم اللي قاعدين نحس فيه، نعمة الأمن والأمان. قاعد أتكلم أنا اليوم معكم عن نقالي العلوم، وبتطلع من هنا وبتروح تتقهوى، بتطلع من هنا بتروح بأي مكان في الرياض سواء أنت زائر ولا حتى ساكن، فهذه نعمة عظيمة يجب اليوم أن نستشعرها. فهذا اللي خلاني أنا أرد على أم صالح بعيدا على موضوعنا. أذكر بأرقام التواصل 011-405-3. هذه أغنية ولا؟ طيب شوق حياك الله.
6: الله يحييك.
0: شلونك يا شوق؟ من تكلمينا؟
6: من الرياض.
0: من الرياض وين رايحة يا شوق ولا وين جاية ولا؟
6: والله بالطريق رايحه للرياض.
0: رايحه للرياض تجين بالسلامه ان شاء الله. موضوعنا وش وجهه نظرك فيه فيما يخص اللي ينقل الاخبار السلبيه؟
6: شوف انت اغلبهم تكلموا عن اللي يعني ينقل اخبار نقل الاخبار مو على الاخبار السيئه.
0: صحيح. طيب ها قاعد احد يغششك؟

0: لا لا بس نقطة تفتيش.
1: نقطة تفتيش؟ قفلي لا تسلمينا كلنا، مع السلامة.
0: لا لا خلاص خلاص.
1: عديتوا؟
0: اي عديت.
1: انت اللي قاعدة تسوقين؟
0: ايوه.
1: طب حطي الجوال على ستاند.
0: لا انا حاطة سماعات عرفت.
1: طيب ممتاز.
0: طيب
1: مو مكتوب في الاتصال، قاعد يقطع
0: لك خبر مثلا. فلان فلان رجله انكسرت، واحد دخل المستشفى، هذا انفصل من الشغل، زي كذا يعني. هذا الخبر السيء صح؟ انت تقصد كذا؟
1: اي هذا هو اي خبر سيء.
0: طيب انا بقول لك، اذا مثلا بينقل لي مثلا خبر لشخص مقرب لي، ممكن اني ادي الواجب مثلا في المستشفى او في شيء، اشوف انه كويس يعني انه بلغني بدري.
1: حلو.
0: لكن انه بينقل لي خبر على اشخاص مثلا بعيدين وما يهمني امرهم، احس انه لا يعني ما له داعي، ما له داعي نقل الكلام.
1: حلو. يعني هذه وجهة نظرك في الموضوع.
0: انا وجهة نظري كذا. طبعا انا من النوع اللي يعني على الصامت، فاللي بيجي ينقل لي كلام ما يستفيد.
1: بس يعني في النهاية هو نقل خبر سلبي.
0: ممكن أقول مثلا سمعتي عن كذا، صار كذا، عادي نكون ساكتين يعني. قلت طيب تمام صار كذا، سمعنا كذا، يعني إيش المشكلة يعني؟
1: هذه إشكاليتنا، سمعت الخبر هذا، دريت بفلان.
0: أي أهم شيء إنك ما تجاري.
1: بس يعني تأخذ من المعلومة وتسكت.
0: ممكن أيوة خلاص.
1: إيه ليش ليش ليش تسمحين أو تسمحين إنك تأخذين من المعلومة؟ هذه نقطتي أنا. أنا نقطتي مو على نقال العلوم، أنا نقطتي على طريقة التعامل اليوم مع الشخص هذا اللي قاعد ينقل لي طاقة سلبية.
0: طيب أنت ما تقدر يعني، خاصة إذا كان مثلا زميلة عمل أو شيء زي كذا، ما تقدر يعني تقول لا ليش تقولين كذا، ما له داعي. أحس إحراج يعني.
1: وإحراج علشان تسمعين الخبر، صار إحراج الحين صح؟
0: آه،
1: اوكي انت تبين تسمعين الخبر يعني. بس هو هي هذه الفكره كلها من بدايه المكالمه يعني. من سمعتك انا ما اعطي رده فعل بس اسمع.
0: ايوه اسمع، مجبره اني اسمع.
1: لا ما انت مجبره، مو بصحيح. اي ما انت مجبره ابدا تسمعين، غير صحيح المعلومه هذه.
0: لكن بقول لك حاجه مثلا،
1: قولي حاجة.
0: مثلا اللي يبحثون مثلا عن الاخبار السيئه، الحروب، المدري ايش، هذا الناس اللي فعلا يعني ليش تروح تبحث او ليش تتابع القنوات اللي تعرض هذه الاشياء؟
1: لا لا هذه لا لا لا هذه ما لها دخل عموما، هذه ما لها دخل. احنا كلام، انا خلاص انا استشفيت الان. يا شوق ولا شروق؟
0: شوق.
1: انه انت انسانه صامته ولكن تحبين تسمعين الاخبار.
0: ما احب، بس انه اذا جاء الخبر بسمع.
1: ما في مشكله، خليه يجي نسمع. طيب صحيح انا اتفق في هذه الجمله، كل البنات يحبون يسمعون الاخبار.
0: لا لا لا
1: اي انتم تعاملونها معامله وكالات الانباء، كيف يتم تناقلها؟
0: تدري انه الان ان الرجال هم اللي اكثر شيء يحبون يسمعون.
1: صحيح اتفق معك بعد في هذه. طيب يعطيك العافيه شوق، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعافيك. الله يعافيك.
1: توصلين بالسلامه. ماجد حياك الله.
2: يا هلا وسهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شلونك يا ماجد؟
2: بخير جارك في خير، كيف امورك؟
1: بخير الله يحييك ويسلمك. سمعت موضوعنا؟
2: اتمنى لك والله موضوعكم طيب وجميل، هو من جانبين. اذا كان انه في بعض ما اخذها عاده نقال علوم،
1: طيب
2: اي شيء حالي حامض يجيب لك اخباره، هذا والله هذه يعني صراحه عاده ما هي زين.
1: ممتاز.
2: يعني زي ما تقول صارت يعني مشخصه انها شيء مرضيه، عاده مرضيه فعلا يعني.
1: حلو.
2: انه اي شيء حالي حامض يجيك نقول لك فلان سوى فلان، فهذا نقال كلام، وهذه ممكن بعضهم حتى يبغى يسبب فتنه اصلا. فهذا اللي والله اللي منبوط صراحه. لكن انسان زي ما ذكروا الاخوان اللي قبلي، مثلا انسان والله جاي بيقول لك مثلا بعيد الشر، مثلا والله فلان عنده مثلا موضوع عزاء، فلان والله تعبان ما زرناه. اما اللي يجيك ينقل لك كل شيء يهمك ما يهمك، هذا إنسان بس استغفار حق علوم، بس يجيب لك أشياء ما تهمك.
1: طيب أنت كيف تتعامل مع الطرفين؟
2: والله شوف، إذا كان أحد جابي علم ما يخصني أقول والله بكل أدب كذا بابتسامة، والله أعتقد أن هذا الموضوع ما يهمني وأنا أخوك يعني، مو تأجل مرة ثانية أفضل يعني. ممكن أسأل أنا والله ماني فاضي الآن أسمع الموضوع هذا.
1: جميل.
2: خلاص أقفل الموضوع. لكن موضوع والله يخصك أنت حتى بالذات، إذا كان حتى جاب لك علم مثلا بينك وبين الشخص مثلا سوء تفاهم او شيء، صدقني زي ما جاب لك العلم اللي عنده راح ينقل علمك له، وبيسبب لك مشكله وفتنه. هذا نتكلم عنه. لكن العلوم اللي احنا نعرفها، مثلا اجي والله بعطيك علم مثلا ينفعك، عندك مثلا على قولك مريض يهمك امره، انت عارف ان هذا الانسان يهمك امره، مثلا على سبيل المثال والله اقول لك فلان ترى تعبان ترى، بس ما يبغى يقول لاحد، ودك تكلم تسلم عليه عشان ما يغلط عليك بكره.

0: هذه طيب، هذه فيها خير طيب. لكن اللي فيه شر وفيه قطاع
1: تحاول انك انت تبعد عنه. طيب
0: هذا تبعد.
1: يعطيك العافية يا ماجد، شكرا جزيلا لك. الحين معنا محمد ولا فاصل؟ وش الأغنية؟ ها؟ نبيل؟ قديم نبيل، من زمان ما سمعنا نبيل. يلا 011-45-3 رقم 1 لإذاعة الرياض، نسمع نبيل وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

حياكم الله من جديد. طبعا يمتازون مخرجينا انه مستحيل يخلون المذيع يسج شوي، يعني هذه قاعدة ثابتة عندهم، بس يعني نشكرهم على يعني أدائهم في عملهم الجميل صراحة معنا. ذكر بأرقام التواصل 011-40-53 في موضوعنا اللي يقول اليوم كيف تتلقى الأخبار السلبية وكيف ممكن أن تتعامل معها مع الأشخاص المتخصصين في هذا الموضوع. يعني في ناس كذا سبحان الله خلقوا لي لي لي لي عشان يحمون تبدك، يعني عشان يرفعون ضغطك كذا، خلاص شاءت الأقدار انهم يبقون، ومشكلة انهم قريبين منك ما تقدر تتجاوز. بتعرف الشخص اللي تعرف ان هذا يمغثك، وتعرف ان هذا يعني بيحوسك، بس تحبه، يعني خلاص هذا جزء من حياتك لازم يبقى موجود معك. هذا الشخص او هذا الانسان كيف ممكن ان تتعامل معه على 011-40-5-3؟

0: حسن حياك الله.
1: هلا بك، مرحبا.
0: شلونك يا حسن؟
1: الله يسعدك يا حبيبي.
0: من وين تكلمنا يا بعدي؟
1: من الجبيل.
0: من الجبيل، وين رايح؟
1: رايح البيت، طالع من الدوام رايح البيت.
0: طالع من الدوام، ما عاد الجبيل ما اقدر اقول لك انت طالع بدري، لانه كل الوضع عندكم شركات، فاكيد الدوام مختلف.
1: الله المستعان.
0: شفتات ها؟
1: اي نعم.
0: طيب الله يسر امرك يا رب العالمين. سمعت موضوعنا؟
1: الله الله.
0: طيب يلا قول لي، عطنا وجهه نظرك يا بعدي.
1: عن نقل العلوم،
0: يعني عن الشخص اللي ينقل لك الاخبار السلبيه، كيف ممكن تتعامل معه؟
1: هذا ابعد عنه واخليه.
0: تبعد عنه
1: يعني؟ اي واخليه ما جاوبه، لكن اذا بينقل لي علم في ترقيه في حاجه يصير حبيبي.
0: حلو.
1: ونفس ما قالوا حق المدينه، اعزمه على عشاء وهذا واضبط اموره.
0: تعزمه على عشاء علشان تسمع العلوم ولا تغيره؟
1: لا، عشان لا، اذا جاب لي علم ترقية حاجه في العمل.
0: يعني تلعب على مصالحك الشخصيه.
1: يا سلام عليك، انا قال العلوم زي ام ذكي.
0: طيب يا اخي بدون ذكر اسماء، يا اخي بدون ذكر.
1: لا انا
0: بدون ذكر اسماء. انا اتفهم اليوم ان انت ما تاكل لين تتابع باب الحاره، واعرف انك اعرف هذا الشغل اللي انا اسويه انا دائما، واتفاجئ كاني اول مره اشوف المقطع، عرفت انا حافظه من الجزء الاول للجزء الخامس.
1: الله المستعان.
0: الله المستعان. انا اعرف انك انت من النوع اللي تحب تسمع العلوم كلها، بس انت قاعد تعيش علي مثاليه.
1: على مصلحة
0: بس، لا أكثر ولا. معها شوي أخبار سلبية عادي، بس عشان تعرف الأشياء.
1: لا. ممكن لين يجيني على الوتر لين أبغى.
0: شفت أنا قايل لك، لكن أنت تشتريه بكبسة لحم ولا دجاج؟
1: لا حاشي
0: بعد؟
1: إيه.
0: هي أنت في العالي أنت. طيب حسن، أنت من النوع اللي يشرب الموية أول ما يصحى من النوم؟
1: إيه، يكون موية فاتحة.
0: مويش؟
1: على موية فاترة.
0: موية فاترة. طيب.
1: أي.
0: يعطيك العافية يا حسن، شكرا جزيلا لك.
1: مارشة.
0: طيب لازالوا بعض المتصلين يعطيك في البداية إن أنا ما أحب أسمع ولا بالعكس وما أدري إيش، بس تضغط عليه شوي يعطيك علومة كلها. خلينا نشوف حمدان بيكون زيهم ولا مختلف. حمدان حياك الله.
2: السلام عليكم رايد.
0: وعليكم السلام حمدان.
2: مظهرك طيب.
0: بخير الله يسلم. كنا تكلمنا يا حمدان.
2: خلونك من سارات عبيدة.
0: أنعم وأكرم بك وبأهل سارات عبيدة.
2: انا اخطب مع طلبة خريونك.
0: طيب عطنا اجابتك يلا.
2: انت الحين فرضا واحد من جماعتك من سلسة يتناول لك ثلاثة باطرة دوه من سلسة سهر جرع ولا سلسة ولا شيء، صح؟ لو انت ما تقدر عن شيء هذا
0: صحيح.
2: طيب هذا شيء سيئت طبق العلوم ولا لا؟ ما في واحد قاعد من واحد من يارب من جماعة الله لو يقوله بتوفي تقدر عن الشيء، صح ولا؟
0: طيب
2: تعلم خلي يرسلك رسالة على الواتساب لجروب ولا شيء، تلقاك رجال متوفي، هذا نقل علوم ولا لا؟
0: طيب واضح. انا بالنسبة لي بس ودي ترجع تتصل علينا، انه صوتك ما هو واضح، بس عشان سمعت انا جزء بس بسيط من حديثك والباقي والله ما سمعت، اعتذر منك. 011-40-533 الرقم واحد لإذاعة الرياض. في الاشخاص اللي اليوم يتلذذون بنقل العلوم السلبية وكذا يحاولون يخلونك انت في المود حق الطاقة السلبية والأخبار السلبية. تعرفون حركات البنات اللي يقولون اليوم نجلب الطاقة الإيجابية، وش الطاقة الثانية بعد اللي قالوها أو سمعت عنها؟ جلب طاقة الثراء. ها معنا حد؟ طيب من؟ آسيا. اليوم حتى الأسماء كذا غريبة. آسيا حياك الله.
3: الله يحييك.
0: هلا، شلونك يا آسيا؟ من تكلمينا؟
3: الرياض.
0: من الرياض، وين رايحة يا آسيا؟
3: موجودة في البيت.
0: موجودة في البيت. شيك طفشانة؟
3: لا ماني طفشانة.
0: ولا يكون جايك أخبار سلبية اليوم؟
3: لا تعبانة شوي بس.
0: ما تشوفين شر إن شاء الله. طيب أعطينا وجهة نظرك على موضوعنا.
3: معليش عيد الموضوع.
0: أنا لي ساعة ساعة وواحد وأربعين دقيقة أتكلم عن الموضوع.
3: ماني.
0: عفواً، ساعة واثنين وأربعين دقيقة، دخلنا الساعة الثانية الحين. طيب إيش رأيك في الأشخاص اللي ينقلون اليوم الأخبار السلبية؟ كيف تتعاملين معهم؟
3: اللي ينقلون الأخبار السلبية يمكن تطنش ثقافة.
0: كيف أطنش؟ موجودين في حياتنا، كيف أطنشهم؟ مش الطريقة، علمينا ساعدينا.
3: يعني إذا جاب الأخبار السلبية حاول أنك تقوم من المكان،
0: ما تجلس.
3: أيوة.
0: وإذا رسلوها لك على الواتساب
3: لا تفتحها،
0: وإذا رسلوها على سناب شات
3: يا ليه برضو لا تفتح.
0: طيب إذا مثلا على إكس،
3: على أصلا وش اللي حاجني أنا أشوف الأخبار السلبية؟
0: آه ممتاز، يعني أنت ما تبحثين عنها؟
3: أنا ما أحبها ولا أطيقها، تجيب الضيم والغم.
0: طيب قدامك العافية يا ياسين، إن شاء الله ما تشوفين شر. طيب ماجد حياك الله. ماجد، أستاذ ماجد، ماجد راح. ماجد حمدان حياك الله.
4: حمدان كيف حالك؟ طيب
0: شو أخبارك يا حمدان؟ حمدان تكفى ما أحب أسمع صوتي.
4: طيب يا كلام يقول فيه يبغى واحد من الجماعة مستشفى بتنوم ولا بتوصي جاء واحد يعلم، هل هذا يعتبر كلام سلبي ولا إيجابي؟
0: يعني صوتي قاعد يتردد بالله حمدان، شوف اطلع في مكان ممكن نقدر نسمعك فيه لانه صوتك ما هو واضح وصوتي قاعد يرجع لي وكذا، بنجلس انا وياك نسولف في النهايه انتهت الحلقه وحنا ما وصلنا للهدف اللي حنا نبيه، فارجع تواصل معنا. ماجد حياك الله.
5: حياك الله،
0: شلونك يا ماجد؟
5: بخير يا مال الخير، شو اخبارك؟
0: من وين تكلمنا يا ماجد؟
5: من تبوك.
0: من تبوك الورد، كيف الاجواء عندكم في تبوك؟
5: والله نوعا ما يعني معتدلة، بالليل
0: النهار
5: حر
0: حر. طيب إيه. سمعت موضوعنا أكيد.
5: إيه سمعت الموضوع.
0: تفضل يا بعدي.
5: بخصوص المواضيع السلبية، في شيء ما أحسه سلبية، مثلا جارك أو شيء جماعة المسجد يسأل عن جارك وين فلان، تبلغ مثلا والله فلان سوى عملية أو تعبان أو شيء، هذا ما أشوف أنه سلبي.
0: شوف إذا إذا سأل تختلف الآلية.
5: إيه
0: لكن أنا أروح أبلغه بدون ما يسأل.
5: أحيانًا يكون واجب جماعة المسجد كذا.
0: طيب.
5: واحد من عمله على البيت ويعني والمسجد وما ملاحظ إن جاره وشيء إنه مختفي لكم يوم كذا.
0: واضح.
5: الحاجة الثانية سلبية أشوفها إنه شخص بينك وبين عداوة أو شيء أو في مواضيع، أو إذا كان ينقل لك الأخبار أو أخبار سلبية زي كذا هنا أشوف فيها سلبية.
0: طيب جميل. طيب موضوع شرب الماء.
5: والله شرب الماء أساسي الصراحة، يعني كل الناس تشرب ماء
0: على
5: الصباح أكيد.
0: أي أنا كلامي أول ما تصحى من النوم.
5: لا أساسي الموية أساسي قبل الفطور قبل كل شيء.
0: يا أخي ما تحس إنه صعب تقبله أول ما تصحى؟ أنا حاولت والله يا ماجد.
5: لا والله هو مسألة عادة يعني أول.
0: لا أحس ثقيل ثقيل تقبله اليوم، تقبل الجسم وأنت تصحى من النوم صعب.
5: بالعكس انا ما اقدر اتكلم الا وانا شارب مويه وابدا.
0: طيب ما شاء الله تبارك الله. طيب يعطيك العافيه يا ماجد، شكرا جزيلا لك.
5: وفقك الله، حياك الله.
0: محمد حياك الله. سلم محمد، انا ما احب النغمه هذه، انا عدو النغمه هذه في الاذاعه لي 7 سنوات، يجيني احباط أسوأ من احباط اللي ينقل الاخبار السلبيه. اذا سمعتها تحس كذا بتعمد لين يسمع صوتك بعدين يقفل كذا، هذا الإحساس الداخلي اللي قاعد يجيني. طيب أذكر بأرقام التواصل 011-40-53 في موضوع حلقتنا اليوم، اللي أشكر أكيد التفاعل الكبير، يعني تتكلم عن أكثر من 28-29 اتصال. طيب من اللي معنا؟ مشاعل حياك الله. وعد فتش عن الأسباب. طيب أتكلم، كان بيكون يا وعد 29 اتصال لكن إلى الآن يعني نبغى نقفل 30 اتصال في إمكانية كذا الرقم، ما أحب الأرقام اللي تجيك 27-26، لازم نروح لي الحين وصلنا 28 تقريبا، ترى أنا أعطي رقم تقريبي حسبته كذا وأنا قاعد أسولف. طبعا موضوعنا يعني موضوع شائك ممتاز. طيب خلنا ناخذ اخر متصله مشاعل. مشاعل حياك الله.
6: ان شاء الله يكون في تمامك. هلا وسهلا.
0: من وين تكلمينا مشاعل؟ مساء النور.
6: من الطايف، من مدينه الورد والمطر والجمال والفواكه.
0: ما في شك سمعتي موضوعنا.
6: الله يعطيكم العافيه. اكيد.
0: طيب تفضلي بشكل سريع.
6: والله شوف بالنسبة للطاقة السلبية والأخبار السلبية، أنا أقول الناس يعني باختصار جدا، الناس اليوم ما بناقصة اللي فيهم كيف فيها.
0: صحيح.
6: فإنك تكون يعني مع الدنيا أو على الناس يعني وتضيق صدرهم زيادة وتعطيهم أخبار سيئة زيادة. لابد يعني الواحد أحيانا أنت رب

0: واضح.
1: اكيد الدنيا ما تكون كلها على وتيره واحده، ما فيها اخبار حلوه على طول ولا اخبار جيده ولا اخبار ايجابيه على طول، كذا وكذا. ولكن الواحد قد ما يقدر يحاول، قد ما يقدر يسدد ويقارب، تحاول حتى لو شفت شخص سلبي لا تنشر طاقتك الايجابيه الحلوه، انت تحاول تخفف على الناس عشان يكون لك اثر حلو عليهم.
0: طيب يعطيك العافيه يا مشاعر، شكرا جزيلا لك. طيب ابو عبد الله تفضل.
2: السلام عليكم.
0: حياك الله ابو عبد الله، تفضل عطنا وجهه نظرك بشكل سريع.
2: والله يا طويل العمر، هو شوف ما انا اقول وجهه نظري، ما دام الواحد حي طال عمرك بيمر عليه خير وشر وسلبي وايجابي، فهمت؟ فما الا يتحمل، شفت ولا لا؟
0: جميل.
2: معي؟
0: معك، اسمعك.
2: وعلى ما قال خلف ابن هذال،
0: وش يقول خلف؟
2: يقول الحاش عن الناس نسوي الفضايح عاشت بسوء اخلاق كذب ونفاق.
0: يا سلام،
2: الله الله، ودي اعرف ما يحتاج القصيده كامله عارف.
0: طيب يعطيك العافيه ابو عبد الله، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا. نقفل 30 من نوف، حياك الله نوف. ولا نواف، حياك الله.
3: يا هلا، الله يبقيك.
0: تفضل يا نواف.
3: الموضوع عن الاخبار السيئه، صحيح؟
0: صحيح.
3: انا اشوف الاخبار السيئه انت لا تعطي شخص مبتغاه، حاول تتجاهلها يعني.
0: واذا شغلني في نفسي،
3: ها؟
0: وإذا شغلني في نفسي،
3: هو مبتغى طول العمر إنك إنه يستفزك أو يشغلك. طيب. أنت لا تعطيه مبتغاه وبيتركك إن شاء الله.
0: طيب يا نواف، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
0: شكرا لك. طبعاً حاول قدر المستطاع أن تتجنب الأشخاص السلبيين بقدر المستطاع، وحاول قدر المستطاع اليوم إنه أنت تأخذ منهم الأشياء الإيجابية والسلبية. خلها لا إلى أن توصل إلى مرحلة، إذا حسيت أنه بدأ يضيق عليك قل له يا حبيبي وقف عند حدك، اللي أنت قاعد تسويه غلط. أرجوك أي خبر سيء لا ترسله لي، أو أي خبر سيء لا تبلغني فيه، حطه في كل مواقع التواصل الاجتماعي، بس لا ترسل لي بشكل خاص. هذه خلاصة موضوعنا لهذا اليوم، وصلنا لنهاية حلقتنا. شكرا لكل من اتصل، ونعتذر أكيد الكم الهائل والكبير جدا من الاتصالات. وعاد قاعد تقول لي في اتصالات كثير ما قدرنا ناخذها. جيد اليوم انه طلعنا تقريبا 4 فواصل خلال ساعتين، فهذا معناه اليوم انه التفاعل كبير وكبير جدا، وهذا يعني لي انا الشيء الكثير، لانه انا احب اتواصل معاكم بشكل مستمر مثل ما قلت لكم، وانه التواصل معاكم اليوم نطلع فيه بفوائد كثيرة جدا. نلتقي باذن الله غدا في تمام الساعة 1 مساء. شكرا لوعد دوسي مخرجة هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي رائد ميشيل، نلتقي بكم غدا الساعة 1 مساء لحين ذلك الوقت، في أمان الله.

تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض. أهلا بكم إلى نشرة مفصلة للأخبار من إذاعة الرياض، نبدأها بأبرز العناوين. الحكومة الرقمية

منعدم الأثر قانونا وتشدد على أن السيادة السورية عليه ثابتة. نتيجة التوترات في المنطقة، الطاقة الدولية تتوقع أن تسجل أسواق الطاقة العام الجاري أكبر عجز لها في 5 سنوات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية إتاحة خدمة إصدار واستعراض وطباعة تقرير بيانات المطورة للمواطنين عبر تطبيق أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية. وتهدف خدمة بيانات المطورة إلى تمكين المستفيدين من إصدار أو استعراض تقارير بياناتهم الشخصية حسب القطاع المحدد، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل تعاملاتهم الرسمية. أكدت وزارة البلديات والإسكان أن المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك الأراضي الفضاء تنتهي بعد 45 يوماً، وتحديداً في 26 من سبتمبر القادم، داعية الملاك إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أراضيهم والالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المعتمدة قبل انتهاء المهلة. وأوضحت الوزارة أن المهلة تستهدف تعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء ومعالجة الاستخدامات والممارسات المخالفة التي تؤثر في المظهر العام للمدن والمحافظات، ومن أبرزها تجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر واستغلال الأراضي بطرق غير نظامية. دخل الذكاء الاصطناعي على خط دعم المشاريع الثقافية في المملكة مع تخصيص حوافز تصل إلى 500,000 ريال للمشروع الواحد للمنشآت الثقافية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تبنيها في مشاريعها. ويستهدف المسار الذي أطلقه الصندوق الثقافي بالشراكة مع وزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة وبالتعاون أيضا مع سدايا دعم مشاريع توظيف التقنيات الحديثة في المنتجات والخدمات والتجارب الثقافية بالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026. ويركز الدعم على 6 مجالات ثقافية رئيسة. أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة واعي بالتعاون مع النقل العام لمدينة الرياض بهدف تعزيز الوعي بحقوق والتزامات المستفيدين في قطاع السكك الحديدية. وأوضحت الهيئة أن المبادرة انطلقت فعليا داخل قطار الرياض، حيث تهدف إلى تعريف المستفيدين بحقوقهم والتزاماتهم بما يسهم في تحسين تجربة النقل العام. طرحت بلدية محافظة المهد 3 فرص استثمارية جديدة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص، وذلك ضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتنشيط الحركة الاقتصادية والإسهام في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمحافظة. وشملت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة مبان تجارية وأخرى متعددة الاستخدامات. تنظم واحة الملك سلمان اليوم الحفل الختامي لمنتدى ميداد 2026 بشراكة مع وزارة الموارد البشرية، ويهدف المنتدى إلى تمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، حيث شهد المنتدى على مدى أيامه سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والإرشادية. أطلقت جامعة الحدود الشمالية مسارا جديدا ضمن برنامج بكالوريوس الطب والجراحة، يتيح للحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات الصحية استكمال دراسة الطب. يأتي ذلك في إطار جهود الجامعة لتطوير البرامج النوعية واستثمار الكفاءات الوطنية وتعزيز مخرجات التعليم بما يلبي احتياجات القطاع الصحي. حصل كل من مركز الرعاية الصحية الأولية بالجعلة في محافظة الأسياح ومركز الرعاية الصحية الأولية بالطرفية الغربية في محافظة النبهانية التابعين لتجمع القصيم الصحي على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي بعد اجتيازهما التقييم الشامل واستيفائهما معايير الاعتماد المعتمدة من بينها الجودة وسلامة المرضى وكفاءة الإجراءات الإدارية والطبية.
تتواصل في ملهم شمال الرياض فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 الذي ينظمه المركز الوطني للصقور بمشاركة

بركة مزارع إنتاج رائدة من جميع أنحاء العالم، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري وسط حضور لافت من الصقارين والزوار المهتمين بهذا الموروث، حيث بيعت 4 صقور بمبلغ تجاوز 200,000 ريال في الليلة الرابعة من ليالي منصة المزاد. نظم مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة محاضرة علمية بعنوان توظيف التقنيات الذكية في حفظ التراث، وذلك في قاعة التدريب بمقر المجمع ضمن برامجه العلمية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأحدث الممارسات والتقنيات الداعمة لحفظ التراث وصيانته. واستعرضت المحاضرة أبرز التطبيقات الحديثة للتقنيات الذكية في مجال حفظ التراث ودورها في توثيق المقتنيات التراثية وإدارتها وإتاحتها للباحثين والمختصين بما يسهم في المحافظة على الإرث الثقافي وتعزيز الاستفادة منه. في أخبارنا الدولية، شهدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بما توليه المملكة من اهتمام بالشباب بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، وحرصها على تمكينهم وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية في ظل ما تحظى به فئة الشباب من اهتمام متنام ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، وذلك في مستشفى مكة للطب وجراحة العيون بمدينة بورت سودان. أكدت الحكومة الباكستانية اليوم استمرار تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار جهود وساطة تهدف إلى حل القضايا العالقة بين البلدين. وأوضحت باكستان أن وزير الداخلية نقل رسالة مهمة من رئيس الوزراء وقائد الجيش إلى القيادة الإيرانية خلال زيارته الحالية إلى طهران. وفي السياق ذاته يلتقي وزير الداخلية الباكستاني عددا من المسؤولين الإيرانيين لإجراء محادثات حول سبل تعزيز الحوار وتخفيف التوترات الإقليمية. أطلقت قوات الدعم السريع اليوم سربا من الطائرات المسيرة الانتحارية باتجاه العاصمة الخرطوم، وأفادت الأنباء بوقوع هجوم بمسيرات على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان، حيث استهدفت المسيرات مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل، ولم تصدر حتى الآن أي حصيلة رسمية للضحايا أو الأضرار من جراء الهجمات التي طالت الخرطوم وعطبرة والدامر. أعرب أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي عن رفضه إعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مؤكدا أن هذا الإعلان منعدم الأثر قانونا وفاقد لأي قيمة في تحديد وضع الجولان أو السيادة عليه، وأن الجولان يعد أرضا سورية محتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعا الأمين العام الحكومة الكولومبية إلى التراجع عن هذا الإعلان وتصحيح موقفها بما يتسق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعية الدولية المستقرة. قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بواقع 4.3 مليون برميل يوميا أو بنحو 4% هذا العام في ظل تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط منذ يوليو. وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر اليوم أن توقعاتها جاءت بناء على استمرار عدم التوصل إلى اتفاق يتيح إعادة فتح مضيق هرمز والمرور دون عوائق عبر مضيق باب المندب. وتوقعت الطاقة الدولية أن تسجل أسواق الطاقة العام الجاري أكبر عجز لها في 5 سنوات، وأن تتراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثالث من العام الحالي بأكثر من ضعف التوقعات السابقة.

وزارة البلديات تمهل 45 يوماً على انتهاء المهلة التصحيحية لملاك الأراضي الفضاء لمعالجة المخالفات. الصندوق الثقافي يطلق حوافز تصل إلى 500,000 ريال للمنشآت التي تعمل على تطوير وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. الجامعة العربية تؤكد أن إعلان كولومبيا بشأن الجولان السوري المحتل منعدم الأثر قانوناً، وتشدد على أن السيادة السورية عليها ثابتة. ونتيجة للتوترات في المنطقة، الطاقة الدولية تتوقع أن تسجل أسواق الطاقة العام الجاري أكبر عجز لها في 5 سنوات.

0: حياكم الله من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة هذا اليوم بارتفاع طفيف جدا وطفيف للغاية بواقع 10.94 نقاط، يعني حوالي 11 نقطة فقط ارتفاع بنسبة بلغت 0.1%. 176 سهما أغلق على ارتفاع، و 139 سهما أغلق على انخفاض، و 81 سهما بدون تغيير. وصلنا إلى مستويات 10,844.12 نقطة. أمس كنا قد تحدثنا عن أن السوق كان في لحظته الأخيرة في فترة المزاد كان قد يعني يتجه إلى الإغلاق على ارتفاع باللون الأخضر، ولكن كانت يعني 3 نقاط فقط، لكن في اللحظة الأخيرة للمزاد انخفض السوق 13 نقطة وأغلق على انخفاض 10 نقاط. اليوم العكس تماما، كان يتجه إلى الإغلاق على الانخفاض ومن ثم أغلق على ارتفاع طفيف جدا. 5 مليارات تقريبا و52 مليون ريال تم تداولها في السوق هذا اليوم، 5 مليارات ريال بعدد تجاوز 485,000 صفقة في جلسة هذا اليوم. أيضا نتحدث أيضا عن كمية بلغت 257 مليون سهم تم تداولها في جلسة هذا اليوم. خلونا نروح يعني بشكل سريع أيضا نتعرف على أكثر الأسهم ارتفاعا اليوم. تبوك الزراعية أغلقت على ارتفاع 10% أي بالنسبة العليا. مدينة المعرفة 7.82%، الأسماك أيضا 7.17%، جازادكو أغلقت على ارتفاع 6.1%، وثمار 5.82%. 3 أسهم من الأكثر ارتفاعا اليوم هي في القطاع الزراعي. الأكثر انخفاضا لازوردي 4.31%، ليست يعني انخفاضات عالية لا توجد. جيبسكو أيضا 4.11%، أسواق العثيم 3.92%، دراية 3.61% انخفاض، وإكسترا أخيرا 3.36%. قدمنا لحضراتكم مستمعين الكرام فترة إخبارية اشتملت على النشرة الإخبارية المفصلة وكذلك أيضا قراءة سريعة بسوق الأسهم السعودي لجلسة هذا اليوم. نشكركم على حسن وطيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار ومن التنفيذ والإخراج على الهواء وعد الدوسري، ومني عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: ديرتي حبيبتي،

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في دقائق.
1: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يعد هذا المركز أحد أذرع المملكة في نشر الخير والعون الإنساني على مستوى العالم. تأسس في عام 2015 بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويقع مقره في العاصمة الرياض. يتبنى المركز رؤية إنسانية شاملة تقوم على مبادئ الحياد والشفافية والاستقلالية، ويهدف إلى إيصال المساعدات للمحتاجين في أي مكان دون تمييز ديني أو عرقي أو سياسي. نفذ المركز أكثر من 2400 مشروع إنساني في أكثر من 90 دولة، تتنوع بين الغذاء والمياه والصحة والتعليم والإيواء وحماية الطفولة، كما يقدم برامج متخصصة لنزع الألغام مثل مشروع مسام في اليمن، إلى جانب حملات تطوعية ضخمة تنفذها كوادر سعودية في إفريقيا وآسيا. يحظى المركز بثقة دولية، ويتعاون مع منظمات أممية كالأمم المتحدة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، مما يعزز من حضوره العالمي كمركز إنساني متقدم.
0: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: مستدام.
3: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 13، العمل المناخي، وضيفنا الدكتور سعيد بن أحمد الزهراني، مدير عام الأداء البيئي والمدير العام للإدارة العامة للتقارير البيئية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. مرحبا يا دكتور سعيد، حياك الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الدكتور. بداية أرحب فيك وبمستمعيك الكرام، وأشكر إذاعة الرياض وكذلك برنامج مستدام على هذه الاستضافة. وحقيقة يسعدني اليوم أن أتحدث عن موضوع أصبح من أهم محاور التنمية في المملكة، وهو الالتزام البيئي ودوره في تحقيق العمل. المستدام.
3: حياك الله يا دكتور سعيد. قبل أن ندخل في التفاصيل، إذا سمحت لي يا دكتور، تعرفنا، تعرف المستمع الكريم عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وما هو دوره بشكل مختصر؟
4: في السابق كانت المسؤوليات موزعة بين عدة جهات، أما اليوم أصبح هناك جهة وطنية متخصصة تشرف على الالتزام البيئي بشكل موحد. اليوم بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية البيئية من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 417، وهو القاضي بإنشاء مراكز بيئية في عام 2019، وكان من ضمنها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث بدأ المركز ممارسة أعماله في شهر ديسمبر لعام 2020 بتدشين من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ليكون هذا المركز هو الجهة الوطنية المختصة في الرقابة على الالتزام البيئي ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح البيئية، وكذلك دعم للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وجودة الحياة. وبناء على هذا القرار ألغيت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية كذلك للحياة الفطرية وفقا لهذا القرار. من المهم كذلك الإشارة اليوم إلى أن المركز يعنى بتفعيل الرقابة على الأفراد وكذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة، وهذا بدوره يعمل لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.
3: نعم. طيب دكتور، المركز الآن يغطي أكثر من 250 ألف منشأة في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدين وكذلك العمران، ومع انطلاق مبادرة السعودية الخضراء تنامى دور هذا المركز ليكون الذراع التنفيذي الحقيقي لتحقيق التوازن، إنجاز التعبير، بين التنمية وحماية البيئة. لماذا هذا الدور تحديدا في هذا التوقيت، وما هو الفراغ الذي جاء ليملأ في منظومة البيئة السعودية تحديدا؟
4: نعم، اليوم عندما نتحدث اليوم على التنمية اليوم، فإننا لا نتحدث فقط اليوم عن بناء مصانع أو مدن أو مشاريع، وإنما نتحدث عن تنمية مستدامة. مثل ما ذكرت دكتور، اليوم يشرف المركز على أكثر من 250 ألف منشأة في مختلف القطاعات. هذا بدوره يعكس حجم المسؤولية والدور الذي يقوم به، حيث تشكلت بناء على هذا الدور الكبير رؤية للمركز، وهي الريادة في الالتزام البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية، وكذلك الإسهام في إزهار هذه القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. اليوم يعمل المركز على العديد اليوم من الأهداف الاستراتيجية التي نعمل عليها مع الأطراف كافة للارتقاء بهذا الالتزام البيئي، سواء من خلال رصد التلوث أو التقييم البيئي، وكذلك تعزيز الرقابة في هذا النطاق. المركز يعمل في أهدافه الاستراتيجية اليوم بتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كذلك يعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص اليوم في توفير الخدمات الالتزام البيئي بجودة عالية، ويعزز كذلك من فرص التوطين، والعمل على تشجيع كذلك البحث والابتكار في مجالات الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة، وهذا بالتعاون اليوم مع الجامعات وكذلك مراكز الأبحاث. وأخيرا تعزيز الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية والبنى التحتية لإبقاء فعالية المركز. اليوم يمكن نقول أن البيئة اليوم لم تعد عائقا أمام التنمية، وإنما أصبحت شريكا أساسياً في نجاحها.
3: جميل دكتور، يعني عرجتم على الأبحاث والدراسات البيئية، وعندما نتحدث عن تقييم الأثر البيئي وجميعنا يعلم بأنه هو البوابة التي لا يمر من دونها أي مشروع تنموي كبير في المملكة إلا ويمر يعني على هذه البوابة، وهي تقييم الأثر البيئي. إدارة الدراسات البيئية تشرف على تقييم المشاريع وتضمن أن التنمية لا تأتي على حساب البيئة. مع التسارع في مشاريعنا التنموية العملاقة الأخيرة، على سبيل المثال نيوم، البحر الأحمر، الجدية وغيرها، يعني تضاعفت أهمية هذه الدراسات لضمان سير العمل المناخي وفق المستهدفات وبشكل علمي ودقيق. برأيك دكتور، يعني من نظرة علمية ودقيقة، كيف تسهم دراسات تقييم الأثر البيئي في ضمان أن مشاريع التنمية الكبرى تتوافق مع مستهدفات العمل المناخي ورؤية 2030؟
4: دائما أقول أن أفضل معالجة للتلوث هي منعه قبل حدوث. هذه نقطة مهمة جدا حقيقة، فأهمية اليوم دراسة تقييم الأثر البيئي أنها لا تهدف إلى إيقاف المشاريع، وإنما إلى تحسينها، حيث اليوم تعد دراسة تقييم الأثر البيئي هي كأداة استباقية حاسمة اليوم لضمان توافق المشاريع الكبرى مع مستهدفات العمل المناخي من خلال الرصد وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتقييم مدى تعرض المشروع لأي تغيرات قبل تنفيذه. فبالتالي اليوم يعتبر تقييم الأثر البيئي اليوم من أهم الأدوات المستخدمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة. لماذا؟ لأنه يساعد في تحديد الآثار البيئية المحتملة للمشاريع المختلفة قبل التنفيذ، وهو يهدف كما ذكرت إلى تقليل التأثيرات السلبية لهذه المشاريع على البيئة وتعزيز
3: ومعالجة يعني معالجة أي ملاحظات ربما تطرأ، يعني سواء أثناء المشروع أو حتى قبله أو بعده. يعني
4: نعم بالضبط، يعني على سبيل المثال اليوم قبل تنفيذ أي مشروع كبير تتم دراسة تأثير على الأوساط البيئية، وإحنا نعرف جميعاً الأوساط البيئية سواء كان الهواء أو المياه والتربة

0: تنوع الأحياء أو الانبعاثات الكربونية. جميع هذه الدراسات تسهم في خلنا نقول تحقيق اليوم تخفيف أي تأثير على هذه الأوساط وبما يتوافق اليوم مع الاستدامة البيئية إن شاء الله.
1: طيب دكتور، يعني معلش خليني أدخل في إدارتكم، يعني إدارة الأداء البيئي، ويعني نعرف المجتمع الكريم على أن هذه الإدارة، إدارة الإدارة العامة للأداء البيئي كإحدى الإدارات التنفيذية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعني هي تعمل بالتكامل مع باقي إدارات المركز، وتختص هذه الإدارة بوضع مؤشرات الأداء البيئي للقطاعات التنموية في المملكة، وإن كان هناك يعني خطأ ربما تصحح لي، وأيضا تقوم بالعمل على قياسات معينة بشكل دوري ومستمر لتتحول حماية البيئة من شعار إلى أرقام قابلة للمتابعة والمحاسبة. سؤالي لك مباشر، ما مهام هذه الإدارة العامة للأداء البيئي، ومن الجهات المستهدفة بهذه المؤشرات، وكيف يقاس مستوى الالتزام الفعلي والأداء البيئي لتلك الجهات؟
0: اليوم عندما نتحدث اليوم عن الأداء البيئي فإننا لا نتحدث فقط عن التزام بالأنظمة، بل اليوم نتحدث اليوم على القدرة على قياس اليوم الأثر البيئي وتحسينه بصورة مستمرة. فالإدارة التنفيذية للأداء البيئي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تعمل اليوم على تطوير هذه المؤشرات كأداة واضحة اليوم لعدد من القطاعات التنموية، على سبيل المثال قطاع الصناعي أو التعديني وغيرها من القطاعات في المملكة، بحيث أننا نستطيع قياس الأداء وفق معايير علمية وموضوعية وليس وفق انطباع بيئي. فالهدف الأساسي اليوم هو التعاون مع مختلف القطاعات العامة بالمملكة لتحسين مستوى الأداء البيئي. بناء عليه نعمل على جمع هذه البيانات البيئية وكذلك تحليلها وإعداد التقارير الدورية وتحديد فرص التحسين وإعداد أدلة إرشادية اليوم للاستفادة ومشاركتها مع القطاعات التنموية، وكذلك العمل على أفضل تضمين أفضل الممارسات العالمية والتنسيق مع الجهات الحكومية واللجان القطاعية بما يسهم في رفع مستوى الامتثال البيئي. إجابة على يمكن المحور الأخير في السؤال اليوم، اللي أن هذه المؤشرات اليوم تساعد متخذي القرار على معرفة أين نحن اليوم وإلى أين نريد أن نصل وما هو الإجراء المطلوب لتحسين الأداء. أستطيع القول أن ما لا يمكن قياسه اليوم لا يمكن تطويره، ولذلك أصبح قياس الأداء البيئي أحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة وكذلك تعزيز جودة الحياة. ومن جانب آخر كذلك اليوم لدينا منهجية تقييم الأداء البيئي، ففي الإدارة اليوم نعمل من خلال عملية تتكون عدة خطوات تضمن الارتقاء بالأداء البيئي، ضمان التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بهذه الأنظمة وكذلك اللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.
1: نعم دكتور، يعني ذكرت في بداية حديثك قبل شوي أنه التغيير البيئي الحقيقي لا يتحقق بالأنظمة فقط، وهذا جانب مهم جدا. أنا يعني أيضا أضيف أنه يتحقق بثقافة مجتمعية تدرك أن البيئة شريكة للتنمية. على سبيل المثال المملكة يعني تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة وتحويل 50% من احتياجات الطاقة إلى مصادر متجددة. هذه الأهداف الطموحة تحتاج مواطن ومنشأة وقطاع خاص يؤمنون أن الالتزام البيئي قيمة، لا مجرد يعني اشتراط في شروط الأنظمة وتحقيق مستهدفات يعني روتينية وإدارية معينة. من خلال خبرتكم ووجودك في المجال، كيف يمكن للمواطن والقطاع الخاص أن يلتزم التزام تام بالبيئة، وكيف يحول التزام من يعني إلزام تنظيمي معين إلى قناعة حقيقية يعني نابعة من الذات؟
0: أعتقد اليوم أن أهم رسالة يمكن نوجهها اليوم هي أن حماية البيئة هي ليست مسؤولية جهة حكومية فقط، وهي مسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع. اليوم المواطن شريك في المحافظة على هذه الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استهلاك المياه والطاقة وكذلك الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة والمشاركة كذلك في المبادرات البيئية، لأن اليوم السلوك الفردي عندما يتكرر على مستوى المجتمع يصنع أثر كبير وفارق كبير. أما القطاع الخاص فهو شريك اليوم رئيسي في تحقيق هذه المستهدفات التنمية المستدامة، وذلك من خلال اليوم التزامها بهذه الأنظمة البيئية والاستثمار حقيقة في التقنيات النظيفة.

0: وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري والتي بدورها تعزز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهذا كله يعني يسهم في رفع تنافسية المنشآت وكذلك جاذبية الاستثمار. التحول اليوم الحقيقي لا يقف اليوم عندما يلتزم الجميع خوفا من العقوبة، وإنما عندما تصبح اليوم المحافظة على البيئة هي جزء من ثقافة المجتمع وقيمه.
1: صحيح.
0: اليوم عندما يدرك اليوم أي فرد أن المحافظة على البيئة هي محافظة على صحته وعلى اقتصاد الوطن وعلى مستقبل الأبناء، فإن الالتزام يتحول من واجب نظامي إلى قناعة راسخة وكذلك سلوك يومي.
1: نعم، ونحن نقول للمستمعين حين تبني أمة مؤسسات رقابية متخصصة وتلزم يعني 250 ألف منشأة بمعايير بيئية صارمة وتقيس أدائها البيئي بمؤشرات واضحة وتستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، فهي تقول للعالم نحن نأخذ هذا الالتزام بجدية. وصلنا معكم مستمعينا ومع ضيفنا الكريم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج مستدام، والذي ناقشنا فيه الهدف 13 العمل المناخي وتحديدا حماية البيئة، التزام لا خيار. كان معنا سعادة الدكتور سعيد بن أحمد الزهراني، مدير عام الأداء البيئي والمدير العام للإدارة العامة للتقارير البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. شكرا جزيلا لكم دكتور، الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله، وكل الشكر لكم ولإذاعة الرياض وبرنامج مستدام على هذه المساحة المهمة لنشر الوعي البيئي، وأتمنى أن نكون قد أسهمنا في إبراز الدور الذي تقوم به المملكة في حماية البيئة وتعزيز العمل المناخي. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، شكرا لكم أنتم مستمعينا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هاني الزهراني، من الإخراج عبير عبد الرحمن، وهذه تحياتي سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: تأمل. التواضع. التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية، هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير العسير. المتواضع ليس ضعيفاً، بل قوته نابعة من إدراك الإنسان لمكانته الحقيقية من دون تهويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروسا ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها لا الذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ وروحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين، وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء، بمن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء، بل ويقول إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ختاماً، التواضع ليس مجرد سلوك، بل هو فلسفة حياة تدعونا إلى أن نرى الجمال في البساطة، والقيمة في القناعة، والعظمة في التحلي بأخلاق العظماء. تأمل.
4: مساجد تاريخية.
5: يعد مسجد الجلعود من المساجد التاريخية في محافظة سميرة بمنطقة حائل، ويعود تسمية هذا المسجد بهذا الاسم نسبة إلى عائلة الجلعود في حائل. يعتبر من أقدم المساجد في المنطقة، ترجع أهمية المسجد التاريخية إلى أن أقدم المساجد بالمحافظة اللي كانت تعتبر محطة مشهورة في طريق الحج، وكانت تقام فيه صلاة الجمعة ويأتيه الناس من المناطق المجاورة. أعيد بناء المسجد عام 1347 للهجرة. مر المسجد بالعديد من الترميمات بعد ذلك، ويقع وسط البلدة القديمة جنوب المحافظة، ويبعد 120 كيلو متر جنوب شرق مدينة حائل. يتميز ببنائه على طراز جميل، وكان بناءه من الطين والحجر، والسقف من خشب الأثل وسعف النخيل، والسقف مغطى من الأعلى بالألواح الحديدية للحماية من مياه الأمطار. تبلغ مساحة المسجد قبل التطوير 227 متر مربع، ويتسع لنحو 80 مصلي. أما بعد تطويره فقد أصبحت مساحته 250 متر مربع، ويتسع ل 129 مصلي.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نعيش في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى، ونعيش في تعريف الله عز وجل من هو الله. من أسماء الله عز وجل الرزاق، تلك الكلمة التي وردت في القرآن بصيغة المبالغة، ليس رازق بل رزاق. وقد ورد الاسم من الله سبحانه وتعالى بالرازق والرزاق في القرآن مفردا مرة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أتبع قوله في الرزق بأنه ذو قوة أي لا يعجزه شيء. ورد بصيغة الجمع 5 مرات، ومن ذلك قول الله عز وجل: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين. فالرزق أو الرزاق اسم من أسماء الله الحسنى، وهو قد جاء بصيغة المبالغة لإثبات أن ما عند الله خير لا ينتهي ولا ينقطع أبدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سواء كانت هذه الدابة حيوان أو إنسان أو مؤمن أو كافر أو طائع أو عاصي. يقول الخطابي: هو الله المتكفل بالرزق لكل نفس بما يقيمها من قوتها، وهذا الرزق وسع الخلق كلهم، البر والفاجر والأولين والآخرين، فلم يختص بذلك سبحانه وتعالى مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو، بل إن الله يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا مكتسب يعني يستطيع الاكتساب، كما يسوقه إلى الجلد القوي الذي عنده من القوة أو من الإمكان ما عنده بفضل الله وجوده. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيها الأحبة، مسألة الرزق اليوم تحتاج وقفة ومراجعة في قضية عقدية إيمانية كلنا بحاجة إليها. الكثير من الناس الآن لو ضاق رزقه ماذا يفعل؟ الكثير من الناس اليوم أول ما تنقفل أمام بابه، أمام وجهه الأبواب في الرزق، على طول عندنا شماعة: وشي مسحور أو جاية عين. طيب، وآخرون

لما يجي مثلا فلان من الناس يتاجر تجارة ويخسر فيها، يرى أنه يعني ربما والعياذ بالله أن الله ظلمه، يا ربي ليش يعني جعلتني أخسر هذه الخسارة، أنا وش اللي سويتها يا رب علشان تنتقم مني وتجعلني في هذه الخسارة وهذا الخذلان وكذا وكذا من هذه الكلمات. وهذا المفهوم أيها الأحبة أقول يحتاج إلى إيمان عقدي قوي حقيقة، لا يثبت الله عز وجل فيه أهل الثبات إلا بعد الإجلال لله، إلا بعد فهم المعاني التي تترتب مع اسم الله عز وجل كرزاق، من أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، من أن الله عز وجل رحيم ورؤوف ولطيف ورحمن رحيم. وصدق الله، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إنه الحكيم الذي له الأمر من قبل ومن بعد، وليس لنا إلا طاعته واتباع ما قضاه من قضاء وقدر، فله الحكمة البالغة وهو على كل شيء قدير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
7: يلا جاهزين يا شباب،
6: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
8: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لك تفيق محضر شديد اللهجة.
7: أنا بطريق
6: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: تاريخي، الأندية السعودية تشارك في بطولة آسيا للنخبة بخمسة أندية. مشاركة سالم الدوسري في كأس العالم فاقمت من إصابته والغياب المتوقع شهرين ونصف. وفي خطوة تهدف لبناء فريق منافس، أبها يشهد رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله خير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحيت محدثكم علي يوسف لدى التقديم، وفي الإخراج عبد السلام حميد، ملككم حبتنا قضاطي أبو أمتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، استمر معنا ونستمتع بتواجد أبو فيصل للموسم الثاني على التوالي بعد نجاح كبير جدا في الموسم الماضي، وننتظر مزيد من الأخبار حصرية ومزيد من الإمتاع. أبو فيصل حياك الله.
1: أهلا وسهلا أخوي علي، مساء الخير لك والأستاذ المستمعين. سعيد يعني أن ألتقي بالمستمعين عبر إذاعة الرياض، وأول إطلالة قبل انطلاق الموسم وللموسم الثاني على التوالي كما ذكرت. موسم جديد يعني بصراحة نترقب فيه الكثير من الطموح، الشغف، الأداء الفني العالي، الإثارة الفنية إلى آخر لحظة، وإن شاء الله أن يعني نواكب هذه الأحداث بكل تفاصيلها
0: بمشيئة الله. أتمنى لك التوفيق أبو فيصل معنا إن شاء الله. إذن في مطلع هذا الموسم الرياضي اللي مليء بالمسابقات، كان على مستوى المحلي أو على مستوى مشاركات أنديتنا، إحنا عندنا أحد العناوين وراح نستفيد في الحديث عنها إن شاء الله في حلقتنا هذا اليوم. تاريخيا خمس أندية تشارك لأول مرة في دوري أبطال آسيا، فكل نادي سيخصص لها الوقت الكافي من أنديتنا في هذه المسابقة، فضلا طبعا عن المشاركات لمنتخبنا السعودي الأول في بطولة الخليج اللي راح نظمها، وكذلك بطولة آسيا اللي راح نظمها بمشيئة الله. حياك الله إذن مجددا أبو فيصل، حياكم الله إذن مجددا حبتنا. ذكركم 011-4053 هذا رقم مباشر استقبال مشاركاتكم، وحبتنا يتابعون خلال التواصل الرقمي، حياكم الله على منصة الإكس حسب رسمي ذات الرياض، أو على تطبيقنا الخاص بإذاعة والتلفزيون سعودي راديو بلس. نبارك لأنفسنا الغالي عبد الرحمن وحبتنا وحبتنا متابعي الكرام انتصار عريض لعميد الكرة السعودية فريق الاتحاد أمس أمام فريق الجزيرة الإماراتي برباعية، بالرغم أنه الجزيرة غيروا أربعة لعيبة على كل لاعب غيروه عطيناهم جول، بالإضافة إلى مدرب الروماني كوزمن غيروا قبل يمكن تقريبا يقرأ من المشهد أنه التغييرات كانوا حريصين أنهم يشاركون من بعد آخر مشاركة لهم 2022، أنه يدعمون فريقهم لمباراة يوم الأمس اللي كانت بوابة وبوزن بطولة. استطاع فريق الاتحاد أمس أنه ينتصر على إذن فريق الجزيرة برباعية. هذا بالنسبة للتقرير، راح استعرض بعد شوي إن شاء الله بمزيد من التفاصيل. أما بالنسبة للاستطلاع فهو هل تتوقع رباعية الاتحاد انتصارهم على فريق الجزيرة جاءت من جاهزية وقوة الاتحاد الموسم الرياضي الجديد إن شاء الله، ولا الجزيرة كان ضعيف؟ نرجع نفس الكلام اللي مرحل من أكثر من موسم، دورينا أقوى أراء، كذا أراء تروح ولا نتبنى أي رأي على مستوى المقدمة. أنا بس الضيوف طبعا أبو فيصل وحبتنا كل ضيوفنا له الرأي الخاص اللي يقنع فيه نفسه ويقنع فيه الآخرين كمتابعين كرام لبرنامج الصدارة. أيهما أقوى، هل هو دوري روشن ولا دوري أبطال آسيا للنخبة؟ ففوز الاتحاد أمس هل تقرأ منه أنه قوة الاتحاد بالرغم من ما سمعنا النقص، يعني عنده إصابات في المعسكر هذا الإعدادي، إصابة رباط صليبي، واحد منهم روجر البرتغالي مواليد وكان مفترض أنه يرتكز عليه، دومبيا الموسم الماضي بعد لم يشارك مباراة اليوم، من أفضل اللعيبة اللي ساندوا فريق الاتحاد الموسم الماضي واللي توسموا فيه الاتحاديين بشكل خاص وحنا بشكل عام كرة

0: سعودية متابعين انه يغطي الفراغ اللي تركه كبير بنزيما وكانتي اصيب برباط صليب ولا مشارك. فبالرغم من النقص فاز الاتحاد امس بالمستوى وبالنتيجة. هل هذا جاء لانه الاتحاد مع مدربه مختلف تراه جاهز لا يغركم بقية المنافسين عند المحليين ونستبشر حنا على مستوى الكرة السعودية، ولا الكرة الخليجية أقل كعب منا بالرغم من التغييرات اللي قاعد تصير من عندهم؟ خلنا نبدأ معك عبد الرحمن، شو رأيك؟
1: رأيي أول شيء أشكركم على هذا السؤال المهم والرائع بكل أمانة، يعني بدون مجاملة. ليش؟ أبو ماجد يعني أنتم كعادة البرنامج تناقشون بأفق أوسع، يعني ما تتماشون مع الفرحة الجماهيرية. صحيح إحنا أنا بالنسبة لي صراحة يعني من أكثر السعيدين بهذا الانتصار للتأهل. نعم. أصبحت هناك 5 أندية سعودية، لكن البرنامج يناقش أفق أوسع وما خلف هذا الانتصار. سؤال مهم جدا هذا الاستطلاع، لأنه يفتح النقاش على الاستعداد الأهم لموسم كامل. أنت ما تحكم على مباراة، تشوف ملامح الاتحاد المبدئية للموسم القادم، الموسم الجديد هذا وجاهزيته. هل هو مؤشر حقيقي للجاهزية؟ طبعا أنا بالنسبة لي لا، هذه المباراة ما هي مؤشر حتى ملامح قوية للاتحاد. هي مباراة قدم فيها الاتحاد مستوى جيد، ويعني إذا كنت باني أعطيك كنسبة مئوية، أنا بالنسبة لي أشوف أنه تصل إلى 70% أنه كان جيد وكان جاهز كـ70%، لأن خلينا أقول 30% هي ضعف الجزيرة رغم تغيير لاعبين جدد، 4 لاعبين، مدرب كوزما معروف، لكن أيضا له طموح مثل الاتحاد. هو غايب عن دوري أبطال آسيا 4 مواسم ويريد العودة بعد الاستفادة من قرار الاتحاد الآسيوي، لكن الفرحة الكبيرة هي التأهل، وأصبح هناك 5 أندية سعودية بإذن الله منافسة قوية للحصول على هذا اللقب. الأهلي حافظ على اللقب موسمين، وإن شاء الله هذا الموسم فريق سعودي سواء الأهلي أو غيره. خليني أخلي عنوان عريض لجواب هذا الاستطلاع: قوة الاتحاد تتغلب على ضعف الجزيرة الإماراتي نوعا ما.
0: حلو، طيب خلي توسع أكثر تحت عنوانك هذا الجميل من خلال التقرير نستعرضه الآن حول إذا المباراة والفوز برباعية لممثل الوطن الاتحاد يوم الأمس، ونرجع بعد التقرير المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: انتزع فريق الاتحاد بطاقة التأهل الرسمية إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة عقب انتصاره العريض على الجزيرة الإماراتي 4 أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن ملحق التأهل القاري، في مواجهة شهدت تألق الهولندي ستيفن بيرغوين الذي سجل ثنائية، فيما أحرز الجزائري حسام عوار الهدف الثالث، وتكفل البديل مروان الصحفي بالهدف الرابع. في المقابل سجل للجزيرة هدفه الوحيد المهاجم الكونغولي سايمون بانسا. بهذا الفوز أمن بطل نسختي 2004 و2005 مقعده في المسابقة القارية الكبرى للمرة 14 في تاريخه، بينما تواصلت عقدة الجزيرة الإماراتي بفشله في بلوغ المشاركة 10 وغيابه عن البطولة للنسخة 5 توالياً. وشهدت المواجهة النجاح الأول للمدرب الألماني الشاب يينز فيسينغ البالغ من العمر 39 عاماً، وذلك في امتحانه الرسمي الأول مديراً فنياً للاتحاد خلفاً للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، ليؤكد جاهزيته القارية بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا الثانية مع غامبا أوساكا الياباني على حساب النصر السعودية. وكان الألماني يينز فيسينغ مدرب الاتحاد قد أبدى سعادته بتأهل فريقه مشيدا بالجهد الذي بذله لاعبه رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالمباراة، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإصابات لم تمنع الفريق من تحقيق هدفه وحسم بطاقة العبور القارية.
0: شكرا لعبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. 011-40-53 هذا رقم مباشر استقبال لمشاركاتكم، واستطلاع حلقتنا اليوم تتوقعون فوز أو قراءتكم للمشهد فوز الاتحاد أمس برباعية جاءت لقوة الاتحاد أو لضعف فريق الجزيرة الإماراتي. وضيفنا ذكركم مجددا في حلقة اليوم هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. شراك عبد الرحمن، ايش حاب تضيف بعد تقرير؟
1: شوف هو بصراحة يعني فوز معنوي جيد للاتحاد كأول مباراة في الموسم، يفتح الشهية للموسم الجديد. أنت تتكلم عن الظروف اللي لعب فيها الاتحاد. أنت بديت بمقدمتك بإصابات الرباط الصليبي، ونعرف الرباط الصليبي أقل شيء يعني 5 أشهر كإعداد وعلاج ومرحلة تأهيلية حتى يعود اللاعب، وإن عاد يدخل بانسجام مع الفريق إلى آخره. أنت ذكرت الدومبيا اللي كان تأثيرها على الفريق من الموسم الماضي حتى الآن، تكلم على الإصابة الحديثة اللي حصلت لروجر في المعسكر، إصابة رباط صليبي أيضا حامد الغامدي. فهذه ظروف ما هي سهلة للاعبين مؤثرين. لا تنسى أن المباراة كانت خارج أرض الاتحاد، لا تنسى المباراة كانت أيضا تقام بدون تقنية الفار. فأيضا أضف إلى ذلك أنها مباراة إقصائية يا أبو ماجد، ما هي مباراة فيها نقاط يعوض. فكل هذه الظروف تحتاج إلى إعداد ذهني كبير في ظل الظروف اللي يعاني منها الاتحاد، وحتى أيضا الاتحاد يحتاج إلى دعم. باقي 3 أسابيع تقريبا، أو تقريبا تحديدا 23-24 يوم على نهاية فترة الانتقالات. ضروري جدا يكون الدعم لبعض المراكز الاتحاد من الأندية الوسط وأقل من الوسط في الانتقالات أو جلب لاعبين. حتى الآن يعني نشوف فريق أبها الصاعد 14 لاعب بانتقالات وإعارة وغيره، الهلال، القادسي، يعني الفرق استعدت من وقت مبكر، المدرب جديد. فكل هذه الظروف يعني أنا أحيي الاتحاد بالأداء قبل النتيجة اللي قدمه، حتى بالنسبة لتوزيع الأهداف. يعني بدأ بهدف مبكر دقيقة 11 بعد 32 بعد الشوط الثاني، يعني تشعر بارتياح. لكن أنا أتمنى ما يكون تخدير للفريق، وبالتأكيد المسؤولين عن الفريق أنهم يعرفون الشيء هذا. أمس كان في نجوم، يعني بريغوان كان من نجم المباراة، يعني ديابي كان أيضا من نجوم المباراة، رغم يعني حتى الأزمة اللي يعانيها الاتحاد والأحاديث اللي يعني تتطرق عن إمكانية انتقال ديابي، بريغوان من العام الماضي إمكانية انتقال أو غيره. كل هذه الأمور يعني عانى منها الاتحاد، ورغم ذلك قدم أداء جيد. ننتظر القرعة اللي بتقام يوم 18 في هذا الشهر، تصنيف نعرف تصنيف الأهلي، وثم في المجموعة التصنيف الأول، ثم النصر الثاني، الهلال الثالث، الاتحاد والقادسية الرابع. فهذا إن شاء الله أنه يعطي يعني أريحية للفريق، أنه بداية جيدة. أنا صراحة عجبني المدرب أنه أعطى فرصة للاعب الظهير فارس عابدي.
0: نعم.
1: بصراحة يعني لاعب إمكانياته جيدة، وتعطيه فرصة في أول مباراة كلاعب أساسي، شيء يحسب للمدرب. فرحة شمراني يعني قد يعاد اكتشافه على يد هذا المدرب. يعني لاعبين سعوديين فقط 2 شباب، نتمنى حتى في البدلاء لما نزل راكان كعبي، يعني شيء جيد لما يكون متوازن. يعني زي ما ذكرت لك ان ظروف الاتحاد اللي واجهته وعلى هذا الفوز المعنوي الكبير عامل ايجابي، عامل جيد. اتمنى ان اللاعبين البدلاء اللي مثلا بدل فابينيو اللي هو لوبي، واللاعبين اللي يكونون مكان لاعبين الاخرين، طبعا انا اعتقد بوجهة نظري انهم افتقدوا الكانتي بشكل كبير، لكن اللاعب هذا بوادره جيده، لاعب لوبي في محور الفريق، قد يكون يعني يغطي نوعا ما كان يعمل من جهد كبير كانتي.
0: بمعرض حديثك انه الاتحاد يحتاج دعم، انت قاعد تشوف المشهد ايش اللي يصير من ضغوطات من بعض الجماهير الاتحاديه على اداره سندي، وش حاب تقول من مستجدات؟ هل الاخبار انه 3 شهور تقريبا ممكن يتم تمديد له، على اعتبار انه ربما راح يكون فيه استحواذ قادم؟
1: شوف، الاخبار اللي عندي انه تمديد حاصل لفهد سندي، لكن اذا جيت مثلا يعني خليني اقول لك بالصندوق او انديه الصندوق، الوضع اختلف نوعا ما، وان كان حتى الرئيس يعني يختلف من رئيس، من شخصية رئيس إلى من نادي إلى آخر. تذكر لؤي مشعبي كيف كان نجح باقتدار وبذكاء في كيفية التعامل مع أنظمة الصندوق وأنظمة حوكمة وزارة الرياضة مع رئاسته والصلاحيات اللي كانت محددة له. فالأمير نواف بن سعد الآن مع الهلال، في رؤساء أندية أذكياء في التعامل والصلاحيات وكيفية الاستفادة والتحركات لي يعني ثبات الفريق. ولأن أنت عندك صراحة موسم، ما بقول استثنائي، لأن استثنائي المواسم اللي راح كان استثنائي، هذا موسم صعب جدا وأنا بالمناسبة أنا أحيي لجنة وإدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين على وضع هذا الرزنامة. يا أخي تخيل أبو ماجد، أنت عندك 306 مباريات، أنت 306 مباريات هذه ستقام خلال 100 ويومين فعليا، يعني اللي يلعبون فيها 100 ويومين 300. لا تنسى أن في عندك استحقاقات، أول شيء 5 أندية أو 8 أندية، 8 أندية ستشارك خارجيا، عندك كأس الخليج، عندك كأس بطولة آسيا، عندك أيام فيفا، فهو جهد كبير جدا. الأندية أعانها الله، إحنا نشوف إصابات الرباط الصليبي في المعسكر، ما بالك الموسم الطويل هذا كله. ففهد سندي إذا نجح خلال الفترة هذه في كيفية التعامل، عليه ضغوطات كبيرة، وأغلب الجمهور يرغب في ابتعاده. ونتذكر احنا خالد الغامدي رئيس الاهلي كيف كانت الضغوطات وكذا، ومع ذلك حقق كاس السوبر، دوري ابطال اسيا للنخبه مرتين. فهي تعتمد على تعامل وتكاتف مجلس الاداره وتعامل الرئيس مع وتحركاته مع ما يناسب الصلاحيات اللي يملكها.
0: اوكي طيب، مزيد من التفاصيل. قال مدرب الاتحاد بعد المباراة: لدينا إصابات عديدة والعديد من اللعيبة ضحوا في هذه المباراة من أجل الفريق وقدموا كل ما لديهم حتى نتمكن من تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل. طبعا المدرب أمس يعني يعجبك، حتى نحن قاعدين نستعرض من خلال البث المرئي سواء على تطبيق سعودي راديو بلس أو على حساب إذاعة الرياض على منصة الإكس، فرحة اللعيبة في الطائرة، في اندماج سريع في أشبه ما تقول توأمة سريعة ما بين اللعيبة بينهم بين بعض وما بين المدرب اللي بالمناسبة عمره احنا قلنا يعني 38 عام، يعني عمره بعمر بعض اللعيبة يمكن المتواجدين. فالمدرب أمس له بصمة وله بصمة واضحة، تتفق معك كلام مثل هذا ولا أنت تشوف أنه هي مباراة كانت الجميع مستشعر أهميتها؟
1: لا أتفق معك لسببين. أولا المدربين الألمان دائما يعني عندهم الشخصية وعندهم الـ خلينا نقول فوارق الفنية الجيدة لصالحهم في عالم التدريب بشكل عام. كل لاحظنا الاجتماع مع اللاعبين أمس بعد المباراة، لاحظنا هذا المدرب، بعدين المدرب صغير السن. أنا صراحة أميل للمدربين الصغار في السن، يعني شفنا تجربة يايس له، يعني كانت تجربة ناجحة جدا لأنها قريب من اللاعبين. أمس يمكن حتى لاحظنا ولونا كانت مخاطرة، يعني مثلا سيميتش لعب ظهير وهو قلب دفاع، يعني هي مخاطرة، وبصراحة ما ظهر بهذاك المظهر. يمكن الفريق يعني بشكل عام هو اللي ساعد على الفوز هذا والترابط والروح اللي كان فيه. على فكرة الاتحاد يتميز بالروح العالية مهما كانت الظروف اللي تواجهه، فيمكن هذه غطت جوانب الضعف اللي في سيميتش في جهة المركز الجديد. لكن ما نبغى نحكم كأول مباراة، وشيء طبيعي مباراة ودية أيضا اللي كانت في المعسكر ما تحكم بشكل كبير. صحيح أنها 4 أعتقد مباريات لعبها، لكن يحتاج إلى الوقت، يحتاج إلى الوقت. أهم شيء أن البديل يكون موجود، البديل ما يكون فارق كبير بينه وبين اللاعب الأساسي. والأهم اللي هو الفترة القادمة 3 أسابيع لابد أن يكون هناك تعاقد لسد بعض الثغرات في مراكز الفريق.
0: أوكي مزيد من التفاصيل. يمنح طبعا الانتصار الاتحاد دفعة قوية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد بعدما ضمن الظهور بين نخبة أندية القارة ومواصلة مشواره في البطولة الآسيوية عقب تجاوز الجزيرة إذن في الملحق. المدرب فيسينغ رفض الانشغال في الوقت الحالي بملف الانتقالات، مؤكدا أن أمام الجهاز الفني 3 أسابيع لتقييم احتياجات الفريق، ومشيرا إلى أن تركيزه ينصب حاليا على المباريات المقبلة. أجاد بتصريحه هذا ولا
1: لا أجاد
0: التجربة خانته؟
1: لا هو شوف، هو لابد أنه يتكلم بهذا الحديث عن الفترة القادمة، لأن الأمر ما هو بيده، هو يتمنى وممكن يكون طلب في مراكز معينة. لكن تعرف الأمور المالية والموافقات سواء من لجنة الاستقطاب أو إدارة الاستقطاب وحتى الـ يعني الشركة حتى المدير الفني، كل هذه لها يعني ما هي بسهولة أنه يبغى لاعب ويجيب اللاعب على طول بشكل سريع وهو مدرب جديد. يعني هو صراحة إجابته كانت مثالية، لأنه ما يبغى يتكلم بشيء يحسب عليه وهو في أول مباراة. أعتقد أنه وضع الإجابة المناسبة حتى يعني تنكشف بعض الأمور خلال الفترة القادمة.
0: أوكي قبل ما أغلق محور فريق ذن الاتحاد ومرة من أمس، يعمل الاتحاد في استثمار التأهل القاري لتعزيز جاهزية الفريق مع بداية الموسم في ظل تطلعات المنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية. مهم جدا يعني الآن الأجواء، أنت تعرف أن الأجواء مهمة وتساهم، والنشوة تساهم في المنجزات. تخيل لا سمح الله لو كان خسران أمس الاتحاد، احنا حتى يمكن الاجواء التشاؤم بتصلنا احنا على في على مستوى برنامجنا، لكنه ما دام انت فزت انت كذا بديت صح.
1: صحيح.
0: اتمنى تفضل الخطوه الثانيه بس في الاتحاد انها تتوج بمزيد من النجاح. تفضل.
1: زي ما قلت ابو ماجد، هو الفوز يغطي كثير من العيوب وكثير من الجوانب، فهو هذا الفوز كان مهم جدا للاتحاد للعمل على يعني بشكل أكثر أريحية بدون ضغوطات. تعرف جمهور الاتحاد بالذات، جمهور الأهلي، الهلال، النصر، جمهور صراحة مؤثر بشكل كبير على الإدارة، على على على اللاعبين حتى أنفسهم. فأعتقد أنها كانت مثالية من هذه الناحية، نقطة إيجابية جدا بعد التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، اللي هو العمل في بيئة ما فيها ضغوطات، في أجواء إيجابية.
0: حلو. تاريخيا لأول مرة تحصل 5 أندية سعودية تشارك في دوري أبطال آسيا. سجلت إذن كرة القدم السعودية رقم تاريخي في دوري أبطال آسيا النخبة بمشاركة 5 أندية في النسخة المقبلة من البطولة، وذلك بعد أن حجز الاتحاد مقعده في مرحلة الدوري أثناء انتصار على الجزيرة الإماراتي في مواجهة الملحق، ويشارك بطل النسخة الأخيرة الأهلي بالإضافة إلى بطل دوري روشن النصر بجانب الهلال والقادسي، فيما أكمل الاتحاد عقد الخماسي السعودي ليحقق الدوري السعودي حضورا تاريخيا بخمس أندية في نسخة واحدة. ومن المنتظر أن تجرى قرعة دوري أبطال آسيا النخبة 18 مثل ما أشرت لها قبل شوي عبد الرحمن في العاصمة الماليزية كولمبور، حيث يوجد الأهلي في المستوى الأول، النصر في المستوى الثاني، هلال المستوى الثالث، فيما يحضر القادسي والاتحاد في المستوى الرابع. هذا زاد من حظوظنا في البطولة.
1: وقبل حظوظنا أبو ماجد، هذا إثبات بقوة الدوري السعودي عندنا، قوة الأندية السعودية في المنافسات المحلية إثبات، وهذا بصراحة فخر للقارة الآسيوية، فخر للاتحاد الآسيوي بكل أمانة. يعني أنت لما تتكلم على 5 أندية سعودية، الأهلي حاصل على آخر نسختين لقب البطولة، والفرق الثانية أيضا منافسة، الأسماء الكبيرة العالمية اللي يعتبر تسويق كبير أيضا للاتحاد الآسيوي، سيطرة الأندية السعودية حتى على مستوى آسيا 2، كيف النصر تأهل للنهائي الموسم الماضي، التعاون كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب أيضا الخليجية، نيوم، الاتفاق الآن، يعني هذا الثمانية أندية لها ثقلها، ولا زمن الأندية اللي للمشاركة فقط، يمكن كنا أول زمان يعني على أندية معينة وكذا، الآن أصبحت الأندية تنافس ولا تشارك فقط. حتى أول لما كان الفيصل يشارك، لما كان التعاون يشارك كمشاركة، الآن لا، أصبحت حتى نيوم، بتشوف نيوم يعني في البطولة الخليجية كيف، يعني بحكم أنها لأول مرة مشاركة خارجية، بتشوف كيف الأداء اللي بيقدمه عطفا على التعاقدات اللي تعاقدوا، عطفا على المستوى اللي قدمه الموسم الماضي. فهذا يعني ما نقول اختبار الأندية السعودية تجاوزت هذه المرحلة، لكن إثبات وتعزيز سمعة الكرة الآسيوية على مستوى العالم.
0: حلو. والحظوظ طبعا اعتقد الدوري الياباني بعد تأهل منهم 5 الى ذات البطولة نظرا طيب. للمقاعد المتاحة لهم، الحظوظ تتوقع انها صارت اكثر، ولا نرجع نقول من لنا يمكن موسمين 3 مواسم وحنا نشوف التنافس بيننا وبين بعض بس حتى في البطولة القارية؟
1: لا، ممكن. شوف لما فتح الاتحاد الآسيوي المجال وصارت الاندية كمشاركة اكثر، فيعطي تنافس اقوى، يعطي تنافس اقوى. آلية البطولة بثمان مباريات تقام في مرحلة أشبه بالدوري وجمع النقاط، هذه كان فيه نقد عليها أن بعض الأندية يعني من خامس جولة خلاص ضمنت التأهل البقية، لكنها بالعكس تعطي تنافس أقوى، تعطي فرصة حتى للفرق الأخرى. أحيانا بعض الفرق ترى تفاجئك، أنت تتوقع أن مستواه يعني من أوزبكستان أو من هذه، لكن يفاجئك أنه يكون صعب المراس أمامك، منافس قوي. لو مجرد انه يلعب امام فريق سعودي، فريق مشهور فيه مثلا كريستيانو رونالدو، فيه النجوم العالميين اللي في الانديه السعوديه، هذا يصعب المهمه ويبذل اقصى ما عنده، فبرضه التنافس بيكون موجود، الفرصه متاحه للانديه السعوديه، لكن خاصه حتى بعد ما اصبحت الادوار النهائيه في السنتين او الثلاث المقبله ايضا على الاراضي السعوديه، لكن الموسم هذا يحتاج من الانديه المشاركه إلى توزيع في الجهد، توزيع أجهزة طبية، تكون لياقية الإدارة، كل هذه الأمور، لأنه موسم صعب جدا زي ما ذكرنا، في ضغط الرزنامة، في كثرة المشاركات، هذه تحتاج إلى لاعبين في الصف الثاني في الاحتياط، توزيع الجهد. إحنا ما بنتكلم عن معسكرات، أنا خلاص أنت تبدأ الموسم إن شاء الله يوم غدا، لكن أنا أتكلم عن المرحلة القادمة.

0: اللي فيها تدوير اللاعبين لتوزيع الجهد الجهاد والعضلات، حتى فترة التوقف برضه تحتاج إلى تركيز تام للأندية اللي ما فيها مثلا لاعبين بشكل كبير في المنتخب. فأعتقد أن هذه مهمة جدا، وأكيد الأجهزة الطبية والفنية واللياقية في الأندية عندها خبرة كافية لمثل هذا الموضوع.
1: جميل، نكسب مزيد الوقت وروح لمحور آخر في البيت النصراوي. يغيب البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بطل النسخة الأخيرة من الدوري عن مواجهتين قادمتين، ويبدأ إذن النصر بمواجهة الفتح يوم السبت المقبل في مستهل حمله أو دفاع في مستهل حملة دفاعه عن لقب الدوري، وهو بعد 3 أيام يلتقي الدرعية، ومن المتوقع أن يغيب بعد كذلك عن المواجهة الثانية. طبعا مواجهة الدرعية في حساب كأس خادم الحرمين الشريفين. يفتقد الفريق بحسب بعض الأنباء لجهود رونالدو في المباراتين المقررتين في العاصمة الرياض، بسبب تمتعه بإجازة إضافية بعد فراغ من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026. غاب رونالدو عن برنامج إعداد الفريق العاصم الموسم الجديد، وبحسب الأنباء استغل رونالدو فترة الراحة التي حصل عليها في إتمام زواجه من إذن الأرجنتينية جورجينا قبل الانضمام إلى تدريبات فريقه النصر. وش رأيك؟
0: وهي شوف يعني الإعلان الرسمي عن الزواج كريستيانو رونالدو أمر إيجابي بعد الإعلان بشكل رسمي. إحنا طبعا نعرف وضع الارتباط في أوروبا مختلف نوعا ما، لكن يعني مهم جدا أن يمنح استقرار نفسي وذهني مهما كان 10 سنوات مرتبط، لكن هذا الإعلان رسمي بشكل رسمي يعطي استقرار نفسي وذهني للاعب، خاصة بعد يعني موسم طويل حقق فيه ساهم بشكل كبير في تحقيق اللقب الدوري للنصر، شارك في كأس العالم. كل هذه أعتقد أنه شيء مهم للاعب، ولاعب أنت تتكلم عن لاعب أسطورة، يعني حتى فترة الإجازة أو الراحة هو يعرف ماذا يفعل، اللي هو يعني ما شاء الله الحين بيوصل عمره إلى 42 وهو ما زال ما شاء الله يعني هداف الدوري قبل موسمين ويعني مرتين متتالية، والموسم الماضي حتى ترى هو الثالث يعني سجل 28 هدف. لاعب أسطوري، ما إحنا ما بنسهب في هذا الحديث لأن العالم كله يعرف من هو كريستيانو رونالدو، لكن قد يكون زيادة السن ترى الأشهر حتى لو السنة بالتأكيد أنها تؤثر على اللاعب. يعني أنا ما أعتقد أنه بيكون زي كريستيانو رونالدو العام وقبله، لكنه يظل لاعب قائد، يظل لاعب له تأثيره. يمكن هذه المناسبة الرسمية الإعلان الرسمي عن الزواج، حتى يمكن لو تتذكر يا أبو ماجد عائلة كريستيانو رونالدو، تذكر الصور يعني المشاهد اللي كانت في مدن المملكة سواء في بحر الأحمر أو في، يدل على ارتياح كبير، أبناء أطفال انسجامهم مع المجتمع، سعادتهم بالتواجد هنا، ترى هذه لها دور كبير بيئة المملكة العربية السعودية، الملايين سواء كلاعبين أو مشاهير أو غيرهم يتمنى التواجد في هذه البيئة، والحمد الله يديمها إن شاء الله ويحفظ لنا حكامنا.
1: هل تتوقع بالنظر إلى أنه يعني تقريبا شبه محسوم مشاركة رونالدو مع منتخب بلاده في كأس العالم، انتهت مسيرة، ولو أنه في من يقول أنه جيسوس تواجد على رأس دفة منتخب برتغالي، يمكن في من يقرأ المدام أنه ما في إعلان رسمي حتى الآن أنه ممكن يشارك. هذا واحد. اثنين، أن رونالدو حتى الآن ما انضم للمعسكر، رونالدو تعتقد أنه بوصوله للسن اللي هو عليه واللي تفضلت فيه قبل شوي، انه ربما خلاص انتهى رونالدو، واللي همنا احنا اكثر على مستوى اعلام وعلى مستوى قوة ناعمة انه يستمر هو بالشغف، ليستمر التوهج الاعلامي خارجيا، حنتكلم على وجه الخصوص خارجيا تسويق، لانه حسب الانباء اللي تجينا من برا المستحقات اللي اخذها رونالدو مقارنة بقية اللعيبة عندنا هنا حتى الاجانب، بالرغم انه قيمته السوقيه نزلت جدا نظر يعني بالنظر الى عمره، الا انه ياخذ مخصصات ماليه كبيره بما يسمى بند التسويق او بنود اخرى غير مشاركته مع فريق النصر. فهل رونالدو انتهى؟ تتوقع هل الموسم الجاي على اعتبار انه اخر موسم له عقد بالنسبه فيما يتعلق بالعقد مع نادي النصر، هل خلاص يعني الشغف، حتى شوف الآن تقول

0: ما راح يلعب في اول مباراتين. هل نتوقع موسم ما راح اكيد يمكن يصير قبل مشاركه كاس العالم الموسم الماضي، بس على الاقل تقدير تقييمك له بيصير فيه التوهج ولا انتهى خلاص رونالدو اللي يعتقد انه ممكن يعطي اعلاميا ووهج انتهى؟
1: شوف خلي انت تتكلم على فكره على لاعب من اذكى اللاعبين على مستوى العالم، ذكي جدا جدا، ولما اقول ذكي ما هو داخل الملعب فقط حتى خارج الملعب. انت تتكلم على كريستيانو، لو كان فيه نسبه حتى اقول لك نسبه يعني 30-40% هو يعرف انه ما بيقدم، صدقني ما راح يعني يخدش مسيرته العالميه هذه اللي في السنوات اللي راحت كلها. فهو لاعب ذكي، هو لاعب يحافظ حتى على أدائه وعلى سمعته، زي ما ذكرت لك انه في الاجازات شوف ايش يسوي من تدريبات خاصه ومدربين خاصين وتفاصيل دقيقه حتى في الاكل والنوم وغيره. اللاعب يعني انت تتكلم على الامور التسويقيه، اللاعب عنده مليار متابع في حساباته كلها، في اي اعتقد بشر على هذا الكون عنده هذه الحسابات كلها، فهو مهم جدا تسويقيا. لكن اذا النصراوي كنصراوي محب للنصر او كجمهور بشكل عام جميع الانديه محبين لهذا اللاعب ينظرون لكريستيانو اللي حتى العام ما بقول كريستيانو اللي اذا بينظروا له بنفس النظره ونفس الاداء الفني اعتقد بينصدمون. لكن اذا وجوده مهم جدا كقائد داخل الملعب، يا اخي انت شوف في التمرين، والتمرين لما يخسر فريقه في مناوره شوف كيف غضبه وزعله، فانت تحتاج لاعب زي كذا، تحتاج لاعب خبره. ما اقول لك لياقيا ما بيكون كريستيانو يعني، وممكن نشاهده في كثير مباريات يتم استبداله في اخر وقت المباراه، لكن او حتى ممكن في اخر ربع ساعه من المباراه، لكن وجوده ضروري. الشيء المهم ان الجمهور النصراوي لا ينظر لكريستيانو للموسم الماضي هذا القريب، لكن وجوده ضروري، بشوفهم كيف نتيجة تواجده مع لاعبين صغار في السن مع لاعبين محترفين جدد. أعتقد أنه ما بيكون ما بيصل إلى درجة أن الجمهور يقول والله ودنا بس يروح عن النصر، لن يصل إلى هذا المرحلة أبدا، لكن سيقدم الشيء المفيد للنصر ولكنها بإمكانيات أقل.
0: يمكن الحافز اللي بقاله له 1000 هدف اللي يخليه يمكن مزيد من العطاء.
1: برافو عليك.
0: بس انه ما تدري يعني حتى الالف هدف يعني في كاس العالم حتى بعض مشاركات بعض المباريات مو بذاك الرونالدو اللي عودنا من صورته الذهنيه اللي بقت في ذاكره الجميع انه يقاتل ويزعل. النسخه الاخيره من كاس العالم يشعرك انه مستسلم يعني خلاص اقتنع باشياء كثيره.
1: صحيح، بس شوف أبو ماجد اللاعب في كأس العالم مختلف عن المنافسات المحلية، يعني كان صفوة المنتخبات العالم تشارك في هذا البطولة، لكن يمكن الحافز الكبير اللي أنت ذكرته اللي هو الوصول إلى 1000 هدف هذا بيعطيه دافع معنوي كبير، خاصة أنه يعشق الألقاب الشخصية. ما بيكون يعني حتى يمكن لاحظنا زي ما ذكرت أنت في كأس العالم حتى أحيانا بعض اللمسات من كريستيانو اللي ما تحتاج إلا إلى لمسة بعد أن خدم يعني لاعب الوسط وكذا يفتقد أحيانا اللمسة اللي نعرفها عن كريستيانو. لكن أنا أراهن على نجاحه، ولكن ما هو مثل الموسم الماضي. الأهم لا يحمل الجمهور النصراوي الأمال الكبيرة على كريستيانو أنه أوكي. هو اللي يعني يبدأ منها الفريق.
0: أوكي، خبر آخر، أكد الأسباني خوان خيمينيز طبيب فريق الهلال أن الإصابة التي تعرض لها سالم الدوسري قائد الفريق في وتر الرضفة للركبة اليمنى وأجرى على إثرها عملية جراحية زادت معاناة اللاعب، زادت معاناته خصوصا خلال مشاركته في كأس العالم مع المنتخب منتخبنا. وأضاف خيمينيز في حديث له بث عبر حساب النادي على العاصمة على منصة الإكس، قال تقرر بعد تفاقم إصابة اللاعب إجراء عملية جراحية في تاريخ 21 يوليو وهو حاليا في مركز متخصص لإكمال المرحلة الأولى من برنامج التأهيلي، وفي يوم 20 أغسطس الجاري سيبدأ معنا في العمل بالمرحلة الثانية من التأهيل، وخلال أول شهرين إلى شهرين ونصف تقريبا سنراقب تطور حالته وبناء على ذلك سيعود تدريجيا إلى تدريبات ميدانية مع الفريق. يعني مو بقبل يمكن 4 شهور 5 شهور ممكن يشارك سالم، صح؟ هذا اللي ممكن نقرأ من الخبر. وش قراءتك لأبعاد هذا الخبر؟
1: طيب أخذ أولا من الجانب الجمهور، بحكم أن الجمهور هو رقم واحد في يعني في الحضور وفي التأثير وغيره. أنا بصراحة لما أقرأ مثلك إعلامي لما نشوف ردة الفعل صراحة ما كانت ردة فعل عنيفة كبيرة من الجمهور الهلالي تجاه هذه المدة من العلاج أو التأهيل والإصابة وغيره. نعرف سالم

0: مع المنتخب، لكن ردة الفعل ما كانت كبيرة من جمهور الهلال لسببين. أولا وجود لاعب مثل سمر في الهولندي، اللاعب العالمي، اللاعب اللي يراهن عليه كثير من أو جميع يمكن الهلاليين على تألقه في هذا الموسم، وجوده في تقريبا نفس المركز اللي يلعب فيه سالم، عدم ظهور سالم في مؤخرا سواء مع الهلال أو حتى مع المنتخب. وهذا يخليني أسأل سؤال مهم يا أبو ماجد، هل كان اللاعب فعلا يصر على المشاركة رغم إصابته؟ هذا جوابه إذا كان نعم فهذه مشكلة كبيرة على أولا على سالم كلاعب محترف ويعرف يعني مدى خطورة أنه يصر على المشاركة ويتحامل على هذه الإصابة، وحتى على الجهاز الطبي أو اللي سمح له بالمشاركة. إحنا ما نعرف الإجابة الحقيقية، لكن واضح أنه كان يعني يصر على المشاركة سواء مع المنتخب أو مع الفريق، مباريات حاسمة، ظهور في كأس عالم يعني أكبر منظمة في العالم. لكن وجود سالم مهم وضروري كتأثيره كلاعب خبرة، لاعب حسم، لاعب قائد حتى يعرف الأجواء والمنافسات المحلية وحتى الخارجية. لكن بكل أمانة أنا ما شفت ردة الفعل كبيرة من الجمهور وحتى الإعلام الهلالي على هذا الغياب، وقد يكون السبب الرئيسي تواجد سمر في الهولندي، التعاقدات مع لاعبين، الاستقرار في الهلال. يعني الهلال فيه ميزة ان اولا يتم التخلص من اللاعب اللي يعني يريد التخلص منه، وبعدين يفكر في اللاعب البديل له. فهذه نقطه مهمه وشيء جيد تحسب لنادي الهلال بصراحه، واتمنى اغلب الانديه كذا، لان الانديه تتعاقد بعدين تفكر كيف انها يعني تتنازع عن لاعبين معينين، ويبدا في متاهات ومشاكل وازمات تؤثر عليه خلال الموسم.
1: طيب شوف الملمح اللي انت قلت له قبل شوي ترى مهم، ولا هو بجديد يجي بعد فترة كذا أحد يطلع يقول أنا شاركت مثلا في كأس العالم باسم المملكة باسم الوطن مصاب. صحيح. يعني سبق أنه أنباء طلعت أنه حسين عبد الغني وتقريبا ثلاث لعيبة معه، خسارة الثمانية
0: صرح فيها حسين عبد الغني ولقطع كلامك صرح فيها
1: يعني خسارة الثمانية في مكان يقول لأنه كان في لعيبة يلعبون مصابين. سالم اللي كان كثير من الجمهور الرياضي انتقد سالم في مشاركته بكأس العالم الأخيرة، في الظهور اللي ما كان يرتقي بالصورة اللي احنا عرفناها من سالم، مين يتحمله؟ هل اللي مثل ما تفضلت انت قبل شوي انه اللاعب ربما يمكن اصر، طبعا الموضوع اللي يكشفه اللي هو طبيب نادي الهلال خيمينيز الحين يقول.
0: صحيح.
1: خيمينيز شو يقول؟ الخبر اللي قلناه نصيا في منصة الاكس، حساب رسمي ذاعت لفريق الهلال على منصة الاكس، قال انه مشاركته بكاس العالم سببت التفاقم. يعني هو ايش معناته؟ يعني كان هو عنده إصابة بس تفاقمت، تحمل على إصابته وزادت، بس هو عنده إصابة وإصابة ويشعر بالإصابة. طيب مين يتحمل؟ أنا سؤالي هذا هو، هل سالم يتحمل فقط أو المدرب إذا كان يعرف فقط، أو طبيب نادي طبيب المنتخب إذا هو عارف وساكت؟ مين يتحمل؟ لأنه بالنهاية إحنا سالم أوكي مهم تواجدك المنتخب، بس إنه مستوى منتخبنا أهم من تواجدك، لأنه في الدكة في من كان يقدر يلعب ويغطي مكانك. شو رأيك؟
0: بالضبط. شوف أنت ذكرت أهم ثلاثة، صعب إني أقول لك والله اللي يتحمل المدرب أو جهاز طبي أو اللاعب، صعب، لكن النسب تختلف. أنا خلي أول مسؤول عن اللاعب هو المدرب، لأن المدرب يتلقى التقارير، الجهاز الطبي ما يقدر يعني يصر أو ما له القرار، قرار المدرب، فهو النسبة الأكبر يجي بعد الجهاز الطبي اللي يكتب التقرير الصحيح، والأمر متروك للمدرب. تلقى الجهاز الطبي يقول لا يشارك، الأفضل أنه ما يشارك سالم لأن إصابته تؤثر عليه، لكن المدرب هو اللي له القرار. قد يمكن المدربين يعني ينظروا إلى اسمه وإلى نفسه، أنا بخلي اللاعب يشارك، أهم شيء أنا سمعتي والفوز وغيره. آخر شيء اللي هو على اللاعب نفسه، وعلى اللاعب يعني بالعقلية الاحترافية، وإن شاء الله أنا نثق في سالم عقلية الاحترافية العالية، لكن اللاعب نفسه لابد أن يكون عنده الجرأة والشجاعة أنه يفصح عن أنه بما أن هذا يعني الإصابة تؤثر عليه، وخاصة أنه ممكن أنه يعطي موسم أو حتى ممكن قد يصل إلى موسمين، أنه يا أخي يتخذ القرار هذا، لأن زي ما ذكرت أنت أول شيء سواء على المنتخب سمعة بلد، هذه سمعة منتخب، وإذا كان على الهلال أيضا حتى الفريق يعني حتى منظره بعد هذه الإنجازات الفردية ومع الفريق والجماعية، أعتقد أنها تخدش من محبة الجمهور له ومن الاسم انه يكون راسخ في ذهن الجماهير السعودية.
1: ودنا ذي الاخبار تتوقف مستقبلا يعني

0: شوف الحقب الأشخاص اختلفوا من وقت مثلا مشاركة حسين عبد الغني إلى الأشخاص اللي شاركوا في وقت سالم الدوسري. ودنا هذا الموضوع يعني ما أدري شو اللي وقفه، هل المحاسبة، هل الكشف، تم كشف موضوع يعني في وقت حسين عبد الغني تم من كشف الموضوع، حين سالم تم من كشف الموضوع، مستقبلا بوجهة نظرك شلون نضمن أنه ما يجي أحد يلعب وهو بس أنه لمصالح يمكن شخصية، أو يمكن في من كان يمكن المدرب نفسه دونيس يقتنع أنه ما في حد يغطي مكان سالم حتى لو هو مصاب، يمكن قناعة ذي، بس المنطق يقول لك لا أنت العب بقوتك حتى لو، لأن كل اللعيبة محترفين، كل اللعيبة يستلمون رواتب عالية جاهزين.
1: صحيح. من هو اللي يحل هذا الإشكالية
0: ولا يتكرر؟ مين
1: قوة الشخصية يا أبو ماجد، قوة شخصية سواء في اتحاد القدم سواء مشرفين، على ما أقول لك أنهم يتدخلون، لكن أنا عندي قوة شخصية أني أناقش كمدرب بحدة، حتى أني أنا أناقش كذا هذا اللاعب مصاب تعال اقنعني ليش أنه يلعب. وبعدين قوة الشخصية في المدرب، ويعني ما أدري، نحن شفنا كأس العالم وأنا حضرت يعني هناك مع التدريبات ومع يعني دونيس كان ينقصه بس قوة الشخصية بصراحة، هو مدرب يعني لا ما حد يختلف عليه، لكن جزئية، وتعرف ما في مدرب متكامل، لكن قوة الشخصية هذه مهمة جدا، قد تتفوق حتى على نقص بعض الجوانب الفنية، لما كان المدرب قوي شخصية ما يهمه اسم اللاعب سواء عالمي أو سوبر ستار محلي، أعتقد أنها هي من أهم أسباب النجاح، وهي اللي بتحل مثل هذه المشاكل. صدقني يا أبو ماجد ما في أي حل مثل قوة الشخصية في اتخاذ قرار أنك أنت ما تشارك، فيه البديل صحيح، يمكن ما فيه البديل اللي بنفس المستوى، لكن يمكن الفارق البسيط يعوضه الأداء الجماعي.

0: قوية دفاع وسط هجوم، في لعبة جماعية يعني. أعتقد أن قوة الشخصية هي العنصر الأساسي لمثل حل مثل هذه المواضيع.
1: طيب بالنسبة للمدافع حسان تنبكتي ايضا في خبر عنه، بس خلينا نقرا عنه سمحت. نفسه خيمينيز طبيب الهلال قال تعرض تنبكتي للاصابه في يوم 27 يونيو الماضي خلال مشاركته مع المنتخب اللي طلع على اثرها مصاب في ذيك المباراه. والتقرير اللي وصلتنا بحسب خيمينيز عن اصابته لم تكن مطابقه تماما لما وجدناه عند فحص اللاعب. شفينا بعد يمكن تقرا قراءه اخرى، يعني طبيب النادي في المنتخب يمكن مو بذاك ذات الجودة اللي فيها طبيب النادي اللي في الهلال، ويمكن العكس، يمكن طبيب المنتخب أعلى جودة من الهلال أو هلال أعلى من الجودة، بس كل القراءتين محتملة في حديث مثل هذا، لأنه خيمينيز هنا تكلم بشفافية مطلقة. أرجع أقول المعلومة، يقول التقارير اللي وصلتنا عن إصابة حسان تنبكتي لم تكن مطابقة تماما لما وجدناه عند فحص اللاعب، فقد كان لا يزال يعاني من التهاب وألم واضحين في اللفافة العضلية، وحاليا وصل اللاعب إلى مرحلة متقدمة من التدريبات صار رياضية، وبدأنا أيضا باستخدام جهاز الجري المضاد للجاذبية الذي يساعد على العودة للجري بشكل تدريجي ثم الانتقال لتدريبات أعلى شدة واستعادة لياقته البدنية. يعني هلال بيدخل الموسم ترى بإصابتين في عناصر أساسية اللي هو حسان تنبكتي وسالم، ايش رأيك؟
0: تدري يا ابو ماجد ان هذا هذه الاصابه انا اخطر من اللي كنا نتكلم فيه نتناقش عن سالم. ليش؟ كلام خطير خطير قال الخيمينيز يعني المسؤول في الجهاز الطبي في الهلال، يقول لك ان التقارير اللي وصلت مختلفه عن فحص اللاعب. هذه مصيبه، هذه مصيبه ان التشخيص انه يكون مختلف، والفتره اللي كان يتعالج فيها الفتره اللي راحت كلها متاخره في العلاج. يعني هذا ما يعقل، يعني خاصة عندنا في السعودية والأجهزة الطبية والتقنية ومسمى حتى يعني الدوري والقوة والإثارة والتفاصيل الدقيقة في كل شيء، وتصل إلى هذا الكلام الخطير. بعيدا ترى ما تكلمنا على إصابات حسان تنبكتي اللي دائمة بصراحة، يعني هو مدافع، يعني أنا يمكن في مسيرة الإعلامية أول مدافع أشوفه إصابات بكثرة. العادة المهاجم الوسط أنت مدافع يعني كبنية جسمانية قوية وك يعني تعرف المدافعين، فهو كثير الإصابات. أنت عندك موسم مرهق، موسم يعني إذا أنت إصابات في فترة خلينا نقول الموسم الماضي كان صحيح، لكن ما يقارن بالموسم الجديد هذا اللي إحنا بنكون فيه. وخاصة أنت حتى الهلال أنا أستغرب يعني يركز على الأجنحة على الهجوم على الوسط، أنت عندك الدفاع في المعسكر في 4 مباريات استقبلت 6 أهداف. يعني صحيح انها مباريات وديه وكذا، لكن انت من بديل حسان تنبكتي؟ من البديل الجاهز في الاحتياط؟ فاعتقد ان هذا الكلام خطير جدا، وبصراحه احيي اداره الهلال على خروج خيمينيز وذكر تفاصيل دقيقه عن هذه الاصابات. يعني مفترض انه يكون فيه، خاصه تعرف انت مع الاجهزه الطبيه في المنتخب مفترض انها تكون هي التوب، هي اللي افضل من الانديه. احنا على على على الفهم اللي فهمناه احنا ان التشخيص اكيد انه كان اداره المنتخب، رغم التنسيق ترى نتذكر ايام سواء كان حسين الصادق او صالح داود مدير المنتخب انه كان يقوم فيه تنسيق بين الاجهزه الطبيه المنتخب الانديه خلال الدوري، يعني وتوقف المنتخب لكن فيه تنسيق وعلى التقارير. طب كيف هذا التقرير يقول لك انه مخالف ومختلف عن فحص اللاعب؟
1: اوكي. ايضا اصابه اخرى اللي هي من الموسم الماضي حمد على مستوى حمد اليامي، فأوضح خيمينيز قال يواصل حمد التقدم في برنامج التاهيل، واصابته اللي تعرض لها الموسم الماضي في وتر رضفه الركبه تحتاج لفتره تاهيل طويله بسبب القطع الكامل في وتر الرضفه، لكن حالته تتطور بشكل جيد جدا، وجراحه الدكتور وعن جراحه الدكتور قال سعيد جدا بالتقدم الذي حققه اللاعب، ونتوقع انه بدايه من شهر اكتوبر او نوفمبر مقبل سيتمكن من العوده بشكل تدريجي الى تدريبات الفريق. يعني هنا بعد كذلك الى 3 أو إلى شهرين تقريبا او 3 شهور اذا قلنا اذا نوفمبر غياب لحمد اليامي، اللي بالمقابل كانسيلو والانباء انه الى الان رجل هنا ورجل في قدم هنا عفوا وقدم في برشلونه. ايش رايك؟
0: صحيح، ويمكن الحديث عن حمد اليامي قد يكون اقل للاعبين الثلاثه تاثيرا رغم ان الازمه اللي كان فيها الموسم الماضي مركز الظهير الايمن، لكن زي ما ذكرت انت البديل او الكنسيلو الظهير الايمن

0: ما زالت الـ يعني الأمور ضبابية عن استمراره وغيره، لكن يحسب الهلال التعاقد مع محمد الصرنوخ القادم الفتح، محمد محذري من التعاون، لاعبين شباب حتى يكون مستقبل الهلال، حتى يعني ممكن ما يكون بهذاك الظهور الكبير، رغم المحذري يعني أدى أداء أكثر من رائع مع التعاون، على فكرة كان مصاب برباط صليبي مع محمد محذري في عام 2024 قبل موسمين، ولكن تخيل كيف مرحلة التأهيل والعلاج. يعني الموسم الماضي لعب تقريبا أكثر من 32 مباراة أساسي، وكانت التحاماتها طبعا وفق احصائيات انا قريتها كانت التحاماتها قويه، فهذا يدلك على حرص اللاعب على نفسه، يعني اختيار الاجهزه الطبيه اللي ومرحله الاستشفاء اللي كان فيها. فيعني تعاقد الهلال مع ظهيرين قد يكون يعني عامل ايجابي ويخفف شوي عن الازمه في هذا المركز.
1: جميل، نروح لمزيد من التفاصيل، استغل مزيد من الوقت في النادي ابها. واصل فريق أبها استعداداته الموسم الرياضي بعد صيف شهد تغييرات واسعة في قائمته، شملت إبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية إلى جانب رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين، في خطوة تهدف من خلال إدارة النادي إلى بناء فريق قادر على الظهور بصورة مختلفة مع عودته إلى منافسة الدوري السعودي. وخاض أبها خلال برنامج الإعدادي في سلوفينيا عدد مباريات الودية للوقوف على جاهزية اللعيبة، وكانت مواجهة الشارقة الإمارات الأولى المباريات قد انتهت بفوز الشارقة 2-1، وتعادل الفريق دون أهداف أمام ريزا سبور التركي فيما خاض مواجهة ودية مغلقة أمام العلا ضمن برنامج تحضير الموسم الجديد. شهدت حركات أبها في سوق الانتقالات الصيفية استقطاب أسماء جديدة في مختلف مراكز. تعاقد النادي مع المدافع السنغالي عبدو ديالو والفرنسيين ليون ولورانس وغوري إلى جانب صانع العاب الفرنسي نبيل فقير، كما عزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين السعوديين بتعاقد مع محمد دوسري وصفوان جهني وماجد دوران وفيصل صبيان ومحمد زايد، إضافة إلى حارس مصطفى ملائكة. واتجه النادي كذلك إلى خير العارة في دعم قائمته باستعارة عبد الكريم دارسي وكشيم القحطاني في الوقت الذي حافظ فيه على بعض عناصره من خلال تجديد عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل وجوريان جاري. ويبرز تعاقد مع نبيل الفقير وعبدو ديالو وليون ضمن أبرز تحركات أبها في ظل الرغبة في رفع جودة الفريق وإضافة عناصر تمتلك خبرة على المستوى المحلي والدولي. في الجهة المقابلة شهدت قائمة أبها خروج عدد كبير من اللاعبين، إذ ضمت قائمة المغادرين عبدالله الجدعاني ومعتز أكجة ومحمد العوفي وفهد الجزاني وسويلم منهالي ومناف أبو يابس ووليد عسيري وسليمان بيلو وحمد أو حمود شمري. كما غادر الفريق كل من ألفونسو تيرا ولويز مورالها وجاي ديمبلي وحامد هوساوي وحسن سليس وداود الطارف في تغيير تعكس حجم إعادة البناء التي تشهدها قائمة الفريق. وتضحت هذه التحولات الجهاز الفني أمام مهمة تحقيق الانسجام بين عناصر جديدة واللاعبين المستمرين، خصوصا أن الفريق يدخل الموسم بقائمة مختلفة إلى حد كبير على الموسم الماضي. وش رايك؟ يعني تقريبا غير الجلدة يعني.
0: صحيح، وخليني أخذ أبو ماجد كلامك أو فقرة الأخيرة اللي ذكرتها لكلمة الانسجام. أبها يعني برئاسة سعد حامد الأحمري اللي بصراحة أنا أحييه على فكرة وعقله، يعني أنا أعرفه من سنوات طويلة يعني وأعرف فكرة، ولما كان في اتحاد القدم رجل منطقي، رجل يعني يقول ويفعل، رجل رياضي يعني بمعنى صح، رجل رياضي عارف، لاعب سابق وحكم، عارف يعني الرياضة ودهاليزها. معسكر كان شبه ناجح وفق متابعتي له، أنا اللي صراحة لفت نظري في التعاقدات أنهم تعاقدوا مع 4 لاعبين فرنسيين، نبيل فقير وغوري وروزيه والحارس ليون، أضف إلى لاعب خامس اللي هو السنغالي ديالو، كان يلعب في المنتخبات الفئات السنية في منتخب فرنسا. هذه التوليفة يعني خليني أقول تقلل من عدم انسجام الفريق لما يكون لاعبين فرنسيين. تذكر كيف الثلاثي كريستيانو رونالدو وفيليكس ومدرب جيسوس كيف كان يعني تأثيره بكل أمانة على الفريق يعني. فهذه اللغة مهمة، الانسجام مهمة. تلاعب صراحة نبيل فقير هذا اللي كان يلعب مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2018، يعني لاعب ترى له اسمه، صحيح إنه كبير في السن يعني 31 سنة، لكنك تحتاج إلى لاعبين خبرة مثل هؤلاء اللاعبين مع اللاعبين الصغار اللي تعاقدوا معهم. وصحيح الأبها تعاقد يمكن مع 14 لاعب، والأهم هو في الجودة وليس العدد. هنا فيه جودة بصراحة، يمكن آخرهم الزيد لاعب الهلال وباسل السيالي لاعب الشباب، كانوا مستوياتهم جيدة، ولو ما لعبوا يمكن باسل السيالي لعب مباريات، لكن مستوياتهم تدل على عندهم إمكانيات. فأعتقد أنه يعني ما في شيء يقلق الأبهويين في هذا الموسم. يستضيف الحزم غدا على أرضه، وهذا شيء نقطة يحسب له جمهور الأبهاوي، يجب أن يكون متواجد داعم للفريق بعد المستويات اللي قدمها، استقرار فني، وهذا برضه من أهم الأشياء للفريق. الكرواتي بروتش يعني هو اللي أهل الفريق إلى صعد الفريق إلى دوري روشن، وأعتقد الانسجام ما بين لاعبي الخبرة والشباب هو النقطة اللي تحكم على الفريق بعد ما يأخذ أكثر من مباراة في بداية الموسم.
1: وين طموح توقع فريق أبها؟
0: بالتأكيد البقاء، يعني هذه نقطة مهمة، رغم يعني في ظل الـ يعني الـ خلينا نقول المشاركات الخارجية اللي منحت مساحة أكثر إلى المركز الثامن، فأعتقد أن أهم نقطة اللي هو البقاء، ومن ثم قد يكون يعني مثل ما حصل اليوم، رغم يعني خلينا نقول لك ما أقارن وفقا للشركات وعمل الشركات مختلف عن الأندية بقية الأندية، لكن قد يتغير الهدف أثناء الموسم. وكثير من الأندية يمكن لاحظنا حتى يمكن الأندية الجماهيرية لما تقول والله أنا بركز على الدوري، شو يأخذ دوري أبطال آسيا، أخذ السوبر، فالأهداف تتغير يا أبو ماجد أثناء الموسم. يعني تعرف أحيانا تتعرض لإصابات الفرق المنافسة، إصابات وغير، يستفيد منها هذه الفرق اللي ما يعني ما كان في إصابات والفريق وكانت النتائج في صالحها، يتغير الهدف، يصير لا أنا طموحي وصل الموسم الآن أني والله أشارك خارجيا، لكن المبدأ الأساسي أن البقاء الفريق في دوري روشن، خاصة في ظل القوة اللي أصبحت عليه يعني دوري روشن، ويمكن برضه اللي بيتميزين اللي ما عنده مشاركات خارجية بيستفيد من عدم إرهاق اللاعبين بشكل كبير، لكن الهدف الأساسي هو البقاء في دوري روشن.
1: كأس الملك توقع أو بالنسبة للدوري ما راح ينزل مرة ثانية تتوقع في ظل اللي أفردته؟ وكأس الملك
0: شوف، أما بالنسبة للدوري يعني على الاستقرار وعلى العمل اللي احنا شفناه، لأن احنا نشوف على الورق أعتقد أن في صعوبة بهبوط أبها، خاصة الإدارة، أنا أعرف الإدارة نصهم أعرفهم شخصيا يعني كعلاقة شخصية، الانسجام والتكاتف والتعامل الراقي وفهم في كرة القدم وغيرها في تخصصات سواء قانونية وغيرها، أعتقد أن الفريق صعب أنه يعني يهبط إذا استمر بنفس المنوال، نفس الانسجام، نفس التكاتف. اختيار اللاعبين شفنا يعني لاعبين بصراحة على مستوى جيد من الأداء الفني. كأس الملك أنت ذكرت نقطة مهمة، هذا مطمح لهذا الفرق بصراحة. صحيح الأندية الجماهيرية تسعى وهي الأقوى وهي، لكنه مطمح لأنها نفس قصير، 6 مباريات وأنت محقق اللقب الكأس، ووصول خلينا نقول لك في فترة سابقة التعاون الفيصلي القادسية، والقادسية خلاص ما يعتبر من الفرق اللي تتفاجأ أنها وصلت للنهاية وحققت اللقب، لكن أصبح هناك ما في شيء مستحيل. الرهبة اللي كانت زمان على المشاركة وتحقيق لقب مثل كأس خادم الحرمين الشريفين زالت تماما من الأندية حتى الصاعدة لأول مرة، زالت تماما، عنده إمكانية أنا ليش ما أحقق كأس الملك، حتى لو ما يبذل الجهاز الإداري يعني عمل كبير جدا لتهيئة اللاعبين، لا اللاعبين أنفسهم شافوا الأمثلة أن وجودهم وتواجدهم إلى النهاية ووصول النهاية وقد يكون تحقيق اللقب حلو. ما هو صعب عليهم.
1: بكم 20 ثانية تحضر مباراة بكرة؟ أنت ما زلت بالجنوب؟
0: والله برافو عليك يا مايد، أنا عندي نسبة كبيرة إن شاء الله أني بحضرها، يعني بحكم أنها أول مباراة في الدوري حتى قبل المباريات الثانية بحكم الساعة 7 كده و7 وربع بتنطلق، والمكان قريب إن شاء الله، هذا آخر يوم بكرة إن شاء الله لي فيها، ففرصة أن نحضر ونشوف
1: أجل تستمتع
0: كدوري وكالمباراة يعني
1: تستمتع إن شاء الله، ونستفيد منك على الموعد الجاي إن شاء الله تعطينا تفاصيل حضورك للمواجهة. شكرا لك غادي الرحمن.
0: شكرا يا ابو ماجد،
1: تحياتي لك مجددا، حياك الله. كان اذا معنا حبه المتابعين نضيف البرنامج الاعلامي الرياضي عبد الرحمن مشبب، شكرا. متذكر واحد منكم حسن المتابعه، تقبلوا في نهايه حلقتنا هذا المساء، تحدثكم على يوسف الاعداد والتقديم، وفي الاخراج عبد السلام حميد. تمسوا على خير.
2: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مستمعي الكرام، حياكم الله على أثير إذاعة الرياض وهو بلادي، معكم ثلاث ساعات متواصلة من خلال هذا الأثير نبض الوطن معكم، ومن هنا من الرياض إلى أرجاء الوطن الغالي نحلق معكم إن شاء الله في برنامج ممتع خفيف جميل ثري بالمعلومات، ونسلط الضوء أيضا على بعض الأخبار والمعلومات خلال هذا البرنامج دائما وأبدا معكم في هوا بلادي. الله الله، أنا بصراحة اللي يشدني كله يعطينا الحماس هم المخرج والطاقم العمل بأمانة، فكل المقومات اللي معنا اليوم إنه إن شاء الله حلقة ممتعة ممتعة جميلة، ونستنير منها إن شاء الله بالمعلومات الثقافية، كما هو منور البريك اللي نورنا جمال هذه الحلقة خلال هذه الثلاث ساعات، منور مخرجنا يعطيك العافية منور، مساء الخير مساء السعادة، نهديك أجمل باقة ورد يا منور، نهديك أجمل باقة ورد تستاهل يا حبيبنا يا منور. ولا ننسى الجميل اللطيف صاحب الابتسامة الدائمة عبد السلام المحميد، يمسيك بالخير عبد السلام يا أخي، والله ابتسامته تضفي شيئا من الجمال على البرنامج، يعطيك العافية يا عبد السلام، ونصحبكم أيضا من خلال هالبرنامج في الإعداد عايشة زير، معكم في التقديم ظافر الخثعمي. موضوعنا اليوم مختلف إن شاء الله، في ساعتنا الثانية بنبدأ معكم استقبال اتصالاتنا ومشاركة معنا في البرنامج، لكن الأجمل هي مشاركاتكم، وبالتالي شاركونا دائما وأبدا على رقم التواصل. لكن موضوعنا اليوم وش هو الموضوع؟ موضوع جميل وبسيط وممتع، وأكيد كل واحد منا يعرف مدينة من مدن المملكة، لأنه في مدننا ومناطقنا ثقافة وموروث وعادات وأصالة موجودة، فأنت لما تروح مدينة معينة أكيد أنك تعرف عنها عدد من المواقع التاريخية والتراثية والموروث، فأبرز ما يجي ببالك عن هذه المدينة أو عن هذه المحافظة، حدد لنا ثلاثة أشياء تجي ببالك عن مدينة مدن المملكة فيها ثقافة وتمثل ثقافة وتاريخ وتراث وموروث أصيل، أنت تجد أنها تمتلك هذه المقومات كلها، وكل مناطقنا غنية بهذا الجانب، فمشاركتكم في موضوعنا مرة حيضفي علينا السعادة، لأن الموضوع ثري الموضوع جميل، أنا لما أروح أسير فأنا عارف وش فيها من موروث وثقافة وأصالة وش اللي تحتوي، فبتكلم عن ثلاثة أشياء بارزة موجودة، لما أروح مثلا عنيزة والقصيم فأنا عارف وش اللي فيها من موروث وثقافة وش الأماكن اللي فيها، وتعطيني أيضا طابع عن أصالتها وتاريخها وكل مناطق المملكة، فهذا هو موضوعنا معكم إن شاء الله، حنشارك أراءكم من خلال برنامج هوا بلادي من خلال رقم التواصل 011 40 33 33 3.

منور اشغلوه اشغلوه بالاتصالات، لا يوقف منور نهاي، لا بغاني لا باتصالات، ازعجوه بالتليفون، خلوه اليوم يسجل ارقام لين ما يمل يتعب. المهم ان نبي مشاركتكم معنا ونبي تواصلكم معنا في موضوعنا. ابرز ثلاثة اشياء في بالك يعني تجدها في منطقة من مناطق المملكة تمثل الموروث والثقافة والأصالة والتراث اللي تحتويه هذه المدينة أو هذه المحافظة في كل مدننا غالبيتها.

الغالي يصل غالي والزين يفرض نفسه. حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، معكم خلال الثلاث ساعات إن شاء الله. بدأنا ساعتنا الأولى وانطلاقتنا حلوة من خلال هذه الأغنية الفنان عبد المجيد عبد الله، لكن ننطلق أيضا من خلال سؤالنا. نذكركم بسؤالنا في ساعتنا الثانية إن شاء الله، بننطلق معكم، نبي الاتصالات ما توقف. موضوعنا شيق وجميل، موضوعنا يقول هناك تنوع ثقافي في المملكة بين مناطق المملكة، لأنه كل ما نصل إلى منطقة من مناطق المملكة ونتجول فيها فأكيد نجد أن هناك ثلاثة أشياء تمثلها، وأكثر من شيء، مو بس ثلاثة، بس إحنا نقول أعطنا ثلاثة أشياء تمثلها هذه المنطقة أو المحافظة من مناطق المملكة، وتجي ببالك مباشرة من خلال الثقافة والموروث والتاريخ والتراث والأصالة والعادات. عددنا هذه الثلاثة أشياء لمدينة من مدن المملكة ومحافظاتها تمثلها وتمثل ثقافتها وموروثها، وأكيد أنه هذه تحظى فيها كل مدن الغالية ومحافظاتها. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: وذكركم برقم التواصل يعني عذرا انقطع الصوت من الحماس طبعا، لكن اذكركم برقم التواصل 011-40-53. خلونا نتوجه ان شاء الله الى محافظة حفر الباطن في اولى جولاتنا في هوا بلادي، يعني بنوقف حماس ونوقف كذا تكتيك جميل، لانه يعني بنطلع الحماس شوي من مدننا ومناطقنا مع زميلنا خالد الحميداني في محافظة حفر الباطن. وموضوعنا اليوم موضوع جميل وشيق مع خالد. خالد جولاته ممتعة. خالد مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا ضافر.
0: يا هلا
1: عليك وعلى الزملاء في الاستوديو ومستمعين هولادي.
0: يا هلا بك يا خالد. يقول الغالي أصلا غالي والزين يفرض نفسه. نبيك تفرض نفسك اليوم بجولة ممتعة المستمع الكريم يبي هالجولة والموضوع الشيق من حفر الباطن يا خالد.
1: لا لو انك قال هذه خالد ما اني اول جوله اكيد ببدع.
0: اكيد اكيد انت مبدع مبدع حبيبنا، بس عاد قرب صوتك عشان يسمعك المستمع لانه احس ان صوتك شوي نازل. طيب. يا حبيبي خالد
1: انا يعني ظافر انا متواجد الان يعني في احدى مزارع حفر الباطن وتحديدا في مزرعه فيصل العقيل اللي ما شاء الله تبارك الله جميع أصناف وأنواع التمور زارعها في مزرعته وإنتاجها ممتاز جدا
0: ما شاء الله.
1: ولكن يعني إحنا جيتنا اليوم له عشان حاجة يعني حاجة يعني أشوف أنها مهمة وأنها زرعت في أرض حفر الباطن، نقلت من مكانها موطنها الأصلي وزرعت في حفر الباطن وهي عدوة المدينة المنورة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا نجاح باهر والله.
1: نعم، فالمزارع فيصل ما شاء الله تبارك الله جرب هذه التجربة ونجحت معاه ما شاء الله، وقال لي يا خالد يعني الأصناف كثيرة عندي لكن عجوة المدينة أغليتها وحبيتها وانتجت عنده بكثرة.
0: يا سلام.
1: إحنا بناخذ تفاصيل يعني إذا سمحت لي.
0: إيه تفضل تفضل خالد.
1: بناخذ تفاصيل أكثر عن المزارع فيصل العقيل وعن زراعة النخل وبالأخص يعني عجوة المدينة. حياك الله أبو خالد، سعيدين بتواجدك معنا عبر إلى الرياض.
2: يا هلا أستاذ خالد، مساء عليكم الخير وعلى أستاذ ظافر وعلى مستمعين إذاعة الرياض، يا هلا وسهلا وشرفتونا صراحة اليوم بلقائكم.
1: الله يطول عمرك أبو خالد. أبو خالد ودي يعني تحدثنا أولا عن زراعة النخل عندك بشكل عام، ومتى بديت زراعة النخل؟
2: والله زراعة النخل أخذتها بالبداية عن طريق هواية، وبديت بزراعة النخل طبعا عام 2017، واخترت منطقة القصيم بما أنها مشهورة بالنخيل، وجبت الأصناف، جبت أصناف، جبت الخلاص وجبت السكري، جبت الصقعي وجبت المجذول، وهي كلها أصناف ما شاء الله تبارك الله يعني زينة، والأكثرية عندي الخلاص لأن تقريبا منطقة حفر الباطن عندنا تتميز بأن الخلاص صراحة يبدع فيها. واستنتج بعد ما زرعت وأنتجت بعد 3 سنوات وكل سنة يبدأ الإنتاج يزيد، كلها ما شاء الله تبارك الله أبدعت. طبعا النخلة هي شجرة مباركة ومرتبطة بالخير والرزق، وذكرت في 9 آيات ومواطن في القرآن الكريم، وأشهرها قصة مريم عليه السلام، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وأيضا والنخلة باسقات، النخلة باسقات وتكملة الآية، وأيضا مرتبطة بالرزق هذه النخلة، وثمارها طبعا تؤكل على مدار السنة من الإنتاج إلى الضمد إلى يعني سنة كاملة والعالم تأكل منها.
1: طيب أبو خالد أنت ذكرت الأصناف هذه، ولكن بسألك عن زراعتك لعجوة المدينة، أكيد أنها تمر بمراحل مهمة لزراعتها، ودي تذكر لنا كيف بديت في زراعة عجوة المدينة في أرض حفر الباطن.
2: والله أنا جبتها عجوة المدينة كتجربة من منطقة القصيم، والقصيم طبعا جايبينها من المدينة المنورة، وما شاء الله تبارك الله أبدعت عندي، تفاجأت أنها أبدعت وأنتجت وإنتاجها طيب وحجمها طيب، ومن أفضل النخل عندي مقاومة للأجواء. طبعا أجواء الحضارة اكتشفنا بما أنها أجواء حارة تشابه بيئة القصيم بالأجواء والمدينة المنورة، فأنتجت عندي العجوة، تفاجأنا بإنتاج صراحة إنتاج طيب ورهيب، وصارت مطلوبة عندنا صراحة هنا بالمنطقة.
1: طيب أبو خالد، يعني إيش هي البيئة المناسبة لعجوة المدينة؟ يعني نفس الأصناف الأخرى ولا كلها نفس الوضع من ناحية التربة والمناخ والمياه؟
2: والله يا حنا طبعا اللي ما عنده خبرة في زراعة النخيل طبعا يتفاجأ يقول يمكن معظم أنواع النخيل وأصناف النخيل الأخرى إنها ما تطلع بالمنطقة. ف المنطقة إذا صار فيها أجواء حارة أتوقع أن جميع أصناف النخيل تطلع فيها. طبعا إذا كان هناك المزارع وجدت النخلة عنده عناية كاملة من تسميد أثناء فصل الصيف، من الري المنتظم، من في أوقات أنها يكون ري غزير وأوقات أخرى أنها يكون لا متفاوت، أثناء الشتاء تقلل الري، بعد الجداد تكثف عليه الري أثناء الانتجاج، فلها استراتيجية معينة. إذا طبقت الري المنتظم تأكد أن النخلة تبدأ عندك وتنتج إنتاج ممتاز وبكميات كبيرة وأصناف. كذلك إذا المزارع يبي أنه يأخذ إنتاج طيب وحجم ثمرة كبيرة لابد من التفريط، لابد من التقليل من جنيان النخل، إنه يكون يقلل الكمية ليحصل على إنتاج طيب وحبة كبيرة، وهذا هو المطلوب عند المستهلك.
1: طيب أبو خالد، يعني راح نقول للمستمعين إنه أرض حفر الباطن خصبة لجميع الأصناف، سواء يعني تتميز فيها محافظات أو مدن ثانية، لما تزرع في حفر الباطن تطلع إن شاء الله.
2: والله أنا جربت يعني أصناف في المدينة مشهورة بالعجوة طلعت عندي، وكذلك تمرة الحلوة اللي هي موطنها الأصلي تقريبا منطقة حايل ومنطقة الجوف، فأنا جبت منها وأيضا بدأت عندي وإنتاجها ما شاء الله تبارك الله طيب، وحسب ما شفت أنت وإنتاجها طيب وغزير كذلك وممتازة وماشي الأمور كلها، جميع الأصناف يعني من مجدول ومن صقعي ومن سكري ومن أخلاط كلها منتجة ما شاء الله تبارك الله.
1: الله يعطيك العافية أبو خالد على تواجدك معنا، والله يبارك لك إن شاء الله في حلالك، نشوف إن شاء الله أصناف كثيرة في زراعتها بحفر الباطن.
2: أهلا وسهلا أستاذ خالد، والله يعطيك العافية ومشكور، والشكر موصول أيضا لأستاذ ظافر.
0: شكرا لك والله من الأعماق. أنا والله سعيد بهالحوار الجميل معك، ما شاء الله تبارك الرحمن، أعطيتنا هالمعلومات الجميلة. ومحافظة حفر الباطن قريبة جدا في الأجواء يمكن من المدينة والقصيم تحديدا، وهذه نقطة يعني مهمة جدا في زراعة النخيل وخاصة بعض الأنواع من النخيل. عجوة المدينة يمكن كتجربة أعتقد أنها حتلاقي أيضا نجاح ورواج في حفر الباطن.
1: صحيح ظافر، يعني أنا لما أتكلم مع أبو خالد ما شاء الله جربها عنده ونجحت، يعني الآن في أصناف ممكن أنها في مدن أو محافظات
0: ممكن
1: ثانية المملكة فكثير، يعني إحنا أخذنا قبل فترة ممكن تذكر يعني ليمون أبو زهيرة زارع واحد من الشباب يعني في الحفر طلع جايبه من الحكا
0: ما شاء الله،
1: فلفل شقرة كذلك الآن أبو خالد ما شاء الله جايب من عجوة المدينة فانجحت عنده في أرض حفر الباطن.
0: أنا أقول عاد أبو خالد يعني بمون عليه نقول ازرع عشان تجدها في مناطق المملكة لعل وعسى أيضا تنتج في حفر الباطن، يعني ما يقصر أبو خالد والله. شكرا لك يا حبيبنا أبو خالد، شكرا لخالد الحميداني يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية. الله
0: شكرا لك، يا هلا وسهلا.

0: ومساءكم سعيد مرة أخرى مستمعي الكرام في هوا بلادي، جمالنا بجمال مناطقنا الحبيبة وثقافتها وتاريخها وأصالتها، ويجي ببالك دائما منطقة من مناطق المملكة ومحافظاتها، ودائما ما تستذكر فيها عدد من الثقافة والتاريخ والأصالة التي تمثل رمز من الرموز الجميلة لهذه المدينة أو المحافظة. فأبرز ثلاثة أشياء تجي ببالك عن مدينة مدن المملكة أو محافظاتنا الغالية من الناحية الثقافية التاريخية التراثية السياحية، وتبي تتحدث عنها وتقول لا هذه المنطقة فيها وفيها وفيها، نبيك تتكلم كذا وتحمس الناس اللي معك اللي يسمعنا عبر الأثير. نقول إذا أخذت لك كوب قهوة ها روق شوي وشارك معنا، نبيك تعطينا يعني بعض المعلومات الجميلة عن منطقة كذا حلوة ببالك، ودائما تقول والله هذه المواقع فيها من أجمل المواقع، فما بالك أنه نستذكر هذه الأشياء ونستحضرها معنا خلال مشاركتكم معنا اللي تثرينا من المعلومات الجميلة وتثري أيضا ذائقتنا وذائقة المستمع الكريم. شاركونا ونبي حماسكم، نبي منور اليوم تزعجونا، منور اليوم لا يرتاح، أنا منور اليوم أنا دوبي بدوبك منور اليوم ها شاركونا على 011-41-5-3-0-1-41-33-33-3، هذه مشاركتكم معنا على رقم الهاتف، شاركونا ونسعد بمشاركاتكم. خلونا ننطلق وياكم من الرياض في طائرة هوا بلادي إلى مكة المكرمة ومع زميلتنا سامية شريف. سامية مساء الخير.
1: اهلا مساء الخير، مساء السرور والسعادة ظافر ومنور اليوم اللي حنتعبه وحيتعبه المستمعين كمان.
0: والله يا ابد انا انت شاركيني الراي ان نتعب منور اليوم ها؟
1: ايه ودنا والله صراحه ودنا كذا نتعب بالتواصل
0: وبالاي. لا منور منور منور منور منور
1: الله
0: يسعدك.
1: وفعالياتنا مثل ما ذكرت في جميع مناطق المملكة صحيح. منتشرة في هذا الصيف الجميل، وهذه الأنشطة التي نسعد بتغطيتها على أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي. اليوم ضافر ومستمعينا يلتقي العمل الإنساني بالعمل المؤسسي المنظم من خلال المعسكر الصيفي للمشاريع التطوعية الصحية والذي تنفذه جمعية الحج والعمرة بمكة المكرمة، الحج والعمرة الصحية بالشراكة مع عدد من الجهات الصحية المتعاونة. معي الرئيس التنفيذي سعادة الدكتور عبد الرحمن بن سالم البليهشي على أثير إذاعة الرياض. اليوم بنتعرف من خلاله على هذا المعسكر الصيفي والهدف من تنفيذه وأبرز ما يميز هذه النسخة الجديدة للمعسكر. بداية دعوني أرحب بالدكتور عبد الرحمن، حياك الله معنا.
2: حياكم الله شاكرين لإذاعة الرياض هذه الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله دقائق ممتعة ومفيدة نعرفكم فيها على الجمعية وعلى المعسكر الصيفي بإذن الله.
1: جمعية الحج والعمرة الصحية دكتور عبد الرحمن وهذا المعسكر الصيفي الذي يطلق هذه النسخة الجديدة للمشاريع التطوعية الصحية، الفكرة جميلة ويتهيأ لأنها رائدة، عرفنا أكثر على هذا المعسكر وما يميزه وإلى ماذا تهدفون من خلاله.
2: أولا نرحب فيك أستاذة سامية، نرحب الأستاذ ظافر وجميع المستمعين. جمعية الحج والعمرة الصحية هي إحدى الجمعيات الصحية الأهلية المرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك تعمل تحت إشراف فني من وزارة الصحة. اليوم حقيقة الجمعية مختصة في خدمة ضيوف الرحمن ومتابعة صحتهم من خلال عدد من البرامج والأنشطة، واليوم حقيقة سعيدين باستضافتكم وتغطية المعسكر الصيفي. المعسكر الصيفي حقيقة استغلال فترة الصيف وكيف ممكن الطلاب والمختصين في القطاع الصحي اليوم يطلعوا بعدد من المشاريع التطوعية والمجتمعية اللي تفيد الحاج والمعتمر وتجربتهم الصحية بالكامل. فاليوم حقيقة طلعنا بعدد من المتطوعين، عددهم 62 متطوع ومتطوعة على مدى 5 أيام يبتكروا مجموعة من المشاريع التطوعية اللي يتم تنفيذها بإذن الله على أرض الواقع ما بعد المعسكر. فاليوم سعدنا بعدد من المدربين والمرشدين والموجهين في هذا المعسكر نستعد من خلاله لإطلاق أكثر من 10 مبادرات تطوعية موجودة سواء في المسجد الحرام أو المشاعر المقدسة أو في مناطق مكة بشكل عام، الميقات في التنعيم وغيرها من المواقع، أفكار حقيقة إبداعية مبتكرة بيتم تنفيذها خدمة للحاج والمعتمر ومسيرتهم الصحية.
1: هل هناك فئات عمرية مستهدفة في هذه المشاريع واستقبال هذه المشاريع؟ ومتى أعلنتم عن استقبالكم لهذا هذه المشاريع في هذا المعسكر؟
2: حقيقة بدأ التسجيل في المعسكر قبل أكثر من شهر من الآن. استهدفنا فيه حقيقة الطلبة في الجامعات، خاصة طلبة التخصصات الصحية وكذلك الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الصحي، كيف ممكن أنهم يبتكروا هذه المشاريع. فبدأنا في استقبالهم فرز الدفعة الأولى، قبول الدفعات اللي عندهم أفكار ممتازة، وبعد ذلك بدأنا مرحلة المعسكر.
1: إحنا ما نحرق عليكم، اللجنة بعد قليل حتصنف المشاريع المتقدمة من خلال مشاركين، بس حابين نعرف إنه هل هناك يعني مثلا مشاركات ومشاريع يعني قدمت لكم حلول لمشاكل مثلا نقول صحية أو مشاكل ممكن تواجهكم في خدمة ضيوف الرحمن؟
2: صحيح، يعني يمكن المرحلة الآن في المعسكر هي مرحلة الفرز ما قبل التحكيم النهائي. المشاريع حقيقة جميعها مميزة، العشرة مميزة، واليوم عندنا حقيقة مجموعة من التحديات اللي موجودة في صحة الحاج والمعتمر، سواء من الناحية الإسعافية ومن الناحية الوقائية، كيف ممكن أن نمنع بإذن الله وتوفيقه زيادة التفشيات، الأمراض، الخدمات الإسعافية، الحاج إذا أو المعتمر إذا حس بأمر طارئ معين كيف فين ممكن يتوجه، كيف نزيد الثقافة من هذا. حقيقة المشاريع اللي اليوم موجودة بعضها يستخدم التقنية من خلال الإبلاغ للحاج وربطه مع نسك مثلا، والذكاء الاصطناعي كذلك. بعض المشاريع حقيقة كانت مميزة في الجانب التقني بشكل كبير، بعضها في الجانب التطبيقي بشكل كبير. فحقيقة كان في تنوع في العشر المشاريع ما بين التقنية وتقديم الرعاية الصحية، تقديم الخدمة الإسعافية. تفاجأنا حقيقة بمستوى الأفكار اللي وصلتنا.
1: دكتور، هل في جوائز ولا تطوع الموضوع؟
2: حقيقة وضعنا للثلاثة الفائزين جوائز تحفيزية، من ضمنها طبعا احتضانهم لتنفيذ المشروع داخل الجمعية أو تحت مظلة الجمعية، وكذلك جوائز مالية لتحفيزهم كذلك على ابتكارات أكثر بإذن الله وتحفيزهم لتنفيذ المشروع نفسه.
1: أكيد، بارك الله فيكم. الدكتور عبد الرحمن سالم البليهشي، وأنت الرئيس التنفيذي لجمعية الحج والعمرة الصحية، إذا لك كلمة أخيرة قبل ما نختم.
2: حقيقة أود أن أشكر جميع شركائنا في هذا المعسكر من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، وكذلك الشكر للمتطوعين والمشاركين والمدربين، والشكر موصول حقيقة لإذاعة الرياض على وجودهم اليوم وتغطيتهم، وهذا جزء من تحفيزهم للمشاركين.
1: أكيد، بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن. ظافر ومستمعينا، يعني هذا يعني العمل المنظم والمؤسسي الذي يتبنى هذه الأفكار وهذه المشاريع الابتكارية لأبنائنا والطاقات الشبابية التي تستغل فترة الصيف في هذه المعسكرات التي ممكن أن يستفاد منها على مستوى أوسع وأكبر.
0: لا، بالتوفيق والله سامي، وبالتوفيق لمثل هذه المعسكرات اللي ربما يعني تقدم نموذج من نماذج أيضا الدعم المجتمعي. فبالتوفيق لهم ومسارات حلوة وبرنامج تطوعي جميل، فعلى البركة إن شاء الله، وبالتوفيق لهم.
1: أمين يا رب.
0: شكرا لك سامي. يا هلا.

0: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
1: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.

والله يعني اللي قدامي شيء جميل صراحة يعني، ولو تكلمت عنها خاف اني يعني احسدها. استرم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، مدينة أو محافظة محافظات المملكة ما شاء الله الحين بنتوجه لها، لكن خلوني قبل أتوجه لهذه المحافظة أقول لكم فيها مقومات من المقومات الجميلة، ويمكن هي تعتبر أيقونة لهذه المحافظة، الورد. وعادة ما يقولون الورد الطائفي، ها يلا أعطيناكم. ليش الورد الطائفي؟ يقول لك لأن هذه أيقونة في الطائف، ورد الطائف وجمال الطائف بالورد، عروس المصايف، هناك العديد من المتاحف، قصر شبرا، بالتالي كل هذه بعض المواقع اللي يعطيكم عنها، نقول هذه المحافظة فيها أيقونة للقصور الأثرية، لمهرجان الورد الطائفي، وهذا أيضا جمال من جمال محافظة الطائف. أنت مستمعنا الكريم، أعطنا ثلاثة أشياء تخطر ببالك عن مدينة مدن المملكة ومحافظاتها من خلال الموروث والثقافة والأصالة والتاريخ. أنا أعطيتك شيء عن الطائف، أنت أعطني بالمقابل ثلاث أشياء تخطر ببالك عن مدينة مدن المملكة أو محافظاتها من خلال التاريخ، الموروث، الثقافة والأصالة. لذلك شاركنا عزيزي المستمع الكريم، نبي مشاركاتك. تبقى 15 دقيقة ونبدأ معكم الاتصالات حريق، نبدأ معكم اتصالات، ساعة كاملة لكم أنتم مستمعين الكرام، ما نبي يوقف الاتصال، نبي تشاركونا وتعطونا ثلاثة أشياء تخطر ببالك عن مدينة مدن المملكة ومحافظاتها من الثقافة والتاريخ والموروث والأصالة. مشاركتكم معنا 011 40 5 3.

اخذ اللي قدامي الحين، اللي قدامي بالعداد الحين، نتجه للطائف. الطائف اجتمعت فيها فعلا طبيعة الجبال وعبق الورد، امتداد المزارع الموجودة في الطائف، لأنه فيها تجربة ممتعة، تجربة سياحية مختلفة، يعني تأخذك في أماكن حلوة وجميلة، صورة المكان، فرصة أنك تتعرف على قصصها وتفاصيلها الدقيقة، تنوع وجهاتها السياحية ومساراتها المختلفة. نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة فاتن محمد صياد، المرشدة السياحية في محافظة الطائف. أستاذة فاتن مساء الخير.

0: دفاتن.
1: يا هلا والله، حياك الله.
0: مساء الخير، حياك الله.
1: مساء النور والسرور، يا اهلا وسهلا
0: فيك. يا اهلا وسهلا فيك، حياك الله استاذ فاتن. حنا اليوم نبيك كذا تاخذيننا بجوله في الطائف، الا ان الطائف ما شاء الله نقول عندها ايقونه من الايقونات الجميله اللي هي الورد الطائفي.
1: صحيح.
0: اي فاعتبريني انا زائر سايح بسيط جدا جاي للطائف، وين بتاخذيني في الطائف؟
1: ابد. اولا امسيكم الله بالخير.
0: مسيك
1: بالنور. يا اهلا فيكم جوع. سعيد اني اتحدث معكم عن شغفي في المجال السياحي والتصوير في مدينه الورد.
0: حنا اسعد.
1: الطائف الجميله، الله يسعدك يا رب. اولا انا اتكلم عن مدينه الورد. بصراحه يعني الفرق يشبه تماما، انتقال من مشاهده في الصوره الى مشهد ينبض بالحياه.
0: الله.
1: الاماكن يعني اعجز عن وصفها في مدينه الورد.
0: يعني بعض الاماكن اعطينا.
1: يعني عندك مثلا قصر شبرا، اشياء تراثيه، عندك جبال الشفا والهدى، عندك على حسب طبعا المرشد السياحي هو ايش اهتمام.
0: انا الحين انا اعتبر نفسي زائر وسائح، انت مرشدتنا يلا.
1: طيب اول شيء الطائف بطبيعتها مدينه ضيافيه. طيب عندي انا كمرشده سياحيه اعبر عن نفسي صراحه في صناعه تجارب. مو بس يعني انظم جدول ولا انه كدقائق، يعني انا يهمني الدقائق الاولى من السائح انه وجهه النظر. هو ايش يحب، ثقافه، هو يحب السياحه، طبيعة، مزارع.
0: يا سلام يا سلام. وهذه وجهة حلوة، أنا بتعرف على مزارع.
1: مزارع عندك مزرعة الورد، مزرعة جو الورد، مزرعة راشد القرشي، مزرعة الكمال. طبعا هذه كلها من التقطير إلى على قولتهم محصول الورد الطائفي.
0: الفراولة كيف مزارع الفراولة؟
1: طبعا مزرعة الفراولة. قرية التوت، هذه كلها من معالم يعني معروفة في مدينة الطائف.
0: الله، شايف أنا جايب بعض المعلومات، أقفش شوي عليكم يا المرشدين. ها
1: طيب. لا احنا ما نقدر نصرح بكل حاجة. الواحد لازم يجي يعيش التجربة معانا.
0: طيب حلو. اليوم الطائف عندها وجهات متعددة وتجارب متعددة. اليوم الزائر والسائح وين يحب الوجهة؟ يحب أنه يكون بين الجبال والمزارع والورود، ولا المواقع التاريخية والسياحية المعتاد أنه يأخذ جولة فيها؟
1: برضو هذا يعتمد على نفس السائح للأمانة. يعني مثلا زي مثلا أنا يجيني مثلا سائح من على قولتهم من الدولة الآسيوية يفرق عن السائح من الخليج. يفرق عن السائح من الأجنبي تماما. يعني عندك الآسيوي يبغى الطبيعة، يبغى المناظر، يبغى الأشياء. عندك الخليجي لا، يبغى المحصول الموجود في الطائف، يعني محاصيل من أكل، من شرب، من أماكن. فهو على حسب النظرة الأولى على قولهم إيش المحاور البسيطة اللي أنا أقدر أقدمها له.
0: يا سلام.
1: يعني نأخذ كذا قراءة شغف بسيط يعني للسائح نفسه.
0: اليوم السائح ممكن يسألكم عن أيضا أبرز المواقع التاريخية والتراثية الأصيلة الموجودة في الطائف
1: كثقافة. قصر شبرا، متحف
0: سالم القحطاني ايضا.
1: سالم القحطاني، متحف السيل الكبير، متحف عبد الله مشطان، ناسي اسمه،
0: القرشي، شريف.
1: لا لا،
0: علي الشريف
1: في الجنوب. اي لا صحيح، الشريف.
0: نعم الشريف. الجميل جدا انه هذه كلها ما شاء الله تبارك الله مع اختلاف الجنسيات والثقافات استاذ فاتن، الا انه يعني في شيء ملفت اللي يلفت الزائر للطائف، وش اكثر شيء يلفت الانتباه؟
1: والله اللي يفرق اول شيء الجمال الطبيعي. انا لما اتكلم، لما خلاص انا مثلا بطلع مثلا سائح، اول شيء يهمني انه تاثيره في الرحله كامله، يعني هو يتاثر بدفء الانسان، يعني كرم الضيافه عندك من اهالي الطائف، ابتسامه مزارع. على قولتهم تقديم شيء بسيط مثلا كوب قهوة، موسم البرشومي الحين، التين، الأشياء هذه تقدم على قولتهم بكل لطافة بكل سلاسة للزائر.
0: يا سلام. المأكولات الشعبية،
1: المأكولات الشعبية، عندك الملة، عندك القرص الطايف، يعني هو بس يجي وعلى قولتهم احنا مسهلين ومرحبين فيه.
0: تجهزون هالأماكن مع مواقع معينة للزوار من خلالكم كمرشدين سياحيين متعاونين معهم؟
1: صحيح. أنا لما أطلع مثلا رحلة سياحية أول شيء أدرس وضعية نفس السائح، هل هو مثلا بس في الأول وفي الأخير الكل لازم يأخذ على قولتهم يعني تفاصيل عن المكان اللي إحنا مثلا بنزوره.
0: يا سلام.
1: بعضهم يقول لك لا أنا ماني مهتم والله في التاريخ ولا في الثقافة، أنا يهمني مثلا طبيعة، محصول الزراعي الموجود عندكم، الموسم هذا إيش بتقدمونا، وإحنا نرتب من الاستقبال إلى التوديع.
0: يا سلام، عاد التصوير جزء من الرحلة أكيد، وأنت ما شاء الله مصورة طبعا.
1: أي لي يا ربي لك الحمد، صورة معتمدة من الهيئة العامة. فأنا بالنسبة لي أن التصوير يعني أنا ما أحب أن الصورة مفتعلة، يعني أوقف قدامي يلا أنا أبتسم وأنا أصورك، لا. فحلو أن الواحد ينسجم في المكان، أخليه يأخذ راحته، لحظة قطوف الورد مثلا، يتأمل نقش تراثي، لما يناظر كذا بلحظة الغروب، يعني وقتها يكون علاقتهم اللمعة تكون صادقة في الدفع.
0: ايه تختارين اللحظة العفوية يعني.
1: ايه بالضبط، عشان ايش تخلد عنده وتبقى في الذاكرة يعني مهما كان.
0: السلام، والذكريات عندك الحين وانت مرشدة سياحية ومصورة كثير ما شاء الله.
1: عادي احكي لك ما شاء الله.
0: اكيد طبعا انه تستمتعين بهالاجواء لانه فيها تفاعل كبير.
1: بالضبط. إيه. يعني الواحد هو انا يعني يهمني انا انه السائح ما يطلع من عندي الا هو راضي تماما.
0: يا سلام، اليوم كيف شاهدت بعد هالجولة للزائر والسائح في الطائف؟ كيف بالنسبة لهم شعورهم انطباعهم عن الطائف وما وجدوه في الطائف من مقومات سياحية؟
1: والله الطائف على قولتهم يحمل أشياء مرة كثير. يعني مو بس يعني هو كشعور دفء، يعني ما هو أنه بس أنا أقول ذكريات وألبوم وصورة وخلاص، أنه الواحد يعني لما يمشي خلاص بغادر المكان. لا، ولما يعني بيزور المنطقة السياحية يعني الطائف تعتبر بيتها الثاني، يعني ما هو انه جاي في مكان غريب عنه
0: ولكنه يبي يتعرف عن هذا المكان، وهذا هو الأجمل. والله يا أستاذ فاتن، أنا والله يعني ما شاء الله عليك، أنت مبدعة في الجانبين كمرشدة سياحية وكمصورة ومحترفة في التصوير ومحترفة في الإرشاد السياحي. سعدت والله بالحوار معك، وكان ودي أن يكون يطول الحديث حتى ناخذ معلومات أكثر عن الطائف، لكن دائما ما يحكمنا وقت البرنامج.
1: بإذن الله، وأنا سعيدة أني أتحدث معاكم، والله يعطيكم العافية، وهذه استضافة جميلة لي.
0: شكرا لك وشكرا لتواصلك معنا. مستمعنا الكريم، لا تروح بعيد، تبقى 5 دقائق وتواصلكم معنا في موضوعنا أبرز 3 وجهات يعني تبي تعرفها وتحدث المستمع الكريم عنها في منطقة مناطق ومحافظات المملكة. شاركونا على 011 40 33 33 3.

تمام، والسادسة في إذاعة الرياض، وهذا موعدكم مع موجز بأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري مستجدات الأوضاع بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار. الحكومة الرقمية تعلن ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية للعام 2026 إلى أكثر من 87%. منذ بدء موسم العمرة، وزارة الحج والعمرة تنفذ أكثر من 32 ألف جولة رقابية على مواقع خدمات العمرة. بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الندوة العالمية تشيد بنموذج المملكة في تمكين الشباب وإسهامهم في التنمية. وزارة البلديات والإسكان توضح إلى تبقي 45 يوما لانتهاء المهلة التصحيحية لملاك الأراضي الفضاء لمعالجة المخلفات أو لمعالجة المخالفات عفوا. ارتفاع عدد رحلات تطبيقات نقل الركاب إلى 38 مليون بارتفاع 20% خلال الربع الثاني من العام. الصندوق الثقافي يطلق حوافز تصل إلى 500,000 ريال للمنشآت التي تعمل على تطوير وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. الداخلية الكويتية تحبط مخططا إرهابيا كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية. باكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها في هجوم البحر الأحمر وتدين بشدة هجوم الحوثيين. المنظمة البحرية الدولية تؤكد وجود تسرب نفطي من ناقلة انجرفت شمال شرقي جزيرة القبل.

الليلة السوبر الأوروبي بين طموح باريس سان جيرمان الفرنسي وحلم أستون فيلا الإنجليزي. وأخيرا في هذا الموجز، غدا انطلاق منافسات الجولة الافتتاحية من دوري روشن للمحترفين بثلاث مواجهات. نهاية الموجز، أشكركم على طيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محفظ شديد
2: اللهجة. يرحمك
1: بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد المستمعين الكرام في هوا بلادي. انطلقت ساعتنا الثانية الحين، هذه الساعة مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام، نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في موضوعنا. موضوعنا جميل ولطيف وظريف في نفس اللحظة، ومو بس ظريف لأنه كلنا نبي نستفيد، نستفيد منك أنت مستمعنا الكريم، لأنه لما نتبادل هالمعلومات والثقافة الجميلة فهذه تعطينا أيضا دلائل على عمق الثقافة والتاريخ والأصالة في مدننا ومحافظاتنا. سؤالنا معكم اليوم ومشاركتكم من خلال هذا السؤال، عندنا التنوع الثقافي في المملكة كبير جدا، يعني لو جينا لمنطقة الرياض، المنطقة الشرقية، المنطقة الجنوبية، المنطقة الشمالية، المنطقة الغربية، كل مدينة ومحافظة من محافظات المملكة فيها موروث ثقافي وتاريخي وإرث كبير جدا. لكن أكيد في منطقة من مناطق المملكة أو محافظاتها عندك لها رموز معينة، لها أصالة عندك، وعندك مواقع حلوة جميلة دائما في كل جلسة من جلساتك تقول المنطقة الفلانية فيها وفيها وفيها. يعني بيك أنت تعطينا هالمعلومات الحلوة الجميلة عن منطقة من مناطق المملكة وتجي ببالك مباشرة عن هذه المنطقة، شاركنا في موضوعنا على 011 40 5 3.

0: ثقافة تاريخ وأصالة موجودة في مناطقنا الغالية، وأكيد كل واحد منا عنده منطقة من مناطق المملكة تمثل له رمز وهوية وثقافة وأصالة، ودائم يخطر بباله إنه يقولها مجلس أو سالفة مع أصدقاء ويقول والله المنطقة الفلانية فيها وفيها وفيها. يعني بيك أنت تحكي لنا هالسالفة وتشاركنا بهالمعلومات الحلوة عن مدينة ومدن المملكة تمثل لك جانب من الثقافة والتاريخ والموروث والأصالة. شاركونا على 011 40 33 33 33. ناخذ سعد. سعد
1: هلا،
0: يا هلا وغلا، حياك الله يا سعد.
1: يا مرحبا اخوي ضافر، شلونك؟
0: يا هلا حياك الله، مساء الخير عليك.
1: النور والسرور، سعيد بالتواصل معك.
0: وحنا اسعد. من وين تكلمنا يا سعد؟
1: انا اكلمك الحين في الطريق بين الافلاج وبين الرياض. طال عمرك
0: يا توصل بالسلامه ان شاء الله.
1: مستمع لهذه الاذاعه الجميله حقيقه.
0: يا حبيبنا احنا اسعد والله بسمع صوتك. قلنا يا سعد،
1: ترى شغلنا منور، شغلناه والله.
0: اشغلوه الامان منور اليوم، منور. ترى يقول انا اليوم منور في كل شيء، بس سعاد انه
1: يسعدك ان شاء الله
0: منور حبيبنا. طيب قل لنا يا سعاد، منطقه من مناطق المملكه لما تجي تسولف لازم تعدد فيها جوانب معينه، يعني عدد منها الجوانب.
1: اول شيء شكر خاص لك على هذا الطرح، الموضوع الجميل جدا
0: يا حبيبنا.
1: ولله الحمد، يعني المملكة العربية السعودية كبيرة وتختلف جميع الثقافات من الجنوب للشمال، من الشرق للغرب، كذلك المنطقة الوسطى. الحمد لله يعني تختلف جميع، حتى في منطقة من مناطق المملكة يعني تختلف ثقافاتها عن المحافظات الأخرى.
0: صحيح،
1: هذا شيء طيب، شيء يعني الحمد لله على هذه النعمة.
0: الحمد لله.
1: في بعض المناطق يعني أول ما نسمع المهرجان يعني دايركت يعني نتقمص أنها المنطقة الفلانية، يعني على سبيل المثال أول ما نسمع عن مهرجان التمور وكذا على طول نقول منطقة القصيم.
0: صحيح،
1: منطقة القصيم مشهورة بالتمور. مهرجان آخر اللي هو مهرجان الحمضيات، يعني على طول نعرف أنها محافظة الحريق تابعة لمنطقة الرياض. يعني
0: يا سلام. طيب أنت زرت القصيم يا سعد؟
1: نعم زرت القصيم.
0: طيب وش المواقع اللي فيها؟ إيش المواقع اللي فيها غير المهرجان؟ تحس أنه فعلا فيها يعني ما شاء الله تنوع جميل.
1: ما شاء الله تبارك الله، منطقة القصيم فيها تنوع كبير وثقافة مختلفة، كذلك الآن يعني ما شاء الله نشوف المزارع اللي حولوها إلى استثمار يعني اقتصادي جميل جدا،
0: سياحة ريفية.
1: نعم المزارع حولوها إلى يعني جلسات عائلية وشبابية وإقامة بعض البرامج فيها، يعني أشياء جميلة جدا.
0: الله يسعدك، أنت الأجمل يا سعد. شكرا لك يا حبيبنا. يعطيك العافية، يعطيك العافية يا سعد. يا مرحبا بك، يا هلا وغلا. ناخذ صالح. صالح يا هلا وغلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله يا صالح.
2: أحب يا ضافر،
0: البقى يا صالح. من وين تكلمنا يا صالح؟
2: أكلمك من محافظة الضبا اللي تابع المنطقة تبوك.
0: يا مرحبا، هلا وغلا بهالضبا. عاد قلنا يا صالح، وش المنطقة اللي مناطق المملكة عندك وفيها يعني بيخطر ببالك هالمواقع اللي فيها المتعددة، الثقافة والتاريخ والأصالة والسياحة؟
2: والله عندنا احنا في عندنا في شباب عندك المصايف، الطايف والباحة وأبها، الطايف حلوة ممتازة جدا.
0: ايه بس وش المدينة اللي دايم تخطر ببالك وتتكلم عنها بعفوية وتتكلم عن جمالها وعن فعالياتها وعن ثقافتها؟
2: بتكلم لك انا عندنا احنا بالتحديد
0: اي
2: محافظ عندنا بالذات تحفيظ الوضع عندنا تشتهر بلون الرفيحي.
0: ممتاز. اي
2: اللي وصل لجميع انحاء المملكه ودول الخليج.
0: طيب وش المواقع اللي موجوده في ضبا تراثيه او متاحف موجوده؟
2: قلعه الملك عبد العزيز التاريخيه.
0: يا سلام عليك،
2: اللي موجوده محافظ ضبا،
0: هذه تمثل ضبا ما شاء الله. اي والمواقع السياحيه اللي لو واحد يزوركم يا اهل ضبا يعرف ان عندكم مواقع حلوه تستاهل الزياره، عرفهم خلهم يجون.
2: عندنا قريه الديسه.
0: الديسه، الله الله، يا سلام. ها عاد روحوا لضبا
2: الديسه اللي مشتهره بزراعه المانجو.
0: الله يا سلام عليك والله يا صالح.
2: الله يحييكم عندنا.
0: الله يبقيك، شكرا لك والله يا صالح. أسعدتنا والله يا صالح. يا هلا بك، يا هلا وغلا. السلام عبد الوهاب.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عبد الوهاب.
3: عبد الله مساك.
0: أو مساك سعيد يا عبد الوهاب.
3: وقبل كل حاجة أنا أيدك بأن نشغل منور.
0: اشغلوه عليكم في اليوم.
3: المفروض أن كل المستمعين يحوقونه
0: بالمكالمات. أبدا الحين أشغل ها يقول لكم عبد الوهاب اتصلوا يلا منور لا يوقف.
3: انا اكلم
0: من وين تكلمنا عبد الوهاب؟
3: من الجبال.
0: يا مرحبا هلا وغلا والله.
3: وبصراحه ثلاثه اشياء هي اللي بالنسبه لي وجهه نظري تميز الجبال.
0: اي
3: ان بغيتها كتمشيه وتسليه البحر.
0: اوكي حلو.
3: ان بغيتها يعني تقدر تقول حاجه في حاجه تميزها عن باقي الاماكن.
0: يا سلام.
3: أكثر المساجد
0: والمهرجانات. إيش اللي موجود في كمهرجان سياحي أو موقع كذا ممكن يزور أحد؟
3: في ما يسوون مهرجانات يكون فيها مثلاً أشياء يدوية.
0: حرف هي حرف.
3: حقة الحسا حقة الجبال.
0: يا سلام.
3: منتجات يدوية حلوة.
0: الله. في أسواق شعبية في الجبال يا عبد الوهاب؟
3: تم؟
0: أقول في سوق شعبي موجود في الجبال؟
3: نعم. في سوق شعبي وفي سوق اللي هو حق سوق السمك هذا.
0: الله. هذا يعني يعتبر أيقونة في الجبال يعني الآن.
3: نعم. هذين هي اللي تميز الجبال.
0: الله يسعدك يا عبد الوهاب. الحين كل الناس يبغون هالمعلومة منك. انه ما شاء الله اسواق السمك اسواق الشعبيه البحر واجواء البحر والسياحه والمواقع ايضا الاخرى
3: واصلا اكثر اللي يجون على الجبال اكثر شيء

0: يهتمون فيه يسألون عنه اللي هو البحر،
1: الواجهة البحرية. يا سلام عليك.
0: الواجهة البحرية، لأن لو رحت أي منطقة ثانية تقول له أبغى بحر وأبغى دبابات بحرية.
1: يا سلام عليك، الله يسعدك يا عبد الوهاب. يا أخي أنت أسعدتنا والله يا عبد الوهاب. عشان كذا نقول يا حلو جمال الواحد لما يعطينا معلومة عن منطقة مناطق المملكة. يعطيك العافية عبد الوهاب.
0: يعطيكم العافية على برنامج.
1: يا هلا وسهلا حياك الله. مع اتصال منور. طيب يقول منور، خلوني أريح شو. طيب يا منور حبيبنا، نقول ونذكر مستمعينا الكرام، نبي تواصلكم، نبيكم تشغلونا لأننا نبي نستفيد منكم. أعطونا منطقة من مناطق المملكة تخطر ببالكم عن مواقع فيها سياحية وتاريخية وثقافية وموروث وعادات وأصالة. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: ومن الرياض دائما ما يكون في أيقونة حلوة، قصر المسمك أو موسم الرياض أو حتى الفعاليات السياحية والبرامج وكل المقومات الجميلة، أيضا المركز المالي في الرياض. هذه بعض الأماكن اللي ممكن تزورها في الرياض، لكن هذه في الرياض. أنت عزيز المستمع الكريم، حددنا إيش يخطر ببالك عن منطقة من مناطق المملكة من خلال فعالياتها وثقافتها وتاريخها وأصالتها. شاركونا على 011-40-33-33-3 ونأخذ بندر. بندر حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك.
1: مساء الخير.
0: مساء النور والسرور، حياك الله يا بندر.
1: الله يبارك فيك. سلمت عليك.
0: يبارك في عمرك. من وين تكلمنا يا بندر؟
1: أنا أكلمكم من منطقة مهتز ذهب.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا حبيبنا.
1: الله يبارك فيك الأمير.
0: ها قل لنا يا بندر، وش اللي يخطر ببالك عن مدينة مدن المملكة؟
1: والله
0: وتشكل لك يعني فيها بعض الأماكن الحلوة.
1: والله يسلمك عبيك. أنا بخصوص منطقتي بتكلم عن التاريخ والأصالة والآثار.
0: أي قول.
1: مهد الذهب فيها أكبر منجم في الشرق الأوسط، أكبر منجم مهد الذهب وعمره آلاف السنين.
0: ما شاء الله.
1: وعندنا الله يسلمك في قلعة القنساء في إصفينة بعد عمرها آلاف السنين.
0: ما شاء الله.
1: وعندنا طول عمرك طريق زبيدة زوجة هارون الرشيد مسويته من العراق
0: لين
1: مكة مكرمة.
0: الله يا سلام.
1: وأنا طالب الله يسلمك عليك، وأنا طالب من هذا المنبر أن وزارة السياحة ينتبهون للآثار هذه، وعندنا رسومات لها آلاف السنين.
0: لا هم ما شاء الله عندهم خطة الآن جالسين يعني يحددونها في هذا النطاق ترى يا بندر، إن شاء الله فهم مرين على هذا الطريق إن شاء الله، طريق زبيدة، وإن شاء الله أن كل المواقع هذه بإذن الله. يعني المملكة ما شاء الله كبيرة قارة، فما بالك لما فالأمور جاية إن شاء الله خير. شكرا لك يا بندر يا حبيبي. والله يا حبيبنا شكرا لك يا بندر، يا هلا بك. من يلا أعطينا أعطينا أي اتصال عندك. عموما نذكركم موضوعنا، موضوعنا جميل جدا، تنوع ثقافي في مناطق المملكة، وأيضا هناك مناطق فيها أيقونة جميلة جدا تحدد هويتها الثقافية والتراثية والموروث والأصالة وكل ما يدور فيها. لذلك لما يخطر ببالك مدينة، أنت تشكل عندك هذه المدينة يعني معلم من معالم هذه المدينة ودائم تسولف عنها. فشاركونا على 011-40-33-33-3.

0: عبد العزيز. يا هلا وغلا يا عبد العزيز.
1: يا هلا والله.
0: يا هلا بك يا عبد العزيز، حياك الله.
1: اخوكم من السودان.
0: يا مرحبا باهل السودان، حياك الله عبد العزيز.
1: الله يديكم العافيه. تراني من اهل الرياض لكن يعني
0: وانت منا وفينا، انت منا وفينا يا عبد العزيز.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: حبيبنا ها، قل لنا اكيد عندك منطقه من مناطق المملكه عندك تشكل فيها جانب حلو ودائم تتكلم عنها.
1: والله شوف انا عندي يعني نقطه مشتركه في المملكه عموما.
0: اي
1: انا احب التراث القديم، يعني احب البنايات القديمه.
0: اي
1: كذا الدرعيه، قصر الحكم.
0: اي
1: الديره في الرياض.
0: الله.
1: واروح الدرعيه، احب يعني المباني القديمه كذا، احس انها فيها الروح يعني.
0: يا الله الله الله، جميل والله يا عبد العزيز. تستهويك هالمواقع لما تزورها؟ اكيد.
1: اكيد بحس ان يعني فيها الروح.
0: طيب
1: لما نروح على المركز المالي ولا اروح على البوليفارد ما
0: ألقى
1: نفسي هناك، ألقى روحي هنا.
0: الله. طيب مدينه، في مدينه ثانيه زرتها عبد العزيز في المملكه؟
1: رحت على ضيبة، ورحت الجبل.
0: ايوه
1: ورحت الهابمون، ورحت
0: ما شاء الله
1: جدة قبل التكسير كذا.
0: عبد الوهاب قبل شوي معنا متصل يقول الجبال يعني الواجهه البحريه اكثر ما يجوها الزائر والسائح للجبال.
1: ايه كلام صح، انا حابب اعقب على كلام. الجبال ما شاء الله منطقه مره مره جميله.
0: وانت الاجمل والله يا عبد العزيز. اي والله.
1: وفي منطقه اعتقد انك تعرفها اسمها يدمة في الجنوب.
0: اي معروفه. اي
1: يلا يدمة دي انا شربت فيها احلى شاي في يدمة.
0: روقت يعني هناك المكان جميل.
1: تحية لأهل.
0: أي والله يستاهلون يستاهلون، من كرمهم وطيبهم والله يا عبد العزيز. شكرا لك والله يا عبد العزيز على هذه الروح الجميلة، يعطيك العافية. يا هلا وغلا، حياك الله. ناخذ عائشة. عائشة يا هلا وغلا. عائشة. عائشة
2: يا هلا والله.
0: يا هلا بك يا عائشة، حياك الله.
2: يا الله يبقيك.
0: من وين تكلمينا يا عائشة؟
2: من تبوك الورد.
0: تبوك الورد. طيب بما انك تكلمينا عن تبوك الورد كذا، حدثينا عن تبوك الورد، فيها مواقع معينة حلوة جميلة سياحية ثقافية تراثية ممكن نزورها؟
2: والله ممكن صراحة كثيرة مرة حلوة. وكمان السياحية كمان أكثر شيء الديسة وحقل. الديسة جدا مرة حلوة صراحة، مصحكم فيها مرة.
0: جميل. وش الأماكن اي وش الأماكن التراثية الحلوة بعد اللي ممكن نزورها بعد؟
2: حقل في بحر الوصل مرة جدا حلوة بعد.
0: الأسواق الشعبية، الأسواق الشعبية في تبوك كيف زيارتها؟ تستهوي أحد إنه يزورها؟
2: إي صراحة مرة حلوة. جدا جدا حلوة والله
0: العظيم. يا شاء الله عاد تبوك، تبوك الورد. طيب زرتي مناطق ثانية عائشة؟
2: لا والله صراحة ما
0: زرت. يعني ما طلعتي من تبوك؟
2: لا ما طلعت.
0: طيب عائشة يعطيك العافية، سعد مساك يا عائشة. يا هلا بك. يا هلا وغلا. الجميل جدا لما نتكلم عن مناطقنا وتاريخها وصلاتها ويخطر ببالنا أشياء حلوة عن مدينة مدن المملكة، ونتحدث عن هويتها، نتحدث عن تراثها، نتحدث عن أصالتها. نبيكم أنت عزيز المستمع الكريم تحدثنا عن منطقة مناطق المملكة تخطر ببالك وتتكلم عنها، تقول هذه المدينة فيها تاريخ كذا وفيها مواقع كذا، في أماكن تستحق الزيارة كذا. إن نبيك تشاركنا، نبيك تعطينا هالمعلومات، ويستفيد أيضا مستمع آخر أنه يريد زيارة هالموقع وهذه المدينة أو هذه المحافظة. فنبي مشاركتكم معنا من خلال رقم التواصل 011 40 33 33 3.

0: الله يسعد جوك ابن نوفر، يسعد ايامك يا حبيبنا. عموما يعني خلونا كذا ندخل في الجو ونقول انه نتكلم عن منطقه من مناطق المملكه تمثل لك هويه، تمثل لك ثقافه وتاريخ وارث واصاله، وتبي تعطي معلومه عن هذه المنطقه من مناطق المملكه للمجتمع الكريم، ولنا احنا ايضا في الاستديو بنستفيد ونفيد ايضا من خلالكم انتم مستمعين الكرام. اكيد في مدينه تيجي ببالك ودائما تتكلم عنها وعن مواقع السياحيه، عن مواقع التاريخيه والتراثيه، شاركنا على 011 40 33 33 3. ناخذ عبد الرحمن. عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا هلا وغلا يا عبد الرحمن.
1: هلا والله،
0: حياك الله، يا مرحبا يا عبد الرحمن.
1: الله يعافيكم. والله نتكلم عن فارقة المملكة. فارقة قطر.
0: من وين تكلمنا عبد الرحمن؟
1: سام.
0: من وين تكلمنا؟
1: أكلمك من الرياض.
0: من وين؟ الرياض؟ يا سلام.
1: هنا.
0: طيب.
1: أكثر بتكلم عن القرية اللي فيها.
0: أي.
1: القرية البطر. 160 كيلو تقريبا.
0: أي.
1: يعني من البطر من الأماكن المعروفة بغض منطقة حايل.
0: أي. بس لا، الحائل يعني انت اكيد تجي حائل كثير صح ولا لا؟
1: اي نعم.
0: ما شاء الله. طيب اليوم لو واحد بيسال عبد الرحمن يقول يا عبد الرحمن انا بجي حائل، وش المواقع اللي ممكن ازورها سياحيه او تاريخيه او تراثيه؟
1: والله كل حائل كلها منطقه سياحيه. كل الاماكن فيها حلوه.
0: الله
1: ما يبلش.
0: اي والله حائل بعد حي، والله انك صادق. نعم. بس عاد اجا وسلمى يعني تمثل هوية الحائل يعني ما شاء الله.
1: اجا وسلمى الجبال وعندك المناطق البرية والحائل. بس انا يعني لي اسبوع من حائل شيء تطور حائل.
0: اي ما شاء الله، حائل اخذت يعني مجال ايضا في هذا المجال. والله يا عبد الرحمن يعني الا ان شاء الله نزور حائل ونلتقي فيك هناك ان شاء الله، وتقول ترى هذه الاماكن اللي حلوة زوروها، الأسواق الشعبية في حائل، مهرجانات، الفعاليات.
1: عن حائل بهالة أنا أتكلم عنه فقط.
0: الصوت يقطع عبد الرحمن، لكن أنا ودي إنه دائما حنا لما نقول إنه هالمنطقة، لأنه فعلا ترعرعت فيها أو يعني هالقرية أكيد تمثل لك هوية صراحة عبد الرحمن. شكرا لك عبد الرحمن، يعطيك العافية. صوتك بعيد عنا ويقطع، فنأخذ من؟ ابو مشاري. هلا وغلا يا ابو مشاري. الشكل زعل ابو مشاري. ابو مشاري يلا جبنا ابو مشاري، انا ما نبي نزعل ابو مشاري ابد، كل الا زعل ابو مشاري. المهم المستمعين الكريم، يعني التنوع الثقافي والسياحي في مملكتنا الغاليه تمثل يعني هويه. حايل تكلم عنها عبد الرحمن، قال انه انا قريتي هناك وما شاء الله حائل فيها عدد من المواقع. فشاركونا على 011 40 33 33 3. ابو مشاري رجع. يا هلا وغلا يا ابو مشاري.
2: وشلونك طيب ماجر والسلامة؟
0: الله يسلمك ويعافيك. يا هلا وغلا يا ابو مشاري.
2: من المنطقه الجنوبيه حي مركز البشائر استاذ محافظة القلعه.
0: ارحب ارحب ارحب، حياك الله يا ابو مشاري، يا مرحبا، هلا وغلا.
2: وشلونكم يا هل العاصمة طيبين؟
0: والله بخير. طاب حالك الله يسلمك.
2: انتشل على المناطق الزينة.
0: الله قل لنا الحين وش المناطق اللي ممكن نزورها وش فيها؟
2: والله من طيب راسك. انتشل على طيب التراث. حنا مركزنا من بغى الدراي ومن بغى السكني ومن بغى الأثار. المنتزهات حديقة البشائر المركزية. منتزه الملك خالد دال الأعلى.
0: اي.
2: الله الله، حي العيان. مركز الفوهة. كل هذه منتزهات تحبها قلبك، البيوت القديمة، متاحف، ما أبو متاحف كثيرة يعني أذكرها لك. الله الله، المناطق اللي تقول تطري على البال، والله منطقة حائل هذا الشمال بالكرم.
0: ما شاء الله. إيه.
2: والله عش اللي أنا عمري 70 سنة، اللي خسرني.
0: يطول عمرك.
2: ما قعدت في حائل عمر كله.
0: الله.
2: بالنسبة لمنطقتنا الجنوبية والله النماص.
0: النماص. إلا بس عندكم في مواقع حلوة سياحية باردة شوي بعد يعني ما شاء الله.
2: عديت هالك اللي عندنا بالمشاعر. إيه؟
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: لكن بالنسبة للمدن اللي يحبها قلبك والله النماص.
0: ما النماص ما يحتاج النماص.
2: النماص هي التاريخ والمنطقة الجنوبية، ولا لابها ولا الطايف ولا تنومة ولا
0: الشاي. بزعلون عليك، بزعلون عليك أبو مشاري.
2: شكري وتقديري
0: حبيبي
2: النماس على ما ابدا على هذا المطلات.
0: الله يحفظك ابو مشاري. بيزعلون عليك المناطق الثانيه يقولون احنا عندنا بعد في اشياء حلوه.
2: وين بالرياض؟
0: اقول بيزعلون المناطق الثانيه يقولون وينك ابو مشاري، تعال زرنا وشوف اللي عندنا.
2: الرجل يقول كلمه الحق اللي شاف بعينه.
0: الله يسعدك الله يسعدك ابو مشاري. شكرا لك يا حبيبي، شكرا لك يا حبيبي. يا هلا بك يا هلا وغلا ابو مشاري. من عيادة يا هلا وغلا.
3: يا هلا والله.
0: يا هلا حياك الله يا مرحبا.
3: يا هلا والله، شخبارك؟
0: الله يسلمك. من وين تكلمينا؟
3: من تبوك.
0: من تبوك. طيب قلي لنا وش اللي بتبوك، مواقع حلوة ممكن نزورها وممكن نتجول فيها.
3: والله في أشياء حلوة صراحة كثيرة ومن المحافظات اللي حولها.
0: أي أعطينا. طيب
3: أول شيء اللي في تبوك قلعة تبوك التراثية.
0: أيوة. طيب
3: ومسجد التوبة.
0: أيوة
3: ومعايير سعيد في البدع.
0: الله.
3: وبئر هداج تتيمة.
0: بئر هداج، يا سلام عليك.
3: وجبل اللوز ووادي الديسة.
0: وجبل اللوز ما شاء الله، أنت والله عدتيها كلها ترى يا عيدة. اي ما شاء الله. جل الحين المستمع يقول بزور هالمواقع، قلعة تبوك ومسجد التوبة وبير هداج وجبل اللوز والديسة.
3: والله يا ولدي همسحك همسحك فيها، تروح لها. حياك.
0: لا ان شاء الله نجيها باذن الله. وانا قد جيت تبوك قبل كذا، يعني تبوك حلوة ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. الله يحفظك. سلمتي، الله يطول في عمرك. شكرا لك وشكرا لتواصلك، الله يحفظك.
3: الله
0: يسعد مساكم. يا هلا وغلا.
3: يا هلا
0: وغلا. يا هلا بك. عاد يعني ان تبوك ما شاء الله تبارك الله، جبل اللوز عاد في الشتاء ولا منور؟ ايش رايك بالله جبل اللوز؟ ها اي عطنا. طيب عطنا عطنا الجو الا عطنا واحد. طيب خلنا ندردش معاه. والله اني مبسوط يعني يا اخي، والله معلومات حلوه. عاد يعني من الاشياء الجميله اللي انا والله انا يعني زرت تبوك، يعني الامانه فيها مواقع حلوه. أنا أقول تبوك اللي يروحون في تبوك يقولون إحنا ما عاد نقدر نطلع من تبوك، كذا حب وعشق لهذه المدينة. فكل ما شاء الله كل مدينة فيها هوية معينة، فيها جمال معين وفيها روح جميلة، كما هي روح منور اليوم اللي أسعدتنا اليوم، أعطانا حماس. والله حتى معطيني حماس في الاستديو يا أخي. الله يزين جوك يا حلال. والله يا بصير أحسدك أنا، ها ولا؟ ناخذ من ام فهد. فهد يا هلا وغلا يا فهد.
4: هلا والله. هلا يا باخر. يا هلا والله.
0: يا هلا بك يا فهد، يا حياك الله.
4: يا مساء الخير. يا مساء
0: الفل والكادي لك. مساء الفل والكادي لك يا فهد. قل لنا يا فهد الله. من وين تكلمنا حبيبي؟
4: والله انا توي الحين وصلت الباحه.
0: ما شاء الله تبارك الله.
4: مراسلكم في الباحة.
0: أبد. أعطنا أنت مراسلنا في الباحة، وش اللي عندك في الباحة وكذا وحاب أنك تعطينا إياه؟
4: والله شوف ما شاء الله تبارك الله، عندنا هنا أكثر شيء المزارع. في مزارع جميلة وحلوة ورائعة. منها مزرعة الحطب.
0: أي.
4: في محافظة بني حسن.
0: أي.
4: منها مزرعة البروقي.
0: أي.
4: ومزرعة الشنتير
0: ما شاء الله،
4: ومزرعة اللوز.
0: هذه كلها سياحة ريفية في الباحة.
4: أيوة يعني لما تخش أظافر هذه ما شاء الله، يعني حاطين كافيهات، حاطين أشياء جميلة، مطاعم، يعني في تطور هائل في منطقة الباحة صراحة.
0: ما شاء الله الباحة وجوها هائل. اي والله.
4: اي والله.
0: قل لنا يا فهد، طيب زرت اماكن تاريخيه هناك الباحة، موروث معين؟
4: شوف في قريه الاطاوله.
0: ايه
4: التراثيه هذه برضو قريه جميله وحلوه ورائعه، عرفت؟
0: الله والله مراسلنا جاب الاماكن الحلوه. يا زينك يا فهد والله.
4: الله يسعدك. في اللي بيروح الباحة يروح الاماكن هذه اللي هي التراثيه طبعا. اللي هي في الطاوله.
0: أي.
4: عرفت.
0: السلام.
4: وكذلك عندك قريه ذيعين.
0: السلام صحيح.
4: والتجول فيها.
0: وعندك محافظه بلجرشي بعد فيها مواقع حلوه.
4: يا سلام. في بلجرشي وجلسات بالكافيه المطل. وعشاء جميل هناك يكون صراحه.
0: اي والله خذ لك عشاء وتعش طال عمرك وانبسط واسهل. أيه. امورك طيبه في هالجو الزين والبراد والله. أيه انت بردت على المستمعين الحين.
4: والله صراحه ما حد، انا توي جاي من جده.
0: أيه.
4: اختلف علي الجو صراحه.
0: الله يحفظك يا فهد، وصلت بالسلامه ان شاء الله، هذا الاهم. وشكرا لك والله يا حبيبي، شكرا لك.
4: يعطيك العافيه يا ظافر، انت مميز دائما في
0: البرنامج. حبيبي حبيبي اسعدتنا، اسعدتنا والله يا فهد، شكرا لك، وهذا من طيبك وطيب اصلك، يعطيك العافيه. نذكركم موضوعنا، عطنا منطقه من مناطق المملكه دائم تتكلم عنها وتحدد عدد من المواقع السياحيه والتاريخيه والتراثيه فيها، شاركنا على 011 40 33 33 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو.
2: طيب
1: ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
4: مع عكرمة ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محفر شديد اللهجة.
3: بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيراً، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للملك.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة.

ممكن فينا ترى أنا ما توقعت. يا ناسينا يا ناسي

يا هلا يا هلا، حياكم الله في ساعتنا الثالثة مستمعين الكرام، حياكم من جديد في هوا بلادي. ساعتنا الثالثة والأخيرة من البرنامج، إن شاء الله تكون ممتعة كما هي كانت ساعتنا الثانية معكم، اللي يمكن ما أخذنا كثير وكم من الاتصالات اللي كانت يعني صراحة كبيرة، يعني اللي يشوف الحجم الأرقام والاتصالات يعني يجد أنه ما في مساحة، وكان ودنا أنه ناخذ هالاتصالات لكن أحيانا محدودين بوقت ومحدودين أيضا بإعداد للبرنامج. خلونا ننطلق معكم في سعوديتنا ومن أخبارنا، فتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين المملكة تستضيف النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي في نوفمبر المقبل بالتزامن مع منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد 2026. طبعا هذا بتنظيم من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، سيكون خلال الفترة من 19 إلى 21 جمادى الآخرة، يعني الموافق 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2026 تقريبا، سيكون في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ويتزامن أيضا مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد. الجميل أنه استضافة المملكة هي بالشراكة يعني مع الأمم المتحدة والهيئة العامة للمواني، يعني منصة دولية محورية تجمع قادة القطاع، صناع القرار، خبراء من مختلف دول العالم، فهي عندها هدف استراتيجي مهم جدا، وهو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات، وأيضا يعزز دورها المحوري في صياغة مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأيضا ننطلق معكم أيضا في أخبارنا ومعلوماتنا. أمانة تبوك تطلق مبادرة صيفنا في مرافقنا. الجميل جدا أنه أمانة تبوك إطلاقها لهذه المبادرة هو بالتعريف بهدف التعريف بالمرافق البلدية، المساحات الخضراء في تبوك، المماشي، الحدائق العامة في المنطقة، لأنها تشجع الأهالي والزوار على الاستفادة من هذه المرافق خلال فترة الصيف. لذلك هذه المبادرة يعني في ظل ما تزخر به منطقة تبوك من مرافق، موقع مهيئ للتنزه وممارسة رياضة المشي، أوقات ممتعة حلوة تستمتع أنت وعائلتك. يعني أكثر من 241 حديقة ما شاء الله تبارك الرحمن، 39 مضمار، 14 واجهة بحرية ما شاء الله. فهذه كلها توفر خيارات متنوعة للأفراد والعائلات مختلف المحافظات المنطقة. أيضا هناك أيضا أكثر من 215 منطقة ألعاب للأطفال، يعني أيضا مخصص للأطفال بشكل كبير جدا، 19 منطقة للمعدات الرياضية، و40 منفذ بيع، و12 نافورة، و12 ساحة مفتوحة، كلها تعزز تكامل الخدمات المقدمة لمرتادي هذه المرافق في منطقة تبوك الورد.

مبادرة حلوة جميلة، معجم المحمية. والله صراحة هذه المبادرة أنا يعني من خلال المعلومات اللي تقدم من خلالها بنستفيد منها استفادة كبيرة جدا. اللي هذا أطلقت الهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية مبادرة توعوية بعنوان معجم المحمية. طيب يا ظافر، وش الهدف من هذا المعجم؟ الهدف أنه تعريف أفراد المجتمع بالمصطلحات البيئية. شفتوا كيف احنا بنستفيد من هذا المعجم؟ المصطلحات البيئية العلمية المرتبطة أيضا بالحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، ففيها تقديم لشروح مبسطة ودورية للمفاهيم المستخدمة في أعمال المحافظة على التنوع الحيوي، وهذا كله بدوره يسهم في نشر الثقافة البيئية، تعزيز الوعي أيضا بأهمية حماية الموارد الطبيعية، وهذا مهم جدا لأن اليوم الحفاظ على البيئة هو من أهم مرتكزات مستهدفات ومستهدفات رؤية المملكة 2030. لذلك هذه المبادرة تسعى إلى تبسيط المفاهيم العلمية في ربطها بأمثلة تطبيقية من برامج المحمية، وهذا أيضا يعرف الجمهور بجهود المحمية في حماية الأنواع الفطرية والمحافظة على الموائل الطبيعية، وأيضا هو دعم مستهدفات الاستدامة وصون التنوع الإحيائي. لذلك المحمية بإطلاقها لهذا المعجم تهدف إلى تعريف الأفراد والمجتمع بالمصطلحات البيئية والعلمية المرتبطة بالحياة الفطرية.

وبما أنه كذا نبغى نستفيد ونفيد من خلال هوا بلادي، خلونا ننطلق أيضا مع زميلنا منور البريك. يقول منور أنا عندي جولة حلوة وممتعة وروعة، كذا بناخذكم في جبل القارة، بناخذ المعلومات عن هذا الجبل وأيضا نستفيد من خلال هذه الجولة الممتعة. نسمع ونرجع لكم في هوا بلادي.

في قلب واحة تروى من عروق الزمن، وفي حضن النخيل الذي لا يشيخ ينتصب جبل لا يشبه الجبال بل يشبه الذاكرة. ذلك هو جبل قارة، حكمة الحجر وهمس الصخر ومسرح الحكايات. لم يكن جبل قارة مجرد كتلة من الصخر، بل كان معلقاً بين الحقيقة والأسطورة. يقال إن الجن مروا من هنا، وإن الرحل كانوا يسمونه جبل الروح، وأن في داخله برد الشتاء وهدأة الصيف. كيف لا وداخل كهوفه تشعر أنك دخلت إلى عقل الأرض، بارد هادئ غامض وحي.

داخل الكهف حيث تنحني الظلال وتتكسر الأصوات على الجدران، تحكى الأساطير. يقال إن أحد الحكماء القدماء دخل إلى غارة واختفى، وحين خرج لم يكن كما كان، كان يرى أشياء لا نراها ويحكي عن زمن لم يولد بعد.

جبل جارة ليس جبلا فحسب، بل هو قصيدة منحوتة في حجر، بل هو قصيدة منحوتة في الحجر، صورة لا تتكرر حين تصعده. ترى الأحساء تتوسد ضوء الشمس، وكل نخلة تحرس تاريخا، وكل نسمة تحمل لك قصة. هذا المكان كان يختبئ فيه الشعراء، ويهمس فيه العاشقون، ويتأمل فيه الحكماء. جبل جارة موعد مع دهشة الحجر، ومعجزة من صمت الطبيعة. إن مررت بالأحساء لا تسأل عن جبل جارة، بل اسأل عن ذاكرة الأحجار، عن الحكمة التي لا تروى بالكلمات بل تلهم من يصعدها. من هنا، من جارة، حيث الصمت يتكلم، كانت هذه حكاية من هوى بلادي.

يا هلا وسهلا مجددا من خلال هوا بلادي. كنا في هذه الجولة الممتعة عن جبل قارة وأيضا ما يدور فيه معلومات حلوة الجميلة. شكرا للزميلة هيا دريس وأيضا للزملاء اللي عدوا هذه الجولة الممتعة. خلونا نروح إلى نجران. مرتفعات نجران إطلالات بانورامية من جبل قارة إلى نجران تجمع الجبال والواحة والتراث العمراني. الجميل أنه من أجمل الأشياء الحلوة الممتعة في نجران اللي هي المطلات، مشاهد بانورامية حلوة تكشف تنوع المنطقة الجبلية العمراني، تبرز أيضا ما تتمتع فيه نجران بطبيعة الحال من الأماكن والمطلات الجميلة. فلذلك جبل أو جبال مغرة في مقدمة المرتفعات المطلة على المدينة، يعني يتراوح ارتفاع 1100 إلى 2000 متر عن سطح البحر. أيضا تتيح موقع المرتفع أيضا رؤية واسعة لوادي نجران والمناطق الزراعية فيها. كذلك يظهر أيضا وادي نجران من هذه المرتفعات لأنه يشكل عنصر مهم جدا، فإطلالات نجران تسهم أيضا بجبالها وإطلالاتها في توثيق هوية نجران بصريا وجماليا ومتعة سياحية. تستمتع بأجواءك من خلال نجران وتوثيق هالمطلات الحلوة والمباني وتشوف نجران من الأعلى، يعني فما بالك إنه هذه الإطلالات الحلوة والمواقع والمسطحات الخضراء يعني تتكيف أيضا مع السياحة وطبيعتها وجمالها في المنطقة وتراثها وأصالتها. فيعني حبينا أن نعطيكم بعض الأماكن الحلوة والجميلة في نجران وهذه المشاهد الحلوة وإطلالات نجران. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلكم معنا.

0: بهديك طيب أنا طيب فالك والله يا منور والله طيب فالك يا حبيبنا. خلونا ناخذكم للطيب والعلوم الغانمة. أنا ما نبي نطول عليكم في الطيب لأن روائح الطيب البخور البيت السعودي اللي دائما يتطيب بهذا الطيب لأنه تجاوز فعلا البخور والطيب والعطر أصبح جزء من تفاصيل حياتنا اليومية وذاكرة مكاننا. فنستقبل فيه الضيوف عادة المباخر والطيب والعود والبخور، أحيانا النساء يستخدمنه في المنزل. أيضا هذه الرائحة يعني رائعة جدا ولها أيضا اختلافات متنوعة، لذلك هي تحمل قيمة خاصة وتتنوع في مناطق المملكة وطرق الصناعة. ولذلك حنا اليوم بناخذ طرق صناعة البخور والخلطات والروائح الجميلة اللي نقول لكم دائما فالكم الطيب والعلوم الغانمة، ومع الأستاذة ليلى الحويطي صانعة منتجات طبيعية وحول البخور وارتباطها بالهوية السعودية. أستاذة ليلى مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، يعطيكم العافية.
0: يا هلا وسهلا
1: فيك. حابة أمسي على الجميع عامة وعلى عائلة الخير خاصة اللي كانوا ينتظرون يعني هذا اللقاء.
0: أهلا وسهلا، أمسي عليهم جميعا. أستاذة ليلى، دائما نقول أنه البخور والطيب ارتبط بهويتنا ومجتمعنا السعودي، كيف أصبح هذا الارتباط وأصبح جزء من عاداتنا وتفاصيل حياتنا اليومية؟
1: البخور أنا أحسه بالنسبة لنا كسعوديين هو مو ريحة بس، هو جزء من ضيافتنا، هويتنا، ذاكرتنا في بيوت الجدات. حاضر دائما معانا في بيوتنا، في مجالسنا، في مناسباتنا، أعيادنا، في يوم الجمعة، وأحيانا يوميا يعني نسوي تلس القهوة ونحط البخور ونستانس. أنا أحسه يعني شيء ثابت عندنا لا يمكن الاستغناء عنه.
0: هل لأنه أصبح من تراثنا وتصميمنا وصناعتنا، ولا لأنه لا والله هو متجذر معنا من البدايات خلاص موجود؟
1: لا أنا أحسه لأنه خلاص إحنا ربينا عليه وطلعنا عليه ويعني وخلاص صار يعني سبحان الله الآن مع التطور بزيادة صار إنه في روائح مختلفة. مثلا أنا أقول حق مثلا يوم الجمعة غير عن حق العيد، غير حق مثلا عن مناسبات والجمعات. فلا أنا أحسه ثابت معانا يعني يعبر عننا كثقافة. حتى في البلاد الأجنبية يعني جميل. هم يرون إن يعني إحنا وبخورنا وصاروا حتى يسألون عنه الآن.
0: في أنواع معينة من البخور؟ لأنه بالعادة إحنا يعني أنت ذكرتي الآن في حديثك إنه في بخور للعيد وفي بخور كذا، في أنواع للبخور معروفة؟
1: في أنواع بخور، في أنواع للبخور باختلاف المناطق، طبعا كل منطقة تسويه حسب المتوفر لها وحسب الذائقة. يعني مثلا عندك أهل جيزان يحبون البخور اللي فيه سكر أو يسمونه المعسل. في عندك أهل وادي الدواسر يحبون المعمول الدوسري، البخور البيشي. في أهل المدينة يحبون اللبان، المفتكة، الجاوني. عندك الشعبي، أهل الحجاز بعد، لأنه من مختلف المناطق فيجمعون لك أكثر من رائحة يمزجونها يعني تكون جاهزة أصلا.
0: طيب طريقة صناعته.
1: النقطة الثانية انه البخور يختلف عن مثلا حق العروس غير عن حق مثلا البيت، غير عن حق الضيوف، غير عن حق الاعياد. زي اختلاف العود بالضبط. ما مثلا ما اقول لك العود هذا شخصي او العود هذا مثلا حق مناسبات او العود هذا حق تبخير ضيوف او مجالس، بالضبط البخور نفس الشيء.
0: جميل.
1: وبالعكس أكثر يعني.
0: طيب طريقة صناعته صعبة ولا طريقة سهلة وبسيطة، ولا هي طريقة تقليدية معروفة ومتوارثة؟
1: لا، كل منطقة لها طريقة مختلفة في الصناعة، ولكن في مكونات أساسية تجمعه. مثلا إن عندنا العود، الصندل، الورد، العنبر، هذه مكونات تعتبر أساسية. لكن في ناس ممكن تضيف روائح مثلا زي المستكة، الجاوني، الظفر. بالنسبة للطريقة التقليدية العادية للبخور تختلف حسب المنطقة. منطقة مثلا تسوي لك مثلا بدون ظفر، المناطق مثلا تسوي لك لا بالظفر، فهذا الظفر منتشر أكثر عند أهل وادي الدواسر، بيشة وجازان. بالنسبة للبخور العروس أصعب نوع من أنواعها لأنه يكون فيه عناية وشغل كثير
0: وإضافات أيضا. وإضافات ممكن
1: مبالغ كبيرة لأنه أنت تشتغل على جودة. النهاية شيء يعني يكون العروس أنت بتشتغل عليه على جودة، فيفرق الجودة، يفرق المناطق، يفرق المكونات الأساسية. كل ما كانت الجودة عالية وكل ما كانت مكوناتك الأساسية جودتها عالية وكل ما كان عندك خبرة في الروائح، كل ما قدرت تصنع أفضل وأجمل بخور.
0: التكلفة غالية في جلب هذه المنتجات العطرية؟
1: حسب في مثلا عندك الصندل والعنبر والظفر والعود، هذه تختلف. العود عندك درجات، مثلا عندك مثلا تبدأ من 300 إلى بالآلاف. فأنت تختار أنت أي جودة تبغى، يعني هي جودات نفس الزيوت العطرية، جودات أنت تبغى نقي جدا، متوسط، خفيف، شعبي، حسب اختيارك أنت.
0: جميل والله. والله انا يعني
1: في عوائل تصنع لك حسب انت ما تبغى، يعني انت تجي تقول انا ابغى هذا البخور يكون مثلا العود، انا ابغى هذا العود، تختار درجه العود، درجه التسقية، الروائح اللي تمزجها فيه، فهم يصنعوا لك حسب ميزانيتك انت.
0: اها جميل. طيب اليوم استاذ ليلى، لو نظرنا الى انه تطورت عمليه التصنيع وعمليه خلط هذه المكونات عموما، هل اليوم التطور هذا أسهم أيضا في تطور صناعة البخور وبشكل كبير جدا؟ استخدمتوا تقنيات جديدة، ولا أنتوا لازلتوا على يعني الصناعة التقليدية وعلى ما كان عليها أبانا وأجدادنا؟
1: لا طبعا اختلفت تماما. زمان كانوا يحمرون مثلا التحميص والتحمير، كانوا يحمرونه مثلا في الرمل، الآن لا، نحمص ونحمر في أفران. قديما كانوا يطحنون يعني بالرحة يسمونها، الآن لا، عندنا مطاحن كبيرة، حتى التكوير الآن أصبحت في آلات التكوير، ولكن لا زال عليها تطوير مستمر. يختلف نوع التكوير، إذا كان تكوير بالزيت لها آلات، أما إذا كان تكوير مثلا بموية التمر هو تقريبا أفضل وأجود أنواع البخور، هذا لا زال يدوي.
0: يا سلام. طيب اليوم لو عندك تصنيف أستاذ ليلى وقالوا لك صنفينا، وين المميز كذا بالترتيب، أعطينا تراتبيا، وش أنت تصنفين، وش الأفضل والأجود؟ المستمع يعني حتى المستمع الكريمة تبي تعرف.
1: طيب بأكيد بالنسبة نمبر 1 البخور العروس هو نمبر 1، يكون كأفضل شيء، لأنه ما في أفضل من جودة اللي يسوونها البخور العروس. بعده يجي الشخصي، بعده يجي حق المناسبات، بعده مثلا يجي حق الأعياد الأفراح، وبعدين يجي اليومي، وبعده يجي اللي يعني إحنا نسميه شعبي أو تغيير ريحة البيت من الطبخ.
0: يعني هذا حق الاستعمال اليومي، يعني تغيير
1: في ناس للأسف، يعني في ناس يعتقدون أن البخور لا خلاص البخور وأستخدمه لكل الاستخدامات. لا، أنت لما تستخدم شيء شخصي غير لما تستخدمه لبيتك، أنت العطر اللي يعني تعطر في بيتك غير اللي تستخدمه لك أنت شخصيا.
0: صحيح.
1: أو مثلا في مناسبة أو في عيد أو في زواج، هذه كل مكان له نفس الشيء البخور، وهو للأسف يعني مش يعني الناس مش مدركة هذا الموضوع تماما، ولكن لا ترى يعني خطوط كثيرة لإنتاج البخور،
0: وفي أذواق طبعا كل واحد له ذوق.
1: أكيد أكيد. وكل منطقة أنت يعني تتكلم، يعني أنا الآن مثلا أنا أعرف مثلا منطقة الحجاز إيش يحبون، أعرف منطقة مثلا النجد إيش يحبون، أعرف منطقة جنوب المملكة إيش يحبون، فكل منطقة سبحان الله عندها شيء متأصل فيها لأنه متوفر فيها

0: وذائقتهم تميل إلى هذا الشيء سبحان الله خلاص يحبونه.
1: يا سلام. طيب اليوم يقول المستمع الكريم أو المستمع، طيب أستاذة ليلى حنا نبي منتجاتك أنت يعني صناعة يدك اللي تقدمينها، هل لك حسابات معينة ممكن يتواصلون؟ ممكن أيضا
0: جنة الخير.
1: يا سلام خلاص أبد وصلت الخير.
0: جنة الخير في لجميع مواقع التواصل وحتى على الموقع الإلكتروني بيلاقون كله، وأنا طبعا ذاكرة تحت كل منتج تصنيفه، يعني البخور اليومي يومي، البخور الخاص خاص، بخور المناسبات مذكور. أيضا كل منتج قبل لا تشتري اقرأ التعليقات عليه واقرأ مواصفاته.
1: اي وعادي عادي يد من يد خبيرة يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: اليوم كلمة أخيرة توجهينا للناس المهتمين بهذا المجال ولصناعة البخور وأيضا تعددها.
0: أقدم حاجة واحدة، أنه أتمنى من الناس يمشون أكثر في مجال البخور الخاص للعروس لأنه غير متعارف عليه على مستوى المملكة. يعني أنا ما عرفته إلا بعد ما تزوجت، لأنه تزوجت من أهل وادي الدواسر فتعرفت عليه، فودي إن الناس يعني تنتشر أكثر في خط العروس، وأيضا يهتمون في التغليف، الهوية، الأصالة، عشان حتى نقدر نوصله للعالم الخارجي بشكل يعني يواجه كأننا سعوديين. فهمت علي؟ مش أنه نحطه في علبة شعبية أو شيء، لا، أنه نقدمه بشكل أفضل وبتغيير أجمل بدون ما تفقد خواصه وهويته وريحته
1: وأصحابه. عاد والله اللي معك مرافعين صوت الراديو ما شاء الله ومستمتعين بالحوار.
0: ما أعرف لا ما معي أحد.
1: لأنه في صدى، فقلت يمكن في أحد يستمع للحوار أو أحد يسجل اللقاء. عموما أستاذة ليلى لا والله الله يحفظك أستاذة ليلى. لا والله بالعكس الحوار جميل والموضوع جميل وممتع الحديث عنه، لكن إن شاء الله نأخذ معك بشكل أوسع إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله وبرامج أخرى.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية، ما قصرت الله يسلمك.
1: شكرا لك أستاذة ليلى،
0: جدا أني معاكم في هذا اليوم
1: وحنا أسعد والله وحنا سعداء بتواجدك معنا. شكرا لك أستاذة ليلى الحويطي، صانعة منتجات طبيعية وأيضا خبيرة في مجال البخور وارتباطها بالهوية السعودية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هوا بلادي، رايقين مع مخرجنا الله يعطيه العافية ومروقنا اليوم. والله صراحة اليوم جو أبشر، والله عليك ولا علي؟ يلا أبد، وانت راعي طيب ووفا والله وكريم، فشكرا لك من الأعماق حبيبنا. طيب خلونا كذا نروق شوي ونروح الحائل بعد حي، حائل بعد حي وحائل فيها كل الطيب والكرم. نتكلم عن كرم منور، ومن كرم منور إلى كرم مرزوق العردان في حائل. مرزوق مساء الخير.
1: مساء النور ظافر، وأيضا مخرجنا العزيز والمستمعين الكرام، والله حييكم، والأجواء زينة عندكم أخوي ظافر.
0: والله كلنا وياكم واحد
1: أكيد، بس ما شاء الله عندكم رشات مطر كذا يومين. سمعنا
0: اي رشات مطر، لا في أجزاء من الرياض ما شاء الله، لكن إن شاء الله الخير جاي على مملكتنا بإذن الله.
1: الله كريم.
0: عاد انت جوكم الحين في المساء ما شاء الله، ما يحتاج.
1: زين والله زين، وجنوب المنطقة حصل في مركز الصفرة ومحافظة سميرة والأجزالة حصل رش كذا بسيط، والحمد لله الأجواء زينة، فيها هبوب غربي كذا بارد شوي الليلة.
0: أجل أنت جايب لنا هبوب بارد الحين.
1: أكيد إن شاء الله، منتج لكم إن شاء الله، والله يسعد عليكم
0: يا حبيبنا. حبيبنا مرزوق، جولة معك ممتعة. طيب من وين تأخذنا اليوم مرزوق في هالجولة؟
1: أخذكم إن شاء الله من مقر النادي الأول للأثار، ومعي نائب الرئيس سعادة الأستاذ حمد النومان، ونبي نتعرف على هذا النادي وانطلاقة هذا النادي، واللي تقريبا يمكن دشن بفترة بسيطة. خلينا نتعرف على تفاصيله من الأخ حمد. نعم، أرحب بك أخوي حمد وحياك الله معنا في برنامج هوا بلادي.
2: حياكم الله أخوان، وتشرف بالحضور معكم، ونادي

0: الأول الأثار يتشرف بكم ولو يتشرف بالجميع إخواني.
1: الله يحييك أخو حمد. خلينا نتعرف على هالنادي. إحنا دائما تعودنا على الجمعيات والجمعيات، لكن نوادي إن شاء الله هذه مبادرة جديدة ممكن تعمل عليها وزارة الموارد البشرية أو ما أدري بالضبط يعني، لكنه هذه اللي أنا سمعت عن أكثر من نادي جديد. هذه النوادي إن شاء الله يكون لها دور فعال في رؤية المملكة 2030. ونتعرف أخوي حمد، عرفنا وعرف المستمعين الكرام.
0: طبعا النادي أسس مثل ما قلت بأيام قليلة، له حوالي أشهر الآن. حنا نستهدف الآثار بكل مناطق المملكة.
1: جميل.
0: ونستهدف الأعضاء اللي خدموا المملكة قدام من المتقاعدين من جوا، يعني بأنواعهم من سوى مؤسسات أو دوائر حكومية، من صحة، اتصالات، تعليم، كل هذا احنا بالتخصصات. وسوينا هيكلة طول العمر الأقسام، قوة عاملة، إدارية، اتصالات، هذا تنظيمنا. والمستهدف حنا المملكة عامة، نزور الأثار ونبين الأثار والأثار والسياح بكل مناطق المملكة. وعد حايل ما شاء الله غني عن تاريخه وثقافته وآثاره.
1: الحمد لله، فعلا المنطقة غنية بالآثار، وفي كثير منا يعني اكتشف وسجل في اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة.
0: صحيح.
1: ولكن في أشياء الأكثر هو اللي لحد الآن، يعني أنا أعرف مواقع لحد الآن ما وصلها البحث ولم يصلها أحد للتنقيب والبحث عنها وأيضا دراستها. وإن شاء الله أنتم بهذا النادي إن شاء الله مكمل للبحوث والدراسات اللي يقوم بها بعض من يعني الباحثين، سواء بجامعة حائل أو بالجامعة السعودية أو
0: صحيح
1: جامعات عالمية.
0: وهذا هدفنا، حنا نستكشف اللي ما اكتشفوها قبلنا. يعني احنا بنتميز بهذه الطريقة، هذه اللي احنا نتميز بالشيء اللي ما سبق واكتشف قدامنا. يعني
1: ربما نقول انكم انتم مثلا دليلة للبحث ايضا، ويعني اللي الباحثين انهم يتعرفون على اللي انتم اكتشفتوه ثم يقومون بدراسته وبحثه بشكل علمي وايضا تسجيله واضافته للارث الثقافي والاثار في المملكه.
0: وحطينا طول عمر شراكات مع كثير من الجيولوجيين والخبراء بهالمجال، وكثيرين حطينا ندوات وحطينا لقاء حواري مع كثير من الشخصيات للتعارف وتقارب الافكار، ونطلع فائده للمجتمع ومملكتنا الحبيبه
1: باذن الله تعالى. طبعا الاعضاء انتم رجال ونساء
0: ايوه طويل العمر، كله من الخوات المعلمات المتقاعدات اغلبهم، وعندي طول العمر من الرجال اللي خدموا المملكه بمجالاتها العامه، وحنا نستهدفهم نكسب خبراتهم ونعطيهم دور اللي تعرف بعد التقاعد يصير له الواحد فتور. لا، احنا نشطناهم جديد وحطينا لهم نادي وحطينا لهم صلاة رياضية اشتراكات وحطينا لهم شيء جميل يرجعهم للحياة وهم حيين وخدمونا، ونود اننا نخدمهم بالوقت الراهن هذا.
1: ما شاء الله، يعني محفزات هذه.
0: محفزات لهم.
1: بنضم حنا لكم ايضا.
0: وانتم اول وسيلة طلعنا معه، نقول بارك الله فيك أخوي، جزاكم الله خير وتشرفنا بكم، وإن شاء الله بيكون كل عندنا جديد فهو بيكون لك يا أخوي، الله يسرك بتكون سباق فيه.
1: بارك الله فيك. إذاعة الرياض،
0: إذاعة الرياض غنية عن التعريف،
1: وشريك حقيقة لكل مبادرة وفعالية على مستوى المملكة. يعني حتى زملائنا المنتشرين في المراسلين في كافة مناطق المملكة هم يبحثون عن هذه المبادرات وهذه، حتى أنه تصل المعلومة للجميع وللمستمع الكريم ويتفاعل مع مثل هذه المناشط والمبادرات.
0: احنا نشكر اذاعه الرياض اخوي، الله يسعدك ونشكره بقوه يعني، وهي

0: مثل ما قلت انه سباق بكل حاجه. الله يطول عمرهم ويجزاهم خير.
1: الله يسلمك حمد، وبالتوفيق ان شاء الله لكم ولفريق النادي واعضاء النادي، وان شاء الله يعني نحصد هذه النتائج وهذه الثمار قريبا باذن الله تعالى.
0: قريبا قريبا
1: رافد لارثنا الثقافي والتراثي باذن الله تعالى في المملكه العربيه السعوديه. شكرا حمد، وانت نائب رئيس طبعا اللي هو النادي الاول للاثار. شكرا لك استاذ حمد.
0: شكرا للجميع. شكرا اخوي. شكرا شكرا
1: اخوي ظافر. مثل هذه الانديه وهذه المناشط وهذه اللي تحفز حتى ما شاء الله مقدمين حوافز لاعضاء الفريق حتى اللي ينضمون. وذكر معلومه حقيقه يشكر عليها الاستاذ حمد انه بعد التقاعد، فبعد التقاعد ترى كثير من الناس احيانا يحصل له صدمه، لكن لما يعرف انه مواصل انه ما فيها صدمات انه مواصل مثل هذه الانديه
2: هي عطاء في النهايه. والله مرزوق هي عطاء، عطاء لمرحله جديده. عطاء لمرحله جديده، وهذه ايضا تعطي مؤشر على انه الانسان ما يقف عند مكان معين، لا يواصل حياته وايضا مع مجتمعه ومع من خلال هذه الانديه. فشكرا لك والله مرزوق على هذه الجوله، يعطيك العافيه، وكانت جوله ممتعه وثريه. يعطيك العافيه مرزوق.
1: أهلا وسهلا، حياكم
2: شكرا
1: الله
2: لك. شكرا لك. أهلا وسهلا. كنا معكم في 3 ساعات متواصلة من هوا بلادي، تجولنا في أرجاء مملكتنا الغالية. مشاركاتكم زملاء أيضا وزميلات كانوا معنا في تغطية ممتعة وجميلة. شكرا منور البريك، مخرجنا المبدع اللي تنقل معنا بشكل رائع ومميز، أعطيك العافية منور. شكرا لعائشة الزير معدتنا، كنت معكم ظافر الخذعمي في التقديم. نلتقيكم في الغد إن شاء الله، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول

0: أحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. من لقلب شديد الهم محزون، أمسى تذكر ريا أم هارون. ذو الإصبع العدواني، حرثان بن حارثة ابن محرث بن ربيعة ابن هبيرة ابن ثعلبة بن عمرو بن عثمان ابن عياب ابن يشكر ابن عدوان. وإنما سمي عدوان لأنه عدا على أخيه فهم فقتله. كان بنو عدوان من أعز العرب وأكثرهم عددا، ثم وقع بأسهم بينهم فتفانوا. سمي ذا الإصبع لأن كان له إصبعا زائدة، وقيل لأن الحية نهشت إصبعه فقط.

انقطعت. كان فارسا سيدا في قومه، وهو أحد الشعراء الحكماء. وقد لاقى ذو الإصبع من بعض أقاربه ما لاقى، فكتب قصيدة يذكر فيها الذي بينه وبين ابن عم له. كان يتدسس إلى مكانه ويشي به إلى أعدائه، ويسعى بينه وبين بني عمه بالشر. يعتز ذو الإصبع برعايته لأواصر القرابة رغم هذا الخلاف المستعر، ويحذر ابن عمه من التمادي في الأذى.

شديد الهم محزوني، أمسى تذكر ريا أم هاروني، أمسى تذكرها من بعد ما شحطت، والدهر ذو غلظ حينا وذوليني، فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا، وأصبح الولي منها لا يواتيني، فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا، أطيع ريا وريا لا تعاصيني، نرمي الوشاة فلا نغطي مقاتلهم، بخالص من صفاء الود مكنوني، ولابن عم على ما كان من خلق قد اختلفنا فأقليه ويقليني، أزرى بنا أننا شالت نعامتنا، فخالني دونه بل خلته دوني، فإن تصبك من الأيام جائحة لم أبك منك على دنيا ولا ديني، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا تقوت عيالي يوم مسغبة، ولا بنفسك في العزاء تكفيني، فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي فإن ذلك مما ليس يشجيني، ولا ترى في غير الصبر منقصة، وما سواه فإن الله يكفيني، لولا أواصر قربى لست تحفظها، ورهبة الله في مولى يعاديني، إذا بريتك بريا لن جبار له، إني رأيتك لا تنفك تبريني، إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني، الله يعلمكم والله يعلمني، والله يجزيكم عني ويجزيني، ماذا علي وإن كنتم ذوي رحمي، ألا أحبكم إن لم تحبوني، لو تشربون دمي لم يرو شاربكم، ولا دماؤكم جمعا ترويني، ولابن عم لو أن الناس في كبدي لظل محتجزا بالنبل يرميني، يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، عني إليك فما أمي براعية ترعى المخاض ولا رأيي بمغبوني، إني أبي ذو محافظة، وابن أبي من أبييني، عفو ندود إذا ما خفت من بلد، هونا فلست بوقاف على الهون، كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حيني، إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق، ولا خيري بممنوني، ولا لساني على الأدنى بمنطلق بالمنكرات، ولا فتكي بمأموني، عندي خلائق أقوام ذوي حسب وآخرون كثير كلهم دوني، لا يخرج القصر مني غير مغضبة، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني، والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني، ثم ثنيت على الأخرى فقلت لها إن تسعديني وإلا مثلها كوني، وأنتم معشر زيد على مئة فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني، فإن علمتم سبيل الرشد فانطلقوا، وإن غبيتم طريق الرشد فأتوني، يا رب ثوب حواشيه كأوسطه، لا عيب في الثوب من حسن ومن ليني، يوما شددت على فرغاء فاهقة
يوما من الدهر تارات تماريني، ماذا علي إذا تدعونني فزعا ألا أجيبكم إذ لا تجيبوني، وكنت أعطيكم مالي وأمنحكم، ودي على مثبت في الصدر مكنوني. يا رب حي شديد الشغب ذي لجب، ذعرت من راهن منهم ومرهوني، رددت باطلهم في رأس قائلهم حتى يظلوا

0: كنت لي ألفيتني يسرا سمحا كريما أجازي من يجازيني وقد عجبت وما في الدهر من عجب يد تشج وأخرى منك تأسوني. كان ذو الإصبع من المعمرين إذ تجاوز عمره 100 عام، فلما احتضر دعا ابنه أسيدا فقال له: يا بني، إن أباك قد فني وهو حي وعاش حتى سئم العيش، وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، فاحفظ عني ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكرمك كبارهم ويكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك واحمي حريمك وأعزز جارك وأعن من استعان بك وأكرم ضيفك وأسرع النهضة في الصريخ، فإن لك أجلاً لا يعدوك، وصن وجهك عن مسألة أحد شيئاً، فبذلك يتم سؤددك. شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول: نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟

0: هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما تجيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله، ومن هو الله، وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيمة فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات، وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا، وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه، ولا تخالف أمره، ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة، ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعلم أنك
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله

الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وحياكم الله في إطلالة أسبوعية بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه المرة سيكون حديثنا حول دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني. قام بهذه الدراسة كل من الأستاذ الدكتور رشود الخريف، ويساعده في ذلك الدكتور محمد بن سيف القحطاني. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفا دائما في برنامجنا.
9: حياكم الله.
8: نتكلم في البداية عن فكرة هذه الدراسة والهدف منها.
9: من أهداف هذه الدراسة هو تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها. من أهداف هذه الدراسة هو تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها في المملكة العربية السعودية، وإظهار تباينها المكاني، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين حسب المنطقة الإدارية. وكذلك هذه الدراسة يعني اهتمت بتفعيل دور المعاقين بشكل أكبر داخل مجتمعاتهم بشتى النواحي الحياتية المختلفة، سواء كانت الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية. وتحاول عدد من المجتمعات القيام بإجراءات تجاه المعاقين، كدمج ذوي الإعاقة في مراحل التعليم العام، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، وتفعيل دورهم في المجتمع. وهذا ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في الدولة وعلى المعاقين وأسرهم. وفي حين أن عدم الاهتمام بالمعاقين يمكن أن يحول هذه الفئة إلى عبء اقتصادي واجتماعي كبير يمس بكرامتهم. وعلى الرغم من أهمية الإعاقة، فقد كانت بيانات الإعاقة في المملكة العربية السعودية شحيحة، يعني إذا اقتصرت في الغالب على عينات صغيرة في مناطق محدودة في المدن، وهي لا تمثل المجتمع السعودي تمثيلا صادقا. وكثير منها ركز على المجال التربوي أو المجال الطبي، ونتج من هذا الوضع ندرة الدراسات التي تناولت معدلات الإعاقة على المستوى الوطني أو التوزيع المكاني للمعاقين في المملكة وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، مما أثر ذلك على البرامج والاستراتيجيات المناسبة لتقديم خدمات أفضل لهذا النوع. من أهداف هذه الدراسة يعني تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها في المملكة العربية السعودية، إبراز التباين المكاني لمعدلات الإعاقة في المناطق الإدارية، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين بحسب المنطقة الإدارية. وتكمن أهميتها كما أسلفنا في قلة الدراسات التي تناولت الإعاقة ومعدلاتها على المستوى الوطني، وهي الدراسة الأولى التي اهتمت بالإعاقة على مستوى المحافظات والمناطق الإدارية باستخدام بيانات شاملة. وتزداد أهمية هذه الدراسة يعني إذا علمنا بالتناقص الكبير في إحصاءات الإعاقة لعدم شمولية العينات المستخدمة في معظم الدراسات السابقة واختلاف طرق قياس الإعاقة. ولذلك من الناحية النظرية يعني تسهم هذه الدراسة في فهم الإعاقة في المملكة وتثير تساؤلات بحثية جديدة وتشجع دراسات عميقة وتحفز على تطوير طرق قياس الإعاقة وتحسين مستوى دقة البيانات. ومن الناحية التطبيقية يعني من المؤمل أن تسهم بعض نتائج هذه الدراسة في دعم القرارات ذات العلاقة بالإعاقة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي. هذا باختصار ما تطرقت إليه الدراسة.
8: والحاجة ماسة جدا، يعني من غير دراسات لا يمكن أصلا حل كثير من المشاكل، فكيف بمشكلة مرتبطة بأمراض بخدمات مقدمة من الدولة وتوزيعها الجغرافي وتوزيع الإمكانات فيها؟
9: صحيح، لذلك يجب الإبراز المكاني الذي تحدث عنه الباحثان يساهم في دعم القرار فيما يخص هذه الفئة العزيزة.
8: ماذا عن حجم الإعاقة في المملكة؟ هل هي في ازدياد؟ والأنواع، هل فيه انحسار في بعض الأنواع مثلا من خلال نظرة الباحثين؟
9: إذا أتينا إلى معدلات الإعاقة في المملكة، بدءا كما ذكر الباحثان بأن معدل الإعاقة للسعوديين بلغ 9 لكل 1000 من السكان، ويرتفع قليلا للذكور إلى 11، بينما ينخفض لدى الإناث إلى 7، ويعزى ذلك إلى ملابسات الإدلاء ببيانات الإعاقة، بالإضافة إلى أن الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث، فالنظام في المملكة لم يسمح بقيادة المرأة إلا منذ سنوات قليلة، فمن المتوقع أن يتعرض الذكور للحوادث المرورية والإعاقات الناتجة بمعدلات أعلى منها عند الإناث، وهذا الذي ساهم في ارتفاع معدل الإعاقة. وبالمقارنة مع الدول المجاورة يعني ينخفض معدل الإعاقة في المملكة العربية السعودية مقارنة بالأردن، يعني مثلا في الأردن بلغ ضعف عدد الإعاقات الموجودة في المملكة، وانخفض عدد الإعاقات الموجودة بالمملكة إلى البحرين إلى النصف تقريبا، مما يدل يعني على تشابه الظروف المعيشية وكذلك تصنيف الإعاقة وأساليب جمع البيانات في المجتمعات الخليجية، خاصة أن دول الخليج تسعى إلى توحيد تعدادات السكان من حيث المحتوى. ولكن عندما نأتي إلى على مستوى العالم فنجد معدل الإعاقة مرتفع مقارنة بالمعدل في المملكة، وهذا يعود إلى اختلاف تصنيف الإعاقة من مكان إلى آخر ومن منظمة إلى أخرى. فقد أشارت منظمة الصحة العالمية عام 2011 إلى أن الإعاقة تختلف تعريفاتها بين حقول العلم المختلفة، وكذلك من زمان إلى زمان آخر، وبذلك تعد مفهوما متغيرا متطورا. وتبعا لذلك يتأثر معدل الإعاقة بناء على المفهوم المعمول به بالدولة، إما ارتفاعا وإما انخفاض.
8: ماذا عن التباين المكاني في الإعاقة في المملكة؟ يعني أمر قد يدعو للاستغراب قليلا، لأنه يعني البلد واحد، فلماذا مثلا تكثر إعاقة في منطقة على حساب منطقة أخرى؟
9: ذكر الباحثان يعني هناك تباينا مكانيا محدودا بين المناطق الإدارية، فقد سجلت جازان أعلى المعدلات بنحو 11%، ومن ثم تلتها 3 مناطق بنحو 10%، وهي عسير وحائل والباحة، ومن ثم سجلت 7 مناطق إدارية معدلات ممثلة للمعدل الوطني البالغ 9%، وهذه السبع مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ونجران والجوف، في حين سجلت منطقتان أدنى معدل للإعاقة بنحو 80%، وهي تبوك والحدود الشمالية. ويعزى ارتفاع معدل الإعاقة في مناطق كجازان والباحة وعسير إلى ارتفاع كبار السن 65 سنة فأعلى، فتعود هذه الفئة إلى هذه المناطق بعد التقاعد، وهي الفئة التي تحمل أعلى معدل للإعاقة بين الفئات العمرية الأخرى. يعني بلغت نسبة كبار السن المعاقين في جازان 20%، وبلغت في الباحة 21%، وفي عسير 15%، علما بأن نسبة كبار السن من إجمالي المعاقين في المملكة لا تتجاوز 10%، ومن إجمالي السكان 3%. هذا باختصار معدل الإعاقة في المناطق الإدارية بالمملكة.
8: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا مرة أخرى، ولازال حديثنا في دراسة الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني، للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمعاونة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. تحدثنا أستاذ طارق عن معدلات الإعاقة وحجمها، ماذا عن أنواع الإعاقة في المملكة؟
1: أنواع الإعاقة تصنف إلى 7 أنواع رئيسة. يأتي التخلف العقلي في مقدمة أنواع الإعاقة، فبلغت نسبة المصابين بالتخلف العقلي 21%، مع تفاوت بسيط بين الذكور والإناث، أي في الذكور 21% والإناث 20%. ولأن الإعاقة تأتي نتيجة أسباب متعددة، أو التخلف يأتي نتيجة أسباب متعددة وراثية وبيئية، وغالبا ما يأتي لأسباب وراثية، من أهمها زواج الأقارب، ولأنه يكثر في المجتمع السعودي، فيكون ارتفاع نسبة التخلف العقلي في المملكة نتيجة لذلك. وتأتي في المرتبة الثانية من أنواع الإعاقات الشلل، بنسبة تصل إلى 21%، مع بعض الاختلافات البسيطة بين الذكور والإناث، ففي الذكور يرتفع إلى 21% وينخفض إلى 20% للإناث، وهذا الفارق البسيط يعود إلى الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث. وفي المرتبة الثانية تأتي إعاقة البصر أي الكفيف، بنسبة تصل إلى 16%، مع تفاوت كبير بين الذكور والإناث، فقد بلغت بين الذكور نحو 14% وارتفعت إلى 18% في الإناث. وفي المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية تأتي إعاقة السمع الصم والبكم بنسبة 14%، مع فارق بسيط بين الذكور 13% إلى الذكور و 15% إلى الإناث. يعني ومن اللافت للنظر هو ارتفاع نسبة الإناث الكفيفات والصم والبكم، على العكس من أنواع الإعاقة المذكورة آنفا التي شهدت ارتفاعا في نسب الذكور مقارنة بالإناث. ويقول الباحثان بأن عدم الاهتمام بالمولود الأنثى بعد الولادة قد يجعلها عرضة للإصابة ببعض الإعاقات مثل العمى والصمم ونحوها. أما المرتبة الرابعة فتحتلها فئة الإعاقة السمعية الصم مطرش بنسبة إجمالية تبلغ 4%، وترتفع قليلا لدى الإناث مقارنة بالذكور. في المرتبة الخامسة تأتي الإعاقة الناجمة عن فقد عضو من أعضاء الجسم بنحو 3.7%، ويلاحظ ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل ملحوظ، يعني بلغت لدى الذكور نحو 5% بينما بلغت لدى الإناث 3%، وهذا الفارق يعود إلى زيادة الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث، وكذلك الحوادث الصناعية وغيرها. بقية الإعاقات التي يصعب تصنيفها ضمن الأنواع المذكورة آنفا فتمثل 21%، ولا يوجد هناك تفاوت يذكر ما بين الذكور والإناث فيها، مع ملاحظة أن نسبة المعاقين الذين يدخلون ضمن هذه المجموعة تتجاوز 5 المعاقين على مستوى المملكة، وهذا يثير تساؤلات حول دقة تصنيف الإعاقة.
0: هذه الإعاقات بهذا التنوع، ويعني هذا التصنيف الذي هو عالمي ومحلي، يحتاج إلى شيء من الخصائص في الخدمة في مناظرة هذه الإعاقات، ويعني فهم الخصائص المناسبة لكل حالة.
1: مثلا هو ذكر من الخصائص للمعاقين هو التركيب العمري السكاني بين المعاقين، وتحدث في ذلك قائلا بأن يجب أن يكون هناك مقارنة بين الذكور والإناث في هذا الأمر، ووجدنا في بعض الإعاقات كيف يزداد فيها الذكور على الإناث، وإعاقات أخرى كيف تزداد الإناث على الذكور، لبحث أسبابها ومسبباتها ودوافعها. وهذا النوع من التركيب السكاني له أهمية كبيرة، لأنه يؤثر في بعض الخصائص السكانية، وكذلك يؤثر نوع الإنسان ذكر أو أنثى بشكل مباشر على متطلباته وسلوكياته. ويعني إذا أتينا مثلا إلى نوع من النسب مرتفع في جميع مناطق المملكة دون استثناء، ونأتي إلى نوع آخر نجد أنه متباين من منطقة إلى أخرى، فكانت أعلى نسبة للمعاقين مثلا في نوع من الإعاقة في منطقة القصيم بنسبة 161 حالة، ويقول بأن نسبة هذا النوع لدى السعوديين في القصيم لم يكن أعلى المناطق، بل جاءت منطقة الحدود الشمالية وبلغ فيها هذا النوع إلى 154، في حين بلغ هذا النوع أدنى ما يكون في الجوف ونجران. فهذه تدعو يعني إلى التساؤل. ومن الخصائص أيضا هي الحالة الزواجية للمعاقين السعوديين 15 فأكثر، وصنف الحالة الزواجية في الغالب إلى 4 حالات: لم يتزوج أبدا، ومتزوج أو متزوجة، أو مطلق ومطلقة، وأرمل وأرملة. ويقول يظهر من بيانات المعاقين الموضحة في هذه الدراسة أن الذين لم يسبق لهم الزواج يمثلون الأغلبية من المعاقين بنحو 56%، وهذا أعلى بكثير مما هو سائد في المجتمع، ولا يوجد حتى تفاوت بين الذكور والإناث في ذلك. ويقول أن العوامل المتشابهة في التي تحول عدم الزواج بين المعاقين، وخصوصا أن بعض الحالات الإعاقة الشديدة لا تسمح بالزواج كأولئك الذين يعانون من التخلف العقلي والشلل. وكذلك من الخصائص للمعاقين التي تطرق إلى الباحث هو التركيب العمري للمعاقين السعوديين. ويقول بالإضافة إلى جانب ارتفاع معدلات الإعاقة بين الذكور بوجه عام، يلاحظ تفاوت في الفئات العمرية، فتأخذ معدلات الإعاقة اتجاها تدريجيا نحو الارتفاع من بداية الفئات العمرية حتى تصل إلى الذروة في الأعمار المتقدمة، خاصة الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما. يقول بلغ المعدل فيها 6% في الأعمار أقل من 80 سنة، بينما فوق 80 بلغت 8%. فهذا باختصار خصائص المعاقين التي تطرق إليها الباحثان.
0: نختم بالحديث عن النتائج والتوصيات من هذا البحث.
1: يعني ذكر نتائج كثيرة وتوصيات كثيرة، لعل أبرزها يقول بلغ معدل الإعاقة لدى السعوديين في المملكة إلى 12% بين الذكور، وينخفض إلى 7% بين الإناث. ويقول بالرغم من التفاوت الملحوظ في معدلات الإعاقة بين المملكة ودول الخليج وكذلك دول العالم الأخرى، فإن معدلات الإعاقة في المملكة تعد منخفضة جدا مقارنة بالدول الأخرى. ويقول ربما يعود ذلك جزئيا إلى الاختلاف في تصنيف الإعاقة. ويقول أيضا كما ذكرنا بأن ارتفاع نسبة الإعاقة عند الإناث في فقد البصر وفقد السمع بنسبة أعلى من الذكور، ووصلت الدراسة إلى نسبة الإعاقة عند الصم بين المعاقين السعوديين في المملكة 4%. ويقول أن يتركز 82% من المعاقين السعوديين في المملكة في 6 مناطق، هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير وجازان والمدينة المنورة، في حين يتوزع 18% على 7 المناطق إدارية: القصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية ونجران والباحة والجوف. ويقول أن أكثر من نصف المعاقين السعوديين لم يسبق لهم الزواج أبدا. وأيضا أتت الدراسة ويعد مجتمع المعاقين السعوديين في المملكة مجتمعا فتيا، إذ يمثل صغار السن أقل من 15 عاما أكثر من ربع المعاقين في المملكة، وذلك انعكاس لطبيعة التركيب العمري للمجتمع السعودي. وخلصت هذه الدراسة إلى توصيات، منها لابد من توحيد معايير تصنيف الإعاقة وإجراءات جمع البيانات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بما يتوافق مع توصيات المؤسسات العالمية العامة في مجال الإعاقة مثل منظمة الصحة العالمية. وكذلك لابد من السعي الجاد لتحسين دقة بيانات الإعاقة والكشف عن سبب الاختلاف الكبير بين مصادر البيانات السكانية في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد بيانات التعداد السكاني عام 2010 والمسح الديموغرافي عام 2016. وذكر بضرورة التوعية بعمل فحوصات قبل الزواج للحد من إعاقات التخلف العقلي التي تأتي في مقدمة أنواع الإعاقة، وكذلك محاولة الحد من الحوادث المرورية قدر الإمكان لأنها تسهم في ارتفاع معدلات الإعاقة. وذكر لابد من إجراء مزيد من الدراسات التي تركز على شدة الإعاقة ومدى توظيف المعاقين وإشراكهم بفعالية في الأنشطة المختلفة.
0: الحقيقة نموذج التعامل مع الإعاقة في المملكة نموذج مثالي من جهات حكومية، من هيئات، من جمعيات، ولكن يعني كل هذه الخدمات أو التسهيلات أو الإجراءات يجب أن يقابلها وعي مجتمعي في الاستفادة المثلى من هذه الخدمات، التسهيلات الموضوعة، حتى البنية التحتية الموضوعة، البلديات تضعها، لكن هل المجتمع يتعامل معها؟ وهذا ما يحتاج أن نركز عليه دائما في حضور الوعي المجتمعي في وسائل الإعلام. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، ولضيفي الكريم ومسجل هذه الحلقة الزميل محمد العبود. وقد كان حديثنا في دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمساعدة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: ديرتي حبيبتي،

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط بل يصنع يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط بل تعرض رؤية، وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط بل تعرض قصة وطن، وفي المسرح لا يرفع الستار فقط بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله بل تجربة تمر بك، تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام التاسعة في إذاعة الرياض، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة. البداية بالعناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري مستجدات الأوضاع بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار. الداخلية الكويتية تحبط مخططا إرهابيا كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية.

0: 84 قتيلا منهم 28 قياديا لميليشيا الحوثي خلال 6 أيام. ووزارة الحج والعمرة تنفذ أكثر من 32,000 جولة رقابية لتعزيز جودة الخدمات خلال موسم العمرة. في التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتعزيز أمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وأضافت أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وكشفت التحريات عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي. أفادت مصادر بأن ميليشيا الحوثي شيعت 84 من عناصرها الذين قتلوا خلال أيام الستة الماضية، بينهم 28 قيادي، في مؤشر على تصاعد الخسائر البشرية في صفوف الميليشيا. يأتي هذا فيما أكدت القوات المسلحة اليمنية أن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. إلى ذلك أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف سفينة التجارية اليمنية تهامة في المضيق، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص. في أحدث تصريحات له، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يسمح لإيران أن تهدد جيرانها في الشرق الأوسط مرة أخرى، مجددا بأنه لا يثق في إيران، ومشددا على أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز. وعلى الجانب الإيراني، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تغير واشنطن سلوكها وتقبل شروط إيران. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: في مؤشر على سلوك الحرس الثوري المتشدد حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، رفض السكرتير الأعلى الجديد للأمن القومي محسن رضائي فتح مضيق هرمز وربط حرية الملاحة عبره بقبول الولايات المتحدة للشروط الإضافية لطهران والتي أبلغتها للوسطاء. رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري طالب بالإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج، وقال إن إيران لن تتراجع عن مواقفها وخاصة تلك المتعلقة بالمضيق باعتباره أهم الأوراق التي تملك

0: يدعو للإحباط. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد إن المفاوضين الإيرانيين يوافقون مع نظرائهم الأمريكيين على نقاط معينة داخل غرف الاجتماعات، ثم يرفضون ما تم التوافق عليه عبر وسائل الإعلام. وبالرغم من اتساع فجوة الخلافات والسير المتعثر للمحادثات، يرى الوسيط الباكستاني وجود مؤشرات قد تقود مجددا نحو التوصل لسلام أو اتفاق أو نوع من الترتيبات لتسوية الأزمة بين طرفي الصراع.
1: أكدت باكستان مواصلة جهود الوساطة لحل القضايا العالقة وتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. يأتي هذا فيما يزور وزير الداخلية الباكستاني طهران لنقل رسالة مهمة من رئيس الوزراء وقائد الجيش إلى المسؤولين الإيرانيين وإجراء محادثات حول سبل تعزيز الحوار وتخفيف التوترات الإقليمية. قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض 4.3 مليون برميل يوميا أو بنحو 4% هذا العام. كما توقعت الوكالة تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثالث من العام الحالي بسبب استمرار عدم التوصل إلى اتفاق يتيح إعادة فتح مضيق هرمز والمرور دون عوائق عبر مضيق باب المندب. نفذت وزارة الحج والعمرة أكثر من 32 ألف جولة رقابية منذ بدء موسم العمرة الحالي في 15 من ذي الحجة العام الماضي، شملت مرافق إسكان المعتمرين وشركات ومقدمي خدمات العمرة وعددا من مواقع تقديم الخدمة للتحقق من التزام بالاشتراطات التنظيمية والتشغيلية ورصد الملاحظات ومعالجتها بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين. واصلت لجنة تحكيم البنين والإناث أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 بالاستماع إلى تلاوة 42 متسابقا ومتسابقة، منهم 26 من البنين و16 من الإناث يمثلون 40 دولة من مختلف دول العالم، وذلك ضمن منافسات اليوم الرابع التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية. رئيس لجنة التحكيم بالتصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولي لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره عادل السيد تحدث عن سير عملية التحكيم في المسابقة.
2: لا زالت التصفيات قائمة، الذين يخوضون هذه المضمار هذا السباق الشريف والمبارك من يتجاوز التصفيات الأولية ينتقل إلى التصفيات النهائية في رحاب المسجد الحرام، ثم يعلن الفائز في هذه المسابقة. وما يتعلق بالمنافسين والمنافسات، وجدنا ولمسنا تنافس شريف وكبير ومختلف من أنحاء الجنسيات المختلفة في العالم. العمر تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 30 سنة، يعني وجدنا من المشاركين عمره 10 سنة وهو ينافس في كلام الله تعالى من أوله إلى آخره. وهنا في هذه المسابقة نستشعر يعني أجواء إيمانية قرآنية ثقافية، تجد الطلاب يعني يحضرون ويقرؤون. لك أن تتخيل وتتصور معي أن الذي يشارك لا سيما في الفرع الأول في فرع القراءات السبع وفي كل يوم يختم ختمة، في كل يوم يختم ختمة من أول القرآن إلى آخره لكي يحضر لهذه المسابقة، وهذا يدل على قوة هذه المسابقة وتاريخها العريق، وأيضا النظام الذي المؤتمد في نظام التحكيم يمر بدقة وعدل وشفافية ونزاهة تضمن يعني خروج الفائز ويعني بشكل إلكتروني. أنظمة التحكيم لا المحكم يستطيع أن يطلع على الأسئلة والنماذج ولا الطالب يستطيع أن يطلع، هي في وقت صعود الطالب إلى المنصة يتم إظهار الأسئلة للمحكم والطالب، وهذا تضمن الشفافية والعدل بين المتسابقين في لجنة التحكيم.
1: أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026 الذي

0: حقق نسبة 87.6% بمستوى متقدم، وذلك بعد تقييم شامل ل 59 منصة رقمية وفق 4 مناظير رئيسية تضمنت 20 محورا تشمل رضا المستفيد وتجربة المستخدم والتعامل مع الشكاوي والتقنيات والأدوات. وتجاوز عدد المشاركين في الاستبيان أكثر من 800,000 مشارك مقارنة ب 374,000 مشارك في العام السابق، فيما حقق المؤشر الفرعي للشمولية الرقمية نموا بنسبة 76.98% ضمن مستوى متمكن، في حين أظهرت النتائج تميز 10 منصات رقمية تصدرتها منصات أبشر واعتماد وصناعي. مدير إدارة النضج الرقمي في هيئة الحكومة الرقمية هيا الضراب تحدثت عن أهمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية.
1: بالنسبة للمناظير عندنا 4 مناظير رئيسية يركز عليها المؤشر تشمل 20 محور. المناظير هي قياس رضا المستفيد، كذلك تجربة المستخدم، التعامل مع الشكاوى والتقنيات والأدوات الداعمة لهذه المنصات. طبعا المحاور حرصنا فيها أنها تسلط الضوء على مختلف جوانب التجربة الرقمية مثل الشمولية الرقمية وتكافؤ الفرص للاستخدام من قبل مختلف فئات المستفيدين، كذلك تكامل البيانات بين الخدمات والمنصات الرقمية، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها في الخدمات الحكومية. طبعا في المؤشر نعمل على أنه أداة للتطوير والتحسين أكثر من كونه أداة للتقييم، فنعمل من خلال هذا المؤشر على تقييم المنصات وفق آليات ومصادر مختلفة مثل التقييم المباشر للمنصات على طريقة المتسوق الخفي، إضافة إلى الاطلاع على الأنظمة والأدوات التقنية لدى الجهات، وكذلك الاستفادة من مرئيات المستفيدين عبر استبيان قيم تجربتك الرقمية. طبعا يعتبر من أهم الأدوات لدينا لأن جوهر المؤشر هو المستفيد. طبعا بعد عملية التقييم اللي تمر بعدة مراحل من دورة المؤشر ننتهي بإصدار مجموعة من التقارير المخصصة لكل منصة على حدة تشمل فرص التحسين والتوصيات، تعمل عليها الجهات كبوصلة أو خارطة طريق لتعمل على الارتقاء بجودة المنصات والخدمات المتاحة عبرها.
0: تستعد مدينة الرياض لاستضافة النسخة 9 من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار استثمر في الصحة في 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من قادة القطاع الصحي والمستثمرين وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، وكذلك أبرز الجهات في القطاع الصحي دوليا ومحليا. ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 130,000 متخصص في الرعاية الصحية ومشاركة أكثر من 2200 علامة تجارية. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية إتاحة خدمة إصدار واستعراض وطباعة تقرير بيانات المطورة للمواطنين عبر تطبيق أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية. وتهدف خدمة بيانات المطورة إلى تمكين المستفيدين من إصدار أو استعراض تقارير بياناتهم الشخصية حسب القطاع المحدد، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل تعاملاتهم الرسمية. نهاية النشرة، وقبل الختام هذا تذكير بأهم العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري مستجدات الأوضاع بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار. الداخلية الكويتية تحبط مخططا إرهابيا كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية. 84 قتيلا منهم 28 قيادي لميليشيا الحوثي خلال 6 أيام. وزارة الحج والعمرة تنفذ أكثر من 32,000 جولة رقابية لتعزيز جودة الخدمات خلال موسم العمرة. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، نشكركم على طيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن

0: أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والسعادة والهنا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين، معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي بن جدوع. حلقتنا اليوم اجتماعية صحية، وشكرا شكرا شكرا للمستمعين الكرام والمتابعين الكرام اللي زودونا ببعض المقترحات اللي طلبتها لحلقة اليوم اللي بنناقشها إن شاء الله. طبعا ما ننسى مشاركتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. طبعا احنا بنكون سعيدين دائما دائما باستقبال اتصالاتكم، بالذات فيما يتعلق بحلقة اليوم، لان حلقة اليوم نتمنى حقيقة ان نتشارك وياكم في تقديمها. حلقة اليوم هي صراحة لها اسباب خاصة بصراحة، تأثرت من بعض المواقف فحبيت اني اشارك بعض هذه المواقف معكم، اللي هي عاداتنا الاجتماعية وعلاقتها بالصحة. طبعا احنا نقول الحمد لله ان عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية جميلة ورائعة ومتميزة، وفي كل منطقة من مناطق يعني وطننا الغالي فيه عادات طيبة ومتميزة وقديمة، واحنا اليوم نحترم هذه العادات وهذه التقاليد الطيبة ونريد ان نحافظ عليها. ولكن في بعض العادات يعني زودوها بعض الناس، يعني صارت ما عاد هي العادة الاجتماعية اللي نفخر فيها، لا، صار فيها مبالغات، صار فيها إسراف، صار فيها يعني مباهات. الآن ما عاد تحولت إلى عادة اجتماعية، صارت ضرر. أو أحيانا بعض العادات الاجتماعية اللي كانت مناسبة سابقا، تعرفون مع الجوع وذيك يعني الأيام والسنوات الصعبة، الآن الحمد لله في هذا البلد الطيب وهالخير وهالنعمة يا ربي لك الحمد، في بعض العادات اللي كانت تصلح ذاك الوقت الآن ما تصلح. وأيضا فيه بعض العادات الدخيلة اللي صراحة لابد أن نقول ترى يا جماعة الخير هذه عادات دخيلة، احنا نفخر بعاداتنا كسعوديين محافظين على ديننا وعلى وطننا وعلى قيمنا، ولا فيه مانع ان يعني نتقبل بعض العادات او الاشياء السلوك مثلا الممارسات الجيده، ابد نتقبلها بكل صدر رحب، اي شيء يفيد ويتناسب مع المجتمع ويكون فيه خير احنا نتبناه. ولكن العكس اللي قد يسبب بعض المشاكل وقد يكون فيها أيضا نتكلم عن الإسراف والتبذير والمباهات الغير منطقية، هذه اليوم بنتكلم عنها. فأرجو أن نعرف أن الكلام اللي بتكلم عنه عن هذه الأشياء الإضافية اللي صايرة وليس أصل عاداتنا وتقاليدنا. وهاتف البرنامج 011-40-33 ونرحب فيكم تتابعونا على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس وبرنامج فيتامين، وأقول لا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.

مرحبا بكم مستمعي الكرام. صراحة حاولت أرصد بعض العادات اللي يعني عند عليها ملاحظات أو لها تأثيرات صحية، وساعدني فيها كثير من المتابعين الكرام من الإذاعة أو من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، واسمحوا لي أني أطرح بعض العادات. لكن عشان بس نوضح وش الفرق بين العادات الطيبة في مجتمعنا وكيف تغيرت، وأذكر لكم قصة. كنت في إحدى المناطق العزيزة في بلادنا، وهذه المنطقة وكل المناطق يعني الحمد لله مجتمعنا مشهور بالكرم والعطاء. فكنت أبى ألقي محاضرة، واللي بيحضر المحاضرة سعادة المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات و يعني المسؤولين، وأيضا من رؤساء ومشايخ القبائل. المهم منها مجموعة يعني حقيقة تقدر وتحترم، وكل كلمة كنت أقولها لابد أني أحسب لها. وحقيقة عرضت من ضمن الشرائح والكلام اللي بتكلمت عنه، حطيت صورة مفطح وقلت يا جماعة الخير، هل المفطح صحي؟ وأنا أسألكم مستمعي الكرام عن نفس السؤال، هل المفطح صحي؟ فطبعا الجماعة جزاهم الله خير حاطين غدا عقب اللقاء، لأن اللقاء الفترة الصباحية من الساعة 9:30 أو 10، فمن كرمهم حاطين غدا، وطبعا حاطين غدا لأنهم هل الكرم حاطين مفطح. فكان وضعهم محرج، إن قالوا إيه صحي بيقول شلون هالحين، هذا دكتور أكيد بيقول هذه فيه الشحوم وفيه مدري إيش وفيه كوليسترول، وإن قلنا أنه مو بصحي لأنه بنقلط الرجال بعد شوي. فخليتهم شوي وكل واحد يناظر الثاني، وبعدين قلت لهم المفطح صحي، وأنا بقوله لكم مستمعين الكرام المفطح صحي، ولكن بالطريقة اللي كان آباءنا وأجدادنا يعملونها. وش هي؟ إن الضيف يقلط على المفطح وكبار الشيبان وأهل يعني الجماعة والضيوف، ويأكلون شوي اللي بيشبعهم أو قبل ما يشبعهم، أنعم الله عليكم أنعم الله عليكم، يقومون ثم يجون بعدهم مجموعة ثم ثالثة ثم رابعة حتى يوصل إلى إلى إلى الشباب وربما الأطفال. المهم من ذاك المفطح مهما كانت الصحون يؤكل كاملا. هذه عادة اجتماعية صحية وممتازة، فيها الكرم، فيها عدم الإسراف، فيها المشاركة، فيها أن هذا الخير يجتمع عليه الجميع. ولكن الآن وش يصير؟ بعض الناس يعني صراحة عندهم نوع من الإسراف والتبذير والمباهات. ممكن بعضهم يحط لك 3-4 ذبائح على نفس الصحن، وبعض الناس يقعد لك قعود، وبعضهم يحط القعود مثلا أو الجمل أو الحاشي معها ذبائح ويجلس عليه 3-4-5، وبعدين للأسف حتى ما يتصرفون فيه إنهم يتوجهون به للجمعيات الخيرية اللي تتعامل مع النعم. فهذا اللي حقيقة احنا نقول وش الفرق بين العادة الاجتماعية الجيدة اللي أصلها جيد، وكيف المباهات والإسراف حقيقة خرب هالعادة الطيبة. فواحدة من الأشياء اللي احنا نبغى نتكلم عنها اللي هو اللي يصير في الإسراف في العزايم وحفلات الزواجات. حقيقة يعني فيه بعض العوائل يعني مثل عائلتنا عندهم حطينا مثل النظام أن العشاء عشاء الزواج يكون بعد أذان العشاء بساعة إلى ساعة ونص. أول شيء التأخير مشكلة، بتكرم الناس خلهم يجون يسلمون ويسولفون ويكرمون، وبعدين قدم لهم الأكل المناسب والبالكمية المناسبة بلا إسراف ولا تبذير. طبعا الناس يخافون، يقول والله خاف الجماعة يجون واجد، والآن الحمد لله التواصل الاجتماعي الناس متواصلين اجتماعيا وحريصين على تلبية دعوات أقاربهم وأحبابهم، والرسائل توصل للجميع، ما عاد عندنا ذيك الكروت اللي توزع وصلها لا توصلها. فالناس الحمد لله مترابطين ويحضرون، ولكن ترى كلنا نعرف أن الناس ما جاوا يأكلون،
جاءوا يسلمون ويباركون ويشاركون ويسلمون على بعض ويتعرفون على بعض ويشغون أخبار بعض. فيعني من ضمن العادات اللي غير جيدة التأخير، التأخير الولائم العزائم بالذات الله يحفظهن ويبارك فيهن النساء. بعضهم يعني ما يحطون عشاهم إلا الساعة 2 أو الساعة 3 الفجر. طبعا أنا ما أدري وش وضع النساء عشان ما أدخل في شيء إحنا ما أفهم فيه، لكن هذا التأخير هو غير مطلوب الحقيقة. وأيضا المبالغة، أحط العشاء الأكل اللي بيكفي وأحرص إني أوزع الباقي بحيث لا يبقى شيء يرمى. من ضمن العادات اللي قد ما تكون جيدة أن بعض الضيوف الله يجزاهم خير يتأخرون، يصلي العشاء ويروح ويتقهوى ويسولف وكذا، وآخر شيء ما أدري متى يجي. إحنا نبغى نقدر المضيف وأيضا نقدر الضيف، ما نخلي الناس يتأخرون. فإذا اللي تجيه دعوة لمناسبة غداء أو عشاء أو من أي مناسبة إن كانت صغيرة أو كبيرة، يحرص أن يأتي في الوقت، ما يأخر الناس على أساس الناس ما يرتبطون وينحرجون إنهم إذا على ما قال دخلوا ضيوفهم على الأكل ولا الضيف الفلان أو الشخص الفلاني ما جاء. فهذه من ضمن العادات. من ضمن العادات اللي أرسلوها لي بعض المتابعين قالوا تقطيع اللحم. الحمد لله الناس في خير، وبعض الناس من الكرم والحرص يحرص أنه يقطع بيده اللحم ويوزعها على الناس. يمكن هذه سابقا فيها يعني مقبولة، الآن لا، ما هي مقبولة. أولا الناس عندهم نقرس، واللي عنده كوليسترول واللي عنده كذا، فخل كل واحد يأخذ أكله اللي يناسبه، وبحيث أنه يعني يصير يعني يهتم بالنظافة، لأن يعني بعض الناس يمكن ما يتقبل أن أحد يقطع له بهذا الشكل. يمكن بعض الناس يعني يصير عندك كوليسترول وما شاء الله فيه بعض الناس من الكرم لدرجة أنه يصب السمن على يد الضيف. هذه عادة جيدة ومقبولة، لكن الآن يمكنها صعبة حقيقة مع الناس والأمراض والكوليسترول اللي قد ما تكون مناسبة. من ضمن الأشياء الحقيقة أيضا اللي تندرج تحت المبالغات اللي هي البوفيهات. يعني بعض الناس الله يجزاه خير يشاف هالبوفيه اللي فيه كل أنواع الخير، بياخذ منها النوع وياخذ منها النوع وياخذ منها النوع، ثم يكون في صحنة ويمكن ما يأكل لنصه. ويمكن هذا يصير عند النساء أكثر ربما من الرجال. الرجال الله يجزاهم خير يحبون يأخذون شوي سلطة ويروحون على طول للرز والمفطح وخلاص. الأسماك والخضار والمكرونة وهذه ما بيحرصون عليها، والملفوف وهذا ما يحرصون عليه. لكن بعض الناس اللي يبغى يذوق من كل شيء، فأيضا نأخذ بقدر. أحد رواد الأعمال الكبار، الشخصيات الكبيرة في البلد، عندهم مثل المضافة، الناس يروحون يسلمون عليه ويجهز لهم الوجبات سواء غداء أو عشاء. فهو يحرص أنه يقدم الأكل بنفسه من كرمه، يقدم الأكل بنفسه ويقدم بما يكفيك، ورح كل هذا ثم أرجع وخذ، الحمد لله الخير موجود. ولكن الإنسان يكوم على الصحن اللحم والدجاج والبيض والرز والمكرونة والسلطة، يعني قد ما تكون حقيقة يعني مقبولة بهذا الشكل. فأيضا هو من الأشياء اللي تساعد على أن يبقى الأكل نظيف، وأن الإنسان يأخذ حاجته وما يضر نفسه ولا يصير عنده تخمة أو شيء يتعبه. أيضا من ضمن يعني الأشياء الملاحظات يمكن عند النساء أكثر، اللي هي المبالغة في الحلويات والكيك والمقبلات قبل العشاء. ما شاء الله صينية تروح وصينية تجي، وهذه إذا صار فيه مثلا يسمونهم مقهويات،

0: يعني، او اللي يسوي يقدمون الضيوف، يقدمون الاكل للضيوف، صينيه تروح وصينيه تجي، فبتاكل منها الحلا وبتاكل منها المالح وبتاكل كذا، ثم بعدين بيجي العشاء. بتكون الوحده بهذه الطريقه جاتها تخمه بسبب هذه الاشياء. فاحنا ايضا نعتقد ان هذه الاشياء قد تضر الصحه، فلا بد الحقيقه من الاقلال منها. وعلى ذكر الحلويات، طبعا انا كشخص لست ضد الحلويات بصفه عامه، لكني مع التقليل منها، التقليل منها لانها فيها سكر وفيها مواد يعني قد ما تكون صحيه، فلا بد من يعني تقنينها وتقليلها وتقديمها بشكل مناسب. وهذا طبعا يندرج لمساله الهدايا. الان بعض الناس تبي تقدم هديه لجاركم ولقريبكم او حتى المريض، تقدم له يعني حلويات يعني تكون بقدر، اما تملى الصينيه بشكل كبير حتى بعضها ممكن يذوب او يخرب او شيء، او حتى احيانا ولا تزعلون مني بعض الزهور، انا ما في مشكله انك تقدم الزهور يعني نوع من التقدير وكذا، ولكن كميه كبيره من الزهور بمبلغ كبير واخر شيء يذبل ويرمى. وكرر ترى انا لا انتقد واني اقول ضد هذه الاشياء، ولكن لو صارت هديه يستفاد منها او تصير مقبوله، كميه بسيطه من الحلويات او كميه بسيطه من الزهور لتعبير عن المحبه والتقدير، وكلمتين طيبات في كرت تكتب، او هديه يعني يتم الاستفاده منها. فايضا ترى هذه المبالغات قد ما تكون مناسبه. على ذكر زياره المريض، يعني احدى قريباتي يعني بنت الله يحفظها ويبارك فيها ولدت لأول مرة، فهي طبعا تعرفون اللي تولد لأول مرة تصير قلقة، ما تدري وش تسوي وكيف تعتني بهذا الضيف الجديد، هذا المولود. ففيه يعني يجون ضيوف، فكل من جلس جنبها من النساء قاعد يوصيها، توصيها شوفي خذي الرشاد اطحنيه وحطي عليه حليب وشربي منه الصبح وشربي منه في الليل، أما الحلبة لا أطحنيها وسفيها سف وشربي كذا وكلي كذا ولا تاكلين كذا وروحي لكذا وانتبهي ترى الحرمة بعد الولادة يجيها نوع من ضيقة الصدر والقلق والاكتئاب، كلمي زوجك وسولفي معه وروحي وتعالي. وش ذا النصائح؟ يعني الحقيقة احنا نقول للشخص اللي بيجي يبارك، الله يجعلها مبارك، الله يجعل من الصالحين المباركين، وندعوهم والحمد لله على السلامة، كلام طيب ونسأل عن الصحة، لكن النصائح الكثيرة هذه قد ما تكون مناسبة، قد ما تكون مناسبة للشخص، أو يعني بعض الناس عنده ارتجال غير مطلوب، حتى بعضهم يبالغ يعني ترى إن ندري وانت ما تدرين توك يعني ليش، بالعكس هذه إنسانة متعلمة راقية وفاهمة. فحقيقة النصائح سواء لمرأة ولدت أو لمريض، وهذه سبق ذكرتها لكم يعني سابقا، أن في واحد عنده فشل كلوي وجاء واحد ينصحه بالحلبة وما أدري إيش بالخلطات، يقول عشان احتكاك الركب، قلت الله يطول عمرك أنت بغيت تقتل الرجال، الرجال عنده مريض كلى وش تنصح بهذه النصيحة. فحقيقة واحدة من الأشياء نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض، نسلم وندعو له ونبتسم ونسأل عن أحواله وشلونك طيب وكل أحواله والحمد لله، ونذكر النعم الله ونذكر الأشياء الإيجابية. أما تزور مريض وتذكر له قصص ناس ماتوا وناس مرضوا وناس تعبوا وقصص يعني أنت تؤلمه بهذا الشكل، أو يعني تزعج أو تتكلم أو تدخل في نقاشات مع مع مع الزوار الآخرين، المريض مسكين قاعد على السرير وينتظركم تجون وتسلمون عليه وانتم تسولفون في بعض او تناظرون جوالات بعض، هذه من الاشياء اللي قد ما تكون مقبوله. ولما اتكلم عن يعني الصحه قد تكون الصحه النفسيه، يعني هذه من الاشياء التي يجب ان نراعيها. خلونا ناخذ اخوي ابو رياض. السلام عليكم ابو رياض.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا مرحبا ابو رياض.
1: والله شيخ يا طويل العمر كلامك احسن من العسل، هذا
0: الله يبارك فيك.
1: أنا سمعت المقدمة حقتك، ولكن الكرم عندنا يا سعوديين ترى موجود يعني، ولكن كل حدود معقولة يعني. أنا حضرت مناسبة عند أحد أقاربي، ما هي مناسبة

0: عزم لها اربع انفار وقدم لهم اربع طليان وقدم لهم قعود تمام. فحتى الضيف قال يا هذا كثير، قال لا والله قدركم اكثر من كثير، كل من اللي كل من المفطحات ومن القعود هذا. وش اللي حصل؟ حصل بعد ذلك شيول ولا ما الذبائح هذه ولا اللي زايده ولا الاكل والضيفان رماها برا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هل هذا كرم ولا تبذير؟
1: لا تبذير.
0: هذا سؤالي طالعمك. بالنسبة للسؤال الثاني طالعمك، بعض الشباب في المستشفى مريض مشغلة عملية مثلا في بطنة أو في يد أو في رأسه، ويجيك ناس طالعمك العطور ريح الطيب تروح بها من عند البواب منك، الرجال مشغل بطنة ومشغل حالته وجيب تطيب، فهذه ملاحظة طالعمك. والله أتذكر يا أبو
1: شكرا أبو. شكرا اخي ابو رياض، شكرا على الملاحظات، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافيه، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. فعلا تقدير حاله المريض ووضعه النفسي، ويعني ما له داعي انك تقترح اقتراحات او اكلات او خلطات او تلخبطه او تدخل في راسه الشيء هو مسكين بيتعلق بالقشه، او تذكر له حالات ما لها علاقه، او فلان والله ترى سوى كذا وصار سوى خطا طبي وكذا، ما القصه دي ما لها داعي تقولها ابدا. فالحقيقة يعني أيضا طبعا مسألة العطور هل تأثر أو شيء، يمكن هذا الموضوع يمكن يصير في خلاف، لكن المقصد أبو رياض تقدير حالة المريض، وهذه واحدة من الضرورات. واحدة من الأشياء اللي يعني ودنا نتكلم عنها، وسامحوني يا أخواتي الكريمات، اللي هو استقبال، يسمونها استقبال بعد الولادة. وروحوا شوفوا المستشفيات الخاصة جناح ويحطون مدخل كبير جدا بلون زهري وبالونات إذا كانت المولودة بنت، ومدخل أزرق وبالونات زرق إذا كان المولود ذكر. خلينا نقول ما فيه مشكلة لما يكون فيه يعني نوع من الفرح وشيء، لكن احنا نتكلم ونكرر عن المباهات والمبالغات. الغرفة تنقلب بالألوان والحلويات والزهور، وما حتى مساكين هالمرأة الطفلة يمكنها تتأثر من هذه الزهور ويصير لها حساسية من هذه الزهور أو من العطور مثل ما قال أخوي أبو رياض. مسكين الطفلة الصغيرة ما تتحمل مثل هذه الأشياء، والأم أيضا ما هي في وقت أنها تتحمل مثل هذه الأشياء. والناس كل يجي بهدايا، والله يعينهم لا يجي يطلعون هذه الهدايا اللي طلعت المرأة من المستشفى. هذه التكاليف ترى توصل إلى 10,000 و20,000 و30,000 في ليلة واحدة. هل هذا من التقدير والاحترام؟ طبعا بعض الناس يرى أنه نوع من التقدير، لكن حقيقة خلنا نصير صريحين، هو نوع من المباهات. يعني إذا بتقدمين قدمي شيء على الأقل يستفاد منه. أنا ما ودي أذكر أمثلة لأني أنا ماني بجيد في هذه الأمور والهدايا، لكن قدمي شيء يستفاد منه ولو خاتم، أفضل من الزهور الكثيرة والحلويات اللي قد ترمى بعدين أو قد تسبب حساسية للمرأة أو للطفل. وبعدين هذه يعني الاستقبال، حفلات الاستقبال سببت مشكلة، يعني طبعا حلت جزء معين على أساس بعض الناس الزوار خلاص يستقبلون ذاك اليوم وخلاص، لكن هذه غالبا تصير في ثاني يوم ثالث يوم لولادة المرأة، وهي تكون في حالة قد تكون صعبة في الاستقبال. لكن هذه بتركها، لكن أنا فقط أتكلم عن الإسراف في هذه الأمور ما يسمى بالاستقبال. واحدة من الأشياء اللي من العادات اللي ودنا نعدلها شوي اللي هو قضايا القهوة، وهذا موضوع ذو شجون، وحتى ناوي يعني خصص له حلقة كاملة. بعض الناس يعني ما يزين كيفه لا يقول لابد أخذ قهوتي الصباح كافي، أروح أخذ كافي. يعني طبعا أنا ما أعرف أنواع الكافيات، وخلاص ما ممكن يعمل ولا يمكن يعني مزاجه يتعدل إلا بهالكافي الصبح. وصارت المشكلة انتقلت للصغار السن، ولدرجة أن بعضهم صار يحطون في غرفهم مكينة قهوة ويشرب قهوة الصباح وقهوة الظهر وقهوة الليل، أتكلم عن القهوة السوداء الآن. ففيه يعني حقيقة مبالغة في هذا الموضوع، ما فيه مشكلة القهوة نعتبرها

0: انها صحيه وانها جيده وانها للكيف وما نختلف فيها، لكن ارجع واتكلم عن المبالغه. وايضا حتى بعض الناس اللي قد يكون تعودوا على القهوه السعوديه، انا من الناس اللي يحب القهوه السعوديه، ويعني ولكن انا اتكلم ايضا عن المبالغه. القهوه السعوديه الصباح والهيل كثير والتمر والضحى وعقب الظهر والعصر والمغرب، ولين اخذين لانه ما شاء الله، وبعض الناس الله يوفقه ما يهناله الا مخلصين الدله. هذه ايضا من المبالغات اللي قد تسبب حموضه، قد تسبب ارتجاع، قد تسبب حتى تناول كميه كبيره من التمور اللي قد يكون لها تاثير سلبي، اما يعني غازات او رفع سكر. فهذه ايضا من ضمن الاشياء اللي نستطيع ان نعدلها، نبدلها باضافه مثلا سلطة فواكه. هالأيام ممكن احنا نسوي آيس كريم من الحليب والمكسرات أو الفواكه المجففة أو الفواكه الطازجة اللي نطحنها، إلا بنجد بديل. بدل يعني التكرار نفس القهوة اللي تقدم عدة مرات في اليوم. من ضمن الأشياء اللي يعني ودنا نراعيها ومهمة للصحة، أن فيه ناس مصابين بعض الأمراض، يعني بعض الناس عندهم حساسية قمح كمثال، ويمرون عليهم بالمعجنات إلا لازم تأخذ إلا الوحدة يحلف عليه. طيب رجل أو مرأة قد يكون عندهم حساسية قمح يا جماعة الخير، ما يناسبهم، قد يكون عندهم مشكلة صحية معينة. فأيضا يعني أنا أذكر أحد الأخوة يعني الرائعين صراحة، قمة في الأدب، هو يقول زرت زميل لي، وبين العائلتين علاقة مرة قوية. فلما زار هذا الزميل قهوه وأكرمه، سوى القهوة والشاهي وكذا، وصب له بيالة شاهي وشربها، وبعدين صب له بيالة ثانية وقال خلاص شكرا شكرا الله يجزاك يغني، ما أنا ما بحرص على الشاهي كثير. قال لا لا لا، شاهي أم فلان ما يعجبك. قال صب له الثالثة ويسولفون. صاحب البيت ما شرب من الشاهي، ما شرب من الشاهي هذا، سولفه وخلصه وراح. جت زوجة صاحب البيت قالت ما شاء الله زارك فلان صديقك، والله نعم، وعائلته نعم، وش أخباره وش أخبار عياله؟ قال والله طيبين وبخير. جت المرأة وصبت لها بيالة شاهي من يعني الموجود، عساهم طيبين. قال بشر الطيبين وبخير. قال بس إن له للأسف الله يتم له بالعافية، صار عنده ضغط، مريض، صار مريض ضغط. أوه مسكين الله يعينه. لما المرأة شربت أول رشفة من الشاهي اكتشفت إنها حاطة بدل السكر ملح بالغلط. قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، كوش فيك؟ قالت أنا حطيت بدل السكر ملح، والرجال مسكين عنده ضغط، وإذا قاعد يلزم عليه اشرب البيالة اشرب البيالة. فقد هذه القصة قد ما تتكرر كثير، لكن الفكرة الإلحاح على الضيف بشيء لا يستطيعه واحدة من العادات التي لا تدل على الكرم. احنا على ما قال كرام النفس هواها، اكرم جار زميلك وضيفك وقدره وحطه في المكان المناسب وقدره بالكلام الطيب، وقرب لها أفضل الأكل الصحي المفيد، وخل عيالك يسلمون عليه ويقدرون. هذا تقدير الـ يعني الـ الضيف. وحتى نبي الله إبراهيم يعني شفت يعني جهز عجل لضيوفه وقربه إليهم، حتى ما قال لهم روحوا، لا هو اللي قربه إليهم. فالكرم لا نناقش فيه، ولكن نناقش في المبالغات أو الأشياء اللي قد ما تكون مناسبة. إحدى الأشياء اللي مهمة أن الإنسان لما يزور الناس مريض أو في بيته أو شيء ينتقد، حقيقة هذا الانتقاد قد يكسر قلب الشخص وقد يتعبه وقد تخلي في خاطر الشيء أكبر مما تتصور. يا كم كلمة بسيطة يعني أدمت قلب بسبب يعني كلمة ما حسب لها الإنسان حساب. فأيضا من ضمن الأشياء اللي قد تؤثر على نفسية الشخص ويعني أنك تنتقده مثلا، أبا أفترض أنه باني بيت جديد وأنت رح تزوره، ما شاء الله بيتك زين، بس الله لو أنك حاط كذا والله أنها أحسن من كذا، لو أنك غيرت هالبوية، لو أنك حطيتها كذا، ما هو وقته تنتقد هذه الأمور. يعني خلاص الرجال معجبها بيته أو المرأة هذه معجبها بيتها، فهذا بيتها. فأحيانا بعض الانتقادات هذه قد حقيقي يكون تأثيرها يعني سلبي شوي. خلونا نأخذ الأخ محمد. السلام عليكم أخي محمد.
1: عليكم السلام.
0: يا مرحبا.
1: يا هلا دكتور.
0: حياك الله.
1: الله يحييك. بس يعني زي المداخلة كذا إذا
0: تفضل. أيوة تفضل.
1: علاقكم مفيدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله تفضل.
1: في المناسبات، ما هو المناسبات الرسمية غير الرسمية، مثلا جمعة في استراحة، جمعة في بيت، وش يمنع أنه في نهاية قبل لا يمشون الناس، وفي طبعا يكون فايض نعمة، ويكون فيه مثلا مثل أطباق هذه الجاهزة، وكل واحد هو طالع يأخذ له حاجته، يعني منها أنه حفظنا النعمة، ومنها أنه ما يعني تركنا صاحب الدعوة في حرج. غالبا الطعام يكون أكثر من الضيوف، وبعض الناس ربما يتحرج أو يشوف أن فيها شيء. أنا يعني حقيقة حتى يمكن المستمعين يعطون رأيهم، أنا ما أشوف أنه بالعكس أنها شيء طيب، وفيه حفظ للنعمة وإكرام للنعمة وفزعة مع رعي المناسبة. بس هذه هي دكتور.
0: والله يا أخي يا محمد قبل ما تروح، أحسنت والله، ما هو بعيب، وبالذات على ما تفضلت إذا ما صار فيه ضيوف وكذا، ناس أقاربك وزملائك في استراحة، يا أخي عطهم حتى لو كان بعض الأكل اللي استخدمه أو صار في السفر، ممكن يستفيد منه واحد اللي عنده طيور أو عنده حمام أو دجاج أو شيء أو غنم حتى ممكن يأخذه. لكن الفكرة أنه فعلا لا يبقى. وشكرا لك يا أخي محمد على هذا المقترح.
1: شكرا لك.
0: طبعا على ذكر أخي محمد، أيضا اللي في المطاعم، أنتم تعرفون الآن لما الناس يروحون المطاعم ويبقى أكل يطلبونه على ما يقولون سفري. هذا السفري مثل ما قال أخوي محمد، إحنا ما في عيب إننا نأخذ يعني المتبقي بحيث إنه يستفاد منه. من ضمن الأشياء اللي تبقى في بالمناسبة يعني في الزواجات، الفواكه. ما تتخيلون كمية الفواكه اللي توضع أو الحلال اللي يوضع وللأسف يرمى. ولذلك حقيقة من احترام النعم، أما أنه تقلل الكميات، بالذات الأشياء اللي ممكن تتلف، اللي هي مثل السلطات المقطعة والفواكه، سلطات الفواكه المقطعة أو شيء، الفواكه الكاملة على الأقل ممكن هنا يستفاد منها، ولكن أي شيء يعني مقطع قد يفسد. وإحنا نؤكد على وجود جمعيات حفظ النعمة، ولكن إحنا كلامنا لماذا نبذر من البداية. إحنا لابد إحنا كمجتمع مترابط ندعم بعض، وخلاص نقول يا جماعة خير فعلا كلنا نبغى نبكر بالعشاء للمناسبات رجالا أو نساء، وأيضا يا جماعة خير ما نبغي نبذر في الأكل، والضيف على قدره واحترامه، ما جاءنا على أساس يأكل، جاءنا تقدير لنا وإحنا نقدره. وهذه من ضمن الأشياء اللي فعلا ودنا نبثها. وأنا متأكد أن في بعض المبادرات من بعض المناطق وبعض القبائل وبعض أهل الخير إذا بدأوها يعني ستنتشر وستصل للناس كلهم. من ضمن الأشياء اللي أيضا ترى حقيقة إحنا نتكلم عن بعض الأشياء السلبية، لكن ترى فيه يعني أشياء إيجابية، وفعلا تبنتها بعض الأسر اللي أنا أعرفهم، سواء في يعني تقليل الكميات أو استخدام البوفيهات. يعني بعض الناس يتحرج في استخدام البوفيه، أنا أشوف البوفيه إنه وسيلة جيدة لحفظ النعم، أنك تأخذ حاجتك من الأكل وتأكله، يبقى الباقي ممكن يستفاد منه. ولكن المبالغات اللي ما على ما قلته قبل شوي، يعني وضع الجمل الحاشي أو القعود أو الغنام بكميات كبيرة ويؤكل والباقي للأسف ما حد يأكل، هذه اللي فيها إشكالية. من ضمن الأشياء اللي يعني مجتمعنا، هذا الترابط الجميل بين الأسر، بين الزملاء، أيضا في مسألة مكان العمل. يعني هنا في بعض الجهات والشركات تقدم أكلات للموظفين، أو مثلا أثناء السفر أو إذا كان فيه ناس مجتمعين في استراحة أو شيء إحنا يسمونها قطية، يعني يحطونهم عشاء أو يعني، فيصير فيه مبالغات أحيانا، وهذه المبالغات تحتاج إلى مسؤول أو إلى شخص يعني يقنن مثل هذه الأمور على أساس أنها يتم يعني المحافظة عليها. فإحنا رسالتنا اليوم نتكلم عن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نتكلم عن إكرام الضيف وتقديره ليس بكثرة الأكل وإنما بنوعية الأكل. أتمنى أن أحد يقدم لضيفة شيء مفيد ومناسب. وكنت أقول لطلابي وتخيل يعني أتكلم لهم عن فوائد الأسماك وفوائد السلطات فوائد الفواكه، بس طبعا لو تقدم الواحد مثلا من المملكة مثلا المنطقة الوسطى، السمك ما يعتبر أنها يعني يعتبر أن الذبيحة أحسن، بينما المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وربما الأسماك تعتبر أفضل. خلونا قبل ما ينتهي البرنامج نأخذ أبو تميم. أبو تميم السلام عليكم.
2: عليكم السلام، مساء الخير.
0: مساك الله بالخير.
2: أولا أشكرك على البرنامج وعلى الموضوع الجميل.
0: الله يبارك فيك ويسعدك.
2: وأنت كفيت ووفيت، ما خليت لنا شيء صراحة نظيفة يعني. لكن بخصوص الأدات، الحمد لله من فضل رب العالمين ما زال الناس فيهم خير من فضل رب العالمين.
0: صحيح.
2: أنا أتكلم عن نفسي وعن ناس أعرفهم. الآن أي مناسبة سوف تقام يتفقوا مع جمعية لحفظ النعمة بشي اسمه بعد الانتهاء المناسبة يجون ويأخذونها ويوزعونها على المحتاجين.
0: جميل،
2: من فضل رب العالمين.
0: الحمد لله.
2: هذا اللي حبيتها أضيفه.
0: الله يعطيك العافية أبو تميم، وشكرا لك. شكرا لك. طبعا أنا مطلع على بعض الجمعيات وحقيقة أشكرهم لأنهم يعتنون بنظافة الأكل بشكل أكثر ما تتصورون، بتغليفه وتعبئته وتبريده وتجميده حتى يصل للمستفيد. ولكن بعض الناس ربما يلخبط الأكل، يعني كلامنا يعني اللي يحط في صحنة السلطة على الفواكه على الرز على كذا على اللحم، هذا ما ممكن أحد يستفيد منه. فهو يعني كلام أبو تميم الآن يؤكد على أن نترك الغذاء نظيف حتى يستفيدوا منها الجمعيات، لأن الجمعيات هذه ما يأخذون أي أكل، ما يأخذون الأكل نظيف ومأمون وسليم وصحيح ويحتفظون فيه ويعبونه بطريقة جدا ممتازة. فإحنا أيضا نشكر الجمعيات الخيرية اللي تقوم مثل هذا العمل الطيب، وندعمهم ونساعدهم وندعو لهم، ويعني نوزع حتى أرقامهم للتواصل. الناس اللي ما شاء الله بيوت الكرم، الناس اللي عندهم أفراح أو زواجات على طول يتصلون مثل ما قال أخوي أبو تميم. فهي الفكرة كيف تبدأ منا، كيف نصنع هذه الثقافة، ثقافة الكرم بما يتناسب مع الشخص. أول الناس ما يأكلون اللحم إلا مرة في السنة، الآن بعض الناس يمكن جاه النقرس من كثرة اللحم، والحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذه النعم. ترى والله يا جماعة خير، احنا في نعم أو نعمة عظيمة، واجب علينا دينا وخلقا وعرفا وكل شيء أن نحافظ عليها، نحافظ عليها داخل البيت وداخل أسرنا وداخل مع مناسباتنا الكبيرة والصغيرة، وحتى المطاعم أطلب ما يعني يمكن أن تأكله. أما بعض الناس ما شاء الله يملأ الطاولة بما لذ وطاب، يأكل شيء ويخلي الباقي. أيضا هذه ترى حقيقة ربما في الغرب ما تجدها، لأنهم أصلا يحطون كميات قليلة من الأكل، ولكنها ترى حقيقة لو تدقق فيها ظاهرة غير جيدة. ما أقول أنها ظاهرة، لكنها ممارسة غير جيدة أنك تشوف يعني مثل هذا الإسراف. من ضمن الأشياء اللي ودي أختم فيها الحلقة اليوم اللي هو تعويد أبنائنا وبناتنا، احنا نسمي طبعا في اللغة العربية الأولاد يعني بنين وبنات، نعودهم على الكرم وعلى تقدير الضيف واستقبال الضيف وترحيب في الضيف، ولكن أيضا نعودهم على يعني الترشيد وعدم الإسراف وعدم المبالغة وفي كل شيء، سواء في المأكل أو في المشرب أو في الملبس أو في كل شيء. فحقيقة المستمعين الكرام، سعدت بكم جدا جدا في هذه الحلقة، وهي حلقة على ما قلنا شيء في الخاطر عن بعض يعني العادات الاجتماعية الطيبة في مجتمعنا، لكن بعضها زاد شوي عن حده، وصل إلى مسألة الإسراف، وصل للمباهات اللي احنا نبغى نكون كلنا سد منيع تجاه هذه العادات الدخيلة علينا. نراكم بخير مستمعي الكرام في حلقة قادمة إن شاء الله من الأسبوع القادم. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله، مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل مستمعي إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل على الموعد دائما معكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12، واليوم الأربعاء بطعم الخميس.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 أو حتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل في الموضوع المطروح، الموضوعات الخفيفة من مجتمعنا الطيب الكريم الشهم المبارك، موضوعات اجتماعية إنسانية أخلاقية تربوية سلوكية، أو حتى أحيانا في حياتنا اليومية البسيطة، سلوكياتنا تعاملنا مع الناس ومع الآخرين لابد ينتج منها شيء، اما يكون سلبي او ايجابي. وعلى كل الاحوال ترى احنا جزء من هذا المجتمع، هو جزء من الاخطاء اللي تقع بينه وبين الاخرين لكن ما نعترف بها. اليوم موضوعنا اكيد راح يكون محطه للاعتراف، اذا ما قدرت انت بتفضح نفسك على الهواء، لان هي فيك الصفه هذه هي موجوده فيك على كل الاحوال. حياكم الله فريق العمل، يسعد بكم بالمتابعة والاستماع. من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: كيفك يا طلال؟
0: اهلا يا خالد، حياك الله،
1: وش اخبارك؟
0: طيب جالك طيب، الله يحييك.
1: المعذره طبعا، انا احب اعتذر للمستمعين بحكم الصوت انه يعني بعد الوعكه الصحيه
0: ما ترى بس
1: لا تاخذونا على الصوت هذا شوي، لانه ممكن بعد شوي اهم شيء لا يجينا واحد اسمه محمد، عرفت الميم محمد، ولا احد يقولنا مشمش ولا
0: انت خايف من حرف الميم؟
1: اي يا ابن الحلال،
0: عاد اليوم ما شاء الله عندنا حرف الميم بالالاف.
1: انا خوف اليوم يكثرون محمد مرعي
0: مسفر. انا لا اغنيتنا بعد شوي ابو نوره، شو اسمه؟ من هو ابو نوره؟ من فنان العرب؟
1: لا تخيل واحد تجي واحده، انا بعلمكم شو اسمه، تخيلوا طب اصبروا، واحده تجيكم اسمها ام محمد عموما موضوعنا اليوم بصراحة أنا أعجبني، عارف ليه؟ لأنه في المحيط عندنا في كل مكان موجود، في العائلة، في الأصدقاء، الزملاء برضو، في الأصدقاء فيهم تلاقي برضو هذا
0: موجود. نعم موجود.
1: هذه الصفة في كل مكان تلاقي في واحد ما شاء الله تبارك الله، أنا أعطيه مصطلح بخور السوق، فهمت؟ يعني يحب إيش؟ يعني يجمع الأخبار، يأخذ العلوم، يودي العلوم، يجي مثلا عند خالد طلال وش الأخبار، والله تمام، ولا لا لا لا لا أعطينا، يعني يسأل. وفي ناس محترف وصلت مرحلة الاحتراف إنه كيف يأخذ المعلومة كذا، يجيبها من وراء التريلات، فهمت؟ يأخذها بطريقة يعني ذكي، ويروح عند علي جدوع والله ما تدري على طول، بس أصلا هو يبي أحد بس يسأله،

0: نبي كل واحد يعطينا من العينات هذه وش وش ايش ملاقي منها، وش الحكايه؟
1: هو هذا المصطلح اللي اسمه نقال العلوم، هذا مصطلح عامي وانتشر بيقول في الاوساط الاجتماعيه، وهو معروف عند كثير من الناس اللي ينقل العلوم او يتقصى اخبار الناس وينقلها من مجموعه الى اخرى، يحب ينقلها. هذا طبعه ما يستطيع ان يكتم اي حديث او اي خبر يتلقاه، لا يمكن لا يمكن. واذا وصلها الخبر خلاص الكل درى عنه، الكل بدون استثناء، لكن يدخل عند مجموعة يقول الله ترى شيء بيني وبينك، ها لا يطلع لأحد، أعطاك المعلومة. نفس الكلمة هذه اللي بيني وبينك ينقلها مجموعة ثانية، ترى بيني وبينكم لا يطلع الموضوع لأحد، ويحطها. وأحيانا إذا خلص من الموضوع ومن السالفة قال ترى انتبه، ترى والله ماني متأكد، يمكن ترى صح يمكن لا، شوف يتوهك يعني، بكرة إذا تحقق الأمر وثبت يقول أنا ما لي علاقة انطلعت منها.
0: لا، ولما يقول لك أصلا من يوم يجي واحد ترى يقول ترى الموضوع بيني وبينك، يعرف أنه بينك، لا بينه وبين الوطن العربي، فهمت يعني الموضوع؟ لا تتوقع انه يجيك هذا الشخص يقول بيني وبينك، اعرف انه الموضوع كل عارف عنه.
1: يعني ما نقدر ان كيف نصف هذا الرجل، يعني ناقل العلوم او ناقل الكلام، يعني هو سلاح ذو حدين، هو محبوب عند الناس اللي يحبون يسمعون الاخبار فيقربونه، وش صار لفلان، وين راح فلان، وصار المجموعه يحبونه، وفي ذات الوقت يخشونه، يخافون منه، لأن هذا ممكن مش يسبب له مشكلة، ينقل أخبارنا ويعلمها الناس.
0: ما تثق فيه، ما تثق.
1: أي لكنك تحبه أنت عشان ينقل أخبار الناس، وش الجديد، وش اللي صار، والموضوع هذاك تغير، فلان وش صار عليه، يقول إنه قرب، يقول باقي له شهر، باقي له شهرين، ها تحريت، يقول والله هذا انتبه ترى كلام السياب هذا. علي صح. هل على كل حال يعني موجود هذه الصفة، ترى حتى موجودة ترى من زمان، هذه موجودة ترى، نقل الكلام أو نقال العلوم جسدها الفنان القدير محمد الكنهل في طاش مطاش ما دريته، كان ينقل أخبار الحي وأخبار الناس ويبدأ يعطيها الأصدقاء في جلسة المشراقة أو جلسة الحي اللي عندهم يقدمها لهم، فهي بديهيا كانت موجودة، لكن الناس يخافون لا ينقل علومنا، لكن نبي نسمع علوم الناس، نبي نسمع القصص والحكاية والأخبار، لكن تفاصيلنا لا تكون خاصة. وهي موجودة ترى في مناسباتنا الاجتماعية الموجودة فيها كل درجات الأقارب، موجودة حتى في بيئة العمل اللي ينقل الأخبار بين الناس، موجودة عند الأصدقاء، عند مجلس العائلة، كل هذه المجالس موجود فيها ناقل الكلام أو ناقل الأخبار، وهو محبوب دائما تلقاه يقربونه، وين أبو فلان جاء ينشدون عنه، يسألون عنه، جاء ولا ما جاء، ليش جاء، وش تبي فيه، والله هو اللي عنده العلم.
0: إيه بداية
1: هو اللي عنده العلم
0: بدا يسمع. لا وبعضهم يتفاخرون ان انا اجيب العلم، فهمت؟ زي في بعض المواقف، في بعض العوائل تدري عند الاب ولا الام، تعرف في عنده واحد من عيالها ولا واحد من عياله ولا من بناته، سبحان الله العصفوره او العصفور حق البيت، لما يجي يصيد شيء ولا حاجه، من قال لك؟ يبا يقول والله العصفور هو اللي علمني، دريت بالطريقة، خلاص
1: ما يبون يعلمون ترى على ناقل الكلام هذا، ما يبون يخبونه،
0: كلهم عارفين
1: يخبونه، لأن لو انكشف ما عاد في علوم، انقطعت الأخبار خلاص، فيحاولون يغطونه ويسرون عليه حتى يحفظون كمية الأسرار والمعلومات اللي ينقلها لهم. وعلى كل حال كثير من الناس اليوم يبحث عن شيء يقول لك المصدر أو أن هذا يتمصدر، فيحاول عنده يكون سبق في المعلومة أو سبق في الكلام، مثل فكرة الصحفي المجتهد اللي يحاول يتقصى الكثير من الأخبار والمعلومات وينقلها أيضا للمتلقي أو للقراء على وجه الخصوص. هذه موجودة ترى، موجودة، لكن الناس اليوم صارت على يعني محاور اجتماعية عديدة مختلفة في حياتنا، وكثير من الناس يقولون يا أخي أنت لما تنقل هذا الكلام ما تقدر تحدى على فلان، كلنا إحنا كلنا ناقلي كلام، كلنا، ما في أحد تقول له هذا أنت ناقل كلام والثاني يقول لا بعيد ما ينقل الكلام، هذا غير مقبول، صح ولا لا؟ تقول له كيف؟ يقولك أنت لما تجلس في مجلس الآن الكل يتحدث، هذا يقول معلومة وهذا يقول رأي وهذا يقول خبر وهذا يقول خبر عن فلان وهذا يقول خبر معلومة، معناته أنت صرت ناقل كلام زيهم، صح ولا لا؟ صرت ناقل كلام. فبديهيا أحيانا كثير من الناس يعتقد أن نفسه ما ينقل الكلام أو ليس بناقل العلم، لكن ما يدري وش اللي راح ينقله، قصص، حكاية، مواقف، لكن احنا يبدو لي تقمصنا هذه الأدوار، ويمكن سويناها في كثير من مجالسنا العائلية، مجالس الأصدقاء، ونقلنا الكثير من أخبار الناس، حتى لو سألونا عن فلان جاوبنا، هنا وش يصير؟ ناقلين كلام ولا لا؟ ناقلين أخبار ولا فلان لو شرى بيت، رحت علمت مجلس، أبشركم ترى فلان شرى له بيت، ما شاء الله، ليش علمت؟ ناقل كلام أنت، يعني كلنا احنا ترى ننقل كلام.

0: بس طريقتنا في سرد الأخبار في بعضها تكون لها دوافع للأسف، دوافع الحسد، الغيرة، دوافع الحقد، وفي أشياء دوافع من باب فتح موضوع، فتح سالفة، نشر أخبار الناس الإيجابية حتى يهنئون يباركون لفلان وغيره.
1: فلذلك احنا موضوعنا مستمر معكم اليوم، هذا الموضوع شيق، نبي نعرف منكم قصصكم، تعلمونا وش السوالف اللي تصير معكم. صرت نقال انا دور على العلوم.
0: ايه
1: تعطونا علومكم، تعلمونا قصصكم.
0: على طول تنكشف انت.
1: انا الحمد لله يا رب.
0: انت على طول انت ليش
1: اسمع بس تبي
0: موه؟ طيب سو مهارات.
1: لا لا انا واضح، عرفت اي علم تبيه عطني اياه واعطي العالم، ابشر بعزك.
0: 011 40 53 وراجعين.

0: حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد في تعاليل، وموضوعنا اليوم يخص نقال العلوم. نقال العلوم ذا او بخور السوق. حلو بخور السوق ذا،
1: ينتشر الخبر على طول.
0: هذا اللي، وفي بعض الاشخاص ممكن يستخدمونه لغرض يعني نشر اشاعه. يعني ممكن في واحد لو يطيح ذكي زي كذا ويعرف ان هذا ما يسكت، يعطيه موضوع عشان يموه على الآخرين. الموضوع واحد اثنين ثلاثة أربعة، تلاقي هذا على طول راح نشر الخبر وانتشر.
1: هو الحقيقة لما تسأل تقول يا أخي ايش علمت؟ يا أخي ما أدري، هم سألوني وأنا جاوبت. إيه؟ طيب يا أخي ما قلنا اتفقنا إن السر، يعني ليش تنقله؟ طيب السر قال ما أدري.
0: لا هو هذك... يقول لك يا طلال لا ما أقول، بس لو سألوني أعلم.
1: اي لو سالوني
0: إيه؟
1: معناته هو اللي اعطاهم السؤال الجواب.
0: ما تشوفه يلف ويدور لما يروح يبغى يقول سالفه. إيه؟ تشوفه ما يرتاح. انت بس اتركه كذا، قل له لا تقول له وش السالفه.
1: كيف تعرفه؟
0: بيتعب اصلا. كيف ما تعرفه؟ هذا اصلا من يوم يجي يعطيك النشره كامله.
1: لا يمكن يجيك باسلوب بطريقه ذكيه، كيف الحال، شلونك يا خالد، ها كيف الامور يا اخي، تذكر ذاك اليوم يوم طلعنا، يحاول يسحب منك كلام بطريقه ذكيه وانت ما تدري.
0: هذا اللي يبي ياخذ منك.
1: اي هذه من سالفه سالفه سالفه سالفه، يلا وانا علومك يا خالد راحت عند فلان.
0: لا ممكن
1: راحت الحايل.
0: ايه ممكن عند ابو سعود.
1: ايه وصلت لابو سعود.
0: ايه ولا ممكن
1: ابو سعود ياخذها عاد ونوديها
0: يبهرها يعطيها خويا اللي بالقصيم.
1: حي الله ابو سعود.
0: يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: يا هلا هلا والله اننا نحبك.
2: سلامات.
0: الله يسلمك، والله اننا نحبك يا ابو سعود في الله.
2: الله يجزاك بخير، الله يحبك.
0: الله يسلمك من كل شر يا ابو سعود.
2: اي والله
0: وعك صحيه اليومين هذه جاتنا فلخبطت الاوراق علينا.
2: الحمد لله الحمد لله، تخفيف ذنوب.
0: الله يجزاك خير.
2: عليك ذنبي باي هو مخفف من عندنا
0: حقك. هو ما ما ما عندي الا البذنجان حقك والحبك هو اللي شغل.
2: هذا هو.
0: إيه؟
2: هذا هو. شلونك يا طيبين جميعا.
1: حيا الله ابو سعود. يا مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا ومرحبتين، حياك الله.
2: يا هلا يا هلا يا هلا.
1: سمي ابو سعود.
2: اما انا اول ما شفت يوم طلع التلفزيون، ما يوم طلع التيك توك وما تيك توك انا قضيت. اما اول لا، انا اول طلع ما كان اللي ينقل له
0: كفو
2: ما في ابو ما يقولوا لي لا ما كان وقت، ما عندي اولاد ولا عندي حد، ولا اسمه لا يقول يا عبد العزيز، يقول يا عزيز.
1: ايه.
2: أبيت ما جيت انا، وصارت الاخبار البارح في الاخبار بو مراسيم ملكيه بو شيء بو هذا بو
1: وش الاخبار اللي تنقلها يا وسعود؟
0: ها كان عندك تلفزيون وانت تروح تقول ها
2: عندي راديو فقط.
0: راديو
2: تلفزيون
1: نعم. اي وش الاخبار اللي تنقلها يا وسعود؟
2: انقل الاخبار اللي طال عمرك انا اللي زاعي بس.
1: ايه اي الاخبار الموجوده في الاذاعه الرسميه تنقلها عند ربعك.
2: الاذاعه الرسميه والله. سعد سعد جاب لنا خبر على اللون، نقول له لا خطا.
1: ايه كلامك زين ابو سعود، كلامك ممتاز، لكن نبغى ان كلام الناس وكلام الاذاعات كلام الناس اللي بينك وبين اصدقائك وقاربك في جلستكم. ايه واحد قال فلان، واحد شرى له بيت، واحد شرى سياره، واحد مثلا زوج بنته. ايه
2: الحين
1: سم
2: تبونها الحين ها
0: يا ابن الحلال. انت قعداتكم يا ابو سعود كلها حش ونقل اخبار وكلام زي كذا.
2: الحين بواحد الاشغال الاشغال يوم ورا يوم يكلمني السلام عليكم، والله فلان مريض تدريت بوه، فلان ميت مات فلان تدريت بوه، عقبال دايت والله ما ارد عليه، يشهد الله اني ما ارد عليه. الحين اخذ اربعة ايام خمسة ايام من ولا اتصل في شيء اليوم اكيد هذا اتصل الرجال، واني اكثر مرات ما ارد عليه والحمد لله والشكر. ولا ابوه واجد الحين فلان كذا عمل وفلان كذا وفلان شرى سياره وفلان ما ادري ايه وفلان وفلان. طيب وش ابوهم خلق الله؟ الحمد لله والشكر شرى سياره شرى بيت ما يخالف.
1: طيب انت الحين انت وسعود ضد انه ينقل الكلام انه شرى سياره وشرى بيت؟
2: ايه ضد.
1: ليه ضد؟ هذا شيء زين وشيء طيب، بالعكس يعني هو لما ينقل لك الكلام يبيك تسلم عليه وتبارك له.
2: اي ما يخالف احيانا
1: ايه.
2: ينقل كلام بمجلس ما هو صافي ما هو كويس.
1: ايه
2: مره احنا بمجلس طال عمرك مرت سياره من عندنا قال هذا فلان.
1: ايه.
2: قال ما شاء الله ما تروشت هالسياره
0: لا اله الا الله.
2: والله العظيم هذا اللي صار، وانه ما مشت 4 كيلو 5 كيلو وانه فقعت السياره.
0: لا اله الا الله.
2: قالوا يقول ما هو زين الكلام بالمجتمعات، ما هو زين الكلام، لا خيب ولا طيب ولا ما ودك.
0: هذا باقي تجلسون معاه يا ابو سعود راعي السياره.
2: والله العظيم ليت المباركه هذا اللي صار.
1: طيب كيف تعرفهم يا ابو سعود في المجالس؟ كيف تعرف ان هذا ينقل الكلام وينقل العلوم؟
2: لا جاء ما يجلس قبل في الشريط عندنا.
1: طيب كيف يسحب الاخبار منكم؟
2: لا هذه من نجيب الاخبار
1: حنا. لا كيف يسحبها؟ كيف ياخذها منك؟ ياخذ اخبارك وعلومك كيف؟
2: هالمجلس المجلس ياخذ العلوم، ياخذ الكلام، ياخذ من هذا او فلان نقل له كلام. مثل انا نقلت الكلام، اكلم الخالد او اكلم طلال، انا تكلمت قلت والله هلول
1: مجلس برك. ما تكون حريص؟ طيب ليش واحد ما يكون حريص؟
2: خصب.
1: ايوه تزين السوالف عاد مع الشاهي. مع الحبك.
2: لا والله ما كنت مرة صار
1: تزين السوالف ابد، كب الاسرار كلها يا ابو سعود.
2: صار بقول مستنيه طال عمرك حلو تمدرش تزين السوالف ودلي
1: براك. اي والله نعم نعم
2: عليك عليك الله مال الكاس الدنيا كلها.
1: بيض الله وجهك يا ابو سعود، الله يطول عمرك.
0: اللي ينقل علوم وش تسمونه اذا جاكم قاعد اذا قاعد معكم كيف تنتبهوا له؟
2: لا يختلف نقل العلوم.
0: لا ايش تسمونه يعني، او بينكم شفره كذا بينكم؟
2: لا بو نقال علوم وبو نمام. النمام يختلف عن نقال علوم.
0: ايه
2: بو نمام ينقل لك كلام فلان قال بك كذا كذا كذا، هذا يطلق عليه النمام، ما يبي كلام ومتبرية منه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم.

0: نعم كلامك صحيح أبو سعود، الله يحفظك يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال.
1: شكرا لك
0: وعلى المشاركة معنا. موضوعنا اليوم ترى عن نقل الكلام، عن ناقلي الكلام. أهلا يا مشعل.
2: هلا والله أبو عبد الله.
0: هلا وغلا، يا مرحبا يا مشعل.
1: هلا وسهلا.
2: هلا خالد، شعلونكم
1: يا حي.
0: أنت اللي بشرنا، أنت غايبا عنا، عندك العلوم كلها.
2: الله هلا بنخبر الصيف يعني بدأ الجو سك شوية، عرفت؟
0: سافرت يعني طلعت؟
2: والله ما طلعنا لتألفها تمكيفات هذه.
0: أنت والله باين عليك متحفظ، ما ولا واحد يصيدك.
2: والله أني منوي، ترى كانوا ينادوني الطرقي يقولون حسبك مسافر وترك عندنا هنا. موضوع اليوم عن نقال الحكي. يختلف عن النمام أكيد، لكن نقل الحكي يعني مثلا في حاجة تخرج، زواج، مناسبة حلوة.
0: الله على الأناقة يا مشعل، أن نقول أن نقول نقل علوم ونقل كلام وتنقل حكي، باين عليك يعني.
1: شايف كيف؟
0: من يومك يعني.
2: أنا مر علي في تويتر واحد يقول انتقي كلماتك، عجبتني كلمة.
0: أي. وقبل شوي تقول الطرقي.
2: الطرقي ولا
0: انتقاء فنان. تفضل يا مشعل. اسلم.
2: الازدواجي لا، الطرقي ترى حلوه يا اخي، بدل ما تقول مسافر.
0: اي نعم. الطرقي اللي ما له ماوى يعني، ماشي
2: لا مسافر طرقي يعني، عابر
0: السبيل اي، ما بدون ماوى. سمع مشعل، اسلم.
2: ومن قال اقول لك، انا صراحه في يوم من الايام يعني جتني ام العيال قالت ترى فلان شرى سياره. قلت ام عاج، انا طلب فلوس، هي عندها خبر. كتبت الموضوع، قالت سمعت ما ادري ايش ان فلان شرى له سياره، وسياره يعني غاليه وفارهه وكذا، وانت ليش ما سددتك؟ ودقيت عليه، الو فلان. كان قلت وش انت شاري؟ قال وش شاري يا مشعل؟ قلت ما ادري، انت ما سددت واطلبت وانا
0: حاول انكر صاي فايده.
2: وانت رايح طق لك موتر وكاله وما ادري ايش. قال ما هو بين اخوي يا رجال. وش دراك انت ان شاء الله؟ قلت والله يعني استحيت منه، سامحت في المبلغ، قلت اللي عندك بحل يا رجال. بالله عليك ابو مشاري، قلت اللي عندك والله ما يرجع. انا والله ما اقدر هالحين، بس قلت بحل يا رجال، انتهينا منه.
0: بيض الله
2: وجهك. والله جيت موقف ماله سنة صراحة، لما كلمت قال وش شاري يا رجال موتر، وخلها على الله بس. بقول تراني اطلبك دراهم وذا، وانت راح تركب لك جيب وتمشي.
0: شكرا ندم ان علم.
2: ايه عاد يوم علمتها قالت اخوه، قلت قالت ما ادري انا سمعت يعني. قلت انت
1: سمعت وقع في الفخ. لا لقينا الاول ولا التالي
2: عقاب يعني. من بعدها ما عاد فيه نقل علوم ولا عاد فيه سوالف ولا عاد.
1: اذا اكتشفت يعني واحد انه نقل عنك يعني خبر او شيء زي كذا،
2: والله شوف يعني
1: وش تتصرف معه؟
2: والله صراحة أنا مبحث عنه. في واحد يوم من الأيام جاء وشافني وسلم عليه، قال يا أخي أنا سمعت إنك تعبان وإنك مدري إيش وكذا، وما سألته والله، سلمت عليه وتعديت. قال والله أني فرحان لك، ويلاحقني ومش عارف ذا، ما بيني بين علاقة يعني زمان يعني معرفة، هو ابن عم وصاحب وكذا. قال والله أنا سمعت كلام عنك إنك تعبان، وإنك يعني زي ما تقول يعني حالة نفسية زي كذا، ما شابه ذلك اللي أنا فهمته يعني، إنك قاطع وكذا وإلى آخر. لكن ما أدري، قلت والله أنا ما يهمني الكلام، أنا طيب، صحتك زين، أمورك، أحوالك، عارف اللي جاي وقايل الحكي هذا، عارف كيف، عارف شخصيا يعني.
1: طيب ما واجهته ولا شيء؟
2: ولا يعني لي أبدا.
1: عظيم عظيم، الثقة مليون، كفو.
2: ناخذ حسناتهم والله يغفر لهم ويتوب عنا ويغفر
0: الله. كلنا يا رجال نقلن كلام، الله يغفرنا جميعا يا مشعل.
2: مير ما ودك، ما
0: هذه هاي صدقني يا مشعل، ترى متعه في حياتنا الاجتماعيه، في المجالس، في المقاهي، في الاستراحات، في جلساتنا، لابد من نقل الكلام. هذا امر طبيعي، بس بشرط عدم المساس يعني بالكرامه، ولا في تجاوز على الحدود الواضحه للاشخاص فقط.
2: انا متاكد ان انك انت والاستاذ خالد والمستمعين يعني يبتعدون عن الحكي في الغيب يعني.
0: اي نعم، إيه هذا هذا هذه الفكره. نعم إيه.
1: هذه الغيبه ما هي بزينه.
2: نعم، والمجالس اللي يحضرها
0: والمجالس كلها نقل كلام، عباره كلها نقل كلام، ما هي بكلامنا هو.
2: لا لا، احنا ندورنا موضوع بين النصر والهلال، وندورنا
0: هو
2: موضوع
0: اصلا يعني. مواضيع النصر والهلال والكوره كلها نقل كلام، كلها تمصدر، ما في خبر رئيسي
2: يعني، مو شخصيه يعني،
0: ما هي كلها نقل فلان وراح فلان سوى فلان، كلها اراء شخصيه
1: زي
0: يعني.
1: موضوع محمد صلاح اللي كل واحد يقول والله انه جاي للنادي الفلاني، العلم جاء كذا.
0: وين العلم؟ وش اللي صار؟
2: لعب فينا اكشن احنا يا دوري
1: والله.

0: هذا سنين هو يمتر.
1: الله يحفظك يا مشعل، يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. ترى حتى موجود على المستوى الرياضي يا خالد، يعني متعلم في الموضوع. يعني بعض الصحفيين الإعلاميين عنده موضوع التمصدر هذا، يقول ينقل الخبر ويكتبه كتابة، ترى فلان بيجي، هذا اللاعب أصيب، هذا اللاعب بينتقي نادي الفلاني، هذا بيصير، كلها تمصدر. في الأخير تنكشف الأمور كلها خطأ.
0: وبعدين يقول صحيح. طيب من هو مصدرك؟ يقول مصادر خاصة
1: يعني. ايه.
0: 0-11-40-5-3 سليمان.
2: يا مرحبتين.
0: هلا وسهلا.
2: الله يمسيكم بالخير جميعا.
1: مساك الله بالنور يا سليمان.
0: هلا.
2: كل هذه كوم.
0: ايه.
2: ويجيك اللي ينقل كوم شيء يتفرح على الناس، هذا اللي يقطع تبدي. ما دريته. ويجيك وش السالفة؟ قال فلان أحليلك في طاح وصار وما يعني، يدور الأخبار الشين وينقلها ويتفرح.
1: هذا يا
2: رب يتشمت يا أخي. أنا نقل الكلام، ما عندي مشكلة نقل الكلام، بس ما يضر.
1: أي نعم.
2: ولا تتفرح على أحد يا أخي، الدنيا دوارة والله العظيم. يألمك لما يجيك من يوم يدقعك تدري عنده خبر شين.
1: يمكن في دوافع يا سليمان، دافع الغيرة ولا الحقد ولا الحسد، في دوافع اللي أجبرت أنها
2: يفيه ويعافيه ولا يبلانه يا رب العالمين. مهما كان، مهما صار، مهما أي شيء ما له مبرر.
0: سليمان
2: والله يا جماعة السم،
0: وصلنا لمرحلة أنه أنا من الأشخاص اللي تجيب لي أخبار زينة أهل وسهلة، فهمت؟ يعني نفرح للأشخاص، الله يبارك لهم، فلان جاء مولود ما شاء الله، فلان نجح، فلان تخرج، فلان خبر زين. أما مسألة الأشخاص السلبيين ذولا،
2: لا والله ما تقدر تشوفيهم شيء. في واحد من الشلة الله يذكره بالخير ما يجيب لك وفيات.
1: أوه.
2: في عرعر. طيب وين وديني عرعر أنا يا خالد؟
0: من جد هي هي هي الفكرة والله. ترى صرت
2: لا، وتقول له يا أخي ترى عرعر ما دخل فيه. يقول يا أخي نبي أجر. نبي أجر إيش؟ قال أقل شيء تقول الله يغفر له. ترى الله يغفر له ويغفر الوالدين ويغفر للمسلمين ويغفر للميتين، بس مو بهالطريقة. يعني احنا حاطين جروب مثلا نبي ننقل اخبار شيء معينة، نعرف اخبار بعضنا، وين راح فلان، وين جاء فلان، معلومات مفيدة، مو بفلان انكسر وفلان طاح وفلان صدم وفلان ما درت فلان طلق وفلان طق ويا فلان
1: صحيح. صحيح. هذه من ضمن الاثار المترتبه يعني على قطع العلاقات، يعني حتى مع الارحام اللي ينقل اخبار السيئه او اللي يسبب فتن بين الاخوان او بين العلاقات او بين الاقارب، هذه والله مصيبه، كارثه الحقيقه، تودي لقطع العلاقات. خلاص الناس ما عاد يبونه، هذا قاعد يفسد بيننا
0: يا اخي. تشي نفسي عليه
2: صح موضوع، قسما بالله في الصميم. شكرا لكم، شكرا. موضوع يعني
0: سليمان
2: حقيقي، حق واقع، وكأنكم تقولون يا جماعة الخير انتبهوا ان انتبهوا انتبهوا وش انتبهوا.
0: ايه معلش روح قاعدين نعد وراك.
2: ما شاء الله عليك. بس ليش قال لك طلالته خالد تبخص في الكورة؟
0: ايه لاني انا بنشري وعندي انفخ كور.
2: ايه ما شاء الله، انت اللي تتفخ الكور.
0: ايه
2: ذيك الكور الصب اللي من اول
0: ام فليت، هذيك اللي نلعب بيها فليت.
2: حط فيها حصه يا خالد، حط فيها حصه ونحطها عشان يجي واحد من القوف يشوتها.
0: اسمع، ما قد طحت في موقف انك قلت سالفه وعاد انت ما شاء الله لسانك متبري منك؟
2: ايه ما شاء الله. إيه. اقول تونا نقول النميمه وما ادري وشو.
0: صبرك انا
2: على الهواء.
0: انا على كذا. اسمع لا
2: قل في وجهك.
0: ايه ما قد طبيت في موقف سيء انك قلت زليت بسالفه زي كذا وفجاه لقيتها منتشره وعرفت الشخص اللي
2: شوف يا خالد، مره من المرات في واحد من الشباب الله يذكره بالخير، مره يعني مقلق ومزعج ومخزنها اسم غير يعني اسم معين.
0: ايه
2: ما درت في يوم من الايام في عزيمه جنبي، قال لي مو احنا تكفى عطي جوالك دقيقه. قلت استغرب، قلت ليش؟ قال تكفى اتصل وانا اعطيه جوالي. قم يدق على جواله ومضيع جواله.
0: إيه؟
2: جواله طاح في المراتب. انا مخزنه ويلقى اسم انا مخزنه مو حلو. قال يا شباب شوفوا شو مخزني. يا الله يلعن ابراج، احراج قسم بالله. انا ما عاد شال يدني الارض. الان يا شباب معليش، واحد يطلب رقمي ويدق على جواله ما يقول لي بكلم جوالي، ايش تسوون؟ صح الاسم اللي انا مخزنه صح ولا لا؟
0: والله عاد انت بخصم خويك.
2: والله طح انا صراحه هذا موقف عقبهم.
1: انت يا سليمان يبي لك حلقه خاصه لحالك، انا لاحظ يبدو لي حياتك فيها مواقف فيها افلام.
0: هذا سليمان اكشن
1: في السفر وفي القطار وفي المطار وفي الاصدقاء وفي الاستراحه وفي العزايم والمناسبات وفي الشاليهات وفي الطرق.
0: ترى سليمان هذا سليمان من العينات اللي عليهم ايقاف خدمات، عشان كذا هو يحب يفر.
2: الله يبعدنا عنها يا رب.
1: امين امين امين عن السامعين.
2: لا احتاج شيء خالد، دقكم شرب السعد.
0: الله انك والله ان نحبكم
2: والله شرب السعد قولوا فعل مو بسوالف.
0: والله انكم نعم، والله ونعم، لكن اتكلم على انه والله من الشخصيات المرحه واللطيفه واللي تضفي جو عندنا في برنامج. اشهد الله.
2: هذا والله اول شيء شكرا لكم، والله ترى انا اتابع واستفيد يوميا والله الا اطلع بفائده.
1: الله يحييك يا مرحبا يا سام، برنامجكم
0: اخر واحد تستفيد انت. انت معي يعجبك.
2: طيب قل لي شو استفدت اعلمك.
0: يلا مصطفى
2: سمعت صوتكم،
0: مع السلامة.
2: هلا
1: يا مرحبا، تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 أبو تميم.
3: يا هلا أبو عبد الله.
1: يا مرحبا، كيف الحال؟ أبو تميم
3: الله يطول عمرك.
1: عمرك طويل.
3: خالد أخوي علي تقبل البرنامج.
1: أهلا وسهلا
3: يا أخوي. أنا لاحظ بعض المتصلين يتهمون نقل العلوم أنه نمام.
1: لا في فرق، ما حد قالها بس فرق. أبو سعود وضح فرق بينها.
3: ترى ما عنده نميمة نقل العلوم، نقل العلوم هو مثل السناب.
1: اي هو ينقل الأخبار. هنا نعم إنه ما اللي يحدث شرخ في العلاقات
3: ما في شك، لكن فيه صفات ترى اجتماعي، نقل العلوم هو اجتماعي يحب.
1: صحيح ومحبوب ترى ومقرر في المجالس والمقاهي والاستراحات، يحبون يركزون عليه لأن عنده العلم عنده الأخبار.
3: إيه هو اجتماعي علشان هو المصدر الجمعات والياخذ العلوم.
1: نعم. هذا هو موضوعنا، هذه الفكرة.
3: أيوة عشان كذا تجد أن مثلا يذكر لك أرض للبيع، فلة للبيع، سيارة للبيع.
1: أنت أخوياك عقاريين. كلها سوالفكم كلها أراضي وفلة للبيع، ما عندكم شيء لأجار أنتم.
0: خوف أنه شغال في السكراب. ما هو
1: لا ما في أجار، ما لاحظت كلها البيع بيع.
3: لا والله
1: يشترونهم،
3: تستفيد منها اشياء حلوه. في نفس الوقت يعني اشهد ان لا اله الا الله، يعني ما النميمه هذه مو مستحيل.
0: لا لا لا وقف وقف وقف ابو تميم، ولا مقطوع لوردك. نلغي موضوع النميمه، احنا ما لنا علاقه، عشان لا تقول نميمه واللي بعدك يحسب الموضوع انه نميمه.
3: بس انا احب اني افهم.
0: احنا نبي نتكلم عن نقال العلوم. خلك على نقال العلوم عشان تمشي الحلقه بالشكل ده.
3: أنا أقول النقال العلوم عنده فيه إيجابيات، ولكن في نفس الوقت عنده سلبيات ما ننكرها.
1: خلني أقول أنت ضايق منه، تحبهم يعني تقربهم في مجلسك؟
3: مو كلهم. نقال علوم يجيبوا علوم مية طيبة. والله فلان أنسجن، فلان حصل لك كذا، فلان مدري وشو، فلان قبض عليه، فلان هذا ما أنا أحبه ولا نحرص عليه صراحة. لكن في نقال علوم اللي هو يكون شامل، لكن أغلب مواضيعه زي ما قلت في البداية، يعني يعطيك علوم والله الفلان عازم فلان.
1: طيب ما لقى احيانا ما لقى اخبار زينه، ما لقى الا مثل ما قلت سجن وتم القبض، شو يسوي؟
3: لا والله لا
1: هذا المحتوى.
3: لا لان اللي يجيب العلوم هذه الشكل ذا جلساء نفس النوعيه.
1: لا قد يكون يعني من باب الفزع، ترى فلان خويكم صار عليه كذا وقدر الله عليه ودخل سجن، فاذا يحتاج فزعتنا وقفتنا ممكن، يعني قد يكون من هذا الجانب. يعني ليش ناخذ النفس سجن معناته شيء سلبي؟
3: هذا فضيحة، هذا يفضح العالم يا أخوي. الواحد يستر على أخي المسلم.
1: نعين ونعاون يعني، نشوف إيش مشكلة
0: في ممكن نقال علوم يكون إيش نيته طيبة، من أي ناحية ممكن يقولك ترى فلان مريض ودنا نزوره.
3: هذا من الإيجابيات.
0: ممكن يجي يقول فلان ترى عليه ظرف ما ونبي نفزع له،
1: عليه ضائقة مالية، عليه ديون، عليه أمور كثيرة. يعني صح إنها مزعجة شوي، لكن تستوجب منه التكاتف معه.
3: في نقال علوم وفي بخور السوق.
0: انا اعطيتك اياه في البدايه، قلت لك بخور السوق هذا
1: طلعته من النمام، رحت انا بخور السوق.
3: لا بخور السوق هذا شامل الامور اللي اكثرها سلبيه صراحه. بخور السوق
0: هذا بخور السوق يا طويل العمر، اذا انت تبي تنشر خبر في المكان عطه
3: عطى مثلا شاف علمه مو طيب ينشره اي شيء يعني هذا يسمونه بخور السوق وما نقل العلوم تجد
1: وانت يا وتميم وانت تصنف نفسك
3: انا والله شوف انا الان بعد التقاعد من ابد في مزرعتي حتى الناس لما يشوفون
1: يعني ما تنقل
3: لا الحمد لله لما
1: اجي ابدا
3: والله لما اجي اخر اغراضي من تموينات في نفس المدينه اللي حولي يا اخي وينك انت وين مختفي انت حي انت مسافر انت
1: هذاك تو طلعت على الهواء ونقلت اخبار زملائك كلهم اللي ينقل السجن واللي ينقل اخبار واللي ينقل مديون واللي ينقل عاد فضحت فيهم انت على الهواء الحين
3: لا
1: نقلت العلوم كلها
3: انا اعطيك مثال النوعيه هذه ما انا بقول لك اني شفتهم ولا عرفتهم لا
1: تجنب يعني ما عندك مجالس يا ابو تميم ما تجلس مجالس
3: لا
1: مناسبة
0: مجالسة بزنس مجالس ابو تميم بزنس بيع شراء
3: شوف انا اكثر وضعي صراحه انا اعتبر انسان انطوائي انا غير اجتماعي صراحه انا انطوائي بس انطوائيه انا اللي فارض على نفسي وحابها يعني مو مفروض علي
1: الله يحفظك يا ابو تميم يطول عمرك اسعدتنا بالاتصال والمشاركه تحياتنا لك هلا وسهلا في امان الله
0: 40 5 3 يا سعد
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام وراكم
1: السلام ورحمه الله
4: حياك الله يا شيخ
1: الله
0: يحييك يا هلا
4: مشكورين على البرنامج بس عاد الناس يا ريت كل واحد يسمع البرنامج يدخل في صميم الموضوع
1: اي نعم
0: يلا عطنا
4: الله يطول عمرك طب شوف موضوعكم يعني اجتماعي بحث يعني وان مجتمعنا يعني بصفه يعني التواصل بيننا وكذا ما يفسد يعني علاقاتنا الا نقل الكلام يعني خاصه في المجتمعات العائليه وتوصل يمكن نقل الكلام يوصل يعني الى افساد مثلا بيوت صحيح. يعني توها باديه في الزواج وهذا المفروض
1: انه صحيح نعم يحدث يعني مثل هذا اي نعم لكن الواجب علينا ان الانسان يكون عنده وعي يعني ما يصدق كل ما يقال يعني مو معقول تخسر بيتك وتخسر علاقاتك الاخويه او القريبه منك بسبب كلام نقل لك يعني حتى ما تبينت انت من حقيقته ومدى مصداقيته هذا الخطا منا بعد احنا بعد ما نصدق الكلام يقال
4: الحاجه اللي غافلين عنها وانا والله اوضحها طبعا بقدرتي
0: تفضل
4: اللي انا اشتغل يعني عملت في اصلاح ذات الدين فتره
0: ما شاء الله
4: ما عاد يقول الكلام الان على اللسان اني انا افسد على فلان وانقل كلام مثل ما تفضلت لا الان انا بطق يعني بنقل مقطع او ارسال مقطع بالجوال بالتواصل دي الاجتماعيه اللي بيننا اقدر يعني استطعت احشد بيوت بالجوال يعني هذه فالان وضعنا الان بدات تفسد العلاقات بيننا يعني بالرسائل العمياء اللي نرسلها ما ندري وش معناها هذه
0: ايش ايش الابعاد حقت اي رساله في اشخاص ما يستوعبونها وقصدك انه يعني استخدام السوشيال ميديا برضو على بشكل
4: شوف السوشيال ميديا اليوم ذو حدين استخدمتها بطريقه سليمه فنت تكسب الاجر من رب العالمين وبتصلح ذات البين اصلحتها افسدتها بكلام منقل يعني مقاطع من الطيبه او انك شككت فلان او ارسلت مقطع انه مثلا ما تحقق الفلان او انه مثلا ضد فلان سواء زوج او زوج هذا انت محاسب عليه مصداق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني يقول لك يعني نقل كلام معناه انه يفسد ما يفسد الساحر في سنه كامل يعني النمام في ساعه أكثر من ما يفسد الساحر في سنه كامله يعني.
0: احنا اخوي سعد احنا في موضوعنا اليوم عشان نفرق ما بين عشان برضو لا يصير في خلط عند المستمع اليوم موضوعنا هو في نقال العلوم وأوصافه وش ينقل وش ما يودي موضوع النميمة والغيبة والشغلات هذه هذا موضوع مختلف تماما عن
4: نقال اسمع نقال العلوم ممكن يجيك من بني جلدك كل قريبين يا أخوي الله يطول عمرك
0: خالد
4: نقال العلوم ممكن أنا في مجلسي أنا بيننا مثلا دورية ولا بيننا مجتمع جمع وكذا يسمع كلام يروح يأكل كلام وينقله لمكان ثاني هذا الشيء مو بصح
1: هو كلامك صحيح هذا موجود الحقيقة منهم من يحاول أيضا أن ينهش في جسد هذه العلاقات الأخوية والأسرية وسيكون هدم تام للنسيج المجتمعي هذا موجود لكنه مرفوض في كل الأحوال مرفوض غير مقبول لكن نقل الكلام مثل ما أشرت وتفضلت في كثير من الأمثلة لها دوافع الغيرة الحسد الحقد، كل دوافع موجودة ودفينة في داخل الإنسان دفعت أن يقول هالكلام حتى يفرق. لكن حديثنا اليوم عن نقل الكلام، مثلا جلسنا في مجلس سلمنا وفلان وفلان، ها وش أخبار سعد؟ والله سعد اليوم سمعنا شارك في الإذاعة، شارك في موضوع برنامج وما شاء الله مشاركته طيبة، هذا نقل الكلام نقول يفرق؟
4: لا ما يفرق.
1: طيب هذا حديثنا لا عن نقل الكلام، وكثير وقس على ذلك كثير من الأخبار الإيجابية اللي تنقى في مجالسنا، فتلقى أحيانا مثلا هذا الذي نقل الكلام عن سعد أنه شارك مثلا في إذاعة الرياض في برنامج تعليل وأبدأ وجهة نظرة ورأية، سيكون هذا الناقل مقرر في كثير من المجالس المقاهي والجلسات، وين فلان ما جاء ونبي نسمع الأخبار، ها وش العلوم وش اللي صار وش قال سعد في الإذاعة وش طلع فيه وش قالوا عن المذيعين، كل هذه أصداء حول نقل الكلام. لكن ما نتكلم إحنا عن الكلام الذي يفرق بين العلاقات والأحبة والناس والأقارب.
4: قصدك انك اللي افهم من كلامك الله يطول عمرك، قصدك ان لو تكلم سعد بكلام جيد منقول في الاذاعه ان الناس اللي بيسمعني يثني علي بكلام طيب، هذا الكلام.
1: الفكره انه الذي نقل الكلام عن سعد انه شارك، الذي نقل الكلام عن سعد اشترى بيت، نقل الكلام عن سعد انه تزوج
0: ابنه،
1: هذه كلها الاخبار شيء. كلها الاخبار نقلت الان، ما عندك تحيه ما تدري وما نقلتها للعامه، لكن جاء فلان ونقلها نيابه عنك ووصلها للمجالس.
4: والله شوف الواحد اليوم، شوف هذه كلها ترجع في النميمة وترجع في
1: كيف نميمة
4: يا هو الحسد يا أخوي. هي شوف لو الإنسان طهر قلبه والله يسلم من جميع الأمور، سواء في مجتمعات بسيطة.
1: الأمثلة اللي ذكرتها لك الآن قبل شوي دافعها النميمة.
4: أيوه
1: شلون شلون
4: شوف الناس خذوها بتعريف.
1: أنا لما أقول سعد الحين اشترى بيت هذا نميمة؟
4: اي بس ما يعني لو قلت انا شرى بيت مثلا بيقول والله الله يوفقك.
1: طيب وين النميمه؟
4: هذه لا بس لو جاب غير ذا الكلام، لا قال والله وين شر زين المتصل اللي قبلي يقول والله انا اطلبك فلوس وشريت بيت، صار ما تحقق.
1: اذا المشكله مو في الناس، المشكله فينا احنا خايفين، نخاف من الحسد، نخاف وش ردة فعل الناس اذا اشترينا بيت، وش بيقولون عنا، كم شراه وكيف شراه وليش شراه، احنا مشكلتنا فينا احنا.
0: هو المشكله في المتلقي ممكن. أيوة. يكون
4: هو شلون يقول لك لابد الانسان قبل ما يطلع في كلام لابد يتحقق اخوي بالكلام الصح،
0: وهذا اللي احنا نقوله يا سعد، هذا اللي تو نقوله حتى لو واحد جاك بمعلومه ولا بكلام لا تاخذه. في بعض انت عشان تكون في الصوره يا اخوي سعد، في مرسل وفي مستقبل، المرسل اللي هو نقال العلوم، المستقبل عندنا احنا، ممكن شيطانك يكون قوي وتبدا تفسرها وتبدا تحولها الى ايش، مراحل ما هي بحسنه. هذه الفكره. بارك الله فيك يا سعد، شكرا لتواصلك معنا ويجزاك خير ان شاء الله.
4: شيء والله شيء تشكرون عليه. الله
0: يحفظك. الله
1: يحييك. اهلا وسهلا يا سعد، تحياتنا لك في امان الله.
0: 011 40 53 ابو طلال.
5: هلا حياك الله.
0: هلا وسهلا.
5: يا مرحبا والله، كيف حالكم؟
1: الله يحييك. من وين ابو طلال؟
5: والله من القنفذة. بارك
1: ونعم الله. ونعم يا مرحبا.
5: الله يخليك. الموضوع جميل وشائق وجميل جدا.
1: الله يحييك.
5: ألخص الكلام كله في حاجة واحدة بس،
0: اللي هي
5: الحسن البصري يا رجل ناقل كلام، فجاء عنده قال له أنا كنت جالس مع فلان تكلم فيك وغاص في عرضك وتكلم في حلالك وفي مالك وفي أسرتك، المهم كل شيء.
1: هذه نميمة هذه بس.
5: أي هذه برضه نقل كلام. نقل كلام برضه نقل كلام.
1: إيه هو
5: الحسن سم. ما أرعد ولا أبرق ولا
1: صحيح.
5: ولا أمطر، إنما رفع رأسي إلى إلى إلى هذا اللي ناقل الكلام وقال لقد أسأت إلى صاحبك ولم تحسن إلي.
1: صحيح.
5: قال وكيف؟ قال له لقد أسأت إلى صاحبك بذعت أسرار مجلسي.
1: نعم.
5: ولم تحسن إلي لأنك أسمعتني ما أكره. ولكن بلغ صاحبك وقل له الحسن يبلغك السلامة ويقول لك اعلم أن الموت يعمنا.
1: نعم.
5: والقبر يضمنا.
1: نعم.
5: والقيام والسجمة.
1: طيب أبو طلال الفكرة هذه مختلفة تماما، هذا نمام. أنا لما يجي الحين اسمعني، طيب شوي أنا سمعتك اسمعني، لما يجي الآن أبو طلال واجيك وشوف ترى فلان وقال عنك فيك وقال وقال وقال كل الكلام السلبي المؤذي المسيء أنقل لك، هذه نميمة، يعني كأني أنا أحدث شرخ بينك وبينه، تنفع أنت وترد عليه. بس هذا الحسن كان حكيم يعني في الرد. موضوع اليوم عن نقل الكلام، أنا بنقل أخبار إيجابية جميلة مفرحة عن أبو طلال، أنقلها في المجالس.
5: إذا حبيبي يجب أن يحضر الإنسان من صديقه ألف مرة ومن عدوه.
0: أبو طلال
5: ليش؟
0: أبو طلال بعد إذنك، ترى أيوة. نقال العلوم يعتبر مصدر للأخبار. لما نجي نتكلم على أنه مصدر للأخبار، والله في بعض الناس بعيدة عن ما يقولوا، والله مثلا بيجي والله يتروا يا جماعة فتحوا تسجيل في القطاع الفلاني، لأنه يعرف مثلا في أبناء من أصحابه يحتاجون تقديم وظائف، فيه فلان يعني ما شاء الله تبارك الله تخرج.
5: حبيبي خالد، حبيبي خالد، نقل الكلام هذا ما يستطيع أن يترك هذا العمل.
0: احنا نقول هذا موضوعنا، عشان كذا موضوعنا ابو طلال انه مثل هذول الاشخاص اللي موجودين معنا كيف احنا نتعامل معهم، كيف نستقبلهم، هل انه ممكن واحد منهم تحذر منه مثلا تقول والله انا عندي بسوي، لانه في بعض الناس يحبون يقضون حوائجهم بالكتمان، فيقول لا لا تتكلم لانه فلان موجود، عشان لا يروح ينقل الخبر انه والله فلان بيبني مثلا، فهمت؟ هل في
5: لو في يا خالد حبيبي خالد، لو في شجاع الادبيه مثل ما قلت انت تقول كلام لناس اخرين، تقول والله يا اخي الافضل يعني انسان يعني يتعامل بالكتمان وبالسر.
0: ابو طلال ترى في مجال، في المجالس يمكن بعض المناطق تختلف عن بعض، في مجالس ما فيها خصوصية، يعني مثلا انا جيت وجلست والله يا جماعة واحد خلاص معروف انه انا المصدر حق الخبر، فهمت؟ واروح عندكم في المجلس واجلس معكم، والله فلان ما شاء الله تبارك الله ترى في تقديم على المزارع مثلا، يجي يقول لك فلان قدم على المزرعة بيطلع صك، انتم طلعوا سكوك، فهمت؟ يعني في واحد دائما يوصل الاخبار بس ما هو بهدف انه يبدا مثلا لا والله ترى فلان، لاني اعرف مثلا ابو طلال مقهور من فلان، اجي اقول له لا والله ترى فلان اشترى سياره وانت تطلب فلوس، هنا يبدا الموضوع،
5: فهمت؟ ابي بصر وقلب ابي لهب يعني.
1: انا ابو طلال انا بيعرف شو اللي يصير في مجالسكم، وش السواليف اللي تداولونا في المجالس؟
5: والله هي نفس السوالف هي
1: وش تقولون، وش تقولون يعني
5: يعني فلان فيه وفلان فيه،
1: إيه؟ فلان فيه فلان فيه بالسوء ولا بالشيء الطيب؟
5: لا بالسوء طيب. كلاهما.
1: ايوه كلاهما يعني الاخبار كلها واحد ينقي يختار الشيء الزين.
0: يعني بس اجي ابسط لكم الاخبار وتنقوا انتم.
1: الله يحفظك يا ابو طلال، يطول عمرك. اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معك.
0: شكرا.
1: هلا وسهلا، في امان الله، حياك الله يا ابو طلال.
0: 011-40-53 ابو عابد عبد الله.
6: حياك الله، مساك الله بالخير طال عمرك.
1: مساك الله بالنور.
0: هلا.
6: والله موضوعك طيب، وهذا اللي حصل صراحة، النقال علوم في شيء زين وفي شيء لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل أنا وصيتك يا أخ طلال، يا بعد حي بك توصل لفلان وفلان وفلان العشاء عندي الجابة، أنا ما أعرف جو ولا أبشر. قلت بعقيدة إسلامية إن شاء الله، لكن على شراء وبيع طال عمرك ويقوم له واحد النزغة مثل حاتب واحد يعني حسدا دلة ولا حسدا سيف أو بارود، احنا ترى وأكثر شيء حقين المقتنيات القديمة والحرجات.
1: لو جاء واحد الآن يا عم عبد الله قال والله في مجلس مثلا قال ما تدرون عبد الله شرالة قطعة ثرية لها 70 سنة شراها ب100,000
6: والله ما في زين فيه
1: هذا زين الخبر ولا لا؟ زين يقولونها عينك ولا لا؟
6: لا والله نقل علوم خاطئ ما سمحت له. وفي شيء
1: لازم لا اي لازم تأذله.
6: وفي شيء لا والله افتخر اقهرهم دهر لما ما قروش يا حول
1: ولا
0: 20,000 ومنقهر. اي نعم اي لا لا الا زنت لكم، زنت لكم انه يسوق لك القطعه.
6: والله لا بس انا شريتها خلاص، لا يروح ينشر الخبر كذا ممكن تصيب العين.
1: انت خايف من العين يعني؟ طيب يجون المتحف بيشوفونها وين العين؟ نفس الشيء يعني.
0: والله والله
6: ممكن الله يستر يعني، الله معليش يعني الله يستر، تصير شرعا اثبت علي انه ممكن انه ينقل علوم خاطئه، اثبت علي هذه والله.
0: عبد الله عبد الله الشبات عندكم القعده وش سولفون فيه؟
6: والله ايش ماتوا تقطيع قلوب بالعرب
0: الخاطئ. ايوه خلنا من ما شغالين في الغيبه وشغالين نتكلم على الرجال اللي يجي يعطيكم الاخبار يوصل لكم والله ترى فتحوا طريق جديد
6: بس تصير على راسه يا حول، يتصل وليش تقول كذا وكذا وكذا، ليش انا شاري ما بحد يدري هم ما ارض ولا هذا، تصير على راس الرجال من هو اللي قال والله قال لنا فلان وفلان. وخاصة مشتى بهالبرد.
0: ايه تكثر القعدات.
6: ايه عندها النار طال عمر، والله هذا تخانق هوية، والله هذا ما ادري وش، والله هذا تشارع، والله ما هي زينة
1: كذا. لا واذا سألت واذا سألت يا عبد الله تبي تاخذ الاخبار العلومة ما يجاوب ما يعلم، بس ياخذ منك ولا يعطيك.
6: ايه هذا اللي يدهره تسبده.
1: ايه ما يعطيك، واذا انشدت عن شيء قال والله ها ما ادري والله بحاول بشوف ها طلعت إيه. والله ما ما يعطيك شيء.
0: هذا تلاقي عبد الله مو مضبطه.
6: والله والله قاهر يا اخي الحين ياخذ من الكلام لا سألتني مرض خشم ويحسس انه
1: والله. طيب طيب الله يحفظك يا عبد الله يطول عمرك.
6: الله يرضى.
1: يا مرحبا سعدتنا بالاتصال والمشاركة معنا، شكرا لك على اتصال يا عبد الله. واللي حب يشارك أيضا من السيدات ترى هذا موضوع ترى مناسب لكم.
0: أوه.
1: كثرة الاتصالات وش صار عليكم، وين طلعت وين سافرت وين بتروحون، تجوا تقفل الخط ما هذه تبي تأخذ أخبار الثانية ما تعلمها. راجعين بعد الفاصل 011 40 5 3.

0: حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل وعبر اثير اذاعه الرياض. نرحب فيكم ونرحب كل من انضم الينا في الساعه الثانيه من برنامجنا لهذا اليوم، يوميا من 10 الى الساعه 12 واليوم الاربعاء بطعم الخميس. موضوعنا اليوم لطيف وخفيف وظريف، فيه من السوالف واجد تصير. موضوعنا اليوم يتعلق بنقال العلوم، هذه الشخصيه الموجوده معنا في البيت، في الدوام، في مثلا نقول الاستراحة، في يعني موجود هذا لا يخلو أي مكان منه. سبحان الله، يا أنها خصلة فيه يحب الأخبار ويحب يودي الأخبار ويجيب الأخبار ويطلع. هذا يمكن زمان كان، بس أتوقع يا طلال الحين حتى سوقها قل، فهمت؟
1: غير محبوب،
0: لا قل مع السوشيال ميديا، صارت الأخبار توصلك عرفت، فممكن دحين الان بدا يجتهد زياده انه يالف من عنده.
1: لا هو يبي اخبار الناس، اخبار المجموعه، اصدقاء ولا الزملاء في العمل ولا مجلس العائله، يبي الاخبار هذه، الاخبار الشخصيه، فلان بيسافر هالسنه ولا لا، هم سافروا وين بيطلعوا، وين راحوا، وين جو، ونقلوا من بيتهم ولا ما زالوا، شرى سياره، ويقول ترقى في العمل، ما صحيح الكلام ولا لا، هذا الخبر يحب الاخبار هذه المتداوله وينقلها، ما تعب فلان تراه ترقى وتراه جاء خير وتراه فلان، ينقل هالأخبار الناس في كثير من المجالس، الناس ما يدرون عنها هل هذه فعلا الأخبار حقيقية ولا لا، لكن هذا المصطلح انتشر عندنا في الأوساط الاجتماعية، ناقل الكلام أو نقال العلوم موجود، لكن الناس يستمتعون في هذا الحديث وخلى والله يسلينا يعطينا الأخبار، يمتعنا شوي في كثير من سواليفنا هذه المملة، فيتفاجأ في نفس الأمر أنه بعد صار مثله ناقل علوم، مثل ما استقبل من نرى عطاه، لأنه هو بيسأله بيأخذ ويعطي معه بطريقة ذكية، تلقى الطرف الثاني يجاوب على كل التساؤلات، فأنت عطيته العلم، يا كلكم مشتركين في ناقل العلوم في هالجلسة.
0: هو في متصلين قبل شوي يتكلمون، يعني خلطوا في الأمور، فهمت؟ لكن إحنا موضوعنا اليوم عن نقال العلوم. في الفريق اللي يقول لك لا، أنه ممكن المشكلة ما هو عند ناقل العلم، المشكلة عند المتلقي. المتلقي إذا كان مثلا شخص نفسي تشينة على أشخاص معينة، على ناس محددة، يبدأ هو يفسر أو أنه يبدأ يمارس سواء حسد سواء حقد سواء أي شيء، هذا موضوع المتلقي. لكن إحنا نتكلم على الفرد هذا اللي يعني ينقل العلوم، كيف نتعامل معه، كيف المواقف صارت معه، إيش اللي صار معه، إذا أنتم معه إيش تسوون إيش ما تسوون.
1: 011-40-53 عازم،
2: حياك الله.
1: الله يبقيك، اهلا وسهلا يا عازم.
2: الله بخير، طال عمرك،
1: مساك الله بالنور،
2: الله يطول عمرك
1: وعمرك.
2: والله يا اخي في فرق بين نقال العلوم وفي واحد من يجيب العلم.
1: نعم
2: اللي يجيب العلم هذا من الناس اللي ما شاء الله عليه،
1: هذا مصدر
2: نقال العلوم من مدموم.
1: علاج
2: سهل يا خالي.
1: وش علاجه؟
2: علاجه طال عمرك سوي لك سن مثل هذا كبرى وخليه ينقلها عنك.
1: تبي توهقه
2: يوسف يطلع كذا.
1: نعم انت خبره يا عازم ولا لا؟
2: والله هذا اللي عندنا طال عمرك.
1: هذا قد صارت معك
2: والله صارت معي طال عمرك.
1: وش الضرر؟ طيب وش الضرر من نقل الكلام؟
2: والله يا اخي عندنا واحد، الله
0: عطنا سالفه خويه كذا.
2: والله خوي طال عمرك كل سالفة عندنا باستراحتنا ثم جابها زينة شينة ويجيب علوم وبعض العلوم بافتة، ولكن عنا برشنا فيه. قال وش الحل معه؟ لا نزعله لك. قلت خلاص عندي واجيب له سالفة طال عمرك أكبر من جبل طويق ما تنصدق. واجيب له أثباتات واجيب له كل شيء وياخذها طال عمرك العلم وينقل الناس الثانيين ويبرسلفونها الثانيين معقولة

0: ما زال عليك.
1: سوري تأكد من العلوم اللي يجيبها.
0: زال عليك ولا لا؟ أخذ موقف منك؟
1: لا والله ما زال عليك
0: ولا شيء.
1: لأني أنا اللي قايله ولا الكذاب. ما زال علي ولا كذاب.
0: طيب حتى أنت بعد تنقل العلوم يا عزم، هم هو بس. هذاك
1: انت
0: هذاك انت جبت علمه كله على الهواء.
1: والله
0: ايش بنسوي هذا. الله يحفظك يا عزيز ويطول عمرك.
2: اهلا وسهلا،
0: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
2: 011-4053 نايف.
3: الو السلام عليكم.
2: المشهور
0: السلام ورحمه الله.
2: ايه الحين واضح صوتك.
3: الله يحييكم ومساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور يا مرحبا يا نايف.
3: والمستمعين والمستمعات الكرام، كيف حالكم؟ تمام.
2: شوف النبره اختلفت عندها صار المستمعين. هلا
3: اقول اكيد المستمعين
2: اي صار مختلفه حتى النبره عنده. تفضل يا نايف.
3: لان مزاد المتابعين، عرفت يا خالد؟
2: ما شاء الله. اسلم يا نايف.
3: الله يسلمكم. طبعا هي نقل العلوم صراحة أول شيء صفة ذميمة، يعني ديننا الإسلامي يعني اللي تقريبا تعتبر نميمة وغيبة. أنا أعتبرها
0: هي ذميمة إذا فيها دوافع من الحسد والغيرة والكره، فيها أيضا تجاوز الحدود الواضحة، فيها المساس بالكرامة، هذا كله متفقين إحنا اتفاق تام عليها. لكن نقل الأخبار الإيجابية، نقل الأخبار اللي فيها متعة، نقل الأخبار اللي ما فيها زعل، يعني هذه ممكن نسولف وياها تصير مثل جلسة يعني حلوة.
3: أي بس أنا أتكلم أخوي أبو عبد الله وأخوي خالد اللي هو على اللي ينقل أخبار ويسبب مشاكل بين الناس.
0: أوه لا تقول هذا عندك.
3: أي لا والله الحمد لله، يعني الحمد لله الله يبعدهم عنا. الحمد لله. بس أنا اللي أنا أقوله أن هذا الأشخاص هذول صراحة لا أعتبرهم أول شيء ناقصين، لأنهم يكملون نقصهم بالشيء هذا وضعف الوازع الديني عندهم. صحيح. لأن الشخص اللي ينقل الكلام وغير صحيح مثلا، ولا يبغى الفتنة ولا يبغى المشاكل، يعني هذا.
0: طيب وش القصة كذا، موقف صارت لك مع هذا الناقل في مجلس، في سالفة، في استراحة؟
3: والله
0: انقل كلام ترى نايف سافر، نايف ترقى.
3: والله هذه أيام الدراسة يعني. أيام الدراسة يعني مثلا طبعا هو معنا بنفس مجموعة الفصل أو الصف يعني، وهذا سبحان الله شوفه حاط دوب ودوب نايف، يعني ما أدري شو اللي صاير. وما يعني حتى اني قابلت كم مره وقلت انت وش تبي شيء، يعني انا بسبب لك مشكله ولا ذا. فما لقيت ما لقيت رجاله كلمه، ما لقيت عندي جواب.
0: ما لقيت.
3: اي نعم الوكاد راحوا ونقل عني كلام مو صحيح، يعني نايف ونايف، يعني كلام يعني ما هو كلام خاص في المدرسه يعني. فهذه من القصص يعني اللي أنا أقول لك إياها. وآخر شيء واجهت الشخص اللي قال ضاع بالسالفة، ما
0: وقطعت يعني عنه الأخبار كلها خلاص،
3: من قطعت الأخبار عنه خلاص، لأن ليش النوعية هذه.
0: أي نعم
3: طلال، صعب أنك تتعامل معه.
0: صحيح. ولا تحطه نعم
3: صديق ولا تحطه زميل. الصديق إذا كان ما هو واضح معك وصادق معك وش الفائدة؟
0: صحيح.
3: أنا اللي بوصل له أنها صفة ذميمة وصفة سيئة وصفة نقل العلوم موجودة صراحة متفشية هالأيام عندنا. أن الواحد يمشي وينقل كلام وبعدين عيب، يعني ترجال وش كبرك وش عرضك وتروح تنقل العلوم وتنقل.
0: بس أهم شيء ما يكون فيها إساءة للناس، ما فيها تجاوزات واضحة.
3: أوكي لا أنت مثل ما تفضلت أخي طلال.
0: أي نعم.
3: بداية قلت أنت اللي بينقل اخبار اوكي مثلا الاندية، اخبار بحكم قرب الدوري قرب
0: اخبار المباريات. نعم صحيح سواليفنا ليه صح
3: ما فيها شيء، بس انك تنقل اشياء تضر الشخص.
0: اي والله
3: او مثلا تقلل من
0: تسبب فتنه ولا تهدم النسيج الاجتماعي ولا خلافات.
3: وشيء مهم اخي طلال انه يكذب، بعض الناس يكذب على يقول شيء مو فيك.
0: هذا هي مصيبة والله. لا وتلقى الطرف الثاني يصدق.
3: ان هذه
0: يصدق يعني ان هذا قال كلام مو فيك وفي هذاك صدقه. اوه ليش؟ والله انا اثق في

0: نايف، أنا أثق فيه.
1: أيوة.
0: أي كلمة يقولها هو الصادق، وهذاك البريء متضرر.
1: وأنا أنصح الجميع أنكم لا تصدقوا أي كلام يقول لكم، يمكن حاقدين على طلال ولا حاقدين على نايف الشخص اللي جاك، تأكد ولا تأخذ الكلام بعين الاعتبار، لأن بعض الناس الله لا يبلانا يعني تلقى حاقد.
2: شوف شوف مثل... الحاقد يا نايف ولا اللي مثلا يبي ينقل ما راح يقدر ينقله قدام 10 رجال مثلا قاعدين باستراحة كلنا ويجي يعطي السالفة، فهمت؟ الحاقد ولا اللي يبي يسبب مشاكل تلاقيه يمسك لوحدك، فهمت؟ ولا أنتم اثنين يقول لكم والله العلم 1 2 3 4، فهمت؟
1: ترى أنا معك، أنا معك، بس اللي زي ما تقول ينقل شيء مو بزين فيك، هذا اللي أنا بوصل له. أنا شيء مثلا الخالد والله قال عيني كذا وكذا، سواء مجموعة ولا شخص واحد اللي هو بينقل كلام اسمه نقال العلوم، هذا اللي أنا بوصل له يعني.
2: بيض الله وجهك يا نايف،
0: ما قصرت، الله يحفظك يا نايف، أسعدتنا والله بالاتصال وهالمشاركة.
1: الله يرضى عليك،
0: طول عمرك يا مرحبا. هلا وغلا ومرحبتين، اهلا وسهلا.
2: 011 40 53 ابو صالح،
3: يا مرحبا بك. السلام عليكم.
2: يقول لك ابو صالح سهلا ليله.
0: هلا
3: هلا والله،
2: هلا وسهلا ابو صالح،
3: ايش اخباركم؟ طيبين ان شاء الله.
0: الله يحييك.
3: الله يعطيك العافيه. نقل العلوم هذا، ترى انا مسافر الحين بس سمعتكم وشدني الموضوع. عموما نقل العلوم هذا مثل الجريده، شفت؟
2: حلو.
3: خذ الموضوع، خذ الموضوع اللي السالفة اللي موجودة، عجبتك خير وبركة، ما عجبتك اقلب الصفحة اللي بعدها خلاص. وإن جاك اليوم ولا جاك بكرة ولا أعطي له جوه، ها، وخليك أحسن منه، بس انتهينا.
2: أنت من الآخر كذا أعطيتنا الزبدة وريحت مخك
3: جدا. لازم لاخي تريح دماغك، كيف تريح دماغك انك تعطي الزبده؟
2: هو فعلا بيض الله وجهك يا ابو صالح. هيا. شكرا لك،
3: وجهك
2: ودرب حبيب. السلامه، توصل بالسلامه. هذا على طول ما مدى.
0: 011 40 53 سلام. شكله قايل له شيء انت خالد، خاف اعطيته علم بس ولا مو اكيد ولا شيء.
2: شكرا انت اعطيتنا
0: الزبده، قلت اخبار الناس. سلام.
2: هلا وسهلا سلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: والله طال عمرك شدر الموضوع.
0: الله يحييك يا مرحبا يا سلام. من وين تكلمنا اول؟
4: اكلمكم طال عمرك من الرياض.
0: ونعم،
2: اهلا وسهلا،
0: حيا الله. سلام.
4: الله يسلمك طال عمرك والله يبقيك. والموضوع اللي بشارك فيه، احنا الان نقاوى علوم ما نختلف عليه طال عمرك، خلاص اتفقنا على انه قد يكون شيء قد يكون، لكن ايضا المتلقي هو شريك اذا تعاطى معاه بنفس الموضوع اللي ينقله.
2: بالضبط،
4: اي يعني يعتبر شريك، سواء اذا نقاوى العلوم جاب علم سيء ولا نميمة، ولا إذا هو تعاطى معه على طول هو بيكمل نقل علوم، لكن لو تحره وقال له لا هذا كلام ما هو صحيح، أو أو أو حتى على الأقل يعني تفاعل بمجاملة على طول يطفش نقل علوم، وعلى طول تعرف أن هذا الشخص ما هو شخص مناسب.
2: ما هي بيئة مناسبة للسوالف.
4: أما بالنسبة طال عمرك للمشكلة الأكبر أيضا للناس اللي يصدقون نقل علوم بدون ما يتأكدون.
2: شوف هذه موجوده، شوف عند الناس موجوده، يعني ما نقدر ايش يعني في بعض الناس ما يتحرون الشيء على طول.
4: خلاص انت الله عز وجل في القران الكريم قال ايها الذين امنوا اذا جاءكم نابع فاسق بنبع فتبينوا. يعني انت لازم تتحقق من الشيء، ما هو تصدق من ابو دب. وانا بس احب اقول لي شخص يجيه مثلا واحد يقول قال عنك فلان كذا، لا تروح تقنع انه اذا هو ما جاك وتاكد منك واستفسر منك، هو ترى عاجبه انه طلع عنك هذا الخبر السيء، على طول روح لليوتيوب وابحث عن شاله خلوه يموت خبر وسلال ياخذ علاج يهدي القيلونه.
2: اسمع، لا والله زي كذا هذا من يوم يجيك ويقعد عندك ويبدا مسكه الباب.
4: لا والله ما مسك الباب، لا اقول ابدا، انت سمعت عن الكلام ده ولا جيتني خلاص صدقه، لا تتاكد مني ولا شيء.
2: لا والله لا، انت أيوة. جايني تبي تعطيني اخبار طيبه أخبار تفرح، أشياء فيها رزق للناس، نساعد يعني، فهمت؟
4: عز الله أنك صادق، قلت انبسط أنت حتى أنت
2: يا حبيبي، أما تجيب لي أخبار كلها تغث، الحرب الفلاني، المدري شو الوضع، يا حبيبي الله يرحم والدك والله يخليك تقضي ليلتك وتطلع وأنت متنكد وحالتك حالة.
4: لا إلا بلا جاك بس وقال سمعت عنك فلان إنك والله دي أنت حركة غلط قليلة. عم نعم صادق وابد.
2: لا أحلى أحلى أسلوب إنه لو قالت فلان قال فيك كذا دق على فلان على طول قلت ترى كذا.
4: لا والله والله ستعب والله ستعب ويدخلك مشكلة مع فلان. لا والله لا مثل ما قلت لك قل له طال عمرك كلامك صح والله أسرع عليك وخلوه يموت خاطني وسلالي ياخذ علاجي يهدي لقيلونة.
2: يلا روح يا سلام ودرب السلامة.
4: الله يسلمك.
2: الله يحفظك، شكرا لك.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. عبد اللطيف.
5: يا مرحبتين والله.
0: شلونك عبد اللطيف؟
5: والله الحمد لله.
0: عساك طيب، امورك زينه؟
5: والله الحمد لله.
0: هلا هلا وغلا ومرحبتين.
5: يا هلا والله، موضوعكم شيق والله.
0: الله يحييك.
5: يا حي نباك، الصراحه ما ندري ايش نقول فيهم ولكن يعني في ناس تنقل كلام يا أخي مو يعني يصير مذموم أو في شيء مختلف شيء يعني زين لمصلحته يعني.
0: أي نعم، أنت معهم أجل؟
5: والله مع الناس اللي يعني تنقل كلام الزين اللي فيه خير. أي. أنا أتفق معه للأمانة.
0: تتفق معه؟
5: كلام مذموم شيء ما يصلح. أي. هذا شيء صراحة ما صح. هذا
0: وش طيب وش الأخبار اللي تنقلها يا عبد اللطيف أنت؟
5: أنا أنقل أمور يعني ما نبغى نقل أدوم بس.
0: وش تسالف فيه أجل المجلس؟
5: يعني أسالف والله في الشيء الزين يعني اللي فيه خير يعني.
0: يعني ناقل الكلام الخير.
5: إيه يعني.
2: يعني تقول مثلاً في تقديم في المكان الفلاني، فيه فرح عند فلان.
5: زي كذا يعني أما بس نقل أدوم لا مش طبيعي مرة.
2: مرة.
5: مرة يعني صعبة فاضي أنا أطلع أم بي سي فيما أخرجها ولين أدوني الإخبارية.
0: طيب الآن عبد اللطيف الآن لو مثلا جلس في مكان وفي واحد منهم مثلا ينقل الأخبار تستقبلها تأخذها؟
5: والله إيش يعني إذا صار للعالم يعني العموم عارفة وكذا عادي بسمع شيء يعني وهي اثنين يتكلمون ويعني وينقل لهم وسمعت إنه شين أوقف عند حده.
0: والله
5: والله قلت على وجهك يا اخي تكلم في الرجال فجأة مو مقفل
0: صدق والله تقول له هالكلام قدامه انت
5: افا عليك افا ما عرفتني
2: يعني. والله ما عرفناك وش
0: هذاك هذاك انت على الهوى انت شبيت فيهم كلهم.
5: لا ما شبيت
0: ها نقلت الاخبار كلها مجالسك عرفناها من اللي يتكلم بالسوم اللي يتكلم بالجا.
5: لا ما تبغى
0: باقي تعلمنا أساميهم بس.
2: منهم أخوياك ذولا يا عبد اللطيف؟
5: من سبي منهم بس وعلم
2: اللي قلت عنهم تو وش أساميهم؟
5: والله صعب عاد أذكر أساميهم إلا بالخير والله. الله
2: طيب وانت وين دائما تقعدون مع بعض وين؟
5: والله في وادي حنيفة.
2: اي أبد وتأخذون معكم شاهي علوم شيء؟
5: اي أكيد.
2: حلو، وش بسكر ولا بدون؟
5: ناخذ شاي اخضر.
2: حلو ايوه
5: عشان زين السؤال. وحب جرع عرفت الحب ذاك
2: الصدر. حلو
5: اي هذا يلا فصص فصص على استغفر الله.
2: وفقك الله الله لا يهينك عبد اللطيف شكرا لك.
5: يا هلا والله يا مرحبا.
2: الله يحفظك. 011-40-53 سليمان.
6: هلا والله الله حيهم.
2: هلا هلا هلا هلا
6: يا هلا يا هلا يا هلا والله شلونكم طيبين؟
2: سليمان
6: لبيه
2: كيفك انت نقال علوم ولا شيء؟
6: افا
2: افا
6: افا, أفا.
2: اسلم
6: زكي تبين مزكي اليوم انتم. زكي حاضر يا اخي والله انا ما عدت صراحه من الرجال والله.
2: لا لا شوف شوف شوف شوف يا سليمان لا احنا نتكلم على الخصله هذه ما نبي لا ننتقد الناس ولا شيء.
6: خلاص اللي نبدو الكلام ترى مو زين والله والله مو طيب. أي. صراحة نقل يا أخي أنت مكلف والله مكلف كلف من جهة رسمية كلف من أحد كذا تنقل له ما حد قال لك يا أخي من سمح لك الشأن سمح لك ما سمح لك تنقل أخبار عنه. لا لا مي زينة مي زينة والله شغلة مي زينة.
2: الله يحفظك يا عبد اللطيف وبارك الله أعطيتنا الزبدة بارك
6: كمان اسمي
2: سليمان معلش اسفين
0: ونعم ونعم والله يا سليمان
2: على عبد اللطيف
0: طول عمرك
2: وفك الله يا سليمان.
0: سعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا. شكرا لسليمان وشكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركونا في موضوعنا اليوم عن نقل الكلام الطيب الذي لا يمس الكرامه ولا يتعدى ويتجاوز الحدود الواضحه. هذا مقبول واهلا بالجميع الى تعاليل بعد الفاصل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليم تواصلين وياكم في هذا الأثير، أثير إذاعة الرياض، وزاويتنا الأخيرة اللقاء مع المواهب ومع النجوم. الصوت أحيانا ما يحتاج إلى صورة حتى يترك الأثر. نسمع الصوت في الإعلان، في القصة، في محتوى عابر بطريقة لافتة. خلينا نكمل هذا المسمع إلى النهاية. هو التعليق الصوتي أصبح اليوم فرصة ذهبية ومجال قائم على الأداء الجميل وعلى الصوت. هذا هو التعليق الصوتي، إحساس، قدرة على فهم النص، على التلوين، على إيصال الرسالة بالشكل المناسب. ومع التوسع الكبير في صناعة المحتوى والإعلانات في المنصات الرقمية صارت الفرص أكبر اليوم، والمنافسة أيضا شرسة. الليلة ضيفتنا اختارت أن تجعل من صوتها وسيلة للتعبير والوصول، خاضت التجربة في عالم التعليق الصوتي حتى تأهلت إلى جائزة التميز الإعلامي في مجال التعليق الصوتي. سعدنا في تعليل أن نرحب بالمعلقة الصوتية روان الحرقان، نتعرف معها على هذا العالم التعليق الصوتي، كيف يصنع الصوت الذي نسمعه ويعلق في أذهاننا. أهلا وسهلا بضيفتنا الأستاذة روان.
1: يا أهلا وسهلا وحياكم الله إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا روان، شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
2: فاتح سبيكر ولا شيء؟
1: إينا.
2: لا قفلي عشان يكون الصوت واضح.
0: كيف الحال يا روان؟
1: الحمد لله بخير.
0: كيف التعليق الصوتي معك؟
1: والله ماشين الحمد
0: لله. متى حبيتي هذا العالم؟
1: والله في البداية أقول إنها موهبة وهبة من الله أوهبني إياها، وأشكر الله على ما أنعم بي في هذه الموهبة.
0: متى حبيتي هذا العالم؟ طلعتي عليه، قرأتي عنه، دخلت فيه تفاصيله، متى؟
1: طيب،
0: كان
1: الاكتشاف كان مرحلة الدراسة تحديدا الإذاعة. أتذكر كان موقف حصل لي
0: إذاعة مدرسية.
1: اي نعم، اتذكر في المرحلة المتوسط طلعت اقدم انشودة كان عن يوم الام.
0: حلو.
1: ولعل كان في تأثر من احد الاداريات الصوتي، وهنا البداية استمرت.
0: دعمتك واحتضنت الموهبة وشجعتك انك تواصلين وتكملين،
1: ومشت معاي اللهم لك الحمد المرحلة الثانوي.
0: ممتاز.
1: ومرحلة الجامعة
0: كيف مشت معك؟ يعني كنتي تقرأين، تتابعين، تسجلين؟
1: بعد ما انتهيت من مرحلة الجامعة جلست فترة أسجل بالجوال مقاطع صوتية وأنشرها على اللي حولي، سواء الأهل، أصدقاء، ما كنت أنشرها يعني في التواصل الاجتماعي.
0: ممتاز ممتاز. في دراسة درستي تعليق الصوت، درستي تدريبات الصوت، حضرت الدورات؟
1: إيه نعم، دخلت العالم اللي هو التواصل الاجتماعي. في البداية كانت جروبات التليجرام، كانت تجمع المعلقين الصوتيين والأداءات، فكانت المجتمعات أنه أرسل صوتي أسجل يكون في تقييم الأداء الصوتي بناء يعني نقد بناء إيجابيات سلبيات، إلى أن دخلنا منصة تويتر اللي هي الحين أكس. فاللي شجعني أكثر في هذه المهارة بعد الله سبحانه هي مساحات تويتر. كانت لقاءات زي البث المباشر، يكون فيها زي مسابقات أداء صوتي.
0: وش تقدمين وقتها؟ وش كنت تقدمين؟
1: كنت أحضر مستمعة، ما كنت يعني مساحات. إيه بالضبط، يعني أصلاً ما
0: مثل التدريب يعني تحاول تستفيدين، طوري من قدراتك.
1: بالضبط. وما كان أصلاً عندي الجرأة أن يظهر صوتي وأن الناس تسمعني. يعني منصات المساحة يكون ما شاء الله العدد فيها عدد مرة كبير.
2: الكلام هذا قبل كم؟
1: تقريبا في عام 2023.
0: ممتاز.
2: حلو. ومتى أول مرة جرأتي فيها وحاولت أنك أنت تثبتين أنه تملكين موهبة؟
1: تقريبا كان في مسابقة للأداء الصوتي، فقلت خلني بأغامر وأجرب يعني أدخل في هذه المساحة، فأدأت أداء صوتي، فكانت هي البداية أني أكون يعني من مستمع إلى متحدث إلا اللهم لك الحمد أني أدير مساحة كاملة، يعني صرت أديرها بحسابي في منصة التواصل الاجتماعي. ومن هنا انطلقنا.
2: أي وش كان أول نص ولا أول تجربة
1: للأداء الصوتي؟ ما يحضرني للأمانة، وش كان بالضبط الأداء النص؟
2: ما كان ما يعني بس أقصد إنه كنص، ولا أنت من النوع اللي بدأتي تبينين مهاراتك في التعليق الصوتي؟
1: اللي يعني شجعني أكثر زي ما ذكرت اللي هي مساحات تويتر، يعني كثرة الأداء، كثرة ما إني أستمع الناس وهي تأدي، صرت أشجع أكثر إنه أبي أتطور أكثر، فإني يكون لي يعني على قولتهم من موهبة.
0: طب وش استفدتي من هالمساحات الصوتية يا روان؟
1: طيب تحولت من موهبة إلى مهارة.
0: حلو.
1: فأذكر كان أول يعني طلب جاني إنه شركة كانت تبغى أدير لهم هذه المساحة في حسابي.
0: وشركة تعرفت عليك من خلال هالمساحة؟
1: بالضبط.
0: ممتاز.
1: شركة تسويق.
0: حلو.
1: فكانت هي البداية.
0: كلموا قالوا محتاجينك في تسويق إعلاني بصوتك.
1: إنه أدير مساحة لهم.
0: تدريب مساحة.
1: حساب. إيه. وغير إني يعني أديت لهم أداء إعلاني. حلو. بعد.
0: ممتاز. كانت هذه أول خطوة لك.
1: إذا كانت فضل الله هي بداية المساحات والانطلاقة.
0: طيب في أحد يساعدك، في مرجع بالنسبة لك يعني ترجعين له تسألينه كيف طريقة الإلقاء، تلوين الصوتي، مهارات فهم النص،
2: النبر، الأشياء دي؟
1: كان في يعني مدربين صوت. ما ودي صراحة إني أذكر ناس وأخلي ناس بحكم يعني ما شاء الله سابق في إذاعة UFM وأشخاص يعني لهم الفضل بعد الله، كنت أتدرب وأصلاً أروح لنفس الإذاعة أتدرب فيها. فكثرة التدريب، كثرة تكوين العلاقات اللي يعني نقدر نقول تطور الشخص. صحيح. في هذه المهارة.
0: صحيح. وش المهارة طيب أهم مهارة بالنسبة لك يعني بالنسبة للمعلق الصوتي؟
1: كيف أنه ينطلق في هذه المهارة؟
0: إحنا
1: الحين في نقدر نقول في زمن المنافسة. أنت لابد أنك يعني تطور من نفسك بشكل مستمر.
0: ممتاز.
1: يعني كل مهارة في الحياة تحتاج ممارسة.
0: صحيح.
1: وسعي مستمر. أكيد الشخص أنا يعني روان واجهت عقبات وصعوبات، وقفت فترة ورجعت، فالواحد نصيحة أنه ما يستسلم، دام عندك شغف وعندك إيمان أنك راح توصل، راح توصل بإذن الله بعد توفيق الله.
0: صحيح.
2: طيب يعني روان، بحكم ان انت يعني الان اصبحت يعني ممارسه للتعليق الصوتي، يعني يحتاج للشخص انه يكون يمتلك صوت جميل حتى يصير معلق يعني صوتي، ولا ضروري تكون في مهارات ثانيه؟
1: انا اشوف ان كل الاصوات جميله، يعني بس اللي يفرق كيف ان الشخص يوظف صوته. بمعنى انا لما اجي اذكر نص، انا قاعد اقرا هذا النص، فرق لما يجي شخص ثاني يقرأ النص، فاهم النص، عنده إحساس للنص.
0: هو الآن خلينا نعطي مثال حي واقعي، أنت الحين عندك نص، حولك نص، ها جاهز؟
1: والله
0: أي أنا أبيك تشرحي لي أنا والمستمع الكريم، يعني إذا النص الآن بين يديك كيف تفهمين النص، كيف تحولينه إلى كلمات محسوسة فيها إحساس؟
1: طيب ممكن الحين بأدي أداء صوتي الشخص اللي قاعد يقرأ كأنه قاعد يقرأ قراءة، ما هو بأداء صوتي.
2: قراءة نشرة يعني ولا إيش؟
1: يعني نقدر نقول عنها اقتباس.
2: يلا.
1: الفكرة إذا لم تدون تضيع، وإذا لم تطبق تموت، فمن تطوع خيرا فهو خير له. استوعبت أصلا وش أنا قاعد أقول؟
0: صح، كان بسرعة يعني ما في إحساس.
1: ما في إحساس. أي
0: ولا في فهم النص.
1: لما أجي أذكر النص أو
0: ممتاز
1: بطريقة الإحساس بيفرق.
0: أنت أعطينا الأداء الاحترافي الحين.
1: بالضبط. بيكون الحين الفكرة إذا لم تدون تضيع، وإذا لم تطبق تموت، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فالأداء الصوتي لابد أن الشخص يفهم النص. يعني في بداياتي كنت أكثر التعاونات كانت مع كاتبات المحتوى.
0: حلو.
1: فلابد يكون النص مفهوم، إذا الشخص ما فهم هذا النص ما رح يوصل للمستمع، ما رح يكون.
0: حلو. ممتاز. أنت الآن فهمت النص، باقي الحين طريقة الأداء. هي تختلف مثلا من مثلا تسويق إعلاني، من خبر مثلا مرتبط بمنتج،
2: وثائقيات.
1: صحيح.
2: برضو فيه يعني في قصص، برضو في روايات، في
1: التعليق الصوتي له أنواع زي ما ذكرت أستاذ، أنه في والله مجال وثائقي، في مجال نقدر نقول الإعلاني، في مجال الدوبلاج، في شخص ما شاء الله مهتم أو محترف مجال الشعر.
0: أي صحيح، حتى في إلقاء الشعر. نعم،
1: وطبعا تختلف اللغة بعد، يعني في بعض العملاء مثلا يجي يقول أنا أبغى طلب لغة عربية، عميل ثاني لا، وهي الدارجة الحين أنا أبغى
0: اللغة البيضاء. اللغة البيضاء،
1: اللغة البيضاء هي اللي أشوف أنها دارجة أكثر من اللغة العربية.
0: يعني هي اللي جامعة بين اللغة العربية وبين لغتنا العامية، فتصير يعني سهلة للمتلقي يفهمها على طول، ويمكن تأثر فيه ويبدأ الإعلانات والتسويق يعني ينجح.
1: صحيح، نفس ما نشوف الحين بالجهات والشركات الرد الآلي.
0: أيوة،
1: هذه أصوات يعني أشخاص معلقين صوتيين.
2: طيب،
1: رد على ضغط رقم واحد.
2: لحظة، خلينا نضغط على واحد لحظة.
1: فتعلق صوتي له أنواع.
2: روان، وين يعني تحسين نفسك في أي جانب من التعليق الصوتي؟
1: أكثر جانب يعني في الأداءة الصوتية، ممكن في الاقتباسات، الشعر، الإعلان، الأشياء اللي يكون فيها يعني لها إحساس.
2: لا، تحسينك أنت فعلا يعني متمكنة درجة أولى
1: في الإعلانات، وزي ما ذكرت في الأداء الشعري والبودكاست.
0: ممتاز.
2: الله، الله.
0: كيف طيب المعلق الصوتي يخلي صوته لها بصمة وتأثير وحضور؟ يعني المستمع إذا استمع للصوت قال هذه صوت روان، هذا صوت روان، هذه روان، إحنا عرفناها. كيف يصل هذا الاحتراف الحقيقي؟
1: زي ما ذكرت يكون بكثرة الاستماع والممارسة.
0: لا، أبي الصوت، يعني الصوت يكون بصمة، يعني إذا سمعت أنا الصوت الإعلان أعرف إن هذا صوت روان.
1: تجي على نقدر نقول شلون يعني أنا أوصلها، تجي من كثرة الأعمال، يعني من كثرة التدريب، من كثرة الممارسة. يعني لما الشخص يطور من صوته بيوصل مرحلة الاحتراف.
0: وش أكثر شيء طيب يتعب المعلق الصوتي قبل مرحلة الاحتراف؟
2: المبتدئ
1: اللي هو مخارج الحروف. نبرة التنفس.
0: حلو.
1: وأكثر شيء يعني يعاني منه الشخص المعلق الصوتي في إحنا الآن موسم الصيف، فهو لازم لما يسجل ما يكون فيه ولا صوت، الباب، المكيف، هذه كلها لازم تتقفل.
0: صحيح.
1: حتى إنه ما تطلع هذه الأصوات وقت التسجيل، فما وراء الكواليس أشياء أكثر. المعلق الصوتي يعني ما هو على طول إنه يفتح المايك ويسجل المحتوى وعلى طول، لا.
2: أنت من التكنيك حقك أول شيء تقرين النص كامل. وتفهمينه. وتعيشيه.
1: وعيش الدور.
2: وتبدين يعني تفصلين في النص.
1: بالضبط، أفصل النص.
2: مع النفس.
1: مع النفس وتمارين يعني. زي ما ذكرنا التنفس هي الأساس، مخارج الحروف، النبرات، الوقفات، متى تعرف أنت توقف عند هذه الكلمة. صحيح. تختم بهذه الكلمة. والأهم يعني أرجع أقول فهم النص، إذا الشخص ما فهم النص ما رح يوصل المستوى المستمع، أو المستمع ما رح يستمع له.
2: روان، قبل شوي قلت لك وش اللي أكثر شيء يعني إنه لازم كل واحد عنده صوت حلو عشان يكون يعني معلق صوتي، قلتي ممكن تكون المهارة أكثر في البدايات. الواحد لما يبدأ يحاول إنه كذا يضخم صوته أو إنه يسوي يعني، عرفت البدايات ذيك، الواحد اللي يضحك على نفسه في البداية.
1: صحيح.
2: صارت معك؟
1: أي أكيد، يعني لما أرجع أسمع تسجيلاتي في ممكن 23
0: تقولي مبانا،
1: فرق،
0: تقولي مبانا
2: تتفشلين كذا،
1: تقولي صوت مختلف أو صوت شخص آخر، لأن زي ما ذكرت لك أستاذ يعني الواحد يتطور ولا زال يتطور، مو معناته أنه مثلا الشخص ما يقدر يقول أنه وصل مرحلة الاحتراف.
0: صحيح.
1: لا، لابد الشخص مستمر في تطويره، وهذا المجال يعني إحنا الحين ممكن نقدر نقول في تحدي في هذا المجال. ممكن تتساءلون وش التحدي اللي احنا بنواجهه مستقبلا في الرؤية، اللي هو الذكاء الاصطناعي، الاي اي. ما هل بيكون في أصوات بشرية ولا بيستغنى عن المعلقين الصوتيين؟
0: ما حد بياخذ دور الإنسان، حتى الذكاء الصناعي مصطنع من الإنسان، واللي يحركها الإنسان، واللي يعيد البرمجة هو الإنسان، فما لغنات على الإنسان. فالناس يعني دائما مرتبطين بالصوت البشري الحقيقي، يعني ذلك صحيح. الصوت الإنسان لا يمكن أن يأخذ مكانه الذكاء الاصطناعي. أنت تميزتي يعني في هذا المجال وتألقتي ونلتي جائزة في التميز الإعلامي في هذا المجال، ولا شك أن هذا تأهل كبير ويعني لك أيضا، وأنت في بداية هذا المجال وتفوقتي وتألقتي.
1: الحمد لله، فضل من الله.
0: بس هذا دافع بالنسبة لك في مواصلة أيضا تحقيق إنجازات أخرى قادمة.
1: صحيح فعلا، يعني الشخص زي ما ذكرت لما يكون عنده هدف وإيمان بأنه راح يوصل، بمعنى بيكون عنده هدف أن صوتي راح يكون مؤثر في يوم من الأيام، متى ما يعني حتى لو مثلا شفت أن المدة طولت، أنت عندك إيمان واستمرار وسعي راح يوصل الإنسان.
2: قصة جائزة التميز الإعلامي حكينا عنها.
1: كانت في عام 2023، حتى كانت في البدايات.
2: أيوة.
1: كانت تخص اليوم الوطني، كانت الجهات والشركات وللأفراد. فسبحان الله كان هذا من بداية أعمالي للتصميم وللهندسة الصوتية، كانوا من الأعمال الجديدة، فلعلي شفت هذه المسابقة وقلت خليني أسجل، وجلسنا فترة يمكن شهر أو شهرين ونسيت أني أصلا سجلت فيه. بعد فترة جاني اتصال أنه تم تأهلك في مجال الأفراد، فالحمد لله يعني عرضت نفس الصوت.
0: يعني قدمتي بنفسك يا روان؟
1: كيف؟
0: أنت قدمتي بنفسك تقديم فردي ولا من يعني ضمن شركة أعمال إنتاج؟
1: لا كان الله ملك الحمد فردي، بشكل فردي.
0: ممتاز ما شاء الله، حصلتي على الجائزة وتألقتي فيها.
1: اي نعم، تأهلت، كانت تابعة لوزارة الإعلام.
2: طيب.
1: فكان هي هذا الحافز في أن الواحد يستمر.
2: بعدها وين وصلتي الآن؟
1: وين وصلنا الآن؟ مستمرين الله ملك الحمد، وعندنا أعمال بودكاست قريب إن شاء الله مع كاتبة محتوى.
2: اي
0: من تقديمك؟
1: اي نعم. ممتاز. من تقديمك بإذن الله.
0: ما شاء. وين وصلتوا فيها الآن؟
1: هي لا زالت يعني في تدقيق الحلقات.
0: اخترت ولا اسم؟
1: باقي.
0: بيكون صوتي ولا مرئي؟
1: لا بيكون صوتي ان شاء الله.
0: صوتي، ممتاز. مع ضيوف ولا بصوتك فقط؟
1: لا بيكون بالصوت بدون.
0: ممتاز
1: يعني
0: ممتاز. ترى هذا البودكاست الحقيقي هو الصوت. هو القائم على الصوت الان. في وقت محدد لتسجيل النصوص بالنسبه لك؟
1: هو أن الأفضل يعني يكون الشخص ما يأكل، يعني مثلا
0: يعني أول ما يصحى من النوم.
1: كيف؟
0: أول ما يصحى من النوم
1: الأفضل أنه يكون أول ما يصحى من النوم، أو أنه يكون على يعني مائدة شبه فاضية، حتى أنه يكون التنفس والأداء سهل له.
0: صحيح.
1: في الأداء صوتي.
0: صحيح، هذه الوقت هذا الوقت المناسب.
2: قلتي أنه لك تجربة في أحد الإذاعات الصوتية.
1: اي نعم.
2: استمرت فيها ولا بس كانت فترة تدريب؟
1: كانت فترة تدريب.
2: أيه.
1: يمكن مدة 8 أسابيع.
2: طيب، ولا حصلتي على فرصة معهم يعني؟
1: لا مع الأسف.
2: ولا ما تستهويكي البرامج الإذاعية والهوى والشغلات دي؟
1: هو لا بالعكس، يعني إذا جت الفرصة ما يقدر الواحد إنه يقول عنها لا، بالعكس أنا في خوض التجارب. طيب. والواحد إذا ما جرب ما رح يعني أصلا يستمر في الحياة، هي مرحلة تجارب.
2: طيب، لو في شخص يعني يسمع الآن ويقول دائما صوتك، في تعرفين بعض الناس يقول يصلح للإذاعة يصلح وش أول ثلاث خطوات تنصحيه يسويها
1: لما يقول عن هذا الشخص أن صوته إذاعي؟
2: إيه؟
1: يكون عنده نقدر نقول تحدي أكبر في أنه يستمر، يعني ويكون عنده يعني قناعة لصوته، مو معناته مثلا قالوا عن أن صوتك إذاعي
2: هو كيف يعرف أنه فعلا أوكي أنا أهلي يسمعوني وأكثر ناس يرفعون بك يعني أو يقولون لك أن إيش
1: صح.
2: أن صوتك حلو ويجنن، لكن أبي أكون أنا مهني أكثر. إن يكون صوتي فعلا هل هو ينفع أكون إذاعي ولا لا؟ إيش الخطوات اللي أعرفها أو أمارسها عشان أعرف إنه أنا فعلا أملك صوت؟
1: اللي هي إذا لامست الجمهور، إذا كان عنده نقدر نقول عنده جمهور يسمع لا لهذا الصوت الإذاعي. والأهم نقطة الأهم بعد إنه يبني حضور المهني، أو نقدر نقول يتقن التسويق لنفسه.
0: ممتاز.
1: يعني أنا ممكن باب وجهة يعني تجربتي الخاصة التسويق وتكوين العلاقات.
0: ممتاز.
1: إذا أنت يا شخص ما صنعت لك هوية الصوت الإذاعي وطلعت لك أعمال، ما حد راح يعرف أنت مين.
0: وش طموحك يا روان؟ يعني وش الهدف القادم في بالك؟ وش النص اللي ممكن تأدينه أو الفيلم ممكن تعلقين عليه؟ شيء كذا في بالك ودك تحققينه وتوصلين له؟
1: هدفين.
0: الأول
1: اللي هو الأول البودكاست.
0: حلو، هذا إن شاء الله سيرى النور قريبا
1: بإذن الله.
0: بس ما علمتينا وش اسمه.
1: كان لي حلقات قبل، كان ممكن 4.
0: ممتاز.
1: بس وقفنا فترة.
0: ايه.
1: والحين راجعين له بنسخة ثانية.
0: لا اسم ولا لا؟
1: كيف؟
0: اسم البودكاست اخترتوا له اسم؟
1: كان الأول اسمه بودكاست تيا.
0: ايه.
1: الثاني ما بعد الأمانة يعني ظهر له اسم ولا.
0: ممتاز.
1: التحقق الهدف الثاني اللي يكون نقدر نقول صوت الإذاعي.
0: مذيعة يعني إذاعية.
1: مذيعة إذاعية.
0: الله يحييك، إذاعة الرياض فاتحة أبوابها لكل الشباب والبنات، إذاعة الوطن. الله يحييك في وقت روان.
1: لنا الشرف بذلك.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا.
1: وأذكر أصلا إذاعة الرياض لهذه الاستضافة اللي صدق أسعدتني جدا وأتشرف في هذه الاستضافة.
0: الله يحييك إذاعتكم برنامجكم ودعم لكل المواهب الشابة من هذا الوطن الغالي.
2: شكرا لك. شكرا لك روان الحركان، معلق صوتي فويس اوفر. شكرا لتواصلك وتواجدك معنا اليوم.
1: شكرا.
0: اهلا وسهلا. شكرا لكل الاحبة الكرام المستمعين لهذه الحلقة من برنامج تعليل، كنا معكم على مدى ساعتين، استفدنا من النقاشات وكذلك الاراء المطروحة حول الموضوع اللي تم النقاش عليه في ساعتنا الاولى. ساعتنا الأخيرة في آخر نصف ساعة فيها كان الحديث مع المعلقة الصوتية روان الحرقان، الحديث عن عالم التعليق الصوتي الإذاعي البودكاست، تعليق ذلك على النصوص أو الأفلام الوثائقية، على القصص الحكايات، أو حتى على الإعلانات التجارية وهذا المحتوى الرائع.

0: اليوم، والفرص فيه كثيرة، وفرص يعني في هذا المسار له مستقبل، مستقبل جيد ومثمر. وهي فكرة أيضا للشباب والشابات يعني أن يتقدمون إلى مثل هذه المسارات حتى يستفيدون من نعمة الصوت. شكرا لكل الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند 10 ليلا. أعطر التحايا من فريق العمل من الإعداد حصن المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
5: الله الله الله.
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: ديرتي حبيبتي،

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مسار الصمت ليس دائماً فضيلة، كما أن الكلام ليس دائماً شجاعة. بعض المواقف يكون الصمت حكمة تحفظ العلاقات وتمنع تصاعد الخلاف وتمنح الإنسان فرصة للتأمل قبل اتخاذ القرار. وفي مواقف أخرى يتحول الصمت إلى وسيلة للهروب من المواجهة أو خوف من الرفض أو تنازل عن الحقوق والمشاعر. كيف نميز بين الصمت اللي يعكس قوة ونضج والصمت اللي يخفي ضعف أو تردد؟ متى يكون اختيار الكلمات هو القرار الأكثر حكمة؟ وكيف نستخدمه في الوقت المناسب دون أن يصبح عبئاً علينا أو على علاقاتنا؟ هذا الموضوع اللي بنناقشه اليوم مع ضيف حلقتنا الأستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية. يا هلا وسهلا أستاذ وليد.
2: اهلا وسهلا بك استاذ هند وبالمستمعين والمستمعات، حياكم الله.
1: الله يحييك ويبقيك استاذ وليد. في البدايه كيف نعرف نفرق بين الصمت النابع من الحكمه والصمت الناتج عن الخوف؟
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم، ثم اما بعد

0: يمنح فرصة للتفكير. طبعا صمت الحكيم، يعني متى ما كان الإنسان حكيما وهو صامت، فبالتالي حيكون عنده فرصة كبيرة للتفكير واتخاذ القرار المناسب، وأيضا يعكس ثقة الإنسان بنفسه. الصمت الناتج عن الخوف طبعا له مؤشرات كثيرة، من ضمن هذه المؤشرات هو دائما مرتبط بالرفض والعقوبة. أنا لن أتحدث، سأكون صامتا لأني خايف، خوفا من عقوبة، خوفا من ردة فعل الطرف الآخر. أيضا الصمت، الخوف هو الصمت الذي دائما يمنعني من المطالبة بحقي، يعني أخاف أنه أنا أطالب بحقي، يجعل شعوري شعور دائما شعور ندم، يزيد المشكلة بدلا من حل هذه المشكلة.
1: يعني أخاف من ردة الفعل فأسكت.
0: نعم، الخوف من ردة الفعل من الطرف الآخر. خوفي من ردة فعل الطرف الآخر.
1: جميل جدا. طيب إيش العلامات اللي تدل على أنه الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة؟
0: جميل جدا. طبعا العلامات علامات كثيرة جدا. خلينا نقول والله مثلا أول ما يكون بيني وبين الطرف الآخر حوار، فأنا أحاول أنه أنا أجل هذا الحوار، خلينا نتكلم بعدين، طيب مو الوقت الآن غير مناسب، نخليه بكرة، نخليه بعده إلى آخره. أيضا أول ما نبدأ نتحدث عن موضوع الحديث في الحديث في المواجهة، فتلاقي الشخص اللي طبعا يكون خايف من موضوع صمت الخوف، فتلاقي دائما يكون عنده شعور بالضيقة، شعور بعدم الراحة النفسية، هذه عامل آخر. أيضا من العوامل كثرة المجاملات على حساب نفسي، بمعنى آخر أنه أنا أجامل الآخرين على حساب نفسي. أيضا أفقد لحقوقي، وهذا أمر مهم جدا، أنه يعني كيف أنت تتنازل عن حقوق كثيرة لك من أجل موضوع صمت هروبا من مشكلة. كذلك الشعور بالعجز عند التعبير، بمعنى آخر أنه ما يقدر يعبر عن رأيه في هذا الموضوع. هذه طبعا مؤشرات كلها إن وجدت فتدل أن الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة. وفي يعني نقطة أنا أحب أنبه لها دائما، يعني دائما إحنا بنقول الحكيم هو الذي يختار الصمت لأنه قادر على الكلام، أما الخائف فدائما يصمت لأنه يشعر أنه لا يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع الكلام.
1: أيوة، وهنا يجي سؤال أو استفسار بأنه الصمت لا يكون دائما دليل على النضج، ممكن يكون دليل على الضعف والخوف.
0: صحيح. متى نقول بأن الصمت نضج؟ يكون الصمت نضجا عندما أعرف متى أتكلم ومتى يعني أعرف أنا متى أتكلم، متى الوقت المناسب لحديثي، وهل حديثي ذو مغزى وذو معنى، وكذلك أعرف أنا متى أصمت. هذا النضج عندما نقول عن هذا الإنسان بأنه فعلا إنسان ناضج. أما الصمت المستمر في جميع المواقف أو في أغلب المواقف فله يعني تأثيرات كثيرة، ضمن التأثيرات أنه والله شخص دائما الذي يصمت صمتا مستمرا، فهذا شخص شخصيته شخصية ضعيفة، هو أيضا شخص خائف، خائف من ردة فعل الطرف الآخر، خائف من عدم تقبل الآخرين لرأيه، بمعنى آخر عدم احترام الآخرين لرأيه أو تعليقه أو حديثه. أيضا قد يلجأ بعض الأشخاص للصمت المستمر تجنبا للمسؤولية، والله أنا ما أبغى أتحمل مسؤولية، أنا ما أبغى أبادر وأقول إيه وأنا لها وأنا قدها ومدري مين، لا لا خليني بعيد وأصمت وخلاص مع الناس ومع الخيل يا شقرة على بلدهم يعني. وهنا نستذكر يعني قول نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

0: أو اليوم الآخر فليقل خيرا أو
1: يصمت.
0: فلم يذكر، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التخير بداية بالقول الخير، وإن لم يكن هناك خيرا في القول فالحل الآخر اللي هو موضوع الصمت. الصمت ثانيا كخيار ثاني ومقدم عليه قول الخير.
1: جميل جدا. أستاذ وليد، متى يكون التعبير عن الرأي والكلام عن الرأي أفضل من الصمت حتى لو كانت العواقب صعبة وهذا موقف صعب؟
0: كلامك صحيح أستاذ هند. خلينا نقول في بعض الأمور الصمت أفضل من الكلام، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن يكون فيها الكلام واجبا، يعني لازم أتكلم،
1: مثل
0: لازم أقول كلمة حق في أمور كثيرة. نقول رقم واحد الدفاع عن الحق، بمعنى لا أسكت عن الحق أبدا، متى ما وجدت الخطأ، متى ما وجدت أنه أنا لابد أن أتدخل وأتحدث وأعطي رأيي أو أدلي بدلوي، دفاعا عن الحق، إذن هنا الكلام واجب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عندما أجد أمامي ظلما يقع، وجدت ظلم واقع، فهنا لازم أنا أتدخل وأتكلم حتى أمنع هذا الظلم إذا كان الأمر بيدي. ثالثا الكلام يكون واجبا حماية لنفسي. يجي واحد يتبلى علي، شخص مثلا أعطى معلومات غير صحيحة عني، عن أسرتي، عن زوجتي، عن أبنائي، عن أطفالي إلى آخره، وحماية النفس هنا لابد أن يتحدث فيها الإنسان ويدافع عن نفسه، عن زوجته، عن أبنائه. وأيضا الكلام يكون واجبا عندما يكون الموضوع حفظا للكرامة،
1: حتى لو كان في عواقب صعبة أستاذ وليد، يعني حتى لو حيضطر يواجه مثلا مسؤول مدير ومثلا مباشر الإدارة، يواجه ناس أقوى منه،
0: حتى لو كان ذلك، لأنه في الأخير لا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق. يعني ليس من المعقول مثلا أن أتنازل، أن مثلا يجي شخص يظلمني وأنا أقول والله خوفا من المسؤول أو خوفا من صاحب المنصب العالي، أو أتنازل عن أمور تخص كرامتي خوفا من هذا المسؤول، تمام؟ فهذه أمور لا نسكت عنها أبدا، لأنه دائما السكوت عن الظلم ليس حكمة، بل هو ظلم لنفسي، ظلم لذاتي، ظلم لشخص. سبحان الله، يعني الإنسان لما يسكت عن حقوقه أو بمعنى آخر لا يتكلم في أمور كثيرة مثل هذه، حتصبح عنده عادة، وإذا أصبحت عادة، العادة هذه حتجر وراها أمور أخرى قد يتنازل عنها، بسبب هو في البداية تنازل عن موقف معين، لكن لما أقف موقف حازم في الموقف الأول كده حتكون الأمور تمام، يعني وأنا أضع حدود بيني وبين الآخرين، لأنه نفسي وكرامتي وإظهار الحق ومنع الظلم هذه أمور مهمة جدا، الواحد يعني لا يتهاون عنها أبدا، هي أساسيات وهي مبادئ وقيم فعلا لا يتنازل عنها.
1: الآن أستاذ وليد خلينا نسأل العكس، هل هناك مواقف يكون فيها الصمت نوعا من احترام الذات وليس استسلام؟
0: الصمت هو احترام الذات. نعم صحيح، هناك بعض المواقف يجب على الإنسان أن يكون أو يلتزم فيها الصمت احتراما لذاته، احتراما لنفسه، احتراما للآخرين. طبعا متى؟ في حالات معينة يكون ذلك. بداية عندما يأتي شخص ما ويحاول أن يسخر مني مثلا، في هذه الحالة الصمت وتجاهل هذه السخرية هذا هو الحل الأمثل لهذا الموقف، لأنه دائما الشخص الذي يحاول أنه مثلا يسخر مني مثلا، أو يحاول أنه مثلا يستفزني، هو يريد مني أو يريد مني ردة الفعل. فعندما أنا لا أجاريه في ردة فعل

0: حلو، فأنا ما حققت له مبتغى، وأنا هنا تصرفت بحكمة، بمعنى آخر أنه أنا ما نزلت للمستوى الذي يريد أن يجرني إليها هذا. تمام؟
1: حلو.
0: أيضا من الأمور التي يجب أن نقف فيها صامتين احتراما لذاتنا مع عدم الاستسلام لذلك، اللي هو اللي عندما أتحدث مع شخص آخر ويكون النقاش بيني وبينه نقاش أو جدال عقيم، يعني ما في فايدة منه، أتكلم وأتكلم وأبدي رأيي وهو يبدي رأيه وإلى آخره، وفي الأخير ما وصلنا الحلول، ما في حل، كل واحد متمسك برأيه، كل واحد لا يحترم رأي الآخر، فما وصلنا لنقطة اتفاق بيننا. ففي هذه الحالة والله أنه أنا أنسحب من الجدال العقيم، أنسحب من الحوار مع الشخص الذي لا يحترم آراء الآخرين، هو أفضل حل في هذه الحالة. يعني حتى لو أني بدأت الكلام وجدت أنه والله الكلام يأخذ منحى آخر، أو مثلا الجدال لا فائدة من، تحول الموضوع من نقاش إلى جدال لا فائدة من، فهنا الأفضل الصمت والانسحاب من هذا الكلام. ليش؟ لأنه بكل اختصار ترى يا جماعة الخير، الصمت رسالة قوية، ويعتبر الصمت في بعض الأحيان أعلى درجات الرد.
1: صحيح، وأبلغ من الكلام بعض الأوقات.
0: نعم صحيح.
1: أستاذ وليد، برأيك إيش الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يختارون الصمت بدل من المواجهة؟
0: والله أسباب كثيرة، البعض منها مثلا يعود إلى التربية، يعود إلى الأسرة، يعود إلى الشخصية، في أسباب كثيرة جدا. خلينا نقول مثلا من أهم الأسباب التربية القائمة على الطاعة المطلقة. هناك للأسف بعض الآباء يربي أبنائه على الطاعة المطلقة، إذا أحد قال لك شيء قل له حاضر، لا تقول لا لأحد. طيب أنا ممكن أقول لا في موقف صحيح ما في مشكلة، لكن لما أقول لا في موقف خاطئ هنا المشكلة. فكذا أنا حجمت رأيي، وكذا أنا ما حيكون عندي أي رأي أو أي قرار، فبالتالي خليني أنا صامت، صمتي يعني قبولي، وهذا خطأ كبير قد يقع فيه بعض الآباء عند تربية أبنائهم. وطبعا الطفل الصغير هذا حيكبر، حيصبح في يوم من الأيام شاب، حيصبح في يوم من الأيام موظف، حيصبح صاحب قرار إلى آخره، فتجد أنه هذه الأمور أثرت فيه. أيضا من أهم أسباب التي تجعل الأشخاص يختاروا الصمت أنه والله مثلا خوفا من الرفض. أنا ممكن أقول رأيي أو أدلي رأيي، البقية سيعترضون أو البقية سيرفضون، ما يمنع حتى لو خالفك الآخرين، الأهم أنك تكون واثق من نفسك وتقول رأيك بكل سلاسة. بعض الأشخاص أيضا اختار الصمت لأنه شخصيته للأسف الشديد شخصية ضعيفة، شخصية ضعيفة أو الشخصية نقدر نقول المهزوزة، أيضا هذه تجعل الشخص لا يدلي بدلوه، وهذه لها أسباب كثيرة. قد تكون الأسرة والوالدين أحد الأسباب، ممكن الطفل ينشأ مثلا أو الشاب ينشأ في أسرة مثلا متعودة على في بيئة غير آمنة، بيئة فيها ضرب وفيها شتم بين الوالدين أو بين الأخوة الكبار، أو حتى الطفل الصغير رأيه يحجم داخل الأسرة، بالتالي لا يستطيع أن يعبر عن رأيه إلى آخره. أحيانا أيضا يكون أحد أهم الأسباب اللي هي مرور الشخص بتجارب مؤلمة سابقة، موقف معين ممكن هو أدلى رأيه فيه، وبخ أو شتم أو
1: كانت ردة الفعل يعني عنيفة عليه،
0: كانت ردة الفعل عنيفة لم يقبل رأيه، وبالتالي أثرت عليه نفسيا، وبالتالي يقول لك لا خلاص أنا ما حأدلي بدلوي، ولا حتكلم كلمة، ولا حقول رأيي ولا حاجة. ليش؟ تجنبا للصراع، تجنبا للاختلاف، تجنبا للصدام مع الآخرين، أو أحيانا الخوف من خسارة العلاقة، الخوف من خسارة إيش العلاقة، إن أنا أخاف مثلا إن أنا أخسر علاقة بيني وبين شخص آخر بسبب إني أنا قلت رأيي أو أدليت بدلوي إلى آخره. هذه أيضا من الأمور والأسباب التي

0: تجعل بعض الأشخاص يختارون الصمت. في الأخير الثقة بالنفس مهمة جدا، وثقتي برأيي واقتراحاتي هذه أمور مهمة جدا، وتعتبر يعني هي متى ما كان الإنسان واثق من نفسه حيث يقول رأيه بكل أريحية، متى ما الإنسان كانت ثقته ونفسه ضعيفة أكيد طبعا أنه ما حيقول رأيه بشكل واضح وشكل سليم.
1: جميل. أستاذ وليد، كيف يعرف الإنسان يقيم موقفه أنه الآن هو صامت بحكمة أو أنه يهرب من مشكلة؟
0: طيب جميل، هنا عشان إحنا نجاوب على هذا السؤال، قبل ما الإنسان يحكم على نفسه يسأل نفسه ثلاثة أسئلة مهمة جدا. إذا قرر الصمت، السؤال الأول لماذا سأصمت؟ ليش أنا حصمت؟ ليش أنا ما حتكلم؟ طيب السؤال الثاني اللي أسأل فيه نفسي، هل سيحل أو سيحل صمتي المشكلة أم لا؟ السؤال الثالث وهذا أيضا مهم جدا، هل سأندم لاحقا في حال صمتي أم لا؟ أسأل نفسي هذه ثلاثة أسئلة، وبعد ما أجاوب على هذه ثلاثة أسئلة أنا أقدر أقرر. والله ارتحت وإجاباتي مطمئنة، الصمت هنا حكمة والصمت هنا واجب.
1: جميل.
0: أما إذا والله وجدت أنه والله صمتي بسبب خوف أو قلق أو توتر، فهذا مؤشر خطير يدل على أنه أنت قاعد تهرب من الحديث عن طريق إيش؟ الصمت.
1: حلو. ثلاث أسئلة يجاوبها من خلالها يقدر يحكم على موقفه، هل هو كان صامت بسبب الخوف أو هو كان
0: اتخذ
1: موقع حكيم. طيب أستاذ وليد، تعلم الصمت هل هو مهارة؟ وإذا كانت مهارة كيف نقدر نكتسبها؟ وبنفس الوقت يعني مهارة الصمت إذا عرفنا قواعدها وأصولها واكتسبناها، كيف نتعلم أننا ما نخسر حقنا في التعبير لاحقا؟ لأنه في أشخاص إذا تعودوا منك الصمت فما عاد حتى يسألوك عن رأيك بعدين.
0: صحيح صحيح. هل الصمت مهارة؟ طبعا نعم، الصمت مهارة يكتسبها الإنسان، وتعتبر هذه المهارة من أهم مهارات الذكاء العاطفي أو إحنا نسميه الذكاء الوجداني. مهارة مهمة جدا يجب أن يكتسبها الإنسان. هذه المهارة تكتسب من خلال استماعك للآخرين أكثر، استماعك لوالديك، استماعك للمسؤولين، استماعك لمعلميك، استماعك لمن هو أكبر منك. هنا أنا أقدر أكتسب هذه المهارة. أيضا أكتسب مهارة الصمت عن طريق تحكمي في مشاعري، ردود فعلي. مشاعري هي عبارة عن ردود فعلي، فأنا متى ما استطعت التحكم في مشاعري أنا الآن بدأت أكتسب مهارة إيش؟ الصمت. أيضا التفكير قبل الرد، وهذه مهمة جدا. يا كثر الأشخاص المتعجلين أو المستعجلين في حديثهم. عمري أنا ما حأتعلم مهارة الصمت وأنا أسابق الآخرين في الردود. المبادرة في الرد ليس شطارة، أو بمعنى آخر المبادرة في الرد لا يعني بأنك إنسان متعلم وإنسان تفهم كل شيء، لا. افهم السؤال جيدا بجميع محاوره وجميع جزئياته، وبعد ذلك ابدأ إجابتك. اصمت حتى تأخذ وقتك الكافي لتجهيز الإجابة، ثم بعد ذلك ابدأ الإجابة. فهذه مهارة مهمة جدا من مهارات الذكاء العاطفي. أيضا اختيار الوقت المناسب للرد. كلما كان الإنسان صامتا أكثر يستطيع أن يختار الوقت المناسب للرد والرد المناسب. أيضا من الأمور المهمة جدا التعبير بهدوء بعد انتهاء الانفعال، وهذه أيضا من الأمور المهمة جدا والتي يجب علينا أن نركز عليها،
1: وتحتاج تدريب. يعني أستاذ وليد ما هي سهلة، يعني مهارة أن الإنسان يسمع ويأخذ وقته قبل ما يرد. أتوقع الناس الحارين أو العجلين بالنسبة لهم هذا شيء صعب.
0: صحيح كلامك. لابد أنه تحتاج المهارة هذه إلى تدريب أكثر، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى

0: إلى يعني تعلم من أصحاب الخبرات يحتاج فيها الإنسان أنه هو يطور من ذاته ويطور من هذه المهارة، حتى لو يأخذ دورات تدريبية، لو يعرف، لو يأخذ يقرأ مثلا في بعض الكتب التي تعلم الصمت وإلى آخره. لكن إحنا مشكلتنا أنه إحنا دائما عجلين في موضوع أنه والله شخص هو بيسأل السؤال لسه حتى ما كمل نص السؤال أنا اللي أنا نطيت وجاوبت، أو مثلا حوار بيني وبين شخص آخر هو بيتكلم في وجهة نظر أنا نطيت وبسرعة وقاعد أقول وجهة نظري أنا قبل ما هو يكمل رأيه. طب هو ممكن بيسأل في أمر آخر غير تفكيري أنا. لا، أعطي السائل حقه في طرح السؤال أو إبداء رأيه، وأنت أيضا كشخص خذ وقتك في الإجابة بعد ما تأخذ يعني وقتك الكافي في عملية الصمت عشان تكون إجابتك إجابة حكيمة.
1: لأنه الصمت دائما نقول أستاذ وليد، الصمت هو جزء من الكلام اللي أنت قلته قبل كذا، إن هو إنك تسمع غيرك، فأنت كيف حتسمعهم إذا ما سكت؟ فالصمت هنا راح يعطيك مجال إنك تسمع الشخص اللي قدامك أصلا.
0: صحيح، وإحنا دائما نقول كقاعدة في تطوير الذات ليس المطلوب من الشخص أن يصمت دائما، بل المطلوب منه أن يعرف متى يتحدث وكيف يتحدث، لأن الكلمة هي سلاح ذو حدين، متى ما خرجت منك فأنت مسؤول عنها، أنت كشخص كبير عاقل مسؤول عن الكلمة التي تخرج منك، فالأفضل دائما أن نصمت وبعد ذلك نعرف متى نتحدث وكيف نتحدث.
1: جميل جدا. أستاذ وليد، إيش الفرق بين الصمت الواعي والصمت السلبي؟
0: صمت واعي وصمت سلبي. خلونا نبدأ بالصمت السلبي. الصمت السلبي هو الصمت الذي ينتج عنه خوف، قلق، توتر، استسلام للآخرين. أنا صامت مو عشان شيء، والله خايف من الطرف الشخص الآخر اللي قدامي، أخاف أني أنا أبدي وجهة نظري، رأيي ما حيقدم ولا حيأخر، بس جابوني عشان أقر واتخذ قرار، والقرار مملى علي، يعني ما لي رأي أساسا في هذا القرار. طبعا أكيد حيولد قلق وتوتر وأيضا كبت لآراء الآخرين، هذا كلها مؤشرات إن وجدت فتدل على أن هذا الصمت الآن هو صمت سلبي. أما الصمت الواعي فهو الصمت الذي يكون لهدف، يعني أنا ما لي صامت كذا، لا، أصمت لهدف معين أنا أحتاج إنه أنا أحقق هذا الهدف. الصمت الواعي يكون اختيار وليس إجبار، ما في أحد أجبرني على الصمت، أنا قاعد أصمت عشان أفهم أستوعب وبعدين أقول رأيي. الصمت الواعي هو الصمت الذي يكون له توقيت معين، أنا أصمت لكي أختار الوقت المناسب لصمتي في البداية وبعدين أختار الوقت المناسب لحديثي. أكيد الصمت الواعي بما أن الصمت السلبي يولد التوتر والقلق والخوف، أكيد الصمت الواعي عكسه تماما، يولد الطمأنينة والراحة النفسية لهذا الشخص الذي اختار فعلا أن يكون صمته صمتا واعيا.
1: جميل جدا. كيف نقدر نقول أستاذ وليد أنه الخوف من الرفض أو من الانتقاد في قرار الشخص بالصمت؟ يعني يمكن مرينا على النقطة هذه، ولكن أنا أحتاج أن أفهم كيف ممكن يأثر الخوف من الرفض أو الانتقاد في قرارات الشخص بالصمت.
0: طيب، لها برضو مجموعة نقاط. دائما يجعل الشخص يخاف من قول رأيه، أنا دائما أخاف من قول رأيي، أخاف أنه أقول رأيي عشان ردة فعل الآخرين أو وجهة نظر الآخرين. أيضا يجعل الشخص دائما يوافق الجميع، إيش ما قالوا، إيش القرار اللي اتخذوا، إيش القرار اللي أجمعوا عليه، أنا معاهم. أيضا يجعل الشخص دائما يسعى ويعيش من أجل إرضاء الآخرين وليس من أجل إرضاء نفسي، ليس من أجل أن أبدي وجهة نظري، لا، أن أوافق وجهة نظر الآخرين. يجعل الشخص دائما يفقد الثقة بنفسه، ما في ثقة بنفسه، الشخص اللي مع الناس و

0: ورفض وانتقاد وإلى آخره، عشان بالتالي هو يصمت، ثقته بنفسه حكيف حتكون، حتكون طبيعي، ثقة في شخصه أو في ذاته أو في نفسه معدوم. ثقة ضعيفة جدا. نعم، قد في بعض الأحيان تكون شخصيته مصموصة، أو بمعنى آخر شخصيته غير موجودة فيه، على قولتهم يعني بالعامي يقولوا إيش، كلمة توديه وكلمة إيه
1: تجيبه
0: وكلمة تجيبه. ما له رأي، حتى عند الناس الأقل منه برضو كمان ما عنده رأي. يعني إذا كان هذا الشخص متزوج ما عنده رأي أو كلمة أمام زوجته مثلا، ما عنده رأي أو قرار أو كلمة أمام أبنائه، فما بالك لما نتكلم عن المجتمع الخارجي، مديره، زملائه في العمل، أصدقائه، أقاربه، الكل حيأثروا عليه. وبالتالي حيكون صوته للأسف صوت غير مسموع، صوته غير مسموع لأنه شخصيته أساسا طمست تماما.
1: صحيح. الأفراط في الصمت أستاذ وليد كيف ممكن ينعكس على الصحة النفسية؟
0: والله الصحة النفسية شيء مهم جدا في حياة الإنسان. فدائما الشخص الذي يفرط في الصمت، خليني أتكلم، يفرط في الصمت بشكل إيش؟ سلبي.
1: مبالغ فيه بشكل سلبي. أوكي.
0: نعم، اللي احنا بنتكلم الآن عن الصمت السلبي وليس الصمت الواعي.
1: صحيح.
0: تمام. فعندما يفرط الشخص في الصمت السلبي أكيد حيأثر سلبا على صحته النفسية، لأنه حيكون إنسان للأسف الشديد دائما يعيش في قلق.
1: صحيح. وتوتر.
0: دائما يعيش في توتر، استسلام، اكتئاب، احتقان داخلي، هو من داخله محتقن، من داخله يحس بتأنيب الضمير إنه ما أبدأ رأيه، في داخله يحس بانخفاض في تقدير الذات، وهذا اللي تكلمنا عنه أنه هو شخصيته أساساً شخصية ضعيفة ومهزوزة وإلى آخره. وقد يكون في يوم من الأيام يصل هذا الشخص إلى مرحلة الانفجار، ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط كثيرة جداً، قد يصل في يوم من الأيام إلى مرحلة الانفجار، تكون مثلاً تتولد منه ردة فعل ما في أحد كان يتوقع أنه هذه ردة الفعل تكون من الشخص الآخر، بسبب ضغوطات جمعت مع بعض، قلق، توتر، اكتئاب، احتقان داخلي، انخفاض تقدير الذات وإلى آخره، انهزاز الشخصية وإلى آخره. ممكن في يوم من الأيام يتولد عنده انفجار داخلي وردة فعل غير متوقعة. تمام. فهذه أمور خطيرة جدا جدا جدا إذا والله
1: ما نبغى نوصلها صراحة، لأنه بعد الانفجار ما عد في كنترول، يعني خلاص بتكون النتيجة النهائية. طب علشان ما نوصل إحنا لهذه المرحلة، وعلشان أبنائنا يتعلموا من بدري كيف يعملوا كنترول على موضوع الصمت والكلام، كيف أنا أقدر أعلم أبنائي متى يتكلم ومتى يسكت؟ لأنه السكوت هنا بيكون أفضل.
0: جميل جدا. إحنا طالما نتكلم عن الأبناء، إذا إحنا بنتكلم الآن عن دور الأسرة وكذلك دور المدرسة، والأسرة والمدرسة كلاهما يكمل الآخر. الأسرة تكمل المدرسة والمدرسة تكمل الأسرة، وإن كان الدور الأكبر على الأسرة. أربع قواعد مهمة جدا يجب أن نعلمها أبناءنا. أولا، متى ما وجدت ظلما تكلم وتحدث وابتعد عن الصمت السلبي. ثانيا، اصمت يا ابني أو يا ابنتي عند الغضب، عندما تكون غاضبا اصمت لا تتحدث، وعندما تتحدث تحدث أو تكلم مع الآخرين باحترام. عندما يتحدث الآخرين احترم الرأي والرأي الآخر، واصمت دائما وابتعد عن السخرية والشتائم والمهاترات. وقبل الأربع قواعد اللي ذكرناها قبل قليل، أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، أنتم قدوة لأبنائكم. هذه القواعد لا تحفظ لأبنائنا، ما أجي أقول لهم ترى 1 2 3 4، لا، هم يرون أمامهم القدوة. متى ما كان القدوة يقوم بذلك أكيد هم حيتعلموا منه. متى ما شافوا شاهدوا القدوة هذه يفعل هذه الأفعال أكيد هم حيقتدوا فيه. جميل. لكن
1: هذه رسالة لكل مربي، يعني سواء أم أو أب أو مثلا طفل يتربى عند جدانه أو يتربى عند عمامه، كائنا من كان هذا المربي لازم يعرف أنه هو قدوة، والأطفال دائما نكرر نعم. نفس الجملة أنهم يتعلموا بالتقليد، فأنت لازم تكون لهم قدوة علشان يمشوا على خطاك بعد كده.
0: نعم صحيح.
1: جميل جدا. طيب أستاذ وليد، كيف تختلف قيمة الصمت باختلاف الموقف أو باختلاف الشخص اللي نتعامل معه؟
0: والله هذه جزئية جدا جميلة وجدا خطيرة. متى يكون الصمت حكمة نقدر نسميها، ومتى يكون الصمت غير حكمة؟ خلينا نقول والله مثلا أنا موقفي الآن مع شخص غاضب، الشخص اللي أمامي شخص غاضب، فهنا أقول مباشرة الصمت مع الغاضب
1: حكمة.
0: فيها كلام لا يختلف عليها كلام. الصمت أمام الجاهل
1: حكمة برضو،
0: حكمة وراحة. أنا خلاص بدل ما أتعب نفسي مع هذا الجاهل أصمت وأغادر الموقف. أما الصمت عندما يكون أمام الحكيم أو مع الحكيم فهو احتراما له وتعلما منه. أنا لما أكون مع شخص حكيم ما شاء الله تبارك الله وقاعد يتكلم ويتلي رأيه وأستفيد منه وأستفيد من خبراته، فأنا عندما أصمت في هذه الحالة أنا قاعد أحترم هذا الشخص وقاعد أتعلم من هذا الشخص. أما الظالم فصمت أمام الظالم، إذا أنا صمت وسكت فأنا أعتبر الآن شخص مشارك له في عملية الظلم. فصمت أمام الظالم لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن أقول كلمة الحق وقتها. إذن نختصر هذا الكلام كله نقول القيمة ليست في الصمت نفسه وإنما في أثر الصمت. إذا كان أثر الصمت إيجابي يفضل الصمت، أما إذا كان أثر الصمت سلبي زي حالة الشخص الظالم فهنا لابد أن أتدخل وأن أتحدث. مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
1: أستاذ وليد، خلينا نختم هذه الفقرة بنصيحة أو قاعدة ممكن تساعد الناس على التمييز بين الصمت الحكيم والصمت الهادئ.
0: خلونا نقول إذا كان الصمت يحفظ القلوب ويحفظ الود والمحبة والألفة فهو حكمة، أما إذا كان صمتي يضيع الحقوق فهو للأسف هروب. هل صمتي لأنني لسبب خوف يملكني، أم صمتي يعتبر لأنني أملك نفسي وأستطيع أن أعبر برأيي؟ متى ما كان أنا أقدر أصمت لحكمتي وأملك نفسي وأملك زمام أموري وأستطيع أن أخذ حقي بصوتي فأنا الآن صمتي يعتبر حكمة. خوف، قلق، توتر، صمتي يعتبر هروب من الحقيقة ومن المسؤولية.
1: جميل جدا أستاذ وليد. خلينا ننتقل الآن أنا وأنت مع مستمعينا الكرام وفقرة صح أو خطأ. يعد الصمت في جميع المواقف دليلا على الحكمة، صح أم خطأ؟
0: طبعا خطأ. الصمت في بعض الأحيان قد يكون حكمة، وأحيانا كما ذكرنا قد يكون خوفا أو ضعفا أو هروبا، ويختلف باختلاف الموقف.
1: كثرة الكلام تجعل الآخرين يفهمون مشاعرك أكثر، صح أم خطأ؟
0: طبعا غير صحيحة. ليس بكثرة الكلام يفهمني الآخرين، يفهمني الآخرين بوضوحي وصدقي وحسن توقيتي لاختيار الكلمات المناسبة في الوقت المناسب.
1: آخر جملة معانا أستاذ وليد، حسن اختيار وقت الكلام والصمت يساعد على بناء علاقات صحية.
0: صحيحة 100%. دائما علاقاتنا الناجحة تقوم على حسن التواصل مع الآخرين والتوازن ما بين الاستماع والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر.
1: أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة، يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي، أهلا وسهلا بيكي وبالمستمعين والمستمعات، شكرا لكم،
1: حياك الله، مع السلامة.
0: مع السلامة.

ببساطة، الصمت ليس دائماً ضعفاً، فقد يكون نابعاً من الحكمة وحسن التصرف، وقد يكون أحياناً نتيجة للخوف أو التردد، والفرق بينهم يكمن في السبب والأثر الذي يتركه الصمت على الإنسان. أهم خطوات لتميز الصمت الحكيم عن صمت الخوف. 1. اسأل نفسك عن سبب صمتك، هل هو نابع من الحكمة وحسن التصرف أم سبب الخوف والتعبير عن رأيك؟ 2. تحدث عندما يكون في كلامك حق أو فائدة، فالحكمة تعني اختيار الوقت والأسلوب المناسب. 3. لا تجعل الخوف يمنعك من التعبير عن رأيك، وكن واثقاً وتحدث باحترام عند الحاجة. 4. وازن بين الصمت والكلام، فليس كل موقف يحتاج إلى حديث، وليس كل موقف يستحق الصمت. وفي الختام، الصمت يكون قوة عندما يكون قراراً واعياً نابعاً من الحكمة، ويصبح عائقاً عندما يكون بسبب الخوف. لذلك احرص على أن يكون صمتك اختياراً يعكس ثقتك بنفسك وحسن تقديرك للمواقف. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
5: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست

0: الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله في طرائف الشعراء. مستعدين مستمعينا نحلق من جديد مع شاعرنا من العصر العباسي ابن الرومي. خلونا نبدأ بهالقصيدة اللي يهجو فيها مغني يقال له أبو سليمان. يقول فيها: ومسمع لا عدمت فرقته، فإنها نعمة من النعم، يطول يومي إذا قرنت به، كأنني صائم ولم أصم، يفتح فاه من الجهاد كما يفتح فاه لأعظم اللقم، مجلسه مأتم اللذاذات والقصف وعرس الهموم والسدم، ينشدنا اللهو عند طلعته، من أوحشته البلاد لم يقم، تشهده فرط ساعتين فينسيك عهودا لم تؤت من قدم، يريك ما قد عهدت في أمسك الأدنى كشيء في سالف الأمم، عشرته عشرة تبارك في الأعمار لولا تعجل الهرم، نبرد حتى يظل ينشدنا هل بالديار الغداة من صمم، تظهر في وجهه إساءته كأنها مسحة من الحمم، يسود من قبح ما يجيء به حتى كأن قد أسف بالفحم، ما ذقت شيئا ولست ذائقه أوقع من صمته على القرم، نرتاح منه إلى الأذان كما يرتاح ذو شقة إلى علم، يشدو بصوت يسوء سامعه تبارك الله بارئ النسم، أبح فيه شذور حشرجة منظومة في مقاطع النغم، يفزع الصبية الصغار به إذا بكى بعضهم ولم ينم، يقسو له القلب حين يسمعه على أحبائه بلا جرم، أحلف بالله لا شريك له فإنها غاية من القسم، ما عرف الله قبله أحدا ما فضل نعمائه على النقم. ويقول في أبيات أيضا يهجو بها شخص يقال له ابن فراس، شخص بخيل: بخيل يصوم أضيافه ويبخل عنهم بأجر الصيام، يدس الغلام فيوليهم جفاء فيشتم مولى الغلام، فهم مفطرون ولا يطعمون وهم صائمون وهم في أثام، فيحتال بخلا لأن يفطروا على رفث القول دون الطعام، لقد جاء باللؤم من فصه وتم له البخل كل التمام. وقال يهجو أيضا شخص ثالث اسمه أو كنيته أبو المغيرة: مدحت أبا المغيرة ذات يوم فخيبني وأربحني دراهم، وذلك أنني نافرت قوما على أني سأرجع غير غانم، وقال القوم: بل ستنال غنما لأنك قد مدحت فتى المكارم، فصدقني جزاه الله خيرا وأكذبهم وألزمهم مغارم، ولو فطنوا لقالوا قد نفرنا لأنك قد رجعت وأنت سالم، أليس أبو المغيرة لم يصلت عليك بمرهف الحدين صارم، ولم يسلبك ثوبك إن هذا لأعظم ما يكون من المغانم. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هالحلقة من طرائف الشعراء. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.
0: طرائف الشعراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. من لقلب شديد الهم محزون، أمسى تذكر ريا أم هارون. ذو الإصبع العدواني، حرثان بن حارثة ابن محرث بن ربيعة ابن هبيرة ابن ثعلبة بن عمرو بن عثمان ابن عياب ابن يشكر ابن عدوان. وإنما سمي عدوان لأنه عدا على أخيه فهم فقتله. كان بنو عدوان من أعز العرب وأكثرهم عددا، ثم وقع بأسهم بينهم فتفانوا. سمي ذا الإصبع لأن كان له إصبعا زائدا، وقيل لأن الحية نهشت إصبعه فقطعت. كان فارساً سيداً في قومه، وهو أحد الشعراء الحكماء. وقد لاقى ذو الإصبع من بعض أقاربه ما لاقى، فكتب قصيدة يذكر فيها الذي بينه وبين ابن عم له. كان يتدسس إلى مكانه ويشي به إلى أعدائه، ويسعى بينه وبين بني عمه بالشر. يعتز ذو الإصبع برعايته لأواصر القرابة رغم هذا الخلاف المستعر، ويحذر ابن عمه من التمادي في الأذى.

يا من لقلب شديد الهم محزوني، أمسى تذكر ريا أم هاروني، أمسى تذكرها من بعد ما شحطت، والدهر ذو غلظ حينا وذوليني، فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا، وأصبح الولي منها لا يواتيني، فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا، أطيع ريا وريا لا تعاصيني، نرمي الوشاة فلا نخطي مقاتلهم، بخالص من صفاء الود مكنوني، ولابن عم على ما كان من خلق قد اختلفنا فأقليه ويقليني، أزرى بنا أننا شالت نعامتنا، فخالني دونه بل خلته دوني، فإن تصبك من الأيام جائحة لم أبك منك على دنيا ولا ديني، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني.

0: ولا تقوت عيالي يوم مسغبة، ولا بنفسك في العزاء تكفيني، فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي فإن ذلك مما ليس يشجيني، ولا ترى في غير الصبر منقصة، وما سواه فإن الله يكفيني. لولا أواصر قربى لست تحفظها، ورهبة الله في مولى يعاديني، إذا بريتك بريا لن جبار له، إني رأيتك لا تنفك تبريني. إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني. الله يعلمكم والله يعلمني، والله يجزيكم عني ويجزيني. ماذا علي وإن كنتم ذوي رحمي، ألا أحبكم إن لم تحبوني. لو تشربون دمي لم يرو شاربكم، ولا دماؤكم جمعا ترويني. ولابن عم لو أن الناس في كبدي لظل محتجزا بالنبل يرميني. يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. عني إليك فما أمي براعية ترعى المخاض ولا رأيي بمغبوني. إني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبييني. عفو ندود إذا ما خفت من بلد، هونا فلست بوقاف على الهون. كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حيني. إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق، ولا خيري بممنوني، ولا لساني على الأدنى بمنطلق بالمنكرات، ولا فتكي بمأموني. عندي خلائق أقوام ذوي حسب، وآخرون كثير كلهم دوني. لا يخرج القصر مني غير مغضبة، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني. والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني. ثم ثنيت على الأخرى فقلت لها إن تسعديني وإلا مثلها كوني. وأنتم معشر زيد على مئة، فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني. فإن علمتم سبيل الرشد فانطلقوا، وإن غبيتم طريق الرشد فأتوني. يا رب ثوب حواشيه كأوسطه، لا عيب في الثوب من حسن ومن ليني. يوما شددت على فرغاء فاهقة، يوما من الدهر تارات تماريني. ماذا علي إذا تدعونني فزعا ألا أجيبكم إذ لا تجيبوني. وكنت أعطيكم مالي وأمنحكم، ودي على مثبت في الصدر مكنوني. يا رب حي شديد الشغب ذي لجب، ذعرت من راهن منهم ومرهوني. رددت باطلهم في رأس قائلهم حتى يظلوا خصوما ذا أفانيني. يا عمرو لو كنت لي ألفيتني يسرا سمحا كريما أجازي من يجازيني. وقد عجبت وما في الدهر من عجب، يد تشج وأخرى منك تأسوني. كان ذو الإصبع من المعمرين إذ تجاوز عمره المئة عام، فلما احتضر دعا ابنه أسيدا فقال له يا بني إن أباك قد فني وهو حي، وعاش حتى سئم العيش. وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، فاحفظ عني ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكرمك كبارهم ويكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك واحمي حريمك وأعزز جارك وأعن من استعان بك، وأكرم ضيفك وأسرع النهضة في الصريخ، فإن لك أجلاً لا يعدوك، وصن وجهك عن مسألة أحد شيئاً، فبذلك يتم سؤددك. شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: ديرتي حبيبتي.

في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر.

0: مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
7: الإذاعة زمان.

0: إعداد
1: حمد الهاجري ومحمد العوض.
2: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع بريد المستمعين.

0: أعزائنا، نحييكم مرة ثانية في هذه الحلقة التي نتمنى أن تحوز على رضاكم.
1: حلقتنا لهذا الأسبوع تتضمن إجابة عدة استفسارات، منها الجراحة عند العرب، فن الأوبرا، تاريخ ونشأة الرياضيات،
0: إضافة إلى مشاركتكم وإلى زاوية هواة التعارف.
1: والآن أعزائنا ندعوكم معنا إلى أولى فقرات هذه الحلقة.

0: صديق البرنامج الدائم حماد عوض الزبيلي الشمري من حائل المملكة العربية السعودية بعث إلينا بسؤال نقول فيه: عمن أخذ العرب الجراحة وكيف برعوا فيها؟ وبعد شكرنا الجزيل للصديق حماد على سؤاله الجيد، نقدم الإجابة مع رجائنا أن تكون مرضية وشافية وكافية.
1: كانت الجراحة عند العرب تسمى صناعة اليد، ولم تكن علما مستقلا، بل كانت في مبدأ الأمر تعتبر في جملة صناعة الحجامين الذين يقومون بالكي وبالفصد وبالبتر.
0: ولكن عندما تقدم الطب العربي تقدمت معه الجراحة، حتى وصلت إلى أوجها على يدي أبي القاسم الزهراوي في القرن العاشر الميلادي.
1: وقد ترجم العرب أمهات الكتب اليونانية في الطب التي ألفها أبوقراط وغالينوس وأيبسيوس وغيرهم، وفي هذه المؤلفات معلومات جراحية هامة. ولكن أجدرهم بالذكر في باب الجراحة بولس الأجيني.
0: ثم استقل العرب بتآليفهم الطبية، وأشهرهم في المشرق العربي علي بن ربن والرازي وعلي بن عباس وابن سينا، وفي المغرب العربي الزهراوي وابن زهر.
1: وعلي بن ربن الطبري هو مؤلف كتاب فردوس الحكمة، والجزء الخاص بالجراحة في هذا الكتاب صغير.
0: أما الرازي فله مؤلفة كثيرة، أشهرها كتاب الحاوي، وهو موسوعة طبية كتبه في 22 مجلدا، وله ترجمة لاتينية تتكون من 25 مجلدا.
1: ويختص السفر التاسع، أي المجلد التاسع من كتاب الحاوي للرازي، بالمسالك البولية والتناسلية، أما السفر الحادي عشر فيختص بالناحية الجراحية.
0: وهو يتكلم في السفر التاسع في علاج أمراض الرحم ونتوء المقعدة وأمراض الأنثيين وعلاج الكلى والمثانة وسائر مجاري البول،
1: كما وصف وصفا دقيقا طريقة استعمال القساطير، وهو الذي أدخل الفتحات الجانبية حتى لا تسد بالدم أو الصديد، كما اخترع القساطر المصنوعة من الرصاص لاستعمالها في بعض الحالات.
0: وتكلم بالتفصيل عن ضيق مجرى البول وعن فائدة بزل المثانة في بعض الحالات، ويصف علاج حرقان البول بحقن المثانة بالخل الفاتر.
1: والسفر الحادي عشر يختص بالجراحة في علاج الرد والفسخ الذي ينشق منه داخلا، وعلاج القروح وفي أعضاء التناسل وفي جراحات العصب والعضل والوتر والأربطة وفي علاج رد العصب.

0: كذلك في خياطة البطن والمراق والأمعاء والقرحة، وفي الثرب والقرحة التي إلى جانب الشريان، وفي إدمال القروح وغير ذلك.
1: وللرازي وصف جيد لعملية إزالة جزء من العظام المريضة أو استئصالها كلها، واستخدامه للماء البارد في علاج الحروق، وهي طريقة حديثة جدا لم يمض عليها غير سنوات قلائل، وتستعمل في الوقت الحاضر كإجراء إسعاف أولي لحروق الأطراف، حيث يوضع الذراع أو الساق في ماء بارد لمدة دقيقتين، وقد ثبت أن هذا يؤدي إلى تقليل الألم وتقليل فقدان البلازما وتقليل نسبة الوفيات.
0: كما أن للرازي وصفاً ممتازاً لعملية خياطة البطن في الجراحة الواقعة بالبطن والمراق والأمعاء.
1: ويعتبر كتاب القانون لابن سينا خلاصة الفكر اليوناني والعربي، ويمثل القمة التي وصلت إليها الحضارة العربية في فنون الطب، وأهم خصائص الكتاب تنظيمه ووضوحه.
0: وقد كتب فيه ابن سينا عن أسباب انسداد المجاري وعن علاج جراحة الأعصاب، ووصف صدمة الجراحية وصفا دقيقا، كما وصف طرق إيقاف النزيف، ووصف حصاة الكلى واستعمال القساطر وغير ذلك، مما يعد رائدا في مجال الأبحاث الطبية في عصرنا هذا، حيث أن الطب الآن يعتمد على كتاب ابن سينا اعتمادا كبيرا ورئيسيا في كثير من مجالاته.
1: والزهراوي هو أكبر من نبغ من العرب في فن الجراحة، وقد ألف الزهراوي كتاب التصريف، وهو موسوعة طبية كاملة تشتمل على جميع فروع الطب المعروفة في زمانه.
0: إلا أن ما رفع قدره وخلد ذكره هو ذلك الجزء من كتابه المقالة 30 التي أفردها للجراحة، وهي تعتبر أول ما كتب في علم الجراحة مقرونا برسوم إيضاحية كثيرة للأدوات والآلات الجراحية.
1: وتشتمل هذه المقالة على 3 أبواب.
0: الباب الأول يختص بالكي، وهو مقسم إلى 56 فصلا.
1: الباب الثاني يختص بالشق والبط والفصد وسائر العمليات الجراحية،
0: وبه جزء عن أمراض النساء والولادة والعيون والأنف والحلق، وهو مقسم إلى 100 فصل.
1: الباب الثالث يختص بالكسور والخلع، وهو مقسم إلى 35 فصلا.
0: أما عن الآلات الجراحية فقد وصفها الزهراوي، ووصفها في الفصل 46 من الباب الثاني، وهو ما يميز كتاب الزهراوي عن كتب من سبقوه، وهو يقسم الآلات كما يلي:
1: المدسات، يقول إنها تصنع من الحديد الفولاذ، وهي محكمة الأطراف، وذلك لتسرع في الدخول إلى الأورام، وهي 3 أنواع: كبار وأواسط وصغار.
0: ومن الآلات الجراحية أيضا الصنانير، منها البسيط ومنها ذات الخطافين، وهي أيضا على 3 أحجام.
1: أيضا المشاريط التي يشق بها على الأورام وتسلخ بها السلع والأورام، وتكون أطرافها التي يشق بها محدودة والأطراف الأخرى غير محدودة.
0: المسامير، وهي على 3 أحجام وتصلح لتفتيش الأورام والجراحات والنواصير، وتصنع من نحاس أو فضة أو حديد، وقد تصنع من الرصاص الأسود ليسير بها النواصير التي يكون في غورها تعريج لتتعطف مع ذلك التعريج.
1: والمجاريد، وهي تشبه ما يعرف باسم ملعقة الكحت، وتصنع من نحاس شبيه المرود الذي يكتحل به، وفي الطرف ملعقة عريضة من طبقتين.
0: ومن منجزات ابن زهرة الإشبيلي في علم الجراحة أنه وصف خراج الحزوم وصفا دقيقا في كتابه التيسير، كما وصف عملية شق الحنجرة وأثبت سلامتها بعد أن جربها في عنز. وكان الزهراوي من قبله قد قال إنها ليست خطيرة ويمكن إجراؤها، ولكنه لم يمارسها بنفسه.
1: وقد أدخل ابن زهر طرقا جديدة في تغذية المرضى عن طريق أنبوبة من الفضة تدخل في البلعوم، ويعتبر هذا أول وصف لأنبوبة المعدة، كما كان أول من أوصى بتغذية المرضى عن طريق الشرج في حالة ضيق المريء.
0: وكتب موسى بن ميمون كتابا عن السموم وفي علاج عضة الأفعى، ينصح بترك الجرح مفتوحا مع امتصاص السم بواسطة مصه بالفم، أو باستعمال الفصد أو الكي مع عمل رباط ضاغط على الساق أو الذراع فوق مكان الجرح.
1: نكرر شكرنا الجزيل للمستمع السائل الصديق حماد عوض

0: الزبيلي الشمري من حائل على تساؤله الجيد عن الجراحة عند العرب، وننتظر منه المزيد من هذه الأسئلة الجيدة والمفيدة. ومرحبا بك يا أخ حمد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء الليلة. طابت أوقاتكم، متمنين أن أقدم لكم ما يمتعكم. في هذه الحلقة سوف نلتقي مع مساهمات متعددة من الأخوة المستمعين ومع جلسة نرجو أن تكون ممتعة في الواقع مع شاعر وفنان وكوميدي.

وقبل أن ندخل إلى جلسة السمر لهذه الليلة، أمامي مجموعة من الرسائل. في الواقع أود أن أرد على بعض الرسائل. الصديق سعد برغش الشهراني، خميس مشيط، الشريط الكاسيت الذي بعثت به إلينا سوف نستمع إليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. موسى عبده حلطاني من جامعة الملك سعود، نشكرك لدعوتك الكريمة لزيارة منطقة جيزان. هزاع خالد القريشي المزحمية، وقت البرنامج نعتقد أنه مناسب. نورة عبد الله الشهري، سوف نحاول اللقاء مع علي عبد الكريم. الصديق عبد الله الصالح المخيمر، شكرا لدعوتك لزيارة مدينة روضة ستير. شكرا للصديق علي محمد صوفي لمساهماته من العراق.

الصديقان من مكة المكرمة رضوان ورضي عبد الكريم برسالي بعث إلى البرنامج برسالة مليئة بالطرف والنكت، يقولان بعض هذه الطرائف. طلب أحد العلماء اللغويين من خادمه أن يتكلم باللغة الفصحى دون خطأ، ومرة سأل الخادم هل سأل عني أحد، فأجاب الخادم على الفور: لا لو لي

جلس رجل في مقهى، ولما جاء الجرسون قال له: ما هي طلباتك؟ أجابه: أريد كوب شاي ثقيل. فقال الجرسون: إذن تعال معي يساعدني على حملة. شرطي مرور وجد ريالا طائرا في الهواء فأخذ رقمه على الفور.

أحدهم سأل جحا ما هو برجك، فقال التيس. لم نسمع عن برج بهذا الاسم. قال هذا صحيح، وأنا صغير كان برج الجدي، والآن صار عمري 50 سنة.

قال أحد البخلاء لأحد أصدقائه: هل أنت مشغول غدا؟ قال له: مشغول جدا. وبعد غد: لا، لست مشغول. فقال له: إذن أدعوك للغداء معي غدا.

هذه الطرفة نوجهها للسيدات أو للجنس الآخر. كانت إحدى السيدات معروفة بالثرثرة، وانتهز زوجها فرصة سكوتها وقال لها: هذا حسن، لقد فرغت من الكلام، نستطيع الآن أن نتفاهم. قالت له: كلا، أتحسبني قد سكت؟ إنني أسترد أنفاسي فقط.

0: جلسة السمر الليلة مع مجموعة من الشباب في منزل أحد الأصدقاء. استضافنا الأخ خالد المحارب في جلسة فنية معانا من الشباب الذين يحيون جلسة السمر هذه الليلة، الفنان إبراهيم الناصر والشاعر سعد الثنيان والفنان خالد الراشد، وكذلك زملائنا من الإذاعة السامية العلي ومحمد العياف. مرحبا بكم جميعا بالنيابة عن الأخ خالد المحارب. الحقيقة احنا ما ادري وش عندكم بالضبط الليلة، بتغنون ولا بتسولفون ولا ايش تسوون؟ الأخ سعد الثنيان،
1: والله ان شاء الله طبعا نحيي جلسة السمر هذه ان شاء الله بالتمثيل والغناء.
0: تقهويتوا الشاي طبعا الحين؟ تفرغتوا للحتي؟
1: اي والله.
0: سعد طبعا شاعر شعبي. لو تعرفنا في البداية يعني كبطاقة مصغرة جدا عن حياتك الشعرية.
1: والله الحياة الشعرية بدأت طبعا معي وتقريبا عمري 7 سنوات، وكانت طبعا تأثر بالناس اللي حولي والشعراء اللي في الوقت هذاك، وطبعا مشينا بها كتجربة إلى الوقت الحاضر.
0: يعني عمرك 7 سنوات وقلت قصيدة؟
1: إيه أول.
0: تذكر منها مقاطع ايش تكون قصيدة؟
1: والله ممكن هذا على سنة بداية وكذا، يمكن جائز انها تكون مش ولا بد زي ما يقولون، لكن أليم القلب من هوى الخفرات فيه هزوم، هزومه بينه ما هي خفية، يا برحالي أجاذب ونتم بالصدر منها صرت أنا المغموم، أجاذبها عسى الله ما يبدل غالي بغالي، أنا ملوم أهل الحب يا خلي أنا ملوم، أنا ملومهم لو قالوا أن الحب غربالي، بس مجرد اسم كثرة السمع وهذا خل نحب لا
0: في ذكر. والله زينة يعني على الأقل الموسيقى فيها متماسكة يعني
1: والله.
0: معنا بداية طبعا، بعد ذلك وصلت محاولاتك إلى
1: أيوة
0: والآن في

0: تدرس ولا موظف؟
1: لا والله أدرس طال عمرك في كلية الآداب جامعة الملك سعود.
0: طبعا يمكن الموضوعات الشعرية تناولها أكثر عاطفي الظهر يعني.
1: أي والله
0: شاب ولسه ما تزوج طبعا؟
1: لا تزوج بس قريب يعني توني جديد العهد.
0: البركة إن شاء الله بالمواليد الكثيرين إن شاء الله. الغزل طبعا هو قلنا هو المطروق أكثر. ممكن نسمع قصيدة في البداية؟
1: والله طبعا نحاول إن شاء الله يكون الاختيار كويس. يقول نهاية عسى قلبي يطيق احتمالها جهالة تحسب الصد في الحب نماسي تحسب إن قلبي يوم يرعى دلالها ويبني لها في القلب عرش وحراسي غدا ملكها ترخي وتسحب حبالها تدلل وأقول امرت على العين والراسي تصبرت والعينين يرثى لحالها أقول اصبري قالت تمكن بي الياسي
0: الياس. هذه آخر قصيدة ولا؟
1: لا والله عقبها واجد بس هذه اللي يعني
0: اللي
1: وجدت
0: بالذهن. طيب تختار واحدة ثانية؟
1: والله
0: يمكن حرجناك شوية.
1: فيه الجديدة يقول أسالك بجاه الله يا محير الملهوف تعلى ودادي أو على الساس مطروحي نخيت الخفوق وقلت حب السطب الشوف يقول الذي يطرد ورا الترف مسموحي لو إن الهوى أخذن بليدي ولطم السيوف خذيت النصيب ولا تعثرت مسموحي لشكل بلل لظام الترف يا أبو نوف ذبحني سلاح الصمت يا وين بروحي ذبحني بنظراته وأنا للنبا مشغوف تفضل بكلمة عطف يا بلسم جروحي. طبعا أبو نوف هو راعي البيت هو الأخ خالد المحا
0: اللي عازم من الليلة
1: اللي عازم من الليلة
0: عسى ساعدك أبو نوف شار عليك إن شاء الله
1: والله إلهي.
0: من الشعر الغنائي أو الشعر المغنى أنت قدمت أحد المدري معنا إبراهيم الناصر فنان قدمت له شيء؟
1: والله طبعا الأخ إبراهيم الناصر طبعا قدمت الكلمات ومن ناحية الشعر وفيه محاولات إن شاء الله على أساس أنه تعاون مع فنانين إن شاء الله.
0: الحقيقة ما أنسى يعني أذكر المستمعين معنا أيضا في الجلسة خالد الراشد مقلد أصوات وفنان. ممكن نترك الفرصة فيما بعد سماع أغنية من إبراهيم الناصر عشان تعطينا بعض الأصوات ما في مانع خالد؟
2: على راحتك يا شيخ.
0: الحين مستعد لنا بشيء؟
2: والله اللي تبي طال عمرك.
0: زين إذا إبراهيم ممكن تعرف في البداية قبل ما نسمع أي أغنية منك بطاقة صغيرة؟
3: الاسم الفني طبعا إبراهيم الناصر.
0: الحالة الاجتماعية؟
3: حاليا أعزب.
0: وعمرك تقريبا كم؟
3: العمر الآن 26 سنة.
0: ما شاء الله. موظف ولا تدرس؟
3: والله موظف.
0: وبدايتك الفنية متى كم سنة تقريبا عليك؟
3: والله لها يمكن 10 سنوات تقريبا الآن.
0: في أغاني نازلة بالأسواق لك كثير يعني؟
3: هي في كثير نزلت في الاستريوهات.
0: كثير. ومن الشعراء طبعا أكثرهم محليين هنا؟
3: شعراء أكثرهم كلهم محليين صحيح.
0: شبابها؟
3: شباب ممتازين يعني.
0: ممكن تذكرنا بعض أسماء الشعراء اللي تعاونت معهم؟
3: والله اللي تعاونت معهم فيه سمو الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز وسمو الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز.
0: أيوة.
3: وسمو الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود وفيه برضو من الأخوان اللي هو معانا اليوم جالس الأخ سعد الثنيان طبعا فيه من أغاني برضو كانت موجودة وسجلناها بالموسيقى.
0: كم أغنية سجلتها سعد؟
3: والله سعد أول يمكن تعاون بيني وبينها هو الأغنية هذه
0: سنة. النص هذا الجديد يعني؟
3: النص جديد
0: ونازل بالأسواق؟
3: نازل الآن بالأسواق حاليا.
0: ممكن نسمع من مقطع على العود معاك العود طبعا؟

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.
2: قطرة ندى. فديتك. شاعر إبراهيم فودة. فديتك، لا أحب سواك بعد، وأشهد ليس في دنياك ند علو في الكرامة والمعاني، وطوع في المحبة لا يحد. ومن غطى الخطيئة باعتذار يكافئها فقد وفاه رشد. فديتك، فديتك، لا أحب سواك بعد، وأشهد ليس في دنياك ند علوا في الكرامة والمعاني، وطوع في المحبة لا يحد. ومن غطى الخطيئة باعتذار يكافئها فقد وفاه رشد. وكم وعد المحبة في قلوب غرور جره جهل وعند. ومن أمر الوفاء له فؤاد فما عرف السبيل إليه حقد. وما فوق المروءة من رباط، ومن أرضى المروءة لا يرد.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
5: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى إعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مستمعي الكرام، حياكم الله على أثير إذاعة الرياض وهو بلادي، معكم ثلاث ساعات متواصلة من خلال هذا الأثير نبض الوطن معكم، ومن هنا من الرياض إلى أرجاء الوطن الغالي نحلق معكم إن شاء الله في برنامج ممتع